0: يتيح للطلبة انغماسا عمليا في متطلبات العالم المهني ويسهل انتقالهم إلى سوق الشغل. ومن خلال هذه الدورة تجدد الجمعية المغربية لطلبة الهندسة التوبوغرافية التزامها بتعزيز الابتكار والتميز والتقارب بين الوسط الأكاديمي والعالم المهني، إلى جانب الإسهام في إعمال التفكير حول الرهانة الكبرى للتنمية الترابية بالمغرب. هذا المنتدى يشكل منصة للتبادل والتكامل بين الوسط الأكاديمي والمؤسسات والفاعلين الصناعيين والمهندسين المستقبليين. المعهد يعزز إشعاعه الدولي من خلال استقبال هذه السنة لأكثر من 180 طالبا أجنبيا. هذه الدورة تسلط الضوء على إسهامات الجيوماتيك والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الرقمية في تخطيط المجالات الترابية وتدبيرها وتثمينها، مع تعزيز جسور التواصل بين الوسط الأكاديمي والعالم المهني.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية. حالة الطقس.
2: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم استمرار الطقس الحار إلى محليا جد حار بعدد من مناطق البلاد، بما في ذلك الأقاليم الصحراوية للمملكة والجنوب الشرقي للبلاد والسهول الشمالية والوسطى والسايس وولماس وداخل منطقة سوس. ويرتقب أيضا تشكل سحب منخفضة مرفوقة بكتل ضبابية خلال الصباح والليل فوق سواحل المحيط الأطلسي والواجهة المتوسطية، مع سماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بالأطلس. كما يتوقع تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بمنطقة طنجة والأطلس والأقاليم الصحراوية، مع هبوب رياح رملية محلية. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 12 درجة و 18 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 25 و 32 درجة بالسهول الواقعة غرب الأطلس وشيادما ومنطقة سوس وهضاب الفوسفات وولماس وسهول تادلا ورحمنا والجنوب الشرقي للبلاد والشرق وجنوب الأقاليم الجنوبية، فيما ستتأرجح ما بين 18 و 25 درجة بباقي المناطق. درجة الحرارة خلال النهار فستعرف بعض الانخفاض داخل الغرب والجنوب الشرقي، وستكون في ارتفاع بباقي المناطق. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وما بين أصيلة والدار البيضاء وقليل الهيجان إلى هائج بالبغاز وبباقي السواحل.
0: أخبار المغرب والعالم، نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو.
3: تحت شعار المخيمات التربوية رؤية جديدة لصناعة الحياة، أعطيت من المركز الوطني ببوزنيقة الشاطئ الانطلاقة الرسمية للبرنامج الوطني للتخييم لموسم 2026. البرنامج الذي تنظمه وزارة الشباب والثقافة والتواصل بشراكة مع الجامعة الوطنية للتخييم يستمر حتى نهاية شهر غشت، ويهدف إلى المساهمة الفاعلة في التنشئة الاجتماعية للناشئة والشباب عبر مختلف ربوع المملكة، وكذا تنمية مهارات هذه الفئة المجتمعية وقدراتها في مختلف المجالات عن طريق تنظيم أنشطة متنوعة تحت إشراف أطر تربوية مؤهلة.
4: انطلاقة تمت زعما في أجواء ديال البهجة والسرور نظرا للحجم الاستعدادات اللي كان المركز هاد الشهور الأخيرة، لا من ناحية الفضاءات ولا من ناحية المطعمة ولا من ناحية هذا الشيء اللي كيخلي زعما نواكبوا الانتظارات ديال الأسر والجمعيات والأطفال.
3: وزارة الشباب والثقافة والتواصل أولت أهمية خاصة للإنصاف المجالي في هذه الدورة من خلال تشجيع مشاركة الفتيات وأطفال العالم القروي، مع إدماج أطفال برنامج محاربة الهدر المدرسي لأول مرة كسابقة نوعية في إطار شراكة مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
0: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة
5: في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
3: أهلا بكم في هذا الموعد الإفريقي، معكم حفصة الحجام، والبداية بأهم العناوين. المغرب يؤكد بأكرة على الدور المركزي للشباب في ترسيخ الاستقرار في إفريقيا. في الصومال مقتل 15 عنصرا من حركة الشباب في عملية أمنية جنوب البلاد. مصر 20 شخصا وفقدان أكثر من 100 آخرين في غرق قارب بالكونغو الديمقراطية. أهلا بكم من جديد. المستهل من العاصمة الغانية أكرا، حيث شكلت قضايا الاستقرار والحكامة محور نقاشات المنتدى الثالث للتفكير التابع للاتحاد الإفريقي حول التغيرات غير الدستورية. الوفد المغربي المشارك في هذا اللقاء القاري أكد على الدور المركزي للشباب كقوة دافعة لترسيخ التماسك الوطني، داعيا إلى ضرورة إدماجهم الفعلي في ديناميات الحكامة والسلام والتنمية مواجهة التحديات الهيكلية التي تواجهها القارة. تفاصيل أوفى في تقرير إلياس أبو الرجاء.
6: برؤية ترتكز على استشراف مستقبل القارة، شدد الوفد المغربي خلال المنتدى الثالث للتفكير حول التغييرات غير الدستورية في أفريقيا على أن الشباب ليسوا فقط فئة مستهدفة، بل هم الرافعة الاستراتيجية الأهم لتكريس الاستقرار وحماية الأنظمة الدستورية. الوفد المغربي ركز في مداخلته على أهمية العلاقة الثلاثية بين السلام والأمن والتنمية المجسدة في إعلان طنجة، مع التشديد على ضرورة مواكبة الدول التي تمر بمراحل انتقالية سياسية عبر مقاربة شاملة، وهي مقاربة لا تكتفي بالجانب السياسي بل تمتد لتشمل الأبعاد الاقتصادية والإنسانية وضمان استمرارية البرامج التشغيلية في مجالات الصحة والفلاحة والتعليم بما يلمس المصالح المباشرة للمواطن الأفريقي. المنتدى المنظم بتعاون بين الاتحاد الأفريقي وحكومة غانا سعى إلى استكشاف جذور خيبة أمل الشباب الناتجة عن قضايا الحكامة التي لم تحل بعد، وكيفية تحويل طاقاتهم نحو حلول دستورية مستدامة. كما ألح الجانب المغربي على أهمية الحوار والمشاورة المنتظمة، مستحضرا المبادرات التي أطلقتها المملكة لتعزيز المواكبة المستدامة للانتقالات السياسية في القارة.
3: نواصل جولتنا الإفريقية من الصومال. السلطات في البلاد أعلنت مقتل 15 مسلحا وإصابة 20 آخرين من عناصر حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة في عملية أمنية جنوب البلاد. وذكرت وكالة الأنباء الصومالية أن قوات الأمن نفذت العملية في ضواحي منطقة فيرزولي بإقليم شبيلة سفلى، وأضافت أن هذه العمليات تأتي ضمن الجهود المتواصلة لإضعاف قدرات حركة الشباب وتفكيك الشبكات التي تخطط وتنفذ الهجمات. هذا وكان الجيش الصومالي قد نفذ طيلة الأسبوع الماضي عمليات مشابهة ضد أهداف لحركة الشباب، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات. الختام من الكونغو الديمقراطية، لقي 20 شخصا مصرعهم فيما فقد أكثر من 100 آخرين إثر غرق قارب خشبي كان يقل طلابا عائدين من أداء الامتحانات الوطنية إلى جانب ركاب آخرين في مقاطعة كاساي. المسؤول الإداري في منطقة إليبو فرانسوا كابولا قال إن فرق الإنقاذ انتشلت أول أمس 20 جثة وتمكنت من إنقاذ 80 شخصا، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن عمليات البحث عن المفقودين لا تزال مستمرة وتواجه صعوبات. المصادر المحلية أفادت بأن القارب الذي كان يقل أكثر من 200 راكب إضافة إلى بضائع انقلب عند ملتقى نهري كاساي وسانكورو خلال رحلته بين إليبو وسانكورو، فيما يرجح أن تكون الحمولة الزائدة وراء وقوع الحادث. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الجولة الإفريقية، إلى اللقاء.
5: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو
0: إذاعة الأخبار المغربية.
7: بالصويرة، شكلت آليات تعزيز الكفاءات الإدارية والمهنية في زمن التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي محور يوم دراسي نظم بمبادرة من جمعية تراث بلادي للتربية والعلوم والثقافة. هذا اللقاء جمع أساتذة جامعيين وخبراء ومسؤولين مؤسساتيين وفاعلين جمعويين من أجل التفكير المشترك في المهارات الجديدة التي تتطلبها الإدارة الحديثة وربط التحول الرقمي بالعنصر البشري وجودة الأداء والمسؤولية المهنية. برنامج هذا الحدث تميز بتنظيم مائدة مستديرة حول مدينة الصويرة، كما جرى توقيع اتفاقية شراكة بين جمعية تراث بلادي للتربية والعلوم والثقافة وجمعية شباب الفن الأصيل بالصويرة. أشغال اللقاء توجت بتوصيات شددت على ضرورة تعزيز ثقافة التعلم مدى الحياة وتطوير كفاءات الموارد البشرية وتشجيع الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي لتطوير الأداء المؤسسي وتحقيق التنمية البشرية.
0: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو،
0: الأخبار على مدار الساعة. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو. الخبر من المصدر ريم راديو.
1: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى لا تنسى، مباريات حدثت الأنفاس، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
8: حلم الشعب كامل كيولي حقيقة في مونديال قطر 2022 قبل انطلاق البطولة. قلة قليلة فقط كانت كتأمن أن المغرب يقدر يدير شي حاجة كبيرة. القرعة حطت المغرب مع منتخبات من العيار الثقيل كرواتيا، بلجيكا وكندا. بزاف توقعوا خروج مبكر، لكن أسود الأطلس كان عندهم رأي آخر. تعادلوا مع كرواتيا، من بعد فازوا على بلجيكا أحد المرشحين للقب، ومن بعد تجاوزوا كندا وتصدروا المجموعة. المغرب ما كانش فقط تأهلت هنا، بل كانت كتكتب التاريخ. في مباراة إسبانيا المنتخب اللي قوي بزاف، المنتخب المغربي لعب بكل حماس وإصرار 120 دقيقة من الصمود والإيمان، وجات ركلة ترجيح في لحظة حبسات أنفاس الملايين. تصدى الحارس ياسين بونو للركلات وتأهل المغرب إلى ربع النهائي لأول مرة في تاريخ كرة القدم العربية. المغرب واصل كتابة المعجزة، في ربع النهائي جاء الدور على البرتغال بقيادة كريستيانو رونالدو. المغرب استطاع برأسية متقنة من يوسف نصيري يدوز للنصف النهائي وانتصر الحلم مرة أخرى. صافرة النهاية علنت على فوز تاريخي للمغرب، وأصبح المغرب أول منتخب إفريقي وعربي غيبلغ نصف نهائي كأس العالم. مشهد خرج من حدود الرياضة، ملايين احتفلوا في المغرب وفي إفريقيا وفي العالم العربي. صحيح أن المشوار توقف في نصف النهائي، لكن تحقق ما هو أكبر من التأهل. نشوفكم في الحلقة الماشية.
1: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى لا تنسى، مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال. ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: ريم راديو،
3: الخبر من المصدر.
4: بمراكش أكد المشاركون في الدورة الثانية لمناظرات التميز في المشتريات أن الذكاء الاصطناعي بات يشكل رافعة أساسية لتحول وظيفة المشتريات من خلال المساهمة في تحسين مسارات اتخاذ القرار وتعزيز التنافسية المقاولات وتحسين صمود سلاسل القيمة. هذه التظاهرة جمعت صناع قرار ومديري المشتريات وخبراء قطاعيين حول موضوع الابتكار، التعاون، تحقيق الأداء في مشتريات الغد.
5: وهذه التظاهرات تتأكد بأن لا فونكسيون أشا والمشتريات أصبحت رافعة استراتيجية للابتكار والتنمية المستدامة والسيادة الصناعية وتعزيز تنافسية المقاولات.
4: نقترح حلولا قائمة على الذكاء الاصطناعي تتيح المعالجة الآلية لعدد من المهام الحيوية بدءا من البحث عن الموردين وصولا إلى مرحلة الأداء. أشغال هذه الدورة تمحورت حول عدد من القضايا الرئيسية من بينها التموقع الجيوسياسي للمغرب باعتباره منصة استراتيجية بين أوروبا وإفريقيا وتطور كفاءات المشتريات في أفق عام 2030 إلى جانب الأشكال الجديدة للتعاون بين الجهات الآمرة بالشراء والموردين. المشتريات تطلع اليوم بدور محوري في الاندماج الصناعي للمملكة وتطوير موردين محليين ذوي كفاءة وإحداث فرص الشغل وتعزيز سلاسل قيمة أكثر متانة. هذا اللقاء شهد أيضا تسليم جوائز التميز في المشتريات بالمغرب التي توجت عددا من المؤسسات تقديرا لأدائها في مجالات التميز الاستراتيجي والمشتريات المسؤولة والتحول الرقمي وتطوير المنظومة المحلية.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ريم راديو،
7: في مبادرة ترم الاحتفاء بالتلميذات والتلاميذ المتفوقين في مختلف الأسلاك التعليمية، نظم باستمارة حفل التميز الإقليمي السنوي للموسم الدراسي 2025-2026، وشكل هذا الحفل محطة لاستعراض القفزة النوعية التي عرفتها مؤشرات النجاح بالإقليم، لا سيما في امتحانات البكالوريا، وكذا تسجيل طفرة في جودة النتائج تمثلت في حصد 240 ميزة.
8: يأتي كذلك هذا التتويج ثمرة لمجهودات سنة كاملة لمجموعة من المتفوقين، يتم تكريم ثلث كذلك من الشركاء، تكريم الفاعلين والشركاء الاجتماعيين لهذه المنظومة.
9: أنا جد فخورة لأنني حصلت على المرتبة الأولى في الإقليم بمعدل 9.95، وأود تقديم هذه المرتبة إلى والدي وكل أطر التربوية في مدرستنا.
7: وقد توجت هذه الفعالية بتوزيع جوائز التميز على التلميذات والتلاميذ الحاصلين على أعلى المعدلات بمختلف المسالك الدراسية والأسلاك التعليمية، وكذا المتوجين في الأنشطة الثقافية والرياضية، فضلا عن تكريم خاص لعدد من الشخصيات والمؤسسات الداعمة للمدرسة العمومية بالإقليم، تقديرا لانخراطهم الدائم في تجويد المنظومة التربوية.
2: غيم راديو. غيم راديو.
3: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: في إطار فعاليات موسم أصيل الثقافي الدولي 47، شكل مشغل التعبير الأدبي وكتابة الطفل مشتلا حقيقيا لتنمية الحس النقدي والإبداعي لدى الناشئة، وجسرا يربط بين الكلمة المكتوبة والفنون التشكيلية التي تزين جدران المدينة الأطلسية.
10: أول حاجة شوفنا فيديو كيشرح كتابة اليوميات، الهدف منها والطريقة ديالها، كيفاش أن تلامد عملوا جولات في أزقة مدينة أصيلة، شافوا البياض اللي كيغلف الجداريات، من بعد ديك الجداريات بدأت كتحول قدام عينهم.
4: هذه الورشة الإبداعية التي جرت بدار الصباح للتضامن تسعى إلى تمكين نحو 30 طفلا وطفلة من أبناء المدينة من آليات وتقنيات التعبير الأدبي من خلال استثمار الزخم الفني الذي يعيشه الموسم الثقافي لأصيلة في دورته الصيفية، وتحويل المشاهدات البصرية إلى نصوص إبداعية مكتوبة. المشغل يتيح للأطفال المشاركين فرصة استثنائية للقاء المباشر مع الفنانين والتشكيليين المغاربة والأجانب الذين يبدعون في رسم جداريات أصيلة الشهيرة، ولا تقف الورشة عند حدود المعاينة البصرية لهذه الأعمال، بل تمتد لتدريب الأطفال على تفكيك عناصر اللوحة وتحويل الحوارات مع الفنانين إلى مادة أدبية خام، حيث يتم استغلال هذه المعطيات والشهادات الحية لكتابة يوميات توثق لتجربتهم الثقافية الفريدة.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
2: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو. ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.

0: للاتحاد من أجل المتوسط. وهكذا وعلى هامش أشغال الجمعية انعقد اجتماع المكتب والمكتب الموسع، حيث تمت المصادقة النهائية خلال الجلسة العامة على تشكيلة المكتب الجديد للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط للفترة 2026-2030، وكذا على رئاسات اللجان الدائمة. وقد توجت هذه الاستحقاقات بانتخاب المغرب عضوا في مكتب الجمعية، كما أسندت إليه رئاسة لجنة الذكاء الاصطناعي، وهو ما يعكس الثقة التي تحظى بها الدبلوماسية البرلمانية المغربية والمكانة المتميزة التي بات يحتلها البرلمان المغربي داخل هذه المؤسسة البرلمانية المتوسطية.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يومياً مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
3: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
4: في أجواء حماسية مفعمة بروح الوطنية، اجتمع نزلاء مركز الإصلاح والتهذيب عين السبع بالدار البيضاء أمام شاشة تلفزية كبيرة بفناء المركز الذي تزين بالأعلام الوطنية لمساندة أسود الأطلس خلال مبارتهم أمام المنتخب الكندي برسم ثمن نهائي كأس العالم 26 و2000.
5: هي قيمة مضافة لهذه الفئة التي تحظى بأهمية ضمن استراتيجية المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج. هي لقاءات طبعا تربوية جادة، طبعا نعرف أن كرة الكرام كرة القدم طبعا تؤلف بين القلوب، تجمع بين القريب والبعيد.
4: النزلاء الأحداث تابعوا هذه المباراة مرتدين قمصان المنتخب المغربي وحاملين الأعلام الوطنية. على امتداد أطوار المباراة تفاعلوا مع كل لحظة كروية بعفوية وحماس في مشهد جسد روح الانتماء والوحدة خلف المنتخب الوطني رغم بعد المسافات.
6: احنا المبادرة عجبتنا وكنشجع المنتخب ديالنا من السجن، احنا فرحانين وكنحسوا براسنا ان شاء الله المغرب يمشي بعيد.
7: مبادره اللي زوينه، جمعونا باش نتفرجوا في الماتش ديال المنتخب الوطني ديالنا باش نشجعوا حتى حنايا ونكونوا حنا فرحانين ان شاء الله المنتخب ديالنا يربحنا ويفحوا.
4: هذه المبادرة تأتي ضمن الجهود الرامية إلى أنسنة الفضاء السجني وجعله فضاء للتأهيل، يهدف إلى إصلاح النزلاء وترسيخ قيم المواطنة الحقة عبر برامج تربوية ثقافية ورياضية، مما يضمن اندماجهم الإيجابي في المجتمع بعد الإفراج عنه.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
8: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيم راديو،
8: إذاعة الأخبار المغربية.
9: تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية بناء على معلومات استخباراتية دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من إحباط مخططات إرهابية بالغة الخطورة وفي مراحل متقدمة من التحضير والإعداد، كانت تستهدف المساس الخطيرة بالنظام العام وبأمن الأشخاص والممتلكات. انخرط في تنفيذها متطرفون يعملون بتنسيق لوجستي ودعم عملياتي مع فرع تنظيم داعش الإرهابي بمنطقة الساحل الأفريقي. بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ذكر أن عناصر القوى الخاصة

0: بعلى المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني نفذت عمليات تدخل وتوقيفات بشكل متزامن في عدة مدن مغربية، وهي أكادير وتارودانت والدار البيضاء والحجب وتطوان والفقيه بن صالح وأسفي، وذلك في أعقاب عمليات التتبع والتحري التي باشرها الضباط الميدانيون الذين تكفلوا بتجميع وتحليل المعطيات الاستخباراتية الخاصة بهذه الخلية الإرهابية. وقد أسفرت هذه التدخلات الميدانية المتزامنة بحسب المصدر ذاته عن توقيف 10 أشخاص متطرفين يشتبه في ارتباطهم بتنفيذ هذا المشروع الإرهابي الذي له امتدادات في عدة مدن مغربية، ومن بينهم معتقل سابق بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب وقاصر. وفور انتهاء عمليات التدخل والتوقيف باشر عمداء وضباط المكتب المركزي للأبحاث القضائية عمليات تفتيش في منازل الأشخاص الموقوفين بعد استنفاد جميع الشكليات القانونية والضمانات المسطرية، والتي تمت الاستعانة فيها بفرق الكلاب المدربة التابعة للأمن الوطني، وأسفرت عن حجز أسلحة بيضاء ومعدات تدخل في إطار تنفيذ هذه المخططات الإرهابية. كما مكنت عمليات تفتيش من حجز أزياء عسكرية ومخطوطات ذات طابع متطرف تتضمن شروحا تفصيلية لكيفية تركيب العبوات الناسفة، علاوة على حجز دعامات رقمية ومحتويات بصرية، من بينها تسجيلان يتضمنان نص إعلان البيعة لتنظيم داعش وتهديدات صريحة بارتكاب أعمال تخريبية داخل المغرب. ومتابعة للعمليات الميدانية جرى تنفيذ عملية تفتيش بمستودع بمدينة إنزغان أسفر عن العثور على سيارة رباعية الدفع تم تعديل خزان وقودها داخل ورشة سرية لتمكينها من الاشتغال بغاز البوتان، وذلك بغرض استعمالها في تنفيذ عمل إرهابي عبر عملية تفجير انتحاري أو دهس ضد أهداف ومنشآت حساسة. وعلى الفور يضيف البلاغ تم تفعيل بروتوكول أمن وسلامة يقضي بإجلاء جميع الساكنة القاطنة بمحيط هذا المستودع قبل انتداب فريق متخصص في التعامل مع المتفجرات تابع للمديرية العامة للأمن الوطني. قام بعملية فحص دقيق لهذه السيارة باستعمال روبوتات مسيرة عن بعد وأجهزة استشعار دقيقة للتحقق من مستوى خطورتها، وهي ترتيبة التي تلاها ترخيص لفريق مسرح الجريمة وضباط الشرطة القضائية بإخضاع السيارة المشبوهة والمستودع لعمليات المعاينة التقنية التي يقتضيها البحث. وبنفس هذا المستودع تم حجز مجموعة من قنينات غاز البوتان وطناجر ضغط بعضها مملوءة بالمسامير والأخرى متصلة بأسلاك كهربائية، فضلا عن حجز آلة للتلحيم وقواطع كهربائية ومصابيح صغيرة وكمية من المواد الكيميائية الصلبة والسائلة، والتي سيتم إخضاعها للخبرات التقنية والعلمية لتحديد تركيبتها والغرض من حيازتها. وتشير المعلومات الاستخباراتية المدعومة بالتحريات الميدانية والخبرات التقنية إلى أن أعضاء هذه الخلية الإرهابية بايعوا الخليفة المزعوم لتنظيم داعش الإرهابي، وأنهم تلقوا مؤخرا توجيهات واتصالات مباشرة من بعض قيادي فرع هذا التنظيم بمنطقة الساحل والصحراء تقضي بتكليفهم بالبقاء في المغرب من أجل تنفيذ أجندته الإرهابية والتخريبية، مع إرجاء مخطط الالتحاق بمعاقل التنظيم خارج المغرب إلى وقت لاحق. كما أظهرت الأبحاث والتحريات المنجزة إلى غاية هذه المرحلة من البحث أن أمير هذه الخلية الإرهابية قام بتوزيع الأدوار على عناصرها بتوجيه وإعاز من تنظيم داعش، حيث شمل هذا التوزيع تكليف عناصر باختيار الأهداف المخطط لضربها وتكليف مجموعة أخرى بعمليات الرصد والاستطلاع والمراقبة، فيما أنيطت بفريق آخر مهمة اقتناء المواد والمعدات الضرورية لاستعمالها في تنفيذ مشاريعهم التخريبية. وأشار البلاغ إلى أنه في إطار البحث القضائي الذي يجريه المكتب المركزي للأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب تم الاحتفاظ بالموقوفين الراشدين تحت تحت تدبير الحراسة النظرية والقاصر تحت تدبير المراقبة، وذلك لتعميق البحث معهم والكشف عن ارتباطاتهم بالفرع الأفريقي لتنظيم داعش في منطقة الساحل والصحراء، فضلا عن تحديد الامتدادات المحتملة لهذه الخلية الإرهابية على المستويين الوطني والدولي.
1: غريم راديو، أخبار المغرب والعالم. كليك، إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية،
1: ريم راديو.
3: نظمت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم ستات بمنصة الشباب لقاء تواصليا بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات بمشاركة ممثلي 40 تعاونية نشيطة المستفيدة من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وشكل هذا اللقاء مناسبة للتعريف بالمصادر المتعلقة بتأسيس التعاونيات واستعراض مختلف آليات الدعم والمواكبة التي تتيحها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتطويره على مستوى الإقليم.
4: تضمن جدول أعمال هذا اللقاء عرض مجموعة من المداخلات التي ألقاها مجموعة من رؤساء المصالح الخارجية التي تعنى بمجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وكذلك تم تنظيم مختبر كوبلاب لفائدة الجمعيات، وهو فضاء يختص بمنح المواكبة والتأطير والتكوين لفائدة الجمعيات، وهو كذلك مناسبة لتبادل الخبرات والمهارات بين مختلف الجمعيات بمختلف التي تتنوع حسب القطاعات.
3: التطور الذي تعرفه منصة الشباب يعكس توجها جديدا يتجاوز منطقة التمويل إلى إرساء منظومة متكاملة لدعم المبادرة وريادة الأعمال وإعداد جيل من المقاولين القادرين على المساهمة في تنمية الإقليم، وذلك في إطار تنزيل المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز الرأس المال البشري وتحقيق تنمية مستدامة وشاملة.
5: هاد التعاونيات اللي تحولت، اللي ما بقتش غير تعاونيات في إطار نسميه اجتماعي وتضامني، وإنما ولات سكونونتون باغ دي مقاولات اجتماعية. وهاد المقاولات الاجتماعية اللي عندها بزاف تحديات على الصعيد المحلي وعلى الصعيد الوطني وكذلك على الصعيد الدولي، وهذه التحديات اللي كتجلى في الرقمنة وفي التسويق وفي التشبيك وما وإلى غير ذلك. احنا كجمعية إقلاع اللي هو واحد المولود جديد في مدينة سطات ولا في إقليم سطات،
6: حصلنا على الميدالية الذهبية في المعرض الدولي للفلاحة بمكناس، واليوم جينا حضرنا في هذا اليوم العالمي للتعاونيات باش نحضروا في هذا التكوين اللي دايره الاداره باش نزيدوا نطوروا المنتوج ديالنا.
3: يندرج تنظيم هذا اللقاء في إطار الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات الذي يهدف إلى تعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامن باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.
1: غريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.

0: صحي ونبض إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
2: لليلة الثانية على التوالي وصلت الدورة 19 من مهرجان جازابلانكا نثر سحرها الموسيقي بمدينة الدار البيضاء. منصة كازا أنفا كانت على موعد مع أداء استثنائي لعازف الجيتار الأمريكي الشهير كوري وونغ، وبأسلوبه الفريد الذي يدمج الجاز بالبوب أشعل وونغ أجواء احتفالية نابضة بالحيوية. فخور بتواجدي هنا بالدار البيضاء وسعيد جدا بإحياء حفلة الأولى بالمغرب أمام جمهور شغوف بالموسيقى. عالم الموسيقي يتمحور حول آلة الجيتار، لكن جزء كبير من عمل الفني يتمركز على كوني موزع موسيقي ومنتج وقائد للفرقة الموسيقية. ولم يقل العرض الموالي إبهارا، حيث اعتلت المنصة المغنية وكاتبة الأغاني المغربية الكندية فوزية التي صدحت بصوتها الشجي لأول مرة في مدينتها الأم، مقدمة باقة من أشهر أغانيها التي تمزج بين الهدوء وإيقاعات البوب. وسط تفاعل جماهيري كبير ردد كلماتها وعاش معها رحلة فنية عابرة للحدود والثقافات.
0: ريم راديو.
1: ريم راديو،
3: الخبر من المصدر
1: ريم راديو.
4: الهندسة الترابية المندمجة والجيوماتيك والذكاء الاصطناعي شكلوا محور أشغال الدورة 26 لمنتدى أمي توب أنتربريز التي افتتحت بالرباط بمبادرة من الجمعية المغربية لطلبة الهندسة التوبوغرافية. هذا المنتدى تميز بعرض مشاريع مبتكرة أنجزها طلبة الجمعية. هذه الدورة تتميز بإطلاق ماستر كلاس يؤطره مهني من القطاع، ما يتيح للطلبة انغماسا عمليا في متطلبات العالم المهني ويسهل انتقالهم إلى سوق الشغل. ومن خلال هذه الدورة تجدد الجمعية المغربية لطلبة الهندسة التوبوغرافية التزامها بتعزيز الابتكار والتميز والتقارب بين الوسط الأكاديمي والعالم المهني، إلى جانب الإسهام في إعمال التفكير حول الرهانات الكبرى للتنمية الترابية بالمغرب. هذا المنتدى يشكل منصة للتبادل والتكامل بين الوسط الأكاديمي والمؤسسات والفاعلين الصناعيين والمهندسين المستقبليين. المعهد يعزز إشعاعه الدولي من خلال استقبال هذه السنة لأكثر من 180 طالبا أجنبيا. هذه الدورة تسلط الضوء على إسهامات الجيوماتيك والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الرقمية في تخطيط المجالات الترابية وتدبيرها وتثمينها، مع تعزيز جسور التواصل بين الوسط الأكاديمي والعالم المهني.
0: ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم.
3: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: ريم راديو.
1: حالة الطقس.
5: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم استمرار الطقس الحار إلى محليا جد حار بعدد من مناطق البلاد، بما في ذلك الأقاليم الصحراوية للمملكة والجنوب الشرقي للبلاد والسهول الشمالية والوسطى والسيس وولماس وداخل منطقة سوس. ويرتقب أيضا تشكل سحب منخفضة مرفوقة بكتل ضبابية خلال الصباح والليل فوق سواحل المحيط الأطلسي والواجهة المتوسطية، مع سماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بالأطلس. كما يتوقع تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بمنطقة طنجة والأطلس والأقاليم الصحراوية، مع هبوب رياح رملية محلية. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 12 درجة و 18 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 25 و 32 درجة بالسهول الواقعة غرب الأطلس وشياد ما ومنطقة سوس وهضاب الفوسفات وولماس وسهول تادلاور حمنة والجنوب الشرقي للبلاد والشرق وجنوب الأقاليم الجنوبية، فيما ستتأرجح ما بين 18 و 25 درجة بباقي المناطق. درجة الحرارة خلال النهار فستعرف بعض الانخفاض داخل الغرب والجنوب الشرقي، وستكون في ارتفاع بباقي المناطق. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وما بين أصيلة والدار البيضاء، وقليل الهيجان إلى هائج بالبغاز وبباقي السواحل.
3: غيم راديو، الخبر من المصدر. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
0: غيم راديو.
3: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيم غاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
0: غيم راديو،
3: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية، إذاعة الأخبار المغربية، غيم راديو.
2: تحت شعار المخيمات التربوية رؤية جديدة لصناعة الحياة، أعطيت من المركز الوطني ببوزنيقة الشاطئ الانطلاقة الرسمية للبرنامج الوطني للتخييم لموسم 2026. البرنامج الذي تنظمه وزارة الشباب والثقافة والتواصل بشراكة مع الجامعة الوطنية للتخييم يستمر حتى نهاية شهر غشت، ويهدف إلى المساهمة الفاعلة في التنشئة الاجتماعية للناشئة والشباب عبر مختلف ربوع المملكة، وكذا تنمية مهارات هذه الفئة المجتمعية وقدراتها في مختلف المجالات عن طريق تنظيم أنشطة متنوعة تحت إشراف أطر تربوية مؤهلة.
6: انطلاقة تمت زعما في أجواء ديال البهجة والسرور نظرا للحجم الاستعدادات اللي كان المركز هاد الشهور الأخيرة، لا من ناحية الفضاءات ولا من ناحية المطعمة ولا من ناحية هذا الشيء اللي كيخلي زعما نواكبوا الانتظارات ديال الأسر والجمعيات والأطفال.
2: وزارة الشباب والثقافة والتواصل أولت أهمية خاصة للإنصاف المجالي في هذه الدورة من خلال تشجيع مشاركة الفتيات وأطفال العالم القروي، مع إدماج أطفال برنامج محاربة الهدر المدرسي لأول مرة كسابقة نوعية في إطار شراكة مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
0: غيم راديو. يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي.

0: أخبار المغرب والعالم.
1: بالصويرة، شكلت آليات تعزيز الكفاءات الإدارية والمهنية في زمن التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي محور يوم دراسي نظم بمبادرة من جمعية تراث بلادي للتربية والعلوم والثقافة. هذا اللقاء جمع أساتذة جامعيين وخبراء ومسؤولين مؤسساتيين وفاعلين جمعويين من أجل التفكير المشترك في المهارات الجديدة التي تتطلبها الإدارة الحديثة وربط التحول الرقمي بالعنصر البشري وجودة الأداء والمسؤولية المهنية. برنامج هذا الحدث تميز بتنظيم مائدة مستديرة حول مدينة الصويرة، كما جرى توقيع اتفاقية شراكة بين جمعية تراث بلادي للتربية والعلوم والثقافة وجمعية شباب الفن الأصيل بالصويرة. أشغال اللقاء توجت بتوصيات شددت على ضرورة تعزيز ثقافة التعلم مدى الحياة وتطوير كفاءات الموارد البشرية وتشجيع الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي لتطوير الأداء المؤسسي وتحقيق التنمية البشرية.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
3: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيت دراع على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
1: بالصويرة، شكلت آليات تعزيز الكفاءات الإدارية والمهنية في زمن التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي محور يوم دراسي نظم بمبادرة من جمعية تراث بلادي للتربية والعلوم والثقافة. هذا اللقاء جمع أساتذة جامعيين وخبراء ومسؤولين مؤسساتيين وفاعلين جمعويين من أجل التفكير المشترك في المهارات الجديدة التي تتطلبها الإدارة الحديثة وربط التحول الرقمي بالعنصر البشري وجودة الأداء والمسؤولية المهنية. برنامج هذا الحدث تميز بتنظيم مائدة مستديرة حول مدينة الصويرة، كما جرى توقيع اتفاقية شراكة بين جمعية تراث بلادي للتربية والعلوم والثقافة وجمعية شباب الفن الأصيل بالصويرة. أشغال اللقاء توجت بتوصيات شددت على ضرورة تعزيز ثقافة التعلم مدى الحياة وتطوير كفاءات الموارد البشرية وتشجيع الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي لتطوير الأداء المؤسسي وتحقيق التنمية البشرية.
2: ريم راديو،
0: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
4: تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية بناء على معلومات استخباراتية دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من إحباط مخططات إرهابية بالغة الخطورة وفي مراحل متقدمة من التحضير والإعداد، كانت تستهدف المساس الخطيرة بالنظام العام وبأمن الأشخاص والممتلكات. انخرط في تنفيذها متطرفون يعملون بتنسيق لوجستي ودعم عملياتي مع فرع تنظيم داعش الإرهابي بمنطقة الساحل الأفريقي. بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ذكر أن عناصر القوى الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني نفذت عمليات تدخل وتوقيفات بشكل متزامن في عدة مدن مغربية، وهي أكادير وترودانت والدار البيضاء والحجب تطوان والفقيه بن صالح وأسفي، وذلك في أعقاب عمليات التتبع والتحري التي باشرها الضباط الميدانيون الذين تكفلوا بتجميع وتحليل المعطيات الاستخباراتية الخاصة بهذه الخلية الإرهابية. وقد أسفرت هذه التدخلات الميدانية المتزامنة بحسب المصدر ذاته عن توقيف 10 أشخاص متطرفين يشتبه في ارتباطهم بتنفيذ هذا المشروع الإرهابي الذي له امتدادات في في عدة مدن مغربية، ومن بينهم معتقل سابق بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب وقاصر. وفور انتهاء عمليات التدخل والتوقيف، باشر عمداء وضباط المكتب المركزي للأبحاث القضائية عمليات تفتيش في منازل الأشخاص الموقوفين بعد استنفاد جميع الشكليات القانونية والضمانات المصدرية، والتي تمت الاستعانة فيها بفرق الكلاب المدربة التابعة للأمن الوطني، وأسفرت عن حجز أسلحة بيضاء ومعدات تدخل في إطار تنفيذ هذه المخططات الإرهابية. كما مكنت عمليات التفتيش من حجز أزياء عسكرية ومخطوطات ذات طابع متطرف تتضمن شروحا تفصيلية لكيفية تركيب العبوات الناسفة، علاوة على حجز دعامات رقمية ومحتويات بصرية، من بينها تسجيلان يتضمنان نص إعلان البيعة لتنظيم داعش وتهديدات صريحة بارتكاب أعمال تخريبية داخل المغرب. ومتابعة للعمليات الميدانية، جرى تنفيذ عملية تفتيش بمستودع بمدينة إنزغان، أسفر عن العثور على سيارة رباعية الدفع تم تعديل خزان وقودها داخل ورشة سرية لتمكينها من الاشتغال بغاز البوتان، وذلك بغرض استعمالها في تنفيذ عمل إرهابي عبر عملية تفجير انتحاري أو دهس ضد أهداف ومنشآت حساسة. وعلى الفور يضيف البلاغ، تم تفعيل بروتوكول أمن وسلامة يقضي بإجلاء جميع الساكنة القاطنة بمحيط هذا المستودع قبل انتداب فريق متخصص في التعامل مع المتفجرات تابع للمديرية العامة للأمن الوطني. قام بعملية فحص دقيق لهذه السيارة باستعمال روبوتات مسيرة عن بعد وأجهزة استشعار دقيقة للتحقق من مستوى خطورتها، وهي ترتيبة التي تلاها ترخيص لفريق مسرح الجريمة وضباط الشرطة القضائية بإخضاع السيارة المشبوهة والمستودع لعمليات المعاينة التقنية التي يقتضيها البحث. وبنفس هذا المستودع تم حجز مجموعة من قنينات غاز البوتان وطناجر ضغط، بعضها مملوءة بالمسامير والأخرى متصلة بأسلاك كهربائية، فضلا عن حجز آلة للتلحيم وقواطع كهربائية ومصابيح صغيرة وكمية من المواد الكيميائية الصلبة والسائلة، والتي سيتم إخضاعها للخبرات التقنية والعلمية لتحديد تركيبتها والغرض من حيازتها. وتشير المعلومات الاستخباراتية المدعومة بتحريات الميدانية والخبرات التقنية إلى أن أعضاء هذه الخلية الإرهابية بايعوا الخليفة المزعوم لتنظيم داعش الإرهابي، وأنهم تلقوا مؤخرا توجيهات واتصالات مباشرة من بعض قيادي فرع هذا التنظيم بمنطقة الساحل والصحراء، تقضي بتكليفهم بالبقاء في المغرب من أجل تنفيذ أجندته الإرهابية والتخريبية، مع إرجاء مخطط الالتحاق بمعاقل التنظيم خارج المغرب إلى وقت لاحق. كما أظهرت الأبحاث والتحريات المنجزة إلى غاية هذه المرحلة من البحث أن أمير هذه الخلية الإرهابية قام بتوزيع الأدوار على عناصرها بتوجيه وإعاز من تنظيم داعش، حيث شمل هذا التوزيع تكليف عناصر باختيار الأهداف المخطط لضربها وتكليف مجموعة أخرى بعمليات الرصد والاستطلاع والمراقبة، فيما أنيطت بفريق آخر مهمة اقتناء المواد والمعدات الضرورية لاستعمالها في تنفيذ مشاريعهم التخريبية. وأشار البلاغ إلى أنه في إطار البحث القضائي الذي يجريه المكتب المركزي للأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، تم الاحتفاظ بالموقوفين الراشدين تحت تدبير الحراسة النظرية والقاصر تحت تدبير المراقبة، وذلك لتعميق البحث معهم والكشف عن ارتباطاتهم بالفرع الأفريقي لتنظيم داعش في منطقة الساحل والصحراء، فضلا عن تحديد الامتدادات المحتملة لهذه الخلية الإرهابية على المستويين الوطني والدولي.
5: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
6: تحية طيبة لكل المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. السياقة الاستعراضية بالدراجات النارية ولت من الظواهر المنتشرة في العديد من المدن المغربية، خاصة في أوساط الشباب والمراهقين، وهذا السلوك المتهور اللي أصبح عدوى بين الشباب كيتمثل في القيام بحركات خطيرة واستعراضات بهلوانية في الطرقات العامة، أي في أماكن فيها مواطنين بسيارتهم ودراجاتهم، أيضا مواطنين راجلين وكيقودوا بعجلة واحدة وبسرعة مفرطة، أو كينفذوا مناورات مفاجئة كتهدد سلامة السائق ومستخدمي الطريق. وعلى الرغم من أن بعض الشباب كينظروا لهذه السلوكيات باعتبارها وسيلة لإبراز الشجاعة أو اكتساب الشهرة بالأقران، فهي في الواقع كتعكس واحد القدر كبير من التهور وانعدام المسؤولية، وكتطرح إشكالات اجتماعية وتربوية متعددة كتستدعي الدراسة والمعالجة. من الناحية الاجتماعية كترتبط السياقة الاستعراضية بمجموعة من العوامل النفسية والثقافية والتربوية، فمرحلة الشباب كتميز بالرغبة في إثبات الذات والبحث عن الاعتراف الاجتماعي، الأمر اللي كيدفع بعض الأفراد لتبني سلوكيات محفوفة بالمخاطر من أجل لفت الانتباه أو كسب إعجاب الآخرين. كما أن تأثير جماعة الأصدقاء كيلعب دور مهم في تشجيع هذه الممارسات، وهذا هو اللي كنلاحظوه في الشوارع ديالنا. شباب كتار كيتجمعوا في أوقات متأخرة من الليل من أجل هذه المغامرة في السياقة، وكيوجدوا فيها متعة كبيرة، وكيسعوا بعض الشباب لتقليد أقرانهم أو منافسة ديالهم في القيام بحركات أكثر خطورة، وكيتزاد الأمر تعقيد من اللي كيصوروا فيديوهات وهما كيسوقوا بهذه الطريقة الخطيرة، وكينشروا مقاطع من هذه الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي واللي كتظهر فيها هذه الاستعراضات، وكيحظوا بعدد كبير من المشاهدات والتفاعلات، الأمر اللي كيغري آخرين بتكرارها بدون إدراك العواقب المحتملة ديالها. وما يمكنش فصل هذه الظاهرة على التحولات الاجتماعية اللي كيعرفها المجتمع، بحيث في السنوات الماضية ما كانوش الوالدين كيقبلوا يشريوا الأبناء ديالهم دراجة نارية إذا ما كانش محتاجها فعلا للذهاب مثلا للثانوية أو الكلية بسبب بعد المسافة، لكن ماشي يشريوها من أجل السياقة الاستعراضية وركوب المخاطر بهذه الطريقة. فاليوم تغيرات أحوال الأسر، وصبح الإبن كيفرض على الوالدين ديالو اقتناء دراجة نارية من الحجم الكبير، وهي مكلفة لأنها ماشي عادية. لكن السؤال اللي كيطرح نفسه، واش هاد الوالدين كيعرفوا اشنو كيعملوا الابناء ديالهم بهاد الدراجات في الشوارع ام لا؟ وشنو السبب اللي كيخليهم ما يراقبوهمش في المساء؟ فين هي سلطه الوالدين، خاصه وان هاد الشباب المتهور مازال صغير وكيعتمد على والديه، واغلبيتهم الساحقه مازالوا في مقاعد الدراسه. اكيد بعض الشباب كيعانيوا من الفراغ وضعف فرص الترفيه والتاطير، وهذا اللي كيجعل الشارع فضاء بديل للتعبير على الذات وابراز القدرات. لكن أسر هؤلاء الشباب ما كيتمكنوش من توفير المتابعة والتوجيه اللازمين لهم، إما بسبب ضغوط الحياة أو ضعف التواصل الأسري أو الإهمال، وهذا اللي كيخلي المجال مفتوح أمام تأثيرات خارجية اللي كيكون غالبيتها سلبي. لذلك السياقة الاستعراضية للدراجات النارية ماشي مجرد سلوك فردي معزول، هي نتاج تفاعل عوامل اجتماعية متعددة. من ناحية تربوية كتبين هذه الممارسات على قصور في ترسيخ قيم المواطنة والمسؤولية واحترام القانون، فالتربية ما كتقتصرش على نقل المعارف، بل كتشمل أيضا تنمية الوعي بالسلوك المدني وتعزيز الإحساس بالمسؤولية، لأن الشارع فضاء عام وماشي خاص بهاد الشباب، لأنهم اللي كيقوموا باستعراضات خطيرة في الطريق العمومي فهما كيتجاهلوا حقوق الآخرين في الأمن والسلامة، وكيعرضوا حياة المارة والسائقين للخطر، وكيبينوا أن هاد السلوك هو وهو تعبير على ضعفهم في استيعاب القيم التربوية المرتبطة بالمسؤولية الاجتماعية واحترام النظام العام. ومخاطر السياق الاستعراضية كتجاوز الأضرار الفردية وكتشمل كل أفراد المجتمع، والحوادث الناتجة عليها تقدر تؤدي لإصابات خطيرة أو عاهات دائمة أو الوفيات، وكيخلف آثار نفسية واجتماعية واقتصادية كبيرة على الأسر والمؤسسات الصحية وعلى المجتمع عامة. وهذه السلوكيات كتساهم أيضا في نشر الإحساس بعدم الأمان داخل الفضاءات العامة، وكتأثر سلبا على صورة الشباب كيمثلوا طاقة المجتمع والمستقبل دياله. لذلك فالتساهل مع هذه الظاهرة يقدر يؤدي لترسيخ ثقافة الاستهتار بالقانون والتقليل من قيمة الحياة الاجتماعية المشتركة. وباش نواجهوها خاص الأسرة تحمل مسؤوليتها بالدرجة الأولى وتقوم بواجبها في الوقاية من هذه السلوكيات بمتابعة اهتمامات الأبناء والمراقبة ديالهم، ثم المؤسسة التعليمية من خلال إدماج التربية الطرقية في المناهج الدراسية وتنظيم حملات توعوية وورشات كتستهدف تنمية الوعي بمخاطر السرعة والسلوكيات الخطيرة في الطريق. وخاص أيضا تشجيع الأنشطة الرياضية اللي أصبحت من الأنشطة اللي كيهتموا بها الشباب أكثر، خاص فقط تشجيعهم حتى يفرغوا طاقتهم في بيئات آمنة ومنظمة كتوفر لهم فرص لإبراز قدراتهم بعيد على المخاطر. وأيضا الاهتمام بالأنشطة الثقافية اللي كتعرف بقيم احترام القانون والمحافظة على النفس وتحسيس الشباب بأنهم مهمين بالنسبة للأسرة والمجتمع. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: شارك وفد برلماني مغربي في أشغال القمة العاشرة لرؤساء البرلمانات والجلسة العامة 19 للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط المنعقدتين بمقر البرلمان المصري بالقاهرة. وتميزت مشاركة الوفد البرلماني الذي ترأسه نائب رئيس مجلس النواب عبد المجيد الفاسي الفهري بتعزيز حضور المملكة داخل هياكل الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط. وهكذا وعلى هامش أشغال الجمعية انعقد اجتماع المكتب والمكتب الموسع، حيث تمت المصادقة النهائية خلال الجلسة العامة على تشكيلة المكتب الجديد للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط للفترة 2026-2030، وكذا على رئاسات اللجان الدائمة. وقد توجت هذه الاستحقاقات بانتخاب المغرب عضوا في مكتب الجمعية، كما أسندت إليه رئاسة لجنة الذكاء الاصطناعي، وهو ما يعكس الثقة التي تحظى بها الدبلوماسية البرلمانية المغربية والمكانة المتميزة التي بات يحتلها البرلمان المغربي داخل هذه المؤسسة البرلمانية المتوسطية.
2: غيم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.

0: حي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو. ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
3: لا تنسى،
2: مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
4: حلم الشعب كامل كيولي حقيقة في مونديال قطر 2022. قبل انطلاق البطولة قلة قليلة فقط كانت كتأمن أن المغرب يقدر يدير شي حاجة كبيرة. القرعة حطت المغرب مع منتخبات من العيار الثقيل، كرواتيا، بلجيكا وكندا. بزاف توقعوا خروج مبكر، لكن أسود الأطلس كان عندهم رأي آخر. تعادلوا مع كرواتيا، من بعد فازوا على بلجيكا أحد المرشحين لللقب، ومن بعد تجاوزوا كندا وتصدروا المجموعة. المغرب ما كانش فقط تأهلت هنا، بل كانت كتكتب التاريخ. في مباراة إسبانيا المنتخب اللي قوي بزاف، المنتخب المغربي لعب بكل حماس وإصرار 120 دقيقة من الصمود والإيمان، وجات ركلات ترجيح في لحظة حبسات أنفاس الملايين. تصدى الحارس ياسين بونو للركلات وتأهل المغرب إلى ربع النهائي لأول مرة في تاريخ كرة القدم العربية. المغرب واصل كتابة المعجزة، في ربع النهائي جاء الدور على البرتغال بقيادة كريستيانو رونالدو. المغرب استطاع برأسية متقنة من يوسف نصيري يدوز للنصف النهائي وانتصر الحلم مرة أخرى. صافرات النهاية عنات على فوز تاريخي للمغرب، وأصبح المغرب أول منتخب إفريقي وعربي غيبلغ نصف نهائي كأس العالم. مشهد خرج من حدود الرياضة، ملايين احتفلوا في المغرب وفي إفريقيا وفي العالم العربي. صحيح أن المشوار توقف في نصف النهائي، لكن تحقق ما هو أكبر من التأهل. نشوفكم في الحلقة الماشية.
2: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
3: لا تنسى،
2: مباريات حدثت الأنفال،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال. ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: المغربي موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب: أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: نظمت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم سطات بمنصة الشباب لقاء تواصليا بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات بمشاركة ممثلي 40 تعاونية نشيطة المستفيدة من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وشكل هذا اللقاء مناسبة للتعريف بالمصادر المتعلقة بتأسيس التعاونيات واستعراض مختلف آليات الدعم والمواكبة التي تتيحها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتطويره على مستوى الإقليم.
3: تضمن جدول أعمال هذا اللقاء عرض مجموعة من المداخلات التي ألقاها مجموعة من رؤساء المصالح الخارجية التي تعنى بمجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وكذلك تم تنظيم مختبر كوبلاب لفائدة الجمعيات، وهو فضاء يختص بمنح المواكبة والتأطير والتكوين لفائدة الجمعيات، وهو كذلك مناسبة لتبادل الخبرات والمهارات بين مختلف الجمعيات بمختلف التي تتنوع حسب القطاعات.
2: التطور الذي تعرفه منصة الشباب يعكس توجها جديدا يتجاوز منطقة التمويل إلى إرساء منظومة متكاملة لدعم المبادرة وريادة الأعمال وإعداد جيل من المقاولين القادرين على المساهمة في تنمية الإقليم، وذلك في إطار تنزيل المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز الرأس المال البشري وتحقيق تنمية مستدامة وشاملة.
4: هاد التعاونيات اللي تحولت، اللي ما بقتش غير تعاونيات في إطار نسميه اجتماعي وتضامني، وإنما ولات سكونونتون باغ دي مقاولات اجتماعية. وهاد المقاولات الاجتماعية اللي عندها بزاف تحديات على الصعيد المحلي وعلى الصعيد الوطني وكذلك على الصعيد الدولي، وهذه التحديات اللي كتجلى في الرقمنة وفي التسويق وفي التشبيك وما وإلى غير ذلك. احنا كجمعية إقلاع اللي هو واحد المولود جديد في مدينة سطات ولا في إقليم سطات،
5: حصلنا على الميدالية الذهبية في المعرض الدولي للفلاحة بمكناس، واليوم جينا حضرنا في هذا اليوم العالمي للتعاونيات باش نحضروا في هذا التكوين اللي دايره الاداره باش نزيدوا نطوروا المنتوج ديالنا.
2: يندرج تنظيم هذا اللقاء في إطار الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات الذي يهدف إلى تعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامن باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.
1: ريم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.
7: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: ريم راديو،
6: أخبار المغرب والعالم.
8: الهندسة الترابية المندمجة والجيوماتيك والذكاء الاصطناعي شكلوا محور أشغال الدورة 26 لمنتدى أمي توب أنتربريز التي افتتحت بالرباط بمبادرة من الجمعية المغربية لطلبة الهندسة التوبوغرافية. هذا المنتدى تميز بعرض مشاريع مبتكرة أنجزها طلبة الجمعية. هذه الدورة تتميز بإطلاق ماستر كلاس يؤطره مهني المعنيون من القطاع ما يتيح للطلبة انغماسا عمليا في متطلبات العالم المهني ويسهل انتقالهم إلى سوق الشغل. ومن خلال هذه الدورة تجدد الجمعية المغربية لطلبة الهندسة التوبوغرافية التزامها بتعزيز الابتكار والتميز والتقارب بين الوسط الأكاديمي والعالم المهني إلى جانب الإسهام في إعمال التفكير حول الرهانات الكبرى للتنمية الترابية بالمغرب. هذا المنتدى يشكل منصة للتبادل والتكامل بين الوسط الأكاديمي والمؤسسات والفاعلين الصناعيين والمهندسين المستقبليين. المعهد يعزز إشعاعه الدولي من خلال استقبال هذه السنة لأكثر من 180 طالبا أجنبيا. هذه الدورة تسلط الضوء على إسهامات الجيوماتيك والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الرقمية في تخطيط المجالات الترابية وتدبيرها وتثمينها مع تعزيز جسور التواصل بين الوسط الأكاديمي والعالم المهني.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
9: لا تنسى،
0: مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يومياً مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
10: لليلة الثانية على التوالي وصلت الدورة 19 من مهرجان كازابلانكا نثر سحرها الموسيقي بمدينة الدار البيضاء. منصة كازا أنفا كانت على موعد مع أداء استثنائي لعازف الجيتار الأمريكي الشهير كوري وونغ، وبأسلوبه الفريد الذي يدمج الجاز بالبوب أشعل وونغ أجواء احتفالية نابضة بالحيوية.
11: It's our first time being here.
10: فخور بتواجدي هنا بالدار البيضاء وسعيد جدا بإحياء حفلة الأولى بالمغرب أمام جمهور شغوف بالموسيقى. عالم الموسيقي يتمحور حول آلة الجيتار، لكن جزء كبير من عمل الفني يتمركز على كوني موزع موسيقي ومنتج وقائد للفرقة الموسيقية. ولم يقل العرض الموالي إبهارا، حيث اعتلت المنصة المغنية وكاتبة الأغاني المغربية الكندية فوزية التي صدحت بصوتها الشجي لأول مرة في مدينتها الأم، مقدمة باقة من أشهر أغانيها التي تمزج بين الهدوء وإيقاعات البوب. وسط تفاعل جماهيري كبير ردد كلماتها وعاش معها رحلة فنية عابرة للحدود والثقافات.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
0: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.
0: ريم راديو،
6: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
10: تحت شعار المخيمات التربوية رؤية جديدة لصناعة الحياة، أعطيت من المركز الوطني ببوزنيقة الشاطئ الانطلاقة الرسمية للبرنامج الوطني للتخييم لموسم 2026. البرنامج الذي تنظمه وزارة الشباب والثقافة والتواصل بشراكة مع الجامعة الوطنية للتخييم يستمر حتى نهاية شهر غشت ويهدف إلى المساهمة الفاعلة في التنشئة الاجتماعية للناشئة والشباب عبر مختلف ربوع المملكة، وكذا تنمية مهارات هذه الفئة المجتمعية وقدراتها في مختلف المجالات عن طريق تنظيم أنشطة متنوعة تحت إشراف أطر تربوية مؤهلة.
9: انطلاقات تمت زعما في اجواء ديال البهجه والسرور نظرا للحجم الاستعدادات اللي كان المركز هاد الشهور الاخيره، لا من ناحيه الفضاءات ولا من ناحيه المطعمه ولا من ناحيه هذا الشيء اللي كيخلي زعما نواكبوا الانتظارات ديال الاسر والجمعيات والاطفال.
10: وزارة الشباب والثقافة والتواصل أولت أهمية خاصة للإنصاف المجالي في هذه الدورة من خلال تشجيع مشاركة الفتيات وأطفال العالم القروي مع إدماج أطفال برنامج محاربة الهدر المدرسي لأول مرة كسابقة نوعية في إطار شراكة مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
12: ريم راديو.
13: ريم راديو.
12: الخبر من المصدر
13: ريم راديو.
12: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة.
13: والقضايا الراهنة
12: في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
13: ريم راديو.
14: ريم راديو.
12: إذاعة الأخبار المغربية.
15: بمراكش أكد المشاركون في الدورة الثانية لمناظرات التميز في المشتريات أن الذكاء الاصطناعي بات يشكل رافعة أساسية لتحول وظيفة المشتريات من خلال المساهمة في تحسين مسارات اتخاذ القرار وتعزيز التنافسية المقاولات وتحسين صمود سلاسل القيمة. هذه التظاهرة جمعت صناع قرار ومديري المشتريات وخبراء قطاعيين حول موضوع الابتكار التعاون تحقيق الأداء في مشتريات الغد.
16: وهذه التظاهرات تتأكد بلا لا فونكسيون أشا والمشتريات أصبحت رافعة استراتيجية للابتكار والتنمية المستدامة والسيادة الصناعية وتعزيز تنافسية المقاولات.
15: نقترح حلولا قائمة على الذكاء الاصطناعي تتيح المعالجة الآلية لعدد من المهام الحيوية بدءا من البحث عن الموارد وصولا إلى مرحلة الأداء. أشغال هذه الدورة تمحورت حول عدد من القضايا الرئيسية من بينها التموقع الجيوسياسي للمغرب باعتباره منصة استراتيجية بين أوروبا وإفريقيا وتطور كفاءات المشتريات في أفق عام 2030 إلى جانب الأشكال الجديدة للتعاون بين الجهات الآمرة بالشراء والموردين. المشتريات تطلع اليوم بدور محوري في الاندماج الصناعي للمملكة وتطوير موردين محليين ذوي كفاءة وإحداث فرص الشغل وتعزيز سلاسل قيمة أكثر متانة. هذا اللقاء شهد أيضا تسليم جوائز التميز في المشتريات بالمغرب التي توجت عددا من المؤسسات تقديرا لأدائها في مجالات التميز الاستراتيجي والمشتريات المسؤولة والتحول الرقمي وتطوير المنظومة المحلية.
13: ريم راديو.
14: ريم راديو.
12: أخبار المغرب والعالم.

0: لمساندة أسود الأطلس خلال مباراتهم أمام المنتخب الكندي برسم ثمن نهائي كأس العالم 26 و2000.
1: هي قيمة مضافة لهذه الفئة التي تحظى بأهمية ضمن استراتيجية المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج. هي لقاءات طبعا تربوية جادة. طبعا نعرف أن كرة القدم طبعا تؤلف بين القلوب، تجمع بين القريب والبعيد.
0: النزلاء الأحداث تابعوا هذه المباراة مرتدين قمصان المنتخب المغربي وحاملين الأعلام الوطنية. على امتداد أطوار المباراة تفاعلوا مع كل لحظة كروية بعفوية وحماس في مشهد جسد روح الانتماء والوحدة خلف المنتخب الوطني رغم بعد المسافات.
2: احنا المبادرة عجبتنا وكنشجع المنتخب ديالنا من السجن، احنا فرحانين وكنحس براسنا ان شاء الله المغرب يمشي بعيد.
3: مبادره اللي زوينه جمعونا باش نتفرجوا في الماتش ديال المنتخب الوطني ديالنا، باش نشجعوا حتى حنايا ونكونوا حنا فرحانين ان شاء الله المنتخب ديالنا يربحنا ويفرحوا.
0: هذه المبادرة تأتي ضمن الجهود الرامية إلى أنسنة الفضاء السجني وجعله فضاء للتأهيل، يهدف إلى إصلاح النزلاء وترسيخ قيم المواطنة الحقة عبر برامج تربوية ثقافية ورياضية، مما يضمن اندماجهم الإيجابي في المجتمع بعد الإفراج عنه.
4: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
5: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
4: الخبر من المصدر. حالة الطقس.
6: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم استمرار الطقس الحار إلى محليا جد حار بعدد من مناطق البلاد، بما في ذلك الأقاليم الصحراوية للمملكة والجنوب الشرقي للبلاد والسهول الشمالية والوسطى والسيس وولماس وداخل منطقة سوس. ويرتقب أيضا تشكل سحب منخفضة مرفوقة بكتل ضبابية خلال الصباح والليل فوق سواحل المحيط الأطلسي والواجهة المتوسطية، مع سماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بالأطلس. كما يتوقع تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بمنطقة طنجة والأطلس والأقاليم الصحراوية، مع هبوب رياح رملية محلية. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 12 درجة و 18 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 25 و 32 درجة بالسهول الواقعة غرب الأطلس وشيادما ومنطقة سوس وهضاب الفوسفات وولماس وسهول تادلا ورحمنا والجنوب الشرقي للبلاد والشرق وجنوب الأقاليم الجنوبية، فيما ستتأرجح ما بين 18 و 25 درجة بباقي المناطق. درجة الحرارة خلال النهار فستعرف بعض الانخفاض داخل الغرب والجنوب الشرقي وستكون في ارتفاع بباقي المناطق. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وما بين أصيلة والدار البيضاء وقليل الهيجان إلى هائج بالبغاز وبباقي السواحل.
4: إذاعة الأقرب إليكم، إذاعة الأخبار المغربية.
7: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار.

0: المغربية.
1: غيم راديو.
0: الأخبار على مدار الساعة.
2: في إطار فعاليات موسم أصيل الثقافي الدولي 47، شكل مشغل التعبير الأدبي وكتابة الطفل مشتلا حقيقيا لتنمية الحس النقدي والإبداعي لدى الناشئة، وجسرا يربط بين الكلمة المكتوبة والفنون التشكيلية التي تزين جدران المدينة الأطلسية.
3: أول حاجة شفنا فيديو كيشرح كتابة اليوميات، الهدف منها والطريقة ديالها، كيفاش أن التلاميذ عملوا جولات في أزقة مدينة أصيلة، شافوا البياض اللي كيغلف الجداريات، من بعد ديك الجداريات بدات كتحول قدام عينهم.
2: هذه الورشة الإبداعية التي جرت بدار الصباح للتضامن تسعى إلى تمكين نحو 30 طفلا وطفلة من أبناء المدينة من آليات وتقنيات التعبير الأدبي من خلال استثمار الزخم الفني الذي يعيشه الموسم الثقافي لأصيلة في دورته الصيفية، وتحويل المشاهدات البصرية إلى نصوص إبداعية مكتوبة. المشغل يتيح للأطفال المشاركين فرصة استثنائية للقاء المباشر مع الفنانين والتشكيليين المغاربة والأجانب الذين يبدعون في رسم جداريات أصيلة الشهيرة، ولا تقف الورشة عند حدود المعاينة البصرية لهذه الأعمال، بل تمتد لتدريب الأطفال على تفكيك عناصر اللوحة وتحويل الحوارات مع الفنانين إلى مادة أدبية خام، حيث يتم استغلال هذه المعطيات والشهادات الحية لكتابة يوميات توثق لتجربتهم الثقافية الفريدة.
0: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
1: ريم راديو.
0: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: غيم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية.
1: غيم راديو.
2: بالصويرة، شكلت آليات تعزيز الكفاءات الإدارية والمهنية في زمن التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي محور يوم دراسي نظم بمبادرة من جمعية تراث بلادي للتربية والعلوم والثقافة. هذا اللقاء جمع أساتذة جامعيين وخبراء ومسؤولين مؤسساتيين وفاعلين جمعويين من أجل التفكير المشترك في المهارات الجديدة التي تتطلبها الإدارة الحديثة، وربط التحول الرقمي بالعنصر البشري وجودة الأداء والمسؤولية المهنية. برنامج هذا الحدث تميز بتنظيم مائدة مستديرة حول مدينة الصويرة، كما جرى توقيع اتفاقية شراكة بين جمعية تراث بلادي للتربية والعلوم والثقافة وجمعية شباب الفن الأصيل بالصويرة. أشغال اللقاء توجت بتوصيات شددت على ضرورة تعزيز ثقافة التعلم مدى الحياة وتطوير كفاءات الموارد البشرية وتشجيع الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي لتطوير الأداء المؤسسي وتحقيق التنمية البشرية.
1: غيم راديو.
4: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
5: أهلا بكم، والبداية بالعناوين. وفد برلماني مغربي يشارك بالقاهرة في أشغال قمة رؤساء البرلمانات والجلسة العامة 19 للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط. اليوم الدولي لتعاونيات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تكرس موقعها كرافعة أساسية لدعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. بيسالة تأسيس الجمعية الوطنية للمهندسين المدنيين. إلى التفاصيل وأهلا بكم من جديد. شارك وفد برلماني مغربي في أشغال القمة العاشرة لرؤساء البرلمانات والجلسة العامة 19 للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط المنعقدتين يومي السبت والأحد بمقر البرلمان المصري بالقاهرة. وخلال الجلسة العامة للجمعية أكد السيد عبد المجيد الفاسي الفهري أن المملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تنخرط في مسار متواصل لتحديث الاقتصاد الوطني وتعزيز التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية التكنولوجية وفق رؤية استراتيجية تعتبر أن بناء اقتصاد المعرفة يمثل أحد المفاتيح الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية الاقتصادية وترسيخ مكانة المغرب كشريك موثوق داخل فضائه المتوسطي والإفريقي والدولي. احتفاء باليوم الدولي للتعاونيات تنضم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية إلى المجتمع الدولي للإشادة بالدور الجوهري الذي تطلع به التعاونيات في بناء مجتمعات أكثر إدماجا واستدامة وتضامنا. التفاصيل مع حفص الحجام.
6: المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أوضحت في بلاغ لها أن هذا اللقاء الذي يتمحور حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من أجل تنمية دامجة ومستدامة يتماشى بشكل كلي مع المبادئ التأسيسية للمبادرة التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس منذ سنة 2005 تكريسا للعدالة الاجتماعية وكرامة المواطنين. ومن خلال برنامجها الثالث المتعلق بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب تؤكد المبادرة موقعها كرافعة أساسية لدعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بفضل آلية للمواطنين مواكبة التقنية والمالية تروم هيكلة وتحديد التعاونيات مع تحفيز تطوير سلاسل القيمة المحلية. خلال المرحلة الثالثة من المبادرة التي أعطيت انطلاقتها سنة 2019 استفادت أكثر من 4950 تعاونية من المواكبة التقنية والمالية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وهذه الدينامية ساهمت بقوة في إدماج النساء اللواتي يمثلن أكثر من 40% من البنية المستفيدة من الدعم.
5: بسلا تم تأسيس الجمعية الوطنية للمهندسين المدنيين بمبادرة من مهندسين في مجال الهندسة المدنية وممثلين عن شركات البناء وذلك بهدف تعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين في المنظومة. وفي ختام الجمع العام التأسيسي انتخب أمين إبراهيم البركاوي رئيسا لهذه الجمعية الجديدة التي تروم المساهمة الفاعلة في تهيئة الظروف الملائمة لتأهيل القطاع وتعزيز التعاون مع مختلف الفاعلين لا سيما الجمعيات الموازية والمهن المرتبطة بقطاع البناء والأشغال العمومية التي تتقاسم الأهداف نفسها. وفي هذا السياق أكد على أهمية إرساء ذكاء جماعي يتجاوز مجموعة القدرات الفردية بما يتيح تجميع مختلف الكفاءات العالية وتحقيق أفضل النتائج. مستمعينا بهذا نصل إلى نهاية موعدنا الإخباري، ألقاكم في موعد إخباري لاحق.
7: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.

0: وعي صحي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغد قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية بناء على معلومات استخباراتية دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من إحباط مخططات إرهابية بالغة الخطورة وفي مراحل متقدمة من التحضير والإعداد. كانت تستهدف المساس الخطيرة بالنظام العام وبأمن الأشخاص والممتلكات. انخرط في تنفيذها متطرفون يعملون بتنسيق لوجستي و دعم عملياتي مع فرع تنظيم داعش الإرهابي بمنطقة الساحل الأفريقي. بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ذكر أن عناصر القوى الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني نفذت عمليات تدخل وتوقيفات بشكل متزامن في عدة مدن مغربية، وهي أكادير وتارودانت والدار البيضاء والحجب وتطوان والفقه بن صالح وأسفي، وذلك في أعقاب عمليات التتبع والتحري التي باشرها الضباط الميدانيون الذين تكفلوا بتجميع وتحليل المعطيات الاستخباراتية الخاصة بهذه الخلية الإرهابية. وقد أسفرت هذه التدخلات الميدانية المتزامنة بحسب المصدر ذاته عن توقيف 10 أشخاص متطرفين يشتبهوا في ارتباطهم بتنفيذ هذا المشروع الإرهابي الذي له امتدادات في عدة مدن مغربية، ومن بينهم معتقل سابق بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب وقاصر. وفور انتهاء عمليات التدخل والتوقيف باشر عمداء وضباط المكتب المركزي للأبحاث القضائية عمليات تفتيش في منازل الأشخاص الموقوفين بعد استنفاد جميع الشكليات القانونية والضمانات المسطرية والتي تمت الاستعانة فيها بفرق الكلاب المدربة التابعة للأمن الوطنية. وأسفرت عن حجز أسلحة بيضاء ومعدات تدخل في إطار تنفيذ هذه المخططات الإرهابية. كما مكنت عمليات التفتيش من حجز أزياء عسكرية ومخطوطات ذات طابع متطرف تتضمن شروحا تفصيلية لكيفية تركيب العبوات الناسفة، علاوة على حجز دعامات رقمية ومحتويات بصرية من بينها تسجيلان يتضمنان نص إعلان البيعة لتنظيم داعش وتهديدات صريحة بارتكاب أعمال تخريبية داخل المغرب. ومتابعة للعمليات الميدانية جرى تنفيذ عملية تفتيش بمستودع بمدينة إنزغان أسفر عن العثور على سيارة رباعية الدفع تم تعديل خزان وقودها داخل ورشة سرية لتمكينها من الاشتغال بغاز البوتان، وذلك بغرض استعمالها في تنفيذ عمل إرهابي عبر عملية تفجير انتحاري أو دهس ضد أهداف ومنشآت حساسة. وعلى الفور يضيف البلاغ تم تفعيل بروتوكول أمن وسلامة يقضي بإجلاء جميع الساكنة القاطنة بمحيط هذا المستودع قبل انتداب فريق متخصص في التعامل مع المتفجرات تابع للمديرية العامة للأمن الوطني. قام بعملية فحص دقيق لهذه السيارة باستعمال روبوتات مسيرة عن بعد وأجهزة استشعار دقيقة للتحقق من مستوى خطورتها، وهي ترتيبة التي تلاها ترخيص لفريق مسرح الجريمة وضباط الشرطة القضائية بإخضاع السيارة المشبوهة والمستودع لعمليات المعاينة التقنية التي يقتضيها البحث. وبنفس هذا المستودع تم حجز مجموعة من قنينات غاز البوتان وطناجر ضغط بعضها مملوءة بالمسامير والأخرى متصلة بأسلاك كهربائية، فضلا عن حجز آلة للتلحيم وقواطع كهربائية ومصابيح صغيرة وكمية من المواد الكيميائية الصلبة وسائلة. والتي سيتم إخضاعها للخبرات التقنية والعلمية لتحديد تركيبتها والغرض من حيازتها. وتشير المعلومات الاستخباراتية المدعومة بالتحريات الميدانية والخبرات التقنية إلى أن أعضاء هذه الخلية الإرهابية بايعوا الخليفة المزعوم لتنظيم داعش الإرهابي، وأنهم تلقوا مؤخرا توجيهات واتصالات مباشرة من بعض قيادي فرع هذا التنظيم بمنطقة الساحل والصحراء تقضي بتكليفهم بالبقاء في المغرب من أجل تنفيذ أجندته الإرهابية والتخريبية، مع إرجاء مخطط الالتحاق بمعاقل التنظيم خارج المغرب إلى وقت لاحق. كما أظهرت الأبحاث والتحريات المنجزة إلى غاية هذه المرحلة من البحث أن أمير هذه الخلية الإرهابية قام بتوزيع الأدوار على عناصرها بتوجيه وإعاز من تنظيم داعش، حيث شمل هذا التوزيع تكليف عناصر باختيار الأهداف المخطط لضربها وتكليف مجموعة أخرى بعمليات الرصد والاستطلاع والمراقبة، فيما أنيطت بفريق آخر مهمة اقتناء المواد والمعدات الضرورية لاستعمالها في تنفيذ مشاريعهم التخريبية. وأشار البلاغ إلى أنه في إطار البحث القضائي الذي يجريه المكتب المركزي للأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، تم الاحتفاظ بالموقوفين الراشدين تحت تدبير الحراسة النظرية والقاصر تحت تدبير المراقبة، وذلك لتعميق البحث معهم والكشف عن ارتباطاتهم بالفرع الأفريقي لتنظيم داعش في منطقة الساحل والصحراء، فضلا عن تحديد الامتدادات المحتملة لهذه الخلية الإرهابية على المستويين الوطني والدولي.
1: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
3: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. ريم راديو إذاعة الأخبار المغربية.
4: في مبادرة ترم الاحتفاء بالتلميذات والتلاميذ المتفوقين في مختلف الأسلاك التعليمية، نظم باستمارة حفل التميز الإقليمي السنوي للموسم الدراسي 2025-2026، وشكل هذا الحفل محطة لاستعراض القفزة النوعية التي عرفتها مؤشرات النجاح بالإقليم، لا سيما في امتحانات البكالوريا، وكذا تسجيل طفرة في جودة النتائج تمثلت في حصد 240 ميزة.
5: يأتي كذلك هذا التتويج ثمرة لمجهودات سنة كاملة لمجموعة من المتفوقين، يتم تكريم ثلث كذلك من الشركاء، تكريم الفاعلين والشركاء الاجتماعيين لهذه المنظومة.
6: أنا جد فخورة لأنني حصلت على المرتبة الأولى في الإقليم بمعدل 9.95، وأود تقديم هذه المرتبة إلى والدي وكل الأطر التربوية في مدرستنا.
4: وقد توجت هذه الفعالية بتوزيع جوائز التميز على التلميذات والتلاميذ الحاصلين على أعلى المعدلات بمختلف المسالك الدراسية والأسلاك التعليمية، وكذا المتواجدين في الأنشطة الثقافية والرياضية، فضلا عن تكريم خاص لعدد من الشخصيات والمؤسسات الداعمة للمدرسة العمومية بالإقليم، تقديرا لانخراطهم الدائم في تجويد المنظومة التربوية.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا ريم غاديو.ما. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
7: غيم راديو
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: شارك وفد برلماني مغربي في أشغال القمة العاشرة لرؤساء البرلمانات والجلسة العامة 19 للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط المنعقدتين بمقر البرلمان المصري بالقاهرة. وتميزت مشاركة الوفد البرلماني الذي ترأسه نائب رئيس مجلس النواب عبد المجيد الفاسي الفهري بتعزيز حضور المملكة داخل هياكل الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط. وهكذا وعلى هامش أشغال الجمعية انعقد اجتماع المكتب والمكتب الموسع، حيث تمت المصادقة النهائية خلال الجلسة العامة على تشكيلة المكتب الجديد للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط للفترة 2026-2030، وكذا على رئاسات اللجان الدائمة. وقد توجت هذه الاستحقاقات بانتخاب المغرب عضوا في مكتب الجمعية، كما أسندت إليه رئاسة لجنة الذكاء الاصطناعي، وهو ما يعكس الثقة التي تحظى بها الدبلوماسية البرلمانية المغربية والمكانة المتميزة التي بات يحتلها البرلمان المغربي داخل هذه المؤسسة البرلمانية المتوسطية.
1: إذاعة الأخبار المغربية غيم راديو، المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.

0: الخبر من المصدر ريم راديو. ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى
1: لا تنسى،
0: مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: حلم الشعب كامل كيولي حقيقة في مونديال قطر 2022 قبل انطلاق البطولة. قلة قليلة فقط كانت كتأمن أن المغرب يقدر يدير شي حاجة كبيرة. القرعة حطت المغرب مع منتخبات من العيار ثقيل كرواتيا بلجيكا وكندا. بزاف توقعوا خروج مبكر لكن أسود الأطلس كان عندهم رأي آخر. تعادلوا مع كرواتيا من بعد فازوا على بلجيكا أحد المرشحين لللقب ومن بعد تجاوزوا كندا وتصدروا المجموعة. المغرب ما كانش فقط تأهلت هنا بل كانت كتكتب التاريخ. في مباراة إسبانيا المنتخب اللي قوي بزاف المنتخب المغربي لعب بكل حماس وإصرار 120 دقيقة من الصمود والإيمان وجات ركلات ترجيح في لحظة حبسات أنفاس الملايين. تصدى الحارس ياسين بونو للركلات وتأهل المغرب إلى ربع النهائي لأول مرة في تاريخ كرة القدم العربية. المغرب واصل كتابة المعجزة في ربع النهائي جاء الدور على البرتغال بقيادة كريستيانو رونالدو. المغرب استطاع برأسية متقنة من يوسف نصيري يدوز للنصف النهائي وانتصر الحلم مرة أخرى. صافرة النهاية علنت على فوز تاريخي للمغرب وأصبح المغرب أول منتخب إفريقي وعربي غيبلغ نصف نهائي كأس العالم. مشهد خرج من حدود الرياضة، ملايين احتفلوا في المغرب وفي إفريقيا وفي العالم العربي. صحيح أن المشوار توقف في نصف النهائي لكن تحقق ما هو أكبر من تأهل. نشوفكم في الحلقة الماشية.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، لا تنسى، مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال. ريم راديو، ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
0: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي. يوميا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. الهندسة الترابية المندمجة والجيوماتيك والذكاء الاصطناعي شكلوا محور أشغال الدورة 26 لمنتدى أمي توب أنتربريز التي افتتحت بالرباط بمبادرة من الجمعية المغربية لطلبة الهندسة التوبوغرافية. هذا المنتدى تميز بعرض مشاريع مبتكرة أنجزها طلبة الجمعية. هذه الدورة تتميز بإطلاق ماستر كلاس يؤطره مهني من القطاع، ما يتيح للطلبة انغماسا عمليا في متطلبات العالم المهني ويسهل انتقالهم إلى سوق الشغل. ومن خلال هذه الدورة تجدد الجمعية المغربية لطلبة الهندسة التوبوغرافية التزامها بتعزيز الابتكار والتميز والتقارب بين الوسط الأكاديمي والعالم المهني، إلى جانب الإسهام في إعمال التفكير حول الرهانات الكبرى للتنمية الترابية بالمغرب.
3: هذا المنتدى يشكل منصة للتبادل والتكامل بين الوسط الأكاديمي والمؤسسات والفاعلين الصناعيين والمهندسين المستقبليين. المعهد يعزز إشعاعه الدولي من خلال استقبال هذه السنة لأكثر من 180 طالبا أجنبيا. هذه الدورة تسلط الضوء على إسهامات الجيوماتيك والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الرقمية في تخطيط المجالات الترابية وتدبيرها وتثمينها، مع تعزيز جسور التواصل بين الوسط الأكاديمي والعالم المهني.
4: إذاعة الأخبار المغربية
5: غيم راديو،
4: الأخبار على مدار الساعة.
6: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرع على ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: لليلة الثانية على التوالي وصلت الدورة 19 من مهرجان جازا بلانكا نثر سحرها الموسيقي بمدينة الدار البيضاء. منصة كازا أنفا كانت على موعد مع أداء استثنائي لعازف الجيتار الأمريكي الشهير كوري وونغ، وبأسلوبه الفريد الذي يدمج الجاز بالبوب أشعل وونغ أجواء احتفالية نابضة بالحيوية. فخور بتواجدي هنا بالدار البيضاء وسعيد جدا بإحياء حفلة الأولى بالمغرب أمام جمهور شغوف بالموسيقى. عالم الموسيقي يتمحور حول آلة الجيتار، لكن جزء كبير من عمل الفني يتمركز على كوني موزع موسيقي ومنتج وقائد للفرقة الموسيقية. ولم يقل العرض الموالي إبهارا، حيث اعتلت المنصة المغنية وكاتبة الأغاني المغربية الكندية فوزية التي صدحت بصوتها الشجي لأول مرة في مدينتها الأم، مقدمة باقة من أشهر أغانيها التي تمزج بين الهدوء وإيقاعات البوب. وسط تفاعل جماهيري كبير ردد كلماتها وعاش معها رحلة فنية عابرة للحدود والثقافات.
4: إذاعة الأخبار المغربية
5: غيم راديو.
8: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
5: ريم راديو.
7: تحت شعار المخيمات التربوية رؤية جديدة لصناعة الحياة، أعطيت من المركز الوطني ببوزنيقة الشاطئ الانطلاقة الرسمية للبرنامج الوطني للتخييم لموسم 2026. البرنامج الذي تنظمه وزارة الشباب والثقافة والتواصل بشراكة مع الجامعة الوطنية للتخييم يستمر حتى نهاية شهر غشت، ويهدف إلى المساهمة الفاعلة في التنشئة الاجتماعية للناشئة والشباب عبر مختلف ربوع المملكة، وكذا تنمية مهارات هذه الفئة المجتمعية وقدراتها في مختلف المجالات عن طريق تنظيم أنشطة متنوعة تحت إشراف أطر تربوية مؤهلة.
9: انطلاقة تمت زعما في أجواء ديال البهجة والسرور نظرا للحجم الاستعدادات اللي كان المركز هاد الشهور الأخيرة، لا من ناحية الفضاءات ولا من ناحية المطعمة ولا من ناحية هذا الشيء اللي كيخلي زعما نواكبوا الانتظارات ديال الأسر والجمعيات والأطفال.
3: وزارة الشباب والثقافة والتواصل أولت أهمية خاصة للإنصاف المجالي في هذه الدورة من خلال تشجيع مشاركة الفتيات وأطفال العالم القروي مع إدماج أطفال برنامج محاربة الهدر المدرسي لأول مرة كسابقة نوعية في إطار شراكة مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة.
4: أخبار المغرب والعالم. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: بمراكش أكد المشاركون في الدورة الثانية لمناظرات التميز في المشتريات أن الذكاء الاصطناعي بات يشكل رافعة أساسية لتحول وظيفة المشتريات من خلال المساهمة في تحسين مسارات اتخاذ القرار وتعزيز التنافسية المقاولات وتحسين صمود سلاسل القيمة. هذه التظاهرة جمعت صناع قرار ومديري المشتريات وخبراء قطاعيين حول موضوع الابتكار، التعاون، تحقيق الأداء في مشتريات الغد.
11: وهذه التظاهرات تتأكد بأن لا فونكسيون أشا والمشتريات أصبحت رافعة استراتيجية للابتكار والتنمية المستدامة والسيادة الصناعية وتعزيز تنافسية المقاولات.
10: نقترح حلولا قائمة على الذكاء الاصطناعي تتيح المعالجة الآلية لعدد من المهام الحيوية بدءا من البحث عن الموردين وصولا إلى مرحلة الأداء. أشغال هذه الدورة تمحورت حول عدد من القضايا الرئيسية من بينها التموقع الجيوسياسي للمغرب باعتباره منصة استراتيجية بين أوروبا وإفريقيا وتطور كفاءات المشتريات في أفق عام 2030 إلى جانب الأشكال الجديدة للتعاون بين الجهات الآمرة بالشراء والموردين. المشتريات تطلع اليوم بدور محوري في الاندماج الصناعي للمملكة وتطوير موردين محليين ذوي كفاءة وإحداث فرص الشغل وتعزيز سلاسل قيمة أكثر متانة. هذا اللقاء شهد أيضا تسليم جوائز التميز في المشتريات بالمغرب التي توجت عددا من المؤسسات تقديرا لأدائها في مجالات التميز الاستراتيجي والمشتريات المسؤولة والتحول الرقمي وتطوير المنظومة المحلية.
4: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
4: الخبر من المصدر.
10: في أجواء حماسية مفعمة بروح الوطنية اجتمع نزلاء مركز الإصلاح والتهذيب عين السبع بالدار البيضاء أمام شاشة تلفزية كبيرة بفناء المركز الذي تزين بالأعلام الوطنية لمساندة أسود الأطلس خلال مباراتهم أمام المنتخب الكندي برسم ثمن نهائي كأس العالم 26 و2000.
12: هي قيمة مضافة لهذه الفئة التي تحظى بأهمية ضمن استراتيجية المندوب العام من إدارة السجون وإعادة الإدماج. هي لقاءات طبعا تربوية جادة، طبعا نعرف أن كرة الكرام كرة القدم طبعا تؤلف بين القلوب، تجمع بين القريب والبعيد.
10: النزلاء الأحداث تابعوا هذه المباراة مرتدين قمصان المنتخب المغربي وحاملين الأعلام الوطنية. على امتداد أطوار المباراة تفاعلوا مع كل لحظة كروية بعفوية وحماس في مشهد جسد روح الانتماء والوحدة خلف المنتخب الوطني رغم بعد المسافات.
13: احنا المبادرة عجبتنا وكنشجع المنتخب ديالنا من السجن، احنا فرحانين وكنحسوا براسنا ان شاء الله المغرب يمشي بعيد.
14: مبادره اللي زوينه جمعونا باش نتفرجوا في الماتش ديال المنتخب الوطني ديالنا باش نشجعوا حتى حنايا ونكونوا حنا فرحانين ان شاء الله المنتخب ديالنا يربحنا ويفرحوا.
10: هذه المبادرة تأتي ضمن الجهود الرامية إلى أنسنة الفضاء السجني وجعله فضاء للتأهيل يهدف إلى إصلاح النزلاء وترسيخ قيم المواطنة الحقة عبر برامج تربوية ثقافية ورياضية، مما يضمن اندماجهم الإيجابي في المجتمع بعد الإفراج عنه.
8: إذاعة الأخبار المغربية
5: غيم راديو
8: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.

0: حي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
3: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بخنيفرة تعاونية الأطلس المتوسط تستعرض مساهماتها في تعزيز التنمية المحلية المستدامة. بسمارة تنظيم حفل التميز الإقليمي السنوي للموسم الدراسي 2025-2026. والمهرجان الوطني للفنون الشعبية بمراكش سهرة ساحرة تحتفي بتنوع وغنى الفنون الشعبية بالمملكة. استعرضت تعاونيات الأطلس المتوسط بخنيفرة مساهماتها في تعزيز التنمية المحلية المستدامة، وذلك خلال تظاهرات نظمت بمناسبة تخليد اليوم الدولي للتعاونيات الذي اختير له هذه السنة شعار التعاونيات في خدمة السلام في العالم. ونظمت هذه التظاهرة في إطار شراكة بين منظمة سوكو ديفي والوكالة الوطنية للمياه والغابات ضمن مشروع نساء صامدات في الأطلس المتوسط. وشكل أيضا هذا اللقاء مناسبة جمعت هذه التعاونيات المحلية بمختلف الفاعلين المؤسساتيين وشركاء التنمية من أجل تبادل التجارب والخبرات واستعراض المبادرات الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة بالمجال الترابي للمنتزه الوطني لخنيفرة. احتضن مركز الشيخ سيدي أحمد رقيبي بسمارة فعاليات حفل التميز الإقليمي السنوي للموسم الدراسي 2025-2026، وذلك في مبادرة ترم الاحتفاء بالتلميذات والتلاميذ المتفوقين في مختلف الأسلاك التعليمية. لنتابع.
5: في مبادرة ترم الاحتفاء بالتلميذات والتلاميذ المتفوقين في مختلف الأسلاك التعليمية، نظم بسمارة حفل التميز الإقليمي السنوي للموسم الدراسي 2025-2026. وشكل هذا الحفل محطة لاستعراض القفزة النوعية التي عرفتها مؤشرات النجاح بالإقليم، لا سيما في امتحانات البكالوريا، وكذا تسجيل طفرة في جودة النتائج تمثلت في حصد 240 ميزة.
6: يأتي كذلك هذا التتويج ثمرة لمجهودات سنة كاملة لمجموعة من المتفوقين، يتم تكريم ثلث كذلك من الشركاء، تكريم الفاعلين والشركاء الاجتماعيين لهذه المنظومة.
7: أنا جد فخورة لأنني حصلت على المرتبة الأولى في الإقليم بمعدل 9.95، وأود تقديم هذه المرتبة إلى والدي وكل أطر التربوية في مدرستنا.
5: وقد توجت هذه الفعالية بتوزيع جوائز التميز على التلميذات والتلاميذ الحاصلين على أعلى المعدلات بمختلف المسالك الدراسية والأسلاك التعليمية، وكذا المتوجين في الأنشطة الثقافية والرياضية، فضلا عن تكريم خاص لعدد من الشخصيات والمؤسسات الداعمة للمدرسة العمومية بالإقليم، تقديرا لانخراطهم الدائم في تجويد المنظومة التربوية.
4: في إطار فعالية الدورة 55 للمهرجان الوطني للفنون الشعبية، عاش عشاق الفولكلور بقصر البديع بمراكش على إيقاع سهرة فنية ساحرة احتفت بتنوع وغنى الفنون الشعبية بالمملكة.
5: على هذه الإيقاعات الفولكلورية احتفى الجمهور المراكشي بتنوع وغنى الفنون الشعبية بالمملكة، وذلك في إطار فعاليات الدورة 55 للمهرجان الوطني للفنون الشعبية. سهرة الافتتاح سافر الجمهور في رحلة فنية عبر مختلف تجليات الفولكلور والتراث اللامادي المغربي.
1: هذا المهرجان يعتبر من أقدم المهرجانات المغربية التي تعنى بالتراث المغربي، خصوصا أن التراث المغربي وكما هو وارد في تصدير دستور المملكة هو تراث غني.
5: وعلى منصة المهرجان تعاقبت فرق فولكلورية تمثل مختلف جهات المملكة، وقدمت عروضا فنية متميزة مزجت بين الغناء والرقص والموسيقى التقليدية، وأبرزت كل لوحة فنية خصوصية التعبيرات الإبداعية المحلية.
3: ونعتز بتواجدنا فيه، ونعتز مولي بأننا نجبر هذا الكم الهائل من الفرق اللي تمثل المغرب من الشمال للجنوب ومن الشرق للغرب، وهذا الحمد لله يدل على شيء، يدل على أن المغرب الحمد لله الزاخر بالثقافة والزاخر بالفنون.
8: احنا جد فخورين بهذا الحضور ديالنا، لأن الفرقة ديال حواشي السنت هي من المؤسسين ديال هذا المهرجان اللي تأسس بدأ من بداية الستينات إلى يومنا هذا، وديما تيسنت حاضرة في هذا المهرجان.
5: وتحتفي السهرات والعروض الفرجوية بعدد من الفنون التقليدية، من بينها أحيدوس والدقة المراكشية، العيطة، عبيدة ترمة، قناوة، رقادة، عيساوة والقدرة، إلى جانب عروض تقدمها فرق فنية من إفريقيا والصين.
2: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهات. شكرا لحسن المتابعة، وإلى اللقاء.
0: غيم راديو.
9: إذاعة الأخبار المغربية. حالة الطقس. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم استمرار الطقس الحار إلى محليا جد حار بعدد من مناطق البلاد، بما في ذلك الأقاليم الصحراوية للمملكة والجنوب الشرقي للبلاد والسهول الشمالية والوسطى والسايس وولماس وداخل منطقة سوس. ويرتقب أيضا تشكل سحب منخفضة مرفوقة بكتل ضبابية خلال الصباح والليل فوق سواحل المحيط الأطلسي والواجهة المتوسطية، مع سماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بالأطلس. كما يتوقع تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بمنطقة طنجة والأطلس والأقاليم الصحراوية، مع هبوب رياح رملية محلية. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 12 درجة و 18 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 25 و 32 درجة بالسهول الواقعة غرب الأطلس وشيادما ومنطقة سوس وهضاب الفوسفات وولماس وسهول تادلا ورحمنا والجنوب الشرقي للبلاد والشرق والجنوب الأقاليم الجنوبية، فيما ستتأرجح ما بين 18 و 25 درجة بباقي المناطق. درجة الحرارة خلال النهار فستعرف بعض الانخفاض داخل الغرب والجنوب الشرقي، وستكون في ارتفاع بباقي المناطق. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وما بين أصيلة والدار البيضاء وقليل الهيجان إلى هائج بالبغاز وبباقي السواحل. أخبار المغرب والعالم. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: غيم راديو.
5: في إطار فعاليات موسم أصيل الثقافي الدولي 47، شكل مشغل التعبير الأدبي وكتابة الطفل مشتلا حقيقيا لتنمية الحس النقدي والإبداعي لدى الناشئة، وجسرا يربط بين الكلمة المكتوبة والفنون التشكيلية التي تزين جدران المدينة الأطلسية.
10: أول حاجة شوفنا فيديو كيشرح كتابة اليوميات، الهدف منها والطريقة ديالها، كيفاش أن التلاميذ عملوا جولات في أزقة مدينة أصيلة، شافوا البياض اللي كيغلف الجداريات، من بعد ديك الجداريات بدات كتحول قدام عينهم.
5: هذه الورشة الإبداعية التي جرت بدار الصباح للتضامن تسعى إلى تمكين نحو 30 طفلا وطفلة من أبناء المدينة من آليات وتقنيات التعبير الأدبي من خلال استثمار الزخم الفني الذي يعيشه الموسم الثقافي لأصيلة في دورته الصيفية، وتحويل المشاهدات البصرية إلى نصوص إبداعية مكتوبة. المشغل يتيح للأطفال المشاركين فرصة استثنائية للقاء المباشر مع الفنانين والتشكيليين المغاربة والأجانب الذين يبدعون في رسم جداريات أصيلة الشهيرة، ولا تقف الورشة عند حدود المعاينة البصرية لهذه الأعمال، بل تمتد لتدريب الأطفال على تفكيك عناصر اللوحة وتحويل الحوارات مع الفنانين إلى مادة أدبية خام، حيث يتم استغلال هذه المعطيات والشهادات الحية لكتابة يوميات توثق لتجربتهم الثقافية الفريدة.
11: إذاعة الأخبار المغربية،
12: غيم راديو،
11: الأخبار على مدار الساعة.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: في أجواء حماسية مفعمة بروح الوطنية، اجتمع نزلاء مركز الإصلاح والتهذيب عين السبع بالدار البيضاء أمام شاشة تلفزية كبيرة بفناء المركز الذي تزين بالأعلام الوطنية لمساندة أسود الأطلس خلال مبارتهم أمام المنتخب الكندي برسم ثمن نهائي كأس العالم 26 و2000.
4: هي قيمة مضافة لهذه الفئة التي تحظى بأهمية ضمن استراتيجية المندوب العام من إدارة السجون وإعادة الإدماج. هي لقاءات طبعا تربوية جادة، طبعا نعرف أن كرة الكرام كرة القدم طبعا تؤلف بين القلوب، تجمع بين القريب والبعيد.
3: النزلاء الأحداث تابعوا هذه المباراة مرتدين قمصان المنتخب المغربي وحاملين الأعلام الوطنية. على امتداد أطوار المباراة تفاعلوا مع كل لحظة كروية بعفوية وحماس في مشهد جسد روح الانتماء والوحدة خلف المنتخب الوطني رغم بعد المسافات.
5: احنا المبادرة عجبتنا وكنشجع المنتخب ديالنا من السجن، احنا فرحانين وكنحسوا براسنا ان شاء الله المغرب يمشي بعيد.
6: مبادره اللي زوينه جمعونا باش نتفرجوا في الماتش ديال المنتخب الوطني ديالنا، باش نشجعوا حتى حنايا ونكونوا حنا فرحانين ان شاء الله المنتخب ديالنا يربحنا ويفرحوا.
3: هذه المبادرة تأتي ضمن الجهود الرامية إلى أنسنة الفضاء السجني وجعله فضاء للتأهيل، يهدف إلى إصلاح النزلاء وترسيخ قيم المواطنة الحقة عبر برامج تربوية ثقافية ورياضية، مما يضمن اندماجهم الإيجابي في المجتمع بعد الإفراج عنه.
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: أخبار المغرب والعالم.
1: بالصويرة، شكلت آليات تعزيز الكفاءات الإدارية والمهنية في زمن التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي محور يوم دراسي نظم بمبادرة من جمعية تراث بلادي للتربية والعلوم والثقافة. هذا اللقاء جمع أساتذة جامعيين وخبراء ومسؤولين مؤسساتيين وفاعلين جمعويين من أجل التفكير المشترك في المهارات الجديدة التي تتطلبها الإدارة الحديثة وربط التحول الرقمي بالعنصر البشري وجودة الأداء والمسؤولية المهنية. برنامج هذا الحدث تميز بتنظيم مائدة مستديرة حول مدينة الصويرة، كما جرى توقيع اتفاقية شراكة بين جمعية تراث بلادي للتربية والعلوم والثقافة وجمعية شباب الفن الأصيل بالصويرة. أشغال اللقاء توجت بتوصيات شددت على ضرورة تعزيز ثقافة التعلم مدى الحياة وتطوير كفاءات الموارد البشرية وتشجيع الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي لتطوير الأداء المؤسسي وتحقيق التنمية البشرية.
0: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
2: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا على ريم راديو.
3: سعيد بلقياكم مستمعينا في هذه الحصة الإيكولوجية الجديدة، والبداية بالعناوين. الوكالة الوطنية للمياه والغابات تحين نشرة مخاطر حرائق الغابات هذا الأسبوع. مجلس جهة الرباط سر القريطرة يصادق على مشاريع للنهوض بالبنية التحتية والمجالات الاجتماعية والاقتصادية. وأستراليا ترحب بقرار لليونسكو بعدم إدراج الحاجز المرجاني العظيم ضمن قائمة المواقع المهددة بالخطر. إلى التفاصيل. بناء على معطيات علمية حينت الوكالة الوطنية للمياه والغابات خرائط التنبؤ التي تحدد بدقة المناطق الحساسة والمعرضة لخطر اندلاع الحرائق الغابوية للفترة الممتدة من 6 إلى 12 من يوليوز الجاري.

0: ميلان وتارودانت، وتم تحديد درجة خطورة مرتفعة في أقاليم شفشاون، فحص أنجرة، العرائش، وزان، طنجة أصيلة، تطوان، المضيق، الفنادق، جرادة، وجدة أنقاد، فاس، القنيطرة، الرباط، سلا، سخيرات، تمارة، أزيلال، بني ملال، شيشاوة وميدالت. فيما حددت درجة خطورة متوسطة في أقاليم الحسيمة، دريوش، مكناس، الحاجب، بولمان، صفرو، سيدي قاسم والخميسات. وأهابت الوكالة بالساكنة المجاورة للمجالات الغابوية أن العاملين بها وكذلك المصطافين والزوار توخي الحيطة والحذر وتفادي أي نشاط قد يسبب اندلاع الحريق، وكذا إبلاغ السلطات المحلية بسرعة في حال رصد أي دخان أو سلوك مشبوه.
1: إلى الرباط، حيث صادق مجلس جهة الرباط سال القنيطرة خلال دورته العادية لشهر يوليوز الجاري على عدد من مشاريع الشراكة الاستراتيجية التي تهدف إلى النهوض بالبنيات التحتية والمجالات الاجتماعية والاقتصادية والبنيوية والثقافية على المستوى البيئي والتنمية المستدامة. فقد وافق المجلس على مشروع اتفاقية شراكة وتمويل تتعلق بإنجاز محطة معالجة المياه العادمة ببقنادل لإعادة استعمال المياه المعالجة لسقي ملاعب القرب والمساحات الخضراء بمدينتي الرباط وسلا، كما صدق على إنجاز القطب الفلاحي للغرب، بالإضافة إلى مشروع اتفاقية شراكة بين مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة وجمعية جهات المغرب من أجل المساهمة بمليوني درهم لتمويل أشغال وفعاليات مؤتمر منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة CGLU موند العالمية. في موضوع آخر، رحبت أستراليا بمسودة قرار منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة يونسكو القاضي بعدم إدراج الحاجز المرجاني العظيم ضمن قائمة المواقع المهددة بالخطر، ويأتي ذلك على الرغم من التحديات البيئية التي يواجهها أكبر نظام للشعاب المرجانية في العالم جراء ظاهرة بيضاض المرجان، وهي ظاهرة تتحول خلالها أجزاء كبيرة من الشعاب إلى اللون الأبيض نتيجة الإجهاد الحراري ما يزيد من خطر نفوقها. وفي هذا الصدد، أبرزت مساعدة وزير السياحة الأسترالية نيتا غرين في تصريحات بثها تلفزيون من العاصمة كانبرا، أبرزت أن قرار مركز التراث العالمي التابع لليونسكو يعد اعترافا بالجهود المتواصلة التي تبذلها أستراليا من أجل حماية وتدبير هذا المعلم الطبيعي الهام. كان خبراء أمميون قد أوصوا في وقت سابق بإدراج الموقع ضمن قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر إثر تسجيل عدة موجات من ابيضاض المرجان خلال السنوات الأخيرة، إذ شهد منذ عام 2016 5 موجات من ابيضاض المرجان على نطاق واسع خلال فصل الصيف، غير أن الحكومة الأسترالية كثفت من جهودها ومساعيها لتفادي هذا التصنيف درءا لتداعيات السلبية المحتملة على القطاع السياحي. وبهذا مستمعينا نضع وإياكم نقطة نهاية النشرة الإيكولوجية لهذا اليوم، شكرا على المتابعة، ألقاكم بخير.
2: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: بمراكش، أكد المشاركون في الدورة الثانية لمناظرات التميز في المشتريات أن الذكاء الاصطناعي بات يشكل رافعة أساسية لتحول وظيفة المشتريات من خلال المساهمة في تحسين مسارات اتخاذ القرار وتعزيز التنافسية المقاولات وتحسين صمود سلاسل القيمة. هذه التظاهرة جمعت صناع قرار ومديري المشتريات وخبراء قطاعيين حول موضوع الابتكار، التعاون، تحقيق الأداء في مشتريات الغد.
5: وهذه التظاهرات تتأكد بلا لفونكسيون أشا والمشتريات أصبحت رافعة استراتيجية للابتكار والتنمية المستدامة والسيادة الصناعية وتعزيز تنافسية المقاولات.
6: سيت ان سيستم انتغري،
4: نقترح حلولا

0: قائمة على الذكاء الاصطناعي تتيح المعالجة الآلية لعدد من المهام الحيوية بدءا من البحث عن الموردين وصولا إلى مرحلة الأداء. أشغال هذه الدورة تمحورت حول عدد من القضايا الرئيسية، من بينها التموقع الجيوسياسي للمغرب باعتباره منصة استراتيجية بين أوروبا وإفريقيا، وتطور كفاءات المشتريات في أفق عام 2030، إلى جانب الأشكال الجديدة للتعاون بين الجهات الآمرة بالشراء والموردين. المشتريات تطلع اليوم بدور محوري في الاندماج الصناعي للمملكة وتطوير موردين محليين ذوي كفاءة وإحداث فرص الشغل وتعزيز سلاسل قيمة أكثر متانة. هذا اللقاء شهد أيضا تسليم جوائز التميز في المشتريات بالمغرب، التي توجت عددا من المؤسسات تقديرا لأدائها في مجالات التميز الاستراتيجي والمشتريات المسؤولة والتحول الرقمي وتطوير المنظومة المحلية.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: ريم راديو، الخبر من المصدر.
4: تحت شعار المخيمات التربوية رؤية جديدة لصناعة الحياة، أعطيت من المركز الوطني ببوزنيقة الشاطئ الانطلاقة الرسمية للبرنامج الوطني للتخييم لموسم 2026. البرنامج الذي تنظمه وزارة الشباب والثقافة والتواصل بشراكة مع الجامعة الوطنية للتخييم يستمر حتى نهاية شهر غشت، ويهدف إلى المساهمة الفاعلة في التنشئة الاجتماعية للناشئة والشباب عبر مختلف ربوع المملكة، وكذا تنمية مهارات هذه الفئة المجتمعية وقدراتها في مختلف المجالات عن طريق تنظيم أنشطة متنوعة تحت إشراف أطر تربوية مؤهلة.
5: انطلاقة تمت زعما في أجواء ديال البهجة والسرور نظرا للحجم الاستعدادات اللي كان المركز هاد الشهور الأخيرة، لا من ناحية الفضاءات ولا من ناحية المطعمة ولا من ناحية هذا الشيء اللي كيخلي زعما نواكب الانتظارات ديال الأسر والجمعيات والأطفال.
4: وزارة الشباب والثقافة والتواصل أولت أهمية خاصة للإنصاف المجالي في هذه الدورة من خلال تشجيع مشاركة الفتيات وأطفال العالم القروي، مع إدماج أطفال برنامج محاربة الهدر المدرسي لأول مرة كسابقة نوعية في إطار شراكة مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة.
2: غيم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
2: غيم راديو.
1: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيم راديو .ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: غيم راديو،
1: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية.
2: غيم راديو.
0: الهندسة الترابية المندمجة والجيوماتيك والذكاء الاصطناعي شكلوا محور أشغال الدورة 26 لمنتدى أمي توب أنتربريز التي افتتحت بالرباط بمبادرة من الجمعية المغربية لطلبة الهندسة التوبوغرافية. هذا المنتدى تميز بعرض مشاريع مبتكرة أنجزها طلبة الجمعية. هذه الدورة تتميز بإطلاق ماستر كلاس يؤطره مهنيون من القطاع، ما يتيح للطلبة انغماسا عمليا في متطلبات العالم المهني ويسهل انتقالهم إلى سوق الشغل. ومن خلال هذه الدورة تجدد الجمعية المغربية لطلبة الهندسة الطوبوغرافية التزامها بتعزيز الابتكار والتميز والتقارب بين الوسط الأكاديمي والعالم المهني، إلى جانب الإسهام في إعمال التفكير حول الرهانة الكبرى للتنمية الترابية بالمغرب. هذا المنتدى يشكل منصة للتبادل والتكامل بين الوسط الأكاديمي والمؤسسات والفاعلين الصناعيين والمهندسين المستقبليين. المعهد يعزز إشعاعه الدولي من خلال استقبال هذه السنة لأكثر من 180 طالبا أجنبيا. هذه الدورة تسلط الضوء على إسهامات الجيوماتيك والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الرقمية في تخطيط المجالات الترابية وتدبيرها وتثمينها، مع تعزيز جسور التواصل بين الوسط الأكاديمي والعالم المهني.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: شارك وفد برلماني مغربي في أشغال القمة العاشرة لرؤساء البرلمانات والجلسة العامة 19 للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط المنعقدتين بمقر البرلمان المصري بالقاهرة. وتميزت مشاركة الوفد البرلماني الذي ترأسه نائب رئيس مجلس النواب عبد المجيد الفاسي الفهري بتعزيز حضور المملكة داخل هياكل الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط. وهكذا وعلى هامش أشغال الجمعية انعقد اجتماع المكتب والمكتب الموسع، حيث تمت المصادقة النهائية خلال الجلسة العامة على تشكيلة المكتب الجديد للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط للفترة 2026-2030، وكذا على رئاسات اللجان الدائمة. وقد توجت هذه الاستحقاقات بانتخاب المغرب عضوا في مكتب الجمعية، كما أسندت إليه رئاسة لجنة الذكاء الاصطناعي، وهو ما يعكس الثقة التي تحظى بها الدبلوماسية البرلمانية المغربية والمكانة المتميزة التي بات يحتلها البرلمان المغربي داخل هذه المؤسسة البرلمانية المتوسطية.
2: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: في مبادرة ترم الاحتفاء بالتلميذات والتلاميذ المتفوقين في مختلف الأسلاك التعليمية، نظم باستمارة حفل التميز الإقليمي السنوي للموسم الدراسي 2025-2026. وشكل هذا الحفل محطة لاستعراض القفزة النوعية التي عرفتها مؤشرات النجاح بالإقليم، لا سيما في امتحانات البكالوريا، وكذا تسجيل طفرة في جودة النتائج تمثلت في حصد 240 ميزة.
7: يأتي كذلك هذا التتويج ثمرة لمجهودات سنة كاملة لمجموعة من المتفوقين. يتم تكريم ثلث كذلك من الشركاء، تكريم الفاعلين والشركاء الاجتماعيين لهذه المنظومة.
8: أنا جد فخورة لأنني حصلت على المرتبة الأولى في الإقليم بمعدل 9.95، وأود تقديم هذه المرتبة إلى والدي وكل أطر التربوية في مدرستنا.
4: وقد توجت هذه الفعالية بتوزيع جوائز التميز على التلميذات والتلاميذ الحاصلين على أعلى المعدلات بمختلف المسالك الدراسية والأسلاك التعليمية، وكذا المتوجين في الأنشطة الثقافية والرياضية، فضلا عن تكريم خاص لعدد من الشخصيات والمؤسسات الداعمة للمدرسة العمومية بالإقليم، تقديرا لانخراطهم الدائم في تجويد المنظومة التربوية.
2: غيم راديو.
1: الخبر من المصدر.
9: من خزائن التراث المغربي، حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور. ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين
9: ريم راديو.
0: في إطار فعاليات موسم أصيل الثقافي الدولي 47، شكل مشغل التعبير الأدبي وكتابة الطفل مشتلا حقيقيا لتنمية الحس النقدي والإبداعي لدى الناشئة، وجسرا يربط بين الكلمة المكتوبة والفنون التشكيلية التي تزين جدران المدينة الأطلسية.
10: أول حاجة شوفنا فيديو كيشرح كتابة اليوميات، الهدف منها والطريقة ديالها، كيفاش أن التلامذ عملوا جولات في أزقة مدينة أصيلة، شافوا البياض اللي كيغلف الجداريات، من بعد ديك الجداريات بدأت كتحول قدام عينهم.
0: هذه الورشة الإبداعية التي جرت بدار الصباح للتضامن تسعى إلى تمكين نحو 30 طفلا وطفلة من أبناء المدينة من آليات وتقنيات التعبير الأدبي من خلال استثمار الزخم الفني الذي يعيشه الموسم الثقافي لأصيلة في دورته الصيفية، وتحويل المشاهدات البصرية إلى نصوص إبداعية مكتوبة. المشغل يتيح للأطفال المشاركين فرصة استثنائية للقاء المباشر مع الفنانين والتشكيليين المغاربة والأجانب الذين يبدعون في رسم جداريات أصيلة الشهيرة، ولا تقف الورشة عند حدود المعاينة البصرية لهذه الأعمال، بل تمتد لتدريب الأطفال على تفكيك عناصر اللوحة وتحويل الحوارات مع الفنانين إلى مادة أدبية خام، حيث يتم استغلال هذه المعطيات والشهادات الحية لكتابة يوميات توثق لتجربتهم الثقافية الفريدة.
2: ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم.
9: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
9: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
2: ريم راديو،
9: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: لليلة الثانية على التوالي وصلت الدورة 19 من مهرجان جازابلانكا نثر سحرها الموسيقي بمدينة الدار البيضاء. منصة كازا أنفا كانت على موعد مع أداء استثنائي لعازف الجيتار الأمريكي الشهير كوري وونغ، وبأسلوبه الفريد الذي يدمج الجاز بالبوب أشعل وونغ أجواء احتفالية نابضة بالحيوية.
11: It's our first time being here.
4: فخور بتواجدي هنا بالدار البيضاء وسعيد جدا بإحياء حفلة الأولى بالمغرب أمام جمهور شغوف بالموسيقى. عالم الموسيقي يتمحور حول آلة الجيتار، لكن جزء كبير من عملي الفني يتمركز على كوني موزع موسيقي ومنتج وقائد للفرقة الموسيقية. ولم يقل العرض الموالي إبهارا، حيث اعتلت المنصة المغنية وكاتبة الأغاني المغربية الكندية فوزية التي صدحت بصوتها الشجي لأول مرة في مدينتها الأم، مقدمة باقة من أشهر أغانيها التي تمزج بين الهدوء وإيقاعات البوب. وسط تفاعل جماهيري كبير ردد كلماتها وعاش معها رحلة فنية عابرة للحدود والثقافات.
1: أخبار المغرب والعالم.
12: نظمت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم ستات بمنصة الشباب لقاء تواصليا بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات بمشاركة ممثلي 40 تعاونية نشيطة المستفيدة من دعم المبادرات الوطنية للتنمية البشرية. وشكل هذا اللقاء مناسبة للتعريف بالمصادر المتعلقة بتأسيس التعاونيات واستعراض مختلف آليات الدعم والمواكبة التي تتيحها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامن وتطويره على مستوى الإقليم.
13: تضمن جدول أعمال هذا اللقاء عرض مجموعة من المداخلات التي ألقاها مجموعة من رؤساء المصالح الخارجية التي تعنى بمجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وكذلك تم تنظيم مختبر كوبلاب لفائدة الجمعيات، وهو فضاء يختص بمنح المواكبة والتأطير والتكوين لفائدة الجمعيات، وهو كذلك مناسبة لتبادل الخبرات والمهارات بين مختلف الجمعيات بمختلف التي تتنوع حسب القطاعات.
12: التطور الذي تعرفه منصة الشباب يعكس توجها جديدا يتجاوز منطقة التمويل إلى إرساء منظومة متكاملة لدعم المبادرة وريادة الأعمال وإعداد جيل من المقاولين القادرين على المساهمة في تنمية الإقليم، وذلك في إطار تنزيل المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز الرأس المالي البشري وتحقيق تنمية مستدامة وشاملة.
14: هاد التعاونيات اللي تحولت اللي ما بقتش غير تعاونيات في إطار نسميه اجتماعي وتضامني، وإنما ولات سكون انطون باغ دي مقاولات اجتماعية، وهذه المقاولات الاجتماعية اللي عندها بزاف تحديات على الصعيد المحلي وعلى الصعيد الوطني وكذلك على الصعيد الدولي، وهذه التحديات اللي كتجلى في الرقمنة وفي التسويق وفي التشبيك وما وإلى غير ذلك. احنا كجمعية إقلاع اللي هو واحد المولود جديد في مدينة سطات ولا في إقليم سطات،
15: حصلنا على الميدالية الذهبية في المعرض الدولي للفلاحة بمكناس، واليوم جينا حضرنا في هذا اليوم العالمي للتعاونيات باش نحضروا في هذا التكوين اللي دايره الإدارة باش نزيدوا نطوروا المنتوج ديالنا.
12: يندرج تنظيم هذا اللقاء في إطار الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات الذي يهدف إلى تعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامن باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.

0: صحي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: أهلاً وسهلاً بكم. مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة التعرض لأشعة الشمس خلال فصل الصيف، تصبح البشرة أكثر عرضة للجفاف والتصبغات والحروق الشمسية ومختلف المشاكل الجلدية التي قد تؤثر على صحتها ونضارتها. هذا ما سنناقشه اليوم في حلقتنا من برنامج صحتك، ونرحب بالدكتور مونير سباعي، أخصائي في الأمراض الجلدية. مرحبا بك دكتور.
2: مرحبا فيكم، مرحبا بكم أنتما.
1: بداية دكتور، كيف تؤثر درجات الحرارة المرتفعة وأشعة الشمس على صحة البشرة في فصل الصيف؟
2: فكما تتعرفوا، فالبشرة هي ذاك الحاجز التي يحمي الأعضاء كلها. فإذا كان الحاجز مريض، فتدخل الميكروبات، تدخل الماء، تدخل بزاف ديال الحوايج، لا بوليسيون، تدخلوا الأعضاء الأخرى اللي هما الكلاوي، اللي هما الكبدة، اللي هما القلب، المخ، أي حاجة. فالجلدة هي ذاك الحاجز وذاك الغطاء اللي تيحمي هاد الأعضاء كلها. فإذا كانت هاد الجلدة مريضة، فمن طبيعة الحال تتوصل المرض حتى لدوك الأعضاء. فإن تكون الحرارة الجو ما تدخلش لداخل، حيت الحاجز اللي تحمي الأعضاء هو الجلدة. إذا كان البرد، فالبرد ما تدخلش، إذا الجلدة تتحمي هذاك 37 درجة اللي عطينا الله اللي غيعيشوا فيها الأعضاء، ولكن خاصة نحافظوا عليها باش دير العمل ديالها بطريقة معقولة. واخا تكون غيام، واخا تكون الشتاء، فالأشعة تدوز، وأكثر من تكون الغيام الأشعة القوية اللي تدوز. فمن تدوز الأشعة القوية فتتكون تأثير على الجلد كثير. من هذه الناحيه خاصه الحامي الشمس ولا لي زيكونسولير ما نديروش غير في الصيف، نديروه حتى في الشتاء. ونلاحظوا كنا اننا متى تكون الشتاء وتتمشي الشتاء، تتكون الشمس مجهده. علاش؟ حيت الشتاء تهبط هذيك لا بوليسيون، داك الغبره اللي كاينه في الجو اللي تتحمي حتى هي بعض الاشعه.
1: ضروري خاص استعمال الواقي الشمسي. كيفاش هي الطريقه ديال استعمال الواقي الشمسي، ويعني الفترات اللي حبذا لو انه يدار فيها، يعني خاص يدار كل ساعتين، يعني واش هذه القضيه هذه صحيحه او لا؟
2: هذه القضيه صحيحه على الحامي الشمس اللي كانوا قدام، حيت كان المفعول ديالهم ساعتين، ملي تنديروهم ساعتين صافي تيمشي وما تيبقاوش. دابا حاليا مع التطور التكنولوجي ومع لا كوزميتولوجي اللي تطورات، فولاو عندنا دي زيكرون سولير ولا كريمات تتحمي من الشمس اللي يمكن لها تبقى في الجلد ديالنا 4 السوايع حتى 6 السوايع، بالمرة 8 ديال السوايع. الو علاش نقولوا ساعتين 3 السوايع؟ حيت ديجا ما كاينش شي حتى ديال الكميه اللي خاص. اشنو الكميه اللي خاص؟ اننا سنعمروا هاد لافارونج ديال الصباح، هذا سنعمروه، وهذيك الكميه اللي خاصنا نديروا في الوجه ديالنا، وخاصنا نعاودوها ساعتين 3 4 ديال السوايع. المشكل تنوقعوا فيه شنو هو؟ وانه باش السيده ولا السيد يعاود يدير ليكخون مره اخرى، خاصو يحيد ليكخون القديم. فما يمكنش نديروا واحد الكريمه نقيه على كريمه اللي موسخه، اللي جمعت لنا الوسخ ديال الجو والوسخ ديال الجلد ديالنا واللي فيها العرق، فيها بزاف ديال الحوايج، نديروها بحال ما تنديروا والو.
1: دكتور، كيفاش نختاروا الواقي الشمسي المناسب لنوع البشره؟
2: الواقي الشمسي المناسب خاصو يبدا السي ولا السيده يمشيو عند يديروا اون كونسلتاسيون اما عند الطبيب، ودابا كاينين حتى الفارماسيان اللي قاريين لا كوزميتولوجي وعارفين. فكاينه جلده دهنيه، كاينه جلده ناشفه، كاينه جلده اللي مريضه، كاينه جلده لا بوسونسيبل، كاين اللي فيها لا روزاسي ولا الورديه. اذا كاين بزاف ديال انواع الجلديه، كاين الاطفال، كاين بزاف ديال الحوايج. فخاصنا نمشيو اما نديروا واحد لو ديغنوستيك باش نعرفوا نوع الجلده ديالنا، وداك الطبيب غيكتب لينا النوع ديال ليكرون، او الفارماسيان غادي يعطينا ليكرون اللي ادابتي لينا. ومن بعد نقدروا نوصلوا بلا ميم كريم كل شهر، كل شهرين، كل شهور، حتى النهار اللي تنشوفوا لا كريم مابقاش تنفعنا.
1: طيب دكتور، واش ضروري استعمال الواقي الشمسي بالنسبه للاطفال وخصوصا دابا فصل الصيف؟
2: الوغ هنا كاين واحد واحد تقول واحد لا ديسكوسيون، واحد النقاش كبير بين الاطباء وبين الاطباء الاطفال وبين اللي نعرفوا ان الجلده ديال الطفل باقي ما تستوعبش الشمس،
1: اشعه الشمس
2: قبل 3 سنين. فالا قينا ما نديوش ولدنا ولا بنتنا الشمس قبل 3 سنين غتكون افضل، حيت الجلده باقا ما ترضاتش. قضيه اخرى عاوتاني، ملي نحطوا الابن ديالنا ولا الابن ديالنا تحت الباراسول، فالباراسول عاد تيتحرقوا. علاش؟ حيت الشمس تضغف ضمنها ضمنها شنو ضمنها سيدي كريستو وتضغف حتى سميتو دونك تيسق محروق من الفوق ومن التحت عاد تنحطو في الماء بحال الشمس عاد تضرب في الماء وتترجع عاوتاني. اذا نحميو ولدنا نديو لا بلاج حتى العشيه او الصباح بكري لا كريم سوليغ حتى 3 سنين الفوق تديو دي كومبينيزون ونقنعو له حيت بعض ما تيبغيوش نقنعو بلي لا كومبينيزون باش نحميو الجلد ديالو.
1: دكتور بالنسبه للتغذيه الى اي حد كتاثر على صحه البشره والمظهر ديالها؟
2: الوغ التغذيه مهمه كسوا الجلده ولا جميع الاعضاء. مؤخرا لي ريكومونداسيون ولا النصائح ديال وزاره الصحه ولا النصائح ديال منظمه الصحه العالميه في جميع الامراض الجلديه اي حاجه خاصكم تعطوا فيتامينات فالاكل الطبيعي الخضر الفواكه نشربوا الماء بزاف نبعدوا من المناضان بعدوا من الحاجه اللي حلوه بزاف داك الشيء ما عنده حتى شي فائده وغالبا حنا تنصحهم ياخذوا الخضر اللي اللون ديالهم ديروا اخضر بحال اللوبيا الجبانه قرعه فيها الحديد داكور فيها السيلينيوم وفيها جميع المواد اللي مهمه للجلده ديالنا واللي مهمه للاعضاء ديالنا.
1: شكرا لك دكتور منير سبعي اخصائي في الامراض الجلديه على كل هذه الاضاءات والتوضيحات.
2: مرحبا شكرا
1: بك. نضرب لكم موعد اخر في حلقه جديده مع موضوع جديد من برنامج صحتك. دمتم في امان الله.

0: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.

0: فرحانين وكيما ربحنا كندا في 2022 عاود نربحنا في 2029 ونجيبوا الكاس اللي ما الكاس يكون مغربي ويجينا للرباط.
1: الصراحه فرحونا المنتخب اون تري زوغ صراحه من هذه الكاليفيكاسيون. الماتش كان كومبليكي ولكن في الاخر فرحونا
2: وبيشكروا اللعابه والمدرب كلهم فرحونا بزاف وان شاء الله الفينال ندوزو ليه وان شاء الله لاكوب دي موند ديالنا.
3: الحمد لله وصلنا لواحد النتيجه مزيانه وان شاء الله الفينال ديما مغرب ديما مغرب ان شاء الله باذن الله الفينال ان شاء الله حنا نديو الكاس.
4: فرحانين بزاف بالفوز ديال المنتخب المغربي، كنا فرحانين داكشي علاش خرجنا، المغرب كامل فرحان والحمد لله على الفوز ديالو.
5: كون حنا فرحانين اليوم بزاف بهذا الانتصار هذا. الشوط الاول كان شي شويه قاسح علينا، الشوط الثاني تبدلت الماتش 360 درجه. تحيه للمدرب واللعابه كاملين.
6: هذا انتصار ان شاء الله نفتخروا به ان شاء الله الرحمن الرحيم، وان شاء الله القادم احسن ان شاء الله الرحمن الرحيم. وحنا تايقين في المنتخب ديالنا ان شاء الله غيزيد بينا القدام، والكاس ان شاء الله مغربيه وديما ديما مغرب وعاش الملك.
7: غيم راديو، اخبار المغرب والعالم.
8: تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية بناء على معلومات استخباراتية دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من إحباط مخططات إرهابية بالغة الخطورة وفي مراحل متقدمة من التحضير والإعداد. كانت تستهدف المساس الخطيرة بالنظام العام وبأمن الأشخاص والممتلكات. انخرط في تنفيذها متطرفون يعملون بتنسيق لوجستي و دعم عملياتي مع فرع تنظيم داعش الإرهابي بمنطقة الساحل الأفريقي. بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ذكر أن عناصر القوى الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني نفذت عمليات تدخل وتوقيفات بشكل متزامن في عدة مدن مغربية وهي أكادير وترودانت والدار البيضاء والحجب وتطوان والفقيه بن صالح وأسفي، وذلك في أعقاب عمليات التتبع والتحري التي باشرها الضباط الميدانيون الذين تكفلوا بتجميع وتحليل المعطيات الاستخباراتية الخاصة بهذه الخلية الإرهابية. وقد أسفرت هذه التدخلات الميدانية المتزامنة بحسب المصدر ذاته عن توقيف 10 أشخاص متطرفين يشتبه في ارتباطهم بتنفيذ هذا المشروع الإرهابي الذي له امتدادات في عدة مدن مغربية، ومن بينهم معتقل سابق بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب وقاصر. وفور انتهاء عمليات التدخل والتوقيف باشر عمداء وضباط المكتب المركزي للأبحاث القضائية عمليات تفتيش في منازل الأشخاص الموقوفين بعد استنفاد جميع الشكليات القانونية والضمانات المسطرية والتي تمت الاستعانة فيها بفرق الكلاب المدربة التابعة للأمن الوطني. وأسفرت عن حجز أسلحة بيضاء ومعدات تدخل في إطار تنفيذ هذه المخططات الإرهابية. كما مكنت عمليات التفتيش من حجز أزياء عسكرية ومخطوطات ذات طابع متطرف تتضمن شروحا تفصيلية لكيفية تركيب العبوات الناسفة، علاوة على حجز دعامات رقمية ومحتويات بصرية من بينها تسجيلان يتضمنان نص إعلان البيعة لتنظيم داعش وتهديدات صريحة بارتكاب أعمال تخريبية داخل المغرب. ومتابعة للعمليات الميدانية جرى تنفيذ عملية تفتيش بمستودع بمدينة إنزغان أسفر عن العثور على سيارة رباعية الدفع تم تعديل خزان وقودها داخل ورشة سرية لتمكينها من الاشتغال بغاز البوتان، وذلك بغرض استعمالها في تنفيذ عمل إرهابي عبر عملية تفجير انتحاري أو دهس ضد أهداف ومنشآت حساسة. وعلى الفور يضيف البلاغ تم تفعيل بروتوكول أمن وسلامة يقضي بإجلاء جميع الساكنة القاطنة بمحيط هذا المستودع قبل انتداب فريق متخصص في التعامل مع المتفجرات تابع للمديرية العامة للأمن الوطني. قام بعملية فحص دقيق لهذه السيارة باستعمال روبوتات مسيرة عن بعد وأجهزة استشعار دقيقة للتحقق من مستوى خطورتها، وهي ترتيبات التي تلاها ترخيص لفريق مسرح الجريمة وضباط الشرطة القضائية بإخضاع السيارة المشبوهة والمستودع لعمليات المعاينة التقنية التي يقتضيها البحث. وبنفس هذا المستودع تم حجز مجموعة من قنينات غاز البوتان وطناجر ضغط بعضها مملوءة بالمسامير والأخرى متصلة بأسلاك كهربائية، فضلا عن حجز آلة للتلحيم وقواطع كهربائية ومصابيح صغيرة وكمية من المواد الكيميائية الصلبة والسائلة، والتي سيتم إخضاعها للخبرات التقنية والعلمية لتحديد تركيبتها والغرض من حيازتها. وتشير المعلومات الاستخباراتية المدعومة بتحريات الميدانية والخبرات التقنية إلى أن أعضاء هذه الخلية الإرهابية بايعوا الخليفة المزعوم لتنظيم داعش الإرهابي، وأنهم تلقوا مؤخرا توجيهات واتصالات مباشرة من بعض قيادي فرع هذا التنظيم بمنطقة الساحل والصحراء تقضي بتكليفهم بالبقاء في المغرب من أجل تنفيذ أجندته الإرهابية والتخريبية، مع إرجاء مخطط الالتحاق بمعاقل التنظيم خارج المغرب إلى وقت لاحق. كما أظهرت الأبحاث والتحريات المنجزة إلى غاية هذه المرحلة من البحث أن أمير هذه الخلية الإرهابية قام بتوزيع الأدوار على عناصرها بتوجيه وإعاز من تنظيم داعش، حيث شمل هذا التوزيع تكليف عناصر باختيار الأهداف المخططة لضربها وتكليف مجموعة أخرى بعمليات الرصد والاستطلاع والمراقبة، فيما أنيطت بفريق آخر مهمة اقتناء المواد والمعدات الضرورية لاستعمالها في تنفيذ مشاريعهم التخريبية. وأشار البلاغ إلى أنه في إطار البحث القضائي الذي يجريه المكتب المركزي للأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، تم الاحتفاظ بالموقوفين الراشدين تحت تدبير الحراسة النظرية والقاصر تحت تدبير المراقبة، وذلك لتعميق البحث معهم والكشف عن ارتباطاتهم بالفرع الأفريقي لتنظيم داعش في منطقة الساحل والصحراء، فضلا عن تحديد الامتدادات المحتملة لهذه الخلية الإرهابية على المستويين الوطني والدولي.
7: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
9: ريم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية. حالة الطقس،
10: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم استمرار الطقس الحار إلى محليا جد حار بعدد من مناطق البلاد، بما في ذلك الأقاليم الصحراوية للمملكة والجنوب الشرقي للبلاد والسهول الشمالية والوسطى والسيس وولماس وداخل منطقة سوس. ويرتقب أيضا تشكل سحب منخفضة مرفوقة بكتل ضبابية خلال الصباح والليل فوق سواحل المحيط الأطلسي والواجهة المتوسطية، مع سماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بالأطلس. كما يتوقع تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بمنطقة طنجة والأطلس والأقاليم الصحراوية، مع هبوب رياح رملية محلية. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 12 درجة و 18 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 25 و 32 درجة بسهول الواقعة غرب الأطلس وشياد ما ومنطقة سوس وهضاب الفوسفات وولماس وسهول تادلاور حمنة والجنوب الشرقي للبلاد والشرق وجنوب الأقاليم الجنوبية، فيما ستتأرجح ما بين 18 و 25 درجة بباقي المناطق. درجة الحرارة خلال النهار فستعرف بعض الانخفاض داخل الغرب والجنوب الشرقي وستكون في ارتفاع بباقي المناطق. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وما بين أصيلة والدار البيضاء، وقليل الهيجان إلى هائج بالبغاز وبباقي السواحل.
7: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
9: غيم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو، الخبر من المصدر.
11: في إطار فعاليات موسم أصيلة الثقافي الدولي 47، شكل مشغل التعبير الأدبي وكتابة الطفل مشتلا حقيقيا لتنمية الحس النقدي والإبداعي لدى الناشئة، وجسرا يربط بين الكلمة المكتوبة والفنون التشكيلية التي تزين جدران المدينة الأطلسية.
12: أول حاجة شفنا فيديو كيشرح كتابة اليوميات، الهدف منها والطريقة ديالها، كيفاش أن تلامد عملوا جولات في أزقة مدينة أصيلة، شافوا البياض اللي كيغلف الجداريات، من بعد ديك الجداريات بدأت كتحول قدام عينهم.
11: هذه الورشة الإبداعية التي جرت بدار الصباح للتضامن تسعى إلى تمكين نحو 30 طفلا وطفلة من أبناء المدينة من آليات وتقنيات التعبير الأدبي من خلال استثمار الزخم الفني الذي يعيشه الموسم الثقافي لأصيلة في دورته الصيفية، وتحويل المشاهدات البصرية إلى نصوص إبداعية مكتوبة. المشغل يتيح للأطفال المشاركين فرصة استثنائية للقاء المباشر مع الفنانين والتشكيليين المغاربة والأجانب الذين يبدعون في رسم جداريات أصيلة الشهيرة، ولا تقف الورشة عند حدود المعاينة البصرية لهذه الأعمال، بل تمتد لتدريب الأطفال على تفكيك عناصر اللوحة وتحويل الحوارات مع الفنانين إلى مادة أدبية خام، حيث يتم استغلال هذه المعطيات والشهادات الحية لكتابة يوميات توثق لتجربتهم الثقافية الفريدة.
9: غيم راديو،
7: أخبار المغرب والعالم. صحتك، مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
9: غيم راديو.
13: تحت شعار المخيمات التربوية رؤية جديدة لصناعة الحياة، أعطيت من المركز الوطني ببوزنيقة الشاطئ الانطلاقة الرسمية للبرنامج الوطني للتخييم لموسم 2026. البرنامج الذي تنظمه وزارة الشباب والثقافة والتواصل بشراكة مع الجامعة الوطنية للتخييم يستمر حتى نهاية شهر غشت، ويهدف إلى المساهمة الفاعلة في التنشئة الاجتماعية للناشئة والشباب عبر مختلف ربوع المملكة، وكذا تنمية مهارات هذه الفئة المجتمعية وقدراتها في مختلف المجالات عن طريق تنظيم أنشطة متنوعة تحت إشراف أطر تربوية مؤهلة.
14: انطلاقة تمت زعما في أجواء ديال البهجة والسرور نظرا للحجم الاستعدادات اللي كان المركز هاد الشهور الأخيرة، لا من ناحية الفضاءات ولا من ناحية المطعمة ولا من ناحية هذا الشيء اللي كيخلي زعما نواكبوا الانتظارات ديال الأسر والجمعيات والأطفال.
13: وزارة الشباب والثقافة والتواصل أولت أهمية خاصة للإنصاف المجالي في هذه الدورة من خلال تشجيع مشاركة الفتيات وأطفال العالم القروي مع إدماج أطفال برنامج محاربة الهدر المدرسي لأول مرة كسابقة نوعية في إطار شراكة مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
7: أخبار المغرب والعالم. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
9: ريم راديو،
7: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
9: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى
15: لا تنسى،
9: مباريات حدثت الأنفاس، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
16: حلم الشعب كامل كيولي حقيقة في مونديال قطر 2022 قبل انطلاق البطولة. قلة قليلة فقط كانت كتأمن أن المغرب يقدر يدير شي حاجة كبيرة. القرعة حطت المغرب مع منتخبات من العيار ثقيل كرواتيا بلجيكا وكندا. بزاف توقعوا خروج مبكر، لكن أسود الأطلس كان عندهم رأي آخر. تعادلوا مع كرواتيا، من بعد فازوا على بلجيكا أحد المرشحين للقب، ومن بعد تجاوزوا كندا وتصدروا المجموعة. المغرب ما كانش فقط تأهلت هنا، بل كانت كتكتب التاريخ. في مباراة إسبانيا المنتخب اللي قوي بزاف، المنتخب المغربي لعب بكل حماس وإصرار 120 دقيقة من الصمود والإيمان، وجات ركلة الترجيح في لحظة حبسات أنفاس الملايين. تصدى الحارس ياسين بونو للركلات وتأهل المغرب إلى ربع النهائي لأول مرة في تاريخ كرة القدم العربية. المغرب واصل كتابة المعجزة، في ربع النهائي جاء الدور على البرتغال بقيادة كريستيانو رونالدو. المغرب استطاع برأسية متقنة من يوسف نصيري يدوز للنصف النهائي وانتصر الحلم مرة أخرى. صافرة النهاية علنت على فوز تاريخي للمغرب، وأصبح المغرب أول منتخب إفريقي وعربي غيبلغ نصف نهائي كأس العالم. مشهد خرج من حدود الرياضة، ملايين احتفلوا في المغرب وفي إفريقيا وفي العالم العربي. صحيح أن المشوار توقف في نصف النهائي، لكن تحقق ما هو أكبر من تأهل. نشوفكم في الحلقة الماشية.
9: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى
15: لا تنسى،
9: مباريات حدثت الأنفاس، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
7: إذاعة الأخبار المغربية
9: ريم راديو،
7: الأخبار على مدار الساعة.
9: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى
15: لا تنسى،
9: مباريات حدثت الأنفاس، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين.
17: رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المغرب.
18: إذاعة الأخبار المغربية.

على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك.

0: كشفت السلطات الإسبانية أن البلاد تتعرض لقرابة 177 ألف هجوم إلكتروني سنوياً، منها حوالي 1000 هجوم يستهدف البنى التحتية والخدمات الحيوية ولا سيما المطارات والمستشفيات. وحسب التقرير السنوي حول الأمن القومي لعام 2025، فإن إسبانيا تعد من بين أكثر الدول استهدافاً بالهجمات الإلكترونية في العالم. وبحسب التقرير تهدف هذه الهجمات إلى تعطيل عمل البنى التحتية الحيوية، لكن يتم صدها بفضل نظام للأمن السيبراني يعتبر من بين الأكثر كفاءة في الاتحاد الأوروبي. الجرائم الإلكترونية تشكل الفئة الوحيدة من الجرائم التي سجلت ارتفاعا ملحوظا في إسبانيا في العام المنصرم، ويأتي هذا الارتفاع في سياق التأثير المتزايد للذكاء الاصطناعي على أنظمة الأمن السيبراني. التقرير لفت الانتباه أيضا إلى تزايد المعلومات المضللة على شبكات التواصل الاجتماعي، وخاصة إبان بعض الأحداث الاستثنائية مثل حرائق الغابات أو فترات التوترات الاجتماعية الشديدة.
1: كليك إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو،
2: الخبر من المصدر. الهندسة الترابية المندمجة والجيوماتيك والذكاء الاصطناعي شكلوا محور أشغال الدورة 26 لمنتدى أمي توب أنتربريز التي افتتحت بالرباط بمبادرة من الجمعية المغربية لطلبة الهندسة التوبوغرافية. هذا المنتدى تميز بعرض مشاريع مبتكرة أنجزها طلبة الجمعية. هذه الدورة تتميز بإطلاق ماستر كلاس يؤطره مهني من القطاع، ما يتيح للطلبة انغماسا عمليا في متطلبات العالم المهني ويسهل انتقالهم إلى سوق الشغل. ومن خلال هذه الدورة تجدد الجمعية المغربية لطلبة الهندسة التوبوغرافية التزامها بتعزيز الابتكار والتميز والتقارب بين الوسط الأكاديمي والعالم المهني، إلى جانب الإسهام في إعمال التفكير حول الرهانات الكبرى للتنمية الترابية بالمغرب. هذا المنتدى يشكل منصة للتبادل والتكامل بين الوسط الأكاديمي والمؤسسات والفاعلين الصناعيين والمهندسين المستقبليين. المعهد يعزز إشعاعه الدولي من خلال استقبال هذه السنة لأكثر من 180 طالبا أجنبيا. هذه الدورة تسلط الضوء على إسهامات الجيوماتيك والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الرقمية في تخطيط المجالات الترابية وتدبيرها وتثمينها، مع تعزيز جسور التواصل بين الوسط الأكاديمي والعالم المهني.
3: غيم راديو، غيم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
4: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
3: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
5: بالصويرة، شكلت آليات تعزيز الكفاءات الإدارية والمهنية في زمن التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي محور يوم دراسي نظم بمبادرة من جمعية تراث بلادي للتربية والعلوم والثقافة. هذا اللقاء جمع أساتذة جامعيين وخبراء ومسؤولين مؤسساتيين وفاعلين جمعويين من أجل التفكير المشترك في المهارات الجديدة التي تتطلبها الإدارة الحديثة وربط التحول الرقمي بالعنصر البشري وجودة الأداء والمسؤولية المهنية. برنامج هذا الحدث تميز بتنظيم مائدة مستديرة حول مدينة الصويرة، كما جرى توقيع اتفاقية شراكة بين جمعية تراث بلادي للتربية والعلوم والثقافة وجمعية شباب الفن الأصيل بالصويرة. أشغال اللقاء توجت بتوصيات شددت على ضرورة تعزيز ثقافة التعلم مدى الحياة وتطوير كفاءات الموارد البشرية وتشجيع الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي لتطوير الأداء المؤسسي وتحقيق التنمية البشرية.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
5: في أجواء حماسية مفعمة بروح الوطنية، اجتمع نزلاء مركز الإصلاح والتهذيب عين السبع بالدار البيضاء أمام شاشة تلفزية كبيرة بفناء المركز الذي تزين بالأعلام الوطنية لمساندة أسود الأطلس خلال مبارتهم أمام المنتخب الكندي برسم ثمن نهائي كأس العالم 26 و2000.
6: هي قيمة مضافة لهذه الفئة التي تحظى بأهمية ضمن استراتيجية المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج. هي لقاءات طبعا تربوية جادة، طبعا نعرف أن كرة الكرام كرة القدم طبعا تؤلف بين القلوب، تجمع بين القريب والبعيد.
5: النزلاء الأحداث تابعوا هذه المباراة مرتدين قمصان المنتخب المغربي وحاملين الأعلام الوطنية. على امتداد أطوار المباراة تفاعلوا مع كل لحظة كروية بعفوية وحماس في مشهد جسد روح الانتماء والوحدة خلف المنتخب الوطني رغم بعد المسافات.
7: احنا المبادرة عجبتنا وكنشجع المنتخب ديالنا من السجن، احنا فرحانين وكنحس براسنا ان شاء الله المغرب يمشي بعيد.
8: مبادره اللي زوينه، جمعونا باش نتفرجوا في الماتش ديال المنتخب الوطني ديالنا باش نشجعوا حتى حنايا ونكونوا حنا فرحانين ان شاء الله المنتخب ديالنا يربحنا ويفرحوا.
5: هذه المبادرة تأتي ضمن الجهود الرامية إلى أنسنة الفضاء السجني وجعله فضاء للتأهيل، يهدف إلى إصلاح النزلاء وترسيخ قيم المواطنة الحقة عبر برامج تربوية ثقافية ورياضية، مما يضمن اندماجهم الإيجابي في المجتمع بعد الإفراج عنه.
2: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
9: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
10: لليلة الثانية على التوالي وصلت الدورة 19 من مهرجان جازا بلانكا نثر سحرها الموسيقي بمدينة الدار البيضاء. منصة كازا أنفا كانت على موعد مع أداء استثنائي لعازف الجيتار الأمريكي الشهير كوري وونغ، وبأسلوبه الفريد الذي يدمج الجاز بالبوب أشعل وونغ أجواء احتفالية نابضة بالحيوية. فخور بتواجدي هنا بالدار البيضاء وسعيد جدا بإحياء حفلة الأولى بالمغرب أمام جمهور شغوف بالموسيقى. عالم الموسيقي يتمحور حول آلة الجيتار، لكن جزء كبير من عمل الفني يتمركز على كوني موزع موسيقي ومنتج وقائد للفرقة الموسيقية. ولم يقل العرض الموالي إبهارا، حيث اعتلت المنصة المغنية وكاتبة الأغاني المغربية الكندية فوزية التي صدحت بصوتها الشجي لأول مرة في مدينتها الأم، مقدمة باقة من أشهر أغانيها التي تمزج بين الهدوء وإيقاعات البوب. وسط تفاعل جماهيري كبير ردد كلماتها وعاش معها رحلة فنية عابرة.

0: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: أهلا بكم في هذا الموعد الإفريقي، معكم حفصة الحجام، والبداية بأهم العناوين. المغرب يؤكد بأكرة على الدور المركزي للشباب في ترسيخ الاستقرار في إفريقيا. في الصومال مقتل 15 عنصرا من حركة الشباب في عملية أمنية جنوب البلاد. مصر 20 شخصا وفقدان أكثر من 100 آخرين في غرق قارب بالكونغو الديمقراطية. أهلا بكم من جديد. المستهل من العاصمة الغانية أكرا، حيث شكلت قضايا الاستقرار والحكامة محور نقاشات المنتدى الثالث للتفكير التابع للاتحاد الإفريقي حول التغيرات غير الدستورية. الوفد المغربي المشارك في هذا اللقاء القاري أكد على الدور المركزي للشباب كقوة دافعة لترسيخ التماسك الوطني، داعيا إلى ضرورة إدماجهم الفعلي في ديناميات الحكامة والسلام والتنمية مواجهة التحديات الهيكلية التي تواجهها القارة. تفاصيل أوفى في تقرير إلياس أبو الرجاء.
2: برؤية ترتكز على استشراف مستقبل القارة، شدد الوفد المغربي خلال المنتدى الثالث للتفكير حول التغييرات غير الدستورية في أفريقيا على أن الشباب ليسوا فقط فئة مستهدفة، بل هم الرافعة الاستراتيجية الأهم لتكريس الاستقرار وحماية الأنظمة الدستورية. الوفد المغربي ركز في مداخلته على أهمية العلاقة الثلاثية بين السلام والأمن والتنمية المجسدة في إعلان طنجة، مع التشديد على ضرورة مواكبة الدول التي تمر بمراحل انتقالية سياسية عبر مقاربة شاملة، وهي مقاربة لا تكتفي بالجانب السياسي بل تمتد لتشمل الأبعاد الاقتصادية والإنسانية، وضمان استمرارية البرامج التشغيلية في مجالات الصحة والفلاحة والتعليم بما يلمس المصالح المباشرة للمواطن الأفريقي. المنتدى المنظم بتعاون بين الاتحاد الأفريقي وحكومة غانا سعى إلى استكشاف جذور خيبة أمل الشباب الناتجة عن قضايا الحكامة التي لم تحل بعد، وكيفية تحويل طاقاتهم نحو حلول دستورية مستدامة. كما ألح الجانب المغربي على أهمية الحوار والمشاورة المنتظمة، مستحضرا المبادرات التي أطلقتها المملكة لتعزيز المواكبة المستدامة للانتقالات السياسية في القارة.
1: نواصل جولتنا الإفريقية من الصومال. السلطات في البلاد أعلنت مقتل 15 مسلحا وإصابة 20 آخرين من عناصر حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة في عملية أمنية جنوب البلاد. وذكرت وكالة الأنباء الصومالية أن قوات الأمن نفذت العملية في ضواحي منطقة فيرسولي بإقليم شبيلة سفلى، وأضافت أن هذه العمليات تأتي ضمن الجهود المتواصلة لإضعاف قدرات حركة الشباب وتفكيك الشبكات التي تخطط وتنفذ الهجمات. هذا وكان الجيش الصومالي قد نفذ طيلة الأسبوع الماضي عمليات مشابهة ضد أهداف لحركة الشباب، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات. الختام من الكونغو الديمقراطية، لقي 20 شخصا مصرعهم فيما فقد أكثر من 100 آخرين إثر غرق قارب خشبي كان يقل طلابا عائدين من أداء الامتحانات الوطنية إلى جانب ركاب آخرين في مقاطعة كاساي. المسؤول الإداري في منطقة إليبو فرانسوا كابولا قال إن فرق الإنقاذ انتشلت أول أمس 20 جثة وتمكنت من إنقاذ 80 شخصا، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن عمليات البحث عن المفقودين لا تزال مستمرة وتواجه صعوبات. المصادر المحلية أفادت بأن القارب الذي كان يقل أكثر من 200 راكب إضافة إلى بضائع انقلب عند ملتقى نهري كاساي وسانكورو خلال رحلته بين إليبو وسانكورو، فيما يرجح أن تكون الحمولة الزائدة وراء وقوع الحادث.

0: بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الجولة الإفريقية، إلى اللقاء.
1: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: الخبر من المصدر.
3: شارك وفد برلماني مغربي في أشغال القمة العاشرة لرؤساء البرلمانات والجلسة العامة 19 للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط المنعقدتين بمقر البرلمان المصري بالقاهرة. وتميزت مشاركة الوفد البرلماني الذي ترأسه نائب رئيس مجلس النواب عبد المجيد الفاسي الفهري بتعزيز حضور المملكة داخل هياكل الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط. وهكذا وعلى هامش أشغال الجمعية انعقد اجتماع المكتب والمكتب الموسع، حيث تمت المصادقة النهائية خلال الجلسة العامة على تشكيلة المكتب الجديد للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط للفترة 2026-2030، وكذا على رئاسات اللجان الدائمة. وقد توجت هذه الاستحقاقات بانتخاب المغرب عضوا في مكتب الجمعية، كما أسندت إليه رئاسة لجنة الذكاء الاصطناعي، وهو ما يعكس الثقة التي تحظى بها الدبلوماسية البرلمانية المغربية والمكانة المتميزة التي بات يحتلها البرلمان المغربي داخل هذه المؤسسة البرلمانية المتوسطية.
2: ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو.
3: نظمت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم ستات بمنصة الشباب لقاء تواصليا بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات بمشاركة ممثلي 40 تعاونية نشيطة المستفيدة من دعم المبادرات الوطنية للتنمية البشرية. وشكل هذا اللقاء مناسبة للتعريف بالمصادر المتعلقة بتأسيس التعاونيات واستعراض مختلف آليات الدعم والمواكبة التي تتيحها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامن وتطويره على مستوى الإقليم.
4: تضمن جدول أعمال هذا اللقاء عرض مجموعة من المداخلات التي ألقاها مجموعة من رؤساء المصالح الخارجية التي تعنى بمجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وكذلك تم تنظيم مختبر كوبلاب لفائدة الجمعيات، وهو فضاء يختص بمنح المواكبة والتأطير والتكوين لفائدة الجمعيات، وهو كذلك مناسبة لتبادل الخبرات والمهارات بين مختلف الجمعيات بمختلف التي تتنوع حسب القطاعات.
3: التطور الذي تعرفه منصة الشباب يعكس توجها جديدا يتجاوز منطقة التمويل إلى إرساء منظومة متكاملة لدعم المبادرة وريادة الأعمال وإعداد جيل من المقاولين القادرين على المساهمة في تنمية الإقليم، وذلك في إطار تنزيل المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز الرأس المال البشري وتحقيق تنمية مستدامة وشاملة.
5: هاد التعاونيات اللي تحولت، اللي ما بقتش غير تعاونيات في إطار نسميه اجتماعي وتضامني، وإنما ولات سكون انطون باغ دي مقاولات اجتماعية. وهاد المقاولات الاجتماعية اللي عندها بزاف التحديات على الصعيد المحلي وعلى الصعيد الوطني وكذلك على الصعيد الدولي، وهاد التحديات اللي كتجلى في الرقمنة وفي التسويق وفي التشبيك وما وإلى غير ذلك. احنا كجمعية إقلاع اللي هو واحد المولود جديد في مدينة سطات ولا في إقليم سطات،
6: حصلنا على الميدالية الذهبية في المعرض الدولي للفلاحة بمكناس، واليوم جينا حضرنا في هذا اليوم العالمي للتعاونيات باش نحضروا في هذا التكوين اللي دايره الإدارة باش نزيدوا نطوروا المنتوج ديالنا.
3: يندرج تنظيم هذا اللقاء في إطار الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات الذي يهدف إلى تعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامن باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.
1: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
7: تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية بناء على معلومات استخباراتية دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من إحباط مخططات إرهابية بالغة الخطورة وفي مراحل متقدمة من التحضير والإعداد، كانت تستهدف المساس الخطيرة بالنظام العام وبأمن الأشخاص والممتلكات. انخرط في تنفيذها متطرفون يعملون بتنسيق لوجستي الفلسطيني ودعم عملياتي مع فرع تنظيم داعش الإرهابي بمنطقة الساحل الأفريقي. بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ذكر أن عناصر القوى الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني نفذت عمليات تدخل وتوقيفات بشكل متزامن في عدة مدن مغربية، وهي أجدير وترودانت والدار البيضاء والحجب وتطوان والفقيه بن صالح وأسفي، وذلك في أعقاب عمليات التتبع والتحري التي باشرها الضباط الميدانيون الذين تكفلوا بتجميع وتحليل المعطيات الاستخباراتية الخاصة بهذه الخلية الإرهابية. وقد أسفرت هذه التدخلات الميدانية المتزامنة بحسب المصدر ذاته عن توقيف 10 أشخاص متطرفين يشتبه في ارتباطهم بتنفيذ هذا المشروع الإرهابي الذي له امتدادات في عدة مدن مغربية، ومن بينهم معتقل سابق بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب وقاصر. وفور انتهاء عمليات التدخل والتوقيف باشر عمداء وضباط المكتب المركزي للأبحاث القضائية عمليات تفتيش في منازل الأشخاص الموقوفين بعد استنفاد جميع الشكليات القانونية والضمانات المصدرية والتي تمت الاستعانة فيها بفرق الكلاب المدربة التابعة للأمن الوطني. وأسفرت عن حجز أسلحة بيضاء ومعدات تدخل في إطار تنفيذ هذه المخططات الإرهابية، كما مكنت عمليات التفتيش من حجز أزياء عسكرية ومخطوطات ذات طابع متطرف تتضمن شروحا تفصيلية لكيفية تركيب العبوات الناسفة، علاوة على حجز دعامات رقمية ومحتويات بصرية من بينها تسجيلان يتضمنان نص إعلان البيعة لتنظيم داعش وتهديدات صريحة بارتكاب أعمال تخريبية داخل المغرب. ومتابعة للعمليات الميدانية جرى تنفيذ عملية تفتيش بمستودع بمدينة إنزغان أسفر عن العثور على سيارة رباعية الدفع تم تعديل خزان وقودها داخل ورشة سرية لتمكينها من الاشتغال بغاز البوتان، وذلك بغرض استعمالها في تنفيذ عمل إرهابي عبر عملية تفجير انتحاري أو دهس ضد أهداف ومنشآت حساسة. وعلى الفور يضيف البلاغ تم تفعيل بروتوكول أمن وسلامة يقضي بإجلاء جميع الساكنة القاطنة بمحيط هذا المستودع قبل انتداب فريق متخصص في التعامل مع المتفجرات تابع للمديرية العامة للأمن الوطني. قام بعملية فحص دقيق لهذه السيارة باستعمال روبوتات مسيرة عن بعد وأجهزة استشعار دقيقة للتحقق من مستوى خطورتها، وهي ترتيبة التي تلاها ترخيص لفريق مسرح الجريمة وضباط الشرطة القضائية بإخضاع السيارة المشبوهة والمستودع لعمليات المعاينة التقنية التي يقتضيها البحث. وبنفس هذا المستودع تم حجز مجموعة من قنينات غاز البوتان وطناجر ضغط بعضها مملوءة بالمسامير والأخرى متصلة بأسلاك كهربائية، فضلا عن حجز آلة للتلحيم وقواطع كهربائية ومصابيح صغيرة وكمية من المواد الكيميائية الصلبة والسائلة والتي سيتم إخضاعها للخبرات التقنية والعلمية لتحديد تركيبتها والغرض من حيازتها. وتشير المعلومات الاستخباراتية المدعومة بالتحريات الميدانية والخبرات التقنية إلى أن أعضاء هذه الخلية الإرهابية بايعوا الخليفة المزعوم لتنظيم داعش الإرهابي، وأنهم تلقوا مؤخرا توجيهات واتصالات مباشرة من بعض قيادي فرع هذا التنظيم بمنطقة الساحل والصحراء تقضي بتكليفهم بالبقاء في المغرب من أجل تنفيذ أجندته الإرهابية والتخريبية، مع إرجاء مخطط الالتحاق بمعاقل التنظيم خارج المغرب إلى وقت لاحق. كما أظهرت الأبحاث والتحريات المنجزة إلى غاية هذه المرحلة من البحث أن أمير هذه الخلية الإرهابية قام بتوزيع الأدوار على عناصرها بتوجيه وإعاز من تنظيم داعش، حيث شمل هذا التوزيع تكليف عناصر باختيار الأهداف الأهداف المخطط لضربها وتكليف مجموعة أخرى بعمليات الرصد والاستطلاع والمراقبة، فيما أنيطت بفريق آخر مهمة اقتناء المواد والمعدات الضرورية لاستعمالها في تنفيذ مشاريعهم التخريبية. وأشار البلاغ إلى أنه في إطار البحث القضائي الذي يجريه المكتب المركزي للأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، تم الاحتفاظ بالموقوفين الراشدين تحت تدبير الحراسة النظرية والقاصر تحت تدبير المراقبة، وذلك لتعميق البحث معهم والكشف عن ارتباطاتهم بالفرع الأفريقي لتنظيم داعش في منطقة الساحل والصحراء، فضلا عن تحديد الامتدادات المحتملة لهذه الخلية الإرهابية على المستويين الوطني والدولي.
0: غيم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم. سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية،
0: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين، ريم راديو. في مبادرة تروم الاحتفاء بالتلميذات والتلاميذ المتفوقين في مختلف الأسلاك التعليمية، نظم باستمارة حفل التميز الإقليمي السنوي للموسم الدراسي 2025-2026، وشكل هذا الحفل محطة لاستعراض القفزة النوعية التي عرفتها مؤشرات النجاح بالإقليم، لا سيما في امتحانات البكالوريا، وكذا تسجيل طفرة في جودة النتائج تمثلت في حصد 240 ميزة.
2: يأتي كذلك هذا التتويج ثمرة لمجهودات سنة كاملة لمجموعة من المتفوقين، يتم تكريم ثلث كذلك من الشركاء، تكريم الفاعلين والشركاء الاجتماعيين لهذه المنظومة.
8: أنا جد فخورة لأنني حصلت على المرتبة الأولى في الإقليم بمعدل 9.95، وأود تقديم هذه المرتبة إلى والدي وكل أطر التربوية في مدرستنا.
1: وقد توجت هذه الفعالية بتوزيع جوائز التميز على التلميذات والتلاميذ الحاصلين على أعلى المعدلات بمختلف المسالك الدراسية والأسلاك التعليمية، وكذا المتوجين في الأنشطة الثقافية والرياضية، فضلا عن تكريم خاص لعدد من الشخصيات والمؤسسات الداعمة للمدرسة العمومية بالإقليم، تقديرا لانخراطهم الدائم في تجويد المنظومة التربوية. إذاعة الأخبار المغربية،
0: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة. لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
0: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
9: بمراكش أكد المشاركون في الدورة الثانية لمناظرات التميز في المشتريات أن الذكاء الاصطناعي بات يشكل رافعة أساسية لتحول وظيفة المشتريات من خلال المساهمة في تحسين مسارات اتخاذ القرار وتعزيز التنافسية المقاولات وتحسين صمود سلاسل القيمة. هذه التظاهرة جمعت صناع قرار ومديري المشتريات وخبراء قطاعيين حول موضوع الابتكار الابتكار التعاون تحقيق الاداء في مشتريات الغد.
10: وهذه التظاهرات تتاكد بان لا فونكسيون اشا والمشتريات اصبحت رافعه استراتيجيه للابتكار والتنميه المستدامه والسياده الصناعيه وتعزيز تنافسيه المقاولات.
9: نقترح حلولا قائمه على الذكاء الاصطناعي تتيح المعالجه الاليه لعدد من المهام الحيويه بدءا من البحث عن الموردين وصولا الى مرحله الاداء. أشغال هذه الدورة تمحورت حول عدد من القضايا الرئيسية، من بينها التموقع الجيوسياسي للمغرب باعتباره منصة استراتيجية بين أوروبا وإفريقيا، وتطور كفاءات المشتريات في أفق عام 2030، إلى جانب الأشكال الجديدة للتعاون بين الجهات الآمرة بالشراء والموردين. المشتريات تطلع اليوم بدور محوري في الاندماج الصناعي للمملكة وتطوير موردين محليين ذوي كفاءة وإحداث فرص الشغل وتعزيز سلاسل قيمة أكثر متانة. هذا اللقاء شهد أيضا تسليم جوائز التميز في المشتريات بالمغرب التي توجت عددا من المؤسسات تقديرا لأدائها في مجالات التميز الاستراتيجي والمشتريات المسؤولة والتحول الرقمي وتطوير المنظومة المحلية.
11: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
12: ريم راديو.
11: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
12: ريم راديو.
11: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
12: ريم راديو.
11: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم. حالة الطقس. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم استمرار الطقس الحار إلى محليا جد حار بعدد من مناطق البلاد، بما في ذلك الأقاليم الصحراوية للمملكة والجنوب الشرقي للبلاد والسهول الشمالية والوسطى والسيس وولماس وداخل منطقة سوس. ويرتقب أيضا تشكل سحب منخفضة مرفوقة بكتل ضبابية خلال الصباح والليل فوق سواحل المحيط الأطلسي والواجهة المتوسطية، مع سماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بالأطلس. كما يتوقع تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بمنطقة طنجة والأطلس والأقاليم الصحراوية، مع هبوب رياح رملية محلية. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 12 درجة و 18 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 25 و 32 درجة بالسهول الواقعة غرب الأطلس وشياد ما ومنطقة سوس وهضاب الفوسفات وولماس وسهول تادلاور حمنة وجنوب الشرقي للبلاد والشرق وجنوب الأقاليم الجنوبية، فيما ستتأرجح ما بين 18 و 25 درجة بباقي المناطق. درجة الحرارة خلال النهار فستعرف بعض الانخفاض داخل الغرب والجنوب الشرقي وستكون في ارتفاع بباقي المناطق. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وما بين أصيلة والدار البيضاء وقليل الهيجان إلى هائج بالبغاز وبباقي السواحل. إذاعة الأخبار المغربية.

0: حي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: في إطار فعاليات موسم أصيل الثقافي الدولي 47 شكل مشغل التعبير الأدبي وكتابة الطفل مشتلا حقيقيا لتنمية الحس النقدي والإبداعي لدى الناشئة وجسرا يربط بين الكلمة المكتوبة والفنون التشكيلية التي تزين جدران المدينة الأطلسية.
4: أول حاجة شفنا فيديو كيشرح كتابة اليوميات الهدف منها والطريقة ديالها كيفاش أن التلاميذ عملوا جولات في أزقة مدينة أصيلة شافوا البياض اللي كيغلف الجداريات من بعد ديك الجداريات بدات كتحول قدام عينهم.
3: هذه الورشة الإبداعية التي جرت بدار الصباح للتضامن تسعى إلى تمكين نحو 30 طفلا وطفلة من أبناء المدينة من آليات وتقنيات التعبير الأدبي من خلال استثمار الزخم الفني الذي يعيشه الموسم الثقافي لأصيلة في دورته الصيفية وتحويل المشاهدات البصرية إلى نصوص إبداعية مكتوبة. المشغل يتيح للأطفال المشاركين فرصة استثنائية للقاء المباشر مع الفنانين والتشكيليين المغاربة والأجانب الذين يبدعون في رسم جداريات أصيلة الشهيرة، ولا تقف الورشة عند حدود المعاينة البصرية لهذه الأعمال بل تمتد لتدريب الأطفال على تفكيك عناصر اللوحة وتحويل الحوارات مع الفنانين إلى مادة أدبية خام، حيث يتم استغلال هذه المعطيات والشهادات الحية لكتابة يوميات توثق لتجربتهم الثقافية الفريدة.
1: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو إذاعة الأخبار المغربية.
5: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
6: تحية طيبة لكل المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. السياقة الاستعراضية بالدراجات النارية ولت من الظواهر المنتشرة في العديد من المدن المغربية خاصة في أوساط الشباب والمراهقين، وهذا السلوك المتهور اللي أصبح عدوى بين الشباب كيتمثل في القيام بحركات خطيرة واستعراضات بهلوانية في الطرقات العامة، أي في أماكن فيها مواطنين بسيارتهم ودراجاتهم، أيضا مواطنين راجلين وكيقودوا بعجلة واحدة وبسرعة مفرطة، أو كينفذوا مناورات مفاجئة كتهدد سلامة السائق ومستخدمي الطريق. وعلى الرغم من أن بعض الشباب كينظروا لهذه السلوكيات باعتبارها وسيلة لإبراز الشجاعة أو اكتساب الشهرة بالأقران، فهي في الواقع كتعكس واحد القدر كبير من التهور وانعدام المسؤولية، وكتطرح إشكالات اجتماعية وتربوية متعددة كتستدعي الدراسة والمعالجة. من الناحية الاجتماعية كترتبط السياقة الاستعراضية بمجموعة من العوامل النفسية والثقافية والتربوية. فمرحلة الشباب كتميز بالرغبة في إثبات الذات والبحث عن الاعتراف الاجتماعي، الأمر اللي كيدفع بعض الأفراد لتبني سلوكيات محفوفة بالمخاطر من أجل لفت الانتباه أو كسب إعجاب الآخرين. كما أن تأثير جماعة الأصدقاء كيلعب دور مهم في تشجيع هذه الممارسات، وهذا هو اللي كنلاحظوه في الشوارع ديالنا. شباب كتار كيتجمعوا في أوقات متأخرة من الليل من أجل هذه المغامرة في السياقة، وكيوجدوا فيها متعة كبيرة، وكيسعوا بعض الشباب لتقليد أقرانهم أو منافسة ديالهم في القيام بحركات أكثر خطورة، وكيتزاد الأمر تعقيد من اللي كيصوروا فيديوهات وهما كيسوقوا بهذه الطريقة الخطيرة، وكينشروا مقاطع من هذه الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي واللي كتظهر فيها هذه الاستعراضات، وكيحظوا بعدد كبير من المشاهدات والتفاعلات، الأمر اللي كيغري آخرين بتكرارها بدون إدراك العواقب المحتملة ديالها. وما يمكنش فصل هذه الظاهرة على التحولات الاجتماعية اللي كيعرفها المجتمع، بحيث في السنوات الماضية ما كانوش الوالدين كيقبلوا يشريوا الأبناء ديالهم دراجة نارية إذا ما كانش محتاجها فعلا للذهاب مثلا للثانوية أو الكلية بسبب بعد المسافة، لكن ماشي يشريوها من أجل السياقة الاستعراضية وركوب المخاطر بهذه الطريقة. فاليوم تغيرات أحوال الأسر، وصبح الإبن كيفرض على الوالدين ديالو اقتناء دراجة نارية من الحجم الكبير، وهي مكلفة لأنها ماشي عادية. لكن السؤال اللي كيطرح نفسه، واش هاد الوالدين كيعرفوا اشنو كيعملوا الابناء ديالهم بهاد الدراجات في الشوارع ام لا؟ وشنو السبب اللي كيخليهم ما يراقبوهمش في المساء؟ فين هي سلطه الوالدين، خاصه وان هاد الشباب المتهور مازال صغير وكيعتمد على والديه، واغلبيتهم الساحقه مازالوا في مقاعد الدراسه. اكيد بعض الشباب كيعانيوا من الفراغ وضعف فرص الترفيه والتاطير، وهذا اللي كيجعل الشارع فضاء بديل للتعبير على الذات وابراز القدرات. لكن أسر هؤلاء الشباب ما كيتمكنوش من توفير المتابعة والتوجيه اللازمين لهم، إما بسبب ضغوط الحياة أو ضعف التواصل الأسري أو الإهمال، وهذا اللي كيخلي المجال مفتوح أمام تأثيرات خارجية اللي كيكون غالبيتها سلبي. لذلك السياقة الاستعراضية للدراجات النارية ماشي مجرد سلوك فردي معزول، هي نتاج تفاعل عوامل اجتماعية متعددة. من ناحية تربوية كتبين هذه الممارسات على قصور في ترسيخ قيم المواطنة والمسؤولية واحترام القانون. فالتربية ما كتقتصرش على نقل المعارف، بل كتشمل أيضا تنمية الوعي بالسلوك المدني وتعزيز الإحساس بالمسؤولية، لأن الشارع فضاء عام وماشي خاص بهاد الشباب، لأنهم اللي كيقوموا في استعراضات خطيرة في الطريق العمومي فهما كيتجاهلوا حقوق الآخرين في الأمن والسلامة، وكيعرضوا حياة المارة والسائقين للخطر، وكيبينوا أن هاد السلوك هو تعبير على ضعفهم في استيعاب القيم التربوية المرتبطة بالمسؤولية الاجتماعية واحترام النظام العام. ومخاطر السياقة الاستعراضية كتجاوز الأضرار الفردية وكتشمل كل أفراد المجتمع، والحوادث الناتجة عليها تقدر تؤدي لإصابات خطيرة أو عاهات دائمة أو الوفيات، وكيخلف آثار نفسية واجتماعية واقتصادية كبيرة على الأسر والمؤسسات الصحية وعلى المجتمع عامة. وهذه السلوكيات كتساهم أيضا في نشر الإحساس بعدم الأمان داخل الفضاءات العامة، وكتأثر سلبا على صورة الشباب اللي كيمثلوا طاقة المجتمع والمستقبل دياله. لذلك فالتساهل مع هذه الظاهرة يقدر يؤدي لترسيخ ثقافة الاستهتار بالقانون والتقليل من قيمة الحياة الاجتماعية المشتركة. وباش نواجهوها خاص الأسرة تحمل مسؤوليتها بالدرجة الأولى وتقوم بواجبها في الوقاية من هذه السلوكيات بمتابعة اهتمامات الأبناء والمراقبة ديالهم، ثم المؤسسات التعليمية من خلال إدماج التربية الطرقية في المناهج الدراسية وتنظيم حملات توعوية وورشات كتستهدف تنمية الوعي بمخاطر السرعة والسلوكيات الخطيرة في الطريق. وخاص أيضا تشجيع الأنشطة الرياضية اللي صبحات من الأنشطة اللي كيهتموا بها الشباب أكثر، خاص فقط تشجيعهم حتى يفرغوا طاقتهم في بيئات آمنة ومنظمة كتوفر لهم فرص لإبراز قدراتهم بعيد على المخاطر. وأيضا الاهتمام بالأنشطة الثقافية اللي كتعرف بقيم احترام القانون والمحافظة على النفس، وتحسيس الشباب بأنهم مهمين بالنسبة للأسرة والمجتمع. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
2: الأخبار المغربية.
7: ريم راديو.
3: بالصويرة، شكلت آليات تعزيز الكفاءات الإدارية والمهنية في زمن التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي محور يوم دراسي نظم بمبادرة من جمعية تراث بلادي للتربية والعلوم والثقافة. هذا اللقاء جمع أساتذة جامعيين وخبراء ومسؤولين مؤسساتيين وفاعلين جمعويين من أجل التفكير المشترك في المهارات الجديدة التي تتطلبها الإدارة الحديثة وربط التحول الرقمي بالعنصر البشري وجودة الأداء والمسؤولية المهنية. برنامج هذا الحدث تميز بتنظيم مائدة مستديرة حول مدينة الصويرة، كما جرى توقيع اتفاقية شراكة بين جمعية تراث بلادي للتربية والعلوم والثقافة وجمعية شباب الفن الأصيل بالصويرة. أشغال اللقاء توجت بتوصيات شددت على ضرورة تعزيز ثقافة التعلم مدى الحياة وتطوير كفاءات الموارد البشرية وتشجيع الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي لتطوير الأداء المؤسسي وتحقيق التنمية البشرية.
7: ريم راديو.
8: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
7: ريم راديو.
2: أخبار المغرب والعالم.
3: في أجواء حماسية مفعمة بروح الوطنية، اجتمع نزلاء مركز الإصلاح والتهذيب عين السبع بالدار البيضاء أمام شاشة تلفزية كبيرة بفناء المركز الذي تزين بالأعلام الوطنية لمساندة أسود الأطلس خلال مبارتهم أمام المنتخب الكندي برسم ثمن نهائي كأس العالم 26 و2000.
9: هي قيمة مضافة لهذه الفئة التي تحظى بأهمية ضمن استراتيجية المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج. هي لقاءات طبعا تربوية جادة، طبعا نعرف أن كرة الكرام كرة القدم طبعا تؤلف بين القلوب، تجمع بين القريب والبعيد.
3: النزلاء الأحداث تابعوا هذه المباراة مرتدين قمصان المنتخب المغربي وحاملين الأعلام الوطنية. على امتداد أطوار المباراة تفاعلوا مع كل لحظة كروية بعفوية وحماس في مشهد جسد روح الانتماء والوحدة خلف المنتخب الوطني رغم بعد المسافات.
10: احنا المبادرة عجبتنا وكنشجع المنتخب ديالنا من السجن، احنا فرحانين وكنحسوا براسنا ان شاء الله المغرب يمشي بعيد.
11: مبادره اللي زوين يجمعونا باش نتفرجوا في الماتش ديال المنتخب الوطني ديالنا باش نشجعوا حتى حنايا ونكونوا حنا فرحانين ان شاء الله المنتخب ديالنا يربحنا ويفرحوا.
3: هذه المبادرة تأتي ضمن الجهود الرامية إلى أنسنة الفضاء السجني وجعله فضاء للتأهيل، يهدف إلى إصلاح النزلاء وترسيخ قيم المواطنة الحقة عبر برامج تربوية ثقافية ورياضية، مما يضمن اندماجهم الإيجابي في المجتمع بعد الإفراج عنه.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
7: ريم راديو.
2: المصداقية والخبر اليقين.
7: ريم راديو.
5: نبض الرياضة. لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
7: ريم راديو.
2: الأخبار على مدار الساعة.
12: لليلة الثانية على التوالي وصلت الدورة 19 من مهرجان جازا بلانكا نثر سحرها الموسيقي بمدينة الدار البيضاء. منصة كازا أنفا كانت على موعد مع أداء استثنائي لعازف الجيتار الأمريكي الشهير كوري وونغ، وبأسلوبه الفريد الذي يدمج الجاز بالبوب أشعل وونغ أجواء احتفالية نابضة بالحيوية.
13: It's our first time being here.
12: فخور بتواجدي هنا بالدار البيضاء وسعيد جدا بإحياء حفلة الأولى بالمغرب أمام جمهور شغوف بالموسيقى. عالم الموسيقي يتمحور حول آلة الجيتار، لكن جزء كبير من عمل الفني يتمركز على كوني موزع موسيقي ومنتج وقائد للفرقة الموسيقية. ولم يقل العرض الموالي إبهارا، حيث اعتلت المنصة المغنية وكاتبة الأغاني المغربية الكندية فوزية التي صدحت بصوتها الشجي لأول مرة في مدينتها الأم، مقدمة باقة من أشهر أغانيها التي تمزج بين الهدوء وإيقاعات البوب. وسط تفاعل جماهيري كبير ردد كلماتها وعاش معها رحلة فنية عابرة للحدود والثقافات.
7: غيم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين الى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو. الخبر من المصدر ريم راديو.
3: شارك وفد برلماني مغربي في اشغال القمة العاشرة لرؤساء البرلمانات والجلسة العامة 19 للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط المنعقدتين بمقر البرلمان المصري بالقاهرة. وتميزت مشاركة الوفد البرلماني الذي ترأسه نائب رئيس مجلس النواب عبد المجيد الفاسي الفهري بتعزيز حضور المملكة داخل هياكل الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط. وهكذا وعلى هامش أشغال الجمعية انعقد اجتماع المكتب والمكتب الموسع، حيث تمت المصادقة النهائية خلال الجلسة العامة على تشكيلة المكتب الجديد للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط للفترة 2026-2030، وكذا على رئاسات اللجان الدائمة. وقد توجت هذه الاستحقاقات بانتخاب المغرب عضوا في مكتب الجمعية، كما أسندت إليه رئاسة لجنة الذكاء الاصطناعي، وهو ما يعكس الثقة التي تحظى بها الدبلوماسية البرلمانية المغربية والمكانة المتميزة التي بات يحتلها البرلمان المغربي داخل هذه المؤسسة البرلمانية المتوسطية.
7: غيم راديو.
2: أخبار المغرب والعالم. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيم راديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: غيم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
5: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
13: أهلا بكم، والبداية بالعناوين. وفد برلماني مغربي يشارك بالقاهرة في أشغال قمة رؤساء البرلمانات والجلسة العامة 19 للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط. اليوم الدولي لتعاونيات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تكرس موقعها كرافعة أساسية لدعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. بيسالة تأسيس الجمعية الوطنية للمهندسين المدنيين. إلى التفاصيل وأهلا بكم من جديد. شارك وفد برلماني مغربي في أشغال القمة العاشرة لرؤساء البرلمانات والجلسة العامة 19 للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط المنعقدتين يومي السبت والأحد بمقر البرلمان المصري بالقاهرة. وخلال الجلسة العامة للجمعية أكد السيد عبد المجيد الفاسي الفهري أن المملكة المغربية تحت القيادة الراشدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تنخرط في مسار متواصل لتحديث الاقتصاد الوطني وتعزيز التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية التكنولوجية وفق رؤية استراتيجية تعتبر أن بناء اقتصاد المعرفة يمثل أحد المفاتيح الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية الاقتصادية وترسيخ مكانة المغرب كشريك موثوق داخل فضائه المتوسطي والإفريقي والدولي. احتفاء باليوم الدولي للتعاونيات تنضم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية إلى المجتمع الدولي للإشادة بالدور الجوهري الذي تطلع به التعاونيات في بناء مجتمعات أكثر إدماجا واستدامة وتضامنا. التفاصيل مع حفص الحجام.
14: المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أوضحت في بلاغ لها أن هذا اللقاء الذي يتمحور حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من أجل تنمية دامجة ومستدامة يتماشى بشكل كلي مع المبادئ التأسيسية للمبادرة التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس منذ سنة 2005 تكريسا للعدالة الاجتماعية وكرامة المواطنين. ومن خلال برنامجها الثالث المتعلق بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب تؤكد المبادرة موقعها كرافعة أساسية لدعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بفضل آلية للمواطنين مواكبة التقنية والمالية تروم هيكلة وتحديد التعاونيات مع تحفيز تطوير سلاسل القيمة المحلية. خلال المرحلة الثالثة من المبادرة التي أعطيت انطلاقتها سنة 2019 استفادت أكثر من 4950 تعاونية من المواكبة التقنية والمالية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وهذه الدينامية ساهمت بقوة في إدماج النساء اللواتي يمثلن أكثر من 40% من البنيات المستفيدة من الدعم.
13: بسلا تم تأسيس الجمعية الوطنية للمهندسين المدنيين بمبادرة من مهندسين في مجال الهندسة المدنية وممثلين عن شركات البناء وذلك بهدف تعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين في المنظومة. وفي ختام الجمع العام التأسيسي انتخب أمين إبراهيم البركاوي رئيسا لهذه الجمعية الجديدة التي تروم المساهمة الفاعلة في تهيئة الظروف الملائمة لتأهيل القطاع وتعزيز التعاون مع مختلف الفاعلين لا سيما الجمعيات الموازية والمهن المرتبطة بقطاع البناء والأشغال العمومية التي تتقسم الأهداف نفسها. وفي هذا السياق أكد على أهمية إرساء ذكاء جماعي يتجاوز مجموعة القدرات الفردية بما يتيح تجميع مختلف الكفاءات العالية وتحقيق أفضل النتائج. مستمعينا بهذا نصل إلى نهاية موعدنا الإخباري، ألقاكم في موعد إخباري لاحق.
15: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
16: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
7: ريم راديو،
16: إذاعة الأخبار المغربية.

0: الأخبار المغربية ريم راديو.
1: نظمت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم ستات بمنصة الشباب لقاء تواصليا بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات بمشاركة ممثل 40 تعاونية نشيطة المستفيدة من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وشكل هذا اللقاء مناسبة للتعريف بالمصادر المتعلقة بتأسيس التعاونيات واستعراض مختلف آليات الدعم والمواكبة التي تتيحها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتطويره على مستوى الإقليم.
2: تضمن جدول أعمال هذا اللقاء عرض مجموعة من المداخلات التي ألقاها مجموعة من رؤساء المصالح الخارجية التي تعنى بمجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وكذلك تم تنظيم مختبر كوبلاب لفائدة الجمعيات، وهو فضاء يختص بمنح المواكبة والتأطير والتكوين لفائدة الجمعيات، وهو كذلك مناسبة لتبادل الخبرات والمهارات بين مختلف الجمعيات بمختلف التي تتنوع حسب القطاعات.
1: التطور الذي تعرفه منصة الشباب يعكس توجها جديدا يتجاوز منطقة التمويل إلى إرساء منظومة متكاملة لدعم المبادرة وريادة الأعمال وإعداد جيل من المقاولين القادرين على المساهمة في تنمية الإقليم، وذلك في إطار تنزيل المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية لتنمية البشرية انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز الرأس المالي البشري وتحقيق تنمية مستدامة وشاملة.
3: هاد التعاونيات اللي تحولت، اللي ما بقاتش غير تعاونيات في إطار نسميها اجتماعي وتضامني، وإنما ولات سكونونتون باغ دي مقاولات اجتماعية. وهاد المقاولات الاجتماعية اللي عندها بزاف التحديات على الصعيد المحلي وعلى الصعيد الوطني وكذلك على الصعيد الدولي، وهذه التحديات اللي كتجلى في الرقمنة وفي التسويق وفي التشبيك وما وإلى غير ذلك. احنا كجمعية إقلاع اللي هو واحد المولود جديد في مدينة ستات ولا في إقليم ستات،
4: حصلنا على الميدالية الذهبية في المعرض الدولي للفلاحة بمكناس، واليوم جينا حضرنا في هذا اليوم العالمي للتعاونيات باش نحضروا في هذا التكوين اللي دايره الاداره باش نزيدوا نطوروا المنتوج ديالنا.
1: يندرج تنظيم هذا اللقاء في إطار الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات الذي يهدف إلى تعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامن باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
6: تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية بناء على معلومات استخباراتية دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من إحباط مخططات إرهابية بالغة الخطورة وفي مراحل متقدمة من التحضير والإعداد، كانت تستهدف المساس الخطيرة بالنظام العام وبأمن الأشخاص والممتلكات. انخرط في تنفيذها متطرفون يعملون بتنسيق لوجستي ودعم عملياتي مع فرع تنظيم داعش الإرهابي بمنطقة الساحل الأفريقي. بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ذكر أن عناصر القوى الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني نفذت عمليات تدخل وتوقيفات بشكل متزامن في عدة مدن مغربية، وهي أكادير وتارودانت والدار البيضاء والحجب وتطوان رضوان والفقيه بن صالح وأسفي، وذلك في أعقاب عمليات التتبع والتحري التي باشرها الضباط الميدانيون الذين تكفلوا بتجميع وتحليل المعطيات الاستخباراتية الخاصة بهذه الخلية الإرهابية. وقد أسفرت هذه التدخلات الميدانية المتزامنة بحسب المصدر ذاته عن توقيف 10 أشخاص متطرفين يشتبه في ارتباطهم بتنفيذ هذا المشروع الإرهابي الذي له امتدادات في عدة مدن مغربية، ومن بينهم معتقل سابق بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب وقاصر. وفور انتهاء عمليات التدخل والتوقيف باشر عمداء وضباط المكتب المركزي للأبحاث القضائية عمليات تفتيش في منازل الأشخاص الموقوفين بعد استنفاد جميع الشكليات القانونية والضمانات المصدرية، والتي تمت الاستعانة فيها بفرق الكلاب المدربة التابعة للأمن الوطني. وأسفرت عن حجز أسلحة بيضاء ومعدات تدخل في إطار تنفيذ هذه المخططات الإرهابية، كما مكنت عمليات التفتيش من حجز أزياء عسكرية ومخطوطات ذات طابع متطرف تتضمن شروحا تفصيلية لكيفية تركيب العبوات الناسفة، علاوة على حجز دعامات رقمية ومحتويات بصرية من بينها تسجيلان يتضمنان نص إعلان البيعة لتنظيم داعش وتهديدات صريحة بارتكاب أعمال تخريبية داخل المغرب. ومتابعة للعمليات الميدانية جرى تنفيذ عملية تفتيش بمستودع بمدينة إنزغان أسفر عن العثور على سيارة رباعية الدفع تم تعديل خزان وقودها داخل ورشة سرية لتمكينها من الاشتغال بغاز البوتان، وذلك بغرض استعمالها في تنفيذ عمل إرهابي عبر عملية تفجير انتحاري أو دهس ضد أهداف ومنشآت حساسة. وعلى الفور يضيف البلاغ تم تفعيل بروتوكول أمن وسلامة يقضي بإجلاء جميع الساكنة القاطنة بمحيط هذا المستودع قبل انتداب فريق متخصص في التعامل مع المتفجرات تابع للمديرية العامة للأمن الوطني. قام بعملية فحص دقيق لهذه السيارة باستعمال روبوتات مسيرة عن بعد وأجهزة استشعار دقيقة للتحقق من مستوى خطورتها، وهي ترتيبة التي تلاها ترخيص لفريق مسرح الجريمة وضباط الشرطة القضائية بإخضاع السيارة المشبوهة والمستودع لعمليات المعاينة التقنية التي يقتضيها البحث. وبنفس هذا المستودع تم حجز مجموعة من قنينات غاز البوتان وطناجر ضغط بعضها مملوءة بالمسامير والأخرى متصلة بأسلاك كهربائية، فضلا عن حجز آلة للتلحيم وقواطع كهربائية ومصابيح صغيرة وكمية من المواد الكيميائية الصلبة والسائلة، والتي سيتم إخضاعها للخبرات التقنية والعلمية لتحديد تركيبتها والغرض من حيازتها. وتشير المعلومات الاستخباراتية المدعومة بتحريات الميدانية والخبرات التقنية إلى أن أعضاء هذه الخلية الإرهابية بايعوا الخليفة المزعوم لتنظيم داعش الإرهابي، وأنهم تلقوا مؤخرا توجيهات واتصالات مباشرة من بعض قيادي فرع هذا التنظيم بمنطقة الساحل والصحراء تقضي بتكليفهم بالبقاء في المغرب من أجل تنفيذ أجندته الإرهابية والتخريبية، مع إرجاء مخطط الالتحاق بمعاقل التنظيم خارج المغرب إلى وقت لاحق. كما أظهرت الأبحاث والتحريات المنجزة إلى غاية هذه المرحلة من البحث أن أمير هذه الخلية الإرهابية قام بتوزيع الأدوار على عناصرها بتوجيه وإعاز من تنظيم داعش، حيث شمل هذا التوزيع تكليف عناصر باختيار الأهداف المخطط لضربها وتكليف مجموعة أخرى بعمليات الرصد والاستطلاع والمراقبة، فيما أنيطت بفريق آخر مهمة اقتناء المواد والمعدات الضرورية لاستعمالها في تنفيذ مشاريعهم التخريبية. وأشار البلاغ إلى أنه في إطار البحث القضائي الذي يجريه المكتب المركزي للأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب تم الاحتفاظ بالموقوفين الراشدين تحت تدبير الحراسة النظرية والقاصر تحت تدبير

0: المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد. نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم. في مبادرة تروم الاحتفاء بالتلميذات والتلاميذ المتفوقين في مختلف الأسلاك التعليمية، نظم باستمارة حفل التميز الإقليمي السنوي للموسم الدراسي 2025-2026، وشكل هذا الحفل محطة لاستعراض القفزة النوعية التي عرفتها مؤشرات النجاح بالإقليم، لا سيما في امتحانات البكالوريا، وكذا تسجيل طفرة في جودة النتائج تمثلت في حصد 240 ميزة.
3: يأتي كذلك هذا التتويج ثمرة لمجهودات سنة كاملة لمجموعة من المتفوقين. يتم تكريم ثلث كذلك من الشركاء، تكريم الفاعلين والشركاء الاجتماعيين لهذه المنظومة.
4: أنا جد فخورة لأنني حصلت على المرتبة الأولى في الإقليم بمعدل 9.95، وأود تقديم هذه المرتبة إلى والدي وكل أطر التربوية في مدرستنا.
2: وقد توجت هذه الفعالية بتوزيع جوائز التميز على التلميذات والتلاميذ الحاصلين على أعلى المعدلات بمختلف المسالك الدراسية والأسلاك التعليمية، وكذا المتواجدين في الأنشطة الثقافية والرياضية، فضلا عن تكريم خاص لعدد من الشخصيات والمؤسسات الداعمة للمدرسة العمومية بالإقليم، تقديرا لانخراطهم الدائم في تجويد المنظومة التربوية.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي.

0: الخبر من المصدر.
1: بمراكش أكد المشاركون في الدورة الثانية لمناظرات التميز في المشتريات أن الذكاء الاصطناعي بات يشكل رافعة أساسية لتحول وظيفة المشتريات من خلال المساهمة في تحسين مسارات اتخاذ القرار وتعزيز التنافسية المقاولات وتحسين صمود سلاسل القيمة. هذه التظاهرة جمعت صناع قرار ومديري المشتريات وخبراء قطاعيين حول موضوع الابتكار التعاون تحقيق الأداء في مشتريات الغد.
2: وهذه التظاهرات تتأكد بأن الفونكسيون أشا والمشتريات أصبحت رافعة استراتيجية للابتكار والتنمية المستدامة والسيادة الصناعية وتعزيز تنافسية المقاولات.
1: نقترح حلولا قائمة على الذكاء الاصطناعي تتيح المعالجة الآلية لعدد من المهام الحيوية بدءا من البحث عن الموردين وصولا إلى مرحلة الأداء. أشغال هذه الدورة تمحورت حول عدد من القضايا الرئيسية من بينها التموقع الجيوسياسي للمغرب باعتباره منصة استراتيجية بين أوروبا وإفريقيا وتطور كفاءات المشتريات في أفق عام 2030 إلى جانب الأشكال الجديدة للتعاون بين الجهات الآمرة بالشراء والموردين. المشتريات تطلع اليوم بدور محوري في الاندماج الصناعي للمملكة وتطوير موردين محليين ذوي كفاءة وإحداث فرص الشغل وتعزيز سلاسل قيمة أكثر متانة. هذا اللقاء شهد أيضا تسليم جوائز التميز في المشتريات.

0: المشتريات بالمغرب التي توجت عددا من المؤسسات تقديرا لأدائها في مجالات التميز الاستراتيجي والمشتريات المسؤولة والتحول الرقمي وتطوير المنظومة المحلية.
1: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
2: ريم راديو. ريم راديو.
1: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو.
3: ريم راديو.
1: ريم راديو. حالة الطقس.
4: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم استمرار الطقس الحار إلى محليا جد حار بعدد من مناطق البلاد، بما في ذلك الأقاليم الصحراوية للمملكة والجنوب الشرقي للبلاد والسهول الشمالية والوسطى والسيس وولماس وداخل منطقة سوس. ويرتقب أيضا تشكل سحب منخفضة مرفوقة بكتل ضبابية خلال الصباح والليل فوق سواحل المحيط الأطلسي والواجهة المتوسطية، مع سماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بالأطلس. كما يتوقع تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بمنطقة طنجة والأطلس والأقاليم الصحراوية، مع هبوب رياح رملية محلية. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 12 درجة و 18 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 25 و 32 درجة بالسهول الواقعة غرب الأطلس وشيادما ومنطقة سوس وهضاب الفوسفات وولماس وسهول تادلا ورحمنا والجنوب الشرقي للبلاد والشرق وجنوب الأقاليم الجنوبية، فيما ستتأرجح ما بين 18 و 25 درجة بباقي المناطق. درجة الحرارة خلال النهار فستعرف بعض الانخفاض داخل الغرب والجنوب الشرقي، وستكون في ارتفاع بباقي المناطق. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وما بين أصيلة والدار البيضاء وقليل الهيجان إلى هائج بالبغاز وبباقي السواحل.
5: أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل

0: أخبار المغرب والعالم.
1: الهندسة الترابية المندمجة والجيوماتيك والذكاء الاصطناعي شكلوا محور أشغال الدورة 26 لمنتدى أمي توب أنتربريز التي افتتحت بالرباط بمبادرة من الجمعية المغربية لطلبة الهندسة التوبوغرافية. هذا المنتدى تميز بعرض مشاريع مبتكرة أنجزها طلبة الجمعية. هذه الدورة تتميز بإطلاق ماستر كلاس يؤطره مهني من القطاع، ما يتيح للطلبة انغماسا عمليا في متطلبات العالم المهني ويسهل انتقالهم إلى سوق الشغل. ومن خلال هذه الدورة تجدد الجمعية المغربية لطلبة الهندسة التوبوغرافية التزامها بتعزيز الابتكار والتميز والتقارب بين الوسط الأكاديمي والعالم المهني، إلى جانب الإسهام في إعمال التفكير حول الرهانات الكبرى للتنمية الترابية بالمغرب. هذا المنتدى يشكل منصة للتبادل والتكامل بين الوسط الأكاديمي والمؤسسات والفاعلين الصناعيين والمهندسين المستقبليين. المعهد يعزز إشعاعه الدولي من خلال استقبال هذه السنة لأكثر من 180 طالبا أجنبيا. هذه الدورة تسلط الضوء على إسهامات الجيوماتيك والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الرقمية في تخطيط المجالات الترابية وتدبيرها وتثمينها، مع تعزيز جسور التواصل بين الوسط الأكاديمي والعالم المهني.
0: غيم راديو، الخبر من المصدر. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: غيم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.
1: بمراكش أكد المشاركون في الدورة الثانية لمناظرات التميز في المشتريات أن الذكاء الاصطناعي بات يشكل رافعة أساسية لتحول وظيفة المشتريات من خلال المساهمة في تحسين مسارات اتخاذ القرار وتعزيز التنافسية المقاولات وتحسين صمود سلاسل القيمة. هذه التظاهرة جمعت صناع قرار ومديري المشتريات وخبراء قطاعيين حول موضوع الابتكار، التعاون، تحقيق الأداء في مشتريات الغد.
3: وهذه التظاهرات تتأكد بأن الفونكسيون أشا والمشتريات أصبحت رافعة استراتيجية للابتكار والتنمية المستدامة والسيادة الصناعية وتعزيز تنافسية المقاولات.
1: نقترح حلولا قائمة على الذكاء الاصطناعي تتيح المعالجة الآلية لعدد من المهام الحيوية، بدءا من البحث عن الموردين وصولا إلى مرحلة الأداء. أشغال هذه الدورة تمحورت حول عدد من القضايا الرئيسية، من بينها التموقع الجيوسياسي للمغرب باعتباره منصة استراتيجية بين أوروبا وإفريقيا، وتطور كفاءات المشتريات في أفق عام 2030، إلى جانب الأشكال الجديدة للتعاون بين الجهات الآمرة بالشراء والموردين. المشتريات تطلع اليوم بدور محوري في الاندماج الصناعي للمملكة وتطوير موردين محليين ذوي كفاءة وإحداث فرص الشغل وتعزيز سلاسل قيمة أكثر متانة. هذا اللقاء شهد أيضا تسليم جوائز التميز في المشتريات بالمغرب التي توجت عددا من المؤسسات تقديرا لأدائها في مجالات التميز الاستراتيجي والمشتريات المسؤولة والتحول الرقمي وتطوير المنظومة المحلية.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
5: تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية بناء على معلومات استخباراتية دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من إحباط مخططات إرهابية بالغة الخطورة وفي مراحل متقدمة من التحضير والإعداد. كانت تستهدف المساس الخطيرة بنظام العام وبأمن الأشخاص والممتلكات. انخرط في تنفيذها متطرفون يعملون بتنسيق لوجستي ودعم عملياتي مع فرع تنظيم داعش الإرهابي بمنطقة الساحل الأفريقي. بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ذكر أن عناصر القوى الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني نفذت عمليات تدخل وتوقيفات بشكل متزامن في عدة مدن مغربية، وهي أكادير وتردانت والدار البيضاء والحجب وتطوان والفقيه بن صالح وأسفي، وذلك في أعقاب عمليات التتبع والتحري التي باشرها الضباط الميدانيون الذين تكفلوا بتجميع وتحليل المعطيات الاستخباراتية الخاصة بهذه الخلية الإرهابية. وقد أسفرت هذه التدخلات الميدانية المتزامنة بحسب المصدر ذاته عن توقيف 10 أشخاص متطرفين يشتبه في ارتباطهم بتنفيذ هذا المشروع الإرهابي الذي له امتدادات في عدة مدن مغربية، ومن بينهم معتقل سابق بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب وقاصر. وفور انتهاء عمليات التدخل والتوقيف باشر عمداء وضباط المكتب المركزي للأبحاث القضائية عمليات تفتيش في منازل الأشخاص الموقوفين بعد استنفاد جميع الشكليات القانونية والضمانات المسطرية والتي تمت الاستعانة فيها بفرق الكلاب المدربة التابعة للأمن الوطني. وأسفرت عن حجز أسلحة بيضاء ومعدات تدخل في إطار تنفيذ هذه المخططات الإرهابية. كما مكنت عمليات تفتيش من حجز أزياء عسكرية ومخطوطات ذات طابع متطرف تتضمن شروحا تفصيلية لكيفية تركيب العبوات الناسفة، علاوة على حجز دعامات رقمية ومحتويات بصرية من بينها تسجيلان يتضمنان نص إعلان البيع لتنظيم داعش وتهديدات صريحة بارتكاب أعمال تخريبية داخل المغرب. ومتابعة للعمليات الميدانية جرى تنفيذ عملية تفتيش بمستودع بمدينة إنزغان أسفر عن العثور على سيارة رباعية الدفع تم تعديل خزان وقودها داخل ورشة سرية لتمكينها من الاشتغال بغاز البوتان، وذلك بغرض استعمالها في تنفيذ عمل إرهابي عبر عملية تفجير انتحاري أو دهس ضد أهداف ومنشآت حساسة. وعلى الفور يضيف البلاغ تم تفعيل بروتوكول أمن وسلامة يقضي بإجلاء جميع الساكنة القاطنة بمحيط هذا المستودع قبل انتداب فريق متخصص في التعامل مع المتفجرات تابع للمديرية العامة للأمن الوطني. قام بعملية فحص دقيق لهذه السيارة باستعمال روبوتات مسيرة عن بعد وأجهزة استشعار دقيقة للتحقق من مستوى خطورتها، وهي ترتيبات التي تلاها ترخيص لفريق مسرح الجريمة وضباط الشرطة القضائية بإخضاع السيارة المشبوهة والمستودع لعمليات المعاينة التقنية التي يقتضيها البحث. وبنفس هذا المستودع تم حجز مجموعة من قنينات غاز البوتان وطناجر ضغط بعضها مملوءة بالمسامير والأخرى متصلة بأسلاك كهربائية، فضلا عن حجز آلة للتلحيم وقواطع كهربائية ومصابيح صغيرة وكمية من المواد الكيميائية الصلبة والسائلة والتي سيتم إخضاعها للخبرات التقنية والعلمية لتحديد تركيبتها والغرض من حيازتها. وتشير المعلومات الاستخباراتية المدعومة بالتحريات الميدانية والخبرات التقنية إلى أن أعضاء هذه الخلية الإرهابية بايعوا الخليفة المزعوم لتنظيم داعش الإرهابي، وأنهم تلقوا مؤخرا توجيهات واتصالات مباشرة من بعض قيادي فرع هذا التنظيم بمنطقة منطقة الساحل والصحراء تقضي بتكليفهم بالبقاء في المغرب من أجل تنفيذ أجندته الإرهابية والتخريبية، مع إرجاء مخطط الالتحاق بمعاقل التنظيم خارج المغرب إلى وقت لاحق. كما أظهرت الأبحاث والتحريات المنجزة إلى غاية هذه المرحلة من البحث أن أمير هذه الخلية الإرهابية قام بتوزيع الأدوار على عناصرها بتوجيه وإعاز من تنظيم داعش، حيث شمل هذا التوزيع تكليف عناصر باختيار الأهداف المخططة لضربها وتكليف مجموعة أخرى بعمليات الرصد والاستطلاع والمراقبة، فيما أنيطت بفريق آخر مهمة اقتناء المواد والمعدات الضرورية لاستعمالها في تنفيذ مشاريعهم التخريبية. وأشار البلاغ إلى أنه في إطار البحث القضائي الذي يجريه المكتب المركزي للأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، تم الاحتفاظ بالموقوفين الراشدين تحت تدبير الحراسة النظرية والقاصر تحت تدبير المراقبة، وذلك لتعميق البحث معهم والكشف عن ارتباطاتهم بالفرع الأفريقي لتنظيم داعش في منطقة الساحل والصحراء، فضلا عن تحديد الامتدادات المحتملة لهذه الخلية الإرهابية على المستويين الوطني والدولي.
2: ريم راديو،
0: الإذاعة الأقرب إليكم.
2: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية. صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
2: ريم راديو.
1: لليلة الثانية على التوالي وصلت الدورة 19 من مهرجان جازابلانكا نثر سحرها الموسيقي بمدينة الدار البيضاء. منصة كازا أنفا كانت على موعد مع أداء استثنائي لعازف الجيتار الأمريكي الشهير كوري وونغ، وبأسلوبه الفريد الذي يدمج الجاز بالبوب أشعل وونغ أجواء احتفالية نابضة بالحيوية.
6: It's our first time being here.
1: فخور بتواجدي هنا بالدار البيضاء وسعيد جدا بإحياء حفلة الأولى بالمغرب أمام جمهور شغوف بالموسيقى. عالم الموسيقي يتمحور حول آلة الجيتار، لكن جزء كبير من عمل الفني يتمركز على كوني موزع موسيقي ومنتج وقائد للفرقة الموسيقية. ولم يقل العرض الموالي إبهارا، حيث اعتلت المنصة المغنية وكاتبة الأغاني المغربية الكندية فوزية التي صدحت بصوتها الشجي لأول مرة في مدينتها الأم، مقدمة باقة من أشهر أغانيها التي تمزج بين الهدوء وإيقاعات البوب. وسط تفاعل جماهيري كبير ردد كلماتها وعاش معها رحلة فنية عابرة للحدود والثقافات.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو، ريم راديو،
2: الخبر من المصدر.
3: بالصويرة، شكلت آليات تعزيز الكفاءات الإدارية والمهنية في زمن التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي محور يوم دراسي نظم بمبادرة من جمعية تراث بلادي للتربية والعلوم والثقافة. هذا اللقاء جمع أساتذة جامعيين وخبراء ومسؤولين مؤسساتيين وفاعلين جمعويين من أجل التفكير المشترك في المهارات الجديدة التي تتطلبها الإدارة الحديثة وربط التحول الرقمي بالعنصر البشري وجودة الأداء والمسؤولية المهنية. برنامج هذا الحدث تميز بتنظيم مائدة مستديرة حول مدينة الصويرة، كما جرى توقيع اتفاقية شراكة بين جمعية تراث بلادي للتربية والعلوم والثقافة وجمعية شباب الفن الأصيل بالصويرة. أشغال اللقاء توجت بتوصيات شددت على ضرورة تعزيز ثقافة التعلم مدى الحياة وتطوير كفاءات الموارد البشرية وتشجيع الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي لتطوير الأداء المؤسسي وتحقيق التنمية البشرية.
1: ريم راديو،
4: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.

0: المغرب والعالم. شارك وفد برلماني مغربي في أشغال القمة العاشرة لرؤساء البرلمانات والجلسة العامة 19 للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط المنعقدتين بمقر البرلمان المصري بالقاهرة. وتميزت مشاركة الوفد البرلماني الذي ترأسه نائب رئيس مجلس النواب عبد المجيد الفاسي الفهري بتعزيز حضور المملكة داخل هياكل الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط. وهكذا وعلى هامش أشغال الجمعية انعقد اجتماع المكتب والمكتب الموسع، حيث تمت المصادقة النهائية خلال الجلسة العامة على تشكيلة المكتب الجديد للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط للفترة 2026-2030، وكذا على رئاسات اللجان الدائمة. وقد توجت هذه الاستحقاقات بانتخاب المغرب عضوا في مكتب الجمعية، كما أسندت إليه رئاسة لجنة الذكاء الاصطناعي، وهو ما يعكس الثقة التي تحظى بها الدبلوماسية البرلمانية المغربية والمكانة المتميزة التي بات يحتلها البرلمان المغربي داخل هذه المؤسسة البرلمانية المتوسطية.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم هزيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
3: ريم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.
4: في مبادرة ترم الاحتفاء بالتلميذات والتلاميذ المتفوقين في مختلف الأسلاك التعليمية، نظم بسمارة حفل التميز الإقليمي السنوي للموسم الدراسي 2025-2026. وشكل هذا الحفل محطة لاستعراض القفزة النوعية التي عرفتها مؤشرات النجاح بالإقليم، لا سيما في امتحانات البكالوريا، وكذا تسجيل طفرة في جودة النتائج تمثلت في حصد 240 ميزة.
5: يأتي كذلك هذا التتويج ثمرة لمجهودات سنة كاملة لمجموعة من المتفوقين. يتم تكريم ثلث كذلك من الشركاء، تكريم الفاعلين والشركاء الاجتماعيين لهذه المنظومة.
6: أنا جد فخورة لأنني حصلت على المرتبة الأولى في الإقليم بمعدل 9.95، وأود تقديم هذه المرتبة إلى والدي وكل أطر التربوية في مدرستنا.
4: وقد توجت هذه الفعالية بتوزيع جوائز التميز على التلميذات والتلاميذ الحاصلين على أعلى المعدلات بمختلف المسالك الدراسية والأسلاك التعليمية، وكذا المتوجين في الأنشطة الثقافية والرياضية، فضلا عن تكريم خاص لعدد من الشخصيات والمؤسسات الداعمة للمدرسة العمومية بالإقليم، تقديرا لانخراطهم الدائم في تجويد المنظومة التربوية.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: في أجواء حماسية مفعمة بروح الوطنية، اجتمع نزلاء مركز الإصلاح والتهذيب عين السبع بالدار البيضاء أمام شاشة تلفزية كبيرة بفناء المركز الذي تزين بالأعلام الوطنية لمساندة أسود الأطلس خلال مباراتهم أمام المنتخب الكندي برسم ثمن نهائي كأس العالم 26 و2000.
8: هي قيمة مضافة لهذه الفئة التي تحظى بأهمية ضمن استراتيجية المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج. هي لقاءات طبعا تربوية جادة، طبعا نعرف أن كرة الكرام كرة القدم طبعا تؤلف بين القلوب، تجمع بين القريب والبعيد.
7: النزلاء الأحداث تابعوا هذه المباراة مرتدين قمصان المنتخب المغربي وحاملين الأعلام الوطنية. على امتداد أطوار المباراة تفاعلوا مع كل لحظة كروية بعفوية وحماس في مشهد جسد روح الانتماء والوحدة خلف المنتخب الوطني رغم بعد المسافات.
3: احنا المبادرة عجبتنا وكنشجع المنتخب ديالنا من السجن وحنا فرحانين وكنحسوا براسنا ان شاء الله المغرب يمشي بعيد.
9: مبادره اللي زوينه جمعونا باش نتفرجوا في ماتش ديال المنتخب الوطني ديالنا باش نشجعوا حنايا ونكونوا حنا فرحانين ان شاء الله المنتخب ديالنا يربحنا ويفرحوا.
7: هذه المبادرة تأتي ضمن الجهود الرامية إلى أنسنة الفضاء السجني وجعله فضاء للتأهيل يهدف إلى إصلاح النزلاء وترسيخ قيم المواطنة الحقة عبر برامج تربوية ثقافية ورياضية مما يضمن اندماجهم الإيجابي في المجتمع بعد الإفراج عنه.
1: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
10: فرحانين وكيما ربحنا كندا في 2022 عاود نربحنا في 2026 نجيبوا الكاس واللي ما الكاس يكون مغربي ويجينا يا الرباط.
11: الصراحه فرحونا المنتخب اون تري زور صراحه من هذه الكاليفيكاسيون. الماتش كان كومبليكي ولكن في الاخر فرحونا
12: وبيشكروا اللعابه والمدرب كلهم فرحونا بزاف وان شاء الله الفينال ندوزوا ليه وان شاء الله لاكوب دي موند ديالنا.
13: الحمد لله وصلنا لواحد النتيجه مزيانه وان شاء الله الفينال ديما مغرب ديما مغرب ان شاء الله باذن الله الفينال ان شاء الله حنا اللي غنديو الكاس.
14: فرحانين بزاف بالفوز ديال المنتخب المغربي كنا فرحانين داكشي علاش خرجنا المغرب كامل فرحان والحمد لله على الفوز ديالو.
15: كون حنا فرحانين اليوم بزاف بهذا الانتصار هذا. الشوط الاول كان شي شويه قاسح علينا الشوط الثاني تبدلت الماتش 360 درجه وتحيه للمدرب واللعابه كاملين.
16: هذا انتصار ان شاء الله نفتخروا به ان شاء الله الرحمن الرحيم وان شاء الله القادم احسن ان شاء الله الرحمن الرحيم. وحنا تايقين في المنتخب ديالنا ان شاء الله غيزيد بينا القدام والكاس ان شاء الله مغربيه وديما ديما مغرب وعاش الملك.
1: غيم راديو الاذاعه الاقرب اليكم. غيم راديو اذاعه الاخبار المغربيه.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: كشفت السلطات الإسبانية أن البلاد تتعرض لقرابة 177 ألف هجوم إلكتروني سنويا، منها حوالي 1000 هجوم يستهدف البنى التحتية والخدمات الحيوية ولا سيما المطارات والمستشفيات. وحسب التقرير السنوي حول الأمن القومي لعام 2025، فإن إسبانيا تعد من بين أكثر الدول استهدافا بالهجمات الإلكترونية في العالم. وبحسب التقرير تهدف هذه الهجمات إلى تعطيل عمل البنى التحتية الحيوية، لكن يتم صدها بفضل نظام للأمن السيبراني يعتبر من بين الأكثر كفاءة في الاتحاد الأوروبي. الجرائم الإلكترونية تشكل الفئة الوحيدة من الجرائم التي سجلت ارتفاعا ملحوظا في إسبانيا في العام المنصرم، ويأتي هذا الارتفاع في سياق التأثير المتزايد للذكاء الاصطناعي على أنظمة الأمن السيبراني. التقرير لفت الانتباه أيضا إلى تزايد المعلومات المضللة على شبكات التواصل الاجتماعي، وخاصة إبان بعض الأحداث الاستثنائية مثل حرائق الغابات أو فترات التوترات الاجتماعية الشديدة.
0: كليك. إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
2: تحت شعار المخيمات التربوية رؤية جديدة لصناعة الحياة، أعطيت من المركز الوطني ببوزنيقة الشاطئ الانطلاقة الرسمية للبرنامج الوطني للتخييم لموسم 2026. البرنامج الذي تنظمه وزارة الشباب والثقافة والتواصل بشراكة مع الجامعة الوطنية للتخييم يستمر حتى نهاية شهر غشت، ويهدف إلى المساهمة الفاعلة في التنشئة الاجتماعية للناشئة والشباب عبر مختلف ربوع المملكة، وكذا تنمية مهارات هذه الفئة المجتمعية وقدراتها في مختلف المجالات عن طريق تنظيم أنشطة متنوعة تحت إشراف أطر تربوية مؤهلة.
3: انطلاقة تمت زعما في أجواء ديال البهجة والسرور نظرا للحجم الاستعدادات اللي كان المركز هاد الشهور الأخيرة، لا من ناحية الفضاءات ولا من ناحية المطعمة ولا من ناحية هذا الشيء اللي كيخلي زعما نواكبوا الانتظارات ديال الأسر والجمعيات والأطفال.
2: وزارة الشباب والثقافة والتواصل أولت أهمية خاصة للإنصاف المجالي في هذه الدورة من خلال تشجيع مشاركة الفتيات وأطفال العالم القروي، مع إدماج أطفال برنامج محاربة الهدر المدرسي لأول مرة كسابقة نوعية في إطار شراكة مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
4: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
5: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو. الخبر من المصدر ريم راديو. حالة الطقس،
1: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم استمرار الطقس الحار إلى محليا جد حار بعدد من مناطق البلاد، بما في ذلك الأقاليم الصحراوية للمملكة والجنوب الشرقي للبلاد والسهول الشمالية والوسطى والسيس وولماس وداخل منطقة سوس. ويرتقب أيضا تشكل سحب منخفضة مرفوقة بكتل ضبابية خلال الصباح والليل فوق سواحل المحيط الأطلسي والواجهة المتوسطية، مع سماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بالأطلس. كما يتوقع تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بمنطقة طنجة والأطلس والأقاليم الصحراوية، مع هبوب رياح رملية محلية. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 12 درجة و 18 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 25 و 32 درجة بسهول الواقعة غرب الأطلس وشيادما ومنطقة سوس وهضاب الفوسفات وولماس وسهول تادلا ورحمنا وجنوب الشرقي للبلاد وشرق وجنوب الأقاليم الجنوبية، فيما ستتأرجح ما بين 18 و 25 درجة بباقي المناطق. درجة الحرارة خلال النهار فستعرف بعض الانخفاض داخل الغرب والجنوب الشرقي، وستكون في ارتفاع بباقي المناطق. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وما بين أصيلة والدار البيضاء وقليل الهيجان إلى هائج بالبغاز وبباقي السواحل.
5: إذاعة الأخبار المغربية.
6: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو. ريم راديو،
5: أخبار المغرب والعالم.
7: الهندسة الترابية المندمجة والجيوماتيك والذكاء الاصطناعي شكلوا محور أشغال الدورة 26 لمنتدى أمي توب أنتربريز التي افتتحت بالرباط بمبادرة من الجمعية المغربية لطلبة الهندسة التوبوغرافية. هذا المنتدى تميز بعرض مشاريع مبتكرة أنجزها طلبة الجمعية. هذه الدورة تتميز بإطلاق ماستر كلاس يؤطره مهني من القطاع، ما يتيح للطلبة انغماسا عمليا في متطلبات العالم المهني ويسهل انتقالهم إلى سوق الشغل. ومن خلال هذه الدورة تجدد الجمعية المغربية لطلبة الهندسة التوبوغرافية التزامها بتعزيز الابتكار والتميز والتقارب بين الوسط الأكاديمي والعالم المهني، إلى جانب الإسهام في إعمال التفكير حول الرهانات الكبرى للتنمية الترابية بالمغرب. هذا المنتدى يشكل منصة للتبادل والتكامل بين الوسط الأكاديمي والمؤسسات والفاعلين الصناعيين والمهندسين المستقبليين. المعهد يعزز إشعاعه الدولي من خلال استقبال هذه السنة لأكثر من 180 طالبا أجنبيا. هذه الدورة تسلط الضوء على إسهامات الجيوماتيك والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الرقمية في تخطيط المجالات الترابية وتدبيرها وتثمينها، مع تعزيز جسور التواصل بين الوسط الأكاديمي والعالم المهني.
5: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية، كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
7: بمراكش أكد المشاركون في الدورة الثانية لمناظرات التميز في المشتريات أن الذكاء الاصطناعي بات يشكل رافعة أساسية لتحول وظيفة المشتريات من خلال المساهمة في تحسين مسارات اتخاذ القرار وتعزيز التنافسية المقاولات وتحسين صمود سلاسل القيمة. هذه التظاهرة جمعت صناع قرار ومديري المشتريات وخبراء قطاعيين حول موضوع الابتكار، التعاون، تحقيق الأداء في مشتريات الغد.
9: وهذه التظاهرات تتأكد بأن الفونكسيون أشا والمشتريات أصبحت رافعة استراتيجية للابتكار والتنمية المستدامة والسيادة الصناعية وتعزيز تنافسية المقاولات.
7: نقترح حلولا قائمة على الذكاء الاصطناعي تتيح المعالجة الآلية لعدد من المهام الحيوية، بدءا من البحث عن الموردين وصولا إلى مرحلة الأداء. أشغال هذه الدورة تمحورت حول عدد من القضايا الرئيسية، من بينها التموقع الجيوسياسي للمغرب باعتباره منصة استراتيجية بين أوروبا وإفريقيا، وتطور كفاءات المشتريات في أفق عام 2030، إلى جانب الأشكال الجديدة للتعاون بين الجهات الآمرة بالشراء والموردين. المشتريات تطلع اليوم بدور محوري في الاندماج الصناعي للمملكة وتطوير موردين محليين ذوي كفاءة وإحداث فرص الشغل وتعزيز سلاسل قيمة أكثر متانة. هذا اللقاء شهد أيضا تسليم جوائز التميز في المشتريات بالمغرب التي توجت عددا من المؤسسات تقديرا لأدائها في مجالات التميز الاستراتيجي والمشتريات المسؤولة والتحول الرقمي وتطوير المنظومة المحلية.
5: إذاعة الأخبار المغربية،
6: ريم راديو.
5: الأخبار على مدار الساعة.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
10: لا تنسى
0: مباريات حدثت الأنفال،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: ريم راديو
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
0: ريم راديو
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية بناء على معلومات استخباراتية دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من إحباط مخططات إرهابية بالغة الخطورة وفي مراحل متقدمة من التحضير والإعداد. كانت تستهدف المساس الخطيرة بالنظام العام وبأمن الأشخاص والممتلكات. انخرط في تنفيذها متطرفون يعملون بتنسيق لوجستي و دعم عملياتي مع فرع تنظيم داعش الإرهابي بمنطقة الساحل الأفريقي. بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ذكر أن عناصر القوى الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني نفذت عمليات تدخل وتوقيفات بشكل متزامن في عدة مدن مغربية وهي أكادير وتردانت والدار البيضاء والحجب وتطوان والفقيه بن صالح وأسفي، وذلك في أعقاب عمليات التتبع والتحري التي باشرها الضباط الميدانيون الذين تكفلوا بتجميع وتحليل المعطيات الاستخباراتية الخاصة بهذه الخلية الإرهابية. وقد أسفرت هذه التدخلات الميدانية المتزامنة بحسب المصدر ذاته عن توقيف 10 أشخاص متطرفين يشتبه في ارتباطهم بتنفيذ هذا المشروع الإرهابي الذي له امتدادات في عدة مدن مغربية، ومن بينهم معتقل سابق بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب وقاصر. وفور انتهاء عمليات التدخل والتوقيف باشر عمداء وضباط المكتب المركزي للأبحاث القضائية عمليات تفتيش في منازل الأشخاص الموقوفين بعد استنفاد جميع الشكليات القانونية والضمانات المصدرية والتي تمت الاستعانة فيها بفرق الكلاب المدربة التابعة للأمن الوطني. وأسفرت عن حجز أسلحة بيضاء ومعدات تدخل في إطار تنفيذ هذه المخططات الإرهابية. كما مكنت عمليات التفتيش من حجز أزياء عسكرية ومخطوطات ذات طابع متطرف تتضمن شروحا تفصيلية لكيفية تركيب العبوات الناسفة، علاوة على حجز دعامات رقمية ومحتويات بصرية من بينها تسجيلان يتضمنان نص إعلان البيع لتنظيم داعش وتهديدات صريحة بارتكاب أعمال تخريبية داخل المغرب. ومتابعة للعمليات الميدانية جرى تنفيذ عملية تفتيش بمستودع بمدينة إنزغان أسفر عن العثور على سيارة رباعية الدفع تم تعديل خزان وقودها داخل ورشة سرية لتمكينها من الاشتغال بغاز البوتان، وذلك بغرض استعمالها في تنفيذ عمل إرهابي عبر عملية تفجير انتحاري أو دهس ضد أهداف ومنشآت حساسة. وعلى الفور يضيف البلاغ تم تفعيل بروتوكول أمن وسلامة يقضي بإجلاء جميع الساكنة القاطنة بمحيط هذا المستودع قبل انتداب فريق متخصص في التعامل مع المتفجرات تابع للمديرية العامة للأمن الوطني. قام بعملية فحص دقيق لهذه السيارة باستعمال روبوتات مسيرة عن بعد وأجهزة استشعار دقيقة للتحقق من مستوى خطورتها، وهي ترتيبة التي تلاها ترخيص لفريق مسرح الجريمة وضباط الشرطة القضائية بإخضاع السيارة المشبوهة والمستودع لعمليات المعاينة التقنية التي يقتضيها البحث. وبنفس هذا المستودع تم حجز مجموعة من قنينات غاز البوتان وطناجر ضغط بعضها مملوءة بالمسامير والأخرى متصلة بأسلاك كهربائية، فضلا عن حجز آلة للتلحيم وقواطع كهربائية ومصابيح صغيرة وكمية من المواد الكيميائية الصلبة وسائلة. والتي سيتم إخضاعها للخبرات التقنية والعلمية لتحديد تركيبتها والغرض من حيازتها. وتشير المعلومات الاستخباراتية المدعومة بالتحريات الميدانية والخبرات التقنية إلى أن أعضاء هذه الخلية الإرهابية بايعوا الخليفة المزعوم لتنظيم داعش الإرهابي، وأنهم تلقوا مؤخرا توجيهات واتصالات مباشرة من بعض قيادي فرع هذا التنظيم بمنطقة الساحل والصحراء تقضي بتكليفهم بالبقاء في المغرب من أجل تنفيذ أجندته الإرهابية والتخريبية، مع إرجاء مخطط الالتحاق بمعاقل التنظيم خارج المغرب إلى وقت لاحق. كما أظهرت الأبحاث والتحريات المنجزة إلى غاية هذه المرحلة من البحث أن أمير هذه الخلية الإرهابية قام بتوزيع الأدوار على عناصرها بتوجيه وإعاز من تنظيم داعش، حيث شمل هذا التوزيع تكليف عناصر باختيار الأهداف المخطط لضربها وتكليف مجموعة أخرى بعمليات الرصد والاستطلاع والمراقبة، فيما أنيطت بفريق آخر مهمة اقتناء المواد والمعدات الضرورية لاستعمالها في تنفيذ مشاريعهم التخريبية. وأشار البلاغ إلى أنه في إطار البحث القضائي الذي يجريه المكتب المركزي للأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، تم الاحتفاظ بالموقوفين الراشدين تحت تدبير الحراسة النظرية والقاصر تحت تدبير المراقبة، وذلك لتعميق البحث معهم والكشف عن ارتباطاتهم بالفرع الأفريقي لتنظيم داعش في منطقة الساحل والصحراء، فضلا عن تحديد الامتدادات المحتملة لهذه الخلية الإرهابية على المستويين الوطني والدولي.
1: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو.
1: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
4: لليلة الثانية على التوالي وصلت الدورة 19 من مهرجان كازابلانكا نثر سحرها الموسيقي بمدينة الدار البيضاء. منصة كازا أنفا كانت على موعد مع أداء استثنائي لعازف الجيتار الأمريكي الشهير كوري وونغ، وبأسلوبه الفريد الذي يدمج الجاز بالبوب أشعل وونغ أجواء احتفالية نابضة بالحيوية.
5: It's our first time being here.
4: فخور بتواجدي هنا بالدار البيضاء وسعيد جدا بإحياء حفلة الأولى بالمغرب أمام جمهور شغوف بالموسيقى. عالم الموسيقي يتمحور حول آلة الجيتار، لكن جزء كبير من عمل الفني يتمركز على كوني موزع موسيقي ومنتج وقائد للفرقة الموسيقية. ولم يقل العرض الموالي إبهارا، حيث اعتلت المنصة المغنية وكاتبة الأغاني المغربية الكندية فوزية التي صدحت بصوتها الشجي لأول مرة في مدينتها الأم، مقدمة باقة من أشهر أغانيها التي تمزج بين الهدوء وإيقاعات البوب. وسط تفاعل جماهيري كبير ردد كلماتها وعاش معها رحلة فنية عابرة للحدود والثقافات.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
3: بالصويرة، شكلت آليات تعزيز الكفاءات الإدارية والمهنية في زمن التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي محور يوم دراسي نظم بمبادرة من جمعية تراث بلادي للتربية والعلوم والثقافة. هذا اللقاء جمع أساتذة جامعيين وخبراء ومسؤولين مؤسساتيين وفاعلين جمعويين من أجل التفكير المشترك في المهارات الجديدة التي تتطلبها الإدارة الحديثة وربط التحول الرقمي بالعنصر البشري وجودة الأداء والمسؤولية المهنية. برنامج هذا الحدث تميز بتنظيم مائدة مستديرة حول مدينة الصويرة، كما جرى توقيع اتفاقية شراكة بين جمعية تراث بلادي للتربية والعلوم والثقافة وجمعية شباب الفن الأصيل بالصويرة. أشغال اللقاء توجت بتوصيات شددت على ضرورة تعزيز ثقافة التعلم مدى الحياة وتطوير كفاءات الموارد البشرية وتشجيع الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي لتطوير الأداء المؤسسي وتحقيق التنمية البشرية.
2: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: شارك وفد برلماني مغربي في أشغال القمة العاشرة لرؤساء البرلمانات والجلسة العامة 19 للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط المنعقدتين بمقر البرلمان المصري بالقاهرة. وتميزت مشاركة الوفد البرلماني الذي ترأسه نائب رئيس مجلس النواب عبد المجيد الفاسي الفهري بتعزيز حضور المملكة داخل هياكل الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط. وهكذا، وعلى هامش أشغال الجمعية، انعقد اجتماع المكتب والمكتب الموسع، حيث تمت المصادقة النهائية خلال الجلسة العامة على تشكيلة المكتب الجديد للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط للفترة 2026-2030، وكذا على رئاسات اللجان الدائمة. وقد توجت هذه الاستحقاقات بانتخاب المغرب عضوا في مكتب الجمعية، كما أسندت إليه رئاسة لجنة الذكاء الاصطناعي، وهو ما يعكس الثقة التي تحظى بها الدبلوماسية البرلمانية المغربية والمكانة المتميزة التي بات يحتلها البرلمان المغربي داخل هذه المؤسسة البرلمانية المتوسطية.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
0: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير،

0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
2: لا تنسى،
1: مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال، وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
3: حلم الشعب كامل كيولي حقيقة في مونديال قطر 2022 قبل انطلاق البطولة. قلة قليلة فقط كانت كتأمن أن المغرب يقدر يدير شي حاجة كبيرة. القرعة حطت المغرب مع منتخبات من العيار الثقيل، كرواتيا، بلجيكا وكندا. بزاف

0: وتأهل المغرب إلى ربع النهائي لأول مرة في تاريخ كرة القدم العربية. المغرب واصل كتابة المعجزة في ربع النهائي، جاء الدور على البرتغال بقيادة كريستيانو رونالدو. المغرب استطاع برأسية متقنة من يوسف نصيري يدوز للنصف النهائي وانتصر الحلم مرة أخرى. صافرة النهاية عنات على فوز تاريخي للمغرب، وأصبح المغرب أول منتخب إفريقي وعربي غيبلغ نصف نهائي كأس العالم. مشهد خرج من حدود الرياضة، ملايين احتفلوا في المغرب وفي إفريقيا وفي العالم العربي. صحيح أن المشوار توقف في نصف النهائي، لكن تحقق ما هو أكبر من تأهل. نشوفكم في الحلقة الماشية.
1: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
2: لا تنسى،
1: مباريات حدثت الأنفاس، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال، وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
3: إذاعة الأخبار المغربية
4: ريم راديو،
3: الأخبار على مدار الساعة. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
5: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
6: أهلا بكم، والبداية بالعناوين. وفد برلماني مغربي يشارك بالقاهرة في أشغال قمة رؤساء البرلمانات والجلسة العامة 19 للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط. اليوم الدولي لتعاونيات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تكرس موقعها كرافعة أساسية لدعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. بيسالة تأسيس الجمعية الوطنية للمهندسين المدنيين. إلى التفاصيل، وأهلا بكم من جديد. شارك وفد برلماني مغربي في أشغال القمة 10 لرؤساء البرلمانات والجلسة العامة 19 للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط المنعقدتين يومي السبت والأحد بمقر البرلمان المصري بالقاهرة. وخلال الجلسة العامة للجمعية أكد السيد عبد المجيد الفاسي الفهري أن المملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تنخرط في مسار متواصل لتحديث الاقتصاد الوطني وتعزيز التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية التكنولوجية وفق رؤية استراتيجية تعتبر أن بناء اقتصاد المعرفة يمثل أحد المفاتيح الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية الاقتصادية وترسيخ مكانة المغرب كشريك موثوق داخل فضائه المتوسطي والإفريقي والدولي. احتفاء باليوم الدولي للتعاونيات، تنضم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية إلى المجتمع الدولي للإشادة بالدور الجوهري الذي تطلع به التعاونيات في بناء مجتمعات أكثر إدماجا واستدامة وتضامنا. التفاصيل مع حفص الحجام.
7: المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أوضحت في بلاغ لها أن هذا اللقاء الذي يتمحور حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من أجل تنمية دامجة ومستدامة يتماشى بشكل كلي مع المبادئ التأسيسية للمبادرة التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس منذ سنة 2005 تكريسا للعدالة.

0: الاجتماعية وكرامة المواطنين. ومن خلال برنامجها الثالث المتعلق بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، تؤكد المبادرة موقعها كرافعة أساسية لدعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بفضل آلية للمواكبة التقنية والمالية ترم هيكلة وتحديد التعاونيات مع تحفيز تطوير سلاسل القيمة المحلية. خلال المرحلة الثالثة من المبادرة التي أعطيت انطلاقتها سنة 2019، استفادت أكثر من 4950 تعاونية من المواكبة التقنية والمالية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وهذه الدينامية ساهمت بقوة في إدماج النساء اللواتي يمثلن أكثر من 40% من البنيات المستفيدة من الدعم.
1: بسلا تم تأسيس الجمعية الوطنية للمهندسين المدنيين بمبادرة من مهندسين في مجال الهندسة المدنية وممثلين عن شركات البناء، وذلك بهدف تعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين في المنظومة. وفي ختام الجمع العام التأسيسي انتخب أمين إبراهيم البركاوي رئيسا لهذه الجمعية الجديدة التي تروم المساهمة الفاعلة في تهيئة الظروف الملائمة لتأهيل القطاع وتعزيز التعاون مع مختلف الفاعلين، لا سيما الجمعيات الموازية والمهن المرتبطة بقطاع البناء والأشغال العمومية التي تتقاسم الأهداف نفسها. وفي هذا السياق أكد على أهمية إرساء ذكاء جماعي يتجاوز مجموعة القدرات الفردية بما يتيح تجميع مختلف الكفاءات العالية وتحقيق أفضل النتائج. مستمعينا، بهذا نصل إلى نهاية موعدنا الإخباري، ألقاكم في موعد إخباري لاحق.
2: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
3: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: اجتماعي ونبض إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو. الخبر من المصدر.
1: نظمت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم ستات بمنصة الشباب لقاء تواصليا بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات بمشاركة ممثلي 40 تعاونية نشيطة المستفيدة من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وشكل هذا اللقاء مناسبة للتعريف بالمصادر المتعلقة بتأسيس التعاونيات واستعراض مختلف آليات الدعم والمواكبة التي تتيحها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتطويره على مستوى الإقليم.
2: تضمن جدول أعمال هذا اللقاء عرض مجموعة من المداخلات التي ألقاها مجموعة من رؤساء المصالح الخارجية التي تعنى بمجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وكذلك تم تنظيم مختبر كوبلاب لفائدة الجمعيات، وهو فضاء يختص بمنح المواكبة والتأطير والتكوين لفائدة الجمعيات، وهو كذلك مناسبة لتبادل الخبرات والمهارات بين مختلف الجمعيات بمختلف التي تتنوع حسب القطاعات.
1: التطور الذي تعرفه منصة الشباب يعكس توجها جديدا يتجاوز منطقة التمويل إلى إرساء منظومة متكاملة لدعم المبادرة وريادة الأعمال وإعداد جيل من المقاولين القادرين على المساهمة في تنمية الإقليم، وذلك في إطار تنزيل المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز الرأس المال البشري وتحقيق تنمية مستدامة وشاملة.
3: هاد التعاونيات اللي تحولت، اللي ما بقاتش غير تعاونيات في إطار نسميه اجتماعي وتضامني، وإنما ولات سكونونتون باغ دي مقاولات اجتماعية. وهاد المقاولات الاجتماعية اللي عندها بزاف تحديات على الصعيد المحلي وعلى الصعيد الوطني وكذلك على الصعيد الدولي، وهذه التحديات اللي كتجلى في الرقمنة وفي التسويق وفي التشبيك وما وإلى غير ذلك. احنا كجمعية إقلاع اللي هو واحد المولود جديد في مدينة ستات ولا في إقليم ستات،
4: حصلنا على الميدالية الذهبية في المعرض الدولي للفلاحة بمكناس، واليوم جينا حضرنا في هذا اليوم العالمي للتعاونيات باش نحضروا في هاد التكاوين اللي دايره الاداره باش نزيدوا نطوروا المنتوج ديالنا.
1: يندرج تنظيم هذا اللقاء في إطار الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات الذي يهدف إلى تعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامن باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
5: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى
6: لا تنسى،
5: مباريات حدثت الأنفاس، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المنخين راديو.
0: الخبر من المصدر.
6: في إطار فعاليات موسم أصيل الثقافي الدولي 47، شكل مشغل التعبير الأدبي وكتابة الطفل مشتلا حقيقيا لتنمية الحس النقدي والإبداعي لدى الناشئة، وجسرا يربط بين الكلمة المكتوبة والفنون التشكيلية التي تزين جدران المدينة الأطلسية.
7: أول حاجة شفنا فيديو كيشرح كتابة اليوميات، الهدف منها والطريقة ديالها، كيفاش أن التلاميذ عملوا جولات في أزقة مدينة أصيلة، شافوا البياض اللي كيغلف الجداريات، من بعد ديك الجداريات بدات كتحول قدام عينهم.
6: هذه الورشة الإبداعية التي جرت بدار الصباح للتضامن تسعى إلى تمكين نحو 30 طفلا وطفلة من أبناء المدينة من آليات وتقنيات التعبير الأدبي من خلال استثمار الزخم الفني الذي يعيشه الموسم الثقافي لأصيلة في دورته الصيفية، وتحويل المشاهدات البصرية إلى نصوص إبداعية مكتوبة. المشغل يتيح للأطفال المشاركين فرصة استثنائية للقاء المباشر مع الفنانين والتشكيليين المغاربة والأجانب الذين يبدعون في رسم جداريات أصيلة الشهيرة، ولا تقف الورشة عند حدود المعاينة البصرية لهذه الأعمال، بل تمتد لتدريب الأطفال على تفكيك عناصر اللوحة وتحويل الحوارات مع الفنانين إلى مادة أدبية خام، حيث يتم استغلال هذه المعطيات والشهادات الحية لكتابة يوميات توثق لتجربتهم الثقافية الفريدة.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
5: ريم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.
8: في مبادرة ترم الاحتفاء بالتلميذات والتلاميذ المتفوقين في مختلف الأسلاك التعليمية، نظم باستمارة حفل التميز الإقليمي السنوي للموسم الدراسي 2025-2026، وشكل هذا الحفل محطة لاستعراض القفزة النوعية التي عرفتها مؤشرات النجاح بالإقليم، لا سيما في امتحانات البكالوريا، وكذا تسجيل طفرة في جودة النتائج تمثلت في حصد 240 ميزة.
9: يأتي كذلك هذا التتويج ثمرة لمجهودات سنة كاملة لمجموعة من المتفوقين، يتم تكريم ثلث كذلك من الشركاء، تكريم الفاعلين والشركاء الاجتماعيين لهذه المنظومة.
10: أنا جد فخورة لأنني حصلت على المرتبة الأولى في الإقليم بمعدل 9.95، وأود تقديم هذه المرتبة إلى والدي وكل أطر تربوية في مدرستنا.
8: وقد توجت هذه الفعالية بتوزيع جوائز التميز على التلميذات والتلاميذ الحاصلين على أعلى المعدلات بمختلف المسالك الدراسية والأسلاك التعليمية، وكذا المتواجدين في الأنشطة الثقافية والرياضية، فضلا عن تكريم خاص لعدد من الشخصيات والمؤسسات الداعمة للمدرسة العمومية بالإقليم، تقديرا لانخراطهم الدائم في تجويد المنظومة التربوية.
0: إذاعة الأخبار المغربية
5: ريم راديو.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
3: في أجواء حماسية مفعمة بروح الوطنية، اجتمع نزلاء مركز الإصلاح والتهذيب عين السبع بالدار البيضاء أمام شاشة تلفزية كبيرة بفناء المركز الذي تزين بالأعلام الوطنية لمساندة أسود الأطلس خلال مبارتهم أمام المنتخب الكندي برسم ثمن نهائي كأس العالم 26 و2000.
4: هي قيمة مضافة لهذه الفئة التي تحتوي أهمية ضمن استراتيجية المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج. هي لقاءات طبعا تربوية جادة، طبعا نعرف أن كرة الكرام كرة القدم طبعا تؤلف بين القلوب، تجمع بين القريب والبعيد.
3: النزلاء الأحداث تابعوا هذه المباراة مرتدين قمصان المنتخب المغربي وحاملين الأعلام الوطنية. على امتداد أطوار المباراة تفاعلوا مع كل لحظة كروية بعفوية وحماس في مشهد جسد روح الانتماء والوحدة خلف المنتخب الوطني رغم بعد المسافات.
5: احنا المبادرة عجبتنا وكنشجع المنتخب ديالنا من السجن، احنا فرحانين وكنحسوا براسنا ان شاء الله المغرب يمشي بعيد.
6: مبادره اللي زوينه جمعونا باش نتفرجوا في الماتش ديال المنتخب الوطني ديالنا باش نشجعوا حتى حنايا ونكونوا حنا فرحانين ان شاء الله المنتخب ديالنا يربحنا ويفرحوا.
3: هذه المبادرة تأتي ضمن الجهود الرامية إلى أنسنة الفضاء السجني وجعله فضاء للتأهيل، يهدف إلى إصلاح النزلاء وترسيخ قيم المواطنة الحقة عبر برامج تربوية ثقافية ورياضية، مما يضمن اندماجهم الإيجابي في المجتمع بعد الإفراج عنه.
7: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
8: تحت شعار المخيمات التربوية رؤية جديدة لصناعة الحياة، أعطيت من المركز الوطني ببوزنيقة الشاطئ الانطلاقة الرسمية للبرنامج الوطني للتخييم لموسم 2026. البرنامج الذي تنظمه وزارة الشباب والثقافة والتواصل بشراكة مع الجامعة الوطنية للتخييم يستمر حتى نهاية شهر غشت، ويهدف إلى المساهمة الفاعلة في التنشئة الاجتماعية للناشئة والشباب عبر مختلف ربوع المملكة، وكذا تنمية مهارات هذه الفئة المجتمعية وقدراتها في مختلف المجالات عن طريق تنظيم أنشطة متنوعة تحت إشراف أطر تربوية مؤهلة.
9: انطلاقة تمت زعما في أجواء ديال البهجة والسرور نظرا للحجم الاستعدادات اللي كان المركز هاد الشهور الأخيرة، لا من ناحية الفضاءات ولا من ناحية المطعمة ولا من ناحية هذا الشيء اللي كيخلي زعما نواكبوا الانتظارات ديال الأسر والجمعيات والأطفال.
8: وزارة الشباب والثقافة والتواصل أولت أهمية خاصة للإنصاف المجالي في هذه الدورة من خلال تشجيع مشاركة الفتيات وأطفال العالم القروي مع إدماج أطفال برنامج محاربة الهدر المدرسي لأول مرة كسابقة نوعية في إطار شراكة مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم. حالة الطقس.
11: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم استمرار الطقس الحار إلى محليا جد حار بعدد من مناطق البلاد، بما في ذلك الأقاليم الصحراوية للمملكة والجنوب الشرقي للبلاد والسهول الشمالية والوسطى والسيس وولماس وداخل منطقة سوس. ويرتقب أيضا تشكل سحب منخفضة مرفوقة بكتل ضبابية خلال الصباح والليل فوق سواحل المحيط الأطلسي والواجهة المتوسطية، مع سماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بالأطلس. كما يتوقع تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بمنطقة طنجة والأطلس والأقاليم الصحراوية، مع هبوب رياح رملية محلية. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 12 درجة و 18 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 25 و 32 درجة بالسهول الواقعة غرب الأطلس وشيادما ومنطقة سوس وهضاب الفوسفات وولماس وسهول تادلا ورحمنا وجنوب الشرقي للبلاد والشرق وجنوب الأقاليم الجنوبية، فيما ستتأرجح ما بين 18 و 25 درجة بباقي المناطق. درجة الحرارة خلال النهار فستعرف بعض الانخفاض داخل الغرب والجنوب الشرقي، وستكون في ارتفاع بباقي المناطق. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وما بين أصيلة والدار البيضاء وقليل الهيجان إلى هائج بالبغاز وبباقي السواحل.
2: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
12: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: ريم راديو،
12: إذاعة الأخبار المغربية.
13: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
12: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: ريم راديو،
12: إذاعة الأخبار المغربية.
0: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو.
14: ريم راديو.
15: نشرة الأخبار على ريم راديو.
16: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. الحكومة اتخذت إجراءات جديدة لتعزيز مواكبة العاملات الزراعيات المغربيات بإسبانيا، يؤكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري. بجنيف تعزيز التعاون الثنائي في مجال الذكاء الاصطناعي، محور مباحثات السيدة الصغروشني مع نظيرتها الفرنسية. رياضيا، أسود الأطلس يواصلون تحضيراتهم ببوستن قبل مواجهة فرنسا في ربع نهائي كأس العالم 2026. إلى التفاصيل. أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري بمجلس النواب أن الحكومة اتخذت إجراءات جديدة لتعزيز مواكبة العاملات الزراعيات المغربيات بإسبانيا، وذلك بتنسيق مع السلطات الإسبانية والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات. سهم إتدرا والتفاصيل.
17: أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري لمجلس النواب أن الحكومة اتخذت إجراءات جديدة لتعزيز مواكبة العاملات الزراعيات المغربيات بإسبانيا بتنسيق مع السلطات الإسبانية والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، موضحا في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول مواكبة العاملات الموسميات بإسبانيا خلال جلسة الأسئلة الشفوية أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات لتطوير هذا البرنامج، من بينها تغيير آلية انتقاء العاملات واعتماد تأشيرات تمتد لأربع سنوات، مشيرا إلى أن نسبة العاملات اللواتي يعودن بانتظام تفوق 81%. وأضاف أن عدد العاملات الزراعيات المغربيات بإسبانيا ارتفع من حوالي 3000 عاملة قبل نحو 10 سنوات إلى أزيد من 15000 عاملة سنويا خلال السنوات الأخيرة، إلى أزيد من 15000 عاملة سنويا خلال السنوات الأخيرة، منوها بتجند السلطات الإسبانية لا سيما الحكومة المركزية لتحسين ظروف اشتغالهن. ولفت الوزير في المقابل إلى استمرار تسجيل بعض الحالات التي تستدعي مزيدا من المواكبة، مبرزا أنه تم عقد اجتماع مع المقاولات المشغلة للعاملات بإقليم ويلبا الذي يستقطب نحو 90% منهن للوقوف على الإشكالات المطروحة. وأوضح أن عددا من العاملات خاصة الوافدة لأول مرة يواجهن صعوبات مرتبطة باللغة وعدم الإلمام بحقوقهن رغم تنظيم ورشات تحصيصية وتكوينية قبل السفر. أضاف أن لقاءات عقدت بتنسيق مع السفارة المغربية والقنصلية العامة بإشبيلية وبحضور الوزيرة الإسبانية المعنية أسفرت عن التأكيد على ضرورة احترام الحقوق المنصوص عليها، بما في ذلك تمكين العاملات من التغطية الصحية منذ وصولهن إلى التراب الإسباني وتيسير تقديم الشكايات في حال وجود صعوبات مع توفير المساعدة اللازمة لتجاوز عائق اللغة.
16: على هامش الحوار العالمي الأول حول حكمة الذكاء الاصطناعي، شكل تعزيز التعاون بين المغرب وفرنسا في مجالي الانتقال الرقمي والذكاء الاصطناعي محور مباحثات أجرتها بجنيف الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل فلاح صغروشني مع الوزيرة الفرنسية المنتدبة المكلفة بالذكاء الاصطناعي والشؤون الرقمية آلو هينانف. وتناولت هذه المباحثات عدة محاور للتعاون شملت على الخصوص البحث والابتكار، تطوير المواهب ومواكبة الشركات الناشئة والمقاولات، والإدماج المستدام للذكاء الاصطناعي في الاقتصاد والخدمات العمومية، وكذا الحكامة والبنية التحتية والسيادة الرقمية. وأبرز الجانبان بهذه المناسبة آفاق إرساء شراكات قائمة على الابتكار المشترك ونقل الكفاءات وتطوير القدرات المحلية. صادق مجلس النواب في جلسة تشريعية عقدها أمس بالإجماع على مشروع القانون المتعلق بالمندوبية السامية للتخطيط ومشروع القانون المتعلق بالنظام الإحصائي الوطني. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
3: في كلمة تقديمية أوضح وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن المشروعين يشكلان ورشا إصلاحيا متكاملا يندرج في إطار مواصلة تحديث المنظومة المؤسسية والقانونية للمغرب وتعزيز الحكامة الجيدة وترسيخ ثقافة التخطيط الاستراتيجي. الوزير سجل أن التحولات العميقة التي عرفتها المملكة والتطور الذي شهدته مناهج التخطيط والتقييم والإنتاج الإحصائي على المستوى الدولي أفرزت الحاجة إلى مراجعة الإطار القانوني الحالي بما يعزز استقلالية المندوبية ويطور حكامتها ويوسع اختصاصاتها. وبخصوص مشروع القانون الخاص بالمندوبية السامية للتخطيط أوضح وزير الداخلية أنه يروم إحداث تحول نوعي في مكانة المندوبية واختصاصاتها بما يجعلها هيئة للحكامة الجيدة. وبخصوص مشروع القانون المتعلق بالنظام الإحصائي الوطني أبرز الوزير أنه يؤسس لإطار قانوني حديث ومتكامل لهذا النظام من شأنه تعزيز حكامة المنظومة الإحصائية الوطنية والارتقاء بجودة الإحصاءات الرسمية وتوطيد الثقة فيها. وخلص المسؤول الحكومي إلى التأكيد أن هذين المشروعين يؤسسان لمرحلة جديدة في مسار تحديث هياكل الدولة.
16: هذا وصدقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة العدول، وذلك بعد قرار المحكمة الدستورية القاضي بعدم دستورية بعض مقتضياته. فاطمة الزهراء الراجي والتفاصيل.
14: حظي مشروع القانون بموافقة 9 نواب مقابل معارضة 5، فيما لم يسجل أي امتناع عن التصويت، وذلك عقب تدارسه وإجراء التعديلات اللازمة على بعض مقتضياته. واستعرض وزير العدل عبد اللطيف وهبي خلال كلمته التعديلات التي أجريت على بعض المواد، ولا سيما المادة 58 و69 والمواد من 140 إلى 194. الوزير أوضح فيما يتعلق بالمادة 8 الخاصة بحالة التنافي بالنسبة للعدل أنه إذا أصبح هذا الأخير في وضعية تمنعه من ممارسة المهنة فإنه يتعين عليه التصريح بذلك كتابيا لرئيس المجلس الجهوي داخل أجل محدد لا يتجاوز 15 يوما، مبرزا أن اللجنة ستتولى التأكد من إنهاء حالة التنافي بطريقة منظمة بما لا يضر بحقوق المرتفقين. فيما يتعلق بالمادة 53 الخاصة بترجمان عند تلقي العقد من الأشخاص العاجزين عن الكلام أو السمع، أوضح السيد وهبي أن الاستعانة بمترجم أصبحت إلزامية عند وجود صعوبة في التواصل، لافتا إلى أن مشروع القانون تخلى بذلك عن بعض الصياغات السابقة. من جهة أخرى توقف الوزير عند المادة 69 المتعلقة بشهود اللفيف، موضحا أن المقصود بها لم يكن اشتراط وجود رجال ونساء معا، وإنما أن الشهادة مفتوحة للجنسين، في حين كان النص القديم يتحدث عن الذكور والإناث، وهو ما قد ولد خلافا في فهم وتفسير النص.
16: أكد المدير العام لخدمات الإطفاء وخدمات الطوارئ الطبية بولاية جورجيا الأمريكية الكولونيل حكيم بن موسى بالدار البيضاء، أكد أن المغرب يشكل نموذجا للصمود والتدبير المندمج للأزمات. وأوضح الخبير المغربي الأمريكي خلال لقاء نظم في إطار حفل تكريم الحاصلين على شهادة البكالوريا بمجموعة مدارس جان جوريس، أوضح أن المملكة نجحت في تطوير تجربة معترف بها في مجال تدبير المخاطر والكوارث بفضل تعزيز قدراتها المؤسساتية والتنسيق بين مختلف المصالح والتعبئة السريعة لوسائل التدخل. كما أبرز السيد بن موسى أهمية تدبير المخاطر والكوارث، مؤكدا أن الاستباقية والاستعداد والتنسيق بين مختلف المتدخلين تشكل ركائز أساسية لتدبير فعال لحالات الطوارئ. بمبادرة من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج قطاع المغاربة المقيمين بالخارج، انطلقت بمدينة طنجة فعاليات الدورة 17 للجامعة الصيفية لفائدة الشباب المغاربة المقيمين بالخارج. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج إدريس اليزامي.
18: الجلسة الافتتاحية لهذه الجامعة الصيفية التي تنظمها وزارة الخارجية واللي تجمع 300 شاب وشابة من أبناء الجالية الغربية اللي جايين من 18 دولة. وهذا في حد ذاته يعبر على عدة أشياء. القضية الأولى تعبر عليها هو يعني العولمة، تغيرات الجذرية التي تعرفها الجالية المغربية، بروز الجيل الثاني والثالث ديال الجالية المغربية، وكذلك الارتباط ديالهم والرغبة ديالهم في تقوية العلاقة مع الوطن الأم. تنظن بأن المغرب يتميز يعني بالسياسة جد نشيطة في ميدان الهجرة اللي تعبر عليها الجامعة الصيفية، واللي تتشكل مثل آخر ديال هذه السياسة القوية اللي تتربط بالجالية المغربية بالخارج والوطن الأم.
19: بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي للتعاونيات، جرى بشفشاون تسليط الضوء على الدور الأساسي للتعاونيات في تعزيز التنمية المحلية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني. تفاصيل أوفى في تصريح المديرة العامة لمكتب تنمية التعاون عائشة الرفاعي.
20: هذا العام تم اختيار واحد الشعار من طرف منظمة الأمم المتحدة، التعاونيات من أجل عالم يسوده السلام، لأن التعاونية هي واحد المقاولة اللي تمكنت أنها يعني ترسخ المبادئ ديالها اللي كيقوموا على العدالة وكيقوموا على التضامن والتآزر والديمقراطية. فالمعنى ديال السلام هو ماشي غياب نزاع، ولكن السلام بالنسبة لنا هو تكون الكرامة وتكون تكافؤ الفرص والمساواة والعدالة الاجتماعية. وإقليم شفشاون هو واحد الإقليم اللي كيعرف أكثر من 800 تعاونية وزخر بمجموعة من المؤهلات الطبيعية وكذلك رأس مالي البشري مهم جدا اللي كيخلي أن يعني هذا الإقليم هو مختبر حي للتنمية المحلية، مختبر حي اللي يقدروا الشباب والنساء في العالم القروي وكذلك الحضري أنهم يعني يبرزوا الإمكانيات ديالهم والمؤهلات ديالهم باش أنهم يكون عندهم فرص شغل مستدامة ويقدروا كذلك يحافظوا على القيمة المحلية عوض ما أنهم يعني يمشيوا يهاجروا المناطق أخرى. فكاين ممكن هاد الشباب وهاد النساء يبقاو في المجال الترابي ديالهم ويتجدروا في التراب ديالهم ويقدروا يكون عندهم يعني فرص اللي يخلقوا منها القيمة واللي يخلقوا منها كذلك الثروة.
19: وفي الرياضة، خاض المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم حصة تدريبية في إطار استعداداته للمباراة الحاسمة التي ستجمعه بنظيره الفرنسي يوم الخميس المقبل على أرضية ملعب بوستن برسم ربع نهائي كأس العالم 2026. وانخرطت عناصر النخبة الوطنية تحت قيادة المدرب محمد وهبي في أجواء التحضير الخاص بهذه المواجهة القوية ضد الديكا، وذلك بعد التأهل المستحق والفوز العربي الذي حققه الأسود في ثمن النهائي على حساب كندا بثلاثية نظيفة. وتفاعلا مع الإقبال الكبير الذي شهده برنامج الرحلات الجوية الخاصة التي تربط الدار البيضاء ببوسطن، والذي تم إطلاقه لتمكين المشجعين المغاربة من مرافقة أسود الأطلس خلال ربع نهائي أعرق منافسة كروية في العالم، عززت الخطوط الملكية المغربية برنامجها من خلال تخصيص رحلات جوية إضافية متوجهة إلى بوسطن ونيويورك. عودة إليك فاطمة الزهراء الراجي.
21: الشركة الوطنية ذكرت في بلاغ أن هذا البرنامج يأتي ليستكمل العرض الذي تمت برمجته في البداية، حيث ستربط رحلات خاصة إضافية مباشرة بين الدار البيضاء وبوسطن للاستجابة للطلب الكبير المسجل مع اقتراب موعد المباراة التي ستجرى يوم الخميس 9 يوليوز، ولتمكين أكبر عدد من عيش محطة تاريخية جديدة إلى جانب أسود الأطلس. ستخصص الشركة الوطنية أيضا رحلات جوية خاصة ومباشرة تربط الدار البيضاء بنيويورك، وسيتم تأمين رحلة الذهاب في الفترة من 6 إلى 9 يوليوز، في حين تمت برمجة رحلات العودة بين 10 و 19 يوليوز. ستطرح التذاكر بسعر موحد يبلغ 10,000 درهم في الدرجة الاقتصادية وتاريخ محدد وغير قابل للتعديل أو الاسترداد، ويهم هذا السعر الثابت الرحلات الخاصة نحو بوسطن ونيويورك. بحسب البلاغ، التذاكر طرحت للبيع ابتداء من الساعة 1 من زوال يوم الاثنين 6 يوليوز بالوكالات التجارية التابعة للخطوط الملكية المغربية في المغرب، وكذا عبر البوابة المخصصة goulion.voyalermaroc.com.
19: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء. إذاعة
4: الأخبار المغربية ريم راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بخنيفرة تعاونية الأطلس المتوسط تستعرض مساهماتها في تعزيز التنمية المحلية المستدامة. بسمارة تنظيم حفل التميز الإقليمي السنوي للموسم الدراسي 2025-2026. والمهرجان الوطني للفنون الشعبية بمراكش سهرة ساحرة تحتفي بتنوع وغنى الفنون الشعبية بالمملكة. استعرضت تعاونية الأطلس المتوسط بخنيفرة مساهماتها في تعزيز التنمية المحلية المستدامة، وذلك خلال تظاهرة نظمت بمناسبة تخليد اليوم الدولي للتعاونيات الذي اختير له هذه السنة شعار التعاونيات في خدمة السلام في العالم. ونظمت هذه التظاهرة في إطار شراكة بين منظمة سوكو ديفي والوكالة الوطنية للمياه والغابات ضمن مشروع نساء صامدات في الأطلس المتوسط. وشكل أيضا هذا اللقاء مناسبة جمعت هذه التعاونيات المحلية بمختلف الفاعلين المؤسساتيين وشركاء التنمية من أجل تبادل التجارب والخبرات واستعراض المبادرات الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة بالمجال الترابي للمنتزه الوطني لخنيفرة. احتضن مركز الشيخ سيدي أحمد رقيبي بسمارة فعاليات حفل التميز الإقليمي السنوي للموسم الدراسي 2025-2026، وذلك في مبادرة تروم الاحتفاء بالتلميذات والتلاميذ المتفوقين في مختلف الأسلاك التعليمية. لنتابع.
22: في مبادرة تروم الاحتفاء بالتلميذات والتلاميذ المتفوقين في مختلف الأسلاك التعليمية، نظم بسمارة حفل التميز الإقليمي السنوي للموسم الدراسي 2025-2026. وشكل هذا الحفل محطة لاستعراض القفزة النوعية التي عرفتها مؤشرات النجاح بالإقليم، لا سيما في امتحانات البكالوريا، وكذا تسجيل طفرة في جودة النتائج تمثلت في حصد 240 ميزة.
23: يأتي كذلك هذا التتويج ثمرة لمجهودات سنة كاملة لمجموعة من المتفوقين. يتم تكريم ثلث كذلك من الشركاء، تكريم الفاعلين والشركاء الاجتماعيين لهذه المنظومة.
24: أنا جد فخورة لأنني حصلت على المرتبة الأولى في الإقليم بمعدل 9.95، وأود تقديم هذه المرتبة إلى والدي وكل أطر تربوية في مدرستنا.
22: وقد توجت هذه الفعالية بتوزيع جوائز التميز على التلميذات والتلاميذ الحاصلين على أعلى المعدلات بمختلف المسالك الدراسية والأسلاك التعليمية، وكذا المتوجين في الأنشطة الثقافية والرياضية، فضلا عن تكريم خاص لعدد من الشخصيات والمؤسسات الداعمة للمدرسة العمومية بالإقليم، تقديرا لانخراطهم الدائم في تجويد المنظومة التربوية.
5: في إطار فعالية الدورة 55 للمهرجان الوطني للفنون الشعبية، عاش عشاق الفولكلور بقصر البديع بمراكش على إيقاع سهرة فنية ساحرة احتفت بتنوع وغنى الفنون الشعبية بالمملكة.
22: على هذه الإيقاعات الفولكلورية احتفى الجمهور المراكشي بتنوع وغنى الفنون الشعبية بالمملكة، وذلك في إطار فعاليات الدورة 55 للمهرجان الوطني للفنون الشعبية. سهرة الافتتاح سافر الجمهور في رحلة فنية عبر مختلف تجليات الفولكلور والتراث اللامادي المغربي.
25: هذا المهرجان يعتبر من أقدم المهرجانات
6: المغربية التي تعنى بالتراث المغربي، خصوصا أن التراث المغربي وكما هو وارد في تصدير دستور المملكة هو تراث غني.
22: وعلى منصة المهرجان تعاقبت فرق فولكلورية تمثل مختلف جهات المملكة وقدمت عروضا فنية متميزة مزجت بين الغناء والرقص والموسيقى التقليدية، وأبرزت كل لوحة فنية خصوصية التعبيرات الإبداعية المحلية.
7: ونعتز بتواجدنا فيه ونعتز مولي بأننا نجبر هذا الكم الهائل من الفرق اللي تمثل المغرب من الشمال للجنوب ومن الشرق للغرب، وهذا الحمد لله يدل على شيء، يدل على أن المغرب الحمد لله الزاخر بالثقافة والزاخر بالفنون.
8: احنا جد فخورين بهذا الحضور ديالنا، لأن الفرقة ديال حوشي السنت هي من المؤسسين ديال هذا المهرجان اللي تأسس بدأ من بداية الستينات إلى يومنا هذا، وديما تيسنت حاضرة في هذا المهرجان.
22: وتحتفي السهرات والعروض الفرجوية بعدد من الفنون التقليدية، من بينها أحيدوس والدقة المراكشية، العيطة، عبيدة ترمة، جناوة، رقادة، عيساوة والقدرة، إلى جانب عروض تقدمها فرق فنية من إفريقيا والصين.
9: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهات، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
10: ريم راديو.
25: ريم راديو.
26: نشرة الأخبار على ريم راديو.
27: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. الحكومة اتخذت إجراءات جديدة لتعزيز مواكبة العاملات الزراعيات المغربيات بإسبانيا، يؤكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري. بجنيف تعزيز التعاون الثنائي في مجال الذكاء الاصطناعي، محور مباحثات السيدة الصغروشني مع نظيرتها الفرنسية. رياضياً، أسود الأطلس يواصلون تحضيراتهم ببوستن قبل مواجهة فرنسا في ربع نهائي كأس العالم 2026. إلى التفاصيل. أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس الكوري بمجلس النواب أن الحكومة اتخذت إجراءات جديدة لتعزيز مواكبة العاملات الزراعيات المغربيات بإسبانيا، وذلك بتنسيق مع السلطات الإسبانية والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات. سهم إتدرا والتفاصيل.
28: أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري بمجلس النواب أن الحكومة اتخذت إجراءات جديدة لتعزيز مواكبة العاملات الزراعيات المغربيات بإسبانيا بتنسيق مع السلطات الإسبانية والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، موضحا في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول مواكبة العاملات الموسميات بإسبانيا خلال جلسة الأسئلة الشفوية أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات لتطوير هذا البرنامج، من بينها تغيير آلية انتقاء العاملات واعتماد تأشيرات تمتد لأربع سنوات، مشيرا إلى أن نسبة العاملات اللواتي يعودن بانتظام تفوق 81%. وأضاف أن عدد العاملات الزراعيات المغربيات بإسبانيا ارتفع من حوالي 3000 عاملة قبل نحو 10 سنوات إلى أزيد من 15000 عاملة سنويا خلال السنوات الأخيرة، منوها بتجند السلطات الإسبانية لا سيما الحكومة المركزية لتحسين ظروف اشتغالهن. ولفت الوزير في المقابل إلى استمرار تسجيل بعض الحالات التي تستدعي مزيدا من المواكبة، مبرزا أنه تم عقد اجتماع مع المقاولات المشغلة للعاملات بإقليم ويلبا الذي يستقطب نحو 90% منهن للوقوف على الإشكالات المطروحة. وأوضح أن عددا من العاملات خاصة الوافدة لأول مرة يواجهن صعوبات مرتبطة باللغة وعدم الإلمام بحقوقهن رغم تنظيم ورشات تحصيصية وتكوينية قبل السفر. أضاف أن لقاءات عقدت بتنسيق مع السفارة المغربية والقنصلية العامة بإشبيلية وبحضور الوزيرة الإسبانية المعنية، أسفرت عن التأكيد على ضرورة احترام الحقوق المنصوص عليها بما في ذلك تمكين العاملات من التغطية الصحية منذ وصولهن إلى التراب الإسباني وتيسير تقديم الشكايات في حال وجود صعوبات مع توفير المساعدة اللازمة لتجاوز عائق اللغة.
27: على هامش الحوار العالمي الأول حول حكمة الذكاء الاصطناعي، شكل تعزيز التعاون بين المغرب وفرنسا في مجالي الانتقال الرقمي والذكاء الاصطناعي محور مباحثات أجرتها بجنيف الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل فلاح صغروشني مع الوزيرة الفرنسية المنتدبة المكلفة بالذكاء الاصطناعي والشؤون الرقمية ألو هينانف. وتناولت هذه المباحثات عدة محاور للتعاون شملت على الخصوص البحث والابتكار، تطوير المواهب ومواكبة الشركات الناشئة والمقاولات، والإدماج المستدام للذكاء الاصطناعي في الاقتصاد والخدمات العمومية، وكذا الحكامة والبنيات التحتية والسيادة الرقمية. وأبرز الجانبان بهذه المناسبة آفاق إرساء شراكات قائمة على الابتكار المشترك ونقل الكفاءات وتطوير القدرات المحلية. صادق مجلس النواب في جلسة تشريعية عقدها أمس بالإجماع على مشروع القانون المتعلق بالمندوبية السامية للتخطيط ومشروع القانون المتعلق بالنظام الإحصائي الوطني. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
0: في كلمة تقديمية أوضح وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن المشروعين يشكلان ورشا إصلاحيا متكاملا يندرج في إطار مواصلة تحديث المنظومة المؤسسية والقانونية للمغرب وتعزيز الحكامة الجيدة وترسيخ ثقافة التخطيط الاستراتيجي. الوزير سجل أن التحولات العميقة التي عرفتها المملكة والتطور الذي شهدته مناهج التخطيط والتقييم والإنتاج الإحصائي على المستوى الدولي أفرزت الحاجة إلى مراجعة الإطار القانوني الحالي بما يعزز استقلالية المندوبية ويطور حكامتها ويوسع اختصاصاتها. وبخصوص مشروع القانون الخاص بالمندوبية السامية للتخطيط أوضح وزير الداخلية أنه يروم إحداث تحول نوعي في مكانة المندوبية واختصاصاتها بما يجعلها هيئة للحكامة الجيدة. وبخصوص مشروع القانون المتعلق بالنظام الإحصائي الوطني أبرز الوزير أنه يؤسس لإطار قانوني حديث ومتكامل لهذا النظام من شأنه تعزيز حكامة المنظومة الإحصائية الوطنية والارتقاء بجودة الإحصاءات الرسمية وتوطيد الثقة فيها. وخلص المسؤول الحكومي إلى التأكيد أن هذين المشروعين يؤسسان لمرحلة جديدة في مسار تحديث هياكل الدولة.
27: هذا وصدقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة العدول، وذلك بعد قرار المحكمة الدستورية القاضي بعدم دستورية بعض مقتضياته. فاطمة الزهراء الراجي والتفاصيل.
21: حظي مشروع القانون بموافقة 9 نواب مقابل معارضة 5 فيما لم يسجل أي امتناع عن التصويت، وذلك عقب تدارسه وإجراء التعديلات اللازمة على بعض مقتضياته. واستعرض وزير العدل عبد اللطيف وهبي خلال كلمته التعديلات التي أجريت على بعض المواد ولا سيما المادة 58 و69 والمواد من 140 إلى 194. الوزير أوضح فيما يتعلق بالمادة 8 الخاصة بحالة التنافي بالنسبة للعدل أنه إذا أصبح هذا الأخير في وضعية تمنعه من ممارسة المهنة فإنه يتعين عليه التصريح بذلك كتابيا لرئيس المجلس الجهوي داخل أجل محدد لا يتجاوز 15 يوما، مبرزا أن اللجنة ستتولى التأكد من إنهاء حالة التنافي بطريقة منظمة بما لا يضر بحقوق المرتفقين. فيما يتعلق بالمادة 53 الخاصة بترجمان عند تلقي العقد من الأشخاص العاجزين عن الكلام أو السمع، أوضح السيد وهبي أن الاستعانة بمترجم أصبحت إلزامية عند وجود صعوبة في التواصل، لافتا إلى أن مشروع القانون تخلى بذلك عن بعض الصياغات السابقة. من جهة أخرى توقف الوزير عند المادة 69 المتعلقة بشهود اللفيف موضحا أن المقصود بها لم يكن اشتراط وجود رجال ونساء معا وإنما أن الشهادة مفتوحة للجنسين، في حين كان النص القديم يتحدث عن الذكور والإناث وهو ما قد ولد خلافا في فهم وتفسير النص.
27: بمبادرة من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج قطاع المغاربة المقيمين بالخارج، انطلقت بمدينة طنجة فعالية الدورة 17 للجامعة الصيفية لفائدة الشباب المغاربة المقيمين بالخارج. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج إدريس اليزامي.
18: الجلسة الافتتاحية ديال هذه الجامعة الصيفية ديال زتندمها وزارة الخارجية، واللي تجمع 300 شاب وشابة من أبناء الجالية المغربية اللي جايين من 18 دولة، وهذا في حد ذاته تعبر أو على عدة أشياء. القضية الأولى تعبر عليها هو يعني العولمة، التغيرات الجذرية التي تعرفها الجالية المغربية، بروز الجيل الثاني والثالث ديال الجالية المغربية، وكذلك الارتباط ديالهم والرغبة ديالهم في تقوية العلاقة مع الوطن الأم. تنظن بأن المغرب يتميز يعني بالسياسة جد ناشطة في ميدان الهجرة لتتعبر عليها الجامعة الصيفية، ولتتشكل مثل آخر ديال هذه السياسة القوية لتتربط بالجالية المغربية بالخارج والوطن الأم.
27: بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي للتعاونيات، جرى بشفشاون تسليط الضوء على الدور الأساسي للتعاونيات في تعزيز التنمية المحلية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني. تفاصيل الأوفاء في تصريح المديرة العامة لمكتب تنمية التعاون عائشة الرفاعي.
1: هذا العام تم اختيار واحد الشعار من طرف منظمة الأمم المتحدة، التعاونيات من أجل عالم يسوده السلام، لأن التعاونية هي واحد المقاولة اللي تمكنت أنها يعني ترسخ المبادئ ديالها اللي كيقوموا على العدالة وكيقوموا على التضامن والتآزر والديمقراطية. فالمعنى ديال السلام هو ماشي غياب نزاع، ولكن السلام بالنسبة لنا هو تكون الكرامة وتكون تكافؤ الفرص والمساواة والعدالة الاجتماعية. وأقليم شفشاون هو واحد الإقليم اللي كيعرف أكثر من 800 تعاونية وزخر بمجموعة من المؤهلات الطبيعية وكذلك رأس مالي البشري مهم جدا اللي كيخلي أن يعني هذا الإقليم هو مختبر حي للتنمية المحلية، مختبر حي اللي يقدروا الشباب والنساء في العالم القروي وكذلك الحضري أنهم يعني يبرزوا الإمكانيات ديالهم والمؤهلات ديالهم باش أنهم يكون عندهم فرص شغل مستدامة ويقدروا كذلك يحافظوا على القيمة المحلية، عوض ما أنهم يعني يمشيوا يهاجروا المناطق أخرى. فكاين ممكن هاد الشباب وهاد النساء يبقاو في المجال الترابي ديالهم ويتجدروا في التراب ديالهم ويقدروا يكون عندهم يعني فرص اللي يخلقوا منها القيمة واللي يخلقوا منها كذلك الثروة.
27: وفي الرياضة، خاض المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم حصة تدريبية في إطار استعداداته للمباراة الحاسمة التي ستجمعه بنظيره الفرنسي يوم الخميس المقبل على أرضية ملعب بوستن برسم ربع نهائي كأس العالم 2026. وانخرطت عناصر النخبة الوطنية تحت قيادة المدرب محمد وهبي في أجواء التحضير الخاص بهذه المواجهة القوية ضد الديكا، وذلك بعد التأهل المستحق والفوز العظيم الذي حققه الأسود في ثمن النهائي على حساب كندا بثلاثية نظيفة. وتفاعلا مع الإقبال الكبير الذي شهده برنامج الرحلات الجوية الخاصة التي تربط الدار البيضاء ببوسطن، والذي تم إطلاقه لتمكين المشجعين المغاربة من مرافقة أسود الأطلس خلال ربع نهائي أعرق منافسة كروية في العالم، عززت الخطوط الملكية المغربية برنامجها من خلال تخصيص رحلات جوية إضافية متوجهة إلى بوسطن ونيويورك. عودة إليك فاطمة الزهراء الراجي.
21: الشركة الوطنية ذكرت في بلاغ أن هذا البرنامج يأتي ليستكمل العرض الذي تمت برمجته في البداية، حيث ستربط رحلات خاصة إضافية مباشرة بين الدار البيضاء وبوسطن للاستجابة للطلب الكبير المسجل مع اقتراب موعد المباراة التي ستجرى يوم الخميس 9 يوليوز، ولتمكين أكبر عدد من عيش محطة تاريخية جديدة إلى جانب أسود الأطلس. ستخصص الشركة الوطنية أيضا رحلات جوية

0: المحلات التجارية التابعة للخطوط الملكية المغربية في المغرب وكذا عبر البوابة المخصصة goulion.wayalermaroc.com.
1: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
2: غين راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو،
4: الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة الأخبار المغربية.
5: في أجواء حماسية مفعمة بروح الوطنية، اجتمع نزلاء مركز الإصلاح والتهذيب عين السبع بالدار البيضاء أمام شاشة تلفزية كبيرة بفناء المركز الذي تزين بالأعلام الوطنية لمساندة أسود الأطلس خلال مبارتهم أمام المنتخب الكندي برسم ثمن نهائي كأس العالم 26 و2000.
6: هي قيمة مضافة لهذه الفئة التي تحظى بأهمية ضمن استراتيجية المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج. هي لقاءات طبعا تربوية جادة، طبعا نعرف أن كرة الكرام كرة القدم طبعا تؤلف بين القلوب، تجمع بين القريب والبعيد.
5: النزلاء الأحداث تابعوا هذه المباراة مرتدين قمصان المنتخب المغربي وحاملين الأعلام الوطنية. على امتداد أطوار المباراة تفاعلوا مع كل لحظة كروية بعفوية وحماس في مشهد جسد روح الانتماء والوحدة خلف المنتخب الوطني رغم بعد المسافات.
7: احنا المبادرة عجبتنا وكنشجع المنتخب ديالنا من السجن، احنا فرحانين وكنحسوا براسنا ان شاء الله المغرب يمشي بعيد.
8: مبادره اللي زوينه، جمعونا باش نتفرجوا في الماتش ديال المنتخب الوطني ديالنا باش نشجعوا حتى حنايا ونكونوا حنا فرحانين ان شاء الله المنتخب ديالنا يربحنا ويفرحوا.
5: هذه المبادرة تأتي ضمن الجهود الرامية إلى أنسنة الفضاء السجني وجعله فضاء للتأهيل، يهدف إلى إصلاح النزلاء وترسيخ قيم المواطنة الحقة عبر برامج تربوية ثقافية ورياضية، مما يضمن اندماجهم الإيجابي في المجتمع بعد الإفراج عنه.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.

0: يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
3: لليلة الثانية على التوالي وصلت الدورة 19 من مهرجان كازابلانكا نثر سحرها الموسيقي بمدينة الدار البيضاء. منصة كازا أنفا كانت على موعد مع أداء استثنائي لعازف الجيتار الأمريكي الشهير كوري وونغ وبأسلوبه الفريد الذي يدمج الجاز بالبوب. أشعل وونغ أجواء احتفالية نابضة بالحيوية.
4: It's our first time being here.
3: فخور بتواجدي هنا بالدار البيضاء وسعيد جدا بإحياء حفلة الأولى بالمغرب أمام جمهور شغوف بالموسيقى. عالم الموسيقي يتمحور حول آلة الجيتار، لكن جزء كبير من عمل الفني يتمركز على كوني موزع موسيقي ومنتج وقائد للفرقة الموسيقية. ولم يقل العرض الموالي إبهارا، حيث اعتلت المنصة المغنية وكاتبة الأغاني المغربية الكندية فوزية التي صدحت بصوتها الشجي لأول مرة في مدينتها الأم، مقدمة باقة من أشهر أغانيها التي تمزج بين الهدوء وإيقاعات البوب. وسط تفاعل جماهيري كبير ردد كلماتها وعاش معها رحلة فنية عابرة للحدود والثقافات.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. مهرجان جلاوة وموسيقى العالم يعود بمدينة الصويرة من 25 إلى 27 يونيو. أكثر من 40 معلم جلاوة إلى جانب فنانين من مختلف أنحاء العالم: كارلينس براون، ريتشارد بونا، The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan، ياسمين حمدان، 47 Soul، هوبا هو سبيريت وآخرون. من 25 إلى 27 يونيو لنعيش جميعا على إيقاعات العالم بمدينة الصويرة. المزيد من المعلومات على festivaltereignao.net.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. الحكومة اتخذت إجراءات جديدة لتعزيز مواكبة العاملات الزراعيات المغربيات بإسبانيا، يؤكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري. بجنيف، تعزيز التعاون الثنائي في مجال الذكاء الاصطناعي محور مباحثات السيدة الصغروشني مع نظيرتها الفرنسية. رياضيا، أسود الأطلس يواصلون تحضيراتهم ببوستن قبل مواجهة فرنسا في ربع نهائي كأس العالم 2026. إلى التفاصيل. أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري بمجلس النواب أن الحكومة اتخذت إجراءات جديدة لتعزيز مواكبة العاملات الزراعيات المغربيات بإسبانيا، وذلك بتنسيق مع السلطات الإسبانية والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات. سهم إتدرا والتفاصيل.
5: أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري بمجلس النواب أن الحكومة اتخذت إجراءات جديدة لتعزيز مواكبة العاملات الزراعيات المغربيات بإسبانيا بتنسيق مع السلطات الإسبانية والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، موضحا في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول مواكبة العاملات الموسميات بإسبانيا خلال جلسة الأسئلة الشفوية أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات لتطوير هذا البرنامج، من بينها تغيير آلية انتقاء العاملات واعتماد تأشيرات تمتد لأربع سنوات، مشيرا إلى أن نسبة العاملات اللواتي يعودن بانتظام تفوق 81%. وأضاف أن عدد العاملات الزراعية المغربيات بإسبانيا ارتفع من حوالي 3000 عاملة قبل نحو 10 سنوات إلى أزيد من 15000 عاملة سنويا خلال السنوات الأخيرة، منوها بتجند السلطات الإسبانية لسيما الحكومة المركزية لتحسين ظروف اشتغالهن. ولفت الوزير في المقابل إلى استمرار تسجيل بعض الحالات التي تستدعي مزيدا من المواكبة، مبرزا أنه تم عقد اجتماع مع المقاولات المشغلة للعاملات بإقليم ويلبا الذي يستقطب نحو 90% منهن للوقوف على الإشكالات المطروحة. وأوضح أن عددا من العاملات خاصة الوافدة لأول مرة يواجهن صعوبات مرتبطة باللغة وعدم الإلمام بحقوقهن رغم تنظيم ورشات تحصيصية وتكوينية قبل السفر. أضاف أن لقاءات عقدت بتنسيق مع السفارة المغربية والقنصلية العامة بإشبيلية وبحضور الوزيرة الإسبانية المعنية أسفرت عن التأكيد على ضرورة احترام الحقوق المنصوص عليها، بما في ذلك تمكين العاملات من التغطية الصحية منذ وصولهن إلى التراب الإسباني وتيسير تقديم الشكايات في حال وجود صعوبات مع توفير المساعدة اللازمة لتجاوز عائق اللغة.
4: على هامش الحوار العالمي الأول حول حكمة الذكاء الاصطناعي، شكل تعزيز التعاون بين المغرب وفرنسا في مجالي الانتقال الرقمي والذكاء الاصطناعي محور مباحثات أجرتها بجنيف الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل فلاح الصغروشني مع الوزيرة الفرنسية المنتدبة المكلفة بالذكاء الاصطناعي والشؤون الرقمية آلو هينالف. وتناولت هذه المباحثات عدة محاور للتعاون شملت على الخصوص البحث والابتكار، تطوير المواهب ومواكبة الشركات الناشئة والمقاولات، والإدماج المستدام للذكاء الاصطناعي في الاقتصاد والخدمات العمومية، وكذا الحكامة والبنيات التحتية والسيادة الرقمية. وأبرز الجانبان بهذه المناسبة آفاق إرساء شراكات قائمة على الابتكار المشترك ونقل الكفاءات وتطوير القدرات المحلية. صادق مجلس النواب في جلسة تشريعية عقدها أمس بالإجماع على مشروع القانون المتعلق بالمندوبية السامية للتخطيط ومشروع القانون المتعلق بالنظام الإحصائي الوطني. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
1: في كلمة تقديمية أوضح وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن المشروعين يشكلان ورشا إصلاحيا متكاملا يندرج في إطار مواصلة تحديث المنظومة المؤسسية والقانونية للمغرب وتعزيز الحكامة الجيدة وترسيخ ثقافة التخطيط الاستراتيجي. الوزير سجل أن التحولات العميقة التي عرفتها المملكة والتطور الذي شهدته مناهج التخطيط والتقييم والإنتاج الإحصائي على المستوى الدولي أفرزت الحاجة إلى مراجعة الإطار القانوني الحالي بما يعزز استقلالية المندوبية ويطور حكامتها ويوسع اختصاصاتها. وبخصوص مشروع القانون الخاص بالمندوبية السامية للتخطيط أوضح وزير الداخلية أنه يروم إحداث تحول نوعي في مكانة المندوبية واختصاصاتها بما يجعلها هيئة للحكامة الجيدة. وبخصوص مشروع القانون المتعلق بالنظام الإحصائي الوطني أبرز الوزير أنه يؤسس لإطار قانوني حديث ومتكامل لهذا النظام من شأنه تعزيز حكامة المنظومة الإحصائية الوطنية والارتقاء بجودة الإحصاءات الرسمية وتوطيد الثقة فيها. وخلص المسؤول الحكومي إلى التأكيد أن هذين المشروعين يؤسسان لمرحلة جديدة في مسار تحديث هياكل الدولة.
4: هذا وصادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة العدول، وذلك بعد قرار المحكمة الدستورية القاضي بعدم دستورية بعض مقتضياته. فاطمة الزهراء الراجي والتفاصيل.
2: حظي مشروع القانون بموافقة 9 نواب مقابل معارضة 5 فيما لم يسجل أي امتناع عن التصويت، وذلك عقب تدارسه وإجراء التعديلات اللازمة على بعض مقتضياته. واستعرض وزير العدل عبد اللطيف وهبي خلال كلمته التعديلات التي أجريت على بعض المواد ولا سيما المادة 58 و69 والمواد من 140 إلى 194. الوزير أوضح فيما يتعلق بالمادة 8 الخاصة بحالة التنافي بالنسبة للعدل أنه إذا أصبح هذا الأخير في وضعية تمنعه من ممارسة المهنة فإنه يتعين عليه التصريح بذلك كتابيا لرئيس المجلس الجهوي داخل أجل محدد لا يتجاوز 15 يوما، مبرزا أن اللجنة ستتولى التأكد من إنهاء حالة التنافي بطريقة منظمة بما لا يضر بحقوق المرتفقين. فيما يتعلق بالمادة 53 الخاصة بترجمان عند تلقي العقد من الأشخاص العاجزين عن الكلام أو السمع، أوضح السيد وهبي أن الاستعانة بمترجم أصبحت إلزامية عند وجود صعوبة في التواصل، لافتا إلى أن مشروع القانون تخلى بذلك عن بعض الصياغات السابقة. من جهة أخرى توقف الوزير عند المادة 69 المتعلقة بشهود اللفيف، موضحا أن المقصود بها لم يكن اشتراط وجود رجال ونساء معا وإنما أن الشهادة مفتوحة للجنسين، في حين كان النص القديم يتحدث عن الذكور والإناث وهو ما قد ولد خلافا في فهم وتفسير النص.
4: بمبادرة من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج قطاع المغاربة المقيمين بالخارج، انطلقت بمدينة طنجة فعالية الدورة 17 للجامعة الصيفية لفائدة الشباب المغاربة المقيمين بالخارج. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج إدريس يزامي.
6: الجلسة الافتتاحية ديال هذه الجامعة الصيفية ديال ذات انضمام وزارة الخارجية واللي تجمع 300 شاب وشابة من أبناء الجالية المغربية اللي جايين من 18 دولة، وهذا في حد ذاته تعبر أو على عدة أشياء. القضية الأولى تعبر عليها هو يعني العولمة، التغيرات الجذرية التي تعرفها الجالية المغربية، بروز الجيل الثاني والثالث ديال الجالية المغربية، وكذلك الارتباط ديالهم والرغبة ديالهم في تقوية العلاقة مع الوطن الأم. تنظن بأن المغرب يتميز يعني بسياسة جد ناشطة في ميدان الهجرة التي تعبر عليها هذه الجامعة الصيفية والتي تشكل مثل آخر ديال هذه السياسة القوية التي تربط بالجالية المغربية بالخارج والوطن الأم.
4: بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي للتعاونيات، جرى بشفشاون تسليط الضوء على الدور الأساسي للتعاونيات في تعزيز التنمية المحلية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني. تفاصيل أوفى في تصريح المديرة العامة لمكتب تنمية التعاون عائشة رفاعي.
7: هذا العام تم اختيار واحد الشعار من طرف منظمة الأمم المتحدة، التعاونيات من أجل عالم يسوده السلام، لأن التعاونية هي واحد المقاولة اللي تمكنت أنها يعني ترسخ المبادئ ديالها اللي كيقوموا على العدالة وكيقوموا على التضامن والتآزر والديمقراطية. فالمعنى ديال السلام هو ماشي غياب نزاع، ولكن السلام بالنسبة لنا هو تكون الكرامة وتكون تكافؤ الفرص والمساواة والعدالة الاجتماعية. وإقليم شفشاون هو واحد الإقليم اللي كيعرف أكثر من 800 تعاونية وزخر بمجموعة من المؤهلات الطبيعية وكذلك رأس مالي البشري مهم جدا اللي كيخلي أن يعني هذا الإقليم هو مختبر حي للتنمية المحلية، مختبر حي اللي يقدروا الشباب والنساء في العالم القروي وكذلك الحضري أنهم يعني يبرزوا الإمكانيات ديالهم والمؤهلات ديالهم باش أنهم يكون عندهم فرص شغل مستدامة ويقدروا كذلك يحافظوا على القيمة المحلية عوض ما أنهم يعني يمشيوا يهاجروا المناطق أخرى. فكاين ممكن هاد الشباب وهاد النساء يبقوا في المجال الترابي ديالهم ويتجدروا في التراب ديالهم ويقدروا يكون عندهم يعني فرص اللي يخلقوا منها القيمة واللي يخلقوا منها كذلك الثروة.
4: وفي الرياضة، خاض المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم حصة تدريبية في إطار استعداداته للمباراة الحاسمة التي ستجمعه بنظيره الفرنسي يوم الخميس المقبل على أرضية ملعب بوستن برسم ربع نهائي كأس العالم 2026. وانخرطت عناصر النخبة الوطنية تحت قيادة المدرب محمد وهبي في أجواء التحضير الخاص بهذه المواجهة القوية ضد الديكا، وذلك بعد التأهل المستحق والفوز العظيم الذي حققه الأسود في ثمن النهائي على حساب كندا بثلاثية نظيفة. وتفاعلا مع الإقبال الكبير الذي شهده برنامج الرحلات الجوية الخاصة التي تربط الدار البيضاء ببوسطن، والذي تم إطلاقه لتمكين المشجعين المغاربة من مرافقة أسود الأطلس خلال ربع نهائي أعرق منافسة كروية في العالم، عززت الخطوط الملكية المغربية برنامجها من خلال تخصيص رحلات جوية إضافية متوجهة إلى بوسطن ونيويورك. عودة إليك فاطمة الزهراء الراجي.
2: الشركة الوطنية ذكرت في بلاغ أن هذا البرنامج يأتي ليستكمل العرض الذي تمت برمجته في البداية، حيث ستربط رحلات خاصة إضافية مباشرة بين الدار البيضاء وبوسطن للاستجابة للطلب الكبير المسجل مع اقتراب موعد المباراة التي ستجرى يوم الخميس 9 يوليوز، ولتمكين أكبر عدد من عيش محطة تاريخية جديدة إلى جانب أسود الأطلس. ستخصص الشركة الوطنية أيضا رحلات جوية خاصة ومباشرة تربط الدار البيضاء نيويورك، وسيتم تأمين رحلة الذهاب في الفترة من 6 إلى 9 يوليوز، في حين تمت برمجة رحلات العودة بين 10 و 19 يوليوز. ستطرح التذاكر بسعر موحد يبلغ 10,000 درهم في الدرجة الاقتصادية وتاريخ محدد وغير قابل للتعديل أو الاسترداد، ويهم هذا السعر الثابت الرحلات الخاصة نحو بوسطن ونيويورك. بحسب البلاغة، التذاكر طرحت للبيع ابتداء من الساعة 1 من زوال يوم الاثنين 6 يوليوز بالوكالات التجارية التابعة للخطوط الملكية المغربية في المغرب، وكذا عبر البوابة المخصصة goulion.voyalermaroc.com.
4: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
3: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم
8: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو.
8: الأخبار على مدار الساعة.
5: أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري اليوم بمجلس النواب أن الحكومة اتخذت إجراءات جديدة لتعزيز مواكبة العاملات الزراعيات المغربيات بإسبانيا بتنسيق مع السلطات الإسبانية والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، موضحا في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول مواكبة العاملات الموسميات بإسبانيا خلال جلسة الأسئلة الشفوية أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات لتطوير هذا البرنامج، من بينها تغيير آلية انتقاء العاملات واعتماد تأشيرات تمتد لأربع سنوات، مشيرا إلى أن نسبة العاملات اللواتي يعودن بانتظام تفوق 81%. وأضاف أن عدد العاملات الزراعية المغربيات بإسبانيا ارتفع من حوالي 3000 عاملة قبل نحو 10 سنوات إلى أزيد من 15000 عاملة سنويا خلال السنوات الأخيرة إلى أزيد من 15000 عاملة سنويا خلال السنوات الأخيرة، منوها بتجند السلطات الإسبانية لا سيما الحكومة المركزية لتحسين ظروف اشتغالهن. ولفت الوزير في المقابل إلى استمرار تسجيل بعض الحالات التي تستدعي مزيدا من المواكبة، مبرزا أنه تم عقد اجتماع مع المقاولات المشغلة للعاملات بإقليم ويلبا الذي يستقطب نحو 90% منهن للوقوف على الإشكالات المطروحة. وأوضح أن عددا من العاملات خاصة الوافدة لأول مرة يواجهن صعوبات مرتبطة باللغة وعدم الإلمام بحقوقهن رغم تنظيم ورشات تحسيسية وتكوينية قبل السفر. أضاف أن لقاءات عقدت بتنسيق مع السفارة المغربية والقنصلية العامة بإشبيلية وبحضور الوزيرة الإسبانية المعنية أسفرت عن التأكيد على ضرورة احترام الحقوق المنصوص عليها بما في ذلك تمكين العاملات من التغطية الصحية منذ وصولهن إلى التراب الإسباني وتيسير تقديم الشكايات في حال وجود صعوبات مع توفير المساعدة اللازمة لتجاوز عائق اللغة.
8: غيم راديو، الخبر من المصدر.
0: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي يوميا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. غيم راديو،
8: أخبار المغرب والعالم.
9: Comédia Blanca revient. Et cette année, c'est 3 jours de rire. Les 4, 5 et 6 juin, au complexe Mohamed V. Le 4 juin, gala 100% marocain. Avec Thalys, figure emblématique de l'humour marocain, en maître de cérémonie. Entouré de Oussama Ramzi, Saïd Ewadia, Rachid Rafir, Ayoub Idri, Driss et Mehdi, Fadwa Taleb, Fatih Mohamed, Zoher Zahir et Wahib Abouya. Le 5 juin, Jalil Tidjani remonte sur scène avec son tout premier spectacle Jeu de société, qu'il rejoue pour la dernière fois, dans une version revisitée. Dernière place en gradin. Le 6 juin, place au gala francophone. Avec Kéron en maître de cérémonie, aux côtés de Laurie Perret, Mimo Lazrak, Merdi Boussaïdan, Douli, John Sulo et Hamaka. Comédia Blanca revient plus grand que jamais. 3 jours de rire, de comédie et d'une expérience unique à vivre sur place. Réservez dès maintenant sur comediablanca.com. Produit par Tendancia.
10: Siyasa, Mujtama, Iqtisad, Thaqafa, ورياضة.
0: غيم راديو،
10: إذاعة الأخبار المغربية.
11: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
10: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
0: ريم راديو،
10: إذاعة الأخبار المغربية.
1: بالصويرة، شكلت آليات تعزيز الكفاءات الإدارية والمهنية في زمن التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي محور يوم دراسي نظم بمبادرة من جمعية تراث بلادي للتربية والعلوم والثقافة. هذا اللقاء جمع أساتذة جامعيين وخبراء ومسؤولين مؤسساتيين وفاعلين جمعويين من أجل التفكير المشترك في المهارات الجديدة التي تتطلبها الإدارة الحديثة وربط التحول الرقمي بالعنصر البشري وجودة الأداء والمسؤولية المهنية. برنامج هذا الحدث تميز بتنظيم مائدة مستديرة حول مدينة الصويرة، كما جرى توقيع اتفاقية شراكة بين جمعية تراث بلادي للتربية والعلوم والثقافة وجمعية شباب الفن الأصيل بالصويرة. أشغال اللقاء توجت بتوصيات شددت على ضرورة تعزيز ثقافة التعلم مدى الحياة وتطوير كفاءات الموارد البشرية وتشجيع الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي لتطوير الأداء المؤسسي وتحقيق التنمية البشرية.
8: ريم راديو.
12: ريم راديو.
10: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. الحكومة اتخذت إجراءات جديدة لتعزيز مواكبة العاملات الزراعيات المغربيات بإسبانيا، يؤكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري. بجنيف تعزيز التعاون الثنائي في مجال الذكاء الاصطناعي محور مباحثات السيدة الصغروشني مع نظيرتها الفرنسية. رياضيا، أسود الأطلس يواصلون تحضيراتهم ببوستن قبل مواجهة فرنسا في ربع نهائي كأس العالم 2026. إلى التفاصيل. أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس كوري بمجلس النواب أن الحكومة اتخذت إجراءات جديدة لتعزيز مواكبة العاملات الزراعيات المغربيات بإسبانيا، وذلك بتنسيق مع السلطات الإسبانية والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات. سهم إتدرا والتفاصيل.
5: أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكري مجلس النواب أن الحكومة اتخذت إجراءات جديدة لتعزيز مواكبة العاملات الزراعيات المغربيات بإسبانيا بتنسيق مع السلطات الإسبانية والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، موضحا في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول مواكبة العاملات الموسميات بإسبانيا خلال جلسة الأسئلة الشفوية أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات لتطوير هذا البرنامج، من بينها تغيير آلية انتقاء العاملات واعتماد تأشيرات تمتد لأربع سنوات، مشيرا إلى أن نسبة العاملات اللواتي يعودن بانتظام تفوق 81%. وأضاف أن عدد العاملات الزراعيات المغربيات بإسبانيا ارتفع من حوالي 3000 عاملة قبل نحو 10 سنوات إلى أزيد من 15000 عاملة سنويا خلال السنوات الأخيرة، منوها بتجند السلطات الإسبانية لا سيما الحكومة المركزية لتحسين ظروف اشتغالهن. ولفت الوزير في المقابل إلى استمرار تسجيل بعض الحالات التي تستدعي مزيدا من المواكبة، مبرزا أنه تم عقد اجتماع مع المقاولات المشغلة للعاملات بإقليم ويلبا الذي يستقطب نحو 90% منهن للوقوف على الإشكالات المطروحة. وأوضح أن عددا من العاملات خاصة الوافدة لأول مرة يواجهن صعوبات مرتبطة باللغة وعدم الإلمام بحقوقهن رغم تنظيم ورشات تحصيصية وتكوينية قبل السفر. وأضاف أن لقاءات عقدت بتنسيق مع السفارة المغربية والقنصلية العامة بإشبيلية وبحضور الوزيرة الإسبانية المعنية أسفرت عن التأكيد على ضرورة احترام الحقوق المنصوص عليها، بما في ذلك تمكين العاملات من التغطية الصحية منذ وصولهن إلى التراب الإسباني وتيسير تقديم الشكايات في حال وجود صعوبات مع توفير المساعدة اللازمة لتجاوز عائق اللغة.
4: على هامش الحوار العالمي الأول حول حكمة الذكاء الاصطناعي، شكل تعزيز التعاون بين المغرب وفرنسا في مجالي الانتقال الرقمي والذكاء الاصطناعي محور مباحثات أجرت بجنيف الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل فلاح صغروشني مع الوزيرة الفرنسية المنتدبة المكلفة بالذكاء الاصطناعي والشؤون الرقمية آلو هينانف. وتناولت هذه المباحثات عدة محاور للتعاون شملت على الخصوص البحث والابتكار، تطوير المواهب ومواكبة الشركات الناشئة والمقاولات، والإدماج المستدام للذكاء الاصطناعي في الاقتصاد والخدمات العمومية، وكذا الحكامة والبنية التحتية والسيادة الرقمية. وأبرز الجانبان بهذه المناسبة آفاق إرساء شراكات قائمة على الابتكار المشترك ونقل الكفاءات وتطوير القدرات المحلية. صادق مجلس النواب في جلسة تشريعية عقدها أمس بالإجماع على مشروع القانون المتعلق بالمندوبية السامية للتخطيط ومشروع القانون المتعلق بالنظام الإحصائي الوطني. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
1: في كلمة تقديمية أوضح وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن المشروعين يشكلان ورشا إصلاحيا متكاملا يندرج في إطار مواصلة تحديث المنظومة المؤسسية والقانونية للمغرب وتعزيز الحكامة الجيدة وترسيخ ثقافة التخطيط الاستراتيجي. الوزير سجل أن التحولات العميقة التي عرفتها المملكة والتطور الذي شهدته مناهج التخطيط والتقييم والإنتاج الإحصائي على المستوى الدولي أفرزت الحاجة إلى مراجعة الإطار القانوني الحالي بما يعزز استقلالية المندوبية ويطور حكامتها ويوسع اختصاصاتها. وبخصوص مشروع القانون الخاص بالمندوبية السامية للتخطيط، أوضح وزير الداخلية أنه يروم إحداث تحول نوعي في مكانة المندوبية واختصاصاتها بما يجعلها هيئة للحكامة الجيدة. وبخصوص مشروع القانون المتعلق بالنظام الإحصائي الوطني، أبرز الوزير أنه يؤسس لإطار قانوني حديث ومتكامل لهذا النظام من شأنه تعزيز حكامة المنظومة الإحصائية الوطنية والارتقاء بجودة الإحصاءات الرسمية وتوطيد الثقة فيها. وخلص المسؤول الحكومي إلى التأكيد أن هذين المشروعين يؤسسان لمرحلة جديدة في مسار تحديث هياكل الدولة.
4: هذا وصادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة العدول، وذلك بعد قرار المحكمة الدستورية القاضي بعدم دستورية بعض مقتضياته. فاطمة الزهراء الراجي والتفاصيل.
2: حظي مشروع القانون بموافقة 9 نواب مقابل معارضة 5، فيما لم يسجل أي امتناع عن التصويت، وذلك عقب تدارسه وإجراء التعديلات اللازمة على بعض مقتضياته. واستعرض وزير العدل عبد اللطيف وهبي خلال كلمته التعديلات التي أجريت على بعض المواد، ولسيما المادة 58 و69 والمواد من 140 إلى 194. الوزير أوضح فيما يتعلق بالمادة 8 الخاصة بحالة التنافي بالنسبة للعدل أنه إذا أصبح هذا الأخير في وضعية تمنعه من ممارسة المهنة فإنه يتعين عليه التصريح بذلك كتابيا لرئيس المجلس الجهوي داخل أجل محدد لا يتجاوز 15 يوما، مبرزا أن اللجنة ستتولى التأكد من إنهاء حالة التنافي بطريقة منظمة بما لا يضر بحقوق المرتفقين. فيما يتعلق بالمادة 53 الخاصة بترجمان عند تلقي العقد من الأشخاص العاجزين عن الكلام أو السمع، أوضح السيد وهبي أن الاستعانة بمترجم أصبحت إلزامية عند وجود صعوبة في التواصل، لافتا إلى أن مشروع القانون تخلى بذلك عن بعض الصياغات السابقة. من جهة أخرى توقف الوزير عند المادة 69 المتعلقة بشهود اللفيف، موضحا أن المقصود بها لم يكن اشتراط وجود رجال ونساء معا، وإنما أن الشهادة مفتوحة للجنسين، في حين كان النص القديم يتحدث عن الذكور والإناث، وهو ما قد ولد خلافا في فهم وتفسير النص.
4: بمبادرة من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، قطاع المغاربة المقيمين بالخارج، انطلقت بمدينة طنجة فعالية الدورة 17 للجامعة الصيفية لفائدة الشباب المغاربة المقيمين بالخارج. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج إدريس اليزامي.
6: الجلسة الافتتاحية ديال هذه الجامعة الصيفية ديال ذات انضمها وزارة الخارجية، واللي تجمع 300 شاب وشابة من أبناء الجالية المغربية اللي جايين من 18 دولة، وهذا في حد ذاته يعبر أو على عدة أشياء. القضية الأولى تعبر عليها هو يعني العولمة، التغيرات الجدرية اللي تعرفها الجالية المغربية، بروز الجيل الثاني والثالث ديال الجالية المغربية، وكذلك الارتباط ديالهم والرغبة ديالهم في تقوية العلاقة مع الوطن الأم. تظن بأن المغرب تتميز يعني بالسياسة جد نشيطة في ميدان الهجرة اللي ستعبر عليها الجامعة الصيفية، واللي ستشكل مثل آخر ديال هذه السياسة القوية اللي ستربط بالجالية المغربية بالخارج والوطن الأم.
4: بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي للتعاونيات، جرى بشفشاون تسليط الضوء على الدور الأساسي للتعاونيات في تعزيز التنمية المحلية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني. تفاصيل أوفى في تصريح المديرة العامة لمكتب تنمية التعاون عائشة الرفاعي.
7: هذا العام تم اختيار واحد الشعار من طرف منظمة الأمم المتحدة، التعاونيات من أجل عالم يسوده السلام، لأن التعاونية هي واحد المقاولة اللي تمكنت أنها يعني ترسخ المبادئ ديالها اللي كيقوموا على العدالة وكيقوموا على التضامن والتآزر والديمقراطية. فالمعنى ديال السلام هو ماشي غياب نزاع، ولكن السلام بالنسبة لنا هو تكون الكرامة وتكون تكافؤ الفرص والمساواة والعدالة الاجتماعية. وإقليم شفشاون هو واحد الإقليم اللي كيعرف أكثر من 800 تعاونية، وزخر بمجموعة من المؤهلات الطبيعية وكذلك رأس مالي البشري مهم جدا، اللي كيخلي أن يعني هذا الإقليم هو مختبر حي للتنمية المحلية، مختبر حي ليقدروا الشباب والنساء في العالم القروي وكذلك الحضري أنهم يعني يبرزوا الإمكانيات ديالهم والمؤهلات ديالهم باش أنهم يكون عندهم فرص شغل مستدامة، ويقدروا كذلك يحافظوا على القيمة المحلية عوض ما أنهم يعني يمشيوا يهاجروا المناطق أخرى. فكاين ممكن هاد الشباب وهاد النساء يبقاو في المجال الترابي ديالهم ويتجدروا في التراب ديالهم، ويقدروا يكون عندهم يعني فرص اللي يخلقوا منها القيمة واللي يخلقوا منها كذلك الثروة.
4: وفي الرياضة، خاض المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم حصة تدريبية في إطار استعداداته للمباراة الحاسمة التي ستجمعه بنظيره الفرنسي يوم الخميس المقبل على أرضية ملعب بوستن برسم ربع نهائي كأس العالم 2026. وانخرطت عناصر النخبة الوطنية تحت قيادة المدرب محمد وهبي في أجواء التحضير الخاص بهذه المواجهة القوية ضد الديكا، وذلك بعد التأهل المستحق والفوز العربي الذي حققه الأسود في ثمن النهائي على حساب كندا بثلاثية نظيفة. وتفاعلا مع الإقبال الكبير الذي شهده برنامج الرحلات الجوية الخاصة التي تربط الدار البيضاء ببوسطن، والذي تم إطلاقه لتمكين المشجعين المغاربة من مرافقة أسود الأطلس خلال ربع نهائي أعرق منافسة كروية في العالم، عززت الخطوط الملكية المغربية برنامجها من خلال تخصيص رحلات جوية إضافية متوجهة إلى بوسطن ونيويورك. عودة إليك فاطمة الزهراء الراجي.
2: الشركة الوطنية ذكرت في بلاغ أن هذا البرنامج يأتي ليستكمل العرض الذي تمت برمجته في البداية، حيث ستربط رحلات خاصة إضافية مباشرة بين الدار البيضاء وبوسطن للاستجابة للطلب الكبير المسجل مع اقتراب موعد المباراة التي ستجرى يوم الخميس 9 يوليوز. ولتمكين أكبر عدد من عيش محطة تاريخية جديدة إلى جانب أسود الأطلس، ستخصص الشركة الوطنية أيضا رحلات جوية خاصة ومباشرة تربط الدار البيضاء نيويورك، وسيتم تأمين رحلة الذهاب في الفترة من 6 إلى 9 يوليوز، في حين تمت برمجة رحلات العودة بين 10 و 19 يوليوز. ستطرح التذاكر بسعر موحد يبلغ 10,000 درهم في الدرجة الاقتصادية، وتاريخ محدد وغير قابل للتعديل أو الاسترداد، ويهم هذا السعر الثابت الرحلات الخاصة نحو بوسطن ونيويورك. بحسب البلاغ، التذاكر طرحت للبيع ابتداء من الساعة 1 من زوال يوم الاثنين 6 يوليوز بالوكالات التجارية التابعة للخطوط الملكية المغربية في المغرب، وكذا عبر البوابة المخصصة goulion.wayalermaroc.com.
4: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
8: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: فرحانين وكيما ربحنا كندا في 2022 عاود نربحنا في 2026 نجيبوا الكاس وليما الكاس يكون مغربي ويجي هنايا للرباط.
1: الصراحه فرحونا المنتخب اون تري زوري صراحه من هذه الكاليفيكاسيون. الماتش كان كومبليكي ولكن في الاخر فرحونا
2: وبيشكروا اللعابه والمدرب كلهم فرحونا بزاف وان شاء الله الفينال ندوزو ليه وان شاء الله لاكوب دي موند ديالنا.
3: الحمد لله وصلنا لواحد النتيجه مزيانه وان شاء الله الفينال ديما مغرب ديما مغرب ان شاء الله باذن الله الفينال ان شاء الله حنا اللي غنديو الكاس.
4: فرحانين بزاف بالفوز ديال المنتخب المغربي كنا فرحانين داكشي علاش خرجنا المغرب كامل فرحان والحمد لله على الفوز ديالو.
5: كون حنا فرحانين اليوم بزاف بهذا الانتصار هذا. الشوط الاول كان شي شويه قاصح علينا الشوط الثاني تبدلت الماتش 360 درجة وتحية للمدرب واللعابة كاملين.
6: هذا انتصار ان شاء الله نفتخروا به ان شاء الله الرحمن الرحيم وان شاء الله القادم احسن ان شاء الله الرحمن الرحيم وحنا تايقين في المنتخب ديالنا ان شاء الله غيزيد بينا القدام والكأس ان شاء الله مغربية وديما ديما مغرب وعاش الملك.
7: الأخبار المغربية
8: ريم راديو يوميات المونديال أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل.

0: أخبار المغرب والعالم. في مبادرة ترم لاحتفاء بالتلميذات والتلاميذ المتفوقين في مختلف الأسلاك التعليمية، نظم باستمارة حفل التميز الإقليمي السنوي للموسم الدراسي 2025-2026، وشكل هذا الحفل محطة لاستعراض القفزة النوعية التي عرفتها مؤشرات النجاح بالإقليم، لا سيما في امتحانات البكالوريا، وكذا تسجيل طفرة في جودة النتائج تمثلت في حصد 240 ميزة.
1: يأتي كذلك هذا التتويج ثمرة لمجهودات سنة كاملة لمجموعة من المتفوقين. يتم تكريم ثلث كذلك من الشركاء، تكريم الفاعلين والشركاء الاجتماعيين لهذه المنظومة.
2: أنا جد فخورة لأنني حصلت على المرتبة الأولى في الإقليم بمعدل 9.95، وأود تقديم هذه المرتبة إلى والدي وكل أطر التربوية في مدرستنا.
0: وقد توجت هذه الفعالية بتوزيع جوائز التميز على التلميذات والتلاميذ الحاصلين على أعلى المعدلات بمختلف المسالك الدراسية والأسلاك التعليمية، وكذا المتواجدين في الأنشطة الثقافية والرياضية، فضلا عن تكريم خاص لعدد من الشخصيات والمؤسسات الداعمة للمدرسة العمومية بالإقليم، تقديرا لانخراطهم الدائم في تجويد المنظومة التربوية.
3: ريم راديو. ريم راديو.
0: الخبر من المصدر.
3: ريم راديو.
4: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
5: أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكري اليوم بمجلس النواب أن الحكومة اتخذت إجراءات جديدة لتعزيز مواكبة العاملات الزراعيات المغربيات بإسبانيا بتنسيق مع السلطات الإسبانية والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، موضحا في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول مواكبة العاملات الموسميات بإسبانيا خلال جلسة الأسئلة الشفوية أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات لتطوير هذا البرنامج، من بينها تغيير آلية انتقاء العاملات واعتماد تأشيرات تمتد لأربع سنوات، مشيرا إلى أن نسبة العاملات اللواتي يعودن بانتظام تفوق 81%. وأضاف أن عدد العاملات الزراعية المغربيات بإسبانيا ارتفع من حوالي 3000 عاملة قبل نحو 10 سنوات إلى أزيد من 15000 عاملة سنويا خلال السنوات الأخيرة، إلى أزيد من 15000 عاملة سنويا خلال السنوات الأخيرة، منوها بتجند السلطات الإسبانية لا سيما الحكومة المركزية لتحسين ظروف اشتغالهن. ولفت الوزير في المقابل إلى استمرار تسجيل بعض الحالات التي تستدعي مزيدا من المواكبة، مبرزا أنه تم عقد اجتماع مع المقاولات المشغلة للعاملات بإقليم ويلبا الذي يستقطب نحو 90% منهن للوقوف على الإشكالات المطروحة. وأوضح أن عددا من العاملات خاصة الوافدة لأول مرة يواجهن صعوبات مرتبطة باللغة وعدم الإلمام بحقوقهن رغم تنظيم ورشات تحصيصية وتكوينية قبل السفر. أضاف أن لقاءات عقدت بتنسيق مع السفارة المغربية والقنصلية العامة بإشبيلية وبحضور الوزيرة الإسبانية المعنية أسفرت عن التأكيد على ضرورة احترام الحقوق المنصوص عليها، بما في ذلك تمكين العاملات من التغطية الصحية منذ وصولهن إلى التراب الإسباني وتيسير تقديم الشكايات في حال وجود صعوبات، مع توفير المساعدة اللازمة لتجاوز عائق اللغة.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
3: ريم راديو.
0: المصداقية والخبر اليقين.
3: ريم راديو.
0: ريم راديو.
3: ريم راديو.
0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين.
0: الحكومة اتخذت إجراءات جديدة لتعزيز مواكبة العاملات الزراعيات المغربيات بإسبانيا، يؤكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري. بجنيف تعزيز التعاون الثنائي في مجال الذكاء الاصطناعي، محور مباحثات السيدة الصغروشني مع نظيرتها الفرنسية. رياضيا، أسود الأطلس يواصلون تحضيراتهم ببوستن قبل مواجهة فرنسا في ربع نهائي كأس العالم 2026. إلى التفاصيل. أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري بمجلس النواب أن الحكومة اتخذت إجراءات جديدة لتعزيز مواكبة العاملات الزراعيات المغربيات بإسبانيا، وذلك بتنسيق مع السلطات الإسبانية والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات. سهم اتدرا والتفاصيل.
5: أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري لمجلس النواب أن الحكومة اتخذت إجراءات جديدة لتعزيز مواكبة العاملات الزراعيات المغربيات بإسبانيا بتنسيق مع السلطات الإسبانية والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، موضحا في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول مواكبة العاملات الموسميات بإسبانيا خلال جلسة الأسئلة الشفوية أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات لتطوير هذا البرنامج، من بينها تغيير آلية انتقاء العاملات واعتماد تأشيرات تمتد لأربع سنوات، مشيرا إلى أن نسبة العاملات اللواتي يعودن بانتظام تفوق 81%. وأضاف أن عدد العاملات الزراعيات المغربيات بإسبانيا ارتفع من حوالي 3000 عاملة قبل نحو 10 سنوات إلى أزيد من 15000 عاملة سنويا خلال السنوات الأخيرة، منوها بتجند السلطات الإسبانية لا سيما الحكومة المركزية لتحسين ظروف اشتغالهن. ولفت الوزير في المقابل إلى استمرار تسجيل بعض الحالات التي تستدعي مزيدا من المواكبة، مبرزا أنه تم عقد اجتماع مع المقاولات المشغلة للعاملات بإقليم ويلبا الذي يستقطب نحو 90% منهن للوقوف على الإشكالات المطروحة. وأوضح أن عددا من العاملات خاصة الوافدة لأول مرة يواجهن صعوبات مرتبطة باللغة وعدم الإلمام بحقوقهن رغم تنظيم ورشات تحصيصية وتكوينية قبل السفر. أضاف أن لقاءات عقدت بتنسيق مع السفارة المغربية والقنصلية العامة بإشبيلية وبحضور الوزيرة الإسبانية المعنية أسفرت عن التأكيد على ضرورة احترام الحقوق المنصوص عليها، بما في ذلك تمكين العاملات من التغطية الصحية منذ وصولهن إلى التراب الإسباني وتيسير تقديم الشكايات في حال وجود صعوبات مع توفير المساعدة اللازمة لتجاوز عائق اللغة.
0: على هامش الحوار العالمي الأول حول حكمة الذكاء الاصطناعي، شكل تعزيز التعاون بين المغرب وفرنسا في مجالي الانتقال الرقمي والذكاء الاصطناعي محور مباحثات أجرت بجنيف الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل فلاح صغروشني مع الوزيرة الفرنسية المنتدبة المكلفة بالذكاء الاصطناعي والشؤون الرقمية آلو هينانف. وتناولت هذه المباحثات عدة محاور للتعاون شملت على الخصوص البحث والابتكار، تطوير المواهب ومواكبة الشركات الناشئة والمقاولات، والإدماج المستدام للذكاء الاصطناعي في الاقتصاد والخدمات العمومية، وكذا الحكامة والبنية التحتية والسيادة الرقمية. وأبرز الجانبان بهذه المناسبة آفاق إرساء شراكات قائمة على الابتكار المشترك ونقل الكفاءات وتطوير القدرات المحلية. صادق مجلس النواب في جلسة تشريعية عقدها أمس بالإجماع على مشروع القانون المتعلق بالمندوبية السامية للتخطيط ومشروع القانون المتعلق بالنظام الإحصائي الوطني. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
6: في كلمة تقديمية أوضح وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن المشروعين يشكلان ورشا إصلاحيا متكاملا يندرج في إطار مواصلة تحديث المنظومة المؤسسية والقانونية للمغرب وتعزيز الحكامة الجيدة وترسيخ ثقافة التخطيط الاستراتيجي. الوزير سجل أن التحولات العميقة التي عرفتها المملكة والتطور الذي شهدته مناهج التخطيط والتقييم والإنتاج الإحصائي على المستوى الدولي أفرزت الحاجة إلى مراجعة الإطار القانوني الحالي بما يعزز استقلالية المندوبية ويطور حكامتها ويوسع اختصاصاتها. وبخصوص مشروع القانون الخاص بالمندوبية السامية للتخطيط، أوضح وزير الداخلية أنه يروم إحداث تحول نوعي في مكانة المندوبية واختصاصاتها بما يجعلها هيئة للحكامة الجيدة. وبخصوص مشروع القانون المتعلق بالنظام الإحصائي الوطني، أبرز الوزير أنه يؤسس لإطار قانوني حديث ومتكامل لهذا النظام من شأنه تعزيز حكامة المنظومة الإحصائية الوطنية والارتقاء بجودة الإحصاءات الرسمية وتوطيد الثقة فيها. وخلص المسؤول الحكومي إلى التأكيد أن هذين المشروعين يؤسسان لمرحلة جديدة في مسار تحديث هياكل الدولة.
7: هذا وصدقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة العدول، وذلك بعد قرار المحكمة الدستورية القاضي بعدم دستورية بعض مقتضياته. فاطمة الزهراء الراجي والتفاصيل.
8: حظي مشروع القانون بموافقة 9 نواب مقابل معارضة 5، فيما لم يسجل أي امتناع عن التصويت، وذلك عقب تدارسه وإجراء التعديلات اللازمة على بعض مقتضياته. واستعرض وزير العدل عبد اللطيف وهبي خلال كلمته التعديلات التي أجريت على بعض المواد، ولا سيما المادة 58 و69 والمواد من 140 إلى 194. الوزير أوضح فيما يتعلق بالمادة 8 الخاصة بحالة التنافي بالنسبة للعدل أنه إذا أصبح هذا الأخير في وضعية تمنعه من ممارسة المهنة فإنه يتعين عليه التصريح بذلك كتابيا لرئيس المجلس الجهوي داخل أجل محدد لا يتجاوز 15 يوما، مبرزا أن اللجنة ستتولى التأكد من إنهاء حالة التنافي بطريقة منظمة بما لا يضر بحقوق المرتفقين. فيما يتعلق بالمادة 53 الخاصة بترجمان عند تلقي العقد من الأشخاص العاجزين عن الكلام أو السمع، أوضح السيد وهبي أن الاستعانة بمترجم أصبحت إلزامية عند وجود صعوبة في التواصل، لافتا إلى أن مشروع القانون تخلى بذلك عن بعض الصياغات السابقة. من جهة أخرى، توقف الوزير عند المادة 69 المتعلقة بشهود اللفيف، موضحا أن المقصود بها لم يكن اشتراط وجود رجال ونساء معا، وإنما أن الشهادة مفتوحة للجنسين، في حين كان النص القديم يتحدث عن الذكور والإناث، وهو ما قد ولد خلافا في فهم وتفسير النص.
7: بمبادرة من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج قطاع المغاربة المقيمين بالخارج، انطلقت بمدينة طنجة فعالية الدورة 17 للجامعة الصيفية لفائدة الشباب المغاربة المقيمين بالخارج. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج إدريس اليزامي.
9: الجلسة الافتتاحية ديال هذه الجامعة الصيفية ديال تنظمها وزارة الخارجية، واللي تجمع 300 شاب وشابة من أبناء الجالية المغربية اللي جايين من 18 دولة، وهذا في حد ذاته يعبر أو على عدة أشياء. القضية الأولى تعبر عليها هو يعني العولمة، التغيرات الجذرية اللي تعرفها الجالية المغربية، بروز الجيل الثاني والثالث ديال الجالية المغربية، وكذلك الارتباط ديالهم والرغبة ديالهم في تقوية العلاقة مع الوطن الأم. تنظن بأن المغرب يتميز يعني بالسياسة جد نشيطة في ميدان الهجرة اللي ستعبر عليها هذه الجامعة الصيفية، واللي ستشكل مثال آخر ديال هذه السياسة القوية اللي ستربط بين الجالية المغربية بالخارج والوطن الأم.
7: بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي للتعاونيات، جرى بشفشاون تسليط الضوء على الدور الأساسي للتعاونيات في تعزيز التنمية المحلية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني. تفاصيل أوفى في تصريح المديرة العامة لمكتب تنمية التعاون عائشة الرفاعي.
10: هذا العام تم اختيار واحد الشعار من طرف منظمة الأمم المتحدة التعاونيات من أجل عالم يسوده السلام، لأن التعاونية هي واحد المقاولة اللي تمكنت أنها يعني ترسخ المبادئ ديالها اللي كيقوموا على العدالة وكيقوموا على التضامن والتآزر والديمقراطية. فالمعنى ديال السلام هو ماشي غياب نزاع، ولكن السلام بالنسبة لنا هو تكون الكرامة وتكون تكافؤ الفرص والمساواة والعدالة الاجتماعية. وإقليم شوشاون هو واحد الإقليم اللي كيعرف أكثر من 800 تعاونية وزخر بمجموعة من المؤهلات الطبيعية وكذلك رأس مالي البشري مهم جدا اللي كيخلي أن يعني هذا الإقليم هو مختبر حي للتنمية المحلية، مختبر حي اللي يقدروا الشباب والنساء في العالم القروي وكذلك الحضري أنهم يعني يبرزوا الإمكانيات ديالهم والمؤهلات ديالهم باش أنهم يكون عندهم فرص شغل مستدامة ويقدروا كذلك يحافظوا على القيمة المحلية عوض ما أنهم يعني يمشيوا يهاجروا المناطق أخرى. فكاين ممكن هاد الشباب وهاد النساء يبقاو في المجال الترابي ديالهم ويتجدروا في التراب ديالهم ويقدروا يكون عندهم يعني فرص اللي يخلقوا منها القيمة واللي يخلقوا منها كذلك الثروة.
7: وفي الرياضة، خاض المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم حصة تدريبية في إطار استعداداته للمباراة الحاسمة التي ستجمعه بنظيره الفرنسي يوم الخميس المقبل على أرضية ملعب بوستن برسم ربع نهائي كأس العالم 2026. وانخرطت عناصر النخبة الوطنية تحت قيادة المدرب محمد وهبي في أجواء التحضير الخاص بهذه المواجهة القوية ضد الديكا، وذلك بعد التأهل المستحق والفوز العربي الذي حققه الأسود في ثمن النهائي على حساب كندا بثلاثية نظيفة. وتفاعلا مع الإقبال الكبير الذي شهده برنامج الرحلة الجوية الخاصة التي تربط الدار البيضاء ببوسطن والذي تم إطلاقه لتمكين المشجعين المغاربة من مرافقة أسود الأطلس خلال ربع نهائي أعرق منافسة كروية في العالم، عززت الخطوط الملكية المغربية برنامجها من خلال تخصيص رحلات جوية إضافية متوجهة إلى بوسطن ونيويورك. عودة إليك فاطمة الزهراء الراجي.
8: الشركة الوطنية ذكرت في بلاغ أن هذا البرنامج يأتي ليستكمل العرض الذي تمت برمجته في البداية، حيث ستربط رحلات خاصة إضافية مباشرة بين الدار البيضاء وبوسطن للاستجابة للطلب الكبير المسجل مع اقتراب موعد المباراة التي ستجرى يوم الخميس 9 يوليوز، ولتمكين أكبر عدد من عيش محطة تاريخية جديدة إلى جانب أسود الأطلس. ستخصص الشركة الوطنية أيضا رحلات جوية خاصة ومباشرة تربط الدار البيضاء بنيويورك، وسيتم تأمين رحلة الذهاب في الفترة من 6 إلى 9 يوليوز، في حين تمت برمجة رحلات العودة بين 10 و 19 يوليوز. ستطرح التذاكر بسعر موحد يبلغ 10,000 درهم في الدرجة الاقتصادية وتاريخ محدد وغير قابل للتعديل أو الاسترداد، ويهم هذا السعر الثابت الرحلات الخاصة نحو بوسطن ونيويورك. بحسب البلاغة، التذاكر طرحت للبيع ابتداء من الساعة 1 من زوال يوم الاثنين 6 يوليوز بالوكالات التجارية التابعة للخطوط الملكية المغربية في المغرب، وكذا عبر البوابة المخصصة goulion.voyalermaroc.com.
7: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
3: ريم راديو،
0: الإذاعة الأقرب إليكم.
3: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
11: أهلا بكم في هذا الموعد الإفريقي، معكم حفصة الحجام، والبداية بأهم العناوين. المغرب يؤكد بأكرة على الدور المركزي للشباب في ترسيخ الاستقرار في إفريقيا. في الصومال، مقتل 15 عنصرا من حركة الشباب في عملية أمنية جنوب البلاد. مصرع 20 شخصا وفقدان أكثر من 100 آخرين في غرق قارب بالكونغو.

0: السلام والتنمية لمواجهة التحديات الهيكلية التي تواجهها القارة. تفاصيل أوفى في تقرير إلياس أبو الرجاء.
1: برؤية ترتكز على استشراف مستقبل القارة، شدد الوفد المغربي خلال المنتدى الثالث للتفكير حول التغييرات غير الدستورية في أفريقيا على أن الشباب ليسوا فقط فئة مستهدفة، بل هم الرافعة الاستراتيجية الأهم لتكريس الاستقرار وحماية الأنظمة الدستورية. الوفد المغربي ركز في مداخلته على أهمية العلاقة الثلاثية بين السلام والأمن والتنمية المجسدة في إعلان طنجة، مع التشديد على ضرورة مواكبة الدول التي تمر بمراحل انتقالية سياسية عبر مقاربة شاملة، وهي مقاربة لا تكتفي بالجانب السياسي بل تمتد لتشمل الأبعاد الاقتصادية والإنسانية وضمان استمرارية البرامج التشغيلية في مجالات الصحة والفلاحة والتعليم بما يلمس المصالح المباشرة للمواطن الأفريقي. المنتدى المنظم بتعاون بين الاتحاد الأفريقي وحكومة غانا سعى إلى استكشاف جذور خيبة أمل الشباب الناتجة عن قضايا الحكام التي لم تحل بعد، وكيفية تحويل طاقاتهم نحو حلول دستورية مستدامة. كما ألح الجانب المغربي على أهمية الحوار والمشاورة المنتظمة، مستحضرا المبادرات التي أطلقتها المملكة لتعزيز المواكبة المستدامة للانتقالات السياسية في القارة.
0: نواصل جولتنا الإفريقية من الصومال. السلطات في البلاد أعلنت مقتل 15 مسلحا وإصابة 20 آخرين من عناصر حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة في عملية أمنية جنوب البلاد. وذكرت وكالة الأنباء الصومالية أن قوات الأمن نفذت العملية في ضواحي منطقة فيرزولي بإقليم شبيلة السفلى، وأضافت أن هذه العمليات تأتي ضمن الجهود المتواصلة لإضعاف قدرات حركة الشباب وتفكيك الشبكات التي تخطط وتنفذ الهجمات. هذا وكان الجيش الصومالي قد نفذ طيلة الأسبوع الماضي عمليات مشابهة ضد أهداف لحركة الشباب، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات. الختام من الكونغو الديمقراطية. لقي 20 شخصا مصرعهم، فيما فقد أكثر من 100 آخرين إثر غرق قارب خشبي كان يقل طلابا عائدين من أداء الامتحانات الوطنية إلى جانب ركاب آخرين في مقاطعة كاساي. المسؤول الإداري في منطقة إليبو فرانسوا كابولا قال إن فرق الإنقاذ انتشلت أول أمس 20 جثة وتمكنت من إنقاذ 80 شخصا، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن عمليات البحث عن المفقودين لا تزال مستمرة وتواجه صعوبات. المصادر المحلية أفادت بأن القارب الذي كان يقل أكثر من 200 راكب إضافة إلى بضائع انقلب عند ملتقى نهري كاساي وسانكورو خلال رحلته بين إليبو وسانكورو، فيما يرجح أن تكون الحمولة الزائدة وراء وقوع الحادث. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الجولة الإفريقية. إلى اللقاء.
2: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
3: ريم راديو.
4: ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية.
6: Solo au patronage du roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, du 25 au 27 juin, Cap sur Essaouira. Trois jours où les sons voyagent, où les traditions dialoguent, où les nuits s'embrasent. Le festival Gnawa et Musique du Monde est de retour. Plus de 40 maalemes et des artistes venus du monde entier. Carlinhos Brown, Richard Bonnat, The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan, Yasmin Hemden, 47 Soul, Oba Oba Spirit et bien d'autres. À Essaouira, la musique ne se joue pas, elle se vit. Du 25 au 27 juin 2026, plus d'informations sur festival-gnawa.net.
7: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: غيم راديو.
7: إذاعة الأخبار المغربية.
4: غيم راديو.
3: غيم راديو.
7: نشرة الأخبار على ريم راديو.
8: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين.

0: الحكومة اتخذت إجراءات جديدة لتعزيز مواكبة العاملات الزراعيات المغربيات بإسبانيا، يؤكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري. بجنيف، تعزيز التعاون الثنائي في مجال الذكاء الاصطناعي محور مباحثات السيدة الصغروشني مع نظيرتها الفرنسية. رياضيا، أسود الأطلس يواصلون تحضيراتهم ببوستن قبل مواجهة فرنسا في ربع نهائي كأس العالم 2026. إلى التفاصيل، أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري بمجلس النواب أن الحكومة اتخذت إجراءات جديدة لتعزيز مواكبة العاملات الزراعيات المغربيات بإسبانيا، وذلك بتنسيق مع السلطات الإسبانية والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات. سهم إتدرا والتفاصيل.
1: أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري لمجلس النواب أن الحكومة اتخذت إجراءات جديدة لتعزيز مواكبة العاملات الزراعيات المغربيات بإسبانيا بتنسيق مع السلطات الإسبانية والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، موضحا في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول مواكبة العاملات الموسميات بإسبانيا خلال جلسة الأسئلة الشفوية أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات لتطوير هذا البرنامج، من بينها تغيير آلية انتقاء العاملات واعتماد تأشيرات تمتد لأربع سنوات، مشيرا إلى أن نسبة العاملات اللواتي يعودن بانتظام تفوق 81%. وأضاف أن عدد العاملات الزراعية المغربيات بإسبانيا ارتفع من حوالي 3000 عاملة قبل نحو 10 سنوات إلى أزيد من 15000 عاملة سنويا خلال السنوات الأخيرة، منوها بتجند السلطات الإسبانية لسيما الحكومة المركزية لتحسين ظروف اشتغالهن. ولفت الوزير في المقابل إلى استمرار تسجيل بعض الحالات التي تستدعي مزيدا من المواكبة، مبرزا أنه تم عقد اجتماع مع المقاولات المشغلة للعاملات بإقليم ويلبا الذي يستقطب نحو 90% منهن للوقوف على الإشكالات المطروحة. وأوضح أن عددا من العاملات خاصة الوافدة لأول مرة يواجهن صعوبات مرتبطة باللغة وعدم الإلمام بحقوقهن رغم تنظيم ورشات تحصيصية وتكوينية قبل السفر. أضاف أن لقاءات عقدت بتنسيق مع السفارة المغربية والقنصلية العامة بإشبيلية وبحضور الوزيرة الإسبانية المعنية أسفرت عن التأكيد على ضرورة احترام الحقوق المنصوص عليها، بما في ذلك تمكين العاملات من التغطية الصحية منذ وصولهن إلى التراب الإسباني وتيسير تقديم الشكايات في حال وجود صعوبات مع توفير المساعدة اللازمة لتجاوز عائق اللغة.
0: على هامش الحوار العالمي الأول حول حكمة الذكاء الاصطناعي، شكل تعزيز التعاون بين المغرب وفرنسا في مجالي الانتقال الرقمي والذكاء الاصطناعي محور مباحثات أجرتها بجنيف الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل فلاح صغروشني مع الوزيرة الفرنسية المنتدبة المكلفة بالذكاء الاصطناعي والشؤون الرقمية ألو هينالف. وتناولت هذه المباحثات عدة محاور للتعاون شملت على الخصوص البحث والابتكار، تطوير المواهب ومواكبة الشركات الناشئة والمقاولات، والإدماج المستدام للذكاء الاصطناعي في الاقتصاد والخدمات العمومية، وكذا الحكامة والبنيات التحتية والسيادة الرقمية. وأبرز الجانبان بهذه المناسبة آفاق إرساء شراكات قائمة على الابتكار المشترك ونقل الكفاءات وتطوير القدرات المحلية. صادق مجلس النواب في جلسة تشريعية عقدها أمس بالإجماع على مشروع القانون المتعلق بالمندوبية السامية للتخطيط ومشروع القانون المتعلق بالنظام الإحصائي الوطني. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
2: في كلمة تقديمية أوضح وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن المشروعين يشكلان ورشا إصلاحيا متكاملا يندرج في إطار مواصلة تحديث المنظومة المؤسسية والقانونية للمغرب وتعزيز الحكامة الجيدة وترسيخ ثقافة التخطيط الاستراتيجي. الوزير سجل أن التحولات العميقة التي عرفتها المملكة والتطور الذي شهدته مناهج التخطيط والتقييم والإنتاج الإحصائي على المستوى الدولي أفرزت الحاجة إلى مراجعة الإطار القانوني الحالي بما يعزز استقلالية المندوبية ويطور حكامتها ويوسع اختصاصاتها. وبخصوص مشروع القانون الخاص بالمندوبية السامية للتخطيط، أوضح وزير الداخلية أنه يروم إحداث تحول نوعي في مكانة المندوبية واختصاصاتها بما يجعلها هيئة للحكامة الجيدة. وبخصوص مشروع القانون المتعلق بالنظام الإحصائي الوطني، أبرز الوزير أنه يؤسس لإطار قانوني حديث ومتكامل لهذا النظام من شأنه تعزيز حكامة المنظومة الإحصائية الوطنية والارتقاء بجودة الإحصاءات الرسمية وتوطيد الثقة فيها. وخلص المسؤول الحكومي إلى التأكيد أن هذين المشروعين يؤسسان لمرحلة جديدة في مسار تحديث هياكل الدولة.
3: هذا وصدقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة العدول، وذلك بعد قرار المحكمة الدستورية القاضي بعدم دستورية بعض مقتضياته. فاطمة الزهراء الراجي والتفاصيل.
4: حظي مشروع القانون بموافقة 9 نواب مقابل معارضة 5، فيما لم يسجل أي امتناع عن التصويت، وذلك عقب تدارسه وإجراء التعديلات اللازمة على بعض مقتضياته. واستعرض وزير العدل عبد اللطيف وهبي خلال كلمته التعديلات التي أجريت على بعض المواد، ولا سيما المادة 58 و69 والمواد من 140 إلى 194. الوزير أوضح فيما يتعلق بالمادة 8 الخاصة بحالة التنافي بالنسبة للعدل أنه إذا أصبح هذا الأخير في وضعية تمنعه من ممارسة المهنة فإنه يتعين عليه التصريح بذلك كتابيا لرئيس المجلس الجهوي داخل أجل محدد لا يتجاوز 15 يوما، مبرزا أن اللجنة ستتولى التأكد من إنهاء حالة التنافي بطريقة منظمة بما لا يضر بحقوق المرتفقين. فيما يتعلق بالمادة 53 الخاصة بترجمان عند تلقي العقد من الأشخاص العاجزين عن الكلام أو السمع، أوضح السيد وهبي أن الاستعانة بمترجم أصبحت إلزامية عند وجود صعوبة في التواصل، لافتا إلى أن مشروع القانون تخلى بذلك عن بعض الصياغات السابقة. من جهة أخرى، توقف الوزير عند المادة 69 المتعلقة بشهود اللفيف، موضحا أن المقصود بها لم يكن اشتراط وجود رجال ونساء معا، وإنما أن الشهادة مفتوحة للجنسين، في حين كان النص القديم يتحدث عن الذكور والإناث، وهو ما قد ولد خلافا في فهم وتفسير النص.
3: بمبادرة من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، قطاع المغاربة المقيمين بالخارج، انطلقت بمدينة طنجة فعالية الدورة 17 للجامعة الصيفية لفائدة الشباب المغاربة المقيمين بالخارج. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج إدريس يزامي.
5: الجلسة الافتتاحية ديال هذه الجامعة الصيفية ديال ذات انضمها وزارة الخارجية، واللي تجمع 300 شاب وشابة من أبناء الجالية المغربية اللي جايين من 18 دولة، وهذا في حد ذاته تعبر أو على عدة أشياء. القضية الأولى تعبر عليها هو يعني العولمة، التغيرات الجذرية اللي تعرفها الجالية المغربية، بروز الجيل الثاني والثالث ديال الجالية المغربية، وكذلك الارتباط ديالهم والرغبة ديالهم في تقوية العلاقة مع الوطن الأم. تنظن بأن المغرب تتميز يعني بسياسة جد نشيطة في ميدان الهجرة اللي ستعبر عليها هذه الجامعة الصيفية، واللي ستشكل مثل آخر ديال هذه السياسة القوية اللي ستربط بالجالية المغربية بالخارج والوطن الأم.
3: بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي للتعاونيات، جرى بشفشاون تسليط الضوء على الدور الأساسي للتعاونيات في تعزيز التنمية المحلية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني. تفاصيل أوفى في تصريح المديرة العامة لمكتب تنمية التعاون عائشة الرفاعي.
6: هذا العام تم اختيار واحد الشعار من طرف منظمة الأمم المتحدة التعاونيات من أجل عالم يسوده السلام، لأن التعاونية هي واحد المقاولة اللي تمكنت أنها يعني ترسخ المبادئ ديالها اللي كيقوموا على العدالة وكيقوموا على التضامن والتآزر والديمقراطية. فالمعنى ديال السلام هو ماشي غياب نزاع، ولكن السلام بالنسبة لنا هو تكون الكرامة وتكون تكافؤ الفرص والمساواة والعدالة الاجتماعية. وإقليم شوشاون هو واحد الإقليم اللي كيعرف أكثر من 800 تعاونية وزخر بمجموعة من المؤهلات الطبيعية وكذلك رأس مالي البشري مهم جدا اللي كيخلي أن يعني هذا الإقليم هو مختبر حي للتنمية المحلية، مختبر حي ليقدروا الشباب والنساء في العالم القروي وكذلك الحضري أنهم يعني يبرزوا الإمكانيات ديالهم والمؤهلات ديالهم باش أنهم يكون عندهم فرص شغل مستدامة ويقدروا كذلك يحافظوا على القيمة المحلية عوض ما أنهم يعني يمشيوا يهاجروا المناطق أخرى. فكاين ممكن هاد الشباب وهاد النساء يبقوا في المجال الترابي ديالهم ويتجدروا في التراب ديالهم ويقدروا يكون عندهم يعني فرص اللي يخلقوا منها القيمة واللي يخلقوا منها كذلك الثروة.
0: وفي الرياضة، خاض المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم حصة تدريبية في إطار استعداداته للمباراة الحاسمة التي ستجمعه بنظيره الفرنسي يوم الخميس المقبل على أرضية ملعب بوستن برسم ربع نهائي كأس العالم 2026. وانخرطت عناصر النخبة الوطنية تحت قيادة المدرب محمد وهبي في أجواء التحضير الخاص بهذه المواجهة القوية ضد الديكا، وذلك بعد التأهل المستحق والفوز العظيم الذي حققه الأسود في ثمن النهائي على حساب كندا بثلاثية نظيفة. وتفاعلا مع الإقبال الكبير الذي شهده برنامج الرحلات الجوية الخاصة التي تربط الدار البيضاء ببوسطن والذي تم إطلاقه لتمكين المشجعين المغاربة من مرافقة أسود الأطلس خلال ربع نهائي أعرق منافسة كروية في العالم، عززت الخطوط الملكية المغربية برنامجها من خلال تخصيص رحلات جوية إضافية متوجهة إلى بوسطن ونيويورك. عودة إليك فاطمة الزهراء الراجي.
4: الشركة الوطنية ذكرت في بلاغ أن هذا البرنامج يأتي ليستكمل العرض الذي تمت برمجته في البداية، حيث ستربط رحلات خاصة إضافية مباشرة بين الدار البيضاء وبوسطن للاستجابة للطلب الكبير المسجل مع اقتراب موعد المباراة التي ستجرى يوم الخميس 9 يوليوز، ولتمكين أكبر عدد من عيش محطة تاريخية جديدة إلى جانب أسود الأطلس. ستخصص الشركة الوطنية أيضا رحلات جوية خاصة ومباشرة تربط الدار البيضاء نيويورك، وسيتم تأمين رحلة الذهاب في الفترة من 6 إلى 9 يوليوز، في حين تمت برمجة رحلات العودة بين 10 و 19 يوليوز. ستطرح التذاكر بسعر موحد يبلغ 10,000 درهم في الدرجة الاقتصادية وتاريخ محدد وغير قابل للتعديل أو الاسترداد، ويهم هذا السعر الثابت الرحلات الخاصة نحو بوسطن ونيويورك. بحسب البلاغة، التذاكر طرحت للبيع ابتداء من الساعة 1 من زوال يوم الاثنين 6 يوليوز بالوكالة التجارية التابعة للخطوط الملكية المغربية في المغرب، وكذا عبر البوابة المخصصة goulion.voyalermaroc.com.
0: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
7: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
8: لا تنسى،
7: مباريات حدثت الأنفاس.

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى
2: لا تنسى،
0: مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
3: حلم الشعب كامل كيولي حقيقة في مونديال قطر 2022 قبل انطلاق البطولة. قلة قليلة فقط كانت كتأمن أن المغرب يقدر يدير شي حاجة كبيرة. القرعة حطت المغرب مع منتخبات من العيار الثقيل، كرواتيا، بلجيكا وكندا. بزاف توقعوا خروج مبكر، لكن أسود الأطلس كان عندهم رأي آخر. تعادلوا مع كرواتيا، من بعد فازوا على بلجيكا أحد المرشحين للقب، ومن بعد تجاوزوا كندا وتصدروا المجموعة. المغرب ما كانش فقط تأهلت هنا، بل كانت كتكتب التاريخ. في مباراة إسبانيا المنتخب اللي قوي بزاف، المنتخب المغربي لعب بكل حماس وإصرار، 120 دقيقة من الصمود والإيمان، وجات ركلات ترجيح في لحظة حبسات أنفاس الملايين. تصدى الحارس ياسين بونو للركلات وتأهل المغرب إلى ربع النهائي لأول مرة في تاريخ كرة القدم العربية. المغرب واصل كتابة المعجزة، في ربع النهائي جاء الدور على البرتغال بقيادة كريستيانو رونالدو. المغرب استطاع برأسية متقنة من يوسف نصيري يدوز للنصف النهائي وانتصر الحلم مرة أخرى. صافرات النهاية عنات على فوز تاريخي للمغرب، وأصبح المغرب أول منتخب إفريقي وعربي غيبلغ نصف نهائي كأس العالم. مشهد خرج من حدود الرياضة، ملايين احتفلوا في المغرب وفي إفريقيا وفي العالم العربي. صحيح أن المشوار توقف في نصف النهائي، لكن تحقق ما هو أكبر من تأهل. نشوفكم في الحلقة الماشية.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى
2: لا تنسى،
0: مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
4: Comédia Blanca revient. Et cette année, c'est 3 jours de rire. Les 4, 5 et 6 juin, au complexe Mohamed V. Le 4 juin, gala 100% marocain. Avec Thalys, figure emblématique de l'humour marocain, en maître de cérémonie. Entouré de Oussama Ramzi, Saïd Ewadia, Rachid Rafir, Ayoub Idri, Driss et Mehdi, Fadwa Taleb, Fatih Mohamed, Zoher Zahir et Wahib Abouya. Le 5 juin, Jalil Tidjani remonte sur scène avec son tout premier spectacle, Jeu de société, qu'il rejoue pour la dernière fois, dans une version revisitée. Dernière place en gradin. Le 6 juin, place au gala francophone, avec Kéron en maître de cérémonie, aux côtés de Laurie Perret, Mimo Lazrak, Merdi Boussaïdan, Douli, John Sulo et Hamaka. Comédia Blanca revient plus grand que jamais. 3 jours de rire, de comédie et d'une expérience unique à vivre sur place. Réservez dès maintenant sur comediablanca.com. Produit par Tendancia.
0: Rime Radio.
1: Rime Radio. Akhbar al Maghrib wal Alam.
5: تحت شعار المخيمات التربوية رؤية جديدة لصناعة الحياة، أعطيت من المركز الوطني ببوزنيقة الشاطئ الانطلاقة الرسمية للبرنامج الوطني للتخييم لموسم 2026. البرنامج الذي تنظمه وزارة الشباب والثقافة والتواصل بشراكة مع الجامعة الوطنية للتخييم يستمر حتى نهاية شهر غشت ويهدف إلى المساهمة الفاعلة في التنشئة الاجتماعية للناشئة والشباب عبر مختلف ربوع المملكة، وكذا تنمية مهارات هذه الفئة المجتمعية وقدراتها في مختلف المجالات عن طريق تنظيم أنشطة متنوعة تحت إشراف أطر تربوية مؤهلة.
6: انطلاقات زعما في اجواء ديال البهجه والسرور نظرا للحجم الاستعدادات اللي كان المركز هاد الشهور الاخيره، لا من ناحيه الفضاءات ولا من ناحيه المطعمه ولا من ناحيه هذا الشيء اللي كيخلي زعما نواكبوا الانتظارات ديال الاسر والجمعيات والاطفال.
5: وزارة الشباب والثقافة والتواصل أولت أهمية خاصة للإنصاف المجالي في هذه الدورة من خلال تشجيع مشاركة الفتيات وأطفال العالم القروي مع إدماج أطفال برنامج محاربة الهدر المدرسي لأول مرة كسابقة نوعية في إطار شراكة مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
2: ريم راديو.
7: ريم راديو.
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
8: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. الحكومة اتخذت إجراءات جديدة لتعزيز مواكبة العاملات الزراعيات المغربيات بإسبانيا، يؤكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري. بجنيف تعزيز التعاون الثنائي في مجال الذكاء الاصطناعي، محور مباحثات السيدة الصغروشني مع نظيرتها الفرنسية. ورياضيا أسود الأطلس يواصلون تحضيراتهم ببوستن قبل مواجهة فرنسا في ربع نهائي كأس العالم 2026. إلى التفاصيل. أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري بمجلس النواب أن الحكومة اتخذت إجراءات جديدة لتعزيز مواكبة العاملات الزراعيات المغربيات بإسبانيا، وذلك بتنسيق مع السلطات الإسبانية والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات. سهم أيتدرا والتفاصيل.
9: أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري لمجلس النواب أن الحكومة اتخذت إجراءات جديدة لتعزيز مواكبة العاملات الزراعيات المغربيات بإسبانيا بتنسيق مع السلطات الإسبانية والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، موضحا في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول مواكبة العاملات الموسميات بإسبانيا خلال جلسة الأسئلة الشفوية أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات لتطوير هذا البرنامج، من بينها تغيير آلية انتقاء العاملات واعتماد تأشيرات تمتد لأربع سنوات، مشيرا إلى أن نسبة العاملات اللواتي يعودن بانتظام تفوق 81%. وأضاف أن عدد العاملات الزراعية المغربيات بإسبانيا ارتفع من حوالي 3000 عاملة قبل نحو 10 سنوات إلى أزيد من 15000 عاملة سنويا خلال السنوات الأخيرة، منوها بتجند السلطات الإسبانية لا سيما الحكومة المركزية لتحسين ظروف اشتغالهن. ولفت الوزير في المقابل إلى استمرار تسجيل بعض الحالات التي تستدعي مزيدا من المواكبة، مبرزا أنه تم عقد اجتماع مع المقاولات المشغلة للعاملات بإقليم ويلبا الذي يستقطب نحو 90% منهن للوقوف على الإشكالات المطروحة. وأوضح أن عددا من العاملات خاصة الوافدة لأول مرة يواجهن صعوبات مرتبطة باللغة وعدم الإلمام بحقوقهن رغم تنظيم ورشات تحصيصية وتكوينية قبل السفر. أضاف أن لقاءات عقدت بتنسيق مع السفارة المغربية والقنصلية العامة بإشبيلية وبحضور الوزيرة الإسبانية المعنية أسفرت عن التأكيد على ضرورة احترام الحقوق المنصوص عليها، بما في ذلك تمكين العاملات من التغطية الصحية منذ وصولهن إلى التراب الإسباني وتيسير تقديم الشكايات في حال وجود صعوبات مع توفير المساعدة اللازمة لتجاوز عائق اللغة.
8: على هامش الحوار العالمي الأول حول حكمة الذكاء الاصطناعي، شكل تعزيز التعاون بين المغرب وفرنسا في مجالي الانتقال الرقمي والذكاء الاصطناعي محور مباحثات أجرتها بجنيف الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل فلاح صغروشني مع الوزيرة الفرنسية المنتدبة المكلفة بالذكاء الاصطناعي والشؤون الرقمية ألو هينالف. وتناولت هذه المباحثات عدة محاور للتعاون شملت على الخصوص البحث والابتكار، تطوير المواهب ومواكبة الشركات الناشئة والمقاولات، والإدماج المستدام للذكاء الاصطناعي في الاقتصاد والخدمات العمومية، وكذا الحكامة والبنيات التحتية والسيادة الرقمية. وأبرز الجانبان بهذه المناسبة آفاق إرساء شراكات قائمة على الابتكار المشترك ونقل الكفاءات وتطوير القدرات المحلية. صادق مجلس النواب في جلسة تشريعية عقدها أمس بالإجماع على مشروع القانون المتعلق بالمندوبية السامية للتخطيط ومشروع القانون المتعلق بالنظام الإحصائي الوطني. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
7: في كلمة تقديمية أوضح وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن المشروعين يشكلان ورشا إصلاحيا متكاملا يندرج في إطار مواصلة تحديث المنظومة المؤسسية والقانونية للمغرب وتعزيز الحكامة الجيدة وترسيخ ثقافة التخطيط الاستراتيجي. الوزير سجل أن التحولات العميقة التي عرفتها المملكة والتطور الذي شهدته مناهج التخطيط والتقييم والإنتاج الإحصائي على المستوى الدولي أفرزت الحاجة إلى مراجعة الإطار القانوني الحالي بما يعزز استقلالية المندوبية ويطور حكامتها ويوسع اختصاصاتها. وبخصوص مشروع القانون الخاص بالمندوبية السامية للتخطيط أوضح وزير الداخلية أنه يروم إحداث تحول نوعي في مكانة المندوبية واختصاصاتها بما يجعلها هيئة للحكامة الجيدة. وبخصوص مشروع القانون المتعلق بالنظام الإحصائي الوطني أبرز الوزير أنه يؤسس لإطار قانوني حديث ومتكامل لهذا النظام من شأنه تعزيز حكامة المنظومة الإحصائية الوطنية والارتقاء بجودة الإحصاءات الرسمية وتوطيد الثقة فيها. وخلص المسؤول الحكومي إلى التأكيد أن هذين المشروعين يؤسسان لمرحلة جديدة في مسار تحديث هياكل الدولة.
8: هذا وصادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة العدول، وذلك بعد قرار المحكمة الدستورية القاضي بعدم دستورية بعض مقتضياته. فاطمة الزهراء الراجي والتفاصيل.
10: حظي مشروع القانون بموافقة 9 نواب مقابل معارضة 5، فيما لم يسجل أي امتناع عن التصويت، وذلك عقب تدارسه وإجراء التعديلات اللازمة على بعض مقتضياته. واستعرض وزير العدل عبد اللطيف وهبي خلال كلمته التعديلات التي أجريت على بعض المواد، ولا سيما المادة 58 و69 والمواد من 140 إلى 194. الوزير أوضح فيما يتعلق بالمادة 8 الخاصة بحالة التنافي بالنسبة للعدل أنه إذا أصبح هذا الأخير في وضعية تمنعه من ممارسة المهنة فإنه يتعين عليه التصريح بذلك كتابيا لرئيس المجلس الجهوي داخل أجل محدد لا يتجاوز 15 يوما، مبرزا أن اللجنة ستتولى التأكد من إنهاء حالة التنافي بطريقة منظمة بما لا يضر بحقوق المرتفقين. فيما يتعلق بالمادة 53 الخاصة بترجمان عند تلقي العقد من الأشخاص العاجزين عن الكلام أو السمع، أوضح السيد وهبي أن الاستعانة بمترجم أصبحت إلزامية عند وجود صعوبة في التواصل، لافتا إلى أن مشروع القانون تخلى بذلك عن بعض الصياغات السابقة. من جهة أخرى توقف الوزير عند المادة 69 المتعلقة بشهود اللفيف، موضحا أن المقصود بها لم يكن اشتراط وجود رجال ونساء معا، وإنما أن الشهادة مفتوحة للجنسين، في حين كان النص القديم يتحدث عن الذكور والإناث، وهو ما قد ولد خلافا في فهم وتفسير النص.
8: بمبادرة من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، قطاع المغاربة المقيمين بالخارج، انطلقت بمدينة طنجة فعاليات الدورة 17 للجامعة الصيفية لفائدة الشباب المغاربة المقيمين بالخارج. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج إدريس اليزامي.
11: الجلسة الافتتاحية ديال هذه الجامعة الصيفية ديال ذات تنظمها وزارة الخارجية، واللي تجمع 300 شاب وشابة من أبناء الجالية المغربية اللي جايين من 18 دولة، وهذا في حد ذاته تعبر أو على عدة أشياء. القضية الأولى تعبر عليها هو يعني العولمة، التغيرات الجدريه اللي تعرفها الجاليه المغربيه، بروز الجيل الثاني والثالث ديال الجاليه المغربيه، وكذلك الارتباط ديالهم والرغبه ديالهم في تقويه العلاقه مع الوطن الام. تنظن بان المغرب تيتميز يعني بالسياسه جد نشيطه في ميدان الهجره اللي تتعبر عليها الجامعه الصيفيه، واللي تتشكل مثل اخر ديال هذه السياسه القويه اللي تتربط بالجاليه المغربيه بالخارج والوطن الام.
8: بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي للتعاونيات، جرى بشفشاون تسليط الضوء على الدور الأساسي للتعاونيات في تعزيز التنمية المحلية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني. تفاصيل أوفى في تصريح المديرة العامة لمكتب تنمية التعاون عائشة رفاعي.
12: هذا العام تم اختيار واحد الشعار من طرف منظمة الأمم المتحدة، التعاونيات من أجل عالم يسوده السلام، لأن التعاونية هي واحد المقاولة اللي تمكنت أنها يعني ترسخ المبادئ ديالها اللي كيقوموا على العدالة وكيقوموا على التضامن والتآزر والديمقراطية. فالمعنى ديال السلام هو ماشي غياب نزاع، ولكن السلام بالنسبة لنا هو تكون الكرامة وتكون تكافؤ الفرص والمساواة والعدالة الاجتماعية. وإقليم شفشاون هو واحد الإقليم اللي كيعرف أكثر من 800 تعاونية وزخر بمجموعة من المؤهلات الطبيعية وكذلك رأس مالي البشري مهم جدا اللي كيخلي أن يعني هذا الإقليم هو مختبر حي للتنمية المحلية، مختبر حي ليقدروا الشباب والنساء في العالم القروي وكذلك الحضري أنهم يعني يبرزوا الإمكانيات ديالهم والمؤهلات ديالهم باش أنهم يكون عندهم فرص شغل مستدامة ويقدروا كذلك يحافظوا على القيمة المحلية عوض ما أنهم يعني يمشيوا يهاجروا المناطق أخرى. فكاين ممكن هاد الشباب وهاد النساء يبقوا في المجال الترابي ديالهم ويتجدروا في التراب ديالهم ويقدروا يكون عندهم يعني فرص اللي يخلقوا منها القيمة واللي يخلقوا منها كذلك الثروة.
8: وفي الرياضة، خاض المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم حصة تدريبية في إطار استعداداته للمباراة الحاسمة التي ستجمعه بنظيره الفرنسي يوم الخميس المقبل على أرضية ملعب بوستن برسم ربع نهائي كأس العالم 2026. وانخرطت عناصر النخبة الوطنية تحت قيادة المدرب محمد وهبي في أجواء التحضير الخاص بهذه المواجهة القوية ضد الديكا، وذلك بعد التأهل المستحق والفوز العظيم الذي حققه الأسود في ثمن النهائي على حساب كندا بثلاثية نظيفة. وتفاعلا مع الإقبال الكبير الذي شهده برنامج الرحلات الجوية الخاصة التي تربط الدار البيضاء ببوسطن، والذي تم إطلاقه لتمكين المشجعين المغاربة من مرافقة أسود الأطلس خلال ربع نهائي أعرق منافسة كروية في العالم، عززت الخطوط الملكية المغربية برنامجها من خلال تخصيص رحلات جوية إضافية متوجهة إلى بوسطن ونيويورك. عودة إليك فاطمة الزهراء الراجي.
10: الشركة الوطنية ذكرت في بلاغ أن هذا البرنامج يأتي ليستكمل العرض الذي تمت برمجته في البداية، حيث ستربط رحلات خاصة إضافية مباشرة بين الدار البيضاء وبوسطن للاستجابة للطلب الكبير المسجل مع اقتراب موعد المباراة التي ستجرى يوم الخميس 9 يوليوز، ولتمكين أكبر عدد من عيش محطة تاريخية جديدة إلى جانب أسود الأطلس. ستخصص الشركة الوطنية أيضا رحلات جوية خاصة ومباشرة تربط الدار البيضاء نيويورك، وسيتم تأمين رحلة الذهاب في الفترة من 6 إلى 9 يوليوز، في حين تمت برمجة رحلات العودة بين 10 و 19 يوليوز. ستطرح التذاكر بسعر موحد يبلغ 10,000 درهم في الدرجة الاقتصادية وتاريخ محدد وغير قابل للتعديل أو الاسترداد، ويهم هذا السعر الثابت الرحلات الخاصة نحو بوسطن ونيويورك. بحسب البلاغ، التذاكر طرحت للبيع ابتداء من الساعة 1 من زوال يوم الاثنين 6 يوليوز بالوكالة التجارية التابعة للخطوط الملكية المغربية في المغرب، وكذا عبر البوابة المخصصة goulion.voyalermaroc.com.
8: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
2: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
13: سلوك المواطن.
10: برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
13: تحية طيبة لكل المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. السياقة الاستعراضية بالدراجات النارية ولت من الظواهر المنتشرة في العديد من المدن المغربية، خاصة في أوساط الشباب والمراهقين. وهذا السلوك المتهور اللي أصبح عدوى بين الشباب كيتمثل في القيام بحركات خطيرة واستعراضات بهلوانية في الطرقات العامة، أي في أماكن فيها مواطنين بسيارتهم ودراجاتهم، أيضا مواطنين راجلين وكيقودوا بعجلة واحدة وبسرعة مفرطة، أو كينفذوا مناورات مفاجئة كتهدد سلامة السائق ومستخدمي الطريق. وعلى الرغم من أن بعض الشباب كينظروا لهذ السلوكيات باعتبارها وسيلة لإبراز الشجاعة أو اكتساب الشهرة بالأقران، فهي في الواقع كتعكس واحد القدر كبير من التهور وانعدام المسؤولية، وكتطرح إشكالات اجتماعية وتربوية متعددة كتستدعي الدراسة والمعالجة. من الناحية الاجتماعية كترتبط السياقة الاستعراضية بمجموعة من العوامل النفسية والثقافية والتربوية، فمرحلة الشباب كتميز بالرغبة في إثبات الذات والبحث عن الاعتراف الاجتماعي، الأمر اللي كيدفع بعض الأفراد لتبني سلوكيات محفوفة بالمخاطر من أجل لفت الانتباه أو كسب إعجاب الآخرين. كما أن تأثير جماعة الأصدقاء كيلعب دور مهم في تشجيع هذه الممارسات، وهذا هو اللي كنلاحظوه في الشوارع ديالنا. شباب كتار كيتجمعوا في أوقات متأخرة من الليل من أجل هذه المغامرة في السياقة، وكيوجدوا فيها متعة كبيرة، وكيسعوا بعض الشباب لتقليد أقرانهم أو منافسة ديالهم في القيام بحركات أكثر خطورة، وكيتزاد الأمر تعقيد من اللي كيصوروا فيديوهات وهما كيسوقوا بهذه الطريقة الخطيرة، وكينشروا مقاطع من هذه الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي واللي كتظهر فيها هذه الاستعراضات، وكيحظوا بعدد كبير من المشاهدات والتفاعلات، الأمر اللي كيغري آخرين بتكرارها بدون إدراك العواقب المحتملة ديالها. وما يمكنش فصل هذه الظاهرة على التحولات الاجتماعية اللي كيعرفها المجتمع، بحيث في السنوات الماضية ما كانوش الوالدين كيقبلوا يشريوا الأبناء ديالهم دراجة نارية إذا ما كانش محتاجها فعلا للذهاب مثلا للثانوية أو الكلية بسبب بعد المسافة، لكن ماشي يشريوها من أجل السياقة الاستعراضية وركوب المخاطر بهذه الطريقة. فاليوم تغيرات أحوال الأسر، وصبح الإبن كيفرض على الوالدين ديالو اقتناء دراجة نارية من الحجم الكبير، وهي مكلفة لأنها ماشي عادية. لكن السؤال اللي كيطرح نفسه، واش هاد الوالدين كيعرفوا اشنو كيعملوا الابناء ديالهم بهاد الدراجات في الشوارع ام لا؟ وشنو السبب اللي كيخليهم ما يراقبوهمش في المساء؟ فين هي سلطه الوالدين، خاصه وان هاد الشباب المتهور مازال صغير وكيعتمد على والديه، واغلبيتهم الساحقه مازالوا في مقاعد الدراسه. اكيد بعض الشباب كيعانيوا من الفراغ وضعف فرص الترفيه والتاطير، وهذا اللي كيجعل الشارع فضاء بديل للتعبير على الذات وابراز القدرات. لكن أسر هؤلاء الشباب ما كيتمكنوش من توفير المتابعة والتوجيه اللازمين لهم، إما بسبب ضغوط الحياة أو ضعف التواصل الأسري أو الإهمال، وهذا اللي كيخلي المجال مفتوح أمام تأثيرات خارجية اللي كيكون غالبيتها سلبي. لذلك السياقة الاستعراضية للدراجات النارية ماشي مجرد سلوك فردي معزول، هي نتاج تفاعل عوامل اجتماعية متعددة. من ناحية تربوية كتبين هذه الممارسات على قصور في ترسيخ قيم المواطنة والمسؤولية واحترام القانون، فالتربية ما كتقتصرش على نقل المعارف، بل كتشمل أيضا تنمية الوعي بالسلوك المدني وتعزيز الإحساس بالمسؤولية، لأن الشارع فضاء عام وماشي خاص بهذا الشباب، لأنهم اللي كيقوموا في استعراضات خطيرة في الطريق العمومي فهما كيتجاهلوا حقوق الآخرين في الأمن والسلامة، وكيعرضوا حياة المارة والسائقين للخطر، وكيبينوا أن هذا السلوك هو تعبير على ضعفهم في استيعاب القيم التربوية المرتبطة بالمسؤولية الاجتماعية واحترام النظام العام. ومخاطر السياقة الاستعراضية كتجاوز الأضرار الفردية وكتشمل كل أفراد المجتمع، والحوادث الناتجة عليها تقدر تؤدي لإصابات خطيرة أو عاهات دائمة أو الوفيات، وكيخلف آثار نفسية واجتماعية واقتصادية كبيرة على الأسر والمؤسسات الصحية وعلى المجتمع عامة. وهذه السلوكيات كتساهم أيضا في نشر الإحساس بعدم الأمان داخل الفضاءات العامة، وكتأثر سلبا على صورة الشباب اللي كيمثلوا طاقة المجتمع والمستقبل دياله. لذلك فالتساهل مع هذه الظاهرة يقدر يؤدي لترسيخ ثقافة الاستهتار بالقانون والتقليل من قيمة الحياة الاجتماعية المشتركة. وباش نواجهوها خاص الأسرة تحمل مسؤوليتها بالدرجة الأولى وتقوم بواجبها في الوقاية من هذه السلوكيات بمتابعة اهتمامات الأبناء والمراقبة ديالهم، ثم المؤسسات التعليمية من خلال إدماج التربية الطرقية في المناهج الدراسية وتنظيم حملات توعوية وورشات كتستهدف تنمية الوعي بمخاطر السرعة والسلوكيات الخطيرة في الطريق. وخاص أيضا تشجيع الأنشطة الرياضية اللي أصبحت من الأنشطة اللي كيهتموا بها الشباب أكثر، خاص فقط تشجيعهم حتى يفرغوا طاقتهم في بيئات آمنة ومنظمة كتوفر لهم فرص لإبراز قدراتهم بعيد على المخاطر. وأيضا الاهتمام بالأنشطة الثقافية اللي كتعرف بقيم احترام القانون والمحافظة على النفس وتحسيس الشباب بأنهم مهمين بالنسبة للأسرة والمجتمع. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
4: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
4: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
8: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. الحكومة اتخذت إجراءات جديدة لتعزيز مواكبة العاملات الزراعيات المغربيات بإسبانيا، يؤكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري. بجنيف تعزيز التعاون الثنائي في مجال الذكاء الاصطناعي، محور مباحثات السيدة الصغروشني مع نظيرتها الفرنسية. رياضيا، أسود الأطلس يواصلون تحضيراتهم ببوستن قبل مواجهة فرنسا في ربع نهائي كأس العالم 2026. إلى التفاصيل. أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري بمجلس النواب أن الحكومة اتخذت إجراءات جديدة لتعزيز مواكبة العاملات الزراعيات المغربيات بإسبانيا، وذلك بتنسيق مع السلطات الإسبانية والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات. سهم إتدرا والتفاصيل.
9: أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري لمجلس النواب أن الحكومة اتخذت إجراءات جديدة لتعزيز مواكبة العاملات الزراعيات المغربيات بإسبانيا بتنسيق مع السلطات الإسبانية والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، موضحا في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول مواكبة العاملات الموسميات بإسبانيا خلال جلسة الأسئلة الشفوية أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات لتطوير هذا البرنامج، من بينها تغيير آلية انتقاء العاملات واعتماد تأشيرات تمتد لأربع سنوات، مشيرا إلى أن نسبة العاملات اللواتي يعودن بانتظام تفوق 81%. وأضاف أن عدد العاملات الزراعية المغربيات بإسبانيا ارتفع من حوالي 3000 عاملة قبل نحو 10 سنوات إلى أزيد من 15000 عاملة سنويا خلال السنوات الأخيرة، منوها بتجند السلطات الإسبانية لسيما الحكومة المركزية لتحسين ظروف اشتغالهن. ولفت الوزير في المقابل إلى استمرار تسجيل بعض الحالات التي تستدعي مزيدا من المواكبة، مبرزا أنه تم عقد اجتماع مع المقاولات المشغلة للعاملات بإقليم ويلبا الذي يستقطب نحو 90% منهن للوقوف على الإشكالات المطروحة. وأوضح أن عددا من العاملات خاصة الوافدة لأول مرة يواجهن صعوبات مرتبطة باللغة وعدم الإلمام بحقوقهن رغم تنظيم ورشات تحصيصية وتكوينية قبل السفر. أضاف أن لقاءات عقدت بتنسيق مع السفارة المغربية والقنصلية العامة بإشبيلية وبحضور الوزيرة الإسبانية المعنية أسفرت عن التأكيد على ضرورة احترام الحقوق المنصوص عليها بما في ذلك تمكين العاملات من التغطية الصحية منذ وصولهن إلى التراب الإسباني وتيسير تقديم الشكايات في حال وجود صعوبات مع توفير المساعدة اللازمة لتجاوز عائق اللغة.
8: على هامش الحوار العالمي الأول حول حكمة الذكاء الاصطناعي، شكل تعزيز التعاون بين المغرب وفرنسا في مجالي الانتقال الرقمي والذكاء الاصطناعي محور مباحثات أجرتها بجنيف الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل فلاح صغروشني مع الوزيرة الفرنسية المنتدبة المكلفة بالذكاء الاصطناعي والشؤون الرقمية ألو هينانف. وتناولت هذه المباحثات عدة محاور للتعاون شملت على الخصوص البحث والابتكار، تطوير المواهب ومواكبة الشركات الناشئة والمقاولات، والإدماج المستدام للذكاء الاصطناعي في الاقتصاد والخدمات العمومية، وكذا الحكامة والبنيات التحتية والسيادة الرقمية. وأبرز الجانبان بهذه المناسبة آفاق إرساء شراكات قائمة على الابتكار المشترك ونقل الكفاءات وتطوير القدرات المحلية. صادق مجلس النواب في جلسة تشريعية عقدها أمس بالإجماع على مشروع القانون المتعلق بالمندوبية السامية للتخطيط ومشروع القانون المتعلق بالنظام الإحصائي الوطني. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
7: في كلمة تقديمية أوضح وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت أن المشروعين يشكلان ورشا إصلاحيا متكاملا يندرج في إطار مواصلة تحديث المنظومة المؤسسية والقانونية للمغرب وتعزيز الحكامة الجيدة وترسيخ ثقافة التخطيط الاستراتيجي. الوزير سجل أن التحولات العميقة التي عرفتها المملكة والتطور الذي شهدته مناهج التخطيط والتقييم والإنتاج الإحصائي على المستوى الدولي أفرزت الحاجة إلى مراجعة الإطار القانوني الحالي بما يعزز استقلالية المندوبية ويطور حكامتها ويوسع اختصاصاتها. وبخصوص مشروع القانون الخاص بالمندوبية السامية للتخطيط، أوضح وزير الداخلية أنه يروم إحداث تحول نوعي في مكانة المندوبية واختصاصاتها بما يجعلها هيئة للحكامة الجيدة. وبخصوص مشروع القانون المتعلق بالنظام الإحصائي الوطني، أبرز الوزير أنه يؤسس لإطار قانوني حديث ومتكامل لهذا النظام من شأنه تعزيز حكامة المنظومة الإحصائية الوطنية والارتقاء بجودة الإحصاءات الرسمية وتوطيد الثقة فيها. وخلص المسؤول الحكومي إلى التأكيد أن هذين المشروعين يؤسسان لمرحلة جديدة في مسار تحديث هياكل الدولة.
8: هذا وصدقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة العدول، وذلك بعد قرار المحكمة الدستورية القاضي بعدم دستورية بعض مقتضياته. فاطمة الزهراء الراجي والتفاصيل.
10: حظي مشروع القانون بموافقة 9 نواب مقابل معارضة 5 فيما لم يسجل أي امتناع عن التصويت، وذلك عقب تدارسه وإجراء التعديلات اللازمة على بعض مقتضياته. واستعرض وزير العدل عبد اللطيف وهبي خلال كلمته التعديلات التي أجريت على بعض المواد ولا سيما المادة 8 و53 و69 والمواد من 140 إلى 194. الوزير أوضح فيما يتعلق بالمادة 8 الخاصة بحالة التنافي بالنسبة للعدل أنه إذا أصبح هذا الأخير في وضعية تمنعه من ممارسة المهنة فإنه يتعين عليه التصريح بذلك كتابيا لرئيس المجلس الجهوي داخل أجل محدد لا يتجاوز 15 يوما، مبرزا أن اللجنة ستتولى التأكد من إنهاء حالة التنافي بطريقة منظمة بما لا يضر بحقوق المرتفقين. فيما يتعلق بالمادة 53 الخاصة بترجمان عند تلقي العقد من الأشخاص العاجزين عن الكلام أو السمع، أوضح السيد وهبي أن الاستعانة بمترجم أصبحت إلزامية عند وجود صعوبة في التواصل، لافتا إلى أن مشروع القانون تخلى بذلك عن بعض الصياغات السابقة. من جهة أخرى توقف الوزير عند المادة 69 المتعلقة بشهود اللفيف، موضحا أن المقصود بها لم يكن اشتراط وجود رجال ونساء معا، وإنما أن الشهادة مفتوحة للجنسين، في حين كان النص القديم يتحدث عن الذكور والإناث، وهو ما قد ولد خلافا في فهم وتفسير النص.
8: بمبادرة من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، قطاع المغاربة المقيمين بالخارج، انطلقت بمدينة طنجة فعالية الدورة 17 للجامعة الصيفية لفائدة الشباب المغاربة المقيمين بالخارج. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج إدريس اليزامي.
11: الجلسة الافتتاحية ديال هذه الجامعة الصيفية ديال ذات تنظمها وزارة الخارجية، واللي تجمع 300 شاب وشابة من أبناء الجالية المغربية اللي جايين من 18 دولة، وهذا في حد ذاته تعبر أو على عدة أشياء. القضية الأولى تعبر عليها هو يعني العولمة، التغيرات الجذرية اللي تعرفها الجالية المغربية، بروز الجيل الثاني والثالث ديال الجالية المغربية، وكذلك الارتباط ديالهم والرغبة ديالهم في تقوية العلاقة مع الوطن الأم. تنظن بأن المغرب يتميز يعني بالسياسة جد ناشطة في ميدان الهجرة اللي ستعبر عليها هذه الجامعة الصيفية، واللي ستشكل مثل آخر ديال هذه السياسة القوية اللي ستربط بالجالية المغربية بالخارج والوطن الأم.
8: بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي للتعاونيات، جرى بشفشاون تسليط الضوء على الدور الأساسي للتعاونيات في تعزيز التنمية المحلية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني. تفاصيل أوفى في تصريح المديرة العامة لمكتب تنمية التعاون عائشة الرفاعي.
12: هذا العام تم اختيار واحد الشعار من طرف منظمة الأمم المتحدة، التعاونيات من أجل عالم يسوده السلام، لأن التعاونية هي واحد المقاولة اللي تمكنت أنها يعني ترسخ المبادئ ديالها اللي كيقوموا على العدالة وكيقوموا على التضامن والتآزر والديمقراطية. فالمعنى ديال السلام هو ماشي غياب نزاع، ولكن السلام بالنسبة لنا هو تكون الكرامة وتكون تكافؤ الفرص والمساواة والعدالة الاجتماعية. وإقليم شفشاون هو واحد الإقليم اللي كيعرف أكثر من 800 تعاونية وزخر بمجموعة من المؤهلات الطبيعية وكذلك رأس مالي البشري مهم جدا، اللي كيخلي أن يعني هذا الإقليم هو مختبر حي للتنمية المحلية، مختبر حي ليقدروا الشباب والنساء في العالم القروي وكذلك الحضري أنهم يعني يبرزوا الإمكانيات ديالهم والمؤهلات ديالهم باش أنهم يكون عندهم فرص شغل مستدامة ويقدروا كذلك يحافظوا على القيمة المحلية، عوض ما أنهم يعني يمشيوا يهاجروا المناطق أخرى. فكاين ممكن هاد الشباب وهاد النساء يبقوا في المجال الترابي ديالهم ويتجدروا في التراب ديالهم ويقدروا يكون عندهم يعني فرص اللي يخلقوا منها القيمة واللي يخلقوا منها كذلك الثروة.
8: وفي الرياضة، خاض المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم حصة تدريبية في إطار استعداداته للمباراة الحاسمة التي ستجمعه بنظيره الفرنسي يوم الخميس المقبل على أرضية ملعب بوستن برسم ربع نهائي كأس العالم 2026. وانخرطت عناصر النخبة الوطنية تحت قيادة المدرب محمد وهبي في أجواء التحضير الخاص بهذه المواجهة القوية ضد الديكا، وذلك بعد التأهل المستحق والفوز العظيم الذي حققه الأسود في ثمن النهائي على حساب كندا بثلاثية نظيفة. وتفاعلا مع الإقبال الكبير الذي شهده برنامج الرحلات الجوية الخاصة التي تربط الدار البيضاء ببوسطن، والذي تم إطلاقه لتمكين المشجعين المغاربة من مرافقة أسود الأطلس خلال ربع نهائي أعرق منافسة كروية في العالم، عززت الخطوط الملكية المغربية برنامجها من خلال تخصيص رحلات جوية إضافية متوجهة إلى بوسطن ونيويورك. عودة إليك فاطمة الزهراء الراجي.
10: الشركة الوطنية ذكرت في بلاغ أن هذا البرنامج يأتي ليستكمل العرض الذي تمت برمجته في البداية، حيث ستربط رحلات خاصة إضافية مباشرة بين الدار البيضاء وبوسطن للاستجابة للطلب الكبير المسجل مع اقتراب موعد المباراة التي ستجرى يوم الخميس 9 يوليوز. ولتمكين أكبر عدد من عيش محطة تاريخية جديدة إلى جانب أسود الأطلس، ستخصص الشركة الوطنية أيضا رحلات جوية خاصة ومباشرة تربط الدار البيضاء نيويورك، وسيتم تأمين رحلة الذهاب في الفترة من 6 إلى 9 يوليوز، في حين تمت برمجة رحلات العودة بين 10 و 19 يوليوز. ستطرح التذاكر بسعر موحد يبلغ 10,000 درهم في الدرجة الاقتصادية وتاريخ محدد وغير قابل للتعديل أو الاسترداد، ويهم هذا السعر الثابت الرحلات الخاصة نحو بوسطن ونيويورك. بحسب البلاغ، التذاكر طرحت للبيع ابتداء من الساعة 1 من زوال يوم الاثنين 6 يوليوز بالوكالة التجارية التابعة للخطوط الملكية المغربية في المغرب، وكذا عبر البوابة المخصصة goulion.voyalermaroc.com.
8: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
2: غيم راديو. غيم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
14: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات، وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية. من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
15: أهلا بكم، والبداية بالعناوين. وفد برلماني مغربي يشارك بالقاهرة في أشغال قمة رؤساء البرلمانات والجلسة العامة 19 للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط. اليوم الدولي لتعاونيات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تكرس موقعها كرافعة أساسية لدعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. بيسالة تأسيس الجمعية الوطنية للمهندسين المدنيين. إلى التفاصيل، وأهلا بكم من جديد. شارك وفد برلماني مغربي في أشغال القمة 10 لرؤساء البرلمانات والجلسة العامة 19 للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط المنعقدتين يومي السبت والأحد بمقر البرلمان المصري بالقاهرة. وخلال الجلسة العامة للجمعية، أكد السيد عبد المجيد الفاسي الفهري أن المملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تنخرط في مسار متواصل

0: المجتمع الدولي للإشادة بالدور الجوهري الذي تطلع به التعاونيات في بناء مجتمعات أكثر إدماجاً واستدامة وتضامناً. التفاصيل مع حفص الحجام.
1: المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أوضحت في بلاغ لها أن هذا اللقاء الذي يتمحور حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من أجل تنمية دامجة ومستدامة يتماشى بشكل كلي مع المبادئ التأسيسية للمبادرة التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس منذ سنة 2005 تكريسا للعدالة الاجتماعية وكرامة المواطنين. ومن خلال برنامجها الثالث المتعلق بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، تؤكد المبادرة موقعها كرافعة أساسية لدعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بفضل آلية للمواكبة التقنية والمالية ترم هيكلة وتحديد التعاونيات مع تحفيز تطوير سلاسل القيمة المحلية. خلال المرحلة الثالثة من المبادرة التي أعطيت انطلاقتها سنة 2019 استفادت أكثر من 4950 تعاونية من المواكبة التقنية والمالية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وهذه الدينامية ساهمت بقوة في إدماج النساء اللواتي يمثلن أكثر من 40% من البنيات المستفيدة من الدعم.
0: بسلا تم تأسيس الجمعية الوطنية للمهندسين المدنيين بمبادرة من مهندسين في مجال الهندسة المدنية وممثلين عن شركات البناء، وذلك بهدف تعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين في المنظومة. وفي ختام الجمع العام التأسيسي انتخب أمين إبراهيم البركاوي رئيسا لهذه الجمعية الجديدة التي تروم المساهمة الفاعلة في تهيئة الظروف الملائمة لتأهيل القطاع وتعزيز التعاون مع مختلف الفاعلين، لا سيما الجمعيات الموازية والمهن المرتبطة بقطاع البناء والأشغال العمومية التي تتقاسم الأهداف نفسها. وفي هذا السياق أكد على أهمية إرساء ذكاء جماعي يتجاوز مجموعة القدرات الفردية بما يتيح تجميع مختلف الكفاءات العالية وتحقيق أفضل النتائج. مستمعينا، بهذا نصل إلى نهاية موعدنا الإخباري، ألقاكم في موعد إخباري لاحق.
2: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مهرجان جناوة وموسيقى العالم يعود بمدينة الصويرة من 25-27 يونيو. أكثر من 40 معلم جناوة إلى جانب فنانين من مختلف أنحاء العالم، كارلينوس براون، ريتشارد بونا، The Unlimited Spirit of Gospel by أنتوني مورغان، ياسمين حمدان، 47 سول، هوبا هوبا سبيريت وآخرون. من 25-27 يونيو لنعيش جميعا على إيقاعات العالم بمدينة الصويرة. المزيد من المعلومات على فيستيفال تيغي غناوة بوانت.
3: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
5: ريم راديو،
3: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. الحكومة اتخذت إجراءات جديدة لتعزيز مواكبة العاملات الزراعيات المغربيات بإسبانيا، يؤكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري. بجنيف تعزيز التعاون الثنائي في مجال الذكاء الاصطناعي محور مباحثات السيدة الصغروشني مع نظيرتها الفرنسية. رياضياً، أسود الأطلس يواصلون تحضيراتهم ببوستن قبل مواجهة فرنسا في ربع نهائي كأس العالم 2026. إلى التفاصيل. أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمدنية

0: وقاول الصغرى وتشغيل والكفاءات يونس سكوري بمجلس النواب أن الحكومة اتخذت إجراءات جديدة لتعزيز مواكبة العاملات الزراعيات المغربيات بإسبانيا، وذلك بتنسيق مع السلطات الإسبانية والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات. سهم إتدرا والتفاصيل.
1: أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري لمجلس النواب أن الحكومة اتخذت إجراءات جديدة لتعزيز مواكبة العاملات الزراعيات المغربيات بإسبانيا بتنسيق مع السلطات الإسبانية والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، موضحا في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول مواكبة العاملات الموسميات بإسبانيا خلال جلسة الأسئلة الشفوية أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات لتطوير هذا البرنامج، من بينها تغيير آلية انتقاء العاملات واعتماد تأشيرات تمتد لأربع سنوات، مشيرا إلى أن نسبة العاملات اللواتي يعودن بانتظام تفوق 81%. وأضاف أن عدد العاملات الزراعيات المغربيات بإسبانيا ارتفع من حوالي 3000 عاملة قبل نحو 10 سنوات إلى أزيد من 15000 عاملة سنويا خلال السنوات الأخيرة، منوها بتجند السلطات الإسبانية لا سيما الحكومة المركزية لتحسين ظروف اشتغالهن. ولفت الوزير في المقابل إلى استمرار تسجيل بعض الحالات التي تستدعي مزيدا من المواكبة، مبرزا أنه تم عقد اجتماع مع المقاولات المشغلة للعاملات بإقليم ويلبا الذي يستقطب نحو 90% منهن للوقوف على الإشكالات المطروحة. وأوضح أن عددا من العاملات خاصة الوافدة لأول مرة يواجهن صعوبات مرتبطة باللغة وعدم الإلمام بحقوقهن رغم تنظيم ورشات تحصيصية وتكوينية قبل السفر. أضاف أن لقاءات عقدت بتنسيق مع السفارة المغربية والقنصلية العامة بإشبيلية وبحضور الوزيرة الإسبانية المعنية أسفرت عن التأكيد على ضرورة احترام الحقوق المنصوص عليها بما في ذلك تمكين العاملات من التغطية الصحية منذ وصولهن إلى التراب الإسباني وتيسير تقديم الشكايات في حال وجود صعوبات مع توفير المساعدة اللازمة لتجاوز عائق اللغة.
0: على هامش الحوار العالمي الأول حول حكمة الذكاء الاصطناعي، شكل تعزيز التعاون بين المغرب وفرنسا في مجالي الانتقال الرقمي والذكاء الاصطناعي محور مباحثات أجرتها بجنيف الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل فلاح صغروشني مع الوزيرة الفرنسية المنتدبة المكلفة بالذكاء الاصطناعي والشؤون الرقمية آلو هينانف. وتناولت هذه المباحثات عدة محاور للتعاون شملت على الخصوص البحث والابتكار، تطوير المواهب ومواكبة الشركات الناشئة والمقاولات، والإدماج المستدام للذكاء الاصطناعي في الاقتصاد والخدمات العمومية، وكذا الحكامة والبنية التحتية والسيادة الرقمية. وأبرز الجانبان بهذه المناسبة آفاق إرساء شراكات قائمة على الابتكار المشترك ونقل الكفاءات وتطوير القدرات المحلية. صادق مجلس النواب في جلسة تشريعية عقدها أمس بالإجماع على مشروع القانون المتعلق بالمندوبية السامية للتخطيط ومشروع القانون المتعلق بالنظام الإحصائي الوطني. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
2: في كلمة تقديمية أوضح وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن المشروعين يشكلان ورشا إصلاحيا متكاملا يندرج في إطار مواصلة تحديث المنظومة المؤسسية والقانونية للمغرب وتعزيز الحكامة الجيدة وترسيخ ثقافة التخطيط الاستراتيجي. الوزير سجل أن التحولات العميقة التي عرفتها المملكة والتطور الذي شهدته مناهج التخطيط والتقييم والإنتاج الإحصائي على المستوى الدولي أفرزت الحاجة إلى مراجعة الإطار القانوني الحالي بما يعزز استقلالية المندوبية ويطور حكامتها ويوسع اختصاصاتها. وبخصوص مشروع القانون الخاص بالمندوبية السامية للتخطيط، أوضح وزير الداخلية أنه يروم إحداث تحول نوعي في مكانة المندوبية واختصاصاتها بما يجعلها هيئة للحكامة الجيدة. وبخصوص مشروع القانون المتعلق بالنظام الإحصائي الوطني، أبرز الوزير أنه يؤسس لإطار قانوني حديث ومتكامل لهذا النظام من شأنه تعزيز حكامة المنظومة الإحصائية الوطنية والارتقاء بجودة الإحصاءات الرسمية وتوطيد الثقة فيها. وخلص المسؤول الحكومي إلى التأكيد أن هذين المشروعين يؤسسان لمرحلة جديدة في مسار تحديث هياكل الدولة.
3: هذا وصدقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة العدول، وذلك بعد قرار المحكمة الدستورية القاضي بعدم دستورية بعض مقتضياته. فاطمة الزهراء الراجي والتفاصيل.
4: حظي مشروع القانون بموافقة 9 نواب مقابل معارضة 5، فيما لم يسجل أي امتناع عن التصويت، وذلك عقب تدارسه وإجراء التعديلات اللازمة على بعض مقتضياته. واستعرض وزير العدل عبد اللطيف وهبي خلال كلمته التعديلات التي أجريت على بعض المواد، ولا سيما المادة 58 و69 والمواد من 140 إلى 194. الوزير أوضح فيما يتعلق بالمادة 8 الخاصة بحالة التنافي بالنسبة للعدل أنه إذا أصبح هذا الأخير في وضعية تمنعه من ممارسة المهنة فإنه يتعين عليه التصريح بذلك كتابيا لرئيس المجلس الجهوي داخل أجل محدد لا يتجاوز 15 يوما، مبرزا أن اللجنة ستتولى التأكد من إنهاء حالة التنافي بطريقة منظمة بما لا يضر بحقوق المرتفقين. فيما يتعلق بالمادة 53 الخاصة بترجمان عند تلقي العقد من الأشخاص العاجزين عن الكلام أو السمع، أوضح السيد وهبي أن الاستعانة بمترجم أصبحت إلزامية عند وجود صعوبة في التواصل، لافتا إلى أن مشروع القانون تخلى بذلك عن بعض الصياغات السابقة. من جهة أخرى، توقف الوزير عند المادة 69 المتعلقة بشهود اللفيف، موضحا أن المقصود بها لم يكن اشتراط وجود رجال ونساء معا، وإنما أن الشهادة مفتوحة للجنسين، في حين كان النص القديم يتحدث عن الذكور والإناث، وهو ما قد ولد خلافا في فهم وتفسير النص.
3: بمبادرة من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج قطاع المغاربة المقيمين بالخارج، انطلقت بمدينة طنجة فعاليات الدورة 17 للجامعة الصيفية لفائدة الشباب المغاربة المقيمين بالخارج. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج إدريس يزامي.
5: الجلسة الافتتاحية ديال هذه الجامعة الصيفية ديال تنظمها وزارة الخارجية، واللي تجمع 300 شاب وشابة من أبناء الجالية المغربية اللي جايين من 18 دولة، وهذا في حد ذاته يعبر أو على عدة أشياء. القضية الأولى التي يعبر عليها هو يعني العولمة، التغيرات الجذرية التي تعرفها الجالية المغربية، بروز الجيل الثاني والثالث ديال الجالية المغربية، وكذلك الارتباط ديالهم والرغبة ديالهم في تقوية العلاقة مع الوطن الأم. تنظن بأن المغرب يتميز يعني بالسياسة جد نشيطة في ميدان الهجرة اللي ستعبر عليها هذه الجامعة الصيفية، واللي ستشكل مثال آخر ديال هذه السياسة القوية اللي ستربط بين الجالية المغربية بالخارج والوطن الأم.
3: بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي للتعاونيات، جرى بشفشاون تسليط الضوء على الدور الأساسي للتعاونيات في تعزيز التنمية المحلية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني. تفاصيل أوفى في تصريح المديرة العامة لمكتب تنمية التعاون عائشة الرفاعي.
6: هذا العام تم اختيار واحد الشعار من طرف منظمة الأمم المتحدة، التعاونيات من أجل عالم يسوده السلام، لأن التعاونية هي واحد المقاولة اللي تمكنت أنها يعني ترسخ المبادئ ديالها اللي كيقوموا على العدالة وكيقوموا على التضامن والتآزر والديمقراطية. فالمعنى ديال السلام هو ماشي غياب نزاع، ولكن السلام بالنسبة لنا هو تكون الكرامة وتكون تكافؤ الفرص والمساواة والعدالة الاجتماعية. وإقليم شفشاون هو واحد الإقليم اللي كيعرف أكثر من 800 تعاونية وزخر بمجموعة من المؤهلات الطبيعية وكذلك رأس مالي البشري مهم جدا اللي كيخلي أن يعني هذا الإقليم هو مختبر حي للتنمية المحلية، مختبر حي اللي يقدروا الشباب والنساء في العالم القروي وكذلك الحضري أنهم يعني يبرزوا الإمكانيات ديالهم والمؤهلات ديالهم باش أنهم يكون عندهم فرص شغل مستدامة ويقدروا وكذلك يحافظوا على القيمة المحلية عوض ما أنهم يعني يمشيوا يهاجروا المناطق أخرى. فكاين ممكن هاد الشباب وهاد النساء يبقاو في المجال الترابي ديالهم ويتجدروا في التراب ديالهم ويقدروا يكون عندهم يعني فرص اللي يخلقوا منها القيمة واللي يخلقوا منها كذلك الثروة.
0: وفي الرياضة، خاض المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم حصة تدريبية في إطار استعداداته للمباراة الحاسمة التي ستجمعه بنظيره الفرنسي يوم الخميس المقبل على أرضية ملعب بوستن برسم ربع نهائي كأس العالم 2026. وانخرطت عناصر النخبة الوطنية تحت قيادة المدرب محمد وهبي في أجواء التحضير الخاص بهذه المواجهة القوية ضد الديكا، وذلك بعد التأهل المستحق والفوز العربي الذي حققه الأسود في ثمن النهائي على حساب كندا بثلاثية نظيفة. وتفاعلا مع الإقبال الكبير الذي شهده برنامج الرحلات الجوية الخاصة التي تربط الدار البيضاء ببوسطن، والذي تم إطلاقه لتمكين المشجعين المغاربة من مرافقة أسود الأطلس خلال ربع نهائي أعرق منافسة كروية في العالم، عززت الخطوط الملكية المغربية برنامجها من خلال تخصيص رحلات جوية إضافية متوجهة إلى بوسطن ونيويورك. عودة إليك فاطمة الزهراء الراجي.
4: الشركة الوطنية ذكرت في بلاغ أن هذا البرنامج يأتي ليستكمل العرض الذي تمت برمجته في البداية، حيث ستربط رحلات خاصة إضافية مباشرة بين الدار البيضاء وبوسطن للاستجابة للطلب الكبير المسجل مع اقتراب موعد المباراة التي ستجرى يوم الخميس 9 يوليوز، ولتمكين أكبر عدد من عيش محطة تاريخية جديدة إلى جانب أسود الأطلس. ستخصص الشركة الوطنية أيضا رحلات جوية خاصة ومباشرة تربط الدار البيضاء نيويورك، وسيتم تأمين رحلة الذهاب في الفترة من 6 إلى 9 يوليوز، في حين تمت برمجة رحلات العودة بين 10 و 19 يوليوز. ستطرح التذاكر بسعر موحد يبلغ 10,000 درهم في الدرجة الاقتصادية وتاريخ محدد وغير قابل للتعديل أو الاسترداد، ويهم هذا السعر الثابت الرحلات الخاصة نحو بوسطن ونيويورك. بحسب البلاغ، التذاكر طرحت للبيع ابتداء من الساعة 1 من زوال يوم الاثنين 6 يوليوز بالوكالات التجارية التابعة للخطوط الملكية المغربية في المغرب، وكذا عبر البوابة المخصصة goulion.wayalermaroc.com.
0: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
7: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: لليلة الثانية على التوالي وصلت الدورة 19 من مهرجان كازابلانكا نثر سحرها الموسيقي بمدينة الدار البيضاء. منصة كازا أنفا كانت على موعد مع أداء استثنائي لعازف الجيتار الأمريكي الشهير كوري وونغ، وبأسلوبه الفريد الذي يدمج الجاز بالبوب أشعل وونغ أجواء احتفالية نابضة بالحيوية.
9: It's our first time being here.
8: فخور بتواجدي هنا بالدار البيضاء وسعيد جدا بإحياء حفلة الأولى بالمغرب أمام جمهور شغوف بالموسيقى. عالم الموسيقي يتمحور حول آلة الجيتار، لكن جزء كبير من عمل الفني يتمركز على كوني موزع موسيقي ومنتج وقائد للفرقة الموسيقية. ولم يقل العرض الموالي إبهارا، حيث اعتلت المنصة المغنية وكاتبة الأغاني المغربية الكندية فوزية التي صدحت بصوتها الشجي لأول مرة في مدينتها الأم، مقدمة باقة من أشهر أغانيها التي تمزج بين الهدوء وإيقاعات البوب. وسط تفاعل جماهيري كبير ردد كلماتها وعاش معها رحلة فنية عابرة للحدود والثقافات.
7: إذاعة الأخبار المغربية.
10: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
11: أهلا بكم مستمعاتنا مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم من خزائن التراث المغربي. في المغرب لا يقدم الشاي فقط لإرواء العطش، بل يقدم كعلامة ترحيب وكلمة أهلا وسهلا تقال دون حروف. فما إن يطرق ضيف باب بيت مغربي حتى تبدأ رحلة صغيرة من الدفء والضيافة، عنوانها إبريق شاي يتصاعد منه البخار وتفوح منه رائحة النعناع الطازج. ومنذ قرون أصبح الشاي جزءا من الحياة اليومية للمغاربة وحاضرا في البيوت والأسواق والحقول والمجالس، حتى صار أكثر من مجرد مشروب بل عادة اجتماعية راسخة. تبدأ الحكاية بإبريق معدني لامع توضع فيه أوراق أو حبات الشاي الأخضر، ثم يضاف السكر والنعناع قبل أن يمتزج كل ذلك فوق نار هادئة في طقس يعرفه المغاربة جيلا بعد جيل. لم يكن إعداد الشاي عملا عابرا بل فنا قائما بذاته، فصاحب الشاي يحرص على توازن المذاق وعلى درجة الغليان المناسبة، ثم يرفع الإبريق عاليا أثناء السكب تتشكل تلك الرغوة الخفيفة التي يعتبرها المغاربة علامة على جودة الكأس. وفي المجالس العائلية كان الشاي يجمع الأحبة حول مائدة واحدة تروى أثناءها الحكايات وتناقش شؤون الحياة وتنسج أجمل لحظات الألفة. وفي البوادي كما في المدن ظل الشاي رفيق اللقاءات اليومية، في الحقول كان استراحة بعد ساعات العمل، وفي الأسواق كان فرصة للحديث والتعارف وأحيانا للتفاوض حول الثمن والسلع، وفي البيوت كان ضيفا دائما لا يغيب. لكل منطقة مغربية لمستها الخاصة، هناك من يفضل النعناع وهناك من يضيف أعشابا عطرية أخرى، لكن روح الشاي المغربي تبقى واحدة، روح الكرم والبساطة وحسن الاستقبال. ولأن الضيافة قيمة متجذرة في الثقافة المغربية أصبح تقديم الشاي جزءا من آداب الاستقبال، حتى إن بعض المغاربة يعتبرون الجلسة ناقصة إذا غاب عنها إبريق الشاي. ومع تغير أنماط الحياة وظهور مشروبات كثيرة ومتنوعة حافظ الشاي المغربي على مكانته الخاصة، فما زال حاضرا في المناسبات العائلية وفي الأعياد والأفراح، وما زال صوته يسمع في رنين الكؤوس ورائحته تعبق في البيوت كما كانت منذ زمن بعيد. الشاي المغربي ليس مجرد مشروب يحضر ويشرب، إنه لحظة هدوء في زحام الأيام وجسر صغير يصل بين الناس، وواحد من أجمل الطقوس التي تحفظها الذاكرة المغربية جيلا بعد جيل. وهكذا يبقى الشاي المغربي كنزا من كنوز التراث المغربي، حكاية من البساطة والألفة ومشهدا يتكرر كل يوم لكنه لا يفقد جماله أبدا. إلى لقاء جديد مع حكاية أخرى من خزائن التراث المغربي.
10: من خزائن التراث المغربي ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
7: ريم راديو،
12: ريم راديو،
8: نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. الحكومة اتخذت إجراءات جديدة لتعزيز مواكبة العاملات الزراعيات المغربيات بإسبانيا، يؤكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري.
3: بجنيف تعزيز التعاون الثنائي في مجال الذكاء الاصطناعي محور مباحثات السيدة الصغروشني مع نظيرتها الفرنسية. رياضيا، أسود الأطلس يواصلون تحضيراتهم ببوستن قبل مواجهة فرنسا في ربع نهائي كأس العالم 2026. إلى التفاصيل، أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس كوري بمجلس النواب أن الحكومة اتخذت إجراءات جديدة لتعزيز مواكبة العاملات الزراعيات المغربيات بإسبانيا، وذلك بتنسيق مع السلطات الإسبانية والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات. سهم أيتدرا والتفاصيل.
1: أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكري لمجلس النواب أن الحكومة اتخذت إجراءات جديدة لتعزيز مواكبة العاملات الزراعيات المغربيات بإسبانيا بتنسيق مع السلطات الإسبانية والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، موضحا في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول مواكبة العاملات الموسميات بإسبانيا خلال جلسة الأسئلة الشفوية أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات لتطوير هذا البرنامج، من بينها تغيير آلية انتقاء العاملات واعتماد تأشيرات تمتد لأربع سنوات، مشيرا إلى أن نسبة العاملات اللواتي يعودن بانتظام تفوق 81%. وأضاف أن عدد العاملات الزراعية المغربيات بإسبانيا ارتفع من حوالي 3000 عاملة قبل نحو 10 سنوات إلى أزيد من 15000 عاملة سنويا خلال السنوات الأخيرة، منوها بتجند السلطات الإسبانية لا سيما الحكومة المركزية لتحسين ظروف اشتغالهن. ولفت الوزير في المقابل إلى استمرار تسجيل بعض الحالات التي تستدعي مزيدا من المواكبة، مبرزا أنه تم عقد اجتماع مع المقاولات المشغلة للعاملات بإقليم ويلبا الذي يستقطب نحو 90% منهن للوقوف على الإشكالات المطروحة. وأوضح أن عددا من العاملات خاصة الوافدة لأول مرة يواجهن صعوبات مرتبطة باللغة وعدم الإلمام بحقوقهن رغم تنظيم ورشات تحسيسية وتكوينية قبل السفر. أضاف أن لقاءات عقدت بتنسيق مع السفارة المغربية والقنصلية العامة بإشبيلية وبحضور الوزيرة الإسبانية المعنية أسفرت عن التأكيد على ضرورة احترام الحقوق المنصوص عليها، بما في ذلك تمكين العاملات من التغطية الصحية منذ وصولهن إلى التراب الإسباني وتيسير تقديم الشكايات في حال وجود صعوبات مع توفير المساعدة اللازمة لتجاوز عائق اللغة.
3: على هامش الحوار العالمي الأول حول حكمة الذكاء الاصطناعي، شكل تعزيز التعاون بين المغرب وفرنسا في مجالي الانتقال الرقمي والذكاء الاصطناعي محور مباحثات أجرتها بجنيف الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل فلاح صغروشني مع الوزيرة الفرنسية المنتدبة المكلفة بالذكاء الاصطناعي والشؤون الرقمية آلو هينانف. وتناولت هذه المباحثات عدة محاور للتعاون شملت على الخصوص البحث والابتكار، تطوير المواهب ومواكبة الشركات الناشئة والمقاولات، والإدماج المستدام للذكاء الاصطناعي في الاقتصاد والخدمات العمومية، وكذا الحكامة والبنية التحتية والسيادة الرقمية. وأبرز الجانبان بهذه المناسبة آفاق إرساء شراكات قائمة على الابتكار المشترك ونقل الكفاءات وتطوير القدرات المحلية. صادق مجلس النواب في جلسة تشريعية عقدها أمس بالإجماع على مشروع القانون المتعلق بالمندوبية السامية للتخطيط ومشروع القانون المتعلق بالنظام الإحصائي الوطني. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
2: في كلمة تقديمية أوضح وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت أن المشروعين يشكلان ورشا إصلاحيا متكاملا يندرج في إطار مواصلة تحديث المنظومة المؤسسية والقانونية للمغرب وتعزيز الحكامة الجيدة وترسيخ ثقافة التخطيط الاستراتيجي. الوزير سجل أن التحولات العميقة التي عرفتها المملكة والتطور الذي شهدته مناهج التخطيط والتقييم والإنتاج الإحصائي على المستوى الدولي أفرزت الحاجة إلى مراجعة الإطار القانوني الحالي بما يعزز استقلالية المندوبية ويطور حكامتها ويوسع اختصاصاتها. وبخصوص مشروع القانون الخاص بالمندوبية السامية للتخطيط، أوضح وزير الداخلية أنه يروم إحداث تحول نوعي في مكانة المندوبية واختصاصاتها، بما يجعلها هيئة للحكامة الجيدة. وبخصوص مشروع القانون المتعلق بالنظام الإحصائي الوطني، أبرز الوزير أنه يؤسس لإطار قانوني حديث ومتكامل لهذا النظام من شأنه تعزيز حكامة المنظومة الإحصائية الوطنية والارتقاء بجودة الإحصاءات الرسمية وتوطيد الثقة فيها. وخلص المسؤول الحكومي إلى التأكيد أن هذين المشروعين يؤسسان لمرحلة جديدة في مسار تحديث هياكل الدولة.
3: هذا وصدقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة العدول، وذلك بعد قرار المحكمة الدستورية القاضي بعدم دستورية بعض مقتضياته. فاطمة الزهراء الراجي والتفاصيل.
4: حظي مشروع القانون بموافقة 9 نواب مقابل معارضة 5، فيما لم يسجل أي امتناع عن التصويت، وذلك عقب تدارسه وإجراء التعديلات اللازمة على بعض مقتضياته. واستعرض وزير العدل عبد اللطيف وهبي خلال كلمته التعديلات التي أجريت على بعض المواد، ولا سيما المادة 8 و53 و69 والمواد من 140 إلى 194. الوزير أوضح فيما يتعلق بالمادة 8 الخاصة بحالة التنافي بالنسبة للعدل أنه إذا أصبح هذا الأخير في وضعية تمنعه من ممارسة المهنة فإنه يتعين عليه التصريح بذلك كتابيا لرئيس المجلس الجهوي داخل أجل محدد لا يتجاوز 15 يوما، مبرزا أن اللجنة ستتولى التأكد من إنهاء حالة التنافي بطريقة منظمة بما لا يضر بحقوق المرتفقين. فيما يتعلق بالمادة 53 الخاصة بترجمان عند تلقي العقد من الأشخاص العاجزين عن الكلام أو السمع، أوضح السيد وهبي أن الاستعانة بمترجم أصبحت إلزامية عند وجود صعوبة في التواصل، لافتا إلى أن مشروع القانون تخلى بذلك عن بعض الصياغات السابقة. من جهة أخرى، توقف الوزير عند المادة 69 المتعلقة بشهود اللفيف، موضحا أن المقصود بها لم يكن اشتراط وجود رجال ونساء معا، وإنما أن الشهادة مفتوحة للجنسين، في حين كان النص القديم يتحدث عن الذكور والإناث، وهو ما قد ولد خلافا في فهم وتفسير النص.
3: بمبادرة من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، قطاع المغاربة المقيمين بالخارج، انطلقت بمدينة طنجة فعاليات الدورة 17 للجامعة الصيفية لفائدة الشباب المغاربة المقيمين بالخارج. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج إدريس اليزامي.
5: الجلسة الافتتاحية ديال هذه الجامعة الصيفية ديال زتندمة وزارة الخارجية، واللي تجمع 300 شاب وشابة من أبناء الجالية المغربية اللي جايين من 18 دولة، وهذا في حد ذاته يعبر أو على عدة أشياء. القضية الأولى التي يعبر عليها هو يعني العولمة، التغيرات الجذرية التي تعرفها الجالية المغربية، بروز الجيل الثاني والثالث ديال الجالية المغربية، وكذلك الارتباط ديالهم والرغبة ديالهم في تقوية العلاقة مع الوطن الأم. تنظن بأن المغرب يتميز يعني بالسياسة جد نشيطة في ميدان الهجرة اللي ستعبر عليها هذه الجامعة الصيفية، واللي ستشكل مثل آخر ديال هذه السياسة القوية اللي ستربط بالجالية المغربية بالخارج والوطن الأم.
3: بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي للتعاونيات، جرى بشفشاون تسليط الضوء على الدور الأساسي للتعاونيات في تعزيز التنمية المحلية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني. تفاصيل أوفى في تصريح المديرة العامة لمكتب تنمية التعاون عائشة الرفاعي.
6: هذا العام تم اختيار واحد الشعار من طرف منظمة الأمم المتحدة، التعاونيات من أجل عالم يسوده السلام، لأن التعاونية هي واحد المقاولة اللي تمكنت أنها يعني ترسخ المبادئ ديالها اللي كيقوموا على العدالة وكيقوموا على التضامن والتآزر والديمقراطية. فالمعنى ديال السلام هو ماشي غياب نزاع، ولكن السلام بالنسبة لنا هو تكون الكرامة وتكون تكافؤ الفرص والمساواة والعدالة الاجتماعية. وإقليم شفشاون هو واحد الإقليم اللي كيعرف أكثر من 800 تعاونية وزخر مجموعة من المؤهلات الطبيعية وكذلك رأس مالي البشري مهم جداً اللي كيخلي ان يعني هذا الاقليم هو مختبر حي للتنميه المحليه، مختبر حي ليقدروا الشباب والنساء في العالم القروي وكذلك الحضري انهم يعني يبرزوا الامكانيات ديالهم والمؤهلات ديالهم باش انهم يكون عندهم فرص شغل مستدامه ويقدروا كذلك يحافظوا على القيمه المحليه عوض ما انهم يعني يمشيوا يهاجروا لمناطق اخرى. فكاين ممكن هاد الشباب وهاد النساء يبقاو في المجال الترابي ديالهم ويتجدروا في التراب ديالهم ويقدروا يكون عندهم يعني فرص اللي يخلقوا منها القيمه واللي يخلقوا منها كذلك الثروه.
0: وفي الرياضة، خاض المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم حصة تدريبية في إطار استعداداته للمباراة الحاسمة التي ستجمعه بنظيره الفرنسي يوم الخميس المقبل على أرضية ملعب بوستن برسم ربع نهائي كأس العالم 2026. وانخرطت عناصر النخبة الوطنية تحت قيادة المدرب محمد وهبي في أجواء التحضير الخاص بهذه المواجهة القوية ضد الديكا، وذلك بعد التأهل المستحق والفوز العظيم الذي حققه الأسود في ثمن النهائي على حساب كندا بثلاثية نظيفة. وتفاعلا مع الإقبال الكبير الذي شهده برنامج الرحلات الجوية الخاصة التي تربط الدار البيضاء ببوسطن والذي تم إطلاقه لتمكين المشجعين المغاربة من مرافقة أسود الأطلس خلال ربع نهائي أعرق منافسة كروية في العالم، عززت الخطوط الملكية المغربية برنامجها من خلال تخصيص رحلات جوية إضافية متوجهة إلى بوسطن ونيويورك. عودة إليك فاطمة الزهراء الراجي.
4: الشركة الوطنية ذكرت في بلاغ أن هذا البرنامج يأتي ليستكمل العرض الذي تمت برمجته في البداية، حيث ستربط رحلات خاصة إضافية مباشرة بين الدار البيضاء وبوسطن للاستجابة للطلب الكبير المسجل مع اقتراب موعد المباراة التي ستجرى يوم الخميس 9 يوليوز، ولتمكين أكبر عدد من عيش محطة تاريخية جديدة إلى جانب أسود الأطلس. ستخصص الشركة الوطنية أيضا رحلات جوية خاصة ومباشرة تربط الدار البيضاء نيويورك، وسيتم تأمين رحلة الذهاب في الفترة من 6 إلى 9 يوليوز، في حين تمت برمجة رحلات العودة بين 10 و 19 يوليوز. ستطرح التذاكر بسعر موحد يبلغ 10,000 درهم في الدرجة الاقتصادية وتاريخ محدد وغير قابل للتعديل أو الاسترداد، ويهم هذا السعر الثابت الرحلات الخاصة نحو بوسطن ونيويورك. بحسب البلاغ، التذاكر طرحت للبيع ابتداء من الساعة 1 من زوال يوم الاثنين 6 يوليوز بالوكالات التجارية التابعة للخطوط الملكية المغربية في المغرب، وكذا عبر البوابة المخصصة goulion.wayalermaroc.com.
0: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
7: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
12: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: بداية بأبرز العناوين. تسليط الضوء بشفشاون حول دور التعاونيات في التنمية المحلية. مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة يصادق على مشاريع بيئية ورياضية واقتصادية. وسمارة تحتضن النسخة الثالثة للمهرجان الوطني ذو البعد الإفريقي للألعاب التقليدية. بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي للتعاونيات، جرى بشفشاون تسليط الضوء على الدور الأساسي للتعاونيات في تعزيز التنمية المحلية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
3: نستمع بهذا الخصوص لتصريح المديرة العامة لمكتب تنمية التعاون عائشة الرفاعي.
6: هذا العام تم اختيار واحد الشعار من طرف منظمة الأمم المتحدة التعاونيات من أجل عالم يسوده السلام، لأن التعاونية هي واحد المقاولة اللي تمكنت أنها يعني ترسخ المبادئ ديالها اللي كيقوموا على العدالة وكيقوموا على التضامن والتآزر والديمقراطية. فالمعنى ديال السلام هو ماشي غياب نزاع، ولكن السلام بالنسبة لنا هو تكون الكرامة وتكون تكافؤ الفرص والمساواة والعدالة الاجتماعية. وإقليم شوشاون هو واحد الإقليم اللي كيعرف أكثر من 800 تعاونية وزخر بمجموعة من المؤهلات الطبيعية وكذلك رأس مالي البشري مهم جدا اللي كيخلي أن يعني هذا الإقليم هو مختبر حي للتنمية المحلية، مختبر حي ليقدروا الشباب والنساء في العالم القروي وكذلك الحضري أنهم يعني يبرزوا الإمكانيات ديالهم والمؤهلات ديالهم باش أنهم يكون عندهم فرص شغل مستدامة ويقدروا كذلك يحافظوا على القيمة المحلية، عوض ما أنهم يعني يمشيوا يهاجروا المناطق أخرى. فكان ممكن هاد الشباب وهاد النساء يبقوا في المجال الترابي ديالهم ويتجدروا في التراب ديالهم ويقدروا يكون عندهم يعني فرص اللي يخلقوا منها القيمة واللي يخلقوا منها كذلك الثروة.
3: عقد مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة دورته العادية لشهر يوليوز في جلسة لبحث ومصادقة على مشاريع تنموية همت قطاعات البنية التحتية والبيئة والرياضة والاقتصاد الرقمي. وتوجت الدورة بالمصادقة على عدة مشاريع تعكس توجه المجلس نحو تسريع تنزيل برنامج التنمية الجهوية للفترة 2022-2027. واحتلت مشاريع البنية التحتية والملفات البيئية موقع الصدارة في جدول أعمال الدورة، حيث صدق أعضاء المجلس على اتفاقية إنجاز وتدبير مركز طمر وتثمين النفايات المنزلية المعروفة بالبوغاز الذي تناهز كلفته الإجمالية 1.62 مليار درهم، وينجز بشراكة بين وزارة الداخلية ومجلس الجهة ومؤسسة التعاون بين الجماعات الترابية بهدف الارتقاء بمنظومة تدبير النفايات. احتضنت مدينة السمارة فعالية النسخة الثالثة من المهرجان الوطني ذو البعد الإفريقي للألعاب التقليدية، وذلك بهدف صون وإحياء هذا الموروث الثقافي اللامادي. لنتابع.
13: عاشت مدينة السمارة قلب وادي السقية الحمراء على ضوء فعاليات النسخة الثالثة من المهرجان الوطني ذي البعد الإفريقي للألعاب التقليدية، وذلك بهدف صون وإحياء هذا الموروث الثقافي اللامذي. الحدث الذي نظمته المديرية الإقليمية لقطاع الشباب بدعم من وزارة الشباب والثقافة والتواصل يهدف إلى المساهمة في الحفاظ على الألعاب التقليدية وإرساء دينامية ثقافية ورياضية سياحية على المستوى المحلي.
14: هذا المهرجان حج إليه عدد من الفرق الوطنية، وكذلك عارف بعض مشاركة بعض القنصليات المعتمدة في بلادنا بإقليم العيون، والذين جاءوا بفرق يمثلون ثقافتهم. والمهم من هذا المهرجان، تنظيم هذا المهرجان، هو التسويق لمدينة السمارة كعاصمة ثقافية للأقاليم الجنوبية، وأيضا نعمل في إطار البعد الإفريقي والترويج لهكذا ثقافة وهكذا مهرجانات. المهرجان أيضا سيشهد أول مرة مشاركة دولة زامبيا، أول مرة تشارك.
13: المهرجان شكل مناسبة للنهوض بالألعاب الشعبية الممارسة بالمغرب وإفريقيا وإيجاد فضاء للتلاقي والتبادل بين الشباب، وكذا إبراز الأبعاد الثقافية والتربوية المرتبطة بالألعاب التقليدية. كما تميزت هذه التظاهرة التي استمرت على مدى 3 أيام بتقديم لوحات استعراضية في الألعاب التقليدية الحسانية، بالإضافة إلى رياضات تقليدية أخرى من مختلف جهات المملكة. لك.
3: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهاد. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
15: نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: غيم راديو.
16: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. الحكومة اتخذت إجراءات جديدة لتعزيز مواكبة العاملات الزراعيات المغربيات بإسبانيا، يؤكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري. بجنيف تعزيز التعاون الثنائي في مجال الذكاء الاصطناعي، محور مباحثات السيدة الصغروشني مع نظيرتها الفرنسية. رياضيا، أسود الأطلس يواصلون تحضيراتهم ببوستن قبل مواجهة فرنسا في ربع نهائي كأس العالم 2026. إلى التفاصيل. أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري بمجلس النواب أن الحكومة اتخذت إجراءات جديدة لتعزيز مواكبة العاملات الزراعيات المغربيات بإسبانيا، وذلك بتنسيق مع السلطات الإسبانية والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات. سهم أيتدرا والتفاصيل.
1: أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري لمجلس النواب أن الحكومة اتخذت إجراءات جديدة لتعزيز مواكبة العاملات الزراعيات المغربيات بإسبانيا بتنسيق مع السلطات الإسبانية والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، موضحا في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول مواكبة العاملات الموسميات بإسبانيا خلال جلسة الأسئلة الشفوية أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات لتطوير هذا البرنامج، من بينها تغيير آلية انتقاء العاملات واعتماد تأشيرات تمتد لأربع سنوات، مشيرا إلى أن نسبة العاملات اللواتي يعودن بانتظام تفوق 81%. وأضاف أن عدد العاملات الزراعيات المغربيات بإسبانيا ارتفع من حوالي 3000 عاملة قبل نحو 10 سنوات إلى أزيد من 15000 عاملة سنويا خلال السنوات الأخيرة، منوها بتجند السلطات الإسبانية لا سيما الحكومة المركزية لتحسين ظروف اشتغالهن. ولفت الوزير في المقابل إلى استمرار تسجيل بعض الحالات التي تستدعي مزيدا من المواكبة، مبرزا أنه تم عقد اجتماع مع المقاولات المشغلة للعاملات بإقليم ويلبا الذي يستقطب نحو 90% منهن للوقوف على الإشكالات المطروحة. وأوضح أن عددا من العاملات خاصة الوافدة لأول مرة يواجهن صعوبات مرتبطة باللغة وعدم الإلمام بحقوقهن رغم تنظيم ورشات تحصيصية وتكوينية قبل السفر. أضاف أن لقاءات عقدت بتنسيق مع السفارة المغربية والقنصلية العامة بإشبيلية وبحضور الوزيرة الإسبانية المعنية أسفرت عن التأكيد على ضرورة احترام الحقوق المنصوص عليها، بما في ذلك تمكين العاملات من التغطية الصحية منذ وصولهن إلى التراب الإسباني وتيسير تقديم الشكايات في حال وجود صعوبات مع توفير المساعدة اللازمة لتجاوز عائق اللغة.
3: على هامش الحوار العالمي الأول حول حكمة الذكاء الاصطناعي، شكل تعزيز التعاون بين المغرب وفرنسا في مجالي الانتقال الرقمي والذكاء الاصطناعي محور مباحثات أجرتها بجنيف الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل فلاح صغروشني مع الوزيرة الفرنسية المنتدبة المكلفة بالذكاء الاصطناعي والشؤون الرقمية آلو هينانف. وتناولت هذه المباحثات عدة محاور للتعاون شملت على الخصوص البحث والابتكار، تطوير المواهب ومواكبة الشركات الناشئة والمقاولات، والإدماج المستدام للذكاء الاصطناعي في الاقتصاد والخدمات العمومية، وكذا الحكامة والبنية التحتية والسيادة الرقمية. وأبرز الجانبان بهذه المناسبة آفاق إرساء شراكات قائمة على الابتكار المشترك ونقل الكفاءات وتطوير القدرات المحلية. صادق مجلس النواب في جلسة تشريعية عقدها أمس بالإجماع على مشروع القانون المتعلق بالمندوبية السامية للتخطيط ومشروع القانون المتعلق بالنظام الإحصائي الوطني. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
2: في كلمة تقديمية أوضح وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت أن المشروعين يشكلان ورشا إصلاحيا متكاملا يندرج في إطار مواصلة تحديث المنظومة المؤسسية والقانونية للمغرب وتعزيز الحكامة الجيدة وترسيخ ثقافة التخطيط الاستراتيجي. الوزير سجل أن التحولات العميقة التي عرفتها المملكة والتطور الذي شهدته مناهج التخطيط والتقييم والإنتاج الإحصائي على المستوى الدولي أفرزت الحاجة إلى مراجعة الإطار القانوني الحالي بما يعزز استقلالية المندوبية ويطور حكامتها ويوسع اختصاصاتها. وبخصوص مشروع القانون الخاص بالمندوبية السامية للتخطيط، أوضح وزير الداخلية أنه يروم إحداث تحول نوعي في مكانة المندوبية واختصاصاتها بما يجعلها هيئة للحكامة الجيدة. وبخصوص مشروع القانون المتعلق بالنظام الإحصائي الوطني، أبرز الوزير أنه يؤسس لإطار قانوني حديث ومتكامل لهذا النظام من شأنه تعزيز حكامة المنظومة الإحصائية الوطنية والارتقاء بجودة الإحصاءات الرسمية وتوطيد الثقة فيها. وخلص المسؤول الحكومي إلى التأكيد أن هذين المشروعين يؤسسان لمرحلة جديدة في مسار تحديث هياكل الدولة.
3: هذا وصدقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة العدول، وذلك بعد قرار المحكمة الدستورية القاضي بعدم دستورية بعض مقتضياته. فاطمة الزهراء الراجي والتفاصيل.
4: حظي مشروع القانون بموافقة 9 نواب مقابل معارضة 5، فيما لم يسجل أي امتناع عن التصويت، وذلك عقب تدارسه وإجراء التعديلات اللازمة على بعض مقتضياته. واستعرض وزير العدل عبد اللطيف وهبي خلال كلمته التعديلات التي أجريت على بعض المواد، ولا سيما المادة 58 و69 والمواد من 140 إلى 194. الوزير أوضح فيما يتعلق بالمادة 8 الخاصة بحالة التنافي بالنسبة للعدل أنه إذا أصبح هذا الأخير في وضعية تمنعه من ممارسة المهنة فإنه يتعين عليه التصريح بذلك كتابيا لرئيس المجلس الجهوي داخل أجل محدد لا يتجاوز 15 يوما، مبرزا أن اللجنة ستتولى التأكد من إنهاء حالة التنافي بطريقة منظمة بما لا يضر بحقوق المرتفقين. فيما يتعلق بالمادة 53 الخاصة بترجمان عند تلقي العقد من الأشخاص العاجزين عن الكلام أو السمع، أوضح السيد وهبي أن الاستعانة بمترجم أصبحت إلزامية عند وجود صعوبة في التواصل، لافتا إلى أن مشروع القانون تخلى بذلك عن بعض الصياغات السابقة. من جهة أخرى، توقف الوزير عند المادة 69 المتعلقة بشهود اللفيف، موضحا أن المقصود بها لم يكن اشتراط وجود رجال ونساء معا، وإنما أن الشهادة مفتوحة للجنسين، في حين كان النص القديم يتحدث عن الذكور والإناث، وهو ما قد ولد خلافا في فهم وتفسير النص.
3: بمبادرة من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج قطاع المغاربة المقيمين بالخارج، انطلقت بمدينة طنجة فعالية الدورة 17 للجامعة الصيفية لفائدة الشباب المغاربة المقيمين بالخارج. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج إدريس اليزامي.
5: الجلسة الافتتاحية ديال هذه الجامعة الصيفية ديال ذات انضمها وزارة الخارجية، واللي تجمع 300 شاب وشابة من أبناء الجالية المغربية اللي جايين من 18 دولة، وهذا في حد ذاته يعبر أو على عدة أشياء. القضية الأولى تعبر عليها هو يعني العولمة، التغيرات الجذرية اللي تعرفها الجالية المغربية، بروز الجيل الثاني والثالث ديال الجالية المغربية، وكذلك الارتباط ديالهم والرغبة ديالهم في تقوية العلاقة مع الوطن الأم. تنظن بأن المغرب يتميز يعني بالسياسة جد نشيطة في ميدان الهجرة اللي ستعبر عليها هذه الجامعة الصيفية، واللي ستشكل مثل آخر ديال هذه السياسة القوية اللي ستربط بين الجالية المغربية بالخارج والوطن الأم.
3: بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي للتعاونيات، جرى بشفشاون تسليط الضوء على الدور الأساسي للتعاونيات في تعزيز التنمية المحلية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني. تفاصيل أوفى في تصريح المديرة العامة لمكتب تنمية التعاون عائشة الرفاعي.
6: هذا العام تم اختيار واحد الشعار من طرف منظمة الأمم المتحدة، التعاونيات من أجل عالم يسوده السلام، لأن التعاونية هي واحد المقاولة اللي تمكن تمكنت أنها يعني ترسخ المبادئ ديالها اللي كيقوموا على العدالة وكيقوموا على التضامن والتآزر والديمقراطية. فالمعنى ديال السلام هو ماشي غياب نزاع، ولكن السلام بالنسبة لنا هو تكون الكرامة وتكون تكافؤ الفرص والمساواة والعدالة الاجتماعية. وإقليم شوشاون هو واحد الإقليم اللي كيعرف أكثر من 800 تعاونية وزخر بمجموعة من المؤهلات الطبيعية وكذلك رأس مالي البشري مهم جدا اللي كيخلي أن يعني هذا الإقليم هو مختبر حي للتنمية المحلية، مختبر حي اللي يقدروا الشباب والنساء في العالم القروي وكذلك الحضري أنهم يعني يبرزوا الإمكانيات ديالهم والمؤهلات ديالهم باش أنهم يكون عندهم فرص شغل مستدامة ويقدروا كذلك يحافظوا على القيمة المحلية عوض ما أنهم يعني يمشيوا يهاجروا المناطق أخرى. فكاين ممكن هاد الشباب وهاد النساء يبقاو في المجال الترابي ديالهم ويتجدروا في التراب ديالهم ويقدروا يكون عندهم يعني فرص اللي يخلقوا منها القيمة واللي يخلقوا منها كذلك الثروة.
0: وفي الرياضة، خاض المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم حصة تدريبية في إطار استعداداته للمباراة الحاسمة التي ستجمعه بنظيره الفرنسي يوم الخميس المقبل على أرضية ملعب بوستن برسم ربع نهائي كأس العالم 2026. وانخرطت عناصر النخبة الوطنية تحت قيادة المدرب محمد وهبي في أجواء التحضير الخاص بهذه المواجهة القوية ضد الديكا، وذلك بعد التأهل المستحق والفوز العظيم الذي حققه الأسود في ثمن النهائي على حساب كندا بثلاثية نظيفة. وتفاعلا مع الإقبال الكبير الذي شهده برنامج الرحلات الجوية الخاصة التي تربط الدار البيضاء ببوسطن والذي تم إطلاقه لتمكين المشجعين المغاربة من مرافقة أسود الأطلس خلال ربع نهائي أعرق منافسة كروية في العالم، عززت الخطوط الملكية المغربية برنامجها من خلال تخصيص رحلات جوية إضافية متوجهة إلى بوسطن ونيويورك. عودة إليك فاطمة الزهراء الراجي.
4: الشركة الوطنية ذكرت في بلاغ أن هذا البرنامج يأتي ليستكمل العرض الذي تمت برمجته في البداية، حيث ستربط رحلات خاصة إضافية مباشرة بين الدار البيضاء وبوسطن للاستجابة للطلب الكبير المسجل مع اقتراب موعد المباراة التي ستجرى يوم الخميس 9 يوليوز، ولتمكين أكبر عدد من عيش محطة تاريخية جديدة إلى جانب أسود الأطلس. ستخصص الشركة الوطنية أيضا رحلات جوية خاصة ومباشرة تربط الدار البيضاء بنيويورك، وسيتم تأمين رحلة الذهاب في الفترة من 6 إلى 9 يوليوز، في حين تمت برمجة رحلات العودة بين 10 و 19 يوليوز. ستطرح التذاكر بسعر موحد يبلغ 10,000 درهم في الدرجة الاقتصادية وتاريخ محدد وغير قابل للتعديل أو الاسترداد، ويهم هذا السعر الثابت الرحلات الخاصة نحو بوسطن ونيويورك. بحسب البلاغة، التذاكر طرحت للبيع ابتداء من الساعة 1 من زوال يوم الاثنين 6 يوليوز بالوكالات التجارية التابعة للخطوط الملكية المغربية في المغرب، وكذا عبر البوابة المخصصة goulion.voyalermaroc.com.
0: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
15: إذاعة الأخبار المغربية
7: غيم راديو،
15: المصداقية والخبر اليقين. غيم راديو. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
17: بمناسبة اليوم الدولي للتعاونيات، جددت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى إقليم تنغير التزامها المتواصل بدعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من خلال مواكبة التعاونيات وتعزيز قدرات حاملي المشاريع. وبفضل هذا الدعم تمكنت العديد من التعاونيات بالإقليم من تحسين ظروف الإنتاج وتعزيز حكامتها والولوج إلى أسواق جديدة وتطوير قدراتها في مجال التسويق، كما تشمل تدخلات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التكوين والتأطير التقني واقتناء التجهيزات، إلى جانب الترويج للمنتجات المحلية خلال المعارض والتظاهرات الاقتصادية.
18: في إطار الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات لسنة 2026 تولي المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم تنغير من خلال برنامجها الثالث المتعلق بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب اهتماما خاصا بدعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بإقليم تنغير، حيث استفادت خلال المرحلة الثالثة من المبادرة حوالي 140 تعاونية من برامج الدعم والمواكبة. وفي نفس السياق أشرفت عمالة إقليم تنغير سنة 2026 على إبرام اتفاقية إطار بشراكة مع مختلف المتدخلين بكلفة إجمالية بلغت 11 مليون درهم لفائدة مجموعة من التعاونيات بالإقليم بهدف تأهيل وتجهيز وحدات تثمين الورد العطري وإنجاز الدراسات اللازمة وتوفير المواكبة التقنية والتنظيمية بما يساهم في تحسين جودة المنتجات وتعزيز تنافسية التعاونيات.
17: من خلال الإسهام في خلق الثروة تضطلع هذه التعاونيات بدور فاعل في تنشيط النسيج الاقتصادي المحلي وتعزيز صمود المجالات الترابية.
19: التعاونية الفلاحية في اللورد تأسست سنة 2023 فيها 5 ديال الأعضاء. الحمد لله التعاونية استفدت من واحد المشروع ديال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وبمناسبة اليوم العالمي للتعاونيات كان نشكرهم من هذا المنبر هذا على الدعم والمساندة من هذا المثالين هذا اللي مستفدين منه، وكذلك الدورات الكوينية اللي مستفدين معهم، وكنشكرهم هما والشركاء ديالهم. والحمد لله تعاونيات إفر اللورد استطاعت باش تفرض نفسها داخل التعاونيات اللي كان في قلعة مقونة في إقليم تنغير بصفة

0: المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى الإقليم أسهم بشكل كبير في تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء والإدماج السوسيو-اقتصادي للشباب، فضلا عن إحداث فرص شغل مستدامة وتثمين الموارد المحلية والخبرات المتبادلة.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: مع آخر خيوط الشمس على ورزازات تبدأ ساحة الموحدين في استعادة حيويتها لتتحول إلى فضاء حقيقي للقاء والاسترخاء والتعبير الثقافي والفني. هنا تكتظ شرفات المقاهي بالزوار وتتجول الأسر بهدوء بينما يلهو الأطفال بحرية في مشهد يعكس أجواء من السكينة والتقاسم الإنساني الذي يجذب السكان المحليين والسياح الباحثين عن الأصالة ودفء اللقاءات.
4: الحمد لله كنفتخروا وكنعتزوا بواحد المجموعه من الانشطه اليوم اللي هي ثقافيه وسياحيه، بدايه من ساحه الموحدين وكذلك الساحات العموميه اللي بنفسها غادي تعرف هذا العمل هذا.
3: ولإعطاء هذا الفضاء بعدا أكبر أطلق المجلس الجماعي لورزازات بشراكة مع السلطات المحلية وفعاليات المجتمع المدني مشروعا طموحا لإعادة إحياء وتثمين ساحة الموحدين.
5: كاينين النقاشات ينقشوا العيالات وكاين المصور حتى هو تيصور الناس يخلي لهم لي سوفونير، وقلت حتى انا علاش ما نديرش حتى انايا شي حاجه عاوتاني حتى انايا تزيد واحد اللمسه في الساحه ديال الموحدين هنا في ورزازات. وجبت الفكره ديال انني نعمل ديكور يكون زوين هكايا يتصوروا مع الناس بالبيسات ديال الشمال، البيسه ديال الشلحه.
6: كنجي للساحه كندير فيه الحنه وكنفرحوا حتى العيالات كنديروا لهم، وحتى البنات الصغار كيجيو حتى هما كيجلسوا هنا وتيحنيو.
3: ومع توالي ساعات الليل تزداد الساحة حيوية وتنوعا، حيث تمتزج نغمات فرق أحواش وجناوة وعساوة بعروض فناني الشارع ومرودي الأفاعي لترسم لوحة فولكلورية تحتفي بالتراث الثقافي العريق للمنطقة.
1: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو. المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
7: ريم راديو. ريم راديو.
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
8: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. الحكومة اتخذت إجراءات جديدة لتعزيز مواكبة العاملات الزراعيات المغربيات بإسبانيا، يؤكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري. بجنيف تعزيز التعاون الثنائي في مجال الذكاء الاصطناعي، محور مباحثات السيدة الصغروشني مع نظيرتها الفرنسية. رياضيا، أسود الأطلس يواصلون تحضيراتهم ببوستن قبل مواجهة فرنسا في ربع نهائي كأس العالم 2026. إلى التفاصيل. أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري بمجلس النواب أن الحكومة اتخذت إجراءات جديدة لتعزيز مواكبة العاملات الزراعيات المغربيات بإسبانيا، وذلك بتنسيق مع السلطات الإسبانية والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات. سهم أيتدرا والتفاصيل.
9: أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكري لمجلس النواب أن الحكومة اتخذت إجراءات جديدة لتعزيز مواكبة العاملات الزراعيات المغربيات بإسبانيا بتنسيق مع السلطات الإسبانية والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، موضحا في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول مواكبة العاملات الموسميات بإسبانيا خلال جلسة الأسئلة الشفوية أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات لتطوير هذا البرنامج، من بينها تغيير آلية انتقاء العاملات واعتماد تأشيرات تمتد لأربع سنوات، مشيرا

0: إلى أن نسبة العاملات اللواتي يعدن بانتظام تفوق 81%، وأضاف أن عدد العاملات الزراعية المغربيات بإسبانيا ارتفع من حوالي 3000 عاملة قبل نحو 10 سنوات إلى أزيد من 15000 عاملة سنويا خلال السنوات الأخيرة، منوها بتجند السلطات الإسبانية لا سيما الحكومة المركزية لتحسين ظروف اشتغالهن. ولفت الوزير في المقابل إلى استمرار تسجيل بعض الحالات التي تستدعي مزيدا من المواكبة، مبرزا أنه تم عقد اجتماع مع المقاولات المشغلة للعاملات بإقليم ويلبا الذي يستقطب نحو 90% منهن للوقوف على الإشكالات المطروحة. وأوضح أن عددا من العاملات خاصة الوافدة لأول مرة يواجهن صعوبات مرتبطة باللغة وعدم الإلمام بحقوقهن رغم تنظيم ورشات تحصيصية وتكوينية قبل السفر. وأضاف أن لقاءات عقدت بتنسيق مع السفارة المغربية والقنصلية العامة بإشبيلية وبحضور الوزيرة الإسبانية المعنية، أسفرت عن التأكيد على ضرورة احترام الحقوق المنصوص عليها بما في ذلك تمكين العاملات من التغطية الصحية منذ وصولهن إلى التراب الإسباني وتيسير تقديم الشكايات في حال وجود صعوبات مع توفير المساعدة اللازمة لتجاوز عائق اللغة.
1: على هامش الحوار العالمي الأول حول حكمة الذكاء الاصطناعي، شكل تعزيز التعاون بين المغرب وفرنسا في مجالي الانتقال الرقمي والذكاء الاصطناعي محور مباحثات أجرتها بجنيف الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل فلاح صغروشني مع الوزيرة الفرنسية المنتدبة المكلفة بالذكاء الاصطناعي والشؤون الرقمية آلو هينانف. وتناولت هذه المباحثات عدة محاور للتعاون شملت على الخصوص البحث والابتكار، تطوير المواهب ومواكبة الشركات الناشئة والمقاولات، والإدماج المستدام للذكاء الاصطناعي في الاقتصاد والخدمات العمومية، وكذا الحكامة والبنية التحتية والسيادة الرقمية. وأبرز الجانبان بهذه المناسبة آفاق إرساء شراكات قائمة على الابتكار المشترك ونقل الكفاءات وتطوير القدرات المحلية. صادق مجلس النواب في جلسة تشريعية عقدها أمس بالإجماع على مشروع القانون المتعلق بالمندوبية السامية للتخطيط ومشروع القانون المتعلق بالنظام الإحصائي الوطني. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
2: في كلمة تقديمية أوضح وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت أن المشروعين يشكلان ورشا إصلاحيا متكاملا يندرج في إطار مواصلة تحديث المنظومة المؤسسية والقانونية للمغرب وتعزيز الحكامة الجيدة وترسيخ ثقافة التخطيط الاستراتيجي. الوزير سجل أن التحولات العميقة التي عرفتها المملكة والتطور الذي شهدته مناهج التخطيط والتقييم والإنتاج الإحصائي على المستوى الدولي أفرزت الحاجة إلى مراجعة الإطار القانوني الحالي بما يعزز استقلالية المندوبية ويطور حكامتها ويوسع اختصاصاتها. وبخصوص مشروع القانون الخاص بالمندوبية السامية للتخطيط، أوضح وزير الداخلية أنه يروم إحداث تحول نوعي في مكانة المندوبية واختصاصاتها بما يجعلها هيئة للحكامة الجيدة. وبخصوص مشروع القانون المتعلق بالنظام الإحصائي الوطني، أبرز الوزير أنه يؤسس لإطار قانوني حديث ومتكامل لهذا النظام من شأنه تعزيز حكامة المنظومة الإحصائية الوطنية والارتقاء بجودة الإحصاءات الرسمية وتوطيد الثقة فيها. وخلص المسؤول الحكومي إلى التأكيد أن هذين المشروعين يؤسسان لمرحلة جديدة في مسار تحديث هياكل الدولة.
1: هذا وصادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة العدول، وذلك بعد قرار المحكمة الدستورية القاضي بعدم دستورية بعض مقتضياته. فاطمة الزهراء الراجي والتفاصيل.
3: حظي مشروع القانون بموافقة 9 نواب مقابل معارضة 5 فيما لم يسجل أي امتناع عن التصويت، وذلك عقب تدارسه وإجراء التعديلات اللازمة على بعض مقتضياته. واستعرض وزير العدل عبد اللطيف وهبي خلال كلمته التعديلات التي أجريت على بعض المواد ولا سيما المادة 58 و69 والمواد من 140 إلى 194. الوزير أوضح فيما يتعلق بالمادة 8 الخاصة بحالة التنافي بالنسبة للعدل، أنه إذا أصبح هذا الأخير في وضعية تمنعه من ممارسة المهنة فإنه يتعين عليه التصريح بذلك كتابيا لرئيس المجلس الجهوي داخل أجل محدد لا يتجاوز 15 يوما، مبرزا أن اللجنة ستتولى التأكد من إنهاء حالة التنافي بطريقة منظمة بما لا يضر بحقوق المرتفقين. فيما يتعلق بالمادة 53 الخاصة بترجمان عند تلقي العقد من الأشخاص العاجزين عن الكلام أو السمع، أوضح السيد وهبي أن الاستعانة بمترجم أصبحت إلزامية عند وجود صعوبة في التواصل، لافتا إلى أن مشروع القانون تخلى بذلك عن بعض الصياغات السابقة. من جهة أخرى توقف الوزير عند المادة 69 المتعلقة بشهود اللفيف، موضحا أن المقصود بها لم يكن اشتراط وجود رجال ونساء معا، وإنما أن الشهادة مفتوحة للجنسين، في حين كان النص القديم يتحدث عن الذكور والإناث، وهو ما قد ولد خلافا في فهم وتفسير النص.
1: بمبادرة من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، قطاع المغاربة المقيمين بالخارج، انطلقت بمدينة طنجة فعالية الدورة 17 للجامعة الصيفية لفائدة الشباب المغاربة المقيمين بالخارج. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج إدريس اليزامي.
4: الجلسة الافتتاحية ديال هذه الجامعة الصيفية ديال التي تنظمها وزارة الخارجية، واللي تجمع 300 شاب وشابة من أبناء الجالية المغربية اللي جايين من 18 دولة، وهذا في حد ذاته يعبر أو على عدة أشياء. القضية الأولى التي تعبر عليها هو يعني العولمة، التغيرات الجذرية التي تعرفها الجالية المغربية، بروز الجيل الثاني والثالث ديال الجالية المغربية، وكذلك الارتباط ديالهم والرغبة ديالهم في تقوية العلاقة مع الوطن الأم. تنظن بأن المغرب يتميز يعني بالسياسة جد نشيطة في ميدان الهجرة اللي ستعبر عليها هذه الجامعة الصيفية، واللي ستشكل مثل آخر ديال هذه السياسة القوية اللي ستربط بالجالية المغربية بالخارج والوطن الأم.
1: بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي للتعاونيات، جرى بشفشاون تسليط الضوء على الدور الأساسي للتعاونيات في تعزيز التنمية المحلية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني. تفاصيل أوفى في تصريح المديرة العامة لمكتب تنمية التعاون عائشة الرفاعي.
5: هذا العام تم اختيار واحد الشعار من طرف منظمة الأمم المتحدة، التعاونيات من أجل عالم يسوده السلام، لأن التعاونية هي واحد المقاولة اللي تمكنت أنها يعني ترسخ المبادئ ديالها اللي كيقوموا على العدالة وكيقوموا على التضامن والتآزر والديمقراطية. فالمعنى ديال السلام هو ماشي غياب نزاع، ولكن السلام بالنسبة لنا هو تكون الكرامة وتكون تكافؤ الفرص والمساواة والعدالة الاجتماعية. وإقليم شفشاون هو واحد الإقليم اللي كيعرف أكثر من 800 تعاونية وزخر مجموعة من المؤهلات الطبيعية وكذلك رأس مالي البشري مهم جدا اللي كيخلي أن يعني هذا الإقليم هو مختبر حي للتنمية المحلية، مختبر حي ليقدروا الشباب والنساء في العالم القروي وكذلك الحضري أنهم يعني يبرزوا الإمكانيات ديالهم والمؤهلات ديالهم باش أنهم يكون عندهم فرص شغل مستدامة ويقدروا كذلك يحافظوا على القيمة المحلية، عوض ما أنهم يعني يمشيوا يهاجروا المناطق أخرى. فكاين ممكن هاد الشباب وهاد النساء يبقاو في المجال الترابي ديالهم ويتجدروا في التراب ديالهم ويقدروا يكون عندهم يعني فرص اللي يخلقوا منها القيمة واللي يخلقوا منها كذلك الثروة.
1: وفي الرياضة، خاض المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم حصة تدريبية في إطار استعداداته للمباراة الحاسمة التي ستجمعه بنظيره الفرنسي يوم الخميس المقبل على أرضية ملعب بوستن برسم ربع نهائي كأس العالم 2026. وانخرطت عناصر النخبة الوطنية تحت قيادة المدرب محمد وهبي في أجواء التحضير الخاص بهذه المواجهة القوية ضد الديكا، وذلك بعد التأهل المستحق والفوز العظيم الذي حققه الأسود في ثمن النهائي على حساب كندا بثلاثية نظيفة. وتفاعلا مع الإقبال الكبير الذي شهده برنامج الرحلات الجوية الخاصة التي تربط الدار البيضاء ببوسطن، والذي تم إطلاقه لتمكين المشجعين المغاربة من مرافقة أسود الأطلس خلال ربع نهائي أعرق منافسة كروية في العالم، عززت الخطوط الملكية المغربية برنامجها من خلال تخصيص رحلات جوية إضافية متوجهة إلى بوسطن ونيويورك. عودة إليك فاطمة الزهراء الراجي.
3: الشركة الوطنية ذكرت في بلاغ أن هذا البرنامج يأتي ليستكمل العرض الذي تمت برمجته في البداية، حيث ستربط رحلات خاصة إضافية مباشرة بين الدار البيضاء وبوسطن للاستجابة للطلب الكبير المسجل مع اقتراب موعد المباراة التي ستجرى يوم الخميس 9 يوليوز، ولتمكين أكبر عدد من عيش محطة تاريخية جديدة إلى جانب أسود الأطلس. ستخصص الشركة الوطنية أيضا رحلات جوية خاصة ومباشرة تربط الدار البيضاء بين نيويورك، وسيتم تأمين رحلة الذهاب في الفترة من 6 إلى 9 يوليوز، في حين تمت برمجة رحلات العودة بين 10 و 19 يوليوز. ستطرح التذاكر بسعر موحد يبلغ 10,000 درهم في الدرجة الاقتصادية وتاريخ محدد وغير قابل للتعديل أو الاسترداد، ويهم هذا السعر الثابت الرحلات الخاصة نحو بوسطن ونيويورك. بحسب البلاغ، التذاكر طرحت للبيع ابتداء من الساعة 1 من زوال يوم الاثنين 6 يوليوز بالوكالة التجارية التابعة للخطوط الملكية المغربية في المغرب، وكذا عبر البوابة المخصصة goulion.voyalermaroc.com.
1: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
6: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم. ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
7: لا تنسى،
6: مباريات حدثت الأنفاس.

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: المنتخب الوطني في المونديال للمرة الرابعة. سنة 1998 المغرب غيتأهل نهائيات كأس العالم بفرنسا بقيادة المدرب الراحل هنري ميشيل، وسود الأطلس دخلوا البطولة بطموحات كبيرة. في المباراة الأولى أمام النرويج أبدع مصطفى حجي وسجل واحد من أجمل أهداف تاريخ كأس العالم، الهدف اللي باقي راسخ في ذاكرة الجماهير إلى اليوم. رغم التعادل بهدفين لمثلهما أبان المنتخب المغربي عن شخصية قوية. المواجهة الثانية كانت أمام البرازيل حاملة اللقب واللي انهزم فيها المنتخب بثلاثة ديال الأهداف دون رد، لكن الموعد الحاسم كان أمام سكوتلندا. قدم المغرب واحدة من أجمل مبارياته في تاريخ المونديال، فاز فيها المغرب بثلاثة ديال الأهداف دون رد، حملات توقيع صلاح الدين باصير بهدفين وكاماتشو بهدف واحد. في ديك اللحظة كان حلم التأهل قريب بزاف، لكن في المباراة الأخرى فازت النرويج على البرازيل بهدفين مقابل هدف واحد، وبطاقة العبور غضع في اللحظات الأخيرة. بالرغم من الإقصاء المغرب خلى بصمة خالدة بفضل جيد ذهبي أمتع العالم. نشوفكم في الحلقة الماشية.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى لا تنسى، مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال. ريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
3: أخبار المغرب والعالم. مع آخر خيوط الشمس على ورزازات تبدأ ساحة الموحدين في استعادة حيويتها لتتحول إلى فضاء حقيقي للقاء والاسترخاء والتعبير الثقافي والفني. هنا تكتظ شرفات المقاهي بالزوار وتتجول الأسر بهدوء بينما يلهو الأطفال بحرية في مشهد يعكس أجواء من السكينة والتقاسم الإنساني الذي يجذب السكان المحليين والسياح الباحثين عن الأصالة ودفء اللقاءات.
4: الحمد لله كنفتخر وكنعتز بواحد المجموعه من الانشطه اليوم اللي هي ثقافيه وسياحيه، بدايه من ساحه الموحدين وكذلك الساحه العموميه اللي بنفسها غادي تعرف هذا العمل هذا.
3: ولإعطاء هذا الفضاء بعدا أكبر أطلق المجلس الجماعي لورزازات بشراكة مع السلطات المحلية وفعاليات المجتمع المدني مشروعا طموحا لإعادة إحياء وتثمين ساحة الموحدين.
5: كاين النقاشات تنقشوا العيالات، وكاين المصور حتى هو تيصور الناس يخلي لهم لي سوفونير، وقلت حتى انا علاش ما نديرش حتى انايا شي حاجه عاوتاني حتى انايا تزيد واحد اللمسه في الساحه ديال الموحدين هنا في ورزازات. وجبت الفكره ديال انني نعمل ديكور يكون زوين هكايا يتصور مع الناس بالبيسات ديال الشمال، البيسه ديال الشلحه.
6: كنجي للساحه كندير فيه الحنة وكنفرحوا حتى العيالات كنديروا لهم، وحتى البنات الصغار كيجيو حتى هما كيجلسونا وتيحنيو.
3: ومع توالي ساعات الليل تزداد الساحة حيوية وتنوعا، حيث تمتزج نغمات فرق أحواش وجناوة وعساوة بعروض فناني الشارع ومروضي الأفاعي لترسم لوحة فولكلورية تحتفي بالتراث الثقافي العريق للمنطقة.
7: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ma. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
8: غيم راديو.
9: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: ريم راديو،
7: نشرة الأخبار على ريم راديو.
10: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. الحكومة اتخذت إجراءات جديدة لتعزيز مواكبة العاملات الزراعيات المغربيات بإسبانيا، يؤكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري. بجنيف تعزيز التعاون الثنائي في مجال الذكاء الاصطناعي، محور مباحثات السيدة الصغروشني مع نظيرتها الفرنسية. رياضيا، أسود الأطلس يواصلون تحضيراتهم ببوستن قبل مواجهة فرنسا في ربع نهائي كأس العالم 2026. إلى التفاصيل. أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري بمجلس النواب أن الحكومة اتخذت إجراءات جديدة لتعزيز مواكبة العاملات الزراعيات المغربيات بإسبانيا، وذلك بتنسيق مع السلطات الإسبانية والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات. سهم أيتدرا والتفاصيل.
11: أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري لمجلس النواب أن الحكومة اتخذت إجراءات جديدة لتعزيز مواكبة العاملات الزراعيات المغربيات بإسبانيا بتنسيق مع السلطات الإسبانية والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، موضحا في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول مواكبة العاملات الموسميات بإسبانيا خلال جلسة الأسئلة الشفوية أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات لتطوير هذا البرنامج، من بينها تغيير آلية انتقاء العاملات واعتماد تأشيرات تمتد لأربع سنوات، مشيرا إلى أن نسبة العاملات اللواتي يعودن بانتظام تفوق 81%. وأضاف أن عدد العاملات الزراعية المغربيات بإسبانيا ارتفع من حوالي 3000 عاملة قبل نحو 10 سنوات إلى أزيد من 15000 عاملة سنويا خلال السنوات الأخيرة، منوها بتجند السلطات الإسبانية لا سيما الحكومة المركزية لتحسين ظروف اشتغالهن. ولفت الوزير في المقابل إلى استمرار تسجيل بعض الحالات التي تستدعي مزيدا من المواكبة، مبرزا أنه تم عقد اجتماع مع المقاولات المشغلة للعاملات بإقليم ويلبا الذي يستقطب نحو 90% منهن للوقوف على الإشكالات المطروحة. وأوضح أن عددا من العاملات خاصة الوافدة لأول مرة يواجهن صعوبات مرتبطة باللغة وعدم الإلمام بحقوقهن رغم تنظيم ورشات تحسيسية وتكوينية قبل السفر. أضاف أن لقاءات عقدت بتنسيق مع السفارة المغربية والقنصلية العامة بإشبيلية وبحضور الوزيرة الإسبانية المعنية أسفرت عن التأكيد على ضرورة احترام الحقوق المنصوص عليها، بما في ذلك تمكين العاملات من التغطية الصحية منذ وصولهن إلى التراب الإسباني وتيسير تقديم الشكايات في حال وجود صعوبات مع توفير المساعدة اللازمة لتجاوز عائق اللغة.
10: على هامش الحوار العالمي الأول حول حكمة الذكاء الاصطناعي، شكل تعزيز التعاون بين المغرب وفرنسا في مجالي الانتقال الرقمي والذكاء الاصطناعي محور مباحثات أجرتها بجنيف الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل فلاح صغروشني مع الوزيرة الفرنسية المنتدبة المكلفة بالذكاء الاصطناعي والشؤون الرقمية آلو هينانف. وتناولت هذه المباحثات عدة محاور للتعاون شملت على الخصوص البحث والابتكار، تطوير المواهب ومواكبة الشركات الناشئة والمقاولات، والإدماج المستدام للذكاء الاصطناعي في الاقتصاد والخدمات العمومية، وكذا الحكامة والبنية التحتية والسيادة الرقمية. وأبرز الجانبان بهذه المناسبة آفاق إرساء شراكات قائمة على الابتكار المشترك ونقل الكفاءات وتطوير القدرات المحلية. صادق مجلس النواب في جلسة تشريعية عقدها أمس بالإجماع على مشروع القانون المتعلق بالمندوبية السامية للتخطيط ومشروع القانون المتعلق بالنظام الإحصائي الوطني. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
12: في كلمة تقديمية أوضح وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن المشروعين يشكلان ورشا إصلاحيا متكاملا يندرج في إطار مواصلة تحديث المنظومة المؤسسية والقانونية للمغرب وتعزيز الحكامة الجيدة وترسيخ ثقافة التخطيط الاستراتيجي. الوزير سجل أن التحولات العميقة التي عرفتها المملكة والتطور الذي شهدته مناهج التخطيط والتقييم والإنتاج الإحصائي على المستوى الدولي أفرزت الحاجة إلى مراجعة الإطار القانوني الحالي بما يعزز استقلالية المندوبية ويطور حكامتها ويوسع اختصاصاتها. وبخصوص مشروع القانون الخاص بالمندوبية السامية للتخطيط أوضح وزير الداخلية أنه يروم إحداث تحول نوعي في مكانة المندوبية واختصاصاتها بما يجعلها هيئة للحكامة الجيدة. وبخصوص مشروع القانون المتعلق بالنظام الإحصائي الوطني أبرز الوزير أنه يؤسس لإطار قانوني حديث ومتكامل لهذا النظام من شأنه تعزيز حكامة المنظومة الإحصائية الوطنية والارتقاء بجودة الإحصاءات الرسمية وتوطيد الثقة فيها. وخلص المسؤول الحكومي إلى التأكيد أن هذين المشروعين يؤسسان لمرحلة جديدة في مسار تحديث هياكل الدولة.
10: هذا وصادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة العدول، وذلك بعد قرار المحكمة الدستورية القاضي بعدم دستورية بعض مقتضياته. فاطمة الزهراء الراجي والتفاصيل.
13: حظي مشروع القانون بموافقة 9 نواب مقابل معارضة 5 فيما لم يسجل أي امتناع عن التصويت، وذلك عقب تدارسه وإجراء التعديلات اللازمة على بعض مقتضياته. واستعرض وزير العدل عبد اللطيف وهبي خلال كلمته التعديلات التي أجريت على بعض المواد، ولا سيما المادة 58 و69 والمواد من 140 إلى 194. الوزير أوضح فيما يتعلق بالمادة 8 الخاصة بحالة التنافي بالنسبة للعدل أنه إذا أصبح هذا الأخير في وضعية تمنعه من ممارسة المهنة فإنه يتعين عليه التصريح بذلك كتابيا لرئيس المجلس الجهوي داخل أجل محدد لا يتجاوز 15 يوما، مبرزا أن اللجنة ستتولى التأكد من إنهاء حالة التنافي بطريقة منظمة بما لا يضر بحقوق المرتفقين. فيما يتعلق بالمادة 53 الخاصة بترجمان عند تلقي العقد من الأشخاص العاجزين عن الكلام أو السمع، أوضح السيد وهبي أن الاستعانة بمترجم أصبحت إلزامية عند وجود صعوبة في التواصل، لافتا إلى أن مشروع القانون تخلى بذلك عن بعض الصياغات السابقة. من جهة أخرى توقف الوزير عند المادة 69 المتعلقة بشهود اللفيف، موضحا أن المقصود بها لم يكن اشتراط وجود رجال ونساء معا، وإنما أن الشهادة مفتوحة للجنسين، في حين كان النص القديم يتحدث عن الذكور والإناث، وهو ما قد ولد خلافا في فهم وتفسير النص.
10: بمبادرة من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج قطاع المغاربة المقيمين بالخارج، انطلقت بمدينة طنجة فعالية الدورة 17 للجامعة الصيفية لفائدة الشباب المغاربة المقيمين بالخارج. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج إدريس اليزامي.
14: الجلسة الافتتاحية ديال هذه الجامعة الصيفية ديال ذات تنظمها وزارة الخارجية، واللي تجمع 300 شاب وشابة من أبناء الجالية المغربية اللي جايين من 18 دولة، وهذا في حد ذاته يعبر على عدة أشياء. القضية الأولى تعبر عليها هو يعني العولمة، تغيرات الجذرية التي تعرفها الجالية المغربية، بروز الجيل الثاني والثالث ديال الجالية المغربية، وكذلك الارتباط ديالهم والرغبة ديالهم في تقوية العلاقة مع الوطن الأم. تنظن بأن المغرب يتميز يعني بالسياسة جد نشيطة في ميدان الهجرة اللي ستعبر عليها الجامعة الصيفية، واللي ستشكل مثال آخر ديال هذه السياسة القوية اللي ستربط بالجالية المغربية بالخارج والوطن الأم.
10: بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي للتعاونيات، جرى بشفشاون تسليط الضوء على الدور الأساسي للتعاونيات في تعزيز التنمية المحلية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني. تفاصيل أوفى في تصريح المديرة العامة لمكتب تنمية التعاون عائشة الرفاعي.
15: هذا العام تم اختيار واحد الشعار من طرف منظمة الأمم المتحدة، التعاونيات من أجل عالم يسوده السلام، لأن التعاونية هي واحد المقاولة اللي تمكنت أنها يعني ترسخ المبادئ ديالها اللي كيقوموا على العدالة وكيقوموا على التضامن والتآزر والديمقراطية. فالمعنى ديال السلام هو ماشي غياب نزاع، ولكن السلام بالنسبة لنا هو تكون الكرامة وتكون تكافؤ الفرص والمساواة والعدالة الاجتماعية. وإقليم شفشاون هو واحد الإقليم اللي كيعرف أكثر من 800 تعاونية وزخر مجموعة من المؤهلات الطبيعية وكذلك رأس مالي البشري مهم جدا اللي كيخلي أن يعني هذا الإقليم هو مختبر حي للتنمية المحلية، مختبر حي ليقدروا الشباب والنساء في العالم القروي وكذلك الحضري أنهم يعني يبرزوا الإمكانيات ديالهم والمؤهلات ديالهم باش أنهم يكون عندهم فرص شغل مستدامة ويقدروا كذلك يحافظوا على القيمة المحلية، عوض ما أنهم يعني يمشيوا يهاجروا المناطق أخرى. فكاين ممكن هاد الشباب وهاد النساء يبقاو في المجال الترابي ديالهم ويتجدروا في التراب ديالهم ويقدروا يكون عندهم يعني فرص اللي يخلقوا منها القيمة واللي يخلقوا منها كذلك الثروة.
10: وفي الرياضة، خاض المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم حصة تدريبية في إطار استعداداته للمباراة الحاسمة التي ستجمعه بنظيره الفرنسي يوم الخميس المقبل على أرضية ملعب بوستن برسم ربع نهائي كأس العالم 2026. وانخرطت عناصر النخبة الوطنية تحت قيادة المدرب محمد وهبي في أجواء التحضير الخاص بهذه المواجهة القوية ضد الديكا، وذلك بعد التأهل المستحق والفوز العظيم الذي حققه الأسود في ثمن النهائي على حساب كندا بثلاثية نظيفة. وتفاعلا مع الإقبال الكبير الذي شهده برنامج الرحلات الجوية الخاصة التي تربط الدار البيضاء ببوسطن، والذي تم إطلاقه لتمكين المشجعين المغاربة من مرافقة أسود الأطلس خلال ربع نهائي أعرق منافسة كروية في العالم، عززت الخطوط الملكية المغربية برنامجها من خلال تخصيص رحلات جوية إضافية متوجهة إلى بوسطن ونيويورك. عودة إليك فاطمة الزهراء الراجي.
13: الشركة الوطنية ذكرت في بلاغ أن هذا البرنامج يأتي ليستكمل العرض الذي تمت برمجته في البداية، حيث ستربط رحلات خاصة إضافية مباشرة بين الدار البيضاء وبوسطن للاستجابة للطلب الكبير المسجل مع اقتراب موعد المباراة التي ستجرى يوم الخميس 9 يوليوز، ولتمكين أكبر عدد من عيش محطة تاريخية جديدة إلى جانب أسود الأطلس. ستخصص الشركة الوطنية أيضا رحلات جوية خاصة ومباشرة تربط الدار البيضاء نيويورك، وسيتم تأمين رحلة الذهاب في الفترة من 6 إلى 9 يوليوز، في حين تمت برمجة رحلات العودة بين 10 و 19 يوليوز. ستطرح التذاكر بسعر موحد يبلغ 10,000 درهم في الدرجة الاقتصادية وتاريخ محدد وغير قابل للتعديل أو الاسترداد، ويهم هذا السعر الثابت الرحلات الخاصة نحو بوسطن ونيويورك. بحسب البلاغ، التذاكر طرحت للبيع ابتداء من الساعة 1 من زوال يوم الاثنين 6 يوليوز بالوكالة التجارية التابعة للخطوط الملكية المغربية في المغرب، وكذا عبر البوابة المخصصة goulion.voyalermaroc.com.
10: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
7: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
8: غيم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية.

0: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب: أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
3: بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية ببنغرير، قامت كتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية بإطلاق إتريت بويما، وهي منصات وطنية للتجارة الإلكترونية موجهة للتصدير، تمكن المقاولات المصدرة من الترويج لمنتجاتها بطريقة تفاعلية وتيسير ربطها بالمشترين الدوليين.
4: هاد الاتريد بوان ايما غادي يمكن كل الشركات الصغيره جدا والصغرى والمتوسطه والتعاونات انهم يولجوا الاسواق العالميه بلا ما يمشيوا يشاركوا في المعارض. يمكن انهم يكونوا عندهم الامكانيه انهم يعرضوا المنتوجات ديالهم عبر هذه المنصه.
3: هذه المنصة التي صممت كواجهة رقمية للعرض المغربي الموجه للتصدير تشكل خطوة جديدة في مسار التحول الرقمي للتجارة الخارجية الوطنية، وتأتي لتستكمل آليات المواكبة المبرمجة في إطار تنزيل برنامج التجارة الخارجية 2025-2027، ولا سيما الورشة المتعلقة بتسريع الرقمنة في هذا المجال. هي منصة وطنية للتجارة الإلكترونية موجهة للتصدير، ستمكن من ربط المقاولات المغربية بمختلف جهات المملكة مباشرة بزبناء دوليين. كما تقدم المنصة استجابة ملموسة لأبرز العوائق التي لا تزال تكبح التطور الدولي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، لا سيما عدم وجود رؤية واضحة على الأسواق الخارجية ومحدودية الولوج إلى شبكات المشترين الدوليين.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
5: أطلقت الأمم المتحدة أسبوعا غير مسبوق مخصصا لمستقبل الذكاء الاصطناعي والتعاون الرقمي العالمي، تزامنا مع انطلاق فعاليات أسبوع جنيف الرقمي الذي يجمع خلال الفترة الممتدة من 6 إلى 10 يوليوز 3 مواعيد دولية كبرى من المرتقب أن تسهم في رسم قواعد الذكاء الاصطناعي وتحديد استخداماته وتطبيقاته على الصعيد العالمي. وتحتضن جنيف لأول مرة بشكل متزامن الحوار العالمي الأول بشأن حكامة الذكاء الاصطناعي المنظم تحت رعاية الأمم المتحدة ومنتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات لعام 2026، والقمة العالمية الذكاء الاصطناعي من أجل الخير التي ينظمها الاتحاد الدولي للاتصالات بشراكة مع أكثر من 50 وكالة تابعة للأمم المتحدة والكونفدرالية السويسرية. ومن المنتظر أن تستقطب هذه التظاهرات الثلاث مجتمعة آلاف المسؤولين السياسيين وقادة المنظمات الدولية والباحثين ورواد الأعمال وممثلي المجتمع المدني والفاعلين في قطاع التكنولوجيا. واستهلت فعاليات الأسبوع بانطلاق الحوار العالمي الأول بشأن حكامة الذكاء الاصطناعي، وهو منصة جديدة أحدثت عقب اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة الميثاق الرقمي العالمي. وعلى مدى يومين سيشارك أكثر من 1500 مساهم من مختلف القارات في مناقشات تتمحور حول 4 أولويات رئيسية تشمل فرص الذكاء الاصطناعي وآثار استثماره وتعزيز القدرات والحد من الفجوات الرقمية وأمن وموثوقية أنظمة الذكاء الاصطناعي، فضلا عن احترام حقوق الإنسان والشفافية والإشراف البشري.
2: كليك إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
6: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
2: ريم راديو،
1: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
7: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. الحكومة اتخذت إجراءات جديدة لتعزيز مواكبة العاملات الزراعيات المغربيات بإسبانيا، يؤكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري. بجنيف، تعزيز التعاون الثنائي في مجال الذكاء الاصطناعي محور مباحثات السيدة الصغروشني مع نظيرتها الفرنسية. رياضيا، أسود الأطلس يواصلون تحضيراتهم ببوستن قبل مواجهة فرنسا في ربع نهائي كأس العالم 2026. إلى التفاصيل. أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري بمجلس النواب أن الحكومة اتخذت إجراءات جديدة لتعزيز مواكبة العاملات الزراعيات المغربيات بإسبانيا، وذلك بتنسيق مع السلطات الإسبانية والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات. سهم أيتدرا والتفاصيل.
8: أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري لمجلس النواب أن الحكومة اتخذت إجراءات جديدة لتعزيز مواكبة العاملات الزراعيات المغربيات بإسبانيا بتنسيق مع السلطات الإسبانية والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، موضحا في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول مواكبة العاملات الموسميات بإسبانيا خلال جلسة الأسئلة الشفوية أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات لتطوير هذا البرنامج، من بينها تغيير آلية انتقاء العاملات واعتماد تأشيرات تمتد لأربع سنوات، مشيرا إلى أن نسبة العاملات اللواتي يعودن بانتظام تفوق 81%. وأضاف أن عدد العاملات الزراعية المغربيات بإسبانيا ارتفع من حوالي 3000 عاملة قبل نحو 10 سنوات إلى أزيد من 15000 عاملة سنويا خلال السنوات الأخيرة، منوها بتجند السلطات الإسبانية لا سيما الحكومة المركزية لتحسين ظروف اشتغالهن. ولفت الوزير في المقابل إلى استمرار تسجيل بعض الحالات التي تستدعي مزيدا من المواكبة، مبرزا أنه تم عقد اجتماع مع المقاولات المشغلة للعاملات بإقليم ويلبا الذي يستقطب نحو 90% منهن للوقوف على الإشكالات المطروحة. وأوضح أن عددا من العاملات خاصة الوافدة لأول مرة يواجهن صعوبات مرتبطة باللغة وعدم الإلمام بحقوقهن رغم تنظيم ورشات تحصيصية وتكوينية قبل السفر. أضاف أن لقاءات عقدت بتنسيق مع السفارة المغربية والقنصلية العامة بإشبيلية وبحضور الوزيرة الإسبانية المعنية أسفرت عن التأكيد على ضرورة احترام الحقوق المنصوص عليها، بما في ذلك تمكين العاملات من التغطية الصحية منذ وصولهن إلى التراب الإسباني وتيسير تقديم الشكايات في حال وجود صعوبات مع توفير المساعدة اللازمة لتجاوز عائق اللغة.
7: على هامش الحوار العالمي الأول حول حكمة الذكاء الاصطناعي، شكل تعزيز التعاون بين المغرب وفرنسا في مجالي الانتقال الرقمي والذكاء الاصطناعي محور مباحثات أجرتها بجنيف الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل فلاح صغروشني، مع الوزيرة الفرنسية المنتدبة المكلفة بالذكاء الاصطناعي والشؤون الرقمية آلو هينانف. وتناولت هذه المباحثات عدة محاور للتعاون، شملت على الخصوص البحث والابتكار، تطوير المواهب ومواكبة الشركات الناشئة والمقاولات، والإدماج المستدام للذكاء الاصطناعي في الاقتصاد والخدمات العمومية، وكذا الحكامة والبنية التحتية والسيادة الرقمية. وأبرز الجانبان بهذه المناسبة آفاق إرساء شراكات قائمة على الابتكار المشترك ونقل الكفاءات وتطوير القدرات المحلية. صادق مجلس النواب في جلسة تشريعية عقدها أمس بالإجماع على مشروع القانون المتعلق بالمندوبية السامية للتخطيط ومشروع القانون المتعلق بالنظام الإحصائي الوطني. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
9: في كلمة تقديمية أوضح وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن المشروعين يشكلان ورشا إصلاحيا متكاملا يندرج في إطار مواصلة تحديث المنظومة المؤسسية والقانونية للمغرب وتعزيز الحكامة الجيدة وترسيخ ثقافة التخطيط الاستراتيجي. الوزير سجل أن التحولات العميقة التي عرفتها المملكة والتطور الذي شهدته مناهج التخطيط والتقييم والإنتاج الإحصائي على المستوى الدولي أفرزت الحاجة إلى مراجعة الإطار القانوني الحالي بما يعزز استقلالية المندوبية ويطور حكامتها ويوسع اختصاصاتها. وبخصوص مشروع القانون الخاص بالمندوبية السامية للتخطيط، أوضح وزير الداخلية أنه يروم إحداث تحول نوعي في مكانة المندوبية واختصاصاتها بما يجعلها هيئة للحكامة الجيدة. وبخصوص مشروع القانون المتعلق بالنظام الإحصائي الوطني، أبرز الوزير أنه يؤسس لإطار قانوني حديث ومتكامل لهذا النظام من شأنه تعزيز حكامة المنظومة الإحصائية الوطنية والارتقاء بجودة الإحصاءات الرسمية وتوطيد الثقة فيها. وخلص المسؤول الحكومي إلى التأكيد أن هذين المشروعين يؤسسان لمرحلة جديدة في مسار تحديث هياكل الدولة.
7: هذا وصدقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة العدول، وذلك بعد قرار المحكمة الدستورية القاضي بعدم دستورية بعض مقتضياته. فاطمة الزهراء الراجي والتفاصيل.
10: حظي مشروع القانون بموافقة 9 نواب مقابل معارضة 5، فيما لم يسجل أي امتناع عن التصويت، وذلك عقب تدارسه وإجراء التعديلات اللازمة على بعض مقتضياته. واستعرض وزير العدل عبد اللطيف وهبي خلال كلمته التعديلات التي أجريت على بعض المواد، ولا سيما المادة 58 و69 والمواد من 140 إلى 194. الوزير أوضح فيما يتعلق بالمادة 8 الخاصة بحالة التنافي بالنسبة للعدل أنه إذا أصبح هذا الأخير في وضعية تمنعه من ممارسة المهنة فإنه يتعين عليه التصريح بذلك كتابيا لرئيس المجلس الجهوي داخل أجل محدد لا يتجاوز 15 يوما، مبرزا أن اللجنة ستتولى التأكد من إنهاء حالة التنافي بطريقة منظمة بما لا يضر بحقوق المرتفقين. فيما يتعلق بالمادة 53 الخاصة بترجمان عند تلقي العقد من الأشخاص العاجزين عن الكلام أو السمع، أوضح السيد وهبي أن الاستعانة بمترجم أصبحت إلزامية عند وجود صعوبة في التواصل، لافتا إلى أن مشروع القانون تخلى بذلك عن بعض الصياغات السابقة. من جهة أخرى توقف الوزير عند المادة 69 المتعلقة بشهود اللفيف، موضحا أن المقصود بها لم يكن اشتراط وجود رجال ونساء معا، وإنما أن الشهادة مفتوحة للجنسين، في حين كان النص القديم يتحدث عن الذكور والإناث، وهو ما قد ولد خلافا في فهم وتفسير النص.
7: بمبادرة من وزارة شؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، قطاع المغاربة المقيمين بالخارج، انطلقت بمدينة طنجة فعالية الدورة 17 للجامعة الصيفية لفائدة الشباب المغاربة المقيمين بالخارج. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج إدريس اليزامي.
11: الجلسة الافتتاحية ديال هذه الجامعة الصيفية ديال ذات تنظمها وزارة الخارجية، واللي تجمع 300 شاب وشابة من أبناء الجالية المغربية اللي جايين من 18 دولة، وهذا في حد ذاته يعبر أو على عدة أشياء. القضية الأولى تعبر عليها هو يعني العولمة، التغيرات الجذرية اللي تعرفها الجالية المغربية، بروز الجيل الثاني والثالث ديال الجالية المغربية، وكذلك الارتباط ديالهم والرغبة ديالهم في تقوية العلاقة مع الوطن الأم. تنظن بأن المغرب تتميز يعني بالسياسة جد ناشطة في ميدان الهجرة اللي ستعبر عليها هذه الجامعة الصيفية، واللي ستشكل مثل آخر ديال هذه السياسة القوية اللي ستربط بالجالية المغربية بالخارج والوطن الأم.
7: بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي للتعاونيات، جرى بشفشاون تسليط الضوء على الدور الأساسي للتعاونيات في تعزيز التنمية المحلية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني. تفاصيل أوفى في تصريح المديرة العامة لمكتب تنمية التعاون عائشة الرفاعي.
12: هذا العام تم اختيار واحد الشعار من طرف منظمة الأمم المتحدة، التعاونيات من أجل عالم يسوده السلام، لأن التعاونية هي واحد المقاولة اللي تمكنت أنها يعني ترسخ المبادئ ديالها اللي كيقوموا على العدالة وكيقوموا على التضامن والتآزر والديمقراطية. فالمعنى ديال السلام هو ماشي غياب نزاع، ولكن السلام بالنسبة لنا هو تكون الكرامة وتكون تكافؤ الفرص والمساواة والعدالة الاجتماعية. وإقليم شفشاون هو واحد الإقليم اللي كيعرف أكثر من 800 تعاونية وزخر بمجموعة من المؤهلات الطبيعية وكذلك رأس مالي البشري مهم جدا اللي كيخلي أن يعني هذا الإقليم هو مختبر حي للتنمية المحلية، مختبر حي ليقدروا الشباب والنساء في العالم القروي وكذلك الحضري أنهم يعني يبرزوا الإمكانيات ديالهم والمؤهلات ديالهم باش أنهم يكون عندهم فرص شغل مستدامة ويقدروا كذلك يحافظوا على القيمة المحلية، عوض ما أنهم يعني يمشيوا يهاجروا المناطق أخرى. فكاين ممكن هاد الشباب وهاد النساء يبقاو في المجال الترابي ديالهم ويتجدروا في التراب ديالهم ويقدروا يكون عندهم يعني فرص اللي يخلقوا منها القيمة واللي يخلقوا منها كذلك الثروة.
7: وفي الرياضة، خاض المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم حصة تدريبية في إطار استعداداته للمباراة الحاسمة التي ستجمعه بنظيره الفرنسي يوم الخميس المقبل على أرضية ملعب بوستن برسم ربع نهائي كأس العالم 2026. وانخرطت عناصر النخبة الوطنية تحت قيادة المدرب محمد وهبي في أجواء التحضير الخاص بهذه المواجهة القوية ضد الديكا، وذلك بعد التأهل المستحق والفوز العظيم الذي حققه الأسود في ثمن النهائي على حساب كندا بثلاثية نظيفة. وتفاعلا مع الإقبال الكبير الذي شهده برنامج الرحلات الجوية الخاصة التي تربط الدار البيضاء ببوسطن، والذي تم إطلاقه لتمكين المشجعين المغاربة من مرافقة أسود الأطلس خلال ربع نهائي أعرق منافسة كروية في العالم، عززت الخطوط الملكية المغربية برنامجها من خلال تخصيص رحلات جوية إضافية متوجهة إلى بوسطن ونيويورك. عودة إليك فاطمة الزهراء الراجي.
10: الشركة الوطنية ذكرت في بلاغ أن هذا البرنامج يأتي ليستكمل العرض الذي تمت برمجته في البداية، حيث ستربط رحلات خاصة إضافية مباشرة بين الدار البيضاء وبوسطن للاستجابة للطلب الكبير المسجل مع اقتراب موعد المباراة التي ستجرى يوم الخميس 9 يوليوز، ولتمكين أكبر عدد من عيش محطة تاريخية جديدة إلى جانب أسود الأطلس. ستخصص الشركة الوطنية أيضا رحلات جوية خاصة ومباشرة تربط الدار البيضاء بالنيويورك نيويورك، وسيتم تأمين رحلة الذهاب في الفترة من 6 إلى 9 يوليوز، في حين تمت برمجة رحلات العودة بين 10 و 19 يوليوز. ستطرح التذاكر بسعر موحد يبلغ 10,000 درهم في الدرجة الاقتصادية وتاريخ محدد وغير قابل للتعديل أو الاسترداد، ويهم هذا السعر الثابت الرحلات الخاصة نحو بوسطن ونيويورك. بحسب البلاغ، التذاكر طرحت للبيع ابتداء من 1 من زوال يوم 2 يوليوز بالوكالات التجارية التابعة للخطوط الملكية المغربية في المغرب، وكذا عبر البوابة المخصصة goulion.voyalermaroc.com.
7: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء. إذاعة الأخبار المغربية.
13: بمناسبة اليوم الدولي للتعاونيات، جددت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى إقليم تنغير التزامها المتواصل بدعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من خلال مواكبة التعاونيات وتعزيز قدرات حاملي المشاريع. وبفضل هذا الدعم، تمكنت العديد من التعاونيات بالإقليم من تحسين ظروف الإنتاج وتعزيز حكامتها والولوج إلى أسواق جديدة وتطوير قدراتها في مجال التسويق. كما تشمل تدخلات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التكوين والتأطير التقني واقتناء التجهيزات، إلى جانب الترويج للمنتجات المحلية خلال المعارض والتظاهرات الاقتصادية.
14: في إطار الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات لسنة 2026، تولي المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم تنغير من خلال برنامجها الثالث المتعلق بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب اهتماما خاصا بدعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بإقليم تنغير، حيث استفادت خلال المرحلة الثالثة للمبادرة حوالي 140 تعاونية من برامج الدعم والمواكبة. وفي نفس السياق، أشرفت عمالة إقليم تنغير سنة 2026 على إبرام اتفاقية إطار بشراكة مع مختلف المتدخلين بكلفة إجمالية بلغت 11 مليون درهم لفائدة مجموعة من التعاونيات بالإقليم، بهدف تأهيل وتجهيز وحدات تثمين الورد العطري وإنجاز الدراسات اللازمة وتوفير المواكبة التقنية والتنظيمية، بما يساهم في تحسين جودة المنتجات وتعزيز تنافسية التعاونيات.
13: من خلال الإسهام في خلق الثروة، تضطلع هذه التعاونيات بدور فاعل في تنشيط النسيج الاقتصادي المحلي وتعزيز صمود المجالات الترابية.
15: التعاونية الفلاحية في اللورد تأسست سنة 2023، فيها 5 ديال الأعضاء. الحمد لله التعاونية استفدت من واحد المشروع ديال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وبمناسبة اليوم العالمي للتعاونيات كان نشكرهم من هذا المنبر هذا على الدعم والمساندة من هذا المثالين هذو اللي مستفدين منه، وكذلك الدورات التكوينية اللي مستفدين معهم، وكنشكرهم هما والشركاء ديالهم. والحمد لله تعاونيات إفر اللورد استطاعت باش تفرض نفسها داخل التعاونيات اللي كاينه في قلعة مقونة في إقليم تنغير بصفة عامة.
16: تأسست التعاونية نهار 21/6/2021، عدد المنخرطين 5. استفدنا في المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، عطات لنا واحد 8 العجلات، عملتنا في واحد 8 العجلات تنسمنوهم وتنخرجوهم للسوق وتنشريو عاوتاني وحدين اخرين. وتنشكروا الجميع اللي سهروا على هذا البرنامج ديال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
13: تدخل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى الإقليم أسهم بشكل كبير في تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء والإدماج السوسيو-اقتصادي للشباب، فضلا عن إحداث فرص شغل مستدامة وتثمين الموارد المحلية والخبرات المتواردة.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ

0: على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
3: بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية ببنغرير، قامت كتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية بإطلاق إتريت بويما، وهي منصات وطنية للتجارة الإلكترونية موجهة للتصدير، تمكن المقاولات المصدرة من الترويج لمنتجاتها بطريقة تفاعلية وتيسير ربطها بالمشترين الدوليين.
4: هذا الاتريد بوان ايما غادي يمكن كل الشركات الصغيره جدا والصغرى والمتوسطه والتعاونيات انهم يولجوا الاسواق العالميه بلا ما يمشيوا يشاركوا في المعارض. يمكن انهم يكونوا عندهم الامكانيه انهم يعرضوا المنتوجات ديالهم عبر هذه المنصه.
3: هذه المنصة التي صممت كواجهة رقمية للعرض المغربي الموجه للتصدير تشكل خطوة جديدة في مسار التحول الرقمي للتجارة الخارجية الوطنية، وتأتي لتستكمل آليات المواكبة المبرمجة في إطار تنزيل برنامج التجارة الخارجية 2025-2027، ولا سيما الورشة المتعلقة بتسريع الرقمنة في هذا المجال. هي منصة وطنية للتجارة الإلكترونية موجهة للتصدير، ستمكن من ربط المقاولات المغربية بمختلف جهات المملكة مباشرة بزبناء دوليين. كما تقدم المنصة استجابة ملموسة لأبرز العوائق التي لا تزال تكبح التطور الدولي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، لا سيما عدم وجود رؤية واضحة على الأسواق الخارجية ومحدودية الولوج إلى شبكات المشترين الدوليين.

0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: غيم راديو،
2: ريم راديو،
0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. الحكومة اتخذت إجراءات جديدة لتعزيز مواكبة العاملات الزراعيات المغربيات بإسبانيا، يؤكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري. بجنيف، تعزيز التعاون الثنائي في مجال الذكاء الاصطناعي محور مباحثات السيدة الصغروشني مع نظيرتها الفرنسية. رياضيا، أسود الأطلس يواصلون تحضيراتهم ببوستن قبل مواجهة فرنسا في ربع نهائي كأس العالم 2026. إلى التفاصيل. أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري بمجلس النواب أن الحكومة اتخذت إجراءات جديدة لتعزيز مواكبة العاملات الزراعيات المغربيات بإسبانيا، وذلك بتنسيق مع السلطات الإسبانية والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات. سهم إتدرا والتفاصيل.
4: أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري بمجلس النواب أن الحكومة اتخذت إجراءات جديدة لتعزيز مواكبة العاملات الزراعيات المغربيات بإسبانيا بتنسيق مع السلطات الإسبانية والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، موضحا في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول مواكبة العاملات الموسميات بإسبانيا خلال جلسة الأسئلة الشفوية أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات لتطوير هذا البرنامج، من بينها تغيير آلية انتقاء العاملات واعتماد تأشيرات تمتد لأربع سنوات، مشيرا إلى أن نسبة العاملات اللواتي يعودن بانتظام تفوق 81%. وأضاف أن عدد العاملات الزراعيات المغربيات بإسبانيا ارتفع من حوالي 3000 عاملة قبل نحو 10 سنوات إلى أزيد من 15000 عاملة سنويا خلال السنوات الأخيرة، منوها بتجند السلطات الإسبانية لا سيما الحكومة المركزية لتحسين ظروف اشتغالهن. ولفت الوزير في المقابل إلى استمرار تسجيل بعض الحالات التي تستدعي مزيدا من المواكبة، مبرزا أنه تم عقد اجتماع مع المقاولات المشغلة للعاملات بإقليم ويلبا الذي يستقطب نحو 90% منهن للوقوف على الإشكالات المطروحة، وأوضح أن

0: عددا من العاملات خاصة الوافدة لأول مرة يواجهن صعوبات مرتبطة باللغة وعدم الإلمام بحقوقهن رغم تنظيم ورشات تحصيصية وتكوينية قبل السفر. أضاف أن لقاءات عقدت بتنسيق مع السفارة المغربية والقنصلية العامة بإشبيلية وبحضور الوزيرة الإسبانية المعنية أسفرت عن التأكيد على ضرورة احترام الحقوق المنصوص عليها بما في ذلك تمكين العاملات من التغطية الصحية منذ وصولهن إلى التراب الإسباني وتيسير تقديم الشكايات في حال وجود صعوبات مع توفير المساعدة اللازمة لتجاوز عائق اللغة.
1: على هامش الحوار العالمي الأول حول حكمة الذكاء الاصطناعي، شكل تعزيز التعاون بين المغرب وفرنسا في مجالي الانتقال الرقمي والذكاء الاصطناعي محور مباحثات أجرتها بجنيف الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل فلاح صغروشني مع الوزيرة الفرنسية المنتدبة المكلفة بالذكاء الاصطناعي والشؤون الرقمية ألو هينالف. وتناولت هذه المباحثات عدة محاور للتعاون شملت على الخصوص البحث والابتكار، تطوير المواهب ومواكبة الشركات الناشئة والمقاولات، والإدماج المستدام للذكاء الاصطناعي في الاقتصاد والخدمات العمومية، وكذا الحكامة والبنية التحتية والسيادة الرقمية. وأبرز الجانبان بهذه المناسبة آفاق إرساء شراكات قائمة على الابتكار المشترك ونقل الكفاءات وتطوير القدرات المحلية. صادق مجلس النواب في جلسة تشريعية عقدها أمس بالإجماع على مشروع القانون المتعلق بالمندوبية السامية للتخطيط ومشروع القانون المتعلق بالنظام الإحصائي الوطني. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
2: في كلمة تقديمية أوضح وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن المشروعين يشكلان ورشا إصلاحيا متكاملا يندرج في إطار مواصلة تحديث المنظومة المؤسسية والقانونية للمغرب وتعزيز الحكامة الجيدة وترسيخ ثقافة التخطيط الاستراتيجي. الوزير سجل أن التحولات العميقة التي عرفتها المملكة والتطور الذي شهدته مناهج التخطيط والتقييم والإنتاج الإحصائي على المستوى الدولي أفرزت الحاجة إلى مراجعة الإطار القانوني الحالي بما يعزز استقلالية المندوبية ويطور حكامتها ويوسع اختصاصاتها. وبخصوص مشروع القانون الخاص بالمندوبية السامية للتخطيط، أوضح وزير الداخلية أنه يروم إحداث تحول نوعي في مكانة المندوبية واختصاصاتها بما يجعلها هيئة للحكامة الجيدة. وبخصوص مشروع القانون المتعلق بالنظام الإحصائي الوطني، أبرز الوزير أنه يؤسس لإطار قانوني حديث ومتكامل لهذا النظام من شأنه تعزيز حكامة المنظومة الإحصائية الوطنية والارتقاء بجودة الإحصاءات الرسمية وتوطيد الثقة فيها. وخلص المسؤول الحكومي إلى التأكيد أن هذين المشروعين يؤسسان لمرحلة جديدة في مسار تحديث هياكل الدولة.
1: هذا وصادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة العدول، وذلك بعد قرار المحكمة الدستورية القاضي بعدم دستورية بعض مقتضياته. فاطمة الزهراء الراجي والتفاصيل.
3: حظي مشروع القانون بموافقة 9 نواب مقابل معارضة 5، فيما لم يسجل أي امتناع عن التصويت، وذلك عقب تدارسه وإجراء التعديلات اللازمة على بعض مقتضياته. واستعرض وزير العدل عبد اللطيف وهبي خلال كلمته التعديلات التي أجريت على بعض المواد، ولا سيما المادة 58 و69 والمواد من 140 إلى 194. الوزير أوضح فيما يتعلق بالمادة 8 الخاصة بحالة التنافي بالنسبة للعدل أنه إذا أصبح هذا الأخير في وضعية تمنعه من ممارسة المهنة فإنه يتعين عليه التصريح بذلك كتابيا لرئيس المجلس الجهوي داخل أجل محدد لا يتجاوز 15 يوما، مبرزا أن اللجنة ستتولى التأكد من إنهاء حالة التنافي بطريقة منظمة بما لا يضر بحقوق المرتفقين. فيما يتعلق بالمادة 53 الخاصة بترجمان عند تلقي العقد من الأشخاص العاجزين عن الكلام أو السمع، أوضح السيد وهبي أن الاستعانة بمترجم أصبحت إلزامية عند وجود صعوبة في التواصل، لافتا إلى أن مشروع القانون تخلى بذلك عن بعض الصياغات السابقة. من جهة أخرى، توقف الوزير عند المادة 69 المتعلقة بشهود اللفيف، موضحا أن المقصود بها لم يكن اشتراط وجود رجال ونساء معا، وإنما أن الشهادة مفتوحة للجنسين، في حين كان النص القديم يتحدث عن الذكور والإناث، وهو ما قد ولد خلافا في فهم وتفسير النص.
1: بمبادرة من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، قطاع المغاربة المقيمين بالخارج، انطلقت بمدينة طنجة فعالية الدورة 17 للجامعة الصيفية لفائدة الشباب المغاربة المقيمين بالخارج. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج إدريس اليزامي.
4: الجلسة الافتتاحية ديال هذه الجامعة الصيفية ديال ذات تنظمها وزارة الخارجية، واللي تجمع 300 شاب وشابة من أبناء الجالية المغربية اللي جايين من 18 دولة، وهذا في حد ذاته تعبر أو على عدة أشياء. القضية الأولى تعبر عليها هو يعني العولمة، التغيرات الجذرية اللي تعرفها الجالية المغربية، بروز الجيل الثاني والثالث ديال الجالية المغربية، وكذلك الارتباط ديالهم والرغبة ديالهم في تقوية العلاقة مع الوطن الأم. تنظن بأن المغرب يتميز يعني بالسياسة جد نشيطة في ميدان الهجرة اللي ستعبر عليها هذه الجامعة الصيفية، واللي ستشكل مثل آخر ديال هذه السياسة القوية اللي ستربط بالجالية المغربية بالخارج والوطن الأم.
1: بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي للتعاونيات، جرى بشفشاون تسليط الضوء على الدور الأساسي للتعاونيات في تعزيز التنمية المحلية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني. تفاصيل أوفى في تصريح المديرة العامة لمكتب تنمية التعاون عائشة الرفاعي.
5: هذا العام تم اختيار واحد الشعار من طرف منظمة الأمم المتحدة، التعاونيات من أجل عالم يسوده السلام، لأن التعاونية هي واحد المقاولة اللي تمكنت أنها يعني ترسخ المبادئ ديالها اللي كيقوموا على العدالة وكيقوموا على التضامن والتآزر والديمقراطية. فالمعنى ديال السلام هو ماشي غياب نزاع، ولكن السلام بالنسبة لنا هو تكون الكرامة وتكون تكافؤ الفرص والمساواة والعدالة الاجتماعية. وإقليم شفشاون هو واحد الإقليم اللي كيعرف أكثر من 800 تعاونية وزخر بمجموعة من المؤهلات الطبيعية وكذلك رأس مالي البشري مهم جدا، اللي كيخلي أن يعني هذا الإقليم هو مختبر حي للتنمية المحلية، مختبر حي ليقدروا الشباب والنساء في العالم القروي وكذلك الحضري أنهم يعني يبرزوا الإمكانيات ديالهم والمؤهلات ديالهم باش أنهم يكون عندهم فرص شغل مستدامة، ويقدروا كذلك يحافظوا على القيمة المحلية عوض ما أنهم يعني يمشيوا يهاجروا المناطق أخرى. فكاين ممكن هاد الشباب وهاد النساء يبقاو في المجال الترابي ديالهم ويتجدروا في التراب ديالهم، ويقدروا يكون عندهم يعني فرص اللي يخلقوا منها القيمة واللي يخلقوا منها كذلك الثروة.
1: وفي الرياضة، خاض المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم حصة تدريبية في إطار استعداداته للمباراة الحاسمة التي ستجمعه بنظيره الفرنسي يوم الخميس المقبل على أرضية ملعب بوستن برسم ربع نهائي كأس العالم 2026. وانخرطت عناصر النخبة الوطنية تحت قيادة المدرب محمد وهبي في أجواء التحضير الخاص بهذه المواجهة القوية ضد الديكا، وذلك بعد التأهل المستحق والفوز العظيم الذي حققه الأسود في ثمن النهائي على حساب كندا بثلاثية نظيفة. وتفاعلا مع الإقبال الكبير الذي شهده برنامج الرحلات الجوية الخاصة التي تربط الدار البيضاء ببوسطن، والذي تم إطلاقه لتمكين المشجعين المغاربة من مرافقة أسود الأطلس خلال ربع نهائي أعرق منافسة كروية في العالم، عززت الخطوط الملكية المغربية برنامجها من خلال تخصيص رحلات جوية إضافية متوجهة إلى بوسطن ونيويورك. عودة إليك فاطمة الزهراء الراجي.
3: الشركة الوطنية ذكرت في بلاغ أن هذا البرنامج يأتي ليستكمل العرض الذي تمت برمجته في البداية، حيث ستربط رحلات خاصة إضافية مباشرة بين الدار البيضاء وبوسطن للاستجابة للطلب الكبير المسجل مع اقتراب موعد المباراة التي ستجرى يوم الخميس 9 يوليوز، ولتمكين أكبر عدد من عيش محطة تاريخية جديدة إلى جانب أسود الأطلس. ستخصص الشركة الوطنية أيضا رحلات جوية خاصة ومباشرة تربط الدار البيضاء نيويورك، وسيتم تأمين رحلة الذهاب في الفترة من 6 إلى 9 يوليوز، في حين تمت برمجت رحلات العودة بين 10 و19 يوليوز. ستطرح التذاكر بسعر موحد يبلغ 10,000 درهم في الدرجة الاقتصادية وتاريخ محدد وغير قابل للتعديل أو الاسترداد، ويهم هذا السعر الثابت الرحلات الخاصة نحو بوسطن ونيويورك. بحسب البلاغ، التذاكر طرحت للبيع ابتداء من 1 من زوال يوم 2 يوليوز بالوكالات التجارية التابعة للخطوط الملكية المغربية في المغرب، وكذا عبر البوابة المخصصة goulion.voyalermaroc.com.
1: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
6: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
7: غيم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.
8: بمناسبة اليوم الدولي للتعاونيات، جددت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى إقليم تنغير التزامها المتواصل بدعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من خلال مواكبة التعاونيات وتعزيز قدرات حاملي المشاريع. وبفضل هذا الدعم، تمكنت العديد من التعاونيات بالإقليم من تحسين ظروف الإنتاج وتعزيز حكامتها والولوج إلى أسواق جديدة وتطوير قدراتها في مجال التسويق. كما تشمل تدخلات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التكوين والتأطير التقني واقتناء التجهيزات، إلى جانب الترويج للمنتجات المحلية خلال المعارض والتظاهرات الاقتصادية.
9: في إطار الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات لسنة 2026، تولي المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم تنغير من خلال برنامجها الثالث المتعلق بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب اهتماما خاصا بدعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بإقليم تنغير، حيث استفادت خلال المرحلة الثالثة للمبادرة حوالي 140 تعاونية من برامج الدعم والمواكبة. وفي نفس السياق، أشرفت عمالة إقليم تنغير سنة 2026 على إبرام اتفاقية إطار بشراكة مع مختلف المتدخلين بكلفة إجمالية بلغت 11 مليون درهم لفائدة مجموعة من التعاونيات بالإقليم، بهدف تأهيل وتجهيز وحدات تثمين الورد العطري وإنجاز الدراسات اللازمة وتوفير المواكبة التقنية والتنظيمية، بما يساهم في تحسين جودة المنتجات وتعزيز تنافسية التعاونيات.
8: من خلال الإسهام في خلق الثروة، تضطلع هذه التعاونيات بدور فاعل في تنشيط النسيج الاقتصادي المحلي وتعزيز صمود المجالات الترابية.
10: التعاونية الفلاحية في اللور تأسست سنة 2023، فيها 5 ديال الأعضاء. الحمد لله التعاونية استفدت من واحد المشروع ديال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وبمناسبة اليوم العالمي للتعاونيات كان نشكرهم من هذا المنبر هذا على الدعم والمساندة من هذا المنتج، من هذا المثالين هذو اللي مستفدين منه، وكذلك الدورة التكوينية اللي مستفدين معهم، وكنشكرهم هما والشركاء ديالهم. والحمد لله تعاونيات إفر اللورد استطاعت باش تفرض نفسها داخل التعاونيات اللي كاين في قلعة مقونة في إقليم تنغير بصفة عامة.
11: تأسست التعاونية نهار 21/6/2021، عدد المنخرطين 5. استفدنا في المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، عطات لنا واحد 8 العجلات، عملتنا في واحد 8 العجلات تنسمنوهم وتنخرجوا من السوق وتنشريو عاود ثاني وحدين اخرين. وتنشكروا الجميع اللي سهروا على هذا البرنامج ديال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
8: تدخل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى الإقليم أسهم بشكل كبير في تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء والإدماج السوسيو اقتصادي للشباب، فضلا عن إحداث فرص شغل مستدامة وتثمين الموارد المحلية والخبرات المتوارثة.
6: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو. صحتك.
7: مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
6: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: مجلس جهة الدخل وادي الذهب يصادق خلال دورته العادية لشهر يوليوز على عدة اتفاقيات. خلال هذه الدورة تدارس أعضاء المجلس وصادقوا على مجموعة من اتفاقيات الشراكة الرامية إلى دعم مبادرات تهم مجالات الرياضة والتعليم والترويج الاقتصادي إلى جانب الإشعاع الترابي.
12: تم التصويت على جميع النقاط والنقاط المدرجة في جدول الأعمال، واللي في الحقيقة كانت كلها تخدم التنمية في الجهة.
2: في المجال الرياضي صادق المجلس على اتفاقية شراكة مع المديرية الجهوية لوزارة الشباب والثقافة والتواصل وجمعية المجلس الإقليمي للسياحة لجهة الدخل وادي الذهب. أما في مجال التعليم وافق المجلس على اتفاقية شراكة مع كل من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين والجامعة الوطنية لجمعيات أمهات وأباء وأولياء التلاميذ.
13: كانت هناك اتفاقية ما بين الأكاديمية والفيدرالية ومجلس الجهة فيما يخص دعم الفيدرالية لتدعيم التلاميذ المتعثرين دراسيا.
2: المجلس صادق أيضا على نقاط أخرى تهم تنمية قرى الصيد عبر تحسين الخدمات الأساسية ودعم قطاع الصيد البحري إلى جانب المصادقة على اتفاقية للشراكة تهم مجالات الثقافة والرياضة.
6: إذاعة الأخبار المغربية
14: ريم راديو.
6: الأخبار على مدار الساعة.
15: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكاية. من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
14: ريم راديو.
6: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
16: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. الحكومة اتخذت إجراءات جديدة لتعزيز مواكبة العاملات الزراعيات المغربيات بإسبانيا، يؤكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري. بجنيف تعزيز التعاون الثنائي في مجال الذكاء الاصطناعي محور مباحثات السيدة الصغروشني مع نظيرتها الفرنسية. رياضيا أسود الأطلس يواصلون تحضيراتهم ببوستن قبل مواجهة فرنسا في ربع نهائي كأس العالم 2026. إلى التفاصيل. أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري بمجلس النواب أن الحكومة اتخذت إجراءات جديدة لتعزيز مواكبة العاملات الزراعيات المغربيات بإسبانيا، وذلك بتنسيق مع السلطات الإسبانية والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات. سهم إتدرا والتفاصيل.
0: أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري مجلس النواب أن الحكومة اتخذت إجراءات جديدة لتعزيز مواكبة العاملات الزراعيات المغربيات بإسبانيا بتنسيق مع السلطات الإسبانية والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، موضحا في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول مواكبة العاملات الموسميات بإسبانيا خلال جلسة الأسئلة الشفوية أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات لتطوير هذا البرنامج، من بينها تغيير آلية انتقاء العاملات واعتماد تأشيرات تمتد لأربع سنوات، مشيرا إلى أن نسبة العاملات اللواتي يعودن بانتظام تفوق 81%. وأضاف أن عدد العاملات الزراعيات المغربيات بإسبانيا ارتفع من حوالي 3000 عاملة قبل نحو 10 سنوات إلى أزيد من 15000 عاملة سنويا خلال السنوات الأخيرة، منوها بتجند السلطات الإسبانية لا سيما الحكومة المركزية لتحسين ظروف اشتغالهن. ولفت الوزير في المقابل إلى استمرار تسجيل بعض الحالات التي تستدعي مزيدا من المواكبة، مبرزا أنه تم عقد اجتماع مع المقاولات المشغلة للعاملات بإقليم ويلبا الذي يستقطب نحو 90% منهن للوقوف على الإشكالات المطروحة. وأوضح أن عددا من العاملات خاصة الوافدة لأول مرة يواجهن صعوبات مرتبطة باللغة وعدم الإلمام بحقوقهن رغم تنظيم ورشات تحصيصية وتكوينية قبل السفر. أضاف أن لقاءات عقدت بتنسيق مع السفارة المغربية والقنصلية العامة بإشبيلية وبحضور الوزيرة الإسبانية المعنية أسفرت عن التأكيد على ضرورة احترام الحقوق المنصوص عليها، بما في ذلك تمكين العاملات من التغطية الصحية منذ وصولهن إلى التراب الإسباني وتيسير تقديم الشكايات في حال وجود صعوبات مع توفير المساعدة اللازمة لتجاوز عائق اللغة.
1: على هامش الحوار العالمي الأول حول حكمة الذكاء الاصطناعي، شكل تعزيز التعاون بين المغرب وفرنسا في مجالي الانتقال الرقمي والذكاء الاصطناعي محور مباحثات أجرتها بجنيف الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل فلاح صغروشني مع الوزيرة الفرنسية المنتدبة المكلفة بالذكاء الاصطناعي والشؤون الرقمية آلو هينانف. وتناولت هذه المباحثات عدة محاور للتعاون شملت على الخصوص البحث والابتكار، تطوير المواهب ومواكبة الشركات الناشئة والمقاولات، والإدماج المستدام للذكاء الاصطناعي في الاقتصاد والخدمات العمومية، وكذا الحكامة والبنية التحتية والسيادة الرقمية. وأبرز الجانبان بهذه المناسبة آفاق إرساء شراكات قائمة على الابتكار المشترك ونقل الكفاءات وتطوير القدرات المحلية. صادق مجلس النواب في جلسة تشريعية عقدها أمس بالإجماع على مشروع القانون المتعلق بالمندوبية السامية للتخطيط ومشروع القانون المتعلق بالنظام الإحصائي الوطني. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
2: في كلمة تقديمية أوضح وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت أن المشروعين يشكلان ورشا إصلاحيا متكاملا يندرج في إطار مواصلة تحديث المنظومة المؤسسية والقانونية للمغرب وتعزيز الحكامة الجيدة وترسيخ ثقافة التخطيط الاستراتيجي. الوزير سجل أن التحولات العميقة التي عرفتها المملكة والتطور الذي شهدته مناهج التخطيط والتقييم والإنتاج الإحصائي على المستوى الدولي أفرزت الحاجة إلى مراجعة الإطار القانوني الحالي بما يعزز استقلالية المندوبية ويطور حكامتها ويوسع اختصاصاتها. وبخصوص مشروع القانون الخاص بالمندوبية السامية للتخطيط، أوضح وزير الداخلية أنه يروم إحداث تحول نوعي في مكانة المندوبية واختصاصاتها بما يجعلها هيئة للحكامة الجيدة. وبخصوص مشروع القانون المتعلق بالنظام الإحصائي الوطني، أبرز الوزير أنه يؤسس لإطار قانوني حديث ومتكامل لهذا النظام من شأنه تعزيز حكامة المنظومة الإحصائية الوطنية والارتقاء بجودة الإحصاءات الرسمية وتوطيد الثقة فيها. وخلص المسؤول الحكومي إلى التأكيد أن هذين المشروعين يؤسسان لمرحلة جديدة في مسار تحديث هياكل الدولة.
1: هذا وصدقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة العدول، وذلك بعد قرار المحكمة الدستورية القاضي بعدم دستورية بعض مقتضياته. فاطمة الزهراء الراجي والتفاصيل.
3: حظي مشروع القانون بموافقة 9 نواب مقابل معارضة 5، فيما لم يسجل أي امتناع عن التصويت، وذلك عقب تدارسه وإجراء التعديلات اللازمة على بعض مقتضياته. واستعرض وزير العدل عبد اللطيف وهبي خلال كلمته التعديلات التي أجريت على بعض المواد، ولا سيما المادة 58 و69 والمواد من 140 إلى 194. الوزير أوضح فيما يتعلق بالمادة 8 الخاصة بحالة التنافي بالنسبة للعدل أنه إذا أصبح هذا الأخير في وضعية تمنعه من ممارسة المهنة فإنه يتعين عليه التصريح بذلك كتابيا لرئيس المجلس الجهوي داخل أجل محدد لا يتجاوز 15 يوما، مبرزا أن اللجنة ستتولى التأكد من إنهاء حالة التنافي بطريقة منظمة بما لا يضر بحقوق المرتفقين. فيما يتعلق بالمادة 53 الخاصة بترجمان عند تلقي العقد من الأشخاص العاجزين عن الكلام أو السمع، أوضح السيد وهبي أن الاستعانة بمترجم أصبحت إلزامية عند وجود صعوبة في التواصل، لافتا إلى أن مشروع القانون تخلى بذلك عن بعض الصياغات السابقة. من جهة أخرى توقف الوزير عند المادة 69 المتعلقة بشهود اللفيف، موضحا أن المقصود بها لم يكن اشتراط وجود رجال ونساء معا، وإنما أن الشهادة مفتوحة للجنسين، في حين كان النص القديم يتحدث عن الذكور والإناث، وهو ما قد ولد خلافا في فهم وتفسير النص.
16: بمبادرة من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج قطاع المغاربة المقيمين بالخارج، انطلقت بمدينة طنجة فعالية الدورة 17 للجامعة الصيفية لفائدة الشباب المغاربة المقيمين بالخارج. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج إدريس اليزامي.
4: الجلسة الافتتاحية ديال هذه الجامعة الصيفية ديال ذات انضمها وزارة الخارجية، واللي تجمع 300 شاب وشابة من أبناء الجالية المغربية اللي جايين من 18 دولة، وهذا في حد ذاته يعبر على عدة أشياء. القضية الأولى تعبر عليها هو يعني العولمة، التغيرات الجذرية التي تعرفها الجالية المغربية، بروز الجيل الثاني والثالث ديال الجالية المغربية، وكذلك الارتباط ديالهم والرغبة ديالهم في تقوية العلاقة مع الوطن الأم. تنظن بأن المغرب يتميز يعني بالسياسة جد نشيطة في ميدان الهجرة اللي ستعبر عليها هذه الجامعة الصيفية، واللي ستشكل مثل آخر ديال هذه السياسة القوية اللي ستربط بين الجالية المغربية بالخارج والوطن الأم.
16: بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي للتعاونيات، جرى بشفشاون تسليط الضوء على الدور الأساسي للتعاونيات في تعزيز التنمية المحلية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني. تفاصيل أوفى في تصريح المديرة العامة لمكتب تنمية التعاون عائشة الرفاعي.
5: هذا العام تم اختيار واحد الشعار من طرف منظمة الأمم المتحدة، التعاونيات من أجل عالم يسوده السلام، لأن التعاونية هي واحد المقاولة اللي تمكنت أنها يعني ترسخ المبادئ ديالها اللي كيقوموا على العدالة وكيقوموا على التضامن والتآزر والديمقراطية. فالمعنى ديال السلام هو ماشي غياب نزاع، ولكن السلام بالنسبة لنا هو تكون الكرامة وتكون تكافؤ الفرص والمساواة والعدالة الاجتماعية. وإقليم شفشاون هو واحد الإقليم اللي كيعرف أكثر من 800 تعاونية وزخر بمجموعة من المؤهلات الطبيعية وكذلك رأس مالي البشري مهم جدا اللي كيخلي أن يعني هذا الإقليم هو مختبر حي للتنمية المحلية، مختبر حي اللي يقدروا الشباب والنساء في العالم القروي وكذلك الحضري أنهم يعني يبرزوا الإمكانيات ديالهم والمؤهلات ديالهم باش أنهم يكون عندهم فرص شغل مستدامة ويقدروا كذلك يحافظوا على القيمة المحلية، عوض ما أنهم يعني يمشيوا يهاجروا المناطق أخرى. فكان ممكن هاد الشباب وهاد النساء يبقوا في المجال الترابي ديالهم ويتجدروا في التراب ديالهم ويقدروا يكون عندهم يعني فرص اللي يخلقوا منها القيمة واللي يخلقوا منها كذلك الثروة.
1: وفي الرياضة، خاض المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم حصة تدريبية في إطار استعداداته للمباراة الحاسمة التي ستجمعه بنظيره الفرنسي يوم الخميس المقبل على أرضية ملعب بوستن برسم ربع نهائي كأس العالم 2026. وانخرطت عناصر النخبة الوطنية تحت قيادة المدرب محمد وهبي في أجواء التحضير الخاص بهذه المواجهة القوية ضد الديكا، وذلك بعد التأهل المستحق والفوز العريض الذي حققه الأسود في ثمن النهائي على حساب كندا بثلاثية نظيفة. وتفاعلا مع الإقبال الكبير الذي شهده برنامج الرحلات الجوية الخاصة التي تربط الدار البيضاء ببوسطن، والذي تم إطلاقه لتمكين المشجعين المغاربة من مرافقة أسود الأطلس خلال ربع نهائي أعرق منافسة كروية في العالم، عززت الخطوط الملكية المغربية برنامجها من خلال تخصيص رحلات جوية إضافية متوجهة إلى بوسطن ونيويورك. عودة إليك فاطمة الزهراء الراجي.
3: الشركة الوطنية ذكرت في بلاغ أن هذا البرنامج يأتي ليستكمل العرض الذي تمت برمجته في البداية، حيث ستربط رحلات خاصة إضافية مباشرة بين الدار البيضاء وبوسطن للاستجابة للطلب الكبير المسجل مع اقتراب موعد المباراة التي ستجرى يوم الخميس 9 يوليوز، ولتمكين أكبر عدد من عيش محطة تاريخية جديدة إلى جانب أسود الأطلس. ستخصص الشركة الوطنية أيضا رحلات جوية خاصة ومباشرة تربط الدار البيضاء بنيويورك، وسيتم تأمين رحلة الذهاب في الفترة من 6 إلى 9 يوليوز، في حين تمت برمجة رحلات العودة بين 10 و 19 يوليوز. ستطرح التذاكر بسعر موحد يبلغ 10,000 درهم في الدرجة الاقتصادية وتاريخ محدد وغير قابل للتعديل أو الاسترداد، ويهم هذا السعر الثابت الرحلات الخاصة نحو بوسطن ونيويورك. بحسب البلاغ، التذاكر طرحت للبيع ابتداء من الساعة 1 من زوال يوم الاثنين 6 يوليوز بالوكالة التجارية التابعة للخطوط الملكية المغربية في المغرب، وكذا عبر البوابة المخصصة goulion.voyalermaroc.com.
1: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
6: غيم راديو، الخبر من المصدر.
14: فرحانين وكيما ربحنا كندا في 2022 عاود نربحنا في 2026 نجيبوا الكاس، واللي ما الكاس يكون مغربي ويجي هنايا للرباط.
17: الصراحه فرحونا المنتخب، اون تري زور صراحه من هذه الكاليفيكاسيون. الماتش كان كومبليكي ولكن في الاخر فرحونا،
18: وبيشكروا اللعابه والمدرب كلهم فرحونا بزاف، وان شاء الله الفينال ندوزوا ليه، وان شاء الله لاكوب دي موند ديالنا.
19: الحمد لله وصلنا لواحد النتيجه مزيانه، وان شاء الله الفينال ديما مغرب ديما مغرب ان شاء الله باذن الله الفينال ان شاء الله حنا اللي نديو الكاس.
20: فرحانين بزاف بالفوز ديال المنتخب المغربي، كنا فرحانين داكشي علاش خرجنا، المغرب كامل فرحان والحمد لله على الفوز ديالو.
21: كون حنا فرحانين اليوم بزاف بهذا الانتصار هذا. الشوط الاول كان شي شويه قاسح علينا، الشوط الثاني تبدلت الماتش 360 درجه. تحيه للمدرب واللعابه كاملين.
22: هذا انتصار ان شاء الله نفتخروا به ان شاء الله الرحمن الرحيم، وان شاء الله القادم احسن ان شاء الله الرحمن الرحيم. وحنا تايقين في المنتخب ديالنا ان شاء الله غيزيد بينا القدام، والكاس ان شاء الله مغربيه وديما ديما مغرب وعاش الملك.
6: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
8: تم على مستوى إقليم مولا يعقوب خلال الفترة ما بين سنتي 2019 و 2026 إنجاز 18 مشروعا لفائدة التعاونيات بكلفة إجمالية بلغت 5.62 مليون درهم. معطيات قدمت خلال لقاء تواصلي نظمته اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بعمالة إقليم مولاي يعقوب بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات. أفادت بأن هذه المشاريع المنجزة في إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية مكنت من استفادة 110 مستفيدين.
23: كتعكس هذه الأنشطة هذه الأهداف الجوهرية اللي كتعمل عليها البرامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، اللي كتوضع التنمية المجالية في صميم الاهتمامات ديالها من خلال رفع الوعي حول مساهمة التعاونيات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية إيمانا بالدور ديالهم في الفعال في الرفع من مستوى التنمية البشرية والإدماج الاجتماعي والاقتصادي للساكنين المحليين. وتميزات المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية منذ الانطلاق ديالها سنة 2019 بدعم ومواكبة أكثر من 18 تعاونية أنجزت ضمن برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب محور دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني 7 منها من طرف تعاونيات نسائية، وبلغت الكلفة الإجمالية لهذه المشاريع 5.62 مليون درهم. ساهم فيها صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بما يناهز 3.46 مليون ديال الدرهم.
7: هذا اللقاء تقدموا فيه واحد مجموعة من العروض اللي هي أيضا عندها واحد الجانب تكويني بالنسبة للتعاونيات اللي ركزوا فيه المتدخلين على أهمية القطاع التعاوني بالنهوض بالتنمية مجالية عادلة على مستوى الإقليم، ولكن أيضا طرقوا الأساتذة للدور السبل في أننا نتمنوا الموارد المجالية من أجل خلق هذه التنمية المستدامة والدامجة انطلاقا من الموارد الخاصة بالإقليم، كيفاش يمكننا نمشيو أبعد ما يمكن في نقطة ديال التثمين في سلاسل الإنتاج باش القيمة اللي كتخلق في الإقليم ترجع للإقليم.
8: هذا اللقاء المنظم بشراكة مع مكتب تنمية التعاون والمركز المغربي للدراسات والأبحاث حول المقاولة الاجتماعية تميز بتقديم عروض همت تثمين الموارد المحلية ودعم التمكين الاقتصادي وإبراز دور القطاع التعاوني في تعزيز الاستدامة المحلية، فضلا عن استعراض أهمية مواكبة التعاونيات والرفع من أدائها باعتبارها فاعلا رئيسيا في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
6: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: فرض الأبطال المغاربة سيطرتهم على منافسات الدورة 22 للأسبوع الدولي البحري بالمضيق، فقد تألق متسابقو جمعية الدالية للرياضات البحرية بشكل لافت حاصدين الميداليات الذهبية في معظم فئات الزوارق الخفيفة، بينما برزت مواهب شابة من أندية أخرى لتؤكد هذه الدورة التطور الملحوظ الذي تشهده الرياضات البحرية بالمملكة.
10: باش كيتميز هذا الأسبوع ذات السنة هذه بعدد المشاركين، لأن في الزوارق الخفيفة وصلنا 97، وفي الكبار وفي الزوارق عبر القارات وصلنا تقريبا 50، ولكن الامتياز الكبير ديال هذا الأسبوع الدولي اللي كنظنوا أن ديما كيبحر به المضيق هو واحد التحدي كبير، لأن هذا هو السباق الوحيد اللي كيتنظم على الصعيد الوطني والإفريقي اللي كيجمع أصناف 4.
9: وإلى جانب الزوارق الخفيفة شهد الحفل الختامي تتويج الفائزين في الدورة 25 للسباقات بين القارات طريق الشمس المخصص للزوارق الشراعية الكبرى والذي عرف سيطرة إسبانية.
11: تظاهر جاز الحمد لله في أحسن ظروف، كان واحد النجاح في جميع الأنصاف. بالنسبة للمشاركة الإسبانية، المشاركة كانت كثيفة هذا العام هذا، والديبار كان في خيرولا، الميناء في خيرولا إسبانيا إلى المضيق لاستغرقت تقريبا ما بين 9 و10 ساعات.
9: ويعتبر هذا الأسبوع الدولي البحري تظاهرة فريدة من نوعها على الصعيدين الوطني والإفريقي لكونه يجمع 4 فئات من المنافسات الشراعية في حدث واحد. نجاح هذه النسخة يؤكد مكانة مدينة المضيق كوجهة رائدة للرياضات المائية.
6: غيم راديو. غيم راديو. أخبار المغرب والعالم. غيم راديو. غيم راديو. نشرة الأخبار على غيم راديو.
16: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. الحكومة اتخذت إجراءات جديدة لتعزيز مواكبة العاملات الزراعيات المغربيات بإسبانيا، يؤكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري. بجنيف تعزيز التعاون الثنائي في مجال الذكاء الاصطناعي محور مباحثات السيدة الصغروشني مع نظيرتها الفرنسية. رياضيا أسود الأطلس يواصلون تحضيراتهم ببوستن قبل مواجهة فرنسا في ربع نهائي كأس العالم 2026. إلى التفاصيل. أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس سكوري بمجلس النواب أن الحكومة اتخذت إجراءات جديدة لتعزيز مواكبة العاملات الزراعيات المغربيات بإسبانيا، وذلك بتنسيق مع السلطات الإسبانية والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات. سهم إتدرا والتفاصيل.
3: أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري بمجلس النواب أن الحكومة اتخذت إجراءات جديدة لتعزيز مواكبة العاملات الزراعيات المغربيات بإسبانيا بتنسيق مع السلطات الإسبانية والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، موضحا في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول مواكبة العاملات الموسميات بإسبانيا خلال جلسة الأسئلة الشفوية أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات لتطوير هذا البرنامج، من بينها تغيير آلية انتقاء العاملات واعتماد تأشيرات تمتد لأربع سنوات، مشيرا إلى أن نسبة العاملات اللواتي يعودن بانتظام تفوق 81%. وأضاف أن عدد العاملات الزراعيات المغربيات بإسبانيا ارتفع من حوالي 3000 عاملة قبل نحو 10 سنوات إلى أزيد من 15000 عاملة سنويا خلال السنوات الأخيرة، منوها بتجند السلطات الإسبانية لا سيما الحكومة المركزية لتحسين ظروف اشتغالهن. ولفت الوزير في المقابل إلى استمرار تسجيل بعض الحالات التي تستدعي مزيدا من المواكبة، مبرزا أنه تم عقد اجتماع مع المقاولات المشغلة للعاملات بإقليم ويلبا الذي يستقطب نحو 90% منهن للوقوف على الإشكالات المطروحة. وأوضح أن عددا من العاملات خاصة الوافدة لأول مرة يواجهن صعوبات مرتبطة باللغة وعدم الإلمام بحقوقهن رغم تنظيم ورشات تحصيصية وتكوينية قبل السفر. أضاف أن لقاءات عقدت بتنسيق مع السفارة المغربية والقنصلية العامة بإشبيلية وبحضور الوزيرة الإسبانية المعنية أسفرت عن التأكيد على ضرورة احترام الحقوق المنصوص عليها، بما في ذلك تمكين العاملات من التغطية الصحية منذ وصولهن إلى التراب الإسباني وتيسير تقديم الشكايات في حال وجود صعوبات مع توفير المساعدة اللازمة لتجاوز عائق اللغة.
16: على هامش الحوار العالمي الأول حول حكمة الذكاء الاصطناعي، شكل تعزيز التعاون بين المغرب وفرنسا في مجالي الانتقال الرقمي والذكاء الاصطناعي محور مباحثات أجرتها بجنيف الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل فلاح صغروشني مع الوزيرة الفرنسية المنتدبة المكلفة بالذكاء الاصطناعي والشؤون الرقمية آلو هينانف. وتناولت هذه المباحثات عدة محاور للتعاون شملت على الخصوص البحث والابتكار، تطوير المواهب ومواكبة الشركات الناشئة والمقاولات، والإدماج المستدام للذكاء الاصطناعي في الاقتصاد والخدمات العمومية، وكذا الحكامة والبنية التحتية والسيادة الرقمية. وأبرز الجانبان بهذه المناسبة آفاق إرساء شراكات قائمة على الابتكار المشترك ونقل الكفاءات وتطوير القدرات المحلية. صادق مجلس النواب في جلسة تشريعية عقدها أمس بالإجماع على مشروع القانون المتعلق بالمندوبية السامية للتخطيط ومشروع القانون المتعلق بالنظام الإحصائي الوطني. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
2: في كلمة تقديمية أوضح وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت أن المشروعين يشكلان ورشا إصلاحيا متكاملا يندرج في إطار مواصلة تحديث المنظومة المؤسسية والقانونية للمغرب وتعزيز الحكامة الجيدة وترسيخ ثقافة التخطيط الاستراتيجي. الوزير سجل أن التحولات العميقة التي عرفتها المملكة والتطور الذي شهدته مناهج التخطيط والتقييم والإنتاج الإحصائي على المستوى الدولي أفرزت الحاجة إلى مراجعة الإطار القانوني الحالي بما يعزز استقلالية المندوبية ويطور حكامتها ويوسع اختصاصاتها. وبخصوص مشروع القانون الخاص بالمندوبية السامية للتخطيط، أوضح وزير الداخلية أنه يروم إحداث تحول نوعي في مكانة المندوبية واختصاصاتها بما يجعلها هيئة للحكامة الجيدة. وبخصوص مشروع القانون المتعلق بالنظام الإحصائي الوطني، أبرز الوزير أنه يؤسس لإطار قانوني حديث ومتكامل لهذا النظام من شأنه تعزيز حكامة المنظومة الإحصائية الوطنية والارتقاء بجودة الإحصاءات الرسمية وتوطيد الثقة فيها. وخلص المسؤول الحكومي إلى التأكيد أن هذين المشروعين يؤسسان لمرحلة جديدة في مسار تحديث هياكل الدولة.
16: هذا وصدقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة العدول، وذلك بعد قرار المحكمة الدستورية القاضي بعدم دستورية بعض مقتضياته. فاطمة الزهراء الراجي والتفاصيل.
3: حظي مشروع القانون بموافقة 9 نواب مقابل معارضة 5، فيما لم يسجل أي امتناع عن التصويت، وذلك عقب تدارسه وإجراء التعديلات اللازمة على بعض مقتضياته. واستعرض وزير العدل عبد اللطيف وهبي خلال كلمته التعديلات التي أجريت على بعض المواد، ولا سيما المادة 58 و69 والمواد من 140 إلى 194. الوزير أوضح فيما يتعلق بالمادة 8 الخاصة بحالة التنافي بالنسبة للعدل أنه إذا أصبح هذا الأخير في وضعية تمنعه من ممارسة المهنة فإنه يتعين عليه التصريح بذلك كتابيا لرئيس المجلس الجهوي داخل أجل محدد لا يتجاوز 15 يوما، مبرزا أن اللجنة ستتولى التأكد من إنهاء حالة التنافي بطريقة منظمة بما لا يضر بحقوق المرتفقين. فيما يتعلق بالمادة 53 الخاصة بترجمان عند تلقي العقد من الأشخاص العاجزين عن الكلام أو السمع، أوضح السيد وهبي أن الاستعانة بمترجم أصبحت إلزامية عند وجود صعوبة في التواصل، لافتا إلى أن مشروع القانون تخلى بذلك عن بعض الصياغات السابقة. من جهة أخرى توقف الوزير عند المادة 69 المتعلقة بشهود اللفيف، موضحا أن المقصود بها لم يكن اشتراط وجود رجال ونساء معا، وإنما أن الشهادة مفتوحة للجنسين، في حين كان النص القديم يتحدث عن الذكور والإناث، وهو ما قد ولد خلافا في فهم وتفسير النص.
16: بمبادرة من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج قطاع المغاربة المقيمين بالخارج، انطلقت بمدينة طنجة فعالية الدورة 17 للجامعة الصيفية لفائدة الشباب المغاربة المقيمين بالخارج. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج إدريس اليزامي.
4: الجلسة الافتتاحية ديال هذه الجامعة الصيفية ديال ذات انضمها وزارة الخارجية، واللي تجمع 300 شاب وشابة من أبناء الجالية المغربية اللي جايين من 18 دولة، وهذا في حد ذاته يعبر على عدة أشياء. القضية الأولى تعبر عليها هو يعني العولمة، التغيرات الجذرية اللي تعرفها الجالية المغربية، بروز الجيل الثاني والثالث ديال الجالية المغربية، وكذلك الارتباط ديالهم والرغبة ديالهم في تقوية العلاقة مع الوطن الأم. تنظن بأن المغرب يتميز يعني بالسياسة جد نشيطة في ميدان الهجرة اللي ستعبر عليها هذه الجامعة الصيفية، واللي ستشكل مثل آخر ديال هذه السياسة القوية اللي ستربط بين الجالية المغربية بالخارج والوطن الأم.
16: بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي للتعاونيات، جرى بشفشاون تسليط الضوء على الدور الأساسي للتعاونيات في تعزيز التنمية المحلية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني. تفاصيل أوفى في تصريح المديرة العامة لمكتب تنمية التعاون عائشة الرفاعي.
5: هذا العام تم اختيار واحد الشعار من طرف منظمة الأمم المتحدة، التعاونيات من أجل عالم يسوده السلام، لأن التعاونية هي واحد المقاولة اللي تمكنت أنها يعني ترسخ المبادئ ديالها اللي كيقوموا على العدالة وكيقوموا على التضامن والتآزر والديمقراطية. فالمعنى ديال السلام هو ماشي غياب نزاع، ولكن السلام بالنسبة لنا هو تكون الكرامة وتكون تكافؤ الفرص والمساواة والعدالة الاجتماعية. وأقليم شفشاون هو واحد الإقليم اللي كيعرف أكثر من 800 تعاونية وزخر بمجموعة من المؤهلات الطبيعية وكذلك رأس مالي البشري مهم جدا اللي كيخلي أن يعني هذا الإقليم هو مختبر حي للتنمية المحلية، مختبر حي اللي يقدروا الشباب والنساء في العالم القروي وكذلك الحضري أنهم يعني يبرزوا الإمكانيات ديالهم والمؤهلات ديالهم باش أنهم يكون عندهم فرص شغل مستدامة ويقدروا كذلك يحافظوا على القيمه المحليه عوض ما انهم يعني يمشيوا يهاجروا لمناطق اخرى. فكاين ممكن هاد الشباب وهاد النساء يبقاو في المجال الترابي ديالهم ويتجدروا في التراب ديالهم ويقدروا يكون عندهم يعني فرص اللي يخلقوا منها القيمه واللي يخلقوا منها كذلك الثروه.
16: وفي الرياضة، خاض المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم حصة تدريبية في إطار استعداداته للمباراة الحاسمة التي ستجمعه بنظيره الفرنسي يوم الخميس المقبل على أرضية ملعب بوستن برسم ربع نهائي كأس العالم 2026. وانخرطت عناصر النخبة الوطنية تحت قيادة المدرب محمد وهبي في أجواء التحضير الخاص بهذه المواجهة القوية ضد الديكا، وذلك بعد التأهل المستحق والفوز العريض الذي حققه الأسود في ثمن النهائي على حساب كندا بثلاثية نظيفة. وتفاعلا مع الإقبال الكبير الذي شهده برنامج الرحلات الجوية الخاصة التي تربط الدار البيضاء ببوسطن، والذي تم إطلاقه لتمكين المشجعين المغاربة من مرافقة أسود الأطلس خلال ربع نهائي أعرق منافسة كروية في العالم، عززت الخطوط الملكية المغربية برنامجها من خلال تخصيص رحلات جوية إضافية متوجهة إلى بوسطن ونيويورك. عودة إليك فاطمة الزهراء الراجي.
3: الشركة الوطنية ذكرت في بلاغ أن هذا البرنامج يأتي ليستكمل العرض الذي تمت برمجته في البداية، حيث ستربط رحلات خاصة إضافية مباشرة بين الدار البيضاء وبوسطن للاستجابة للطلب الكبير المسجل مع اقتراب موعد المباراة التي ستجرى يوم الخميس 9 يوليوز، ولتمكين أكبر عدد من عيش محطة تاريخية جديدة إلى جانب أسود الأطلس. ستخصص الشركة الوطنية أيضا رحلات جوية خاصة ومباشرة تربط الدار البيضاء بنيويورك، وسيتم تأمين رحلة الذهاب في الفترة من 6 إلى 9 يوليوز، في حين تمت برمجة رحلات العودة بين 10 و 19 يوليوز. ستطرح التذاكر بسعر موحد يبلغ 10,000 درهم في الدرجة الاقتصادية وتاريخ محدد وغير قابل للتعديل أو الاسترداد، ويهم هذا السعر الثابت الرحلات الخاصة نحو بوسطن ونيويورك. بحسب البلاغة، التذاكر طرحت للبيع ابتداء من الساعة 1 من زوال يوم الاثنين 6 يوليوز بالوكالات التجارية التابعة للخطوط الملكية المغربية في المغرب، وكذا عبر البوابة المخصصة goulion.voyalermaroc.com.
16: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
6: غريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. غريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
0: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
16: بداية بأبرز العناوين. تسليط الضوء بشفشاون حول دور التعاونيات في التنمية المحلية. مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة يصادق على مشاريع بيئية ورياضية واقتصادية. وسمارة تحتضن النسخة الثالثة للمهرجان الوطني ذو البعد الإفريقي للألعاب التقليدية. بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي للتعاونيات، جرى بشفشاون تسليط الضوء على الدور الأساسي للتعاونيات في تعزيز التنمية المحلية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني. نستمع بهذا الخصوص لتصريح المديرة العامة لمكتب تنمية التعاون عائشة الرفاعي.
5: هذا العام تم اختيار واحد الشعار من طرف منظمة الأمم المتحدة، التعاونيات من أجل عالم يسوده السلام، لأن التعاونية هي واحد المقاولة اللي تمكنت أنها يعني ترسخ المبادئ ديالها اللي كيقوموا على العدالة وكيقوموا على التضامن والتآزر والديمقراطية. فالمعنى ديال السلام هو ماشي غياب نزاع، ولكن السلام بالنسبة لنا هو تكون الكرامة وتكون تكافؤ الفرص والمساواة والعدالة الاجتماعية. وإقليم شفشاون هو واحد الإقليم اللي كيعرف كتير اكثر من 800 تعاونيه وزخر بمجموعه من المؤهلات الطبيعيه وكذلك راس مالي البشري مهم جدا اللي كيخلي ان يعني هذا الاقليم هو مختبر حي للتنميه المحليه، مختبر حي ليقدروا الشباب والنساء في العالم القروي وكذلك الحضري انهم يعني يبرزوا الامكانيات ديالهم والمؤهلات ديالهم باش انهم يكون عندهم فرص شغل مستدامه ويقدروا كذلك يحافظوا على القيمه المحليه عوض ما انهم يعني يمشيوا يهاجروا لمناطق اخرى. فكاين ممكن هاد الشباب وهاد النساء يبقاو في المجال الترابي ديالهم ويتجدروا في التراب ديالهم ويقدروا يكون عندهم يعني فرص اللي يخلقوا منها القيمه واللي يخلقوا منها كذلك الثروه.
16: عقد مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة دورته العادية لشهر يوليوز في جلسة لبحث ومصادقة على مشاريع تنموية همت قطاعات البنية التحتية والبيئة والرياضة والاقتصاد الرقمي. وتوجت الدورة بالمصادقة على عدة مشاريع تعكس توجه المجلس نحو تسريع تنزيل برنامج التنمية الجهوية للفترة 2022-2027. واحتلت مشاريع البنية التحتية والملفات البيئية موقع الصدارة في جدول أعمال الدورة، حيث صدق أعضاء المجلس على اتفاقية إنجاز وتدبير مركز طمر وتثمين النفايات المنزلية المعروفة بالبوغاز الذي تناهز كلفته الإجمالية 1.62 مليار درهم، وينجز بشراكة بين وزارة الداخلية ومجلس الجهة ومؤسسة التعاون بين الجماعات الترابية بهدف الارتقاء بمنظومة تدبير النفايات. احتضنت مدينة السمارة فعالية النسخة الثالثة من المهرجان الوطني ذو البعد الإفريقي للألعاب التقليدية، وذلك بهدف صون وإحياء هذا الموروث الثقافي اللامادي. لنتابع.
1: عاشت مدينة السمارة قلب وادي السقية الحمراء على ضوء فعاليات النسخة الثالثة من المهرجان الوطني ذي البعد الإفريقي للألعاب التقليدية، وذلك بهدف صون وإحياء هذا الموروث الثقافي اللامذي. الحدث الذي نظمته المديرية الإقليمية لقطاع الشباب بدعم من

0: الترقي والترويج لهذا هكذا ثقافة وهكذا مهرجانات. المهرجان أيضا سيشهد أول مرة مشاركة دولة زامبيا أول مرة تشارك.
1: المهرجان شكل مناسبة للنهوض بالألعاب الشعبية الممارسة بالمغرب وإفريقيا وإيجاد فضاء للتلاقي والتبادل بين الشباب، وكذا إبراز الأبعاد الثقافية والتربوية المرتبطة بالألعاب التقليدية. كما تميزت هذه التظاهرة التي استمرت على مدى 3 أيام بتقديم لوحات استعراضية في الألعاب التقليدية الحسانية، بالإضافة إلى رياضات تقليدية أخرى من مختلف جهات المملكة. لك.
2: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهاد. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
3: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو. الخبر من المصدر ريم راديو.
4: Solo au patronage du roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, du 25 au 27 juin, cap sur Essaouira. 3 jours où les sons voyagent, où les traditions dialoguent, où les nuits s'embrasent. Le festival Gnawa et Musique du Monde est de retour. Plus de 40 maalem et des artistes venus du monde entier. Carlinhos Brown, Richard Bona, The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan, Yasmin Hemden, 47 Soul, Oba Oba Spirit et bien d'autres. À Essaouira, la musique ne se joue pas, elle se vit. Du 25 au 27 juin 2026, plus d'informations sur festival-gnawa.net.
3: ريم راديو. ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. الحكومة اتخذت إجراءات جديدة لتعزيز مواكبة العاملات الزراعيات المغربيات بإسبانيا، يؤكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري. في نشرة إنذارية، موجة حر من الثلاثاء إلى الخميس بعدد من مناطق المملكة. ودوليا، المنظمة العالمية للأرصاد الجوية تحذر من تفاقم المخاطر البيئية في جنوب غرب المحيط الهادئ. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري بمجلس النواب أن الحكومة اتخذت إجراءات جديدة لتعزيز مواكبة العاملات الزراعيات المغربيات بإسبانيا، وذلك بتنسيق مع السلطات الإسبانية والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات. سهم أيتدرا والتفاصيل.
6: أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري بمجلس النواب أن الحكومة اتخذت إجراءات جديدة لتعزيز مواكبة العاملات الزراعيات المغربيات بإسبانيا بتنسيق مع السلطات الإسبانية والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، موضحا في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول مواكبة العاملات الموسميات بإسبانيا خلال جلسة الأسئلة الشفوية أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات لتطوير هذا البرنامج، من بينها تغيير آلية انتقاء العاملات واعتماد تأشيرات تمتد ل4 سنوات، مشيرا إلى أن نسبة العاملات اللواتي يعودن بانتظام تفوق 81%. وأضاف أن عدد العاملات الزراعيات المغربيات بإسبانيا ارتفع من حوالي 3000 عاملة قبل نحو 10 سنوات إلى أزيد من 15000 عاملة سنويا خلال السنوات الأخيرة، إلى أزيد من 15000 عاملة سنويا خلال السنوات الأخيرة، منوها بتجند السلطات الإسبانية لا سيما الحكومة المركزية لتحسين ظروف اشتغالهن. ولفت الوزير في المقابل إلى استمرار تسجيل بعض الحالات التي تستدعي مزيدا من المواكبة، مبرزا أنه تم عقد اجتماع مع المقاولات المشغلة للعاملات بإقليم ويلبا الذي يستقطب نحو 90% منهن للوقوف على الإشكالات المطروحة. وأوضح أن عددا من العاملات خاصة الوافدة لأول مرة يواجهن صعوبات مرتبطة باللغة وعدم الإلمام بحقوقهن رغم تنظيم ورشات تحت

0: تخصصية وتكوينية قبل السفر. أضاف أن لقاءات عقدت بتنسيق مع السفارة المغربية والقنصلية العامة بإشبيلية وبحضور الوزيرة الإسبانية المعنية أسفرت عن التأكيد على ضرورة احترام الحقوق المنصوص عليها بما في ذلك تمكين العاملات من التغطية الصحية منذ وصولهن إلى التراب الإسباني وتيسير تقديم الشكايات في حال وجود صعوبات مع توفير المساعدة اللازمة لتجاوز عائق اللغة.
1: على هامش الحوار العالمي الأول حول حكامة الذكاء الاصطناعي، شكل تعزيز التعاون بين المغرب وفرنسا في مجالي الانتقال الرقمي والذكاء الاصطناعي محور مباحثات أجرتها بجنيف الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح صغروشني مع الوزيرة الفرنسية المنتدبة المكلفة بالذكاء الاصطناعي والشؤون الرقمية إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
2: هذه المباحثات التي انعقدت على هامش الحوار العالمي الأول حول حكامة الذكاء الاصطناعي تناولت عدة محاور للتعاون، شملت على الخصوص البحث والابتكار، تطوير المواهب ومواكبة الشركات الناشئة والمقاولات، والإدماج المستدام للذكاء الاصطناعي في الاقتصاد والخدمات العمومية، وكذا الحكامة والبنية التحتية والسيادة الرقمية. وأبرز الجانبان بهذه المناسبة آفاق إرساء شراكات قائمة على الابتكار المشترك ونقل الكفاءات وتطوير القدرات المحلية. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب هذا اللقاء، أوضحت السيدة صغروشني أن المغرب وفرنسا يحضران لعقد لقاء مرتقب في منتصف شهر يوليوز الجاري بالرباط من أجل تعميق تعاونهما في مجالي الانتقال الرقمي والذكاء الاصطناعي، مبرزة أن البلدين يتقاسمان أهدافا مشتركة تروم تعزيز تنافسيتهما وتوطيد سيادتهما الرقمية والحد من التبعية التكنولوجية.
1: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ما بين 33 درجة و 47 درجة ابتداء من يوم الثلاثاء إلى غاية الخميس بعدد من مناطق المملكة. تفاصيل أوفى مع أسماء الخياري.
3: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ما بين 33 و 47 درجة ابتداء من اليوم الثلاثاء إلى غاية الخميس بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الثلاثاء إلى الخميس مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و 47 درجة بعملات وأقاليم أوسرد ووادي الذهب وبوجدور وأسازاق وسمارة وطاطا وزاغورة. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل نفس الظاهرة الجوية يومي الثلاثاء والأربعاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 43 و 45 درجة بعملات وأقاليم سيدي سليمان وقلعة السراغنة مراكش الحامنة الخميسة اليوسفية الفقيه بن صالح القنيطرة سيدي قاسم ستات شيشاوة ترودانت وبني ملال. وخلال الفترة ذاتها تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و 43 درجة بعملات وأقاليم العرائش وزان قلميم مكناس تونات خريبكا صفرو بن سليمان برشيد الصويرة النواصر سيدي بنور أسفي الحاجب خنيفرة فاس مولى يعقوب، فضلا عن داخل الأقاليم التالية طنطان ترفايا والعيون. كما ستتراوح درجات الحرارة ما بين 33 و 38 درجة بكل من عملات وأقاليم الصخيرات تميرة سلا والجديدة وإفران.
1: بمبادرة من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، قطاع المغاربة المقيمين بالخارج انطلقت بمدينة طنجة فعاليات الدورة 17 للجامعة الصيفية لفائدة الشباب المغاربة المقيمين بالخارج. المزيد في تصريح رئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج إدريس اليزامي.
4: الجلسة الافتتاحية ديال هذه الجامعة الصيفية ديال التي تنظمها وزارة الخارجية واللي تجمع 300 شاب وشابة من أبناء الجالية المغربية اللي جايين من 18 دولة، وهذا في حد ذاته يعبر على عدة أشياء. القضية الأولى التي عبر عليها هو يعني العولمة، تغيرات الجذرية التي تعرفها الجالية المغربية، بروز الجيل الثاني والثالث ديال الجالية المغربية، وكذلك الارتباط ديالهم والرغبة ديالهم في تقوية العلاقة مع الوطن الأم. تنظن بأن المغرب يتميز يعني بالسياسة جد نشيطة في ميدان الهجرة اللي ستعبر عليها هذه الجامعة الصيفية، واللي ستشكل مثل آخر ديال هذه السياسة القوية اللي ستربط بالجالية المغربية بالخارج والوطن الأم.
1: دوليا، حذرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية من تصاعد المخاطر التي تهدد منطقة جنوب غرب المحيط الهادئ نتيجة ارتفاع حرارة المحيطات وتكرار موجات الحر البحرية وارتفاع مستوى سطح البحر. وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة في تقريرها السنوي إن المنطقة شهدت ثاني أكثر عام حرا منذ بدء تسجيل البيانات المناخية، والذي تميز ظواهر جوية متطرفة تسببت في اضطرابات واسعة النطاق وأضرار اقتصادية وخسائر في الأرواح. وأشارت إلى أن العام 2025 كان الأسوأ من ناحية موجات الحر في ظل غياب ظاهرة النينيو، مبدية قلقها من احتمال عودة هذه الظاهرة سنة 2026. في شانية ثقافية للنشرة، اختتمت مساء أمس بقصر البديعة التاريخي بمراكش فعاليات الدورة 55 للمهرجان الوطني للفنون الشعبية بسهرة فنية احتفالية احتفت بالفنانة زينة الدودية ضمن فقرة ليلة النجوم، وذلك بحضور جمهور واسع تفاعل مع مختلف فقرات الحفل. المزيد في تصريح الفنانة زينة الدودية وكذا انطباعات زوار المهرجان.
5: كانت واجهت مراكش المشاركة ديالي للدورة 55 للمهرجان الوطني الفنون الشعبية، فرحانة بزاف بحفاول استقبال كيف استقبلوني للتشريف ديالهم للتكريم ديالي. كنقول لهم شكرا بزاف مهما قلت وعبرت مغنو فيكمش الحق ديالكم، شكرا للجمهور الحبيب اللي دائما مساندني.
6: الصراحة بالنسبة للعرض ديال اليوم كان في المستوى، وتال الفنانة ديالنا المشهورة زينة الدودية كانت في المستوى، وداك شي زوين وتبارك الله تعالى الناس اللي انضموا هذا المهرجان وكل شي كان على ما يرام، تبارك الله عليكم وما عندي ما نقول.
1: في الرياضة، خاض المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم حصة تدريبية في إطار استعداداته للمباراة الحاسمة التي ستجمعه بنظيره الفرنسي يوم الخميس المقبل على أرضية ملعب بوسطن برسم ربع نهائي كأس العالم 2026. وانخرطت عناصر النخبة الوطنية تحت قيادة المدرب محمد وهبي في أجواء التحضير الخاص بهذه المواجهة القوية ضد الديكة، وذلك بعد التأهل المستحق والفوز العريض الذي حققه الأسود في ثمن النهائي على حساب كندا بثلاثية نظيفة. وتفاعلا مع الإقبال الكبير الذي شهده برنامج الرحلات الجوية الخاصة التي تربط الدار البيضاء ببوسطن، والذي تم إطلاقه لتمكين المشجعين المغاربة من مرافقة أسود الأطلس خلال ربع نهائي أعرق منافسة كروية في العالم، عززت الخطوط الملكية المغربية برنامجها من خلال تخصيص رحلات جوية إضافية متوجهة إلى بوسطن ونيويورك. فاطمة زهراء الراجية في المتابعة.
7: الشركة الوطنية ذكرت في بلاغ أن هذا البرنامج يأتي ليستكمل العرض الذي تمت برمجته في البداية، حيث ستربط رحلات خاصة إضافية مباشرة بين الدار البيضاء وبوسطن للاستجابة للطلب الكبير المسجل مع اقتراب موعد المباراة التي ستجرى يوم الخميس 9 يوليوز، ولتمكين أكبر عدد من عيش محطة تاريخية جديدة إلى جانب أسود الأطلس. ستخصص الشركة الوطنية أيضا رحلات جوية خاصة ومباشرة تربط الدار البيضاء بنيويورك، وسيتم تأمين رحلة الذهاب في الفترة من 6 إلى 9 يوليوز، في حين تمت برمجة رحلات العودة بين 10 و 19 يوليوز. ستطرح التذاكر بسعر موحد يبلغ 10,000 درهم في الدرجة الاقتصادية وتاريخ محدد وغير قابل للتعديل أو الاسترداد، ويهم هذا السعر الثابت الرحلات الخاصة نحو بوسطن ونيويورك. بحسب البلاغ، التذاكر طرحت للبيع ابتداء من الساعة 1 من زوال يوم الاثنين 6 سوليوز بالوكالة التجارية التابعة للخطوط الملكية المغربية في المغرب، وكذا عبر البوابة المخصصة goulion.voyalermaroc.com.
1: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
8: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
2: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
9: لا تنسى،
2: مباريات حدثت الأنفاس، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
10: المنتخب الوطني في المونديال للمرة الرابعة. سنة 1998 المغرب غيتأهل نهائيات كأس العالم بفرنسا بقيادة المدرب الراحل هنري ميشيل، وسود الأطلس دخلوا البطولة بطموحات كبيرة. في المباراة الأولى أمام النرويج أبدع مصطفى حجي وسجل واحد من أجمل أهداف تاريخ كأس العالم، الهدف اللي باقي راسخ في ذاكرة الجماهير إلى اليوم. رغم التعادل بهدفين لمثلهما أبان المنتخب المغربي عن شخصية قوية. المواجهة الثانية كانت أمام البرازيل حاملة اللقب واللي انهزم فيها المنتخب بثلاثة ديال الأهداف دون رد، لكن الموعد الحاسم كان أمام سكوتلندا. قدم المغرب واحدة من أجمل مبارياته في تاريخ المونديال، فاز فيها المغرب بثلاثة ديال الأهداف دون رد، حملات توقيع صلاح الدين باصير بهدفين وكاماتشو بهدف واحد. في ديك اللحظات كان حلم التأهل قريب بزاف، لكن في المباراة الأخرى فازت النرويج على البرازيل بهدفين مقابل هدف واحد، وبطاقة العبور غضيع في اللحظات الأخيرة. بالرغم من الإقصاء المغرب خلى بصمة خالدة بفضل جاي الذهبي أمتع العالم. نشوفكم في الحلقة الماشية.
2: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
9: لا تنسى،
2: مباريات حدثت الأنفاس، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
8: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
8: إذاعة الأخبار المغربية.
11: Comédia Blanca revient. Et cette année, c'est 3 jours de rire. Les 4, 5 et 6 juin, au complexe Mohamed V. Le 4 juin, gala 100% marocain. Avec Thalys, figure emblématique de l'humour marocain, en maître de cérémonie. Entouré de Oussama Ramzi, Saïd Ewadia, Rachid Rafir, Ayoub Idri, Driss et Mehdi, Fadwa Taleb, Fatih Mohamed, Zoher Zahir et Wahib Abouya. Le 5 juin, Jalil Tidjani remonte sur scène avec son tout premier spectacle, Jeu de société, qu'il rejoue pour la dernière fois, dans une version revisitée. Dernière place en gradin. Le 6 juin, place au gala francophone avec Kéron en maître de cérémonie aux côtés de Laurie Perret, Mimo Lazrak, Merdi Boussaïdan, Douli, John Sulo et Hamaka. Comédia Blanca revient plus grand que jamais. 3 jours de rire, de comédie et d'une expérience unique à vivre sur place. Réservez dès maintenant sur comediablanca.com. Produit par Tendancia.
2: Rim Radio.
8: Rim Radio. أخبار المغرب والعالم.
12: مع آخر خيوط الشمس على ورزازات تبدأ ساحة الموحدين في استعادة حيويتها لتتحول إلى فضاء حقيقي للقاء والاسترخاء والتعبير الثقافي والفني. هنا تكتظ شرفات المقاهي بالزوار وتتجول الأسر بهدوء بينما يلهو الأطفال بحرية في مشهد يعكس أجواء من السكينة والتقاسم الإنساني الذي يجذب السكان المحليين والسياح الباحثين عن الأصالة ودفء اللقاءات.
13: الحمد لله كنفتخر وكنعتز بواحد المجموعه من الانشطه اليوم اللي هي ثقافيه وسياحيه بدايه من ساحه الموحدين وكذلك الساحات العموميه اللي بنفسها غادي تعرف هذا العمل هذا.
12: ولإعطاء هذا الفضاء بعدا أكبر أطلق المجلس الجماعي لورزازات بشراكة مع السلطات المحلية وفعاليات المجتمع المدني مشروعا طموحا لإعادة إحياء وتثمين ساحة الموحدين.
14: كاين النقاشات ينقشوا العيالات وكاين المصور حتى هو تيصور الناس يخلي لهم لي سوفونير وقلت حتى انا علاش ما نديرش حتى انايا شي حاجه عاوتاني حتى انايا تزيد واحد اللمسه في الساحه ديال الموحدين هنا في ورزازات وجبت الفكره ديال انني نعمل ديكور يكون زوين هكايا يتصور مع الناس بالبيسات ديال الشمال البيسه ديال الشلحه.
15: كنجي للساحه كندير فيه الحنه وكنفرحوا حتى العيالات كنديروا لهم وحتى البنات الصغار كيجيو حتى هما كيجلسونا وتيحنيو.
12: ومع توالي ساعات الليل تزداد الساحة حيوية وتنوعا حيث تمتزج نغمات فرق أحواش وجناوة وعساوة بعروض فناني الشارع ومرودي الأفاعي لترسم لوحة فولكلورية تحتفي بالتراث الثقافي العريق للمنطقة.
9: غيم راديو.
8: إذاعة الأخبار المغربية.
9: غيم راديو.
8: أخبار المغرب والعالم.
9: ريم راديو.
8: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري والبداية بأبرز العناوين. الحكومة اتخذت إجراءات جديدة لتعزيز مواكبة العاملات الزراعيات المغربيات بإسبانيا يؤكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري. في نشرة إنذارية موجة حر من الثلاثاء إلى الخميس بعدد من مناطق المملكة. ودوليا المنظمة العالمية للأرصاد الجوية تحذر من تفاقم المخاطر البيئية في جنوب غرب المحيط الهادئ. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري بمجلس النواب أن الحكومة اتخذت إجراءات جديدة لتعزيز مواكبة العاملات الزراعيات المغربيات بإسبانيا وذلك بتنسيق مع السلطات الإسبانية والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات سهم إتدرا والتفاصيل.
0: أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري لمجلس النواب أن الحكومة اتخذت إجراءات جديدة لتعزيز مواكبة العاملات الزراعيات المغربيات بإسبانيا بتنسيق مع السلطات الإسبانية والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات موضحا في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول مواكبة العاملات الموسميات بإسبانيا خلال جلسة الأسئلة الشفوية أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات لتطوير هذا البرنامج من بينها تغيير آلية انتقاء العاملات واعتماد تأشيرات تمتد لأربع سنوات مشيرا إلى أن نسبة العاملات اللواتي يعودن بانتظام تفوق 81%. وأضاف أن عدد العاملات الزراعيات المغربيات بإسبانيا ارتفع من حوالي 3000 عاملة قبل نحو 10 سنوات إلى أزيد من 15000 عاملة سنويا خلال السنوات الأخيرة إلى أزيد من 15000 عاملة سنويا خلال السنوات الأخيرة منوها بتجند السلطات الإسبانية لا سيما الحكومة المركزية لتحسين ظروف اشتغالهن. ولفت الوزير في المقابل إلى استمرار تسجيل بعض الحالات التي تستدعي مزيدا من المواكبة مبرزا أنه تم عقد اجتماع مع المقاولات المشغلة للعاملات بإقليم ويلبا الذي يستقطب نحو 90% منهن للوقوف على الإشكالات المطروحة. وأوضح أن عددا من العاملات خاصة الوافدة لأول مرة يواجهن صعوبات مرتبطة باللغة وعدم الإلمام بحقوقهن رغم تنظيم ورشات تحصيل سياسية وتكوينية قبل السفر. أضاف أن لقاءات عقدت بتنسيق مع السفارة المغربية والقنصلية العامة بإشبيلية وبحضور الوزيرة الإسبانية المعنية أسفرت عن التأكيد على ضرورة احترام الحقوق المنصوص عليها بما في ذلك تمكين العاملات من التغطية الصحية منذ وصولهن إلى التراب الإسباني وتيسير تقديم الشكايات في حال وجود صعوبات مع توفير المساعدة اللازمة لتجاوز عائق اللغة.
1: على هامش الحوار العالمي الأول حول حكامة الذكاء الاصطناعي، شكل تعزيز التعاون بين المغرب وفرنسا في مجالي الانتقال الرقمي والذكاء الاصطناعي محور مباحثات أجرتها بجنيف الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح صغروشني مع الوزيرة الفرنسية المنتدبة المكلفة بالذكاء الاصطناعي والشؤون الرقمية إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
2: هذه المباحثات التي انعقدت على هامش الحوار العالمي الأول حول حكامة الذكاء الاصطناعي تناولت عدة محاور للتعاون، شملت على الخصوص البحث والابتكار، تطوير المواهب ومواكبة الشركات الناشئة والمقاولات، والإدماج المستدام للذكاء الاصطناعي في الاقتصاد والخدمات العمومية، وكذا الحكامة والبنية التحتية والسيادة الرقمية. وأبرز الجانبان بهذه المناسبة آفاق إرساء شراكات قائمة على الابتكار المشترك ونقل الكفاءات وتطوير القدرات المحلية. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب هذا اللقاء، أوضحت السيدة صغروشني أن المغرب وفرنسا يحضران لعقد لقاء مرتقب في منتصف شهر يوليوز الجاري بالرباط من أجل تعميق تعاونهما في مجالي الانتقال الرقمي والذكاء الاصطناعي، مبرزة أن البلدين يتقاسمان أهدافا مشتركة تروم تعزيز تنافسيتهما وتوطيد سيادتهما الرقمية والحد من التبعية التكنولوجية.
1: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ما بين 33 درجة و 47 درجة ابتداء من يوم الثلاثاء إلى غاية الخميس بعدد من مناطق المملكة. تفاصيل أوفى مع أسماء الخياري.
3: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ما بين 33 و 47 درجة ابتداء من اليوم الثلاثاء إلى غاية الخميس بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الثلاثاء إلى الخميس مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و 47 درجة بعملات وأقاليم أوسرد ووادي الذهب وبوجدور وأسازق وسمارة وطاطا وزاغورة. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل نفس الظاهرة الجوية يومي الثلاثاء والأربعاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 43 و 45 درجة بعملات وأقاليم سيدي سليمان وقلعة السراغنة مراكش الحامنة الخميسة اليوسفية الفقيه بن صالح القنيطرة سيدي قاسم سطات شيشاوة تارودانت وبني ملال. وخلال الفترة ذاتها تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و 43 درجة بعملات وأقاليم العرائش وزان قلميم مكناس تونات خريبكا صفرو بن سليمان برشيد الصويرة النواصر سيدي بنور أسفي الحاجب خنيفرة فاس مولى يعقوب، فضلا عن داخل الأقاليم التالية طنطان ترفايا والعيون. كما ستتراوح درجات الحرارة ما بين 33 و 38 درجة بكل من عملات وأقاليم الصخيرات تميرة سلا والجديدة وإفران.
1: بمبادرة من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، قطاع المغاربة المقيمين بالخارج انطلقت بمدينة طنجة فعاليات الدورة 17 للجامعة الصيفية لفائدة الشباب المغاربة المقيمين بالخارج. المزيد في تصريح رئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج إدريس اليزامي.
4: الجلسة الافتتاحية ديال هذه الجامعة الصيفية ديال تنظمها وزارة الخارجية، واللي تجمع 300 شاب وشابة من أبناء الجالية المغربية اللي جايين من 18 دولة، وهذا في حد ذاته يعبر على عدة أشياء. القضية الأولى تعبر عليها هو يعني العولمة، تغيرات الجذرية اللي تعرفها الجالية المغربية، بروز الجيل الثاني والثالث ديال الجالية المغربية، وكذلك الارتباط ديالهم والرغبة ديالهم في تقوية العلاقة ديال مع الوطن الأم. تنظن بأن المغرب يتميز يعني بالسياسة جد نشيطة في ميدان الهجرة اللي ستعبر عليها هذه الجامعة الصيفية، واللي ستشكل مثل آخر ديال هذه السياسة القوية اللي ستربط بالجالية المغربية بالخارج والوطن الأم.
1: دوليا، حذرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية من تصاعد المخاطر التي تهدد منطقة جنوب غرب المحيط الهادئ نتيجة ارتفاع حرارة المحيطات وتكرار موجات الحر البحرية وارتفاع مستوى سطح البحر. وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة في تقريرها السنوي إن المنطقة شهدت ثاني أكثر عام حرا منذ بدء تسجيل البيانات المناخية، والذي تميز ظواهر جوية متطرفة تسببت في اضطرابات واسعة النطاق وأضرار اقتصادية وخسائر في الأرواح. وأشارت إلى أن العام 2025 كان الأسوأ من ناحية موجات الحر في ظل غياب ظاهرة النينيو، مبدية قلقها من احتمال عودة هذه الظاهرة سنة 2026. في شانية ثقافية للنشرة، اختتمت مساء أمس بقصر البديعة التاريخي بمراكش فعاليات الدورة 55 للمهرجان الوطني للفنون الشعبية بسهرة فنية احتفالية احتفت بالفنانة زينة الدودية ضمن فقرة ليلة النجوم، وذلك بحضور جمهور واسع تفاعل مع مختلف فقرات الحفل. المزيد في تصريح الفنانة فنانة زينة الدودية وكذا انطباعات زوار المهرجان.
5: كنت واجد في مراكش المشاركة ديالي للدورة 55 للمهرجان الوطني الفنون الشعبية، فرحانة بزاف بزاف بحفاول استقبال كيف استقبلوني للتشريف ديالهم للتكريم ديالي. كنقول لهم شكرا بزاف بزاف، مهما قلت وعبرت ما غنوفيكمش الحق ديالكم. شكرا للجمهور الحبيب اللي دائما مساندني.
6: الصراحه بالنسبه للعرض ديال اليوم كان في المستوى، وحتى الفنانه ديالنا المشهوره زينه الدوديه كانت في المستوى، وداك الشيء زوين. وتبارك الله تعالى الناس اللي انضموا هذا المهرجان وكل شيء كان على ما يرام. تبارك الله عليكم وما عندي ما نقول.
1: في الرياضة، خاض المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم حصة تدريبية في إطار استعداداته للمباراة الحاسمة التي ستجمعه بنظيره الفرنسي يوم الخميس المقبل على أرضية ملعب بوسطن برسم ربع نهائي كأس العالم 2026. وانخرطت عناصر النخبة الوطنية تحت قيادة المدرب محمد وهبي في أجواء التحضير الخاص بهذه المواجهة القوية ضد الديكة، وذلك بعد التأهل المستحق والفوز العريض الذي حققه الأسود في ثمن النهائي على حساب كندا بثلاثية نظيفة. وتفاعلا مع الإقبال الكبير الذي شهده برنامج الرحلات الجوية الخاصة التي تربط الدار البيضاء ببوسطن، والذي تم إطلاقه لتمكين المشجعين المغاربة من مرافقة أسود الأطلس خلال ربع نهائي أعرق منافسة كروية في العالم، عززت الخطوط الملكية المغربية برنامجها من خلال تخصيص رحلات جوية إضافية متوجهة إلى بوسطن ونيويورك. فاطمة زهراء الراجي في المتابعة.
7: الشركة الوطنية ذكرت في بلاغ أن هذا البرنامج يأتي ليستكمل العرض الذي تمت برمجته في البداية، حيث ستربط رحلات خاصة إضافية مباشرة بين الدار البيضاء وبوسطن للاستجابة للطلب الكبير المسجل مع اقتراب موعد المباراة التي ستجرى يوم الخميس 9 يوليوز، ولتمكين أكبر عدد من عيش محطة تاريخية جديدة إلى جانب أسود الأطلس. ستخصص الشركة الوطنية أيضا رحلات جوية خاصة ومباشرة تربط الدار البيضاء بنيويورك، وسيتم تأمين رحلة الذهاب في الفترة من 6 إلى 9 يوليوز، في حين تمت برمجة رحلات العودة بين 10 و 19 يوليوز. ستطرح التذاكر بسعر موحد يبلغ 10,000 درهم في الدرجة الاقتصادية وتاريخ محدد وغير قابل للتعديل أو الاسترداد، ويهم هذا السعر الثابت الرحلات الخاصة نحو بوسطن ونيويورك. بحسب البلاغة، التذاكر طرحت للبيع ابتداء من الساعة 1 من زوال يوم الاثنين سوليوز بالوكالات التجارية التابعة للخطوط الملكية المغربية في المغرب وكذا عبر البوابة المخصصة goulion.royalairmaroc.com.
1: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
9: غيم راديو،
8: إذاعة الأخبار المغربية.
7: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
16: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. المخيمات الصيفية الأسرية من أهم الفضاءات الترفيهية فصل الصيف، كتيح للأسر فرصة الاستمتاع بالعطلة في أجواء طبيعية مميزة، وكتساهم في تعزيز الروابط الأسرية وتنمية روح التواصل بين أفراد الأسرة. وكتوفر هذه المخيمات برامج متنوعة كتشمل أنشطة رياضية وترفيهية متنوعة، الأمر اللي كيجعلها وجهة مفضلة للعديد من الأسر خلال فصل الصيف. غير أن نجاح تجربة التخييم بين أفراد الأسرة وتحقيق أهدافها كيطلبوا الالتزام بمجموعة من الشروط والقوانين اللي توضعات لضمان قضاء عطلة ممتعة فيها السلامة للجميع والحفاظ أيضا على النظام والبيئة. لذلك احترام هذه الضوابط كيتعتبر واجب أساسي على كل الأفراد اللي كيقضيوا العطلة في المخيمات. وبلادنا كتزخر بالعديد من الوجهات الرائعة للتخييم الصيفي بالنسبة للأسر، سواء بالنسبة اللي كتفضل الشواطئ أو اللي كتفضل الغابات الجبلية أو الصحاري. ويمكن لكل أسرة الاستمتاع بتجربة تخييم فريدة للهروب من حرارة الصيف بأقل تكاليف. ومن أهم الشروط اللي خاص احترامها في هذه المخيمات الصيفية الأسرية الالتزام بإجراءات التسجيل اللي كتوضعها الإدارة المنظمة للمخيم اللي كتختار كل أسرة، وغالبا ما كتشترط تقديم الوثائق اللازمة المتعلقة بأفراد الأسرة والتقيد بعدد المشاركين المسموح بهم داخل كل خيمة أو وحدة إقامة، وخاص أيضا الالتزام بمواعيد الوصول والمغادرة المحددة في الحجز، لأن التنظيم الجيد كيساعد على توفير ظروف مناسبة للجميع وكيمنع الفوضى والازدحام. أيضا من أهم الشروط المحافظة على النظافة اللي كتعد من أهم القواعد اللي خاص التقيد بها داخل المخيم، لأن المخيم فضاء مشترك كيجمع عدد كبير من الأسر، وأي إهمال في النظافة غيأثر سلبا على صحة المشاركين وراحتهم. لذلك على كل فرد جمع النفايات في الأماكن المخصصة لها وعدم رميها في الطبيعة أو بالقرب من أماكن الإقامة. كما يجب الحرص على نظافة المرافق المشتركة بحال الحمامات اللي كتكون في بعض الأحيان في وضعية غير صحية تماما بسبب الإهمال من قبل القاطنين في المخيم. وخاص الحفاظ أيضا على فضاءات الأنشطة، لأن النظافة مسؤولية جماعية كتعكس وعي المشاركين واحترامهم للآخرين، وأيضا كتخليهم يعيشوا تجربة جيدة في مخيم فيه كل أسباب الراحة. ومن القوانين الأساسية كذلك احترام البيئة الطبيعية اللي كيحتضنها المخيم، فغالبا ما كتقام المخيمات في مناطق غابوية أو ساحلية أو جبلية كتميز بجمالها الطبيعي والتنوع ديالها البيئي. لذلك خاص تجنب إتلاف النباتات أو قطع الأشجار أو إشعال النيران في الأماكن غير المخصصة لهذا الأمر، وعدم تلوية المياه أو الإضرار بالحيوانات الموجودة في المنطقة، وأيضا المحافظة على البيئة، لأن المحافظة على البيئة هي التزام قانوني وواجب أخلاقي كيهدف لحماية الموارد الطبيعية. خاص أيضا احترام الأسر لقواعد الأمن والسلامة المعتمدة داخل المخيم، كتشمل هذه القواعد الالتزام بالتعليمات المتعلقة باستعمال المرافق والتجهيزات المختلفة، وعدم القيام بأي سلوك اللي يقدر يعرض حياة الآخرين للخطر، وخاص عند ممارسة الأنشطة الرياضية أو الترفيهية اتباع إرشادات المشرفين عليها وارتداء وسائل الحماية اللازمة عند الحاجة. خاص أيضا مراقبة الأطفال وعدم تركهم كيتجولوا وحدهم في الأماكن الخطيرة أو البعيدة على نطاق المخيم، حفاظا على سلامتهم ومنعا لأي حوادث محتملة. من الجوانب المهمة أيضا احترام أوقات الراحة والهدوء داخل المخيم، فالأسر في المخيم فيها أفراد كيختلفوا في الأعمار وفي الاحتياجات، كاين اللي محتاج للنوم والاسترخاء بعد يوم حافل بالأنشطة، لذلك خاص تجنب ما أمكن إحداث الضجيج المفرط أو تشغيل الموسيقى خلال الفترات المخصصة للراحة. وكيساعد الالتزام بهذه القواعد على توفير أجواء مريحة للجميع، وكيعزز قيم الاحترام المتبادل بين الأسر ولا بد للأفراد من التحلي بالسلوك الحضاري واحترام الآخرين مهما كانت اختلافاتهم الثقافية أو الاجتماعية. فالمخيم فضاء للتعايش والتواصل بين أشخاص كينتمي والبيئات متنوعة وربما كتختلف كتير في بعض التفاصيل، الأمر اللي كيقتضي تحلي بروح التسامح والتعاون، وكيشمل احترام خصوصية الأسر الأخرى وعدم التدخل في شؤونها أو استعمال البعض من ممتلكاتها بدون إذن، بحال بعض اللعاب أو طاولة الأكل أو أي غرض من أغراضها. خاص ما أمكن أيضا تجنب المشاجرات أو السلوكيات العدوانية والعمل على حل الخلافات بالحوار والتفاهم، لأن الأسر معها الأطفال ويقدروا من وقت لآخر يتخاصموا، لذلك خاص الوالدين يكونوا حذرين. ومن القوانين اللي كتحظى بأهمية كبيرة داخل المخيمات الصيفية الأسرية الالتزام بالمشاركة الإيجابية في الأنشطة الجماعية، هي أنشطة كتهدف لتعزيز روح الفريق وتنمية مهارات التواصل والتعاون بين المشاركين، لذلك يستحسن تشجيع الأطفال على الانخراط في البرامج التربوية والترفيهية والاستفادة ما أمكن منها مع احترام تعليمات المؤطرين والمنظمين. وما يمكنش إغفال أهمية احترام الممتلكات والتجهيزات المتوفرة داخل المخيم، لأنها توضعات لخدمة الجميع وخاص المحافظة عليها واستعمالها بطريقة سليمة. فالسلوكيات الحضارية عامل أساسي كيساهم في نجاح تجربة التخييم وتحقيق أهدافها النبيلة وتحقيق المتعة والتواصل، وكيخلي ذكريات جميلة وتجارب مفيدة كتدوم الوقت طويل. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
9: غيم راديو.
8: إذاعة الأخبار المغربية.
9: غيم راديو.
8: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
17: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. الحكومة اتخذت إجراءات جديدة لتعزيز مواكبة العاملات الزراعيات المغربيات بإسبانيا، يؤكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري. في نشرة إنذارية، موجة حر من الثلاثاء إلى الخميس بعدد من مناطق المملكة. ودوليا، المنظمة العالمية للأرصاد الجوية تحذر من تفاقم المخاطر البيئية في جنوب غرب المحيط الهادئ. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري بمجلس النواب أن الحكومة اتخذت إجراءات جديدة لتعزيز مواكبة العاملات الزراعيات المغربيات بإسبانيا، وذلك بتنسيق مع السلطات الإسبانية والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات. سهم أتدرى والتفاصيل.
18: أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري بمجلس النواب أن الحكومة اتخذت إجراءات جديدة لتعزيز مواكبة العاملات الزراعيات المغربيات بإسبانيا بتنسيق مع السلطات الإسبانية والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، موضحا في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول مواكبة العاملات الموسميات بإسبانيا خلال جلسة الأسئلة الشفوية أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات لتطوير هذا البرنامج، من بينها تغيير آلية انتقاء العاملات واعتماد تأشيرات تمتد لأربع سنوات، مشيرا إلى أن نسبة العاملات اللواتي يعودن بانتظام تفوق 81%. وأضاف أن عدد العاملات الزراعية المغربيات بإسبانيا ارتفع من حوالي 3000 عاملة قبل نحو 10 سنوات إلى أزيد من 15000 عاملة سنويا خلال السنوات الأخيرة،
0: إلى أزيد من 15,000 عاملة سنويا خلال السنوات الأخيرة، منوها بتجند السلطات الإسبانية لا سيما الحكومة المركزية لتحسين ظروف اشتغالهن. ولفت الوزير في المقابل إلى استمرار تسجيل بعض الحالات التي تستدعي مزيدا من المواكبة، مبرزا أنه تم عقد اجتماع مع المقاولات المشغلة للعاملات بإقليم ويلبا الذي يستقطب نحو 90% منهن للوقوف على الإشكالات المطروحة. وأوضح أن عددا من العاملات خاصة الوافدة لأول مرة يواجهن صعوبات مرتبطة باللغة وعدم الإلمام بحقوقهن رغم تنظيم ورشات تحسيسية وتكوينية قبل السفر. أضاف أن لقاءات عقدت بتنسيق مع السفارة المغربية والقنصلية العامة بإشبيلية وبحضور الوزيرة الإسبانية المعنية، أسفرت عن التأكيد على ضرورة احترام الحقوق المنصوص عليها بما في ذلك تمكين العاملات من التغطية الصحية منذ وصولهن إلى التراب الإسباني وتيسير تقديم الشكايات في حال وجود صعوبات مع توفير المساعدة اللازمة لتجاوز عائق اللغة.
17: على هامش الحوار العالمي الأول حول حكامة الذكاء الاصطناعي، شكل تعزيز التعاون بين المغرب وفرنسا في مجالي الانتقال الرقمي والذكاء الاصطناعي محور مباحثات أجرتها بجنيف الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح صغروشنية مع الوزيرة الفرنسية المنتدبة المكلفة بالذكاء الاصطناعي والشؤون الرقمية إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
2: هذه المباحثات التي انعقدت على هامش الحوار العالمي الأول حول حكامة الذكاء الاصطناعي تناولت عدة محاور للتعاون، شملت على الخصوص البحث والابتكار، تطوير المواهب ومواكبة الشركات الناشئة والمقاولات، والإدماج المستدام للذكاء الاصطناعي في الاقتصاد والخدمات العمومية، وكذا الحكامة والبنية التحتية والسيادة الرقمية. وأبرز الجانبان بهذه المناسبة آفاق إرساء شراكات قائمة على الابتكار المشترك ونقل الكفاءات وتطوير القدرات المحلية. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب هذا اللقاء، أوضحت السيدة صغروشني أن المغرب وفرنسا يحضران لعقد لقاء مرتقب في منتصف شهر يوليوز الجاري بالرباط من أجل تعميق تعاونهما في مجالي الانتقال الرقمي والذكاء الاصطناعي، مبرزة أن البلدين يتقاسمان أهدافا مشتركة تروم تعزيز تنافسيتهما وتوطيد سيادتهما الرقمية والحد من التبعية التكنولوجية.
17: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ما بين 33 درجة و 47 درجة ابتداء من يوم الثلاثاء إلى غاية الخميس بعدد من مناطق المملكة. تفاصيل أوفى مع أسماء الخياري.
3: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ما بين 33 و 47 درجة ابتداء من اليوم الثلاثاء إلى غاية الخميس بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الثلاثاء إلى الخميس مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و 47 درجة بعملات وأقاليم أوسرد ووادي الذهب وبوجدور وأسازق وسمارة وطاطا وزاقورة. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل نفس الظاهرة الجوية يومي الثلاثاء والأربعاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 43 و 45 درجة بعملات وأقاليم سيدي سليمان وقلعة السراغنة مراكش الرحامنة الخميسة اليوسفية الفقيه بن صالح القنيطرة سيدي قاسم سطات شيشاوة تارودانت وبني ملال. وخلال الفترة ذاتها تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و 43 درجة بعملات وأقاليم العرائش وزان قلميم مكناس تونات خريبكا صفرو بن سليمان برشيد الصويرة النواصر سيدي بنور أسفي الحاجب خنيفرة فاس مولى يعقوب، فضلا عن داخل الأقاليم التالية طنطان ترفايا والعيون. كما ستتراوح درجات الحرارة ما بين 33 و 38 درجة بكل من عملات وأقاليم الصخيرات تميرة سلا والجديدة وإفران.
17: بمبادرة من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، قطاع المغاربة المقيمين بالخارج انطلقت بمدينة طنجة فعاليات الدورة 17 للجامعة الصيفية لفائدة الشباب المغاربة المقيمين بالخارج. المزيد في تصريح رئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج إدريس اليزامية.
4: الجلسة الافتتاحية ديال هذه الجامعة الصيفية ديال اللي تنظمها وزارة الخارجية، واللي تجمع 300 شاب وشابة من أبناء الجالية المغربية اللي جايين من 18 دولة، وهذا في حد ذاته يعبر أو على عدة أشياء. القضية الأولى التي يعبر عليها هو يعني العولمة، التغيرات الجذرية التي تعرفها الجالية المغربية، بروز الجيل الثاني والثالث ديال الجالية المغربية، وكذلك الارتباط ديالهم والرغبة ديالهم في تقوية العلاقة ديال مع الوطن الأم. تنظن بأن المغرب يتميز يعني بسياسة جد نشيطة في ميدان الهجرة اللي ستعبر عليها هذه الجامعة الصيفية، واللي ستشكل مثل آخر ديال هذه السياسة القوية اللي ستربط بالجالية المغربية بالخارج والوطن الأم.
17: دوليا، حذرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية من تصاعد المخاطر التي تهدد منطقة جنوب غرب المحيط الهادئ نتيجة ارتفاع حرارة المحيطات وتكرار موجات الحر البحرية وارتفاع مستوى سطح البحر. وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة في تقريرها السنوي إن المنطقة شهدت ثاني أكثر عام حرا منذ بدء تسجيل البيانات المناخية، والذي تميز ظواهر جوية متطرفة تسببت في اضطرابات واسعة النطاق وأضرار اقتصادية وخسائر في الأرواح. وأشارت إلى أن العام 2025 كان الأسوأ من ناحية موجات الحر في ظل غياب ظاهرة النينيو، مبدية قلقها من احتمال عودة هذه الظاهرة سنة 2026. في أشاني ثقافية للنشرة، اختتمت مساء أمس بقصر البديعة التاريخي بمراكش فعاليات الدورة 55 للمهرجان الوطني للفنون الشعبية بسهرة فنية احتفالية احتفت بالفنانة زينة الدودية ضمن فقرة ليلة النجوم، وذلك بحضور جمهور واسع تفاعل مع مختلف فقرات الحفل. المزيد في تصريح الفنانة فنانة زينة الدودية وكذا انطباعات زوار المهرجان.
5: كنت واجد مراكش المشاركة ديالي للدورة 55 للمهرجان الوطني الفنون الشعبية، فرحانة بزاف بزاف بحفاول استقبال كيف استقبلوني للتشريف ديالهم للتكريم ديالي. كنقول لهم شكرا بزاف بزاف، مهما قلت وعبرت ما غنوفيكمش الحق ديالكم. شكرا للجمهور الحبيب اللي دائما مساندني.
6: الصراحة بالنسبة للعرض ديال اليوم كان في المستوى، وحتى الفنانة ديالنا المشهورة زينة الدودية كانت في المستوى، وداك الشيء زوين وتبارك الله تعالى. الناس اللي نظموا هذا المهرجان وكل شيء كان على ما يرام، تبارك الله عليكم وما عندي ما نقول.
17: في الرياضة، خاض المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم حصة تدريبية في إطار استعداداته للمباراة الحاسمة التي ستجمعه بنظيره الفرنسي يوم الخميس المقبل على أرضية ملعب بوسطن برسم ربع نهائي كأس العالم 2026. وانخرطت عناصر النخبة الوطنية تحت قيادة المدرب محمد وهبي في أجواء التحضير الخاص بهذه المواجهة القوية ضد الديكة، وذلك بعد التأهل المستحق والفوز العريض الذي حققه الأسود في ثمن النهائي على حساب كندا بثلاثية نظيفة. وتفاعلا مع الإقبال الكبير الذي شهده برنامج الرحلات الجوية الخاصة التي تربط الطارة البيضاء ببوسطن، والذي تم إطلاقه لتمكين المشجعين المغاربة من مرافقة أسود الأطلس خلال ربع نهائي أعرق منافسة كروية في العالم، عززت الخطوط الملكية المغربية برنامجها من خلال تخصيص رحلات جوية إضافية متوجهة إلى بوسطن ونيويورك. فاطمة زهراء الراجي في المتابعة.
7: الشركة الوطنية ذكرت في بلاغ أن هذا البرنامج يأتي ليستكمل العرض الذي تمت برمجته في البداية، حيث ستربط رحلات خاصة إضافية مباشرة بين الدار البيضاء وبوسطن للاستجابة للطلب الكبير المسجل مع اقتراب موعد المباراة التي ستجرى يوم الخميس 9 يوليوز، ولتمكين أكبر عدد من عيش محطة تاريخية جديدة إلى جانب أسود الأطلس، ستخصص الشركة الوطنية أيضا رحلات جوية خاصة ومباشرة تربط الدار البيضاء بنيويورك، وسيتم تأمين رحلة الذهاب في الفترة من 6 إلى 9 يوليوز، في حين تمت برمجة رحلات العودة بين 10 و 19 يوليوز. ستطرح التذاكر بسعر موحد يبلغ 10,000 درهم في الدرجة الاقتصادية وتاريخ محدد وغير قابل للتعديل أو الاسترداد، ويهم هذا السعر الثابت الرحلات الخاصة نحو بوسطن ونيويورك. بحسب البلاغة، التذاكر طرحت للبيع ابتداء من الساعة 1 من زوال يوم الاثنين 6 يوليوز بالوكالات التجارية التابعة للخطوط الملكية المغربية في المغرب، وكذا عبر البوابة المخصصة goulion.royalairmaroc.com.
17: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
9: ريم راديو.
11: ريم راديو. الخبر من المصدر.
9: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
11: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا rimradio.ma. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا.

0: أطلقت الأمم المتحدة أسبوعاً غير مسبوق مخصصاً لمستقبل الذكاء الاصطناعي والتعاون الرقمي العالمي، تزامناً مع انطلاق فعاليات أسبوع جنيف الرقمي الذي يجمع خلال الفترة الممتدة من 6 إلى 10 يوليوز 3 مواعيد دولية كبرى من المرتقب أن تسهم في رسم قواعد الذكاء الاصطناعي وتحديد استخداماته وتطبيقاته على الصعيد العالمي. وتحتضن جنيف لأول مرة بشكل متزامن الحوار العالمي الأول بشأن حكامة الذكاء الاصطناعي المنظم تحت رعاية الأمم المتحدة ومنتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات لعام 2026 والقمة العالمية الذكاء الاصطناعي من أجل الخير التي ينظمها الاتحاد الدولي للاتصالات بشراكة مع أكثر من 50 وكالة تابعة للأمم المتحدة والكونفدرالية السويسرية. ومن المنتظر أن تستقطب هذه التظاهرات الثلاث مجتمعة آلاف المسؤولين السياسيين وقادة المنظمات الدولية والباحثين ورواد الأعمال وممثلي المجتمع المدني والفاعلين في قطاع التكنولوجيا. واستهلت فعاليات الأسبوع بانطلاق الحوار العالمي الأول بشأن حكامة الذكاء الاصطناعي، وهو منصة جديدة أحدثت عقب اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة الميثاق الرقمي العالمي. وعلى مدى يومين سيشارك أكثر من 1500 مساهم من مختلف القارات في مناقشات تتمحور حول 4 أولويات رئيسية تشمل فرص الذكاء الاصطناعي وآثاره وتعزيز القدرات والحد من الفجوات الرقمية وأمن وموثوقية أنظمة الذكاء الاصطناعي، فضلا عن احترام حقوق الإنسان والشفافية والإشراف البشري. كليك
1: إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
2: بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية ببنغرير، قامت كتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية بإطلاق إتريت بويما، وهي منصة وطنية للتجارة الإلكترونية موجهة للتصدير، تمكن المقاولات المصدرة من الترويج لمنتجاتها بطريقة تفاعلية وتيسير ربطها بالمشترين الدوليين.
3: هذا الاتريد بوان ايما غادي يمكن كل الشركات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة والتعاونيات أنهم يولجوا الأسواق العالمية بلا ما يمشيوا ويشاركوا في المعارض، يمكن أنهم يكونوا عندهم الإمكانية أنهم يعرضوا المنتجات ديالهم عبر هذه المنصة.
2: هذه المنصة التي صممت كواجهة رقمية للعرض المغربي الموجه للتصدير تشكل خطوة جديدة في مسار التحول الرقمي للتجارة الخارجية الوطنية، وتأتي لتستكمل آليات المواكبة المبرمجة في إطار تنزيل برنامج التجارة الخارجية 2025-2027، ولا سيما الورشة المتعلقة بتسريع الرقم.

0: الدولينا.
1: غيم راديو، الخبر من المصدر.
2: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: ريم راديو،
3: ريم راديو،
4: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. الحكومة اتخذت إجراءات جديدة لتعزيز مواكبة العاملات الزراعيات المغربيات بإسبانيا، يؤكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري. في نشرة إنذارية، موجة حر من الثلاثاء إلى الخميس بعدد من مناطق المملكة. ودوليا، المنظمة العالمية للأرصاد الجوية تحذر من تفاقم المخاطر البيئية في جنوب غرب المحيط الهادئ. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري بمجلس النواب أن الحكومة اتخذت إجراءات جديدة لتعزيز مواكبة العاملات الزراعيات المغربيات بإسبانيا، وذلك بتنسيق مع السلطات الإسبانية والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات. سهم أيتدرا والتفاصيل.
6: أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري بمجلس النواب أن الحكومة اتخذت إجراءات جديدة لتعزيز مواكبة العاملات الزراعيات المغربيات بإسبانيا بتنسيق مع السلطات الإسبانية والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، موضحا في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول مواكبة العاملات الموسميات بإسبانيا خلال جلسة الأسئلة الشفوية أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات لتطوير هذا البرنامج، من بينها تغيير آلية انتقاء العاملات واعتماد تأشيرات تمتد لأربع سنوات، مشيرا إلى أن نسبة العاملات اللواتي يعدن بانتظام تفوق 81%. وأضاف أن عدد العاملات الزراعية المغربيات بإسبانيا ارتفع من حوالي 3000 عاملة قبل نحو 10 سنوات إلى أزيد من 15000 عاملة سنويا خلال السنوات الأخيرة، إلى أزيد من 15000 عاملة سنويا خلال السنوات الأخيرة، منوها بتجند السلطات الإسبانية لا سيما الحكومة المركزية لتحسين ظروف اشتغالهن. ولفت الوزير في المقابل إلى استمرار تسجيل بعض الحالات التي تستدعي مزيدا من المواكبة، مبرزا أنه تم عقد اجتماع مع المقاولات المشغلة للعاملات بإقليم ويلبا الذي يستقطب نحو 90% منهن للوقوف على الإشكالات المطروحة. وأوضح أن عددا من العاملات خاصة الوافدة لأول مرة يواجهن صعوبات مرتبطة باللغة وعدم الإلمام بحقوقهن رغم تنظيم ورشات تحصيصية وتكوينية قبل السفر. وأضاف أن لقاءات عقدت بتنسيق مع السفارة المغربية والقنصلية العامة بإشبيلية وبحضور الوزيرة الإسبانية المعنية، أسفرت عن التأكيد على ضرورة احترام الحقوق المنصوص عليها بما في ذلك تمكين العاملات من التغطية الصحية منذ وصولهن إلى التراب الإسباني وتيسير تقديم الشكايات في حال وجود صعوبات مع توفير المساعدة اللازمة لتجاوز عائق اللغة.
5: على هامش الحوار العالمي الأول حول حكامة الذكاء الاصطناعي، شكل تعزيز التعاون بين المغرب وفرنسا في مجالي الانتقال الرقمي والذكاء الاصطناعي محور مباحثات أجرتها بجنيف الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح صغروشني مع الوزيرة الفرنسية المنتدبة المكلفة بالذكاء الاصطناعي والشؤون الرقمية إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
0: هذه المباحثات التي انعقدت على هامش الحوار العالمي الأول حول حكمة الذكاء الاصطناعي تناولت عدة محاور للتعاون، شملت على الخصوص البحث والابتكار، تطوير المواهب ومواكبة الشركات الناشئة والمقاولات والإدماج المستدام للذكاء الاصطناعي في الاقتصاد والخدمات العمومية، وكذا الحكامة والبنية التحتية والسياسة.

0: السيادة الرقمية. وأبرز الجانبان بهذه المناسبة آفاق إرساء شراكات قائمة على الابتكار المشترك ونقل الكفاءات وتطوير القدرات المحلية. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب هذا اللقاء، أوضحت السيدة سروشني أن المغرب وفرنسا يحضران لعقد لقاء مرتقب في منتصف شهر يوليوز الجاري بالرباط، من أجل تعميق تعاونهما في مجالي الانتقال الرقمي والذكاء الاصطناعي، مبرزة أن البلدين يتقاسمان أهدافا مشتركة تروم تعزيز تنافسيتهما وتوطيد سيادتهما الرقمية والحد من التبعية التكنولوجية.
1: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ما بين 33 درجة و 47 درجة ابتداء من يوم الثلاثاء إلى غاية الخميس بعدد من مناطق المملكة. تفاصيل أوفى مع أسماء الخياري.
2: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ما بين 33 و 47 درجة ابتداء من اليوم الثلاثاء إلى غاية الخميس بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الثلاثاء إلى الخميس مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و 47 درجة بعملات وأقاليم أوسرد ووادي الذهب وبوجدور وأسازاق وسمارة وطاطا وزاغورة. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل نفس الظاهرة الجوية يومي الثلاثاء والأربعاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 43 و 45 درجة بعملات وأقاليم سيدي سليمان وقلعة السراغنة مراكش الرحامنة الخميسة اليوسفية الفقيه بن صالح القنيطرة سيدي قاسم سطات شيشاوة ترودانت وبني ملال. وخلال الفترة ذاتها تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و 43 درجة بعملات وأقاليم العرائش وزان قلميم مكناس تونات خريبكا صفرو بن سليمان برشيد الصويرة النواصر سيدي بنور أسفي الحاجب خنيفرة فاس مولى يعقوب، فضلا عن داخل الأقاليم التالية طنطان ترفايا والعيون. كما ستتراوح درجات الحرارة ما بين 33 و 38 درجة بكل من عملات وأقاليم الصخيرات تميرة سلا والجديدة وإفران.
1: بمبادرة من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، قطاع المغاربة المقيمين بالخارج انطلقت بمدينة طنجة فعاليات الدورة 17 للجامعة الصيفية لفائدة الشباب المغاربة المقيمين بالخارج. المزيد في تصريح رئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج إدريس اليزامي.
3: الجلسة الافتتاحية ديال هذه الجامعة الصيفية ديال تنظمها وزارة الخارجية، واللي تجمع 300 شاب وشابة من أبناء الجالية المغربية اللي جايين من 18 دولة، وهذا في حد ذاته تعبر أو على عدة أشياء. القضية الأولى تعبر عليها هو يعني العولمة، التغيرات الجذرية اللي تعرفها الجالية المغربية، بروز الجيل الثاني والثالث ديال الجالية المغربية، وكذلك الارتباط ديالهم والرغبة ديالهم في تقوية العلاقة مع الوطن الأم. تنظن بأن المغرب يتميز يعني بالسياسة جد ناشطة في ميدان الهجرة اللي ستعبر عليها هذه الجامعة الصيفية، واللي ستشكل مثل آخر ديال هذه السياسة القوية اللي ستربط بالجالية المغربية بالخارج والوطن الأم.
1: دوليا، حذرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية من تصاعد المخاطر التي تهدد منطقة جنوب غرب المحيط الهادئ نتيجة ارتفاع حرارة المحيطات وتكرار موجات الحر البحرية وارتفاع مستوى سطح البحر. وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة في تقريرها السنوي إن المنطقة شهدت ثاني أكثر عام حرا منذ بدء تسجيل البيانات المناخية، والذي تميز ظواهر جوية متطرفة تسببت في اضطرابات واسعة النطاق وأضرار اقتصادية وخسائر في الأرواح. وأشارت إلى أن العام 2025 كان الأسوأ من ناحية موجات الحر في ظل غياب ظاهرة النينيو، مبدية قلقها من احتمال عودة هذه الظاهرة سنة 2026. في الشانية الثقافية للنشرة، اختتمت مساء أمس بقصر البديعة التاريخي بمراكش فعاليات الدورة 55 للمهرجان الوطني للفنون الشعبية بسهرة فنية احتفالية احتفت بالفنانة زينة الدودية ضمن فقرة ليلة النجوم، وذلك بحضور جمهور واسع تفاعل مع مختلف فقرات الحفل. المزيد في التصريح الفنان نانا زينة الدودية وكذا انطباعات زوار المهرجان.
4: كنت واجد من مراكش المشاركة ديالي للدورة 55 للمهرجان الوطني الفنون الشعبية، فرحانة بزاف بحفاوة الاستقبال كيف استقبلوني للتشريف ديالهم للتكريم ديالي، كنقول لهم شكرا بزاف مهما قلت وعبرت ما غنوفيكمش فيكمش الحق ديالكم، شكرا للجمهور الحبيب اللي دائما مساندني.
5: الصراحة بالنسبة للعرض ديال اليوم كان في المستوى، وتا الفنانة ديالنا المشهورة زينة الدودية كانت في المستوى، وداك الشيء زوين وتبارك الله تعالى الناس اللي انضموا هاد المهرجان وكل شيء كان على ما يرام، تبارك الله عليكم وما عندي ما نقول.
1: في الرياضة، خاض المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم حصة تدريبية في إطار استعداداته للمباراة الحاسمة التي ستجمعه بنظيره الفرنسي يوم الخميس المقبل على أرضية ملعب بوسطن برسم ربع نهائي كأس العالم 2026. وانخرطت عناصر النخبة الوطنية تحت قيادة المدرب محمد وهبي في أجواء التحضير الخاص بهذه المواجهة القوية ضد الديكة، وذلك بعد التأهل المستحق والفوز العريض الذي حققه الأسود في ثمن النهائي على حساب كندا بثلاثية نظيفة. وتفاعلا مع الإقبال الكبير الذي شهده برنامج الرحلات الجوية الخاصة التي تربط الطارة البيضاء ببوسطن والذي تم إطلاقه لتمكين المشجعين المغاربة من مرافقة أسود الأطلس خلال ربع نهائي أعرق منافسة كروية في العالم، عززت الخطوط الملكية المغربية برنامجها من خلال تخصيص رحلات جوية إضافية متوجهة إلى بوسطن ونيويورك. فاطمة زهراء الراجي في المتابعة.
6: الشركة الوطنية ذكرت في بلاغ أن هذا البرنامج يأتي ليستكمل العرض الذي تمت برمجته في البداية، حيث ستربط رحلات خاصة إضافية مباشرة بين الدار البيضاء وبوسطن للاستجابة للطلب الكبير المسجل مع اقتراب موعد المباراة التي ستجرى يوم الخميس 9 يوليوز، ولتمكين أكبر عدد من عيش محطة تاريخية جديدة إلى جانب أسود الأطلس. ستخصص الشركة الوطنية أيضا رحلات جوية خاصة ومباشرة تربط الدار البيضاء بنيويورك، وسيتم تأمين رحلة الذهاب في الفترة من 6 إلى 9 يوليوز، في حين تمت برمجة رحلات العودة بين 10 و 19 يوليوز. ستطرح التذاكر بسعر موحد يبلغ 10,000 درهم في الدرجة الاقتصادية وتاريخ محدد وغير قابل للتعديل أو الاسترداد، ويهم هذا السعر الثابت الرحلات الخاصة نحو بوسطن ونيويورك. بحسب البلاغ، التذاكر طرحت للبيع ابتداء من الساعة 1 من زوال يوم الاثنين 6 يوليوز بالوكالات التجارية التابعة للخطوط الملكية المغربية في المغرب، وكذا عبر البوابة المخصصة goulion.wayalermaroc.com.
1: وبهذا مستمعين الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
7: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
8: غيم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية.

0: حي ونبض إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: أهلا وسهلا بكم. مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة التعرض لأشعة الشمس خلال فصل الصيف، تصبح البشرة أكثر عرضة للجفاف والتصبغات والحروق الشمسية ومختلف المشاكل الجلدية التي قد تؤثر على صحتها ونضارتها. هذا ما سنناقشه اليوم في حلقتنا من برنامج صحتك، ونرحب بالدكتور مونير سباعي، أخصائي في الأمراض الجلدية. مرحبا بك دكتور.
2: الله يبارك فيكم، مرحبا بكم أنتما.
1: بداية دكتور، كيف تؤثر درجات الحرارة المرتفعة وأشعة الشمس على صحة البشرة في فصل الصيف؟
2: فكما تتعرفوا، فالبشرة هي وداك الحاجز اللي تحمي الأعضاء كلها. فإذا كان الحاجز مريض، فتدخل الميكروبات، تدخل الماء، تدخل بزاف ديال الحوايج، لا بوليسيون، تدخلوا الأعضاء الأخرى اللي هما الكلاوي، اللي هما الكبدة، اللي هما القلب، المخ، أي حاجة. فالجلدة هي داك الحاجز وداك الغطاء اللي تيحمي هاد الأعضاء كلها. فإذا كانت هاد الجلدة مريضة، فمن طبيعة الحال تتوصل المرض حتى لدوك الأعضاء. فإمتى تكون الحرارة، الجو ما تدخلش لداخل، حيت الحاجز اللي تحمي الأعضاء هو الجلدة. إذا كان البرد، فالبرد ما تدخلش، إذا الجلدة تتحمي هذاك 37 درجة اللي عطينا الله اللي غيعيشوا فيها الأعضاء، ولكن خاصنا نحافظوا عليها باش دير العمل ديالها بطريقة معقولة. واخا تكون غيام، واخا تكون شتاء، فالأشعة تدوز، وأكثر من تكون الغيام الأشعة القوية اللي تدوز. فمن تدوز الأشعة القوية، فتتكون تأثير على الجلد كثير. من هذه الناحيه خاصة الحامي الشمس ولا لي زيكرون سولير ما نديروش غير في الصيف، نديرو حتى في الشتاء. وغنلاحظوا كنا اننا متى تكون الشتاء وتتمشي الشتاء، تتكون الشمس مجهده. علاش؟ حيت الشتاء تتهبط هذيك لا بوليسيون، داك الغبره اللي كاينه في الجو اللي تتحمي حتى هي بعض الاشعه.
1: ضروري خاص استعمال الواقي الشمسي. كيفاش هي الطريقه ديال استعمال الواقي الشمسي، ويعني الفترات اللي حبذا لو انه يدار فيها، يعني خاص يدار كل ساعتين، يعني واش هذه القضيه هذه صحيحه او لا؟
2: هذه القضيه صحيحه على الحامي الشمس اللي كانوا قدام، حيت كان المفعول ديالهم ساعتين، ملي تنديروهم ساعتين صافي تيمشيو ما تيبقاوش. دابا حاليا مع التطور التكنولوجي ومع لا كوزميتولوجي اللي تطورات، فولاو عندنا دي زيكرون سولير ولا كريمات تتحمي من الشمس اللي يمكن لها تبقى في الجلد ديالنا 4 السوايع حتى 6 السوايع، بالمره 300 ديال السوايع. الو علاش نقولوا ساعتين 3 السوايع؟ حيت دجا ما كاينش شي حتى ديال الكميه اللي خاص. اش الكميه اللي خاص؟ اننا سنعمروا هذا لافارونج ديال الصباح، هذا سنعمروه، وهذيك الكميه اللي خاصنا نديروا في الوجه ديالنا، وخاصنا نعاودوها ساعتين 3 4 ديال السوايع. المشكل تنوقعوا فيه شنو هو؟ وانه باش السيده ولا السيد يعاود يدير ليكرون مره اخرى، خاصو يحيد ليكرون القديم. فما يمكنش نديروا واحد الكريمه نقيه على كريمه اللي موسخه، اللي جمعت لنا الوسخ ديال الجو والوسخ ديال الجلد ديالنا واللي فيها العرق، فيها بزاف ديال الحوايج، نديروها بحال ما تنديروا والو.
1: دكتور، كيفاش نختاروا الواقي الشمسي المناسب لنوع البشره؟
2: الواقي الشمسي المناسب خاصو يبدا السيد ولا السيده يمشيو عند يديروا اون كونسلتاسيون اما عند الطبيب، ودابا كاينين حتى الفارماسيان اللي قاريين لا كوزميتولوجي وعارفين. فكاين جلده دهنيه، كاين جلده ناشفه، كاين جلده اللي مريضه، كاين جلده لا بوسونسيب، كاين اللي فيها لا روزاسي ولا الورديه. اذا كاين بزاف ديال انواع الجلديه، كاين الاطفال، كاين بزاف ديال الحوايج. فخاصنا نمشيو اما نديروا واحد لو ديغنوستيك باش نعرفوا نوع الجلده ديالنا، وداك الطبيب غيكتب لينا النوع ديال ليكرون، اولا الفارماسيان غادي يعطينا ليكرون اللي ادابت لينا. ومن بعد نقدروا نواصلوا بلا ميم كريم كل شهر، كل شهرين، كل 6 شهور، حتى النهار اللي تنشوفوا لا كريم مابقاش تنفعنا.
1: طيب دكتور، واش ضروري استعمال الواقي الشمسي بالنسبه للاطفال وخصوصا دابا فصل الصيف؟
2: الوغ انا كاين واحد واحد تقول واحد لا ديسكوسيون، واحد النقاش كبير بين الاطباء وبين الاطباء الاطفال، وبين اللي نعرفوا ان الجلده ديال الطفل باقي ما تستوعبش الشمس،
1: اشعه الشمس
2: قبل 3 سنين. فالا قينا ما نديوش ولدنا ولا بنتنا الشمس قبل 3 سنين غتكون افضل، حيت الجلده باقا ما ترضاتش. قضيه اخرى عاوتاني، ملي نحطوا الابن ديالنا ولا البنت ديالنا تحت الباراسول، فالباراسول عاد تيتحرقوا. علاش؟ حيت الشمس تضرب في ضمنه ضمنه شنو ضمنه سيدي كريستو وتضرب حتى سميتو دونك تيسق محروق من الفوق ومن التحت عاد تنحطو في الماء تلبح الشمس عاد تضرب في الماء وتترجع عاوتاني اذا نحميو ولدنا نديو لابلاج حتى العشيه اولا في الصباح بكري لا كريم سوليغ حتى 3 سنين الفوق تديو دي كومبينيزون ونقنعو له حيت بعض ما تيبغيوش نقنعو بلي لا كومبينيزون باش نحميو الجلده ديالو.
1: دكتور بالنسبه للتغذيه الى اي حد كتاثر على صحه البشره والمظهر ديالها؟
2: الو التغذيه مهمه سواء الجلده ولا جميع الاعضاء. مؤخرا لي ريكومونداسيون ولا النصائح ديال وزاره الصحه ولا النصائح ديال منظمه الصحه العالميه في جميع الامراض الجلديه، اي حاجه خاصكم تعطوا فيتامينات، فالنقل الطبيعي الخضر الفواكه نشربوا الماء بزاف نبعدوا من المناضل نبعدوا من الحاجه اللي حلوه بزاف داك الشيء ما عنده حتى شي فائده.
1: صحيح نعم.
2: وغالبا حنا تنصحهم ياخذوا الخضر اللي اللون ديالو اخضر بحال اللوبيا جلبانه قرعه فيها الحديد داكور فيها السيلينيوم وفيها جميع المواد اللي مهمه للجلده ديالنا واللي مهمه للاعضاء ديالنا.
1: شكرا لك دكتور منير سبعي اخصائي في الامراض الجلديه على كل هذه الاضاءات والتوضيحات.
2: مرحبا اشكرا بك.
1: نضرب لكم موعد اخر في حلقه جديده مع موضوع جديد من برنامج صحتك. دمتم في امان الله.

0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: غيم راديو،
2: ريم راديو،
0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. الحكومة اتخذت إجراءات جديدة لتعزيز مواكبة العاملات الزراعيات المغربيات بإسبانيا، يؤكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري. في نشرة إنذارية، موجة حر من الثلاثاء إلى الخميس بعدد من مناطق المملكة. ودوليا، المنظمة العالمية للأرصاد الجوية تحذر من تفاقم المخاطر البيئية في جنوب غرب المحيط الهادئ. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري بمجلس النواب أن الحكومة اتخذت إجراءات جديدة لتعزيز مواكبة العاملات الزراعيات المغربيات بإسبانيا، وذلك بتنسيق مع السلطات الإسبانية والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات. سهم أيتدرا والتفاصيل.
4: أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري بمجلس النواب أن الحكومة اتخذت إجراءات جديدة لتعزيز مواكبة العاملات الزراعيات المغربيات بإسبانيا بتنسيق مع السلطات الإسبانية والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، موضحا في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول مواكبة العاملات الموسميات بإسبانيا خلال جلسة الأسئلة الشفوية أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات لتطوير هذا البرنامج، من بينها تغيير آلية انتقاء العاملات واعتماد تأشيرات تمتد لأربع سنوات، مشيرا إلى أن نسبة العاملات اللواتي يعودن بانتظام تفوق 81%. وأضاف أن عدد العاملات الزراعيات المغربيات بإسبانيا ارتفع من حوالي 3000 عاملة قبل نحو 10 سنوات إلى أزيد من 15000 عاملة سنويا خلال السنوات الأخيرة، إلى أزيد من 15000 عاملة سنويا خلال السنوات الأخيرة، منوها بتجند السلطات الإسبانية لا سيما الحكومة المركزية لتحسين ظروف اشتغالهن. ولفت الوزير في المقابل إلى استمرار تسجيل بعض الحالات التي تستدعي مزيدا من المواكبة، مبرزا أنه تم عقد اجتماع مع المقاولات المشغلة للعاملات بإقليم ويلبا الذي يستقطب نحو 90% منهن للوقوف على الإشكالات المطروحة. وأوضح أن عددا من العاملات خاصة الوافدة لأول مرة يواجهن صعوبات مرتبطة باللغة وعدم الإلمام بحقوقهن رغم تنظيم ورشات تحصيصية وتكوينية قبل السفر. أضاف أن لقاءات عقدت بتنسيق مع السفارة المغربية والقنصلية العامة بإشبيلية وبحضور الوزيرة الإسبانية المعنية أسفرت عن التأكيد على ضرورة احترام الحقوق المنصوص عليها، بما في ذلك تمكين العاملات من التغطية الصحية منذ وصولهن إلى التراب الإسباني وتيسير تقديم الشكايات في حال وجود صعوبات مع توفير المساعدة اللازمة لتجاوز عائق اللغة.
3: على هامش الحوار العالمي الأول حول حكامة الذكاء الاصطناعي، شكل تعزيز التعاون بين المغرب وفرنسا في مجالي الانتقال الرقمي والذكاء الاصطناعي محور مباحثات أجرتها بجنيف الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح صغروشني مع الوزيرة الفرنسية المنتدبة المكلفة بالذكاء الاصطناعي والشؤون الرقمية إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
5: هذه المباحثات التي انعقدت على هامش الحوار العالمي الأول حول حكامة الذكاء الاصطناعي تناولت عدة محاور للتعاون، شملت على الخصوص البحث والابتكار، تطوير المواهب ومواكبة الشركات الناشئة والمقاولات، والإدماج المستدام للذكاء الاصطناعي في الاقتصاد والخدمات العمومية، وكذا الحكامة والبنية التحتية والسيادة الرقمية. وأبرز الجانبان بهذه المناسبة آفاق إرساء شراكات قائمة على الابتكار المشترك ونقل الكفاءات وتطوير القدرات المحلية. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب هذا اللقاء، أوضحت السيدة صغروشني أن المغرب وفرنسا يحضران لعقد لقاء مرتقب في منتصف شهر يوليوز الجاري بالرباط من أجل تعميق تعاونهما في مجالي الانتقال الرقمي والذكاء الاصطناعي، مبرزة أن البلدين يتقاسمان أهداف أهدافا مشتركة تروم تعزيز تنافسيتهما وتوطيد سيادتهما الرقمية والحد من التبعية التكنولوجية.
3: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ما بين 33 درجة و 47 درجة ابتداء من يوم الثلاثاء إلى غاية الخميس بعدد من مناطق المملكة. تفاصيل أوفى مع أسماء الخياري.
2: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ما بين 33 و 47 درجة ابتداء من اليوم الثلاثاء إلى غاية الخميس بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الثلاثاء إلى الخميس مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و 47 درجة بعملات وأقاليم أوسرد ووادي الذهب وبوجدور وأسازق وسمارة وطاطا وزاغورة. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل نفس الظاهرة الجوية يومي الثلاثاء والأربعاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 43 و 45 درجة بعملات وأقاليم سيدي سليمان وقلعة السراغنة مراكش الرحامنة الخميسة اليوسفية الفقيه بن صالح القنيطرة سيدي قاسم سطات شيشاوة تارودانت وبني ملال. وخلال الفترة ذاتها تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و 43 درجة بعملات وأقاليم العرائش وزان قلميم مكناس تونات خريبكا صفرو بن سليمان برشيد الصويرة النواصر سيدي بنور أسفي الحاجب خنيفرة فاس مولى يعقوب فضلا عن داخل الأقاليم التالية طنطان ترفايا والعيون. كما ستتراوح درجات الحرارة ما بين 33 و 38 درجة بكل من عملات وأقاليم الصخيرات تميرة سلا والجديدة وإفران.
3: بمبادرة من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، قطاع المغاربة المقيمين بالخارج انطلقت بمدينة طنجة فعاليات الدورة 17 للجامعة الصيفية لفائدة الشباب المغاربة المقيمين بالخارج. المزيد في تصريح رئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج إدريس اليزامي.
6: الجلسة الافتتاحية ديال هذه الجامعة الصيفية ديال تنظمها وزارة الخارجية واللي تجمع 300 شاب وشابة من أبناء الجالية المغربية اللي جايين من 18 دولة، وهذا في حد ذاته يعبر أو على عدة أشياء. القضية الأولى تعبر عليها هو يعني العولمة، التغيرات الجذرية اللي تعرفها الجالية المغربية، بروز الجيل الثاني والثالث ديال الجالية المغربية، وكذلك الارتباط ديالهم والرغبة ديالهم في تقوية العلاقة مع الوطن الأم. تنظن بأن المغرب يتميز يعني بالسياسة جد نشيطة في ميدان الهجرة اللي ستعبر عليها هذه الجامعة الصيفية، واللي ستشكل مثال آخر ديال هذه السياسة القوية اللي ستربط بين الجالية المغربية بالخارج والوطن الأم.
3: دوليا، حذرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية من تصاعد المخاطر التي تهدد منطقة جنوب غرب المحيط الهادئ نتيجة ارتفاع حرارة المحيطات وتكرار موجات الحر البحرية وارتفاع مستوى سطح البحر. وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة في تقريرها السنوي إن المنطقة شهدت ثاني أكثر عام حرا منذ بدء تسجيل البيانات المناخية، والذي تميز ظواهر جوية متطرفة تسببت في اضطرابات واسعة النطاق وأضرار اقتصادية وخسائر في الأرواح. وأشارت إلى أن العام 2025 كان الأسوأ من ناحية موجات الحر في ظل غياب ظاهرة النينيو، مبدية قلقها من احتمال عودة هذه الظاهرة سنة 2026. في شانية ثقافية للنشرة، اختتمت مساء أمس بقصر البديعة التاريخية بمراكش فعاليات الدورة 55 للمهرجان الوطني للفنون الشعبية بسهرة فنية احتفالية احتفت بالفنانة زينة الدودية ضمن فقرة ليلة النجوم، وذلك بحضور جمهور واسع تفاعل مع مختلف فقرات الحفل. المزيد في تصريح الفنانة زينة الدودية وكذا انطباعات زوار المهرجان.
7: كانت واجد مراكش المشاركة ديالي للدورة 55 للمهرجان الوطني الفنون الشعبية، فرحانة بزاف بزاف بحفاول استقبال كيف استقبلوني للتشريف ديالهم للتكريم ديالي. كنقول لهم شكرا بزاف بزاف، مهما قلت وعبرت ما غنوفيكمش الحق ديالكم. شكرا للجمهور الحبيب اللي دائما مساندني.
8: الصراحة بالنسبة للعرض ديال اليوم كان في المستوى، وتا الفنانة ديالنا المشهورة زينة الدودية كانت في المستوى، وداك الشيء زوين وتبارك الله تعالى الناس اللي انضموا هذا المهرجان وكل شيء كان على ما يرام. تبارك الله عليكم وما عندي ما نقول.
3: في الرياضة، خاض المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم حصة تدريبية في إطار استعداداته للمباراة الحاسمة التي ستجمعه بنظيره الفرنسي يوم الخميس المقبل على أرضية ملعب بوسطن برسم ربع نهائي كأس العالم 2026. وانخرطت عناصر النخبة الوطنية تحت قيادة المدرب محمد وهبي في أجواء التحضير الخاص بهذه المواجهة القوية ضد الديكة، وذلك بعد التأهل المستحق والفوز العريض الذي حققه الأسود في ثمن النهائي على حساب كندا بثلاثية نظيفة. وتفاعلا مع الإقبال الكبير الذي شهده برنامج الرحلات الجوية الخاصة التي تربط الدار البيضاء ببوسطن، والذي تم إطلاقه لتمكين المشجعين المغاربة من مرافقة أسود الأطلس خلال ربع نهائي أعرق منافسة كروية في العالم، عززت الخطوط الملكية المغربية برنامجها من خلال تخصيص رحلات جوية إضافية متوجهة إلى بوسطن ونيويورك. فاطمة زهراء الراجي في المتابعة.
9: الشركة الوطنية ذكرت في بلاغ أن هذا البرنامج يأتي ليستكمل العرض الذي تمت برمجته في البداية، حيث ستربط رحلات خاصة إضافية مباشرة بين الدار البيضاء وبوسطن للاستجابة للطلب الكبير المسجل مع اقتراب موعد المباراة التي ستجرى يوم الخميس 9 يوليوز، ولتمكين أكبر عدد من عيش محطة تاريخية جديدة إلى جانب أسود الأطلس. ستخصص الشركة الوطنية أيضا رحلات جوية خاصة ومباشرة تربط الدار البيضاء بنيويورك، وسيتم تأمين رحلة الذهاب في الفترة من 6 إلى 9 يوليوز، في حين تمت برمجة رحلات العودة بين 10 و 19 يوليوز. ستطرح التذاكر بسعر موحد يبلغ 10,000 درهم في الدرجة الاقتصادية وتاريخ محدد وغير قابل للتعديل أو الاسترداد، ويهم هذا السعر الثابت الرحلات الخاصة نحو بوسطن ونيويورك. بحسب البلاغة، التذاكر طرحت للبيع ابتداء من الساعة 1 من زوال يوم الاثنين 6 يوليوز بالوكالة التجارية التابعة للخطوط الملكية المغربية في المغرب، وكذا عبر البوابة المخصصة goulion.royalermaroc.com.
3: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: ريم راديو،
0: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: أهلا بكم، البداية بأبرز العناوين. تسليط الضوء بشفشاون حول دور التعاونيات في التنمية المحلية. مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة يصادق على مشاريع بيئية ورياضية واقتصادية. وسمارة تحتضن النسخة الثالثة للمهرجان الوطني ذو البعد الإفريقي للألعاب التقليدية. بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي للتعاونيات، جرى بشفشاون تسليط الضوء على الدور الأساسي للتعاونيات في تعزيز التنمية المحلية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني. نستمع بهذا الخصوص لتصريح المديرة العامة لمكتب تنمية التعاون عائشة الرفاعي.
11: هذا العام تم اختيار واحد الشعار من طرف منظمة الأمم المتحدة، التعاونيات من أجل عالم يسوده السلام، لأن التعاونية هي واحد المقاولة اللي تمكنت أنها يعني ترسخ المبادئ ديالها اللي كيقوموا على العدالة وكيقوموا على التضامن والتآزر والديمقراطية. فالمعنى ديال السلام هو ماشي غياب نزاع، ولكن السلام بالنسبة لنا هو تكون الكرامة وتكون تكافؤ الفرص والمساواة والعدالة الاجتماعية. وإقليم شفشاون هو واحد الإقليم اللي كيعرف أكثر من 800 تعاونية وزخر بمجموعة من المؤهلات الطبيعية وكذلك رأس مالي البشري مهم جدا اللي كيخلي أن يعني هذا الإقليم هو مختبر حي للتنمية المحلية، مختبر حي اللي يقدروا الشباب والنساء في العالم القروي وكذلك الحضري أنهم يعني يبرزوا الإمكانيات ديالهم والمؤهلات ديالهم باش أنهم يكون عندهم فرص شغل مستدامة ويقدروا كذلك يحافظوا على القيمة المحلية عوض ما أنهم يعني يمشيوا يهاجروا المناطق أخرى. فكاين ممكن هاد الشباب وهاد النساء يبقاو في المجال الترابي ديالهم ويتجدروا في التراب ديالهم ويقدروا يكون عندهم يعني فرص اللي يخلقوا منها القيمة واللي يخلقوا منها كذلك الثروة.
10: عقد مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة دورته العادية لشهر يوليوز في جلسة لبحث ومصادقة على مشاريع تنموية همت قطاعات البنية التحتية والبيئة والرياضة والاقتصاد الرقبي. وتوجت الدورة بالمصادقة على عدة مشاريع تعكس توجه المجلس نحو تسريع تنزيل برنامج التنمية الجهوية للفترة 2022-2027. واحتلت مشاريع البنية التحتية والملفات البيئية موقع الصدارة في جدول أعمال الدورة، حيث صدق أعضاء المجلس على اتفاقية إنجاز وتدبير مركز طمر وتثمين النفايات المنزلية المعروفة بالبوغاز الذي تناهز كلفته الإجمالية 1.62 مليار درهم، وينجز بشراكة بين وزارة الداخلية ومجلس الجهة ومؤسسة التعاون بين الجماعات الترابية بهدف الارتقاء بمنظومة تدبير النفايات. احتضنت مدينة السمارة فعالية النسخة الثالثة من المهرجان الوطني ذو البعد الإفريقي للألعاب التقليدية، وذلك بهدف صون وإحياء هذا الموروث الثقافي اللامادي. لنتابع.
12: عاشت مدينة السمارة قلب وادي السقية الحمراء على ضوء فعالية النسخة الثالثة من المهرجان الوطني ذي البعد الإفريقي للألعاب التقليدية، وذلك بهدف صون وإحياء هذا الموروث الثقافي اللامذي. الحدث الذي نظمته المديرية الإقليمية لقطاع الشباب بدعم من وزارة الشباب والثقافة والتواصل يهدف إلى المساهمة في الحفاظ على الألعاب التقليدية وإرساء دينامية ثقافية ورياضية والسياحية على المستوى المحلي.
13: هذا المهرجان حج إليه عدد من الفرق الوطنية، وكذلك عارف بعض مشاركة بعض القنصليات بالمعتمدة في بلادنا بإقليم العيون، والذين جاءوا بفرق يمثلون ثقافتهم. والمهم من هذا المهرجان، تنظيم هذا المهرجان، هو التسويق لمدينة السمارة كعاصمة ثقافية للأقاليم الجنوبية، وأيضا نعمل في إطار البعد الإفريقي والترويج لهذا ثقافة وهكذا مهرجانات. المهرجان أيضا سيشهد أول مرة مشاركة دولة زامبيا، أول مرة تشارك.
12: المهرجان شكل مناسبة للنهوض بالألعاب الشعبية الممارسة بالمغرب وإفريقيا وإيجاد فضاء للتلاقي والتبادل بين الشباب، وكذا إبراز الأبعاد الثقافية والتربوية المرتبطة بالألعاب التقليدية. كما تميزت هذه التظاهرة التي استمرت على مدى 3 أيام بتقديم لوحات استعراضية في الألعاب التقليدية الحسانية، بالإضافة إلى رياضات تقليدية أخرى من مختلف جهات المملكة.
10: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهاد. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: غيم راديو،
14: أخبار المغرب والعالم.
15: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
14: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو.
15: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
14: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. الحكومة اتخذت إجراءات جديدة لتعزيز مواكبة العاملات الزراعيات المغربيات بإسبانيا، يؤكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري. في نشرة إنذارية، موجة حر من الثلاثاء إلى الخميس بعدد من مناطق المملكة. ودوليا، المنظمة العالمية للأرصاد الجوية تحذر من تفاقم المخاطر البيئية في جنوب غرب المحيط الهادئ. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري بمجلس النواب أن الحكومة اتخذت إجراءات جديدة لتعزيز مواكبة العاملات الزراعيات المغربيات بإسبانيا، وذلك بتنسيق مع السلطات الإسبانية والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات. سهم أيتدرا والتفاصيل.
4: أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري بمجلس النواب أن الحكومة اتخذت إجراءات جديدة لتعزيز مواكبة العاملات الزراعيات المغربيات بإسبانيا بتنسيق مع السلطات الإسبانية والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، موضحا في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول مواكبة العاملات الموسميات بإسبانيا خلال جلسة الأسئلة الشفوية أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات لتطوير هذا البرنامج، من بينها تغيير آلية انتقاء العاملات واعتماد تأشيرات تمتد لأربع سنوات، مشيرا إلى أن نسبة العاملات اللواتي يعودن بانتظام تفوق 81%. وأضاف أن عدد العاملات الزراعيات المغربيات بإسبانيا ارتفع من حوالي 3000 عاملة قبل نحو 10 سنوات إلى أزيد من 15000 عاملة سنويا خلال السنوات الأخيرة، إلى أزيد من 15000 عاملة سنويا خلال السنوات الأخيرة، منوها بتجند السلطات الإسبانية لا سيما الحكومة المركزية لتحسين ظروف اشتغالهن. ولفت الوزير في المقابل إلى استمرار تسجيل بعض الحالات التي تستدعي مزيدا من المواكبة، مبرزا أنه تم عقد اجتماع مع المقاولات المشغلة للعاملات بإقليم ويلبا الذي يستقطب نحو 90% منهن للوقوف على الإشكالات المطروحة. وأوضح أن عددا من العاملات خاصة الوافدة لأول مرة يواجهن صعوبات مرتبطة باللغة وعدم الإلمام بحقوقهن رغم تنظيم ورشات تحصيصية وتكوينية قبل السفر. وأضاف أن لقاءات عقدت بتنسيق مع السفارة المغربية والقنصلية العامة بإشبيلية وبحضور الوزيرة الإسبانية المعنية، أسفرت عن التأكيد على ضرورة احترام الحقوق المنصوص عليها بما في ذلك تمكين العاملات من التغطية الصحية منذ وصولهن إلى التراب الإسباني وتيسير تقديم الشكايات في حال وجود صعوبات مع توفير المساعدة اللازمة لتجاوز عائق اللغة.
3: على هامش الحوار العالمي الأول حول حكامة الذكاء الاصطناعي، شكل تعزيز التعاون بين المغرب وفرنسا في مجالي الانتقال الرقمي والذكاء الاصطناعي محور مباحثات أجرتها بجنيف الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح صغروشني مع الوزيرة الفرنسية المنتدبة المكلفة بالذكاء الاصطناعي والشؤون الرقمية إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
5: هذه المباحثات التي انعقدت على هامش الحوار العالمي الأول حول حكامة الذكاء الاصطناعي تناولت عدة محاور للتعاون، شملت على الخصوص البحث والابتكار، تطوير المواهب ومواكبة الشركات الناشئة والمقاولات والإدماج المستدام للذكاء الاصطناعي في الاقتصاد والخدمات العمومية وكذا الحكامة والبنية التحتية والسيادة الرقمية. وأبرز الجانبان بهذه المناسبة آفاق إرساء شراكات قائمة على الابتكار المشترك ونقل الكفاءات وتطوير القدرات المحلية. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب هذا اللقاء، أوضحت السيدة سروشني أن المغرب وفرنسا يحضران لعقد لقاء مرتقب في منتصف شهر يوليوز الجاري بالرباط من أجل تعميق تعاونهما في مجالي الانتقال الرقمي والذكاء الاصطناعي، مبرزة أن البلدين يتقاسمان أهدافا مشتركة تروم تعزيز تنافسيتهما وتوطيد سيادتهما الرقمية والحد من التبعية التكنولوجية.
3: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ما بين 33 درجة و 47 درجة ابتداء من يوم الثلاثاء إلى غاية الخميس بعدد من مناطق المملكة. تفاصيل أوفى مع أسماء الخياري.
2: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ما بين 33 و 47 درجة ابتداء من اليوم الثلاثاء إلى غاية الخميس بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الثلاثاء إلى الخميس مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و 47 درجة بعملات وأقاليم أوسرد ووادي الذهب وبوجدور وأسازق وسمارة وطاطا وزاغورة. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل نفس الظاهرة الجوية يومي الثلاثاء والأربعاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 43 و 45 درجة بعملات وأقاليم سيدي سليمان وقلعة السراغنة مراكش الحاملة الخميسة اليوسفية الفقيه بن صالح القنيطرة سيدي قاسم سطات شيشاوة ترودانت وبني ملال. وخلال الفترة ذاتها تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و 43 درجة بعملات وأقاليم العرائش وزان قلميم مكناس تونات خريبكا صفرو بن سليمان برشيد الصويرة النواصر سيدي بنور أسفي الحاجب خنيفرة فاس مولى يعقوب، فضلا عن داخل الأقاليم التالية طنطان ترفايا والعيون. كما ستتراوح درجات الحرارة ما بين 33 و 38 درجة بكل من عملات وأقاليم الصخيرات تميرة سلا والجديدة وإفران.
3: بمبادرة من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، قطاع المغاربة المقيمين بالخارج انطلقت بمدينة طنجة فعاليات الدورة 17 للجامعة الصيفية لفائدة الشباب المغاربة المقيمين بالخارج. المزيد في تصريح رئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج إدريس اليزامي.
6: الجلسة الافتتاحية ديال هذه الجامعة الصيفية ديال زات نضمها وزارة الخارجية، واللي تجمع 300 شاب وشابة من أبناء الجالية المغربية اللي جايين من 18 دولة، وهذا في حد ذاته تعبر أو على عدة أشياء. القضية الأولى تعبر عليها هو يعني العولمة، التغيرات الجذرية اللي تعرفها الجالية المغربية، بروز الجيل الثاني والثالث ديال الجالية المغربية، وكذلك الارتباط ديالهم والرغبة ديالهم في تقوية العلاقة مع الوطن الأم. تنظر بأن المغرب يتميز يعني بالسياسة جد نشيطة في ميدان الهجرة اللي ستعبر عليها هذه الجامعة الصيفية، واللي ستشكل مثل آخر ديال هذه السياسة القوية اللي ستربط بالجالية المغربية بالخارج والوطن الأم.
3: دوليا، حذرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية من تصاعد المخاطر التي تهدد منطقة جنوب غرب المحيط الهادئ نتيجة ارتفاع حرارة المحيطات وتكرار موجات الحر البحرية وارتفاع مستوى سطح البحر. وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة في تقريرها السنوي إن المنطقة شهدت ثاني أكثر عام حرا منذ بدء تسجيل البيانات المناخية، والذي تميز بظواهر جوية متطرفة تسببت في اضطرابات واسعة النطاق وأضرار اقتصادية وخسائر في الأرواح. وأشارت إلى أن العام 2025 كان الأسوأ من ناحية موجات الحر في ظل غياب ظاهرة النينيو، مبدية قلقها من احتمال عودة هذه الظاهرة سنة 2026. في أشانية ثقافية للنشرة، اختتمت مساء أمس بقصر البديعة التاريخي بمراكش فعاليات الدورة 55 للمهرجان الوطني للفنون الشعبية بسهرة فنية احتفالية احتفت بالفنانة زينة الدودية ضمن فقرة ليلة النجوم، وذلك بحضور جمهور واسع تفاعل مع مختلف فقرات الحفل. المزيد في التصريح الفنان نانا زينة الدودية وكذا انطباعات زوار المهرجان.
7: كنت واجد من مراكش المشاركة ديالي للدورة 55 للمهرجان الوطني الفنون الشعبية، فرحانة بزاف بحفاوة الاستقبال كيف استقبلوني للتشريف ديالهم للتكريم ديالي. كنقول لهم شكرا بزاف مهما قلت وعبرت ما غنوفيكمش فيكمش الحق ديالكم. شكرا للجمهور الحبيب اللي دائما مساندني.
8: الصراحة بالنسبة للعرض ديال اليوم كان في المستوى، وحتى الفنانة ديالنا المشهورة زينة الدودية كانت في المستوى، وداك الشيء زوين وتبارك الله تعالى الناس اللي انضموا هذا المهرجان وكل شيء كان على ما يرام. تبارك الله عليكم وما عندي ما نقول.
3: في الرياضة، خاض المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم حصة تدريبية في إطار استعداداته للمباراة الحاسمة التي ستجمعه بنظيره الفرنسي يوم الخميس المقبل على أرضية ملعب بوسطن برسم ربع نهائي كأس العالم 2026. وانخرطت عناصر النخبة الوطنية تحت قيادة المدرب محمد وهبي في أجواء التحضير الخاص بهذه المواجهة القوية ضد الديكة، وذلك بعد التأهل المستحق والفوز العريض الذي حققه الأسود في ثمن النهائي على حساب كندا بثلاثية نظيفة. وتفاعلا مع الإقبال الكبير الذي شهده برنامج الرحلات الجوية الخاصة التي تربط الدار البيضاء ببوسطن، والذي تم إطلاقه لتمكين المشجعين المغاربة من مرافقة أسود الأطلس خلال ربع نهائي أعرق منافسة كروية في العالم، عززت الخطوط الملكية المغربية برنامجها من خلال تخصيص رحلات جوية إضافية متوجهة إلى بوسطن ونيويورك. فاطمة زهراء الراجي في المتابعة.
9: الشركة الوطنية ذكرت في بلاغ أن هذا البرنامج يأتي ليستكمل العرض الذي تمت برمجته في البداية، حيث ستربط رحلات خاصة إضافية مباشرة بين الدار البيضاء وبوسطن للاستجابة للطلب الكبير المسجل مع اقتراب موعد المباراة التي ستجرى يوم الخميس 9 يوليوز، ولتمكين أكبر عدد من عيش محطة تاريخية جديدة إلى جانب أسود الأطلس. ستخصص الشركة الوطنية أيضا رحلات جوية خاصة ومباشرة تربط الدار البيضاء بنيويورك، وسيتم تأمين رحلة الذهاب في الفترة من 6 إلى 9 يوليوز، في حين تمت برمجة رحلات العودة بين 10 و 19 يوليوز. ستطرح التذاكر بسعر موحد يبلغ 10,000 درهم في الدرجة الاقتصادية وتاريخ محدد وغير قابل للتعديل أو الاسترداد، ويهم هذا السعر الثابت الرحلات الخاصة نحو بوسطن ونيويورك. بحسب البلاغ، التذاكر طرحت للبيع ابتداء من الساعة 1 من زوال يوم الاثنين 6 يوليوز بالوكالات التجارية التابعة للخطوط الملكية المغربية في المغرب، وكذا عبر البوابة المخصصة goulion.wayalermaroc.com.
3: وبهذا مستمعين الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: ريم راديو،
14: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية.
0: متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو،
14: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
16: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
14: إذاعة الأخبار المغربية.
17: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى
18: لا تنسى،
17: مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
19: المنتخب الوطني في المونديال للمرة الرابعة. سنة 1998 المغرب غيتأهل نهائيات كأس العالم بفرنسا بقيادة المدرب الراحل هنري ميشيل، وسود الأطلس دخلوا البطولة بطموحات كبيرة. في المباراة الأولى أمام النرويج أبدع مصطفى حجي وسجل واحد من أجمل أهداف تاريخ كأس العالم، الهدف اللي باقي راسخ في ذاكرة الجماهير إلى اليوم. رغم تعادل بهدفين لمثلهما أبان المنتخب المغربي عن شخصية قوية. المواجهة الثانية كانت أمام البرازيل حاملة اللقب واللي انهزم فيها المنتخب بثلاثة ديال الأهداف دون رد، لكن الموعد الحاسم كان أمام سكوتلندا. قدم المغرب واحدة من أجمل مبارياته في تاريخ المونديال، فاز فيها المغرب بثلاثة ديال الأهداف دون رد، حملات توقيع صلاح الدين باصير بهدفين وكاماتشو بهدف واحد. في ديك اللحظة كان حلم التأهل قريب بزاف، لكن في المباراة الأخرى فازت النرويج على البرازيل بهدفين مقابل هدف واحد، وبطاقة العبور غضيع في اللحظات الأخيرة. بالرغم من الإقصاء المغرب خلى بصمة خالدة بفضل جيد ذهبي أمتع العالم. نشوفكم في الحلقة الماشية.
17: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى
18: لا تنسى،
17: مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
14: ريم راديو.
1: ريم راديو.
14: إذاعة الأخبار المغربية.

0: الأخبار المغربية.
1: غيم راديو.
0: الأخبار على مدار الساعة.
2: عاشت مدينة سمارة قلب وادي السقية الحمراء على ضوء فعاليات النسخة الثالثة من المهرجان الوطني ذي البعد الإفريقي للألعاب التقليدية، وذلك بهدف صون وإحياء هذا الموروث الثقافي اللامادي. الحدث الذي نظمته المديرية الإقليمية لقطاع الشباب بدعم من وزارة الشباب والثقافة والتواصل يهدف إلى المساهمة في الحفاظ على الألعاب التقليدية وإرساء دينامية ثقافية ورياضية والسياحية على المستوى المحلي.
3: هذا المهرجان حج إليه عدد من الفرق الوطنية، وكذلك عارف بعض مشاركة بعض القنصليات المعتمدة في بلادنا بإقليم العيون، والذين جاءوا بفرق يمثلون ثقافتهم. والمهم من هذا المهرجان، تنظيم هذا المهرجان، هو التسويق لمدينة سمارة كعاصمة ثقافية للأقاليم الجنوبية، وأيضا نعمل في إطار البعد الإفريقي والترويج لهذا هكذا ثقافة وهكذا مهرجانات. المهرجان أيضا سيشهد أول مرة مشاركة دولة زامبيا، أول مرة تشارك.
2: المهرجان شكل مناسبة للنهوض بالألعاب الشعبية الممارسة

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. الحكومة اتخذت إجراءات جديدة لتعزيز مواكبة العاملات الزراعيات المغربيات بإسبانيا، يؤكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري. في نشرة إنذارية، موجة حر من الثلاثاء إلى الخميس بعدد من مناطق المملكة. ودوليا، المنظمة العالمية للأرصاد الجوية تحذر من تفاقم المخاطر البيئية في جنوب غرب المحيط الهادئ. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري بمجلس النواب أن الحكومة اتخذت إجراءات جديدة لتعزيز مواكبة العاملات الزراعيات المغربيات بإسبانيا، وذلك بتنسيق مع السلطات الإسبانية والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات سهم إتدرا. والتفاصيل.
2: أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري بمجلس النواب أن الحكومة اتخذت إجراءات جديدة لتعزيز مواكبة العاملات الزراعيات المغربيات بإسبانيا بتنسيق مع السلطات الإسبانية والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، موضحا في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول مواكبة العاملات الموسميات بإسبانيا خلال جلسة الأسئلة الشفوية أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات لتطوير هذا البرنامج، من بينها تغيير آلية انتقاء العاملات واعتماد تأشيرات تمتد لأربع سنوات، مشيرا إلى أن نسبة العاملات اللواتي يعودن بانتظام تفوق 81%. وأضاف أن عدد العاملات الزراعيات المغربيات بإسبانيا ارتفع من حوالي 3000 عاملة قبل نحو 10 سنوات إلى أزيد من 15000 عاملة سنويا خلال السنوات الأخيرة، إلى أزيد من 15000 عاملة سنويا خلال السنوات الأخيرة، منوها بتجند السلطات الإسبانية لا سيما الحكومة المركزية لتحسين ظروف اشتغالهن. ولفت الوزير في المقابل إلى استمرار تسجيل بعض الحالات التي تستدعي مزيدا من المواكبة، مبرزا أنه تم عقد اجتماع مع المقاولات المشغلة للعاملات بإقليم ويلبا الذي يستقطب نحو 90% منهن للوقوف على الإشكالات المطروحة. وأوضح أن عددا من العاملات خاصة الوافدة لأول مرة يواجهن صعوبات مرتبطة باللغة وعدم الإلمام بحقوقهن رغم تنظيم ورشات تحصيصية وتكوينية قبل السفر. أضاف أن لقاءات عقدت بتنسيق مع السفارة المغربية والقنصلية العامة بإشبيلية وبحضور الوزيرة الإسبانية المعنية، أسفرت عن التأكيد على ضرورة احترام الحقوق المنصوص عليها بما في ذلك تمكين العاملات من التغطية الصحية منذ وصولهن إلى التراب الإسباني وتيسير تقديم الشكايات في حال وجود صعوبات مع توفير المساعدة اللازمة لتجاوز عائق اللغة.
1: على هامش الحوار العالمي الأول حول حكامة الذكاء الاصطناعي، شكل تعزيز التعاون بين المغرب وفرنسا في مجالي الانتقال الرقمي والذكاء الاصطناعي محور مباحثات أجرتها بجنيف الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح صغروشني مع الوزيرة الفرنسية المنتدبة المكلفة بالذكاء الاصطناعي والشؤون الرقمية إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
3: هذه المباحثات التي انعقدت على هامش الحوار العالمي الأول حول حكامة الذكاء الاصطناعي تناولت عدة محاور للتعاون، شملت على الخصوص البحث والابتكار، تطوير المواهب ومواكبة الشركات الناشئة والمقاولات، والإدماج المستدام للذكاء الاصطناعي في الاقتصاد والخدمات العمومية، وكذا الحكامة والبنية التحتية والسيادة الرقمية. وأبرز الجانبان بهذه المناسبة آفاق إرساء شراكات قائمة على الابتكار المشترك ونقل الكفاءات وتطوير القدرات المحلية. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب هذا اللقاء، أوضحت السيدة صغروشني أن المغرب وفرنسا يحضران لعقد لقاء مرتقب في منتصف شهر يوليوز الجاري بالرباط من أجل تعميق تعاونهما في مجالي الانتقال الرقمي والذكاء الاصطناعي، مبرزة أن البلدين يتقاسمان أهدافا مشتركة تروم تعزيز تنافسيتهما وتوطيد سيادتهما الرقمية والحد من التبعية التكنولوجية.
1: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية

0: تسجيل موجة حر ما بين 33 درجة و47 درجة ابتداء من يوم الثلاثاء إلى غاية الخميس بعدد من مناطق المملكة. تفاصيل أوفى مع أسماء الخياري.
1: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ما بين 33 و47 درجة ابتداء من اليوم الثلاثاء إلى غاية الخميس بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الثلاثاء إلى الخميس مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و47 درجة بعملات وأقاليم أوسرد ووادي الذهب وبوجدور وأسازق وسمارة وطاطا وزاغورة. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل نفس الظاهرة الجوية يومي الثلاثاء والأربعاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 43 و45 درجة بعملات وأقاليم سيدي سليمان وقلعة السراغنة مراكش الرحامنة الخميسة اليوسفية الفقيه بن صالح القنيطرة سيدي قاسم سطات شيشاوة تارودانت وبني ملال. وخلال الفترة ذاتها تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و43 درجة بعملات وأقاليم العرائش وزان قلميم مكناس تونات خريبكا صفرو بن سليمان برشيد الصويرة النواصر سيدي بنور أسفي الحاجب خنيفرة فاس مولى يعقوب فضلا عن داخل الأقاليم التالية طنطان طرفاية والعيون. كما ستتراوح درجات الحرارة ما بين 33 و38 درجة بكل من عملات وأقاليم الصخيرات تميرة سلا والجديدة وإفران.
0: بمبادرة من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، قطاع المغاربة المقيمين بالخارج انطلقت بمدينة طنجة فعاليات الدورة 17 للجامعة الصيفية لفائدة الشباب المغاربة المقيمين بالخارج. المزيد في تصريح رئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج إدريس اليزامي.
2: الجلسة الافتتاحية ديال هذه الجامعة الصيفية اللي تنظمها وزارة الخارجية واللي تجمع 300 شاب وشابة من أبناء الجالية المغربية اللي جايين من 18 دولة، وهذا في حد ذاته يعبر على عدة أشياء. القضية الأولى تعبر عليها هو يعني العولمة التغيرات الجذرية اللي تعرفها الجالية المغربية، بروز الجيل الثاني والثالث ديال الجالية المغربية، وكذلك الارتباط ديالهم والرغبة ديالهم في تقوية العلاقة مع الوطن الأم. تنظن بأن المغرب يتميز يعني بالسياسة جد نشيطة في ميدان الهجرة اللي ستعبر عليها هذه الجامعة الصيفية، واللي ستشكل مثال آخر ديال هذه السياسة القوية اللي ستربط بين الجالية المغربية بالخارج والوطن الأم.
0: دوليا، حذرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية من تصاعد المخاطر التي تهدد منطقة جنوب غرب المحيط الهادئ نتيجة ارتفاع حرارة المحيطات وتكرار موجات الحر البحرية وارتفاع مستوى سطح البحر. وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة في تقريرها السنوي إن المنطقة شهدت ثاني أكثر عام حرا منذ بدء تسجيل البيانات المناخية، والذي تميز ظواهر جوية متطرفة تسببت في اضطرابات واسعة النطاق وأضرار اقتصادية وخسائر في الأرواح. وأشارت إلى أن العام 2025 كان الأسوأ من ناحية موجات الحر في ظل غياب ظاهرة النينيو، مبدية قلقها من احتمال عودة هذه الظاهرة سنة 2026. في شانية ثقافية للنشرة، اختتمت مساء أمس بقصر البديعة التاريخي بمراكش فعاليات الدورة 55 للمهرجان الوطني للفنون الشعبية بسهرة فنية احتفالية احتفت بالفنانة زينة الدودية ضمن فقرة ليلة النجوم، وذلك بحضور جمهور واسع تفاعل مع مختلف فقرات الحفل. المزيد في تصريح الف الفنانة زينة الدودية وكذا انطباعات زوار المهرجان.
3: كانت واجهة مراكش المشاركة ديالي للدورة 55 للمهرجان الوطني الفنون الشعبية. فرحانة بزاف بزاف بحفاول استقبال كيف استقبلوني للتشريف ديالهم للتكريم ديالي. كنقول لهم شكرا بزاف بزاف مهما قلت وعبرت ما غنوفيكمش الحق ديالكم. شكرا للجمهور الحبيب اللي دائما مساندني.
4: الصراحة بالنسبة للعرض ديال اليوم كان في المستوى وتا الفنانة ديالنا المشهورة زينة الدودية كانت في المستوى وداك الشيء زوين وتبارك الله تعالى الناس اللي انضموا هذا المهرجان وكل شيء كان على ما يرام. تبارك الله عليكم وما عندي ما نقول.
0: في الرياضة خاض المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم حصة تدريبية في إطار استعداداته للمباراة الحاسمة التي ستجمعه بنظيره الفرنسي يوم الخميس المقبل على أرضية ملعب بوسطن برسم ربع نهائي كأس العالم 2026. وانخرطت عناصر النخبة الوطنية تحت قيادة المدرب محمد وهبي في أجواء التحضير الخاص بهذه المواجهة القوية ضد الديكة وذلك بعد التأهل المستحق والفوز العريض الذي حققه الأسود في ثمن النهائي على حساب كندا بثلاثية نظيفة. وتفاعلا مع الإقبال الكبير الذي شهده برنامج الرحلات الجوية الخاصة التي تربط الدار البيضاء ببوسطن والذي تم إطلاقه لتمكين المشجعين المغاربة من مرافقة أسود الأطلس خلال ربع نهائي أعرق منافسة كروية في العالم، عززت الخطوط الملكية المغربية برنامجها من خلال تخصيص رحلات جوية إضافية متوجهة إلى بوسطن ونيويورك. فاطمة زهراء الراجي في المتابعة.
5: الشركة الوطنية ذكرت في بلاغ أن هذا البرنامج يأتي ليستكمل العرض الذي تمت برمجته في البداية، حيث ستربط رحلات خاصة إضافية مباشرة بين الدار البيضاء وبوسطن للاستجابة للطلب الكبير المسجل مع اقتراب موعد المباراة التي ستجرى يوم الخميس 9 يوليوز، ولتمكين أكبر عدد من عيش محطة تاريخية جديدة إلى جانب أسود الأطلس. ستخصص الشركة الوطنية أيضا رحلات جوية خاصة ومباشرة تربط الدار البيضاء بنيويورك، وسيتم تأمين رحلة الذهاب في الفترة من 6 إلى 9 يوليوز، في حين تمت برمجة رحلات العودة بين 10 و 19 يوليوز. ستطرح التذاكر بسعر موحد يبلغ 10,000 درهم في الدرجة الاقتصادية وتاريخ محدد وغير قابل للتعديل أو الاسترداد، ويهم هذا السعر الثابت الرحلات الخاصة نحو بوسطن ونيويورك. بحسب البلاغة التذاكر طرحت للبيع ابتداء من الساعة 1 من زوال يوم الاثنين 6 يوليوز بالوكالة التجارية التابعة للخطوط الملكية المغربية في المغرب وكذا عبر البوابة المخصصة goulion.wayalermaroc.com.
0: وبهذا مستمعين الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
6: غين راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
7: مع آخر خيوط الشمس على ورزازات تبدأ ساحة الموحدين في استعادة حيويتها لتتحول إلى فضاء حقيقي للقاء والاسترخاء والتعبير الثقافي والفني. هنا تكتظ شرفات المقاهي بالزوار وتتجول الأسر بهدوء بينما يلهو الأطفال بحرية في مشهد يعكس أجواء من السكينة والتقاسم الإنساني الذي يجذب السكان المحليين والسياح الباحثين عن الأصالة ودفء اللقاءات.
8: الحمد لله كنفتخر وكنعتز بواحد المجموعه من الانشطه اليوم اللي هي ثقافيه وسياحيه بدايه من ساحه الموحدين وكذلك الساحه العموميه اللي بنفسها غادي تعرف هذا العمل هذا.
7: ولإعطاء هذا الفضاء بعدا أكبر أطلق المجلس الجماعي لورزازات بشراكة مع السلطات المحلية وفعاليات المجتمع المدني مشروعا طموحا لإعادة إحياء وتثمين ساحة الموحدين.
9: كاين النقاشات تنقشوا العيالات وكاين المصور حتى هو تيصور الناس يخلي لهم لي سوفونير، وقلت حتى انا علاش ما نديرش حتى انايا شي حاجه عاوتاني حتى انايا تزيد واحد اللمسه في الساحه ديال الموحدين هنا في ورزازات. وجبت الفكره ديال انني نعمل ديكور يكون زوين هكايا يتصور مع الناس بالبيسات ديال الشمال البيسه ديال الشلحه.
10: كنجي للساحه كندير فيه الحنه وكنفرحوا حتى العيالات كنديروا لهم وحتى البنات الصغار كيجيو حتى هما كيجلسوا هنا وتيحنيو.
7: ومع توالي ساعات الليل تزداد الساحة حيوية وتنوعا، حيث تمتزج نغمات فرق أحواش وجناوة وعساوة بعروض فناني الشارع ومروضي الأفاعي لترسم لوحة فولكلورية تحتفي بالتراث الثقافي العريق للمنطقة.
6: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
11: ريم راديو،
6: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.

على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يومياً.

0: أطلقت الأمم المتحدة أسبوعاً غير مسبوق مخصصاً لمستقبل الذكاء الاصطناعي والتعاون الرقمي العالمي، تزامناً مع انطلاق فعاليات أسبوع جنيف الرقمي الذي يجمع خلال الفترة الممتدة من 6 إلى 10 يوليوز 3 مواعيد دولية كبرى من المرتقب أن تسهم في رسم قواعد الذكاء الاصطناعي وتحديد استخداماته وتطبيقاته على الصعيد العالمي. وتحتضن جنيف لأول مرة بشكل متزامن الحوار العالمي الأول بشأن حكامة الذكاء الاصطناعي المنظم تحت رعاية الأمم المتحدة ومنتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات لعام 2026 والقمة العالمية الذكاء الاصطناعي من أجل الخير التي ينظمها الاتحاد الدولي للاتصالات بشراكة مع أكثر من 50 وكالة تابعة للأمم المتحدة والكونفدرالية السويسرية. ومن المنتظر أن تستقطب هذه التظاهرات الثلاث مجتمعة آلاف المسؤولين السياسيين وقادة المنظمات الدولية والباحثين ورواد الأعمال وممثلي المجتمع المدني والفاعلين في قطاع التكنولوجيا. واستهلت فعاليات الأسبوع بانطلاق الحوار العالمي الأول بشأن حكامة الذكاء الاصطناعي، وهو منصة جديدة أحدثت عقب اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة الميثاق الرقمي العالمي. وعلى مدى يومين سيشارك أكثر من 1500 مساهم من مختلف القارات في مناقشات تتمحور حول 4 أولويات رئيسية تشمل فرص الذكاء الاصطناعي وآثاره وتعزيز القدرات والحد من الفجوات الرقمية وأمن وموثوقية أنظمة الذكاء الاصطناعي، فضلا عن احترام حقوق الإنسان والشفافية والإشراف البشري.
1: كليك إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.

0: ونبض إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرع على ريم راديو.
2: ريم راديو،
4: ريم راديو،
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. الحكومة اتخذت إجراءات جديدة لتعزيز مواكبة العاملات الزراعيات المغربيات بإسبانيا، يؤكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري. في نشرة إنذارية، موجة حر من الثلاثاء إلى الخميس بعدد من مناطق المملكة. ودوليا، المنظمة العالمية للأرصاد الجوية تحذر من تفاقم المخاطر البيئية في جنوب غرب المحيط الهادئ. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري بمجلس النواب أن الحكومة اتخذت إجراءات جديدة لتعزيز مواكبة العاملات الزراعيات المغربيات بإسبانيا، وذلك بتنسيق مع السلطات الإسبانية والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات. سهم أيتدرا والتفاصيل.
5: أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري لمجلس النواب أن الحكومة اتخذت إجراءات جديدة لتعزيز مواكبة العاملات الزراعيات المغربيات بإسبانيا بتنسيق مع السلطات الإسبانية والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، موضحا في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول مواكبة العاملات الموسميات بإسبانيا خلال جلسة الأسئلة الشفوية أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات لتطوير هذا البرنامج، من بينها تغيير آلية انتقاء العاملات واعتماد تأشيرات تمتد لأربع سنوات، مشيرا إلى أن نسبة العاملات اللواتي يعودن بانتظام تفوق 81%. وأضاف أن عدد العاملات الزراعيات المغربيات بإسبانيا ارتفع من حوالي 3000 عاملة قبل نحو 10 سنوات إلى أزيد من 15000 عاملة سنويا خلال السنوات الأخيرة، إلى أزيد من 15000 عاملة سنويا خلال السنوات الأخيرة، منوها بتجند السلطات الإسبانية لا سيما الحكومة المركزية لتحسين ظروف اشتغالهن. ولفت الوزير في المقابل إلى استمرار تسجيل بعض الحالات التي تستدعي مزيدا من المواكبة، مبرزا أنه تم عقد اجتماع مع المقاولات المشغلة للعاملات بإقليم ويلبا الذي يستقطب نحو 90% منهن للوقوف على الإشكالات المطروحة. وأوضح أن عددا من العاملات خاصة الوافدة لأول مرة يواجهن صعوبات مرتبطة باللغة وعدم الإلمام بحقوقهن رغم تنظيم ورشات تحصيصية وتكوينية قبل السفر. وأضاف أن لقاءات عقدت بتنسيق مع السفارة المغربية والقنصلية العامة بإشبيليا وبحضور الوزيرة الإسبانية المعنية، أسفرت عن التأكيد على ضرورة احترام الحقوق المنصوص عليها بما في ذلك تمكين العاملات من التغطية الصحية منذ وصولهن إلى التراب الإسباني وتيسير تقديم الشكايات في حال وجود صعوبات مع توفير المساعدة اللازمة لتجاوز عائق اللغة.
3: على هامش الحوار العالمي الأول حول حكامة الذكاء الاصطناعي، شكل تعزيز التعاون بين المغرب وفرنسا في مجالي الانتقال الرقمي والذكاء الاصطناعي محور مباحثات أجرتها بجنيف الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح صغروشنية مع الوزيرة الفرنسية المنتدبة المكلفة بالذكاء الاصطناعي والشؤون الرقمية إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
2: هذه المباحثات التي انعقدت على هامش الحوار العالمي الأول حول حكمة الذكاء الاصطناعي تناولت عدة محاور للتعاون، شملت على الخصوص البحث والابتكار، تطوير المواهب ومواكبة الشركات الناشئة والمقاولات والإدماج المستدام للذكاء الاصطناعي في الاقتصاد والخدمات العمومية وكذا الحكامة والبنية التحتية والسيادة الرقمية. وأبرز الجانبان بهذه المناسبة آفاق إرساء شراكات قائمة على الابتكار المشترك ونقل الكفاءات وتطوير القدرات المحلية. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب هذا اللقاء، أوضحت السيدة صغروشني أن المغرب وفرنسا يحضران لعقد لقاء مرتقب في منتصف شهر يوليوز الجاري بالرباط من أجل تعميق تعاونهما في مجالي الانتقال الرقمي والذكاء الاصطناعي، مبرزة أن البلدين يتقاسمان أهدافا مشتركة تروم تعزيز تنافسيتهما وتوطيد سيادتهما الرقمية والحد من التبعية التكنولوجية.
3: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ما بين 33 درجة و 47 درجة ابتداء من يوم الثلاثاء إلى غاية الخميس بعدد من مناطق المملكة. تفاصيل أوفى مع أسماء الخياري.
4: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ما بين 33 و 47 درجة ابتداء من اليوم الثلاثاء إلى غاية الخميس بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الثلاثاء إلى الخميس مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و 47 درجة بعملات وأقاليم أوسرد ووادي الذهب وبوجدور وأسازاق وسمارة وطاطا وزاغورة. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل نفس الظاهرة الجوية يومي الثلاثاء والأربعاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 43 و 45 درجة بعملات وأقاليم سيدي سليمان وقلعة السراغنة مراكش الرحامنة الخميسة اليوسفية الفقيه بن صالح القنيطرة سيدي قاسم سطات شيشاوة ترودانت وبني ملال. وخلال الفترة ذاتها تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و 43 درجة بعملات وأقاليم العرائش وزان قلميم مكناس تونات خريبقة صفرو بن سليمان برشيدة الصويرة النواصر سيدي بنور أسفي الحاجب خنيفرة فاس مولى يعقوب، فضلا عن داخل الأقاليم التالية طنطان ترفايا والعيون. كما ستتراوح درجات الحرارة ما بين 33 و 38 درجة بكل من عملات وأقاليم الصخيرات تميرة سلا والجديدة وإفران.
3: بمبادرة من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، قطاع المغاربة المقيمين بالخارج انطلقت بمدينة طنجة فعاليات الدورة 17 للجامعة الصيفية لفائدة الشباب المغاربة المقيمين بالخارج. المزيد في تصريح رئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج إدريس اليزامي.
6: الجلسة الافتتاحية ديال هذه الجامعة الصيفية ديال زتنضمها وزارة الخارجية واللي تجمع 300 شاب وشابة أبناء الجالية المغربية اللي جايين من 18 دولة، وهذا في حد ذاته تعبر أو على عدة أشياء. القضية الأولى تعبر عليها هو يعني العولمة، التغيرات الجذرية اللي تعرفها الجالية المغربية، بروز الجيل الثاني والثالث ديال الجالية المغربية، وكذلك الارتباط ديالهم والرغبة ديالهم في تقوية العلاقة مع الوطن الأم. تنظن بأن المغرب يتميز يعني بالسياسة جد نشيطة في ميدان الهجرة التي تعبر عليها هذه الجامعة الصيفية والتي تشكل مثل آخر ديال هذه السياسة القوية التي تربط بالجالية المغربية بالخارج والوطن الأم.
3: دوليا، حذرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية من تصاعد المخاطر التي تهدد منطقة جنوب غرب المحيط الهادئ نتيجة ارتفاع حرارة المحيطات وتكرار موجات الحر البحرية وارتفاع مستوى سطح البحر. وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة في تقريرها السنوي إن المنطقة شهدت ثاني أكثر عام حرا منذ بدء تسجيل البيانات المناخية، والذي تميز بظواهر جوية متطرفة تسببت في اضطرابات واسعة النطاق وأضرار اقتصادية وخسائر في الأرواح. وأشارت إلى أن العام 2025 كان الأسوأ من ناحية موجات الحر في ظل غياب ظاهرة النينيو، مبدية قلقها من احتمال عودة هذه الظاهرة سنة 2026. في شانية ثقافية للنشرة، اختتمت مساء أمس بقصر البديعة التاريخي بمراكش فعاليات الدورة 55 للمهرجان الوطني للفنون الشعبية بسهرة فنية احتفالية احتفت بالفنانة زينة الدودية ضمن فقرة ليلة النجوم، وذلك بحضور جمهور واسع تفاعل مع مختلف فقرات الحفل. المزيد في تصريح الفنانة زينة الدودية وكذا انطباعات زوار المهرجان.
7: كنت واجد في مراكش المشاركة ديالي للدورة 55 للمهرجان الوطني الفنون الشعبية، فرحانة بزاف بزاف بحفاول استقبال كيف استقبلوني للتشريف ديالهم للتكريم ديالي. كنقول لهم شكرا بزاف بزاف، مهما قلت وعبرت ما غنوفيكمش الحق ديالكم. شكرا للجمهور الحبيب اللي دائما مساندني.
8: الصراحة بالنسبة للعرض ديال اليوم كان في المستوى، وتا الفنانة ديالنا المشهورة زينة الدودية كانت في المستوى، وداك الشيء زوين وتبارك الله تعالى الناس اللي انضموا هذا المهرجان وكل شيء كان على ما يرام. تبارك الله عليكم وما عندي ما نقول.
3: في الرياضة، خاض المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم حصة تدريبية في إطار استعداداته للمباراة الحاسمة التي ستجمعه بنظيره الفرنسي يوم الخميس المقبل على أرضية ملعب بوسطن برسم ربع نهائي كأس العالم 2026. وانخرطت عناصر النخبة الوطنية تحت قيادة المدرب محمد وهبي في أجواء التحضير الخاص بهذه المواجهة القوية ضد الديكة، وذلك بعد التأهل المستحق والفوز العريض الذي حققه الأسود في ثمن النهائي على حساب كندا بثلاثية نظيفة. وتفاعلا مع الإقبال الكبير الذي شهده برنامج الرحلات الجوية الخاصة التي تربط الدار البيضاء ببوسطن، والذي تم إطلاقه لتمكين المشجعين المغاربة من مرافقة أسود الأطلس خلال ربع نهائي أعرق منافسة كروية في العالم، عززت الخطوط الملكية المغربية برنامجها من خلال تخصيص رحلات جوية إضافية متوجهة إلى بوسطن ونيويورك. فاطمة زهراء الراجي في المتابعة.
9: الشركة الوطنية ذكرت في بلاغ أن هذا البرنامج يأتي ليستكمل العرض الذي تمت برمجته في البداية، حيث ستربط رحلات خاصة إضافية مباشرة بين الدار البيضاء وبوسطن للاستجابة للطلب الكبير المسجل مع اقتراب موعد المباراة التي ستجرى يوم الخميس 9 يوليوز، ولتمكين أكبر عدد من عيش محطة تاريخية جديدة إلى جانب أسود الأطلس. ستخصص الشركة الوطنية أيضا رحلات جوية خاصة ومباشرة تربط الدار البيضاء بنيويورك، وسيتم تأمين رحلة الذهاب في الفترة من 6 إلى 9 يوليوز، في حين تمت برمجة رحلات العودة بين 10 و 19 يوليوز. ستطرح التذاكر بسعر موحد يبلغ 10,000 درهم في الدرجة الاقتصادية وتاريخ محدد وغير قابل للتعديل أو الاسترداد، ويهم هذا السعر الثابت الرحلات الخاصة نحو بوسطن ونيويورك. بحسب البلاغ، التذاكر طرحت للبيع ابتداء من الساعة 1 من زوال يوم الاثنين 6 يوليوز بالوكالات التجارية التابعة للخطوط الملكية المغربية في المغرب، وكذا عبر البوابة المخصصة goulion.wayalermaroc.com.
3: وبهذا مستمعين الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
10: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
11: احنا يا فرحانين و
10: فكيما ربحنا كندا في 2022 عاود ربحناها في 2026 نجيبوا الكاس اللي ما الكاس يكون مغربي ويجي هنايا للرباط.
11: الصراحه فرحونا المنتخب اون تري زور صراحه من هذه الكاليفيكاسيون. الماتش كان كومبليكي ولكن في الاخر فرحونا
12: وبيشكروا اللعابه والمدرب كلهم فرحونا بزاف وان شاء الله الفينال ندوزوا ليه وان شاء الله لاكوب دي موند ديالنا.
13: الحمد لله وصلنا لواحد النتيجه مزيانه وان شاء الله الفينال ديما مغرب ديما مغرب ان شاء الله باذن الله الفينال ان شاء الله حنا اللي غنديو الكاس.
14: فرحانين بزاف بالفوز ديال المنتخب المغربي كنا فرحانين داكشي علاش خرجنا المغرب كامل فرحان والحمد لله على الفوز ديالو.
15: كون حنا فرحانين اليوم بزاف بهذا الانتصار هذا. الشوط الاول كان شي شويه قاسح علينا الشوط الثاني تبدلت الماتش 360 درجة وتحية للمدرب واللعابة كاملين.
16: هذا انتصار ان شاء الله نفتخروا به ان شاء الله الرحمن الرحيم وان شاء الله القادم احسن ان شاء الله الرحمن الرحيم وحنا تايقين في المنتخب ديالنا ان شاء الله غيزيد بينا القدام والكأس ان شاء الله مغربية وديما ديما مغرب وعاش الملك.
0: الخبر من المصدر.
2: يوميات المونديال أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي.

على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك.

0: أطلقت الأمم المتحدة أسبوعاً غير مسبوق مخصصاً لمستقبل الذكاء الاصطناعي والتعاون الرقمي العالمي، تزامناً مع انطلاق فعاليات أسبوع جنيف الرقمي الذي يجمع خلال الفترة الممتدة من 6 إلى 10 يوليوز 3 مواعيد دولية كبرى من المرتقب أن تسهم في رسم قواعد الذكاء الاصطناعي وتحديد استخداماته وتطبيقاته على الصعيد العالمي. وتحتضن جنيف لأول مرة بشكل متزامن الحوار العالمي الأول بشأن حكامة الذكاء الاصطناعي المنظم تحت رعاية الأمم المتحدة ومنتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات لعام 2026 والقمة العالمية الذكاء الاصطناعي من أجل الخير التي ينظمها الاتحاد الدولي للاتصالات بشراكة مع أكثر من 50 وكالة تابعة للأمم المتحدة والكونفدرالية السويسرية. ومن المنتظر أن تستقطب هذه التظاهرات الثلاث مجتمعة آلاف المسؤولين السياسيين وقادة المنظمات الدولية والباحثين ورواد الأعمال وممثلي المجتمع المدني والفاعلين في قطاع التكنولوجيا. واستهلت فعاليات الأسبوع بانطلاق الحوار العالمي الأول بشأن حكامة الذكاء الاصطناعي، وهو منصة جديدة أحدثت عقب اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة الميثاق الرقمي العالمي. وعلى مدى يومين سيشارك أكثر من 1500 مساهم من مختلف القارات في مناقشات تتمحور حول 4 أولويات رئيسية تشمل فرص الذكاء الاصطناعي وآثاره وتعزيز القدرات والحد من الفجوات الرقمية وأمن وموثوقية أنظمة الذكاء الاصطناعي، فضلا عن احترام حقوق الإنسان والشفافية والإشراف البشري.
1: كليك إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو،
4: ريم راديو،
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. الحكومة اتخذت إجراءات جديدة لتعزيز مواكبة العاملات الزراعيات المغربيات بإسبانيا، يؤكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري. في نشرة إنذارية، موجة حر من الثلاثاء إلى الخميس بعدد من مناطق المملكة. ودوليا، المنظمة العالمية للأرصاد الجوية تحذر من تفاقم المخاطر البيئية في جنوب غرب المحيط الهادئ. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري بمجلس النواب أن الحكومة اتخذت إجراءات جديدة لتعزيز مواكبة العاملات الزراعيات المغربيات بإسبانيا، وذلك بتنسيق مع السلطات الإسبانية والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات. سهم أيتدرا والتفاصيل.
3: أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكري لمجلس النواب أن الحكومة اتخذت إجراءات جديدة لتعزيز مواكبة العاملات الزراعيات المغربيات بإسبانيا بتنسيق مع السلطات الإسبانية والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، موضحا في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول مواكبة العاملات الموسميات بإسبانيا خلال جلسة الأسئلة الشفوية أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات لتطوير هذا البرنامج، من بينها تغيير آلية انتقاء العاملات واعتماد تأشيرات تمتد لأربع سنوات، مشيرا إلى أن نسبة العاملات اللواتي يعودن بانتظام تفوق 81%. وأضاف أن عدد العاملات الزراعيات المغربيات بإسبانيا ارتفع من حوالي 3000 عاملة قبل نحو 10 سنوات إلى أزيد من 15000 عاملة سنويا خلال السنوات الأخيرة، إلى أزيد من 15000 عاملة سنويا خلال السنوات الأخيرة، منوها بتجند السلطات الإسبانية لا سيما الحكومة المركزية لتحسين ظروف اشتغالهن. ولفت الوزير في المقابل إلى استمرار تسجيل بعض الحالات التي تستدعي مزيدا من المواكبة، مبرزا أنه تم عقد اجتماع مع المقاولات المشغلة للعاملات بإقليم ويلبا الذي يستقطب نحو 90% منهن للوقوف على الإشكالات المطروحة. وأوضح أن عددا من العاملات خاصة الوافدة لأول مرة يواجهن صعوبات مرتبطة باللغة وعدم الإلمام بحقوقهن رغم تنظيم ورشات تحصيصية وتكوينية قبل السفر. أضاف أن لقاءات عقدت بتنسيق مع السفارة المغربية والقنصلية العامة بإشبيلية وبحضور الوزيرة الإسبانية المعنية أسفرت عن التأكيد على ضرورة احترام الحقوق المنصوص عليها بما في ذلك تمكين العاملات من التغطية الصحية منذ وصولهن إلى التراب الإسباني وتيسير تقديم الشكايات في حال وجود صعوبات مع توفير المساعدة اللازمة لتجاوز عائق اللغة.
5: على هامش الحوار العالمي الأول حول حكامة الذكاء الاصطناعي، شكل تعزيز التعاون بين المغرب وفرنسا في مجالي الانتقال الرقمي والذكاء الاصطناعي محور مباحثات أجرتها بجنيف الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح صغروشني مع الوزيرة الفرنسية المنتدبة المكلفة بالذكاء الاصطناعي والشؤون الرقمية إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
4: هذه المباحثات التي انعقدت على هامش الحوار العالمي الأول حول حكامة الذكاء الاصطناعي تناولت عدة محاور للتعاون، شملت على الخصوص البحث والابتكار، تطوير المواهب ومواكبة الشركات الناشئة والمقاولات، والإدماج المستدام للذكاء الاصطناعي في الاقتصاد والخدمات العمومية، وكذا الحكامة والبنية التحتية والسيادة الرقمية. وأبرز الجانبان بهذه المناسبة آفاق إرساء شراكات قائمة على الابتكار المشترك ونقل الكفاءات وتطوير القدرات المحلية. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب هذا اللقاء، أوضحت السيدة صغروشني أن المغرب وفرنسا يحضران لعقد لقاء مرتقب في منتصف شهر يوليوز الجاري بالرباط من أجل تعميق تعاونهما في مجالي الانتقال الرقمي والذكاء الاصطناعي، مبرزة أن البلدين يتقاسمان أهدافا مشتركة تروم تعزيز تنافسيتهما وتوطيد سيادتهما الرقمية والحد من التبعية التكنولوجية.
5: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ما بين 33 درجة و 47 درجة ابتداء من يوم الثلاثاء إلى غاية الخميس بعدد من مناطق المملكة. تفاصيل أوفى مع أسماء الخياري.
6: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ما بين 33 و 47 درجة ابتداء من اليوم الثلاثاء إلى غاية الخميس بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الثلاثاء إلى الخميس مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و 47 درجة بعملات وأقاليم أوسرد ووادي الذهب وبوجدور وأسازاق وسمارة وطاطا وزاغورة. وأضاف المصدر ذاته أنه يرسل يرتقب أيضا تسجيل نفس الظاهرة الجوية يومي الثلاثاء والأربعاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 43 و45 درجة بحملات وأقاليم سيدي سليمان وقلعة السراغنة مراكش الرحامنة الخميسة اليوسفية الفقيه بن صالح القنيطرة سيدي قاسم سطات شيشاوة تارودانت وبني ملال. وخلال الفترة ذاتها تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و43 درجة بحملات وأقاليم العرائش وزان قلميم مكناس تونات خريبكا صفرو بن سليمان برشيد الصويرة النواصر سيدي بنور أسفي الحاجب خنيفرة فاس مولى يعقوب فضلا عن داخل الأقاليم التالية طنطان ترفايا والعيون. كما ستتراوح درجات الحرارة ما بين 33 و38 درجة بكل من عملات وأقاليم الصخيرات تميرة سلا والجديدة وإفران.
5: بمبادرة من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، قطاع المغاربة المقيمين بالخارج انطلقت بمدينة طنجة فعاليات الدورة 17 للجامعة الصيفية لفائدة الشباب المغاربة المقيمين بالخارج. المزيد في تصريح رئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج إدريس اليزامي.
7: الجلسة الافتتاحية ديال هذه الجامعة الصيفية ديال التي تنظمها وزارة الخارجية واللي تجمع 300 شاب وشابة من أبناء الجالية المغربية اللي جايين من 18 دولة، وهذا في حد ذاته تعبر أو على عدة أشياء. القضية الأولى تعبر عليها هو يعني العولمة، التغيرات الجذرية اللي تعرفها الجالية المغربية، بروز الجيل الثاني والثالث ديال الجالية المغربية، وكذلك الارتباط ديالهم والرغبة ديالهم في تقوية العلاقة مع الوطن الأم. تنظن بأن المغرب تتميز يعني بالسياسة جد نشيطة في ميدان الهجرة اللي ستعبر عليها هذه الجامعة الصيفية، واللي ستشكل مثل آخر ديال هذه السياسة القوية اللي ستربط بالجالية المغربية بالخارج والوطن الأم.
5: دوليا، حذرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية من تصاعد المخاطر التي تهدد منطقة جنوب غرب المحيط الهادئ نتيجة ارتفاع حرارة المحيطات وتكرار موجات الحر البحرية وارتفاع مستوى سطح البحر. وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة في تقريرها السنوي إن المنطقة شهدت ثاني أكثر عام حرا منذ بدء تسجيل البيانات المناخية، والذي تميز بظواهر جوية متطرفة تسببت في اضطرابات واسعة النطاق وأضرار اقتصادية وخسائر في الأرواح. وأشارت إلى أن العام 2025 كان الأسوأ من ناحية موجات الحر في ظل غياب ظاهرة النينيو، مبدية قلقها من احتمال عودة هذه الظاهرة سنة 2026. في أشاني ثقافية للنشرة، اختتمت مساء أمس بقصر البديعة التاريخي بمراكش فعاليات الدورة 55 للمهرجان الوطني للفنون الشعبية بسهرة فنية احتفالية احتفت بالفنانة زينة الدودية ضمن فقرة ليلة النجوم، وذلك بحضور جمهور واسع تفاعل مع مختلف فقرات الحفل. المزيد في تصريح الفنانة زينة الدودية وكذا انطباعات زوار المهرجان.
8: كانت واجد في مراكش المشاركة ديالي للدورة 55 للمهرجان الوطني الفنون الشعبية، فرحانة بزاف بحفاوة الاستقبال كيف استقبلوني، للتشريف ديالهم، للتكريم ديالي، كنقول لهم شكرا بزاف مهما قلت وعبرت مغنو فيكمش الحق ديالكم، شكرا للجمهور الحبيب اللي دائما مساندني.
9: الصراحة بالنسبة للعرض ديال اليوم كان في المستوى، وتال الفنانة ديالنا المشهورة زينة الدودية كانت في المستوى، وداك شي زوين، وتبارك الله تعالى الناس اللي انضموا هذا المهرجان وكل شي كان على ما يرام، تبارك الله عليكم وما عندي ما نقول.
5: في الرياضة، خاض المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم حصة تدريبية في إطار استعداداته للمباراة الحاسمة التي ستجمعه بنظيره الفرنسي يوم الخميس المقبل على أرضية ملعب بوسطن برسم ربع نهائي كأس العالم 2026. وانخرطت عناصر النخبة الوطنية تحت قيادة المدرب محمد وهبي في أجواء التحضير الخاص بهذه المواجهة القوية ضد الديكة وذلك بعد التأهل المستحق والفوز العريض الذي حققه الأسود في ثمن النهائي على حساب كندا بثلاثية نظيفة. وتفاعلا مع الإقبال الكبير الذي شهده برنامج الرحلات الجوية الخاصة التي تربط الدار البيضاء ببوسطن والذي تم إطلاقه لتمكين المشجعين المغاربة من مرافقة أسود الأطلس خلال ربع نهائي أعرق منافسة كروية في العالم، عززت الخطوط الملكية المغربية برنامجها من خلال تخصيص رحلات جوية إضافية متوجهة إلى بوسطن ونيويورك. فاطمة زهراء الراجية في المتابعة.
10: الشركة الوطنية ذكرت في بلاغ أن هذا البرنامج يأتي ليستكمل العرض الذي تمت برمجته في البداية، حيث ستربط رحلات خاصة إضافية مباشرة بين الدار البيضاء وبوسطن للاستجابة للطلب الكبير المسجل مع اقتراب موعد المباراة التي ستجرى يوم الخميس 9 يوليوز، ولتمكين أكبر عدد من عيش محطة تاريخية جديدة إلى جانب أسود الأطلس. ستخصص الشركة الوطنية أيضا رحلات جوية خاصة ومباشرة تربط الدار البيضاء بنيويورك، وسيتم تأمين رحلة الذهاب في الفترة من 6 إلى 9 يوليوز، في حين تمت برمجة رحلات العودة بين 10 و 19 يوليوز. ستطرح التذاكر بسعر موحد يبلغ 10,000 درهم في الدرجة الاقتصادية وتاريخ محدد وغير قابل للتعديل أو الاسترداد، ويهم هذا السعر الثابت الرحلات الخاصة نحو بوسطن ونيويورك. بحسب البلاغ، التذاكر طرحت للبيع ابتداء من 1:00 من زوال يوم الاثنين 6 يوليوز بالوكالات التجارية التابعة للخطوط الملكية المغربية في المغرب، وكذا عبر البوابة المخصصة goulion.wayalermaroc.com.
5: وبهذا مستمعين الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
2: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. صحتك، مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
11: بمناسبة اليوم الدولي للتعاونيات، جددت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى إقليم تنغير التزامها المتواصل بدعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من خلال مواكبة التعاونيات وتعزيز قدرات حاملي المشاريع. وبفضل هذا الدعم تمكنت العديد من التعاونيات بالإقليم من تحسين ظروف الإنتاج وتعزيز حكامتها والولوج إلى أسواق جديدة وتطوير قدراتها في مجال التسويق، كما تشمل تدخلات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التكوين والتأطير التقني واقتناء التجهيزات، إلى جانب الترويج للمنتجات المحلية خلال المعارض والتظاهرات الاقتصادية.
12: في إطار الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات لسنة 2026، تولي المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم تنغير من خلال برنامجها الثالث المتعلق بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب اهتماما خاصا بدعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بإقليم تنغير، حيث استفادت خلال المرحلة الثالثة للمبادرة حوالي 140 تعاونية من برامج الدعم والمواكبة. وفي نفس السياق، أشرفت عمالة إقليم تنغير سنة 2026 على إبرام اتفاقية إطار بشراكة مع مختلف المتدخلين بكلفة إجمالية بلغت 11 مليون درهم لفائدة مجموعة من التعاونيات بالإقليم، بهدف تأهيل وتجهيز وحدات تثمين الورد العطري وإنجاز الدراسات اللازمة وتوفير المواكبة التقنية والتنظيمية، بما يساهم في تحسين جودة المنتجات وتعزيز تنافسية التعاونيات.
11: من خلال الإسهام في خلق الثروة، تضطلع هذه التعاونيات بدور فاعل في تنشيط النسيج الاقتصادي المحلي وتعزيز صمود المجالات الترابية.
13: التعاونية الفلاحية في اللورد تأسست سنة 2023، فيها 5 ديال الأعضاء الحمد لله التعاونية استفدت من واحد المشروع ديال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وبمناسبة اليوم العالمي للتعاونيات كنشكرهم من هذا المنبر هذا على الدعم والمساندة من هذا المنتج، من هذا المثالين هذو اللي مستفدين منه، وكذلك الدورة التكوينية اللي مستفدين معهم، وكنشكرهم هما والشركاء ديالهم. والحمد لله التعاونيات إفر اللورد استطاعت باش تفرض نفسها داخل التعاونيات اللي كاين في قلعة مقونة في إقليم تنغير بصفة عامة.
14: تأسست التعاونية نهار 21/6/2021، عدد المنخرطين 5. استفدنا في المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، عطات لنا واحد 8 العجلات، عملتنا في واحد 8 العجلات تنسمنوهم وتنخرجوهم للسوق وتنشريو عاوتاني وحدين اخرين. وتنشكروا جميع اللي سهروا على هذا البرنامج ديال المبادره الوطنيه للتنميه البشريه.
11: تدخل المبادره الوطنيه للتنميه البشريه على مستوى الاقليم اسهم بشكل كبير في تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء والادماج السوسيو اقتصادي للشباب، فضلا عن احداث فرص شغل مستدامه وتثمين الموارد المحليه والخبرات المتوارثه. إذاعة الأخبار المغربية غيم راديو. تم على مستوى إقليم مولا يعقوب خلال الفترة ما بين سنتي 2019 و2026 إنجاز 18 مشروعا لفائدة التعاونيات بكلفة إجمالية بلغت 5.62 مليون درهم. معطيات قدمت خلال لقاء تواصلي نظمته اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية التي إقليم مولا يعقوب بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات، أفادت بأن هذه المشاريع المنجزة في إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية مكنت من استفادة 110 مستفيدين.
15: كتعكس هذه الأنشطة هذه الأهداف الجوهرية اللي كتعمل عليها البرامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اللي كتوضع التنمية المجالية في صميم الاهتمامات ديالها من خلال رفع الوعي حول مساهمة التعاونيات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية إيمانا بالدور ديالهم في الفعال في الرفع من مستوى التنمية البشرية والإدماج الاجتماعي والاقتصادي للسكن المحلي. وتمييزات المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية منذ الانطلاق ديالها سنة 2019 بدعم ومواكبة أكثر من 18 تعاونية منجزة ضمن برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب محور دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، 7 منها من طرف تعاونيات نسائية، وبلغت الكلفة الإجمالية لهذه المشاريع 5.62 مليون درهم. ساهم فيها صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بما يناهز 3.646 مليون ديال الدرهم.
16: هذا اللقاء تقدموا فيه واحد مجموعه من العروض اللي هي ايضا عندها واحد الجانب تكويني بالنسبه للتعاونيات اللي ركزوا فيه المتدخلين على اهميه القطاع التعاوني بالنهوض بالتنميه مجاليه عادله على مستوى الاقليم، ولكن ايضا ترقوا الأساتذة للدور السبل في أننا نتمنوا الموارد المجالية من أجل خلق هذه التنمية المستدامة والدامجة انطلاقا من الموارد الخاصة بالإقليم، كيفاش يمكننا نمشيو أبعد ما يمكن في نقطة ديال التثمين في سلاسل الإنتاج باش القيمة اللي كتخلق في الإقليم ترجع للإقليم.
11: هذا اللقاء المنظم بشراكة مع مكتب تنمية التعاون والمركز المغربي للدراسات والأبحاث حول المقاولة الاجتماعية تميز بتقديم عروض همت تثمين الموارد المحلية ودعم التمكين الاقتصادي وإبراز دور القطاع التعاوني في تعزيز الاستدامة المحلية، فضلا عن استعراض أهمية مواكبة التعاونيات والرفع من أدائها باعتبارها فاعلا رئيسيا في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

0: في نشرة إنذارية، موجة حر من الثلاثاء إلى الخميس بعدد من مناطق المملكة. ودوليا، المنظمة العالمية للأرصاد الجوية تحذر من تفاقم المخاطر البيئية في جنوب غرب المحيط الهادئ. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري بمجلس النواب أن الحكومة اتخذت إجراءات جديدة لتعزيز مواكبة العاملات الزراعيات المغربيات بإسبانيا، وذلك بتنسيق مع السلطات الإسبانية والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات. سهم أيتدرا والتفاصيل.
1: أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري بمجلس النواب أن الحكومة اتخذت إجراءات جديدة لتعزيز مواكبة العاملات الزراعيات المغربيات بإسبانيا بتنسيق مع السلطات الإسبانية والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، موضحا في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول مواكبة العاملات الموسميات بإسبانيا خلال جلسة الأسئلة الشفوية أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات لتطوير هذا البرنامج، من بينها تغيير آلية انتقاء العاملات واعتماد تأشيرات تمتد لأربع سنوات، مشيرا إلى أن نسبة العاملات اللواتي يعودن بانتظام تفوق 81%. وأضاف أن عدد العاملات الزراعيات المغربيات بإسبانيا ارتفع من حوالي 3000 عاملة قبل نحو 10 سنوات إلى أزيد من 15000 عاملة سنويا خلال السنوات الأخيرة إلى أزيد من 15000 عاملة سنويا خلال السنوات الأخيرة، منوها بتجند السلطات الإسبانية لا سيما الحكومة المركزية لتحسين ظروف اشتغالهن. ولفت الوزير في المقابل إلى استمرار تسجيل بعض الحالات التي تستدعي مزيدا من المواكبة، مبرزا أنه تم عقد اجتماع مع المقاولات المشغلة للعاملات بإقليم ويلبا الذي يستقطب نحو 90% منهن للوقوف على الإشكالات المطروحة. وأوضح أن عددا من العاملات خاصة الوافدة لأول مرة يواجهن صعوبات مرتبطة باللغة وعدم الإلمام بحقوقهن رغم تنظيم ورشات تحصيصية وتكوينية قبل السفر. وأضاف أن لقاءات عقدت بتنسيق مع السفارة المغربية والقنصلية العامة بإشبيلية وبحضور الوزيرة الإسبانية المعنية أسفرت عن التأكيد على ضرورة احترام الحقوق المنصوص عليها، بما في ذلك تمكين العاملات من التغطية الصحية منذ وصولهن إلى التراب الإسباني وتيسير تقديم الشكايات في حال وجود صعوبات مع توفير المساعدة اللازمة لتجاوز عائق اللغة.
0: على هامش الحوار العالمي الأول حول حكامة الذكاء الاصطناعي، شكل تعزيز التعاون بين المغرب وفرنسا في مجالي الانتقال الرقمي والذكاء الاصطناعي محور مباحثات أجرتها بجنيف الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح صغروشني مع الوزيرة الفرنسية المنتدبة المكلفة بالذكاء الاصطناعي والشؤون الرقمية إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
2: هذه المباحثات التي انعقدت على هامش الحوار العالمي الأول حول حكامة الذكاء الاصطناعي تناولت عدة محاور للتعاون، شملت على الخصوص البحث والابتكار، تطوير المواهب ومواكبة الشركات الناشئة والمقاولات، والإدماج المستدام للذكاء الاصطناعي في الاقتصاد والخدمات العمومية، وكذا الحكامة والبنية التحتية والسيادة الرقمية. وأبرز الجانبان بهذه المناسبة آفاق إرساء شراكات قائمة على الابتكار المشترك ونقل الكفاءات وتطوير القدرات المحلية. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب هذا اللقاء، أوضحت السيدة صغروشني أن المغرب وفرنسا يحضران لعقد لقاء مرتقب في منتصف شهر يوليوز الجاري بالرباط من أجل تعميق تعاونهما في مجالي الانتقال الرقمي والذكاء الاصطناعي، مبرزة أن البلدين يتقاسمان أهدافا مشتركة تروم تعزيز تنافسيتهما وتوطيد سيادتهما الرقمية والحد من التبعية التكنولوجية.
0: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ما بين 33 درجة و 47 درجة ابتداء من يوم الثلاثاء إلى غاية الخميس بعدد من مناطق المملكة. تفاصيل أوفى مع أسماء الخياري.
3: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ما بين 33 و 47 درجة ابتداء من اليوم الثلاثاء إلى غاية

0: خميس بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الثلاثاء إلى الخميس مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و 47 درجة بعملات وأقاليم أوسرد ووادي الذهب وبوجدور وأسازاق وسمارة وطاطا وزاغورة. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل نفس الظاهرة الجوية يومي الثلاثاء والأربعاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 43 و 45 درجة بعملات وأقاليم سيدي سليمان وقلعة السراغنة مراكش الرحامنة، الخميسة اليوسفية الفقيه بن صالح القنيطرة سيدي قاسم سطات شيشاوة تارودانت وبني ملال. وخلال الفترة ذاتها تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و 43 درجة بعملات وأقاليم العرائش وزان قلميم مكناس تونات خريبكا صفرو بن سليمان برشيد الصويرة النواصر سيدي بنور أسفي الحاجب خنيفرة فاس مولى يعقوب، فضلا عن داخل الأقاليم التالية طنطان ترفايا والعيون. كما ستتراوح درجات الحرارة ما بين 33 و 38 درجة بكل من عملات وأقاليم الصخيرات تميرة سلا والجديدة وإفران.
1: بمبادرة من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، قطاع المغاربة المقيمين بالخارج انطلقت بمدينة طنجة فعاليات الدورة 17 للجامعة الصيفية لفائدة الشباب المغاربة المقيمين بالخارج. المزيد في تصريح رئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج إدريس اليزامي.
2: الجلسة الافتتاحية ديال هذه الجامعة الصيفية ديال تنظمها وزارة الخارجية، واللي تجمع 300 شاب وشابة من أبناء الجالية المغربية اللي جايين من 18 دولة، وهذا في حد ذاته يعبر أو على عدة أشياء. القضية الأولى تعبر عليها هو يعني العولمة، التغيرات الجذرية اللي تعرفها الجالية المغربية، بروز الجيل الثاني والثالث ديال الجالية المغربية، وكذلك الارتباط ديالهم والرغبة ديالهم في تقوية العلاقة مع الوطن الأم. تنظن بأن المغرب يتميز يعني بالسياسة جد نشيطة في ميدان الهجرة اللي ستعبر عليها هذه الجامعة الصيفية، واللي ستشكل مثل آخر ديال هذه السياسة القوية اللي ستربط بين الجالية المغربية بالخارج والوطن الأم.
1: دوليا، حذرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية من تصاعد المخاطر التي تهدد منطقة جنوب غرب المحيط الهادئ نتيجة ارتفاع حرارة المحيطات وتكرار موجات الحر البحرية وارتفاع مستوى سطح البحر. وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة في تقريرها السنوي إن المنطقة شهدت ثاني أكثر عام حرا منذ بدء تسجيل البيانات المناخية، والذي تميز ظواهر جوية متطرفة تسببت في اضطرابات واسعة النطاق وأضرار اقتصادية وخسائر في الأرواح. وأشارت إلى أن العام 2025 كان الأسوأ من ناحية موجات الحر في ظل غياب ظاهرة النينيو، مبدية قلقها من احتمال عودة هذه الظاهرة سنة 2026. في شانية ثقافية للنشرة، اختتمت مساء أمس بقصر البديعة التاريخي بمراكش فعاليات الدورة 55 للمهرجان الوطني للفنون الشعبية بسهرة فنية احتفالية احتفت بالفنانة زينة الدودية ضمن فقرة ليلة النجوم، وذلك بحضور جمهور واسع تفاعل مع مختلف فقرات الحفل. المزيد في تصريح الفنانة فنانة زينة الدودية وكذا انطباعات زوار المهرجان.
3: كنت واجد مراكش المشاركة ديالي للدورة 55 للمهرجان الوطني الفنون الشعبية، فرحانة بزاف بزاف بحفاول استقبال كيف استقبلوني للتشريف ديالهم للتكريم ديالي. كنقول لهم شكرا بزاف بزاف، مهما قلت وعبرت ما غنوفيكمش الحق ديالكم. شكرا للجمهور الحبيب اللي دائما مساندني.
4: الصراحة بالنسبة للعرض ديال اليوم كان في المستوى، وتا الفنانة ديالنا المشهورة زينة الدودية كانت في المستوى، وداك الشيء زوين. وتبارك الله تعالى الناس اللي انضموا هذا المهرجان وكل شيء كان على ما يرام. تبارك الله عليكم وما عندي ما نقول.
1: في الرياضة، خاض المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم حصة تدريبية في إطار استعداداته للمباراة الحاسمة التي ستجمعه بنظيره الفرنسي يوم الخميس المقبل على أرضية ملعب بوسطن برسم ربع نهائي كأس العالم 2026. وانخرطت عناصر النخبة الوطنية تحت قيادة المدرب محمد وهبي في أجواء التحضير الخاص بهذه المواجهة القوية ضد الديكة، وذلك بعد التأهل المستحق والفوز العريض الذي حققه الأسود في ثمن النهائي على حساب كندا بثلاثية نظيفة. وتفاعلا مع الإقبال الكبير الذي شهده برنامج الرحلات الجوية الخاصة التي تربط الدار البيضاء ببوسطن، والذي تم إطلاقه لتمكين المشجعين المغاربة من مرافقة أسود الأطلس خلال ربع نهائي أعرق منافسة كروية في العالم، عززت الخطوط الملكية المغربية برنامجها من خلال تخصيص رحلات جوية إضافية متوجهة إلى بوسطن ونيويورك. فاطمة زهراء الراجي في المتابعة.
5: الشركة الوطنية ذكرت في بلاغ أن هذا البرنامج يأتي ليستكمل العرض الذي تمت برمجته في البداية، حيث ستربط رحلات خاصة إضافية مباشرة بين الدار البيضاء وبوسطن للاستجابة للطلب الكبير المسجل مع اقتراب موعد المباراة التي ستجرى يوم الخميس 9 يوليوز، ولتمكين أكبر عدد من عيش محطة تاريخية جديدة إلى جانب أسود الأطلس. ستخصص الشركة الوطنية أيضا رحلات جوية خاصة ومباشرة تربط الدار البيضاء بنيويورك، وسيتم تأمين رحلة الذهاب في الفترة من 6 إلى 9 يوليوز، في حين تمت برمجة رحلات العودة بين 10 و 19 يوليوز. ستطرح التذاكر بسعر موحد يبلغ 10,000 درهم في الدرجة الاقتصادية وتاريخ محدد وغير قابل للتعديل أو الاسترداد، ويهم هذا السعر الثابت الرحلات الخاصة نحو بوسطن ونيويورك. بحسب البلاغة، التذاكر طرحت للبيع ابتداء من الساعة 1 من زوال يوم الاثنين 6 يوليوز بالوكالة التجارية التابعة للخطوط الملكية المغربية في المغرب، وكذا عبر البوابة المخصصة goulion.wayalermaroc.com.
1: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
6: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
7: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي. يوميا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
8: عدد جديد من يوميات المونديال، مرحبا بكم. في آخر أخبار المنتخب الوطني المغربي، خاضت النخبة الوطنية أول حصة تدريبية بمدينة بوسطن استعدادا للمباراة التي ستجمعه بالمنتخب الفرنسي لحساب ربع نهائي كأس العالم. الحصة التدريبية أقيمت في مركز تدريب نيو إنجلاند ريفولوشن، حيث جرى تقسيم لاعبين إلى مجموعتين. خاضت المجموعة الأولى تدريباتها على أرضية الملعب تحت إشراف الناخب الوطني محمد وهبي، بينما أجرى المجموعة الثانية الحصة التدريبية داخل القاعة الرياضية، وذلك وفق البرنامج الذي أعدته الأطر التقنية والطبية وأطر الإعداد البدني. ويأتي هذا التقسيم في إطار تدبير التحمل البدني للاعبين في هذه المرحلة المتقدمة من المنافسة. وسيواصل أسود الأطلس تحضيراتهم خلال الأيام المقبلة بهدف خوض مباراة ربع نهائي في أفضل الظروف الممكنة ومواصلة مشوارهم في كأس العالم. وفي آخر نتائج المونديال، تأهل المنتخب الإسباني لكرة القدم إلى ربع نهائي كأس العالم عقب فوزه الثمين والصعب على نظيره البرتغالي بهدف دون رد. الهدف الوحيد في هذه المواجهة المثيرة والمليئة بالندية سجله مايكل ميرينو في الأنفاس الأخيرة من اللقاء، وتحديدا في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع بعد تمريرة حاسمة من زميله فيران توريس مهديا لاروخا بطاقة العبور العبور المباشرة نحو الدور المقبل. وشهدت المباراة صراعا تكتيكيا كبيرا فوق أرضية ملعب دالاس، حيث فرض المنتخب الإسباني أسلوبه واستحوذ على الكرة مخترقا جدار الدفاع البرتغالي بعدة محاولات شكلت خطورة حقيقية. في المقابل أبدى المنتخب البرتغالي صمودا دفاعيا واعتمد على الهجمات المرتدة، وكان قريبا من التسجيل في عدة مناسبات لولا غياب لمسة الأخيرة. وسيواجه زملاء لامين يامال في الدور المقبل المنتخب البلجيكي الذي تأهل عقب فوزه العريض على نظيره الأمريكي بأربعة أهداف لواحد في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب سياتل الأمريكية برسم ثمن نهائي المسابقة. تناولت الصحافة البرازيلية بخطاب شديد اللهجة هزيمة سيلساو بنتيجة 2-1 أمام نظيره النرويجي في ثمن نهائي كأس العالم، واضعة موضع تساؤل خيارات المدرب كارلو أنشيلوتي ومستقبل منتخب بلغ نهاية حقبة بعد إعلان نيمار اعتزاله اللاعب دوليا. واعتبرت الصحف البرازيلية الرئيسية هذا الإقصاء بمثابة إحدى أكبر خيبات الأمل في التاريخ الحديث لكرة القدم البرازيلية، مشيرة إلى أن السعي نحو التتويج بلقب عالمي سادس قد توقف مرة أخرى قبل الأوان. وخصصت صحيفة أوغلوبو الواسعة الانتشار صفحتها الأولى لمرحلة ما بعد المونديال، متسائلة عن اللاعبين الذين ينبغي عليهم الاعتزال وأولئك الذين يجب الاحتفاظ بهم لدورة السنوات الأربع القادمة. وكتبت الصحيفة التي أرفقت غلاف بصورة لكارلو أنشيلوتي أن حلم البرازيل في الفوز بلقب عالمي سادس قد تبخر مرة أخرى. وفي المقابل أشادت الصحيفة ذاتها بأداء إيرلينغ هالاند صاحب هدفي النرويج، وصفة إياه بالمفترس والتجسيد الأمثل للفعالية القادر على انتظار اللحظة الدقيقة ليكون حاسما. كما أثار إعلان نيمار خوضه لآخر كأس عالم في مسيرته ردود فعل قوية. ونشرت أسبوعية فيغا صورة للمهاجم وهو يذرف الدموع مرفقة بتعليق قاس للغاية وصفت فيه مسيرته مع المنتخب بإهدار الموهبة. كما انتقدت المجلة قرار أنشيلوتي بالدفع به كبديل معتبرة أنه لم يقدم أي إضافة خلال هذه المباراة. أما صحيفة رئيسية في العاصمة الاقتصادية للبرازيل فوليا دي ساو باولو فقد اهتمت بتحليل تكتيكي مبرزة أن سيلساو لم يستحوذ على الكرة سوى بنسبة 34% أمام النرويج، وهو أدنى معدل له منذ بدء تدوين هذه الإحصائيات. وحسب الصحيفة فإن الفريق يعاني من خلل هيكلي بوجود العديد من المهاجمين السريعين، لكن في غياب شبه تام للاعبي خط وسط الميدان من المستوى العالي، وهو ما أجبره على الخضوع لضغط اللعب والاعتماد بشكل شبه حصري على الهجمات المرتدة. ويشكل هذا الإقصاء انتكاسة جديدة للمنتخب الأكثر تتويجا في تاريخ كرة القدم والذي لم يفز بكأس العالم منذ تتويجه بلقبه الخامس في 2002. هذا كل ما لدينا في يوميات المونديال هذا اليوم، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
7: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي. يوميا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
6: نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: غيم راديو،
6: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
8: أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة الإخبارية، والبداية بأبرز العناوين. بمجلس المستشارين بحث سبل تعزيز التعاون البرلماني بين المغرب والشيلي. في نشرة انذارية، موجة حر من الثلاثاء إلى الخميس بعدد من مناطق المملكة. وفي التقرير الرياضي للنشرة، أسود الأطلس يواصلون استعداداتهم لموقعة فرنسا ضمن ربع نهائي كأس العالم، فيما إسبانيا وبلجيكا تلتحقان بركب المتأهلين. في التفاصيل، البداية بأخبار المؤسسة التشريعية، حيث شكل تعزيز التعاون البرلماني بين المغرب والشيلي محور مباحثات أجراها نائب رئيس مجلس المستشارين لحسن حداد اليوم برباط مع وفد برلماني عن مجلس النواب بجمهورية الشيلي برئاسة رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية الشيلي المغرب ماريا كاتالينا ديريال ميهوفيلوفيتش. خلال هذا اللقاء، أكد السيد حداد أن العلاقات المغربية الشيلية تشهد تطورا مطردا منذ الزيارة التاريخية التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى جمهورية الشيلي سنة 2004، والتي شكلت محطة مفصلية في مسار التعاون الثنائي وأسهمت في إرساء شراكة استراتيجية بين البلدين. نستمع لتصريح لحسن حداد.
9: اللقاء مهم جدا مع مجموعة الصداقة البرلمانية الشيلية، الصداقة المغربية الشيلية، وهمت قضايا متعددة تهم مستوى العلاقات ما بين البلدين التي بلغت يعني مستويات عليا، وخصوصا على المستوى السياسي. ونتمن في هذا الإطار مواقف المؤسسات الشيلية سواء على المستوى الحكومي أو البرلماني فيما يخص القضية الوطنية وتتمين قرار مجلس الأمن الأخير، وكذلك دعم المبادرة المغربية بقيادة جلالة الملك فيما يخص الحكم الذاتي، وهذا يعني دعم يعني على جميع المستويات من الزملاء الشيليين في هذا الإطار هذا.
8: وفي جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ما بين 33 و47 درجة ابتداء من الثلاثاء إلى غاية الخميس بعدد من مناطق المملكة. تفاصيل أوفى مع أسماء الخياري.
0: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ما بين 33 و47 درجة ابتداء من اليوم الثلاثاء إلى غاية الخميس بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الثلاثاء إلى الخميس مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و47 درجة بعملات وأقاليم أوسرد ووادي الذهب وبوجدور والسازق وسمارة وطاطا وزاغورة. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل نفس الظاهرة الجوية يومي الثلاثاء والأربعاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 43 و45 درجة بعملات وأقاليم سيدي سليمان وقلعة السراغنة مراكش الرحامنة الخميسة اليوسفية الفقيه بن صالح القنيطرة سيدي قاسم شيشاوات ترودانت وبني ملال. وخلال الفترة ذاتها، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و43 درجة بعملات وأقاليم العرائش وزان قلميم مكناس تونات خريبكا صفرو بن سليمان برشيدة الصويرة النواصر سيدي بنور أسفي الحاجب خنيفرة فاس مولى يعقوب، فضلا عن داخل الأقاليم التالية طنطان ترفاية والعيون. كما ستتراوح درجات الحرارة ما بين 33 و38 درجة بكل من عملات وأقاليم الصخيرات تميرة سلا والجديدة وإفران.
8: اختتمت وكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذية للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس اليوم الثلاثاء بالقدس المرحلة الثالثة من برنامجها التدريبي في الكفاءة المهنية في الاستيراد والتصدير الذي تنفذه بشراكة مع الغرفة التجارية الصناعية العربية في القدس. المزيد من التفاصيل مع شيماء جبران.
1: شملت الدورة 4 لقاءات تدريبية عقدت في مقر الغرفة التجارية بالقدس، واستهدفت رفع كفاءة التجار المقدسيين لا سيما الشباب وأصحاب المشاريع الصغيرة من خلال مواكبة المستجدات في القوانين والإجراءات الجمركية، بما يساعدهم على الحد من الخسائر المالية وتقليل الاعتماد على الوسطاء. وقال المدير العام للغرفة التجارية الصناعية العربية في القدس لؤي الحسيني إن الدورة تأتي في توقيت بالغ الأهمية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تشهدها القدس، موجها الشكر لجلالة الملك محمد السادس على دعمه المتواصل للقدس وأهلها، وإلى وكالة بيت مال القدس الشريف على رعايتها المستمرة للبرامج الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية في المحافظة. وأضاف أن تنمية معارف التجار تسهم في خفض التكاليف التشغيلية وتعزيز صمودهم وتحسين الواقع الاقتصادي، مشيرا إلى أن بناء القدرات يشكل أحد أهم أدوات التمكين الاقتصادي.
8: سلطت صحيفة الإسبانيولا الإسبانية الضوء على المبادرات التي انخرط فيها المغرب لتكييف مدنه الكبرى مع أثر التغير المناخي، وذلك من خلال اعتماد استراتيجية حضرية ترتكز على الخصوص على استخدام أرضيات نافذة للماء بهدف تخفيف من درجات الحرارة في الوسط الحضري. وبحسب اليومية الإسبانية فإن مدنا من بينها مراكش وأكادير شرع تدريجيا في تنفيذ مخطط التهيئة الحضرية يقوم على استبدال الأسطح الإسفلتية التقليدية في الفضاءات العمومية بأرضيات نفاذة للمياه، وذلك للحد من ظاهرة الجزر الحرارية الحضرية وتحسين الراحة الحرارية داخل المدن. وفي الشأن الجهوي، أوصى المشاركون في لقاء تواصلي بالعرائش بمناسبة اليوم الدولي للتعاونيات بحزمة إجراءات عملية لتعزيز وتطوير دور التعاونيات في التنمية المحلية ودعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. المشاركون في هذا اللقاء المنظم بمبادرة من اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بالعرائش تحت شعار التعاونيات من أجل عالم مسالم، أكدوا على الأدوار الطلائعية التي تلعبها وحدات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني لا سيما التعاونيات في خلق فرص الشغل وتحقيق العدالة المجالية ودعم الإدماج الاقتصادي للشباب والنساء، وذلك تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية وأهداف نموذج التنموي الجديد. وفي هذا السياق دعا المتداخلون إلى تعزيز الحكامة والتمكين الإداري والمؤسساتي للتعاونيات من خلال تحديث أساليب التدبير والرفع من كفاءة تسيير الداخلي ومواكبة منظومة التدقيق ومأسسة عمليات التتبع والتدقيق الدوري لمشاريع التعاونيات لضمان استدامتها وشفافيتها المالية والإدارية. دوليا ودائما مع شأن المناخي، حذرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية من تصاعد المخاطر التي تهدد منطقة جنوب غرب المحيط الهادئ نتيجة ارتفاع حرارة المحيطات وتكرار موجات الحر البحرية وارتفاع مستوى سطح البحر. المنظمة التابعة للأمم المتحدة قالت في تقريرها السنوي إن المنطقة شهدت ثانية أكثر عام حرا منذ بدء تسجيل البيانات المناخية بعد عام 2024، والذي تميز بظواهر جوية متطرفة تسببت في اضطرابات واسعة النطاق وأضرار اقتصادية وخسائر في الأرواح. وأشارت إلى أن العام 2025 كان الأسوأ من ناحية موجات الحر في ظل غياب ظاهرة نينيو، مبدية قلقها من احتمال عودة هذه الظاهرة سنة 2026. نفتح الآن صفحة المونديال، حيث يواصل المنتخب الوطني المغربي استعداداته للموقع المنتظر أمام المنتخب الفرنسي في ربع نهائي كأس العالم، فيما التحق كل من منتخب إسبانيا وبلجيكا بركب المتأهلين إلى دور ربع نهائي. التقرير التالي لإسماعيل المالكي.
10: من بوسطن حيث تكبر الأحلام وتقترب المواعيد التي تصنع التاريخ، يواصل المنتخب الوطني المغربي استعداداته لواحدة من أهم مبارياته في نهائيات كأس العالم 2026. بعثة سود الأطلس دخلت مرحلة العادية العكسية لمواجهة المنتخب الفرنسي الخميس المقبل برسم الدور ربع النهائي، بعدما خاضت أول حصة تدريبية بمدينة بوسطن في أجواء يسودها التركيز والانضباط ورغبة واضحة في مواصلة المشوار المونديالي. وأشرف الناخب الوطني محمد وهبي على حصة تدريبية خصصت للجوانب التكتيكية والتقنية إلى جانب برنامج للاستشفاء البدنية بهدف تجهيز جميع العناصر الوطنية لهذا الموعد الكبير الذي يأتي بعد الإنجاز اللافت المحقق في الثمنية النهائية إثر الفوز المستحق على المنتخب الكندي بثلاثة أهداف دون رد. ويطمح المنتخب المغربي إلى مواصلة كتابة التاريخ وبلوغ المربع الذهبي للمرة الثانية تواليا أمام منتخب فرنسي بلغ الدور ذاته بعد تجاوزه منتخب الباراغواي بهدف دون مقابل، في مواجهة تعد من أبرز قمم هذا الدور وتستأثر باهتمام واسع من الجماهير ووسائل الإعلام عبر العالم. وفي باقي مباريات الثمنية النهائي، وصل المنتخب البلجيكي عروضه القوية بعدما حجز بطاقة العبوري إلى ربع النهائي بفوز عريض على الولايات المتحدة الأمريكية بأربعة أهداف مقابل هدف واحد ليضرب موعدا مع المنتخب الإسباني. أما إسبانيا فحسمت القمة الإيبيرية أمام البرتغال بهدف قاتل في الوقت بدلي الضائع، حمل توقيع البديل ميغيل ميرينو لتنهي مشوار المنتخب البرتغالي في مباراة قد تكون الأخيرة للنجم كريستيانو رونالدو بقميص منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم. هذا وتدخل البطولة العالمية مراحلها الحاسمة، بينما تبقى الأنظار المغربية مشدودة إلى مدينة بوسطن حيث يقف أسود الأطلس على بعد خطوة جديدة من كتابة فصل آخر في تاريخ الكرة الوطنية، فصل عنوانه الإيمان، الطموح والرغبة في مواصلة الحلم المغربي على أكبر مسرح كروي في العالم.
11: إلى هنا نصل إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
6: إذاعة الأخبار المغربية
7: غيم راديو،
6: الأخبار على مدار الساعة.
12: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
13: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. المخيمات الصيفية الأسرية من أهم الفضاءات الترفيهية فصل الصيف، كتيح للأسر فرصة الاستمتاع بالعطلة في أجواء طبيعية مميزة، وكتساهم في تعزيز الروابط الأسرية وتنمية روح التواصل بين أفراد الأسرة. وكتوفر هذه المخيمات برامج متنوعة كتشمل أنشطة رياضية وترفيهية متنوعة، الأمر اللي كيجعلها وجهة مفضلة للعديد من الأسر خلال فصل الصيف. غير أن نجاح تجربة التخييم بين أفراد الأسرة وتحقيق أهدافها كيطلبوا الالتزام بمجموعة من الشروط والقوانين اللي توضعات لضمان قضاء عطلة ممتعة فيها السلامة للجميع والحفاظ أيضا على النظام والبيئة. لذلك احترام هذه الضوابط كيتعتبر واجب أساسي على كل الأفراد اللي كيقضيوا العطلة في المخيمات. وبلادنا كتزخر بالعديد من الوجهات الرائعة للتخييم الصيفي بالنسبة للأسر، سواء بالنسبة اللي كتفضل الشواطئ أو اللي كتفضل الغابات الجبلية أو الصحاري. ويمكن لكل أسرة الاستمتاع بتجربة تخييم فريدة للهروب من حرارة الصيف بأقل تكاليف. ومن أهم الشروط اللي خاص احترامها في هذه المخيمات الصيفية الأسرية الالتزام بإجراءات التسجيل اللي كتوضعها الإدارة المنظمة للمخيم اللي كتختاره كل أسرة، وغالبا ما كتشترط تقديم الوثائق اللازمة المتعلقة بأفراد الأسرة والتقيد بعدد المشاركين المسموح به بهم داخل كل خيمة أو وحدة إقامة، وخاص أيضا الالتزام بمواعيد الوصول والمغادرة المحددة في الحجز، لأن التنظيم الجيد كيساعد على توفير ظروف مناسبة للجميع وكيمنع الفوضى والازدحام. أيضا من أهم الشروط المحافظة على النظافة اللي كتعد من أهم القواعد اللي خاص التقيد بها داخل المخيم، لأن المخيم فضاء مشترك كيجمع عدد كبير من الأسر، وأي إهمال في النظافة غيأثر سلبا على صحة المشاركين وراحتهم. لذلك على كل فرد جمع النفايات في الأماكن المخصصة لها وعدم رميها في الطبيعة أو بالقرب من أماكن الإقامة، كما يجب الحرص على نظافة المرافق المشتركة بحال الحمامات اللي كتكون في بعض الأحيان في وضعية غير صحية تماما بسبب الإهمال من قبل القاطنين في المخيم، وخاص الحفاظ أيضا على فضاءات الأنشطة، لأن النظافة مسؤولية جماعية كتعكس وعي المشاركين واحترامهم للآخرين، وأيضا كتخليهم يعيشوا تجربة جيدة في مخيم فيه كل أسباب الراحة. ومن القوانين الأساسية كذلك احترام البيئة الطبيعية اللي كيحتضنها المخيم، فغالبا ما كتقام المخيمات في مناطق غابوية أو ساحلية أو جبلية كتميز بجمالها الطبيعي والتنوع ديالها البيئي، لذلك خاص تجنب إتلاف النباتات أو قطع الأشجار أو إشعال النيران في الأماكن غير المخصصة لهذا الأمر، وعدم تلوية المياه أو الإضرار بالحيوانات الموجودة في المنطقة، وأيضا المحافظة على البيئة، لأن المحافظة على البيئة هي التزام قانوني وواجب أخلاقي كيهدف لحماية الموارد الطبيعية. خاص أيضا احترام الأسر لقواعد الأمن والسلامة المعتمدة داخل المخيم، كتشمل هذه القواعد الالتزام بالتعليمات المتعلقة باستعمال المرافق والتجهيزات المختلفة، وعدم القيام بأي سلوك اللي يقدر يعرض حياة الآخرين للخطر، وخاص عند ممارسة الأنشطة الرياضية أو الترفيهية اتباع إرشادات المشرفين عليها وارتداء وسائل الحماية اللازمة عند الحاجة، خاص أيضا مراقبة الأطفال وعدم تركهم كيتجولوا وحدهم في الأماكن الخطيرة أو البعيدة على نطاق المخيم، حفاظا على سلامتهم ومنعا لأي حوادث محتملة. من الجوانب المهمة أيضا احترام أوقات الراحة والهدوء داخل المخيم، فالأسر في المخيم فيها أفراد كيختلفوا في الأعمار وفي الاحتياجات، كاين اللي محتاج للنوم والاسترخاء بعد يوم حافل بالأنشطة، لذلك خاص تجنب ما أمكن إحداث الضجيج المفرط أو تشغيل الموسيقى خلال الفترات المخصصة للراحة، وكيساعد الالتزام بهذه القواعد على توفير أجواء مريحة للجميع، وكيعزز قيم الاحترام المتبادل بين الأسر، ولا بد للأفراد من التحلي بالسلوك الحضاري واحترام الآخرين مهما كانت اختلافاتهم الثقافية أو الاجتماعية، فالمخيم فضاء للتعايش والتواصل بين أشخاص كينتميوا لبيئات متنوعة وربما كتختلف كثير في بعض التفاصيل، الأمر اللي كيقتضي تحلي بروح التسامح والتعاون، وكيشمل احترام خصوصية الأسر الأخرى وعدم التدخل في شؤونها أو استعمال البعض من ممتلكاتها بدون إذن بحال بعض اللعاب أو طاولة الأكل أو أي غرض من أغراضها، خاص ما أمكن أيضا تجنب المشاجرات أو السلوكيات العدوانية والعمل على حل الخلافات بالحوار والتفاهم، لأن الأسر معها الأطفال ويقدروا من وقت لآخر يتخاصموا، لذلك خاص الوالدين يكونوا حذرين. ومن القوانين اللي كتحظى بأهمية كبيرة داخل المخيمات الصيفية الأسرية الالتزام بالمشاركة الإيجابية في الأنشطة الجماعية، هي أنشطة كتهدف لتعزيز روح الفريق وتنمية مهارات التواصل والتعاون بين المشاركين، لذلك يستحسن تشجيع الأطفال على الانخراط في البرامج التربوية والترفيهية والاستفادة ما أمكن منها مع احترام تعليمات المؤطرين والمنظمين، وما يمكنش إغفال أهمية احترام الممتلكات والتجهيزات المتوفرة داخل المخيم، لأنها توضعات لخدمة الجميع وخاص المحافظة عليها واستعمالها بطريقة سليمة، فالسلوكيات الحضارية عامل أساسي كيساهم في نجاح تجربة التخييم وتحقيق أهدافها النبيلة وتحقيق المتعة والتواصل، وكيخلي ذكريات جميلة وتجارب مفيدة كدوم الوقت طويل. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
6: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
12: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
7: ريم راديو.
6: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
11: أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة الإخبارية، والبداية بأبرز العناوين. بمجلس المستشارين بحث سبل تعزيز التعاون البرلماني بين المغرب وشيلي. في نشرة إنذارية موجة حر من الثلاثاء إلى الخميس بعدد من مناطق المملكة. وفي التقرير الرياضي للنشرة أسود الأطلس يواصلون استعداداتهم لموقعة فرنسا ضمن ربع نهائي كأس العالم، فيما إسبانيا وبلجيكا تلتحقان بركب المتأهلين. في التفاصيل، البداية بأخبار المؤسسة التشريعية، حيث شكل تعزيز التعاون البرلماني بين المغرب وشيلي محور مباحثات نجراها نائب رئيس مجلس المستشارين لحسن حداد اليوم برباط مع وفد برلماني عن مجلس النوابي بجمهورية الشيلي برئاسة رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية الشيلي المغرب ماريا كاتالينا ديريال ميهوفيلوفيتش. خلال هذا اللقاء أكد السيد حداد أن العلاقات المغربية الشيلية تشهد تطورا مضطردا منذ الزيارة التاريخية التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى جمهورية الشيلي سنة 2004، والتي شكلت محطة مفصلية في مسار التعاون الثنائي وأسهمت في إرساء شراكة استراتيجية بين البلدين. نستمع لتصريح لحسن حداد.
9: اللقاء مهم جدا مع مجموعة الصداقة البرلمانية الشيلية، الصداقة المغربية الشيلية، وهمت قضايا متعددة تهم مستوى العلاقات ما بين البلدين التي بلغت يعني مستويات عليا، وخصوصا على المستوى السياسي. ونتمن في هذا الإطار مواقف المؤسسات الشيلية سواء على المستوى الحكومي أو المستوى البرلماني فيما يخص القضية الوطنية وتسمين قرار مجلس الأمن الأخير، وكذلك دعم المبادرة المغربية بقيادة جلالة الملك فيما يخص الحكم الذاتي، وهذا يعني دعم يعني على جميع المستويات من الزملاء الشيليين في هذا الإطار هذا.
11: وفي جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ما بين 33 و 47 درجة ابتداء من الثلاثاء إلى غاية الخميس بعدد من مناطق المملكة. تفاصيل أوفى مع أسماء الخياري.
14: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ما بين 33 و 47 درجة ابتداء من اليوم الثلاثاء إلى غاية الخميس بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الثلاثاء إلى الخميس مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و 47 درجة بعملات وأقاليم أوسرد ووادي الذهب وبوجدور وأسازاق وسمارة وطاطا وزاغورة. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل نفس الظاهرة الجوية يومي الثلاثاء والأربعاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 43 و 45 درجة بعملات وأقاليم سيدي سليمان وقلعة السراغنة مراكش الحاملة الخميسة اليوسفية الفقيه بن صالح القنيطرة سيدي قاسم ستات شيشاوة ترودانت وبني ملال. وخلال الفترة ذاتها تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و 43 درجة بعملات وأقاليم العرائش وزان قلميم مكناس تونات خريبقة صفرو بن سليمان برشيدة الصويرة النواصر سيدي بنور أسفي الحاجب خنيفرة فاس مولى يعقوب، فضلا عن داخل الأقاليم التالية طنطان ترفاية والعيون. كما ستتراوح درجات الحرارة ما بين 33 و 38 درجة بكل من عملات وأقاليم الصخيرات تميرة سلا والجديدة وإفران.
15: اختتمت وكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذية للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس اليوم الثلاثاء بالقدس المرحلة الثالثة من برنامجها التدريبي في الكفاءة المهنية في الاستيراد والتصدير الذي تنفذه بشراكة مع الغرفة التجارية الصناعية العربية في القدس. المزيد من التفاصيل مع شيماء جبران.
1: شملت الدورة 4 لقاءات تدريبية عقدت في مقر الغرفة التجارية بالقدس، واستهدفت رفع كفاءة التجار المقدسيين لا سيما الشباب وأصحاب المشاريع الصغيرة من خلال مواكبة المستجدات في القوانين والإجراءات الجمركية بما يساعدهم على الحد من الخسائر المالية وتقليل الاعتماد على الوسطاء. وقال المدير العام للغرفة التجارية الصناعية العربية في القدس لؤي الحسيني إن الدورة تأتي في توقيت بالغ الأهمية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تشهدها القدس، موجهاً الشكر لجلالة الملك محمد السادس على دعمه المتواصل للقدس وأهلها وإلى وكالة بيت مال القدس الشريف على رعايتها المستمرة للبرامج الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية في المحافظة. وأضاف أن تنمية معارف التجار تسهم في خفض التكاليف التشغيلية وتعزيز صمودهم وتحسين الواقع الاقتصادي، مشيرا إلى أن بناء القدرات يشكل أحد أهم أدوات التمكين الاقتصادي.
15: سلطت صحيفة الإسبانيولا الإسبانية الضوء على المبادرات التي انخرط فيها المغرب لتكييف مدنه الكبرى مع أثر التغير المناخي، وذلك من خلال اعتماد استراتيجية حضرية ترتكز على الخصوص على استخدام أرضيات نافذة للماء بهدف التخفيف من درجات الحرارة في الوسط الحضري. وبحسب اليومية الإسبانية فإن مدنا من بينها مراكش وأجدير شرع تدريجيا في تنفيذ مخطط التهيئة الحضرية يقوم على استبدال الأسطح الإسفلتية التقليدية في الفضاءات العمومية بأرضيات نفاذة للمياه، وذلك للحد من ظاهرة الجزر الحرارية الحضرية وتحسين الراحة الحرارية داخل المدن. وفي الشأن الجهوي، أوصى المشاركون في لقاء تواصلي بالعرائش بمناسبة اليوم الدولي للتعاونيات بحزمة إجراءات عملية لتعزيز وتطوير دور التعاونيات في التنمية المحلية ودعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. المشاركون في هذا اللقاء المنظم بمبادرة من اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بالعرائش تحت شعار التعاونيات من أجل عالم مسالم أكدوا على الأدوار الطلائعية التي تلعبها وحدات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني لا سيما التعاونيات في خلق فرص الشغل وتحقيق العدالة المجالية ودعم الإدماج الاقتصادي للشباب والنساء، وذلك تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية وأهداف النموذج التنموي الجديد. وفي هذا السياق دعا المتداخلون إلى تعزيز الحكامة والتمكين الإداري والمؤسساتي للتعاونيات من خلال تحديث أساليب التدبير والرفع من كفاءة التسيير الداخلي ومواكبة منظومة التدقيق ومأسسة عمليات التتبع والتدقيق الدوري لمشاريع التعاونيات لضمان استدامتها وشفافيتها المالية والإدارية. دوليا ودائما مع شأن المناخي، حذرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية من تصاعد المخاطر التي تهدد منطقة جنوب غرب المحيط الهادئ نتيجة ارتفاع حرارة المحيطات وتكرار موجات الحر البحرية وارتفاع مستوى سطح البحر. المنظمة التابعة للأمم المتحدة قالت في تقريرها السنوي إن المنطقة شهدت الثانية أكثر عام حرا منذ بدء تسجيل البيانات المناخية بعد عام 2024، والذي تميز بظواهر جوية متطرفة تسببت في اضطرابات واسعة النطاق وأضرار اقتصادية وخسائر في الأرواح. وأشارت إلى أن العام 2025 كان الأسوأ من ناحية موجات الحر في ظل غياب ظاهرة نينيو، مبدية قلقها من احتمال عودة هذه الظاهرة سنة 2026.
11: نفتح الآن صفحة المونديال، حيث يواصل المنتخب الوطني المغربي استعداداته للموقع المنتظر أمام المنتخب الفرنسي في ربع نهائي كأس العالم، فيما التحق كل من منتخب إسبانيا وبلجيكا بركب المتأهلين إلى دور ربع نهائي. التقرير التالي لإسماعيل المالكي.
10: من بوسطن، حيث تكبر الأحلام وتقترب المواعيد التي تصنع تاريخ، يواصل المنتخب الوطني المغربي استعداداته لواحدة من أهم مبارياته في نهائيات كأس العالم 2026. بعثة سود الأطلس دخلت مرحلة العدي العكسية لمواجهة المنتخب الفرنسي الخميس المقبل برسم الدور ربع النهائي، بعدما خاضت أول حصة تدريبية بمدينة بوسطن في أجواء يسودها التركيز والانضباط ورغبة واضحة في مواصلة المشوار المونديالي. وأشرف الناخب الوطني محمد وهبي على حصة تدريبية خصصت للجوانب التكتيكية والتقنية إلى جانب برنامج للاستشفاء البدنية، بهدف تجهيز جميع العناصر الوطنية لهذا الموعد الكبير الذي يأتي بعد الإنجاز اللافت المحقق في ثمن النهائي إثر الفوز المستحق على المنتخب الكندي بثلاثة أهداف دون رد. ويطمح المنتخب المغربي لمواصلة كتابة التاريخ وبلوغ المربع الذهبي للمرة الثانية تواليا أمام منتخب فرنسي بلغ الدور ذاته بعد تجاوزه منتخب الباراغواي بهدف دون مقابل، في مواجهة تعد من أبرز قمم هذا الدور وتستأثر باهتمام واسع من الجماهير ووسائل الإعلام عبر العالم. وفي باقي مباريات ثمن النهائي، وصل المنتخب البلجيكي عروضه القوية بعدما حجز بطاقة العبور إلى ربع النهائي بفوز عريض على الولايات المتحدة الأمريكية بأربعة أهداف مقابل هدف واحد ليضرب موعدا مع المنتخب الإسباني. أما إسبانيا فحسمت القمة الإيبيرية أمام البرتغال بهدف قاتل في الوقت بدلي الضائع، حمل توقيع البديل ميغيل ميرينو لتنهي مشوار المنتخب البرتغالي في مباراة قد تكون الأخيرة للنجم كريستيانو رونالدو بقميص منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم. هذا وتدخل البطولة العالمية مراحلها الحاسمة، بينما تبقى الأنظار المغربية مشدودة إلى مدينة بوسطن، حيث يقف أسود الأطلس على بعد خطوة جديدة من كتابة فصل آخر في تاريخ الكرة الوطنية، فصل عنوانه الإيمان، الطموح والرغبة في مواصلة الحلم المغربي على أكبر مسرح كروي في العالم.
11: إلى هنا نصل إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
7: ريم راديو.
6: ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو.
12: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: أهلا بكم في عدد جديد من النشرة الاقتصادية، وفي تقديمها أميمة بوشعنين. البداية بالعناوين. لقاء بسمارة يبرز دور التعاونيات في التنمية المحلية. ببنغرير إطلاق المنصة الوطنية إيتريد بايما للتجارة الإلكترونية بين المقاولات الموجهة للتصدير. وبملاعقوب إنجاز 18 مشروعا لفائدة التعاونيات بكلفة تفوق 5.6 مليون درهم منذ سنة 2019. إلى التفاصيل. بسمارة نظمت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية لقاء تواصليا حول دور التعاونيات في التنمية المحلية، وذلك بمناسبة تخليد اليوم العالمي للتعاونيات. وتم تخصيص هذا اللقاء لإبراز دور التعاونيات في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز الاقتصاد التضامني باعتباره رافعة أساسية للتنمية المحلية.
16: تابع المشاركون خلال هذا اللقاء عرضا حول مشاريع تندرج في إطار استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030 بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وذلك من أجل تحسين الإنتاجية وخلق فرص الشغل وتنشيط الاقتصاد القروي. وبجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية ببنكرير، قامت كتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية بإطلاق إيتريد بايما، وهي منصة وطنية للتجارة الإلكترونية موجهة للتصدير، تمكن المقاولات المصدرة من الترويج لمنتجاتها بطريقة تفاعلية وتيسير ربطها بالمشترين الدوليين. تجسد هذه المنصة التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني والنهوض بالصادرات المغربية وترسيخ مكانة المملكة كمنصة إقليمية وقارية للتبادل التجاري. تفاصيل حول التطبيق في تصريح عمر حجيرة كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية لنتابع.
17: هذا الإتريد بوان إما غادي يمكن كل الشركات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة والتعاونيات أنهم يولجوا الأسواق العالمية بلا ما يمشيوا ويشاركوا في المعارض، يمكن أنهم يكونوا عندهم الإمكانية أنهم يعرضوا المنتوجات ديالهم عبر هذه المنصة.
16: هذا وتقدر قيمة السوق العالمية للتجارة الإلكترونية بين المقاولات B2B بنحو 28 ألف مليار دولار في سنة 2026، ومن المتوقع أن تتجاوز 105 ألف مليار دولار في أفق سنة 2033. وعلى مستوى إقليم مولى يعقوب، تم خلال الفترة ما بين سنتي 2019 و2026 إنجاز 18 مشروعا لفائدة التعاونيات بكلفة إجمالية بلغت أزيد من 5 ملايين درهم. وفي تصريح له بالمناسبة، أكد رئيس مصلحة تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب بقسم العمل الاجتماعي بعمالة إقليم مولى يعقوب زهيد الفشتالي أن المبادرة الوطنية التنمية البشرية تولي أهمية خاصة لدعم النسيج التعاوني بالإقليم. لنستمع.
18: تميزات المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية منذ الانطلاق ديالها سنة 2019 بدعم ومواكبة أكثر من 18 تعاونية أنجزت ضمن برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب محور دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، 7 منها من طرف تعاونيات نسائية، وبلغت الكلفة الإجمالية لهذه المشاريع 5.62 مليون درهم. ساهم فيها صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بما يناهز 3.46 مليون ديال الدرهم.
16: مستمعينا، بهذا نصل إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم. شكرا على طيب المتابعة، ألقاكم في موعد إخباري لاحق.
19: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
20: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
21: بدار أمريكا بالدار البيضاء، التأم عدد من مشجعي أسود الأطلس من مغاربة وأمريكيين للتعبير عن دعمهم للمنتخب الوطني الذي واجه نظيره الكندي برسم دور ثمن نهائي كأس العالم 2026. الجمهور الحاضر تابع مختلف أطوار المقابلة بشغف واهتمام بالغين.
22: نحن هنا نحتفل بالإنجاز التاريخي الذي حققه المغرب بفوزه على كندا، كما أن هذا الاحتفال يكتسي بعدا خاصا إذ يتزامن مع ذكرى استقلال أمريكا، ونحن نأمل أن يحقق المنتخب المغربي الفوز في الدور المقبل. وديما مغرب.
21: لم يتوقف المشجعون طيلة المباراة عن مساندتهم لأسود الأطلس من خلال الأهازيج والتصفيقات المتواصلة في أجواء احتفالية وعائلية متميزة.
2: كنشكروا القنصلية ديال الميريكان بعدا على هذه الاستضافة، الحمد لله على هذا الربح وإن شاء الله مازالين في باركور ديال كأس العالم.
21: اللقاء المنظم بدار أمريكا يكتسي بعضا احتفاليا خاصا إذ يتزامن مع الذكرى 152 لاستقلال الولايات المتحدة الأمريكية، وتعكس هذه اللحظة من الألفة والمشاركة متانة العلاقات الاستثنائية التي تجمع المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية.
20: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
3: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مهرجان جناوة وموسيقى العالم يعود بمدينة الصويرة من 25-27 يونيو. أكثر من 40 معلم جناوة إلى جانب فنانين من مختلف أنحاء العالم: كارلينوس براون، ريتشارد بونا، The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan، ياسمين حمدان، 47 Soul، هوبا هوبا سبيريت وآخرون. من 25-27 يونيو لنعيش جميعا على إيقاعات العالم بمدينة الصويرة. المزيد من المعلومات على فيستيفال تيغي غناوة بوانت.
20: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
15: أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة الإخبارية، والبداية بأبرز العناوين. بمجلس المستشارين بحث سبل تعزيز التعاون البرلماني بين المغرب والشيلي. في نشرة إنذارية، موجة حر من الثلاثاء إلى الخميس بعدد من مناطق المملكة. وفي التقرير الرياضي للنشرة، أسود الأطلس يواصلون استعداداتهم لموقعة فرنسا ضمن ربع نهائي كأس العالم، فيما إسبانيا وبلجيكا تلتحقان بركب المتأخر.

0: رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية أشيل المغرب ماريا كاتالينا ديريال ميهوفيلوفيتش خلال سنة 2004، والتي شكلت محطة مفصلية في مسار التعاون الثنائي وأسهمت في إرساء شراكة استراتيجية بين البلدين. نستمع لتصريح لحسن حداد.
1: اللقاء مهم جدا مع مجموعة الصداقة البرلمانية الشيلية، الصداقة المغربية الشيلية، وهمت قضايا متعددة تهم مستوى العلاقات ما بين البلدين التي بلغت يعني مستويات عليا، وخصوصا على المستوى السياسي. ونتمن في هذا الإطار مواقف المؤسسات الشيلية سواء على المستوى الحكومي أو البرلماني فيما يخص القضية الوطنية وتثمين قرار مجلس الأمن الأخير، وكذلك دعم المبادرة المغربية بقيادة جلالة الملك فيما يخص الحكم الذاتي، وهذا يعني دعم يعني على جميع المستويات من الزملاء الشيليين في هذا الإطار هذا.
0: وفي جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ما بين 33 و47 درجة ابتداء من الثلاثاء إلى غاية الخميس بعدد من مناطق المملكة. تفاصيل أوفى مع أسماء الخياري.
2: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ما بين 33 و47 درجة ابتداء من اليوم الثلاثاء إلى غاية الخميس بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الثلاثاء إلى الخميس مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و47 درجة بعملات وأقاليم أوسرد ووادي الذهب وبوجدور وأسازق وسمارة وطاطا وزاغورة. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل نفس الظاهرة الجوية يومي الثلاثاء والأربعاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 43 و45 درجة بعملات وأقاليم سيدي سليمان وقلعة السراغنة مراكش الرحامنة الخميسات اليوسفية الفقيه بن صالح القنيطرة سيدي قاسم شيشاوة ترودانت وبني ملال. وخلال الفترة ذاتها تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و43 درجة بعملات وأقاليم العرائش وزان قلميم مكناس تونات خريبقة صفرو بن سليمان برشيدة الصويرة النواصر سيدي بنور أسفي الحاجب خنيفرة فاس مولى يعقوب، فضلا عن داخل الأقاليم التالية طنطان ترفايا والعيون. كما ستتراوح درجات الحرارة ما بين 33 و38 درجة بكل من عملات وأقاليم الصخيرات تميرة سلا والجديدة وإفران.
0: اختتمت وكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذية للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس اليوم الثلاثاء بالقدس المرحلة الثالثة من برنامجها التدريبي في الكفاءة المهنية في الاستيراد والتصدير الذي تنفذه بشراكة مع الغرفة التجارية الصناعية العربية في القدس. المزيد من التفاصيل مع شيماء جبران.
3: شملت الدورة 4 لقاءات تدريبية عقدت في مقر الغرفة التجارية بالقدس، واستهدفت رفع كفاءة التجار المقدسيين لا سيما الشباب وأصحاب المشاريع الصغيرة من خلال مواكبة المستجدات في القوانين والإجراءات الجمركية بما يساعدهم على الحد من الخسائر المالية وتقليل الاعتماد على الوسطاء. وقال المدير العام للغرفة التجارية الصناعية العربية في القدس لؤي الحسيني إن الدورة تأتي في توقيت بالغ الأهمية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تشهدها القدس، موجها الشكر لجلالة الملك محمد السادس على دعمه المتواصل للقدس وأهلها وإلى وكالة بيت مال القدس الشريف على رعايتها المستمرة للبرامج الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية في المحافظة. وأضاف أن تنمية معارف التجار تسهم في خفض التكاليف التشغيلية وتعزيز صمودهم وتحسين الواقع الاقتصادي، مشيرا إلى أن بناء القدرات يشكل أحد أهم أدوات التمكين الاقتصادي.
0: سلطت صحيفة الإسبانيول الإسبانية الضوء على المبادرات التي انخرط فيها المغرب لتكييف مدنه الكبرى مع أثر التغير المناخي.

0: لك من خلال اعتماد استراتيجية حضرية ترتكز على الخصوص على استخدام أرضيات نافذة للماء بهدف تخفيف من درجات الحرارة في الوسط الحضري. وبحسب اليومية الإسبانية فإن مدنا من بينها مراكش وأجدير شرعت تدريجيا في تنفيذ مخطط للتهيئة الحضرية يقوم على استبدال الأسطح الإسفلتية التقليدية في الفضاءات العمومية بأرضيات نافذة للمياه، وذلك للحد من ظاهرة الجزء جذور الحرارية الحضرية وتحسين الراحة الحرارية داخل المدن. وفي الشأن الجهوي، أوصى المشاركون في لقاء تواصلي بالعرائش بمناسبة اليوم الدولي للتعاونيات بحزمة إجراءات عملية لتعزيز وتطوير دور التعاونيات في التنمية المحلية ودعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. المشاركون في هذا اللقاء المنظم بمبادرة من اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بالعرائش تحت شعار التعاونيات من أجل عالم مسالم، أكدوا على الأدوار الطلائعية التي تلعبها وحدات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني لا سيما التعاونيات في خلق فرص الشغل وتحقيق العدالة المجالية ودعم الإدماج الاقتصادي للشباب والنساء، وذلك تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية وأهداف النموذج التنموي الجديد. وفي هذا السياق دعا المتداخلون إلى تعزيز الحكامة والتمكين الإداري والمؤسساتي للتعاونيات من خلال تحديث أساليب التدبير والرفع من كفاءة التسيير الداخلي ومواكبة منظومة التدقيق ومأسسة عمليات التتبع والتدقيق الدوري لمشاريع التعاونيات لضمان استدامتها وشفافيتها المالية والإدارية. دوليا ودائما مع شأن المناخي، حذرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية من تصاعد المخاطر التي تهدد منطقة جنوب غرب المحيط الهادئ نتيجة ارتفاع حرارة المحيطات وتكرار موجات الحر البحرية وارتفاع مستوى سطح البحر. المنظمة التابعة للأمم المتحدة قالت في تقريرها السنوي إن المنطقة شهدت ثانية أكثر عام حرا منذ بدء تسجيل البيانات المناخية بعد عام 2024، والذي تميز بظواهر جوية متطرفة تسببت في اضطرابات واسعة النطاق وأضرار اقتصادية وخسائر في الأرواح. وأشارت إلى أن العام 2025 كان الأسوأ من ناحية موجات الحر في ظل غياب ظاهرة نينيو، مبدية قلقها من احتمال عودة هذه الظاهرة سنة 2026. نفتح الآن صفحة المونديال، حيث يواصل المنتخب الوطني المغربي استعداداته للموقع المنتظر أمام المنتخب الفرنسي في ربع نهائي كأس العالم، فيما التحق كل من منتخب إسبانيا وبلجيكا بركب المتأهلين إلى دور ربع نهائي. التقرير التالي لإسماعيل المالكي.
1: من بوسطن حيث تكبر الأحلام وتقترب المواعيد التي تصنع تاريخ، يواصل المنتخب الوطني المغربي استعداداته لواحدة من أهم مبارياته في نهائيات كأس العالم 2026. بعثة سود الأطلس دخلت مرحلة العدي العكسية لمواجهة المنتخب الفرنسي الخميس المقبل برسم الدور ربع النهائي، بعدما خاضت أول حصة تدريبية بمدينة بوسطن في أجواء يسودها التركيز والانضباط ورغبة واضحة في مواصلة المشوار المونديالي. وأشرف الناخب الوطني محمد وهبي على حصة تدريبية خصصت للجوانب التكتيكية والتقنية إلى جانب برنامج للاستشفاء البدنية بهدف تجهيز جميع العناصر الوطنية لهذا الموعد الكبير الذي يأتي بعد الإنجاز اللافت المحقق في الثمنية النهائية إثر الفوز المستحق على المنتخب الكندي بثلاثة أهداف دون رد. ويطمح المنتخب المغربي لمواصلة كتابة التاريخ وبلوغ المربع الذهبي للمرة الثانية تواليا أمام منتخب فرنسي بلغ الدور ذاته بعد تجاوزه منتخب الباراغواي بهدف دون مقابل، في مواجهة تعد من أبرز قمم هذا الدور وتستأثر باهتمام واسع من الجماهير ووسائل الإعلام عبر العالم. وفي باقي مباريات الثمنية النهائي وصل المنتخب البلجيكي عروضه القوية بعدما حجز بطاقة العبور إلى ربعي النهائي بفوز عريض على الولايات المتحدة الأمريكية بأربعة أهداف مقابل هدف واحد ليضرب موعدا مع المنتخب الإسباني. أما إسبانيا فحسمت القمة الإيبيرية أمام البرتغال بهدف قاتل في الوقت بدلي الضائع، حمل توقيع البديل ميغيل ميرينو لتنهي مشوار المنتخب البرتغالي في مباراة قد تكون الأخيرة للنجم كريستيانو رونالدو بقميص منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم. هذا وتدخل البطولة العالمية مراحلها الحاسمة، بينما تبقى الأنظار المغربية مشدودة إلى مدينة بوسطن حيث يقف أسود الأطلس على بعد خطوة جديدة من كتابة فصل آخر في تاريخ الكرة الوطنية، فصل عنوانه الإيمان، الطموح والرغبة في مواصلة الحلم المغربي على أكبر مسرح كروي في العالم.
0: إلى هنا نصل إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
2: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: بجماعة غالاز بدائرة غفصاي بإقليم تونات نظمت النسخة الأولى من الأيام المفتوحة للتعليم العتيق بمبادرة من مدرسة لفق العلامة محمد التاوير للتعليم العتيق للتعريف بهذا النمط من التعليم وتسليط الضوء على أدواره التربوية والأفاق التي يتيحها. هذا الحدث المنظم بتنسيق مع المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية تحت شعار التعليم العتيق أصالة المنهج وأفاق فاق التميز، يهدف إلى تعريف التلاميذ وأولياء أمورهم والساكنة وكذا المهتمين برسالة ونظام التعليم العتيق وأهمية الاهتمام به وإحيائه. وتميز حفل الافتتاح الذي ترأسه عامل إقليم تونات بحضور المندوب الجهوي للشؤون الإسلامية لجهة فاس مكنس بتقديم عدة مداخلات أكدت العناية السامية التي يوليها أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس للتعليم العتيق الذي يعد منظومة تربوية شاملة. التعليم العتيق يشكل حصنا منيعا للهوية الدينية والثقافية للمملكة، وبهذه المناسبة أكد المتدخلون أن التوجيهات الملكية السامية أسهمت في الحفاظ على خصوصية التعليم العتيق وإشعاعه العلمي والثقافي وتأهيل البنيات التحتية للمؤسسات العريقة بما يضمن اندماج طلبته في المنظومة التربوية الوطنية.
2: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
4: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعاتنا مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم من خزائن التراث المغربي. في المغرب لا يقدم الشاي فقط لإرواء العطش، بل يقدم كعلامة ترحيب وكلمة أهلا وسهلا تقال دون حروف. فما أن يطرق ضيف باب بيت مغربي حتى تبدأ رحلة صغيرة من الدفء والضيافة عنوانها إبريق شاي يتصاعد منه البخار وتفوح منه رائحة النعناع الطازج. ومنذ قرون أصبح الشاي جزءا من الحياة اليومية للمغاربة وحاضرا في البيوت والأسواق والحقول والمجالس، حتى صار أكثر من مجرد مشروب بل عادة اجتماعية راسخة. تبدأ الحكاية بإبريق معدني لامع توضع فيه أوراق أو حبات الشاي الأخضر، ثم يضاف السكر والنعناع قبل أن يمتزج كل ذلك فوق نار هادئة في طقس يعرفه المغاربة جيلا بعد جيل. لم يكن إعداد الشاي عملا عابرا بل فنا قائما بذاته، فصاحب الشاي يحرص على توازن المذاق وعلى درجة الغليان المناسبة، ثم يرفع الإبريق عاليا أثناء السكب تتشكل تلك الرغوة الخفيفة التي يعتبرها المغاربة علامة على جودة الكأس. وفي المجالس العائلية كان الشاي يجمع الأحبة حول مائدة واحدة تروى أثناءها الحكايات وتناقش شؤون الحياة وتنسج أجمل لحظات الألفة. وفي البوادي كما في المدن ظل الشاي رفيق اللقاءات اليومية، في الحقول كان استراحة بعد ساعات العمل، وفي الأسواق كان فرصة للحديث والتعارف وأحيانا للتفاوض حول الثمن والسلع، وفي البيوت كان ضيفا دائما لا يغيب. لكل منطقة مغربية لمستها الخاصة، هناك من يفضل النعناع وهناك من يضيف أعشابا عطرية أخرى، لكن روح الشاي المغربي تبقى واحدة، روح الكرم والبساطة وحسن الاستقبال. ولأن الضيافة قيمة متجذرة في الثقافة المغربية، أصبح تقديم الشاي جزءا من آداب الاستقبال، حتى إن بعض المغاربة يعتبرون الجلسة ناقصة إذا غاب عنها إبريق الشاي. ومع تغير أنماط الحياة وظهور مشروبات كثيرة ومتنوعة، حافظ الشاي المغربي على مكانته الخاصة، فما زال حاضرا في المناسبات العائلية وفي الأعياد والأفراح، وما زال صوته يسمع في رنين الكؤوس ورائحته تعبق في البيوت كما كانت منذ زمن بعيد. الشاي المغربي ليس مجرد مشروب يحضر ويشرب، إنه لحظة هدوء في زحام الأيام، وجسر صغير يصل بين الناس، وواحد من أجمل الطقوس التي تحفظها الذاكرة المغربية جيلا بعد جيل. وهكذا يبقى الشاي المغربي كنزا من كنوز التراث المغربي، حكاية من البساطة والألفة، ومشهدا يتكرر كل يوم لكنه لا يفقد جماله أبدا. إلى لقاء جديد مع حكاية أخرى من خزائن التراث المغربي.
4: من خزائن التراث المغربي ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
6: ريم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
7: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
4: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة الإخبارية، والبداية بأبرز العناوين. بمجلس المستشارين بحث سبل تعزيز التعاون البرلماني بين المغرب والشيلي. في نشرة إنذارية موجة حر من الثلاثاء إلى الخميس بعدد من مناطق المملكة. وفي التقرير الرياضي للنشرة، أسود الأطلس يواصلون استعداداتهم لموقعة فرنسا ضمن ربع نهائي كأس العالم، فيما إسبانيا وبلجيكا تلتحقان بركب المتأهلين. في التفاصيل، البداية بأخبار المؤسسة التشريعية، حيث شكل تعزيز التعاون البرلماني بين المغرب وشيلي محور مباحثات أجراها نائب رئيس مجلس المستشاري لحسن حداد اليوم برباط مع وفد برلماني عن مجلس نوابي بجمهورية الشيلي برئاسة رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية الشيلي المغرب ماريا كاتالينا ديريال ميهوفيلوفيتش. خلال هذا اللقاء أكد السيد حداد أن العلاقات المغربية الشيلية تشهد تطورا مضطردا منذ الزيارة التاريخية التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى جمهورية الشيلي سنة 2004، والتي شكلت محطة مفصلية في مسار التعاون الثنائي وأسهمت في إرساء شراكة استراتيجية بين البلدين. نستمع لتصريح لحسن حداد.
6: اللقاء مهم جدا مع مجموعة الصداقة البرلمانية الشيلية، الصداقة المغربية الشيلية، وهمت قضايا متعددة تهم مستوى العلاقات ما بين البلدين التي بلغت يعني مستويات عليا، وخصوصا على المستوى السياسي. ونتمن في هذا الإطار مواقف المؤسسات الشيلية سواء على المستوى الحكومي أو البرلماني فيما يخص القضية الوطنية وتثمين قرار مجلس الأمن الأخير، وكذلك دعم المبادرة المغربية بقيادة جلالة الملك فيما يخص الحكم الذاتي، وهذا يعني دعم يعني على جميع المستويات من الزملاء الشيليين في هذا الإطار هذا.
0: وفي جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ما بين 33 و47 درجة ابتداء من الثلاثاء إلى غاية الخميس بعدد من مناطق المملكة. تفاصيل أوفى مع أسماء الخياري.
8: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ما بين 33 و47 درجة ابتداء من اليوم الثلاثاء إلى غاية الخميس بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الثلاثاء إلى الخميس مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و47 درجة بعملات وأقاليم أوسرد ووادي الذهب وبوجدور وأسازاق وسمارة وطاطا وزاغورة. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل نفس الظاهرة الجوية يومي الثلاثاء والأربعاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 43 و45 درجة بعملات وأقاليم سيدي سليمان وقلعة السراغنة مراكش الرحامنة الخميسة اليوسفية الفقيه بن صالح القنيطرة سيدي قاسم ستات شيشاوة تارودانت وبني ملال. وخلال الفترة ذاتها تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و43 درجة بعملات وأقاليم العرائش وزان قلميم مكناس تونات خريبقة صفرو بن سليمان برشيدة الصويرة النواصر سيدي بنور أسفي الحاجب خنيفرة فاس مولى يعقوب، فضلا عن داخل الأقاليم التالية طنطان ترفاية والعيون. كما ستتراوح درجات الحرارة ما بين 33 و38 درجة بكل من عملات وأقاليم الصخيرات تميرة سلا والجديدة وإفران.
0: اختتمت وكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذية للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس اليوم الثلاثاء بالقدس المرحلة الثالثة من برنامجها التدريبي في الكفاءة المهنية في الاستيراد والتصدير الذي تنفذه بشراكة مع الغرفة التجارية الصناعية العربية في القدس. المزيد من التفاصيل مع شيماء جبران.
9: شملت الدورة 4 لقاءات تدريبية عقدت في مقر الغرفة التجارية بالقدس، واستهدفت رفع كفاءة التجار المقدسيين لا سيما الشباب وأصحاب المشاريع الصغيرة من خلال مواكبة المستجدات في القوانين والإجراءات الجمركية بما يساعدهم على الحد من الخسائر المالية وتقليل الاعتماد على الوسطاء. وقال المدير العام للغرفة التجارية العسكرية الصناعي العربية في القدس لؤي الحسيني إن الدورة تأتي في توقيت بالغ الأهمية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تشهدها القدس، موجها الشكر لجلالة الملك محمد السادس على دعمه المتواصل للقدس وأهلها وإلى وكالة بيت مال القدس الشريف على رعايتها المستمرة للبرامج الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية في المحافظة. وأضاف أن تنمية معارف التجار تسهم في خفض التكاليف التشغيلية وتعزيز صمودهم وتحسين الواقع الاقتصادي، مشيرا إلى أن بناء القدرات يشكل أحد أهم أدوات التمكين الاقتصادي.
0: سلطت صحيفة الإسبانيولا الإسبانية الضوء على المبادرات التي انخرط فيها المغرب لتكييف مدنه الكبرى مع أثر التغير المناخي، وذلك من خلال اعتماد استراتيجية حضرية ترتكز على الخصوص على استخدام أرضيات نافذة للماء بهدف تخفيف من درجات الحرارة في الوسط الحضري. وبحسب اليومية الإسبانية فإن مدنا من بينها مراكش وأجدير شرع تدريجيا في تنفيذ مخطط التهيئة الحضرية يقوم على استبدال الأسطح الإسفلتية التقليدية في الفضاءات العمومية بأرضيات نفاذة للمياه، وذلك للحد من ظاهرة الجزر الحرارية الحضرية وتحسين الراحة الحرارية داخل المدن. وفي الشأن الجهوي، أوصى المشاركون في لقاء تواصلي بالعرائش بمناسبة اليوم الدولي للتعاونيات بحزمة إجراءات عملية لتعزيز وتطوير دور التعاونيات في التنمية المحلية ودعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. المشاركون في هذا اللقاء المنظم بمبادرة من اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بالعرائش تحت شعار التعاونيات من أجل عالم مسالم، أكدوا على الأدوار الطلائعية التي تلعبها وحدات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني لا سيما التعاونيات في خلق فرص الشغل وتحقيق العدالة المجالية ودعم الإدماج الاقتصادي للشباب والنساء، وذلك تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية وأهداف نموذج التنموي الجديد. وفي هذا السياق دعا المتداخلون إلى تعزيز الحكامة والتمكين الإداري والمؤسساتي للتعاونيات من خلال تحديث أساليب التدبير والرفع من كفاءة تسيير الداخلي ومواكبة منظومة التدقيق ومأسسة عمليات التتبع والتدقيق الدوري لمشاريع التعاونيات لضمان استدامتها وشفافيتها المالية والإدارية. دوليا ودائما مع شأن المناخي، حذرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية من تصاعد المخاطر التي تهدد منطقة جنوب غرب المحيط الهادئ نتيجة ارتفاع حرارة المحيطات وتكرار موجات الحر البحرية وارتفاع مستوى سطح البحر. المنظمة التابعة للأمم المتحدة قالت في تقريرها السنوي إن المنطقة شهدت الثانية أكثر عام حرا منذ بدء تسجيل البيانات المناخية بعد عام 2024، والذي تميز بظواهر جوية متطرفة تسببت في اضطرابات واسعة النطاق وأضرار اقتصادية وخسائر في الأرواح. وأشارت إلى أن العام 2025 كان الأسوأ من ناحية موجات الحر في ظل غياب ظاهرة نينيو، مبدية قلقها من احتمال عودة هذه الظاهرة سنة 2026. نفتح الآن صفحة المونديال، حيث يواصل المنتخب الوطني المغربي استعداداته للموقع المنتظر أمام المنتخب الفرنسي في ربع نهائي كأس العالم، فيما التحق كل من منتخب إسبانيا وبلجيكا بركب المتأهلين إلى دور ربع نهائي. التقرير التالي لإسماعيل المالكي.
1: من بوسطن، حيث تكبر الأحلام وتقترب المواعيد التي تصنع التاريخ، يواصل المنتخب الوطني المغربي استعداداته لواحدة من أهم مبارياته في نهائيات كأس العالم 2026. بعثة سود الأطلس دخلت مرحلة العدي العكسية لمواجهة المنتخب الفرنسي الخميس المقبل برسم الدور ربع النهائي، بعدما خاضت أول حصة تدريبية بمدينة بوسطن في أجواء يسودها التركيز والانضباط انضباط ورغبة واضحة في مواصلة المشوار المونديالي. وأشرف الناخب الوطني محمد وهبي على حصة تدريبية خصصت للجوانب التكتيكية والتقنية إلى جانب برنامج للاستشفاء البدنية بهدف تجهيز جميع العناصر الوطنية لهذا الموعد الكبير الذي يأتي بعد الإنجاز اللافت المحقق في الثمنية النهائية إثر الفوز المستحق على المنتخب الكندي بثلاثة أهداف دون رد. ويطمح المنتخب المغربي إلى مواصلة كتابة التاريخ وبلوغ المربع الذهبي للمرة الثانية تواليا أمام منتخب فرنسي بلغ الدور ذاته بعد تجاوزه منتخب الباراغواي بهدف دون مقابل في مواجهة تعد من أبرز قمم هذا الدور وتستأثر باهتمام واسع من الجماهير ووسائل الإعلام عبر العالم. وفي باقي مباريات الثمنية النهائي وصل المنتخب البلجيكي عروضه القوية بعدما حجز بطاقة العبور إلى ربع النهائي بفوز عريض على الولايات المتحدة الأمريكية بأربعة أهداف مقابل هدف واحد ليضرب موعدا مع المنتخب الإسباني. أما إسبانيا فحسمت القمة الإيبيرية أمام البرتغال بهدف قاتل في الوقت بدلي الضائع حمل توقيع البديل ميغيل ميرينو لتنهي مشوار المنتخب البرتغالي في مباراة قد تكون الأخيرة للنجم كريستيانو رونالدو بقميص منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم. هذا وتدخل البطولة العالمية مراحلها الحاسمة بينما تبقى الأنظار المغربية مشدودة إلى مدينة بوسطن حيث يقف أسود الأطلس على بعد خطوة جديدة من كتابة فصل آخر في تاريخ الكرة الوطنية، فصل عنوانه الإيمان، الطموح والرغبة في مواصلة الحلم المغربي على أكبر مسرح كروي في العالم.
0: إلى هنا نصل إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
2: غيم راديو. أخبار المغرب والعالم. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: أهلا بكم، البداية بأبرز العناوين. تسليط الضوء بشفشاو حول دور التعاونيات في التنمية المحلية. مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة يصادق على مشاريع بيئية ورياضية واقتصادية. وسمارة تحتضن النسخة الثالثة للمهرجان الوطني ذو البعد الإفريقي للألعاب التقليدية. بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي للتعاونيات، جرى بشفشاون تسليط الضوء على الدور الأساسي للتعاونيات في تعزيز التنمية المحلية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني. نستمع بهذا الخصوص لتصريح المديرة العامة لمكتب تنمية التعاون عائشة الرفاعي.
11: هذا العام تم اختيار واحد الشعار من طرف منظمة الأمم المتحدة، التعاونيات من أجل عالم يسوده السلام، لأن التعاونية هي واحد المقاولة اللي تمكنت أنها يعني ترسخ المبادئ ديالها اللي كيقوموا على العدالة وكيقوموا على التضامن والتآزر والديمقراطية. فالمعنى ديال السلام هو ماشي غياب نزاع، ولكن السلام بالنسبة لنا هو تكون الكرامة وتكون تكافؤ الفرص والمساواة والعدالة الاجتماعية. وإقليم شفشاون هو واحد الإقليم اللي كيعرف أكثر من 800 تعاونية وزخر بمجموعة من المؤهلات الطبيعية وكذلك رأس مالي البشري مهم جدا اللي كيخلي أن يعني هذا الإقليم هو مختبر حي للتنمية المحلية، مختبر حي ليقدروا الشباب والنساء في العالم القروي وكذلك الحضري أنهم يعني يبرزوا الإمكانيات ديالهم والمؤهلات ديالهم باش أنهم يكون عندهم فرص شغل مستدامة ويقدروا كذلك يحافظوا على القيمة المحلية عوض ما أنهم يعني يمشيوا يهاجروا المناطق أخرى. فكاين ممكن هاد الشباب وهاد النساء يبقوا في المجال الترابي ديالهم ويتجدروا في التراب ديالهم ويقدروا يكون عندهم يعني فرص اللي يخلقوا منها القيمة واللي يخلقوا منها كذلك الثروة.
10: عقد مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة دورته العادية لشهر يوليوز في جلسة لبحث ومصادقة على مشاريع تنموية همت قطاعات البنية التحتية والبيئة والرياضة والاقتصاد الرقمي. وتوجت الدورة بالمصادقة على عدة مشاريع تعكس توجه المجلس نحو تسريع تنزيل برنامج التنمية الجهوية للفترة 2022-2027. واحتلت مشاريع البنية التحتية والملفات البيئية موقع الصدارة في جدول أعمال الدورة، حيث صدق أعضاء المجلس على اتفاقية إنجاز وتدبير مركز طمر وتثمين النفايات المنزلية المعروفة بالبوغاز الذي تناهز كلفته الإجمالية 1.62 مليار درهم، وينجز بشراكة بين وزارة الداخلية ومجلس الجهة ومؤسسة التعاون بين الجماعات الترابية بهدف الارتقاء بمنظومة تدبير النفايات. احتضنت مدينة السمارة فعالية النسخة الثالثة من المهرجان الوطني ذو البعد الإفريقي للألعاب التقليدية، وذلك بهدف صون وإحياء هذا الموروث الثقافي اللامادي. لنتابع.
12: عاشت مدينة السمارة قلب وادي السقية الحمراء على ضوء فعاليات النسخة الثالثة من المهرجان الوطني ذي البعد الإفريقي للألعاب التقليدية، وذلك بهدف صون وإحياء هذا الموروث الثقافي اللامذي. الحدث الذي نظمته المديرية الإقليمية لقطاع الشباب بدعم من وزارة الشباب والثقافة والتواصل يهدف إلى المساهمة في الحفاظ على الألعاب التقليدية وإرساء دينامية ثقافية ورياضية والسياحية على المستوى المحلي.
13: هذا المهرجان حج إليه عدد من الفرق الوطنية، وكذلك عارف بعض مشاركة بعض القنصليات المعتمدة في بلادنا بإقليم العيون، والذين جاءوا بفرق يمثلون ثقافتهم. والمهم من هذا المهرجان، تنظيم هذا المهرجان، هو التسويق لمدينة السمارة كعاصمة ثقافية للأقاليم الجنوبية، وأيضا نعمل في إطار البعد الإفريقي والترويج لهذا ثقافة وهكذا مهرجانات. المهرجان أيضا سيشهد أول مرة مشاركة دولة زامبيا، أول مرة تشارك.
12: المهرجان شكل مناسبة للنهوض بالألعاب الشعبية الممارسة بالمغرب وإفريقيا، وإيجاد فضاء للتلاقي والتبادل بين الشباب، وكذا إبراز الأبعاد الثقافية والتربوية المرتبطة بالألعاب التقليدية. كما تميزت هذه التظاهرة التي استمرت على مدى 3 أيام بتقديم لوحات استعراضية في الألعاب التقليدية الحسانية، بالإضافة إلى رياضات تقليدية أخرى من مختلف جهات المملكة.
10: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهاد. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
14: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
12: بدار أمريكا بالدار البيضاء التأم عدد من مشجعي أسود الأطلس من مغاربة وأمريكيين للتعبير عن دعمهم للمنتخب الوطني الذي واجه نظيره الكندي برسم دور ثمن نهائي كأس العالم 2026. الجمهور الحاضر تابع مختلف أطوار المقابلة بشغف واهتمام بالغين.
15: Well, we're here at the U.S. consulate in Casablanca.
16: نحن هنا نحتفل بالإنجاز التاريخي الذي حققه المغرب بفوزه على كندا، كما أن هذا الاحتفال يكتسي بعدا خاصا إذ يتزامن مع ذكرى استقلال أمريكا، ونحن نأمل أن يحقق المنتخب المغربي الفوز في الدور المقبل. وديما مغرب.
12: لم يتوقف المشجعون طيلة المباراة عن مساندتهم لأسود الأطلس من خلال الأهازيج والتصفيقات المتواصلة في أجواء احتفالية وعائلية متميزة.
17: كنشكروا القنصلية ديال الميريكان بعدا على هذه الاستضافة، الحمد لله على هذا الربح، وإن شاء الله مازالين في باركور ديال كأس العالم.
12: اللقاء المنظم بدار أمريكا يكتسي بعضا احتفاليا خاصا إذ يتزامن مع الذكرى 152 لاستقلال الولايات المتحدة الأمريكية، وتعكس هذه اللحظة من الألفة والمشاركة متانة العلاقات الاستثنائية التي تجمع المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية.
14: ريم راديو.
18: أخبار المغرب والعالم. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
14: ريم راديو.
18: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
14: ريم راديو.
18: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
14: ريم راديو.
18: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة الإخبارية، والبداية بأبرز العناوين. بمجلس المستشارين بحث سبل تعزيز التعاون البرلماني بين المغرب والشيلي. في نشرة إنذارية موجة حر من الثلاثاء إلى الخميس بعدد من مناطق المملكة. وفي التقرير الرياضي للنشرة، أسود الأطلس يواصلون استعداداتهم لموقعة فرنسا ضمن ربع نهائي كأس العالم، فيما إسبانيا وبلجيكا تلتحقان بركب المتأهلين. في التفاصيل، البداية بأخبار المؤسسة التشريعية، حيث شكل تعزيز التعاون البرلماني بين المغرب والشيلي محور مباحثات نجراها نائب رئيس مجلس المستشارين لحسن حداد اليوم بالرباط مع وفد برلماني عن مجلس النواب بجمهورية الشيلي برئاسة رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية الشيلي المغرب ماريا كاتالينا ديريال ميهوفيلوفيتش. خلال هذا اللقاء أكد السيد حداد أن العلاقات المغربية الشيلية تشهد تطورا مطردا منذ الزيارة التاريخية التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى جمهورية الشيلي سنة 2004، والتي شكلت محطة مفصلية في مسار التعاون الثنائي وأسهمت في إرساء شراكة استراتيجية بين البلدين. نستمع لتصريح لحسن حداد.
6: اللقاء مهم جدا مع مجموعة الصداقة البرلمانية الشيلية، الصداقة المغربية الشيلية، وهمت قضايا متعددة تهم مستوى العلاقات ما بين البلدين التي بلغت يعني مستويات عليا، وخصوصا على المستوى السياسي. ونتمن في هذا الإطار مواقف المؤسسات الشيلية سواء على المستوى الحكومي أو البرلماني فيما يخص القضية الوطنية وتثمين قرار مجلس الأمن الأخير، وكذلك دعم المبادرة المغربية بقيادة جلالة الملك فيما يخص الحكم الذاتي، وهذا يعني دعم يعني على جميع المستويات من الزملاء الشيليين في هذا الإطار هذا.
0: وفي جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ما بين 33 و47 درجة ابتداء من الثلاثاء إلى غاية الخميس بعدد من مناطق المملكة. تفاصيل أوفى مع أسماء الخياري.
8: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ما بين 33 و47 درجة ابتداء من اليوم الثلاثاء إلى غاية الخميس بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الثلاثاء إلى الخميس مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و47 درجة بعملات وأقاليم أوسرد ووادي الذهب وبوجدور وأسازاق وسمارة وطاطا وزاغورة. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل نفس الظاهرة الجوية يومي الثلاثاء والأربعاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 43 و45 درجة بعملات وأقاليم سيدي سليمان وقلعة السراغنة مراكش الرحامنة الخميسات اليوسفية الفقيه بن صالح القنيطرة سيدي قاسم طات شيشاوة ترودانت وبني ملال. وخلال الفترة ذاتها تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و43 درجة بعملات وأقاليم العرائش وزان قلميم مكناس تونات خريبقة صفرو بن سليمان برشيدة الصويرة النواصر سيدي بنور أسفي الحاجب خنيفرة فاس مولى يعقوب، فضلا عن داخل الأقاليم التالية طنطان ترفايا والعيون. كما ستتراوح درجات الحرارة ما بين 33 و38 درجة بكل من عملات وأقاليم الصخيرات تميرة سلا والجديدة وإفران.
0: اختتمت وكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذية للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس اليوم الثلاثاء بالقدس المرحلة الثالثة من برنامجها التدريبي في الكفاءة المهنية في الاستيراد والتصدير الذي تنفذه بشراكة مع الغرفة التجارية الصناعية العربية في القدس. المزيد من التفاصيل مع شيماء جبران.
9: شملت الدورة 4 لقاءات تدريبية عقدت في مقر الغرفة التجارية بالقدس، واستهدفت رفع كفاءة التجار المقدسيين لا سيما الشباب وأصحاب المشاريع الصغيرة من خلال مواكبة المستجدات في القوانين والإجراءات الجمركية، بما يساعدهم على الحد من الخسائر المالية وتقليل العفات. رفع كفاءة التجار المقدسيين لا سيما الشباب وأصحاب المشاريع الصغيرة من خلال مواكبة المستجدات في القوانين والإجراءات الجمركية، بما يساعدهم على الحد من الخسائر المالية وتقليل التكاليف التشغيلية وتعزيز صمودهم وتحسين الواقع الاقتصادي.
0: الحرارة في الوسط الحضري، وبحسب اليومية الإسبانية فإن مدنا من بينها مراكش وأجدير شرعت تدريجيا في تنفيذ مخطط للتهيئة الحضرية يقوم على استبدال الأسطح الإسفلتية التقليدية في الفضاءات العمومية بأرضيات نفاذة للمياه، وذلك للحد من ظاهرة الجذور الحرارية الحضرية وتحسين الراحة الحرارية داخل المدن. وفي الشأن الجهوي، أوصى المشاركون في لقاء تواصلي بالعراق

0: داعش بمناسبة اليوم الدولي للتعاونيات بحزمة إجراءات عملية لتعزيز وتطوير دور التعاونيات في التنمية المحلية ودعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. المشاركون في هذا اللقاء المنظم بمبادرة من اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بالعرائش تحت شعار التعاونيات من أجل عالم مسالم، أكدوا على الأدوار الطلائعية التي تلعبها وحدات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني لا سيما التعاون في خلق فرص الشغل وتحقيق العدالة المجالية ودعم الإدماج الاقتصادي للشباب والنساء، وذلك تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية وأهداف النموذج التنموي الجديد. وفي هذا السياق دعا المتداخلون إلى تعزيز الحكامة والتمكين الإداري والمؤسساتي للتعاونيات من خلال تحديث أساليب التدبير والرفع من كفاءة التسيير الداخلي ومواكبة منظومة التدقيق ومأسسة عمليات التتبع والتدقيق الدوري لمشاريع التعاونيات لضمان استدامتها وشفافيتها المالية والإدارية. دوليا ودائما مع شأن المناخي، حذرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية من تصاعد المخاطر التي تهدد منطقة جنوب غرب المحيط الهادئ نتيجة ارتفاع حرارة المحيطات وتكرار موجات الحر البحرية وارتفاع مستوى سطح البحر. المنظمة التابعة للأمم المتحدة قالت في تقريرها السنوي إن المنطقة شهدت ثانية أكثر عام حرا منذ بدء تسجيل البيانات المناخية بعد عام 2024، والذي تميز بظواهر جوية متطرفة تسببت في اضطرابات واسعة النطاق وأضرار اقتصادية وخسائر في الأرواح. وأشارت إلى أن العام 2025 كان الأسوأ من ناحية موجات الحر في ظل غياب ظاهرة نينيو، مبدية قلقها من احتمال عودة هذه الظاهرة سنة 2026. نفتح الآن صفحة المونديال، حيث يواصل المنتخب الوطني المغربي استعداداته للموقع المنتظر أمام المنتخب الفرنسي في ربع نهائي كأس العالم، فيما التحق كل من منتخب إسبانيا وبلجيكا بركب المتأهلين إلى دور ربع نهائي. التقرير التالي لإسماعيل المالكي
1: من بوسطن، حيث تكبر الأحلام وتقترب المواعيد التي تصنع التاريخ. يواصل المنتخب الوطني المغربي استعداداته لواحدة من أهم مبارياته في نهائيات كأس العالم 2026. بعثة سود الأطلس دخلت مرحلة العدي العكسية لمواجهة المنتخب الفرنسي الخميس المقبل برسم الدور ربع النهائي، بعدما خاضت أول حصة تدريبية بمدينة بوسطن في أجواء يسودها التركيز والانضباط ورغبة واضحة في مواصلة المشوار المونديالي. وأشرف الناخب الوطني محمد وهبي على حصة تدريبية خصصت للجوانب التكتيكية والتقنية إلى جانب برنامج للاستشفاء البدنية بهدف تجهيز جميع العناصر الوطنية لهذا الموعد الكبير الذي يأتي بعد الإنجاز اللافت المحقق في ثمن النهائي إثر الفوز المستحق على المنتخب الكندي بثلاثة أهداف دون رد. ويطمح المنتخب المغربي إلى مواصلة كتابة التاريخ وبلوغ المربع الذهبي للمرة الثانية تواليا أمام منتخب فرنسي بلغ الدور ذاته بعد تجاوزه منتخب الباراغواي بهدف دون مقابل، في مواجهة تعد من أبرز قمم هذا الدور وتستأثر باهتمام واسع من الجماهير ووسائل الإعلام عبر العالم. وفي باقي مباريات الثمن النهائي، وصل المنتخب البلجيكي عروضه القوية بعدما حجز بطاقة العبور إلى ربع النهائي بفوز عريض على الولايات المتحدة الأمريكية بأربعة أهداف مقابل هدف واحد ليضرب موعدا مع المنتخب الإسباني. أما إسبانيا فحسمت القمة الإيبيرية أمام البرتغال بهدف قاتل في الوقت بدلي الضائع، حمل توقيع البديل ميغيل ميرينو لتنهي مشوار المنتخب البرتغالي في مباراة قد تكون الأخيرة للنجم كريستيانو رونالدو بقميص منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم. هذا وتدخل البطولة العالمية مراحلها الحاسمة، بينما تبقى الأنظار المغربية مشدودة إلى مدينة بوسطن، حيث يقف أسود الأطلس على بعد خطوة جديدة من كتابة فصل آخر في تاريخ الكرة الوطنية، فصل عنوانه الإيمان، الطموح والرغبة في مواصلة الحلم المغربي على أكبر مسرح كروي في العالم.
0: Yeah. إلى هنا نصل إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
2: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: مجلس جهات الدخل وادي الذهب يصادق خلال دورته العادية لشهر يوليوز على عدة اتفاقيات. خلال هذه الدورة تدارس أعضاء المجلس وصادقوا على مجموعة من اتفاقيات الشراكة الرامية إلى دعم مبادرات تهم مجالات الرياضة والتعليم والترويج الاقتصادي إلى جانب الإشعاع الترابي.
4: تم التصويت على جميع النقاط والنقاط المدرجة في جدول الأعمال، واللي في الحقيقة كانت كلها تخدم التنمية في الجهة.
3: في المجال الرياضي صادق المجلس على اتفاقية شراكة مع المديرية الجهوية لوزارة الشباب والثقافة والتواصل وجمعية المجلس الإقليمي للسياحة لجهات الدخل وادي الذهب. أما في مجال التعليم وافق المجلس على اتفاقية شراكة مع كل من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين والجامعة الوطنية لجمعيات أمهات وأباء وأولياء التلاميذ.
5: كانت هناك اتفاقية ما بين الأكاديمية والفيدرالية ومجلس الجهة فيما يخص دعم الفيدرالية لتدعيم التلاميذ المتعثرين دراسيا.
3: المجلس صادق أيضا على نقاط أخرى تهم تنمية قرى الصيد عبر تحسين الخدمات الأساسية ودعم قطاع الصيد البحري إلى جانب المصادقة على اتفاقية للشراكة تهم مجالات الثقافة والرياضة.
2: غيم راديو، الخبر من المصدر.
6: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لنكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو. ريم راديو. حالة الطقس.
7: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الثلاثاء استمرار الطقس الحار بعدد من مناطق البلاد، بما في ذلك الأقاليم الصحراوية والجنوب الشرقي للبلاد والسهول الشمالية والوسطى والسايس وولماس وداخل منطقة سوس. كما يرتقب تشكل سحب منخفضة خلال الصباح والليل، وذلك قرب سواحل المحيط الأطلسي والواجهة المتوسطية، حيث ستكون مرفوقة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة، فضلا عن تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بالأقاليم الجنوبية وهبوب رياح رملية محلية. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 12 درجة و 18 درجة مرتفعات الأطلس والريف، وما بين 25 درجة و 32 درجة بالسهول الواقعة غرب الأطلس والشيادمة ومنطقة سوس وهضاب الفوسفات وولماس وسهول تدلا والرحامنة والجنوب الشرقي للبلاد وداخل الأقاليم الصحراوية. وستكون ما بين 18 درجة و 25 درجة ببقي المناطق الأخرى. أما درجات الحرارة خلال النهار فسترتفع بمنطقة طنجة وقرب السواحل الجنوبية والوسطى، وستعرف بعض الانخفاض أو لن تتغير بباقي المناطق. وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاز، وما بين كاب سبارتير والدار البيضاء وما بين أكادير وأجلو، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي الساحل الأطلسي.
2: الأخبار المغربية،
8: غيم راديو.
3: بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية ببنغرير، قامت كتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية بإطلاق إتريت بويما، وهي منصات وطنية للتجارة الإلكترونية موجهة للتصدير، تمكن المقاولات المصدرة من الترويج لمنتجاتها بطريقة تفاعلية وتيسير ربطها بالمشترين الدوليين.
8: هذا الاتريد بوان ايما غادي يمكن كل الشركات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة والتعاونيات انهم يولجوا الاسواق العالمية بلا ما يمشيوا يشاركوا في المعارض، يمكن انهم يكونوا عندهم الامكانية انهم يعرضوا المنتوجات ديالهم عبر هذه المنصة.
3: هذه المنصة التي صممت كواجهة رقمية للعرض المغربي الموجه للتصدير تشكل خطوة جديدة في مسار التحول الرقمي للتجارة الخارجية الوطنية، وتأتي لتستكمل آليات المواكبة المبرمجة في إطار تنزيل برنامج التجارة الخارجية 2025-2027 ولا سيما الورشة المتعلقة بتسريع الرقمنة في هذا المجال. هي منصة وطنية للتجارة الإلكترونية موجهة للتصدير، ستمكن من ربط المقاولات المغربية بمختلف جهات المملكة مباشرة بزبناء دوليين. كما تقدم المنصة استجابة ملموسة لأبرز العوائق التي لا تزال تكبح التطور الدولي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، لا سيما عدم وجود رؤية واضحة على الأسواق الخارجية ومحدودية الولوج إلى شبكات المشترين الدوليين.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
9: بجماعة غالاز بدائرة غفصي بأقليم تونات، نظمت النسخة الأولى من الأيام المفتوحة للتعليم العتيق بمبادرة من مدرسة لفق العلامة محمد التاوير للتعليم العتيق للتعريف بهذا النمط من التعليم وتسليط الضوء على أدواره التربوية والأفاق التي يتيحها. هذا الحدث المنظم بتنسيق مع المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية تحت شعار التعليم العتيق أصالة المنهج وأفاق التميز، يهدف إلى تعريف التلاميذ وأولياء أمورهم والساكنة وكذا المهتمين برسالة ونظام التعليم العتيق وأهمية الاهتمام به وإحيائه. وتميز حفل الافتتاح الذي ترأسه عامل إقليم تونات بحضور المندوب الجهوي للشؤون الإسلامية لجهة فاس مكنس بتقديم عدة مداخلات أكدت العناية السامية التي يوليها أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس للتعليم العتيق الذي يعد منظومة تربوية شاملة. التعليم العتيق يشكل حصنا منيعا للهوية الدينية والثقافية للمملكة، وبهذه المناسبة أكد المتدخلون أن التوجيهات الملكية السامية أسهمت في الحفاظ على خصوصية التعليم العتيق وإشعاعه العلمي والثقافي وتأهيل البنيات التحتية للمؤسسات العريقة بما يضمن اندماج طلبته في المنظومة التربوية الوطنية.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: ريم راديو.
2: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة الإخبارية، والبداية بأبرز العناوين. بمجلس المستشارين بحث سبل تعزيز التعاون البرلماني بين المغرب والشيلي. في نشرة إنذارية موجة حر من الثلاثاء إلى الخميس بعدد من مناطق المملكة. وفي تقرير رياضي للنشرة أسود الأطلس يواصلون استعداداتهم لموقعة فرنسا ضمن ربع نهائي كأس العالم، فيما إسبانيا وبلجيكا تلتحقان بركب المتأهلين. في التفاصيل، البداية بأخبار المؤسسة التشريعية، حيث شكل تعزيز التعاون البرلماني بين المغرب والشيلي محور مباحثات أجراها نائب رئيس مجلس المستشارين لحسن حداد اليوم بالرباط مع وفد برلماني عن مجلس النوابي بجمهورية الشيلي برئاسة رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية الشيلي المغرب ماريا كاتالينا ديريال ميهوفيلوفيتش. خلال هذا اللقاء أكد سيد حداد أن العلاقات المغربية الشيلية تشهد تطورا مطردا منذ الزيارة التاريخية التي قام بها صاحب الجلالة الملك

0: انه في هذا الاطار مواقف المؤسسات الشيليه سواء على المستوى الحكومي او البرلماني فيما يخص القضيه الوطنيه وتثمين قرار مجلس الامن الاخير, وكذلك دعم المبادره المغربيه بقياده جلاله الملك فيما يخص الحكم الذاتي, وهذا يعني دعم يعني على جميع المستويات من الزملاء الشيليين في هذا الاطار هذا.
1: وفي جديد أحوال الطقس ببلادنا, تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ما بين 33 و47 درجة ابتداء من الثلاثاء إلى غاية الخميس بعدد من مناطق المملكة. تفاصيل أوفى مع أسماء الخياري.
2: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ما بين 33 و47 درجة ابتداء من اليوم الثلاثاء إلى غاية الخميس بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الثلاثاء إلى الخميس مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و47 درجة بعملات وأقاليم أوسرد ووادي الذهب وبوجدور وأسازاق وسمارة وطاطا وزاغورة. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل نفس الظاهرة الجوية يومي الثلاثاء والأربعاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 43 و45 درجة بعملات وأقاليم سيدي سليمان وقلعة السراغنة مراكش الرحامنة الخميسات اليوسفية الفقيه بن صالح القنيطرة سيدي قاسم طات شيشاوة ترودانت وبني ملال. وخلال الفترة ذاتها تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و43 درجة بعملات وأقاليم العرائش وزان قلميم مكناس تونات خريبقة صفرو بن سليمان برشيدة الصويرة النواصر سيدي بنور أسفي الحاجب خنيفرة فاس مولى يعقوب, فضلا عن داخل الأقاليم التالية طنطان ترفايا والعيون. كما ستتراوح درجات الحرارة ما بين 33 و38 درجة بكل من عملات وأقاليم الصخيرات تميرة سلا والجديدة وإفران.
1: اختتمت وكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذية للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس اليوم الثلاثاء بالقدس المرحلة الثالثة من برنامجها التدريبي في الكفاءة المهنية في الاستيراد والتصدير الذي تنفذه بشراكة مع الغرفة التجارية الصناعية العربية في القدس. المزيد من التفاصيل مع شيماء جبران.
3: شملت الدورة 4 لقاءات تدريبية عقدت في مقر الغرفة التجارية بالقدس, واستهدفت رفع كفاءة التجار المقدسيين لا سيما الشباب وأصحاب المشاريع الصغيرة من خلال مواكبة المستجدات في القوانين والإجراءات الجمركية بما يساعدهم على الحد من الخسائر المالية وتقليل الاعتماد على الوسطاء. وقال المدير العام للغرفة التجارية الصناعية العربية في القدس لؤي الحسيني إن الدورة تأتي في توقيت بالغ الأهمية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تشهدها القدس, موجها الشكر لجلالة الملك محمد السادس على دعمه المتواصل للقدس وأهلها وإلى وكالة بيت مال القدس الشريف على رعايتها المستمرة للبرامج الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية في المحافظة. وأضاف أن تنمية معارف التجار تسهم في خفض التكاليف التشغيلية وتعزيز صمودهم وتحسين الواقع الاقتصادي, مشيرا إلى أن بناء القدرات يشكل أحد أهم أدوات التمكين الاقتصادي.
1: سلطت صحيفة الإسبانيولا الإسبانية الضوء على المبادرات التي انخرط فيها المغرب لتكييف مدنه الكبرى مع أثر التغير المناخي, وذلك من خلال اعتماد استراتيجية حضرية ترتكز على الخصوص على استخدام أرضيات نافذة للماء بهدف تخفيف من درجات الحرارة في الوسط الحضري. وبحسب اليومية الإسبانية فإن مدنا من بينها مراكش وأجدير شرعت تدريجيا في تنفيذ مخطط التهيئة الحضرية يقوم على استبدال الأسطح الإسفلتية التقليدية في الفضاءات العمومية بأرضيات نفاذة للمياه, وذلك للحد من ظاهرة الجذور الحرارية الحضرية وتحسين الراحة الحرارية داخل المدن. وفي الشأن الجهوي أوصى المشاهدين

0: شاركونا في لقاء تواصلي بالعرائش بمناسبة اليوم الدولي للتعاونيات بحزمة إجراءات عملية لتعزيز وتطوير دور التعاونيات في التنمية المحلية ودعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. المشاركون في هذا اللقاء المنظم بمبادرة من اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بالعرائش تحت شعار التعاونيات من أجل عالم مسالم، أكدوا على الأدوار الطلائعية التي تلعبها وحدات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لا سيما التعاونيات في خلق فرص الشغل وتحقيق العدالة المجالية ودعم الإدماج الاقتصادي للشباب والنساء، وذلك تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية وأهداف النموذج التنموي الجديد. وفي هذا السياق دعا المتداخلون إلى تعزيز الحكامة والتمكين الإداري والمؤسساتي للتعاونيات من خلال تحديث أساليب التدبير والرفع من كفاءة التسيير الداخلي ومواكبة منظومة التدقيق ومأسسة عمليات التتبع والتدقيق الدوري لمشاريع التعاونيات لضمان استدامتها وشفافيتها المالية والإدارية. دوليا ودائما مع شأن المناخي، حذرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية من تصاعد المخاطر التي تهدد منطقة جنوب غرب المحيط الهادئ نتيجة ارتفاع حرارة المحيطات وتكرار موجات الحر البحرية وارتفاع مستوى سطح البحر. المنظمة التابعة للأمم المتحدة قالت في تقريرها السنوي إن المنطقة شهدت ثانية أكثر عام حرا منذ بدء تسجيل البيانات المناخية بعد عام 2024، والذي تميز بظواهر جوية متطرفة تسببت في اضطرابات واسعة النطاق وأضرار اقتصادية وخسائر في الأرواح. وأشارت إلى أن العام 2025 كان الأسوأ من ناحية موجات الحر في ظل غياب ظاهرة نينيو، مبدية قلقها من احتمال عودة هذه الظاهرة سنة 2026. نفتح الآن صفحة المونديال، حيث يواصل المنتخب الوطني المغربي استعداداته للموقع المنتظر أمام المنتخب الفرنسي في ربع نهائي كأس العالم، فيما التحق كل من منتخب إسبانيا وبلجيكا بركب المتأهلين إلى دور ربع نهائي. التقرير التالي لإسماعيل المالكي.
1: من بوسطن حيث تكبر الأحلام وتقترب المواعيد التي تصنع تاريخ، يواصل المنتخب الوطني المغربي استعداداته لواحدة من أهم مبارياته في نهائيات كأس العالم 2026. بعثة سود الأطلس دخلت مرحلة العدي العكسي لمواجهة المنتخب الفرنسي الخميس المقبل برسم الدور ربع النهائي، بعدما خاضت أول حصة تدريبية بمدينة بوسطن في أجواء يسودها التركيز والانضباط ورغبة واضحة في مواصلة المشوار المونديالي. وأشرف الناخب الوطني محمد وهبي على حصة تدريبية خصصت للجوانب التكتيكية والتقنية إلى جانب برنامج للاستشفاء البدنية بهدف تجهيز جميع العناصر الوطنية لهذا الموعد الكبير الذي يأتي بعد الإنجاز اللافت المحقق في ثمن النهائي إثر الفوز المستحق على المنتخب الكندي بثلاثة أهداف دون رد. ويطمح المنتخب المغربي لمواصلة كتابة التاريخ وبلوغ المربع الذهبي للمرة الثانية تواليا أمام منتخب فرنسي بلغ الدور ذاته بعد تجاوزه منتخب الباراغواي بهدف دون مقابل، في مواجهة تعد من أبرز قمم هذا الدور وتستأثر باهتمام واسع من الجماهير ووسائل الإعلام عبر العالم. وفي باقي مباريات الثمن النهائي، وصل المنتخب البلجيكي عروضه القوية بعدما حجز بطاقة العبور إلى ربع النهائي بفوز عريض على الولايات المتحدة الأمريكية بأربعة أهداف مقابل هدف واحد ليضرب موعدا مع المنتخب الإسباني. أما إسبانيا فحسمت القمة الإيبيرية أمام البرتغال بهدف قاتل في الوقت بدلي الضائع، حمل توقيع البديل ميغيل ميرينو لتنهي مشوار المنتخب البرتغالي في مباراة قد تكون الأخيرة للنجم كريستيانو رونالدو بقميص منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم. هذا وتدخل البطولة العالمية مراحلها الحاسمة، بينما تبقى الأنظار المغربية مشدودة إلى مدينة بوسطن، حيث يقف أسود الأطلس على بعد خطوة جديدة من كتابة فصل آخر في تاريخ الكرة الوطنية، فصل عنوانه الإيمان، الطموح والرغبة في مواصلة الحلم المغربي على أكبر مسرح كروي في العالم.
0: إلى هنا نصل إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
2: إذاعة الأخبار المغربية
3: غيم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة.
3: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي. يوميا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
0: عدد جديد من يوميات المونديال، مرحبا بكم. في آخر أخبار المنتخب الوطني المغربي، خاضت النخبة الوطنية أول حصة تدريبية بمدينة بوسطن استعدادا للمباراة التي ستجمعه بالمنتخب الفرنسي لحساب ربع نهائي كأس العالم. الحصة التدريبية أقيمت في مركز تدريب نيو إنجلاند ريفولوشن، حيث جرى تقسيم لاعبين إلى مجموعتين. خاضت المجموعة الأولى تدريباتها على أرضية الملعب تحت إشراف الناخب الوطني محمد وهبي، بينما أجرت المجموعة الثانية الحصة التدريبية داخل القاعة الرياضية، وذلك وفق البرنامج الذي أعدته الأطر التقنية والطبية وأطر الإعداد البدني. ويأتي هذا التقسيم في إطار تدبير التحمل البدني للاعبين في هذه المرحلة المتقدمة من المنافسة. وسيواصل أسود الأطلس تحضيراتهم خلال الأيام المقبلة بهدف خوض مباراة ربع نهائي في أفضل الظروف الممكنة ومواصلة مشوارهم في كأس العالم. وفي آخر نتائج المونديال، تأهل المنتخب الإسباني لكرة القدم إلى ربع نهائي كأس العالم عقب فوزه الثمين والصعب على نظيره البرتغالي بهدف دون رد. الهدف الوحيد في هذه المواجهة المثيرة والمليئة بالندية سجله مايكل ميرينو في الأنفاس الأخيرة من اللقاء، وتحديدا في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع بعد تمريرة حاسمة من زميله فيران توريس، مهديا لاروخا بطاقة العبور المباشرة نحو الدور المقبل. وشهدت المباراة صراعا تكتيكيا كبيرا فوق أرضية ملعب دالاس، حيث فرض المنتخب الإسباني أسلوبه واستحوذ على الكرة مخترقا جدار الدفاع البرتغالي بعدة محاولات شكلت خطورة حقيقية. في المقابل أبدى المنتخب البرتغالي صمودا دفاعيا واعتمد على الهجمات المرتدة، وكان قريبا من التسجيل في عدة مناسبات لولا غياب لمسة الأخيرة. وسيواجه زملاء لامين يامال في الدور المقبل المنتخب البلجيكي الذي تأهل عقب فوزه العريض على نظيره الأمريكي 4-1 في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب سياتل الأمريكية برسم ثمن نهائي المسابقة. تناولت الصحافة البرازيلية بخطاب شديد اللهجة هزيمة سيليساو بنتيجة 2-1 أمام نظيره النرويجي في ثمن نهائي كأس العالم، واضعة موضع تساؤل خيارات المدرب كارلو أنشيلوتي ومستقبل منتخب بلغ نهاية حقبة بعد إعلان نيمار اعتزاله اللاعب دوليا. واعتبرت الصحف البرازيلية الرئيسية هذا الإقصاء بمثابة إحدى أكبر خيبات الأمل في التاريخ الحديث لكرة القدم البرازيلية، مشيرة إلى أن السعي نحو التتويج بلقب عالمي سادس قد توقف مرة أخرى قبل الأوان. وخصصت صحيفة أوغلوبو الواسعة الانتشار صفحتها الأولى لمرحلة ما بعد المونديال، متسائلة عن اللاعبين الذين ينبغي عليهم الاعتزال وأولئك الذين يجب الاحتفاظ بهم لدورة السنوات الأربع القادمة. وكتبت الصحيفة التي أرفقت غلاف بصورة لكارلو أنشيلوتي أن حلم البرازيل في الفوز بلقب عالمي سادس قد تبخر مرة أخرى. وفي المقابل أشادت الصحيفة ذاتها بأداء إيرلينغ هالاند صاحب هدفين النرويج، واصفة إياه بالمفترس والتجسيد الأمثل للفعالية القادر على انتظار اللحظة الدقيقة ليكون حاسما. كما أثار إعلان نيمار خوضه لآخر كأس عالم في مسيرته ردود فعل قوية روسيا، ونشرت أسبوعية فيغا صورة للمهاجم وهو يذرف الدموع مرفقة بتعليق قاس للغاية وصفت فيه مسيرته مع المنتخب بإهدار الموهبة. كما انتقدت المجلة قرار أنشيلوتي بالدفع به كبديل معتبرة أنه لم يقدم أي إضافة خلال هذه المباراة. أما صحيفة رئيسية في العاصمة الاقتصادية للبرازيل فوليا دي ساو باولو فقد اهتمت بتحليل تكتيكي مبرزة أن سيليساو لم يستحوذ على الكرة سوى بنسبة 34% أمام النرويج، وهو أدنى معدل له منذ بدء تدوين هذه الإحصائيات. وحسب صحيفة فإن الفريق يعاني من خلل هيكلي بوجود العديد من المهاجمين السريعين، لكن في غياب شبه تام للاعبي خط وسط الميدان من المستوى العالي، وهو ما أجبره على الخضوع لضغط اللعب والاعتماد بشكل شبه حصري على الهجمات المرتدة. ويشكل هذا الإقصاء انتكاسة جديدة للمنتخب الأكثر تتويجا في تاريخ كرة القدم، والذي لم يفز بكأس العالم منذ تتويجه بلقبه الخامس في 2002. هذا كل ما لدينا في يوميات المونديال لهذا اليوم، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
3: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي. يوميا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة الإخبارية، والبداية بأبرز العناوين. بمجلس المستشارين بحث سبل تعزيز التعاون البرلماني بين المغرب والشيلي. في نشرة إنذارية موجة حر من الثلاثاء إلى الخميس بعدد من مناطق المملكة. وفي تقرير رياضي للنشرة أسود الأطلس يواصلون استعداداتهم لموقعة فرنسا ضمن ربع نهائي كأس العالم، فيما إسبانيا وبلجيكا تلتحقان بركب المتأهلين. في التفاصيل، البداية بأخبار المؤسسة التشريعية، حيث شكل تعزيز التعاون البرلماني بين المغرب والشيلي محور مباحثات نجراها نائب رئيس مجلس المستشارين لحسن حداد اليوم برباط مع وفد برلماني عن مجلس النوابي بجمهورية الشيلي برئاسة رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية الشيلي المغرب ماريا كاتالينا ديريال ميهوفيلوفيتش. خلال هذا اللقاء أكد السيد حداد أن العلاقات المغربية الشيلية تشهد تطورا مضطردا منذ الزيارة التاريخية التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى جمهورية الشيلي سنة 2004، والتي شكلت محطة مفصلية في مسار التعاون الثنائي وأسهمت في إرساء شراكة استراتيجية بين البلدين. نستمع لتصريح لحسن حداد.
4: اللقاء مهم جدا مع مجموعة الصداقة البرلمانية الشيلية، الصداقة المغربية الشيلية، وهمت قضايا متعددة تهم مستوى العلاقات ما بين البلدين التي بلغت يعني مستويات عليا، وخصوصا على المستوى السياسي. ونتمن في هذا الإطار مواقف المؤسسات الشيلية سواء على المستوى الحكومي أو المستوى البرلماني فيما يخص القضية الوطنية وتتمين قرار مجلس الأمن الأخير، وكذلك دعم المبادرة المغربية بقيادة جلالة الملك فيما يخص الحكم الذاتي، وهذا يعني دعم يعني على جميع المستويات من الزملاء الشيليين في هذا الإطار هذا.
3: وفي جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ما بين 33 و 47 درجة ابتداء من الثلاثاء إلى غاية الخميس بعدد من مناطق المملكة. تفاصيل أوفى مع أسماء الخياري.
5: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ما بين 33 و 47 درجة ابتداء من اليوم الثلاثاء إلى غاية الخميس بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الثلاثاء إلى الخميس مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و 47 درجة عملات وأقاليم أوسرد ووادي الذهب وبوجدور وأسازاق وسمارة وطاطا وزاغورة. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل نفس الظاهرة الجوية يومي الثلاثاء والأربعاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 43 و 45 درجة بعملات وأقاليم سيدي سليمان وقلعة السراغنة مراكش الحامنة الخميسة اليوسفية الفقيه بن صالح القنيطرة سيدي قاسم سطات شيشاوة تارودانت وبني ملال. وخلال الفترة ذاتها تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و 43 درجة بعملات وأقاليم العرائش وزان قلميم مكناس تونات خريبكا صفرو بن سليمان برشيدة الصويرة النواصر سيدي بن نور أسفي الحاجب خنيفرة فاس مولى يعقوب فضلا عن داخل الأقاليم التالية طنطان ترفاية والعيون. كما ستتراوح درجات الحرارة ما بين 33 و 38 درجة بكل من عملات وأقاليم الصخيرات تميرة سلا والجديدة وإفران.
3: اختتمت وكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذية للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس اليوم الثلاثاء بالقدس المرحلة الثالثة من برنامجها التدريبي في الكفاءة المهنية في الاستيراد والتصدير الذي تنفذه بشراكة مع الغرفة التجارية الصناعية العربية في القدس. المزيد من التفاصيل مع شيماء جبران.
6: شملت الدورة 4 لقاءات تدريبية عقدت في مقر الغرفة التجارية بالقدس واستهدفت رفع كفاءة التجار المقدسيين لا سيما الشباب وأصحاب المشاريع الصغيرة من خلال مواكبة المستجدات في القوانين والإجراءات الجمركية بما يساعدهم على الحد من الخسائر المالية وتقليل الاعتماد على الوسطاء. وقال المدير العام للغرفة التجارية الصناعية العربية في القدس لؤي الحسيني إن الدورة تأتي في توقيت بالغ الأهمية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تشهدها القدس، موجها الشكر لجلالة الملك محمد السادس على دعمه المتواصل للقدس وأهلها وإلى وكالة بيت مال القدس الشريف على رعايتها المستمرة للبرامج الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية في المحافظة. وأضاف أن تنمية معارف التجار تسهم في خفض التكاليف التشغيلية وتعزيز صمودهم وتحسين الواقع الاقتصادي، مشيرا إلى أن بناء القدرات يشكل أحد أهم أدوات التمكين الاقتصادي.
3: سلطت صحيفة الإسبانيولا الإسبانية الضوء على المبادرات التي انخرط فيها المغرب لتكييف مدنه الكبرى مع أثر التغير المناخي، وذلك من خلال اعتماد استراتيجية حضرية ترتكز على الخصوص على استخدام أرضيات نافذة للماء بهدف تخفيف من درجات الحرارة في الوسط الحضري. وبحسب اليومية الإسبانية فإن مدنا من بينها مراكش وأجدير شرع تدريجيا في تنفيذ مخطط التهيئة الحضرية يقوم على استبدال الأسطح الإسفلتية التقليدية في الفضاءات العمومية بأرضيات نفاذة للمياه، وذلك للحد من ظاهرة الجذور الحرارية الحضرية وتحسين الراحة الحرارية داخل المدن. وفي الشأن الجهوي، أوصى المشاركون في لقاء تواصلي بالعرائش بمناسبة اليوم الدولي للتعاونيات بحزمة إجراءات عملية لتعزيز وتطوير دور التعاونيات في التنمية المحلية ودعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. المشاركون في هذا اللقاء المنظم بمبادرة من اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بالعرائش تحت شعار التعاونيات من أجل عالم مسالم أكدوا على الأدوار الطلائعية التي تلعبها وحدات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني لا سيما التعاونيات في خلق فرص الشغل وتحقيق العدالة المجالية ودعم الإدماج الاقتصادي للشباب والنساء، وذلك تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية وأهداف النموذج التنموي الجديد. وفي هذا السياق دعا المتداخلون إلى تعزيز الحكامة والتمكين الإداري والمؤسساتي للتعاونيات من خلال تحديث أساليب التدبير والرفع من كفاءة التسيير الداخلي ومواكبة منظومة التدقيق ومأسسة عمليات التتبع والتدقيق الدوري لمشاريع التعاونيات لضمان استدامتها وشفافيتها المالية والإدارية. دوليا ودائما مع شأن المناخي، حذرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية من تصاعد المخاطر التي تهدد منطقة جنوب غرب المحيط الهادئ نتيجة ارتفاع حرارة المحيطات وتكرار موجات الحر البحرية وارتفاع مستوى سطح البحر. المنظمة التابعة للأمم المتحدة قالت في تقريرها السنوي إن المنطقة شهدت ثانية أكثر عام حرا منذ بدء تسجيل البيانات المناخية بعد عام 2024، والذي تميز بظواهر جوية متطرفة تسببت في اضطرابات واسعة النطاق وأضرار اقتصادية وخسائر في الأرواح. وأشارت إلى أن العام 2025 كان الأسوأ من ناحية موجات الحر في ظل غياب ظاهرة نينيو، مبدية قلقها من احتمال عودة هذه الظاهرة سنة 2026. نفتح الآن صفحة المونديال، حيث يواصل المنتخب الوطني المغربي استعداداته للموقع المنتظر أمام المنتخب الفرنسي في ربع نهائي كأس العالم، فيما التحق كل من منتخب إسبانيا وبلجيكا بركب المتأهلين إلى دور ربع نهائي. التقرير التالي لإسماعيل المالكي.
7: من بوسطن، حيث تكبر الأحلام وتقترب المواعيد التي تصنع التاريخ، يواصل المنتخب الوطني المغربي استعداداته لواحدة من أهم مبارياته في نهائيات كأس العالم 2026. بعثة سود الأطلس دخلت مرحلة العدي العكسية لمواجهة المنتخب الفرنسي الخميس المقبل برسم الدور ربع النهائي، بعدما خاضت أول حصة تدريبية بمدينة بوسطن في أجواء يسودها التركيز والانضباط ورغبة واضحة في مواصلة المشوار المونديالي. وأشرف الناخب الوطني محمد وهبي على حصة تدريبية خصصت للجوانب التكتيكية والتقنية إلى جانب برنامج للاستشفاء البدنية بهدف تجهيز جميع العناصر الوطنية لهذا الموعد الكبير الذي يأتي بعد الإنجاز اللافت المحقق في ثمن النهائي إثر الفوز المستحق على المنتخب الكندي بثلاثة أهداف دون رد. ويطمح المنتخب المغربي إلى مواصلة كتابة التاريخ وبلوغ المربع الذهبي للمرة الثانية تواليا أمام منتخب فرنسي بلغ الدور ذاته بعد تجاوزه منتخب الباراغواي بهدف دون مقابل، في مواجهة تعد من أبرز قمم هذا الدور وتستأثر باهتمام واسع من الجماهير ووسائل الإعلام عبر العالم. وفي باقي مباريات ثمن النهائي، وصل المنتخب البلجيكي عروضه القوية بعدما حجز بطاقة العبور إلى ربع النهائي بفوز عريض على الولايات المتحدة الأمريكية بأربعة أهداف مقابل هدف واحد ليضرب موعدا مع المنتخب الإسباني. أما إسبانيا فحسمت القمة الإيبيرية أمام البرتغال بهدف قاتل في الوقت بدلي الضائع، حمل توقيع البديل ميغيل ميرينو لتنهي مشوار المنتخب البرتغالي في مباراة قد تكون الأخيرة للنجم كريستيانو رونالدو بقميص منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم. هذا وتدخل البطولة العالمية مراحلها الحاسمة، بينما تبقى الأنظار المغربية مشدودة إلى مدينة بوسطن، حيث يقف أسود الأطلس على بعد خطوة جديدة من كتابة فصل آخر في تاريخ الكرة الوطنية، فصل عنوانه الإيمان، الطموح والرغبة في مواصلة الحلم المغربي على أكبر مسرح كروي في العالم.
3: إلى هنا نصل إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
8: مع آخر خيوط الشمس على ورزازات تبدأ ساحة الموحدين في استعادة حيويتها لتتحول إلى فضاء حقيقي للقاء والاسترخاء والتعبير الثقافي والفني. هنا تكتظ شرفات المقاهي بالزوار وتتجول الأسر بهدوء بينما يلهو الأطفال بحرية في مشهد يعكس أجواء من السكينة والتقاسم الإنساني الذي يجذب السكان المحليين والسياح الباحثين عن الأصالة ودفء اللقاءات.
9: الحمد لله كنفتخر وكنعتز بواحد المجموعه من الانشطه اليوم اللي هي ثقافيه وسياحيه، بدايه من ساحه الموحدين وكذلك الساحات العموميه اللي بنفسها غادي تعرف هذا العمل هذا.
8: ولإعطاء هذا الفضاء بعدا أكبر، أطلق المجلس الجماعي لورزازات بشراكة مع السلطات المحلية وفعاليات المجتمع المدني مشروعا طموحا لإعادة إحياء وتثمين ساحة الموحدين.
10: كاين النقاشات تنقشوا العيالات، وكاين المصور حتى هو تيصور الناس يخلي لهم لي سوفونير، وقلت حتى انا علاش ما نديرش حتى انايا شي حاجه عاوتاني حتى انايا تزيد واحد اللمسه في الساحه ديال الموحدين هنا في ورزازات. وجبت الفكره ديال انني نعمل ديكور يكون زوين هكايا يتصوروا مع الناس بلبسات ديال الشمال، لبسه ديال الشلحه.
11: كنجي للساحه كندير فيه الحنه وكنفرحوا حتى العيالات كنديروا لهم، وحتى البنات الصغار كيجيو حتى هما كيجلسوا هنا وتيحنيو.
8: ومع توالي ساعات الليل تزداد الساحة حيوية وتنوعا، حيث تمتزج نغمات فرق أحواش وجناوة وعساوة بعروض فناني الشارع ومروضي الأفاعي لترسم لوحة فولكلورية تحتفي بالتراث الثقافي العريق للمنطقة.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
12: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
1: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
12: ريم راديو،
2: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
13: بمناسبة اليوم الدولي للتعاونيات، جددت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى إقليم تنغير التزامها المتواصل بدعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من خلال مواكبة التعاونيات وتعزيز قدرات حاملي المشاريع. وبفضل هذا الدعم تمكنت العديد من التعاونيات بالإقليم من تحسين ظروف الإنتاج وتعزيز حكامتها والولوج إلى أسواق جديدة وتطوير قدراتها في مجال التسويق. كما تشمل تدخلات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التكوين والتأطير التقني واقتناء التجهيزات، إلى جانب الترويج للمنتجات المحلية خلال المعارض والتظاهرات الاقتصادية.
14: في إطار الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات لسنة 2026، تولي المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم تنغير من خلال برنامجها الثالث المتعلق بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب اهتماما خاصا بدعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بإقليم تنغير، حيث استفادت خلال المرحلة الثالثة للمبادرة حوالي 140 تعاونية من برامج الدعم والمواكبة. وفي نفس السياق أشرفت عمالة إقليم تنغير سنة 2026 على إبرام اتفاقية إطار بشراكة مع مختلف المتدخلين بكلفة إجمالية بلغت 11 مليون درهم لفائدة مجموعة من التعاونيات بالإقليم بهدف تأهيل وتجهيز وحدات تثمين الورد العطري وإنجاز الدراسات اللازمة وتوفير المواكبة التقنية والتنظيمية، بما يساهم في تحسين جودة المنتجات وتعزيز تنافسية التعاونيات.
13: من خلال الإسهام في خلق الثروة، تضطلع هذه التعاونيات بدور فاعل في تنشيط النسيج الاقتصادي المحلي وتعزيز صمود المجالات الترابية.
15: التعاونية الفلاحية فرلور تأسست سنة 2023، فيها 5 ديال الأعضاء. الحمد لله التعاونية استفدت من واحد المشروع ديال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وبمناسبة اليوم العالمي للتعاونيات كان نشكرهم من هذا المنبر هذا على الدعم والمساندة من هذا المنتج، من هذا المثالين هذو اللي مستفدين منه، وكذلك الدورات التكوينية اللي مستفدين معهم، وكنشكرهم هما والشركاء ديالهم. والحمد لله تعاونية إفر اللورد استطاعت باش تفرض نفسها داخل التعاونيات اللي كاينه في قلعة مقونة في إقليم تنغير بصفة عامة.
16: تأسست التعاونية نهار 21/6/2021، عدد المنخرطين 5. استفدنا في المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، عطات لنا واحد 8 العجلات، عملتنا في واحد 8 العجلات تنسمنوهم وتنخرجوهم للسوق وتنشريو عاوتاني وحدين اخرين. وتنشكروا جميع اللي سهروا على هذا البرنامج ديال المبادره الوطنيه للتنميه البشريه.
13: تدخل المبادره الوطنيه للتنميه البشريه على مستوى الاقليم اسهم بشكل كبير في تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء والادماج السوسيواقتصادي للشباب، فضلا عن احداث فرص شغل مستدامه وتثمين الموارد المحليه والخبرات المتوارثه.
1: إذاعة الأخبار المغربية
12: ريم راديو
1: المصداقية والخبر اليقين
12: ريم راديو.
17: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرع على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
12: ريم راديو
1: إذاعة الأخبار المغربية
12: ريم راديو.
1: ريم راديو نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة الإخبارية، والبداية بأبرز العناوين. بمجلس المستشارين بحث سبل تعزيز التعاون البرلماني بين المغرب والشيلي. في نشرة إنذارية موجة حر من الثلاثاء إلى الخميس بعدد من مناطق المملكة. وفي التقرير الرياضي للنشرة، أسود الأطلس يواصلون استعداداتهم لموقعة فرنسا ضمن ربع نهائي كأس العالم، فيما إسبانيا وبلجيكا تلتحقان بركب المتأهلين. في التفاصيل، البداية بأخبار المؤسسة التشريعية، حيث شكل تعزيز التعاون البرلماني بين المغرب والشيلي محور مباحثات أجراها نائب رئيس مجلس المستشارين لحسن حداد اليوم برباط مع وفد برلماني عن مجلس النواب بجمهورية الشيلي برئاسة رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية الشيلي المغرب ماريا كاتالينا ديريال ميهوفيلوفيتش. خلال هذا اللقاء أكد السيد حداد أن العلاقات المغربية الشيلية تشهد تطورا مطردا منذ الزيارة التاريخية التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى جمهورية الشيلي سنة 2004، والتي شكلت محطة مفصلية في مسار التعاون الثنائي وأسهمت في إرساء شراكة استراتيجية بين البلدين. نستمع لتصريح لحسن حداد.
4: اللقاء مهم جدا مع مجموعة الصداقة البرلمانية الشيلية، الصداقة المغربية الشيلية، وهمت قضايا متعددة تهم مستوى العلاقات ما بين البلدين التي بلغت يعني مستويات عليا، وخصوصا على المستوى السياسي. ونتمن في هذا الإطار مواقف المؤسسات الشيلية سواء على المستوى الحكومي أو البرلماني فيما يخص القضية الوطنية وتثمين قرار مجلس الأمن الأخير، وكذلك دعم المبادرة المغربية بقيادة جلالة الملك فيما يخص الحكم الذاتي، وهذا يعني دعم يعني على جميع المستويات من الزملاء الشيليين في هذا الإطار هذا.
3: وفي جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ما بين 33 و47 درجة ابتداء من الثلاثاء إلى غاية الخميس بعدد من مناطق المملكة. تفاصيل أوفى مع أسماء الخياري.
5: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ما بين 33 و47 درجة ابتداء من اليوم الثلاثاء إلى غاية الخميس بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الثلاثاء إلى الخميس مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و47 درجة
6: بعملات وأقاليم أو سرد ووادي الذهب وبوجدور والسازاق وسمارة وطاطا وزاغورة. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل نفس الظاهرة الجوية يومي الثلاثاء والأربعاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 43 و45 درجة بعملات وأقاليم سيدي سليمان وقلعة السراغنة مراكش الرحامنة الخميسة اليوسفية الفقيه بن صالح القنيطرة سيدي قاسم سطات شيشاوة تارودانت وبني ملال. وخلال الفترة ذاتها تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و43 درجة بعملات وأقاليم العرائش وزان قلميم مكناس تونات خريبكا صفرو بن سليمان برشيدة الصويرة النواصر سيدي بنور أسفي الحاجب خنيفرة فاس مولى يعقوب فضلا عن داخل الأقاليم التالية طنطان ترفايا والعيون. كما ستتراوح درجات الحرارة ما بين 33 و38 درجة بكل من عملات وأقاليم الصخيرات تميرة سلا والجديدة وإفران.
3: اختتمت وكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذية للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس اليوم الثلاثاء بالقدس المرحلة الثالثة من برنامجها التدريبي في الكفاءة المهنية في الاستيراد والتصدير الذي تنفذه بشراكة مع الغرفة التجارية الصناعية العربية في القدس. المزيد من التفاصيل مع شيماء جبران.
6: شملت الدورة 4 لقاءات تدريبية عقدت في مقر الغرفة التجارية بالقدس واستهدفت رفع كفاءة التجار المقدسيين لا سيما الشباب وأصحاب المشاريع الصغيرة من خلال مواكبة المستجدات في القوانين والإجراءات الجمركية بما يساعدهم على الحد من الخسائر المالية وتقليل الاعتماد على الوسطاء. وقال المدير العام للغرفة التجارية الصناعية العربية في القدس لؤي الحسيني إن الدورة تأتي في توقيت بالغ الأهمية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تشهدها القدس، موجها الشكر لجلالة الملك محمد السادس على دعمه المتواصل للقدس وأهلها وإلى وكالة بيت مال القدس الشريف على رعايتها المستمرة للبرامج الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية في المحافظة. وأضاف أن تنمية معارف التجار تسهم في خفض التكاليف التشغيلية وتعزيز صمودهم وتحسين الواقع الاقتصادي، مشيرا إلى أن بناء القدرات يشكل أحد أهم أدوات التمكين الاقتصادي.
3: سلطت صحيفة الإسبانيولا الإسبانية الضوء على المبادرات التي انخرط فيها المغرب لتكييف مدنه الكبرى مع أثر التغير المناخي، وذلك من خلال اعتماد استراتيجية حضرية ترتكز على الخصوص على استخدام أرضيات نافذة للماء بهدف تخفيف من درجات الحرارة في الوسط الحضري. وبحسب اليومية الإسبانية فإن مدنا من بينها مراكش وأكادير شرع تدريجيا في تنفيذ مخطط التهيئة الحضرية يقوم على استبدال الأسطح الإسفلتية التقليدية في الفضاءات العمومية بأرضيات نفاذة للمياه، وذلك للحد من ظاهرة الجزر الحرارية الحضرية وتحسين الراحة الحرارية داخل المدن. وفي الشأن الجهوي، أوصى المشاركون في لقاء تواصلي بالعرائش بمناسبة اليوم الدولي للتعاونيات بحزمة إجراءات عملية لتعزيز وتطوير دور التعاونيات في التنمية المحلية ودعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. المشاركون في هذا اللقاء المنظم بمبادرة من اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بالعرائش تحت شعار التعاونيات من أجل عالم مسالم أكدوا على الأدوار الطلائعية التي تلعبها وحدات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني لا سيما التعاونيات في خلق فرص الشغل وتحقيق العدالة المجالية ودعم الإدماج الاقتصادي للشباب والنساء، وذلك تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية وأهداف النموذج التنموي الجديد. وفي هذا السياق دعا المتداخلون إلى تعزيز الحكامة والتمكين الإداري والمؤسساتي للتعاونيات من خلال تحديث أساليب التدبير والرفع من كفاءة تسيير الداخلي ومواكبة منظومة التدقيق ومأسسة عمليات التتبع والتدقيق الدوري لمشاريع التعاونيات لضمان استدامتها وشفافيتها المالية والإدارية. دوليا ودائما مع شأن المناخي، حذرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية من تصاعد المخاطر التي تهدد منطقة جنوب غرب المحيط الهادئ نتيجة ارتفاع حرارة المحيطات وتكرار موجات الحر البحرية وارتفاع مستوى سطح البحر. المنظمة التابعة للأمم المتحدة قالت في تقريرها السنوي إن المنطقة شهدت الثانية أكثر عام حرا منذ بدء تسجيل البيانات المناخية بعد عام 2024، والذي تميز بظواهر جوية متطرفة تسببت في اضطرابات واسعة النطاق وأضرار اقتصادية وخسائر في الأرواح. وأشارت إلى أن العام 2025 كان الأسوأ من ناحية موجات الحر في ظل غياب ظاهرة نينيو، مبدية قلقها من احتمال عودة هذه الظاهرة سنة 2026. نفتح الآن صفحة المونديال، حيث يواصل المنتخب الوطني المغربي استعداداته للموقع المنتظر أمام المنتخب الفرنسي في ربع نهائي كأس العالم، فيما التحق كل من منتخب إسبانيا وبلجيكا بركب المتأهلين إلى دور ربع نهائي. التقرير التالي لإسماعيل المالكي.
7: من بوسطن حيث تكبر الأحلام وتقترب المواعيد التي تصنع التاريخ، يواصل المنتخب الوطني المغربي استعداداته لواحدة من أهم مبارياته في نهائيات كأس العالم 2026. بعثة سود الأطلس دخلت مرحلة العدي العكسية لمواجهة المنتخب الفرنسي الخميس المقبل برسم الدور ربع النهائي، بعدما خاضت أول حصة تدريبية بمدينة بوسطن في أجواء يسودها التركيز والانضباط ورغبة واضحة في مواصلة المشوار المونديالي. وأشرف الناخب الوطني محمد وهبي على حصة تدريبية خصصت للجوانب التكتيكية والتقنية إلى جانب برنامج للاستشفاء البدنية بهدف تجهيز جميع العناصر الوطنية لهذا الموعد الكبير الذي يأتي بعد الإنجاز اللافت المحقق في الثمنية النهائية إثر الفوز المستحق على المنتخب الكندي بثلاثة أهداف دون رد. ويطمح المنتخب المغربي لمواصلة كتابة التاريخ وبلوغ المربع الذهبي للمرة الثانية تواليا أمام منتخب فرنسي بلغ الدور ذاته بعد تجاوزه منتخب الباراغواي بهدف دون مقابل، في مواجهة تعد من أبرز قمم هذا الدور وتستأثر باهتمام واسع من الجماهير ووسائل الإعلام عبر العالم. وفي باقي مباريات الثمنية النهائي، وصل المنتخب البلجيكي عروضه القوية بعدما حجز بطاقة العبور إلى ربع النهائي بفوز عريض على الولايات المتحدة الأمريكية بأربعة أهداف مقابل هدف واحد ليضرب موعدا مع المنتخب الإسباني. أما إسبانيا فحسمت القمة الإيبيرية أمام البرتغال بهدف قاتل في الوقت بدلي الضائع، حمل توقيع البديل ميغيل ميرينو لتنهي مشوار المنتخب البرتغالي في مباراة قد تكون الأخيرة للنجم كريستيانو رونالدو بقميص منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم. هذا وتدخل البطولة العالمية مراحلها الحاسمة، بينما تبقى الأنظار المغربية مشدودة إلى مدينة بوسطن، حيث يقف أسود الأطلس على بعد خطوة جديدة من كتابة فصل آخر في تاريخ الكرة الوطنية، فصل عنوانه الإيمان، الطموح والرغبة في مواصلة الحلم المغربي على أكبر مسرح كروي في العالم.
3: إلى هنا نصل إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
12: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
18: أهلا بكم في هذا الموعد الإفريقي، معكم حفصة الحجام، والبداية بأهم العناوين. في نواكشوط افتتاح أشغال المنتدى الإفريقي للكهرباء والطاقات المتجددة بمشاركة المغرب. الكوت ديفوار تطمح لتعزيز سيادتها الطاقية ببلوغ أزيد من 1300 ميجاوات في أفق سنة 2035. في ناميبيا تراجع السياح الوافدين بنسبة 3.2% في عام 2025 وفق وزارة البيئة والغابات والسياحة للبلاد. أهلا بكم من جديد. المستهل من نواكشوط تحتضن فعاليات المنتدى الإفريقي للكهرباء والطاقات المتجددة بمشاركة وفد مغربي رفيع المستوى إلى جانب مسؤولين حكوميين من عدة بلدان إفريقية ورؤساء شركات عمومية ومنظمات مهنية ومستثمرين ومصنعين وخبراء. تفاصيل أوفى في تقرير إلياس أبو الرجاء.
3: بتنظيم مشترك بين الفيدرالية الوطنية للكهرباء والإلكترونيات والطاقات المتجددة بالمغرب والاتحادية الموريطانية للطاقة والكهرباء، ينطلق هذا المنتدى كمنصة مرجعية لتبادل الخبرات وتحديد فرص التعاون بين الفاعلين الأفارقة. الحدث يقام بدعم من الكونفدرالية الإفريقية للكهرباء ويندرج في سياق دينامية التعاون الاقتصادي جنوب جنوب، حيث يهدف إلى تطوير شراكات مستدامة بين القطاعين العام والخاص في الدول الاثنتي عشر الأعضاء وتحول إلى منصة دائمة للحوار الاستراتيجي وتشجيع الاستثمارات لخدمة التنمية الطاقية في القارة. وتركز أشغال المنتدى بالخصوص على الميثاق الطاقي الموريتاني وبرامج الاستثمار والكهرباء القروية، فضلا عن تمويل المشاريع وبناء البنيات التحتية الكهربائية. كما يسلط المشاركون الضوء على المشاريع المهيكلة الكبرى التي يتم تنزيلها حاليا، وفي مقدمتها مشروع الربط الكهربائي بين موريتانيا ومالي والبرنامج الشامل للكهرباء القروية بالمغرب، وهي مشاريع تعكس طموح القاري لبناء منظومة طاقية مندمجة ومتطورة.
18: تواصل جولتنا الإفريقية من الكوت ديفوار تطمح إلى رفع القدرة الإنتاجية المركبة للطاقة الشمسية إلى أزيد من 1300 ميجاوات بحلول عام 2035، وذلك لمواكبة مسار التصنيع وتعزيز سيادتها الطاقية مع تسريع عملية إزالة الكربون من مزيجها الكهربائي. وزير البترول والطاقة والمناجم الإيفواري مامادو سانكافو كوليبالي أكد أن البلاد تعمل على تسريع انتقالها الطاقي بهدف رفع حصة الطاقات المتجددة إلى 46.3% من المزيج الكهربائي في أفق سنة 2035. وفي هذا الصدد أعلن الوزير أن العديد من محطات الطاقة الكهروضوئية سترى النور خلال السنوات المقبلة، لا سيما في مناطق كورهوغو وكاتيولا وبوندوغو وتوبا، وذلك بهدف تسريع إدماج الطاقة الشمسية في منظومة كهربائية تعتمد حاليا وبشكل كبير على المحطات الحرارية. الختام من ناميبيا، قطاع السياحة الناميبي سجل تراجعا في عدد الوافدين بنسبة 3.2% خلال عام 2025، وهو انخفاض بات يستدعي توجها استراتيجيا جديدا للحفاظ على تنافسية البلاد كوجهة سياحية عالمية، وفقا لما أفادت به وزارة البيئة والغابات والسياحة. الوزارة أقرت بأن نتائج عام 2025 تعكس ضغوطا هيكلية أوسع نطاقا تؤثر على حركة السفر والسياحة على المستوى العالمي، وتشمل هذه العوامل الإكراهات الاقتصادية وتغيير تفضيلات المسافرين وحدة التنافسية بين الوجهات الدولية، وكذا المخاوف المتزايدة المرتبطة بالأمن والسلامة. هذا التراجع الجزئي يعزى حسب الوزارة إلى المخاوف الأمنية التي تداولتها وسائل الإعلام الوطنية والدولية على نطاق واسع، لا سيما الحوادث الإجرامية التي استهدفت السياح، وصفة هذا الوضع بأنه مبعث قلق كبير يتطلب تدخلا عاجلا ومنسقا. كما أشارت إلى أن التدابير الأخيرة المتعلقة بمتطلبات التأشيرة الجديدة والتي أقرتها وزارة الداخلية أسهمت بدورها في تباطؤ تدفق الوافدين. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الجولة الإفريقية. إلى اللقاء.
19: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
12: غيم راديو،
19: إذاعة الأخبار المغربية.
12: كليك، إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
19: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
20: Solo au patronage du roi Mohamed VI que Dieu l'assiste, du 25 au 27 juin, cap sur Essaouira. Trois jours où les sons voyagent, où les traditions dialoguent, où les nuits s'embrasent. Le festival Gnawa et Musique du Monde est de retour. Plus de 40 maalem et des artistes venus du monde entier. Carlinhos Brown, Richard Bona, The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan, Yasmine Hemden, 47 Soul, Oba Oba Spirit et bien d'autres. À Essaouira, la musique ne se joue pas, elle se vit. Du 25 au 27 juin 2026, plus d'informations sur festival-gnawa.net.
12: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
21: لا تنسى،
12: مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال، وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو. خلال
21: ريم راديو،
19: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة الإخبارية، والبداية بأبرز العناوين. بمجلس المستشارين بحث سبل تعزيز التعاون البرلماني بين المغرب والشيلي. في نشرة إنذارية، موجة حر من الثلاثاء إلى الخميس بعدد من مناطق المملكة. وفي التقرير الرياضي للنشرة، أسود الأطلس يواصلون استعداداتهم لموقعة فرنسا ضمن ربع نهائي كأس العالم، فيما إسبانيا وبلجيكا تلتحقان بركب المتأهلين. في التفاصيل، البداية بأخبار المؤسسة التشريعية، حيث شكل تعزيز التعاون البرلماني بين المغرب والشيلي محور مباحثات أجراها نائب رئيس مجلس المستشارين لحسن حداد اليوم برباط مع وفد برلماني عن مجلس نوابي بجمهورية الشيلي برئاسة رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية الشيلي المغرب ماريا كاتالينا ديريال ميهوفيلوفيتش. خلال هذا اللقاء، أكد سيد حداد أن العلاقات المغربية الشيلية تشهد تطورا مطردا منذ الزيارة التاريخية التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى جمهورية الشيلي سنة 2004، والتي شكلت محطة مفصلية في مسار التعاون الثنائي وأسهمت في إرساء شراكة استراتيجية بين البلدين. نستمع لتصريح لحسن حداد.
4: اللقاء مهم جدا مع مجموعة الصداقة البرلمانية الشيلية، الصداقة المغربية الشيلية، وهمت قضايا متعددة تهم مستوى العلاقات ما بين البلدين التي بلغت يعني مستويات عليا، وخصوصا على المستوى السياسي. ونتمن في هذا الإطار مواقف المؤسسات الشيلية سواء على المستوى الحكومي أو البرلماني فيما يخص القضية الوطنية وتثمين قرار مجلس الأمن الأخير، وكذلك دعم المبادرة المغربية بقيادة جلالة الملك فيما يخص الحكم الذاتي، وهذا يعني دعم يعني على جميع المستويات من الزملاء الشيليين في هذا الإطار هذا.
3: وفي جديد أحوال

0: نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الثلاثاء إلى الخميس مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و 47 درجة بعملات وأقاليم أوسرد ووادي الذهب وبوجدور وأسازاق وسمارة وطاطا وزاغورة. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل نفس الظاهرة الجوية يومي الثلاثاء والأربعاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 43 و 45 درجة بعملات وأقاليم سيدي سليمان وقلعة الصراغنة مراكش الرحامنة الخميسات اليوسفية الفقيه بن صالح القنيطرة سيدي قاسم سطات شيشاوة ترودانت وبني ملال. وخلال الفترة ذاتها تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و 43 درجة بعملات وأقاليم العرائش وزان قلميم مكناس تونات خريبقة صفرو بن سليمان برشيدة الصويرة النواصر سيدي بنور أسفي الحاجب خنيفرة فاس مولى يعقوب فضلا عن داخل الأقاليم التالية طنطان ترفايا والعيون. كما ستتراوح درجات الحرارة ما بين 33 و 38 درجة بكل من عملات وأقاليم الصخيرات تميرة سلا والجديدة وإفران.
1: اختتمت وكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذية للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس اليوم الثلاثاء بالقدس المرحلة الثالثة من برنامجها التدريبي في الكفاءة المهنية في الاستيراد والتصدير الذي تنفذه بشراكة مع الغرفة التجارية الصناعية العربية في القدس. المزيد من التفاصيل مع شيماء جبران.
2: شملت الدورة 4 لقاءات تدريبية عقدت في مقر الغرفة التجارية بالقدس واستهدفت رفع كفاءة التجار المقدسيين لا سيما الشباب وأصحاب المشاريع الصغيرة من خلال مواكبة المستجدات في القوانين والإجراءات الجمركية بما يساعدهم على الحد من الخسائر المالية وتقليل الاعتماد على الوسطاء. وقال المدير العام للغرفة التجارية الصناعية العربية في القدس لؤي الحسيني إن الدورة تأتي في توقيت بالغ الأهمية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تشهدها القدس، موجها الشكر لجلالة الملك محمد السادس على دعمه المتواصل للقدس وأهلها وإلى وكالة بيت مال القدس الشريف على رعايتها المستمرة للبرامج الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية في المحافظة. وأضاف أن تنمية معارف التجار تسهم في خفض التكاليف التشغيلية وتعزيز صمودهم وتحسين الواقع الاقتصادي، مشيرا إلى أن بناء القدرات يشكل أحد أهم أدوات التمكين الاقتصادي.
1: سلطت صحيفة الإسبانيولا الإسبانية الضوء على المبادرات التي انخرط فيها المغرب لتكييف مدنه الكبرى مع أثر التغير المناخي، وذلك من خلال اعتماد استراتيجية حضرية ترتكز على الخصوص على استخدام أرضيات نافذة للماء بهدف تخفيف من درجات الحرارة في الوسط الحضري. وبحسب اليومية الإسبانية فإن مدنا من بينها مراكش وأجدير شرعت تدريجيا في تنفيذ مخطط التهيئة الحضرية يقوم على استبدال الأسطح الإسفلتية التقليدية في الفضاءات العمومية بأرضيات نفاذة للمياه، وذلك للحد من ظاهرة الجذور الحرارية الحضرية وتحسين الراحة الحرارية داخل المدن. وفي الشأن الجهوي، أوصى المشاركون في لقاء تواصلي بالعرائش بمناسبة اليوم الدولي للتعاونيات بحزمة إجراءات عملية لتعزيز وتطوير دور التعاونيات في التنمية المحلية ودعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. المشاركون في هذا اللقاء المنظم بمبادرة من اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بالعرائش تحت شعار التعاونيات من أجل عالم مسالم أكدوا على الأدوار الطلائعية التي تلعبها وحدات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني لا سيما التعاونيات في خلق فرص الشغل وتحقيق العدالة المجالية ودعم الإدماج الاقتصادي للشباب والنساء، وذلك تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية وأهداف النموذج التنموي الجديد. وفي هذا السياق دعا المتداخلون إلى تعزيز الحكامة والتمكين الإداري والمؤسساتي للتعاونيات من خلال تحديث أساليب التدبير والرفع من كفاءة تسيير الدولة الداخلي.

0: الطبي ومواكبة منظومة التدقيق ومأسسة عمليات التتبع والتدقيق الدوري لمشاريع التعاونيات لضمان استدامتها وشفافيتها المالية والإدارية. دوليا ودائما مع شأن المناخي، حذرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية من تصاعد المخاطر التي تهدد منطقة جنوب غرب المحيط الهادئ نتيجة ارتفاع حرارة المحيطات وتكرار موجات الحر البحرية وارتفاع مستوى سطح البحر. المنظمة التابعة للأمم المتحدة قالت في تقريرها السنوي إن المنطقة شهدت ثانية أكثر عام حرا منذ بدء تسجيل البيانات المناخية بعد عام 2024، والذي تميز بظواهر جوية متطرفة تسببت في اضطرابات واسعة النطاق وأضرار اقتصادية وخسائر في الأرواح. وأشارت إلى أن العام 2025 كان الأسوأ من ناحية موجات الحر في ظل غياب ظاهرة نينيو، مبدية قلقها من احتمال عودة هذه الظاهرة سنة 2026. نفتح الآن صفحة المونديال، حيث يواصل المنتخب الوطني المغربي استعداداته للموقع المنتظر أمام المنتخب الفرنسي في ربع نهائي كأس العالم، فيما التحق كل من منتخب إسبانيا وبلجيكا بركب المتأهلين إلى دور ربع نهائي. التقرير التالي لإسماعيل المالكي.
1: من بوسطن، حيث تكبر الأحلام وتقترب المواعيد التي تصنع تاريخ، يواصل المنتخب الوطني المغربي استعداداته لواحدة من أهم مبارياته في نهائيات كأس العالم 2026. بعثة سود الأطلس دخلت مرحلة العدي العكسية لمواجهة المنتخب الفرنسي الخميس المقبل برسم الدور ربع النهائي، بعدما خاضت أول حصة تدريبية بمدينة بوسطن في أجواء يسودها التركيز والانضباط ورغبة واضحة في مواصلة المشوار المونديالي. وأشرف الناخب الوطني محمد وهبي على حصة تدريبية خصصت للجوانب التكتيكية والتقنية إلى جانب برنامج للاستشفاء البدنية بهدف تجهيز جميع العناصر الوطنية لهذا الموعد الكبير الذي يأتي بعد الإنجاز اللافت المحقق في ثمن النهائي إثر الفوز المستحق على المنتخب الكندي بثلاثة أهداف دون رد. ويطمح المنتخب المغربي لمواصلة كتابة التاريخ وبلوغ المربع الذهبي للمرة الثانية تواليا أمام منتخب فرنسي بلغ الدور ذاته بعد تجاوزه منتخب الباراغواي بهدف دون مقابل، في مواجهة تعد من أبرز قمم هذا الدور وتستأثر باهتمام واسع من الجماهير ووسائل الإعلام عبر العالم. وفي باقي مباريات ثمن النهائي، وصل المنتخب البلجيكي عروضه القوية بعدما حجز بطاقة العبور إلى ربع النهائي بفوز عريض على الولايات المتحدة الأمريكية بأربعة أهداف مقابل هدف واحد ليضرب موعدا مع المنتخب الإسباني. أما إسبانيا فحسمت القمة الإيبيرية أمام البرتغال بهدف قاتل في الوقت بدلي الضائع، حمل توقيع البديل ميغيل ميرينو لتنهي مشوار المنتخب البرتغالي في مباراة قد تكون الأخيرة للنجم كريستيانو رونالدو بقميص منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم. هذا وتدخل البطولة العالمية مراحلها الحاسمة، بينما تبقى الأنظار المغربية مشدودة إلى مدينة بوسطن، حيث يقف أسود الأطلس على بعد خطوة جديدة من كتابة فصل آخر في تاريخ الكرة الوطنية، فصل عنوانه الإيمان، الطموح والرغبة في مواصلة الحلم المغربي على أكبر مسرح كروي في العالم.
0: إلى هنا نصل إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
2: إذاعة الأخبار المغربية
3: غيم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور. ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعاتنا مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم من خزائن التراث المغربي. في المغرب لا يقدم الشاي فقط لإرواء العطش، بل يقدم كعلامة ترحيب وكلمة أهلا وسهلا تقال دون حروف. فما أن يطرق ضيف باب بيت مغربي حتى تبدأ رحلة صغيرة من الدفء والضيافة، عنوانها إبريق شاي يتصاعد منه البخار وتفوح منه رائحة النعناع الطازج. ومنذ قرون أصبح الشاي جزءا من الحياة اليومية للمغاربة وحاضرا في البيوت والأسواق والحقول والمجالس، حتى صار أكثر من مجرد مشروب بل عادة اجتماعية راسخة. تبدأ الحكاية بإبريق معدني لامع توضع فيه أوراق أو حبات الشاي الأخضر، ثم يضاف السكر والنعناع قبل أن يمتزج كل ذلك فوق نار هادئة في طقس يعرفه المغاربة جيلا بعد جيل. لم يكن إعداد الشاي عملا عابرا بل فنا قائما بذاته، فصاحب الشاي يحرص على توازن المذاق وعلى درجة الغليان المناسبة، ثم يرفع الإبريق عاليا أثناء السكب تتشكل تلك الرغوة الخفيفة التي يعتبرها المغاربة علامة على جودة الكأس. وفي المجالس العائلية كان الشاي يجمع الأحبة حول مائدة واحدة تروى أثناءها الحكايات وتناقش شؤون الحياة وتنسج أجمل لحظات الألفة. وفي البوادي كما في المدن ظل الشاي رفيق اللقاءات اليومية، في الحقول كان استراحة بعد ساعات العمل، وفي الأسواق كان فرصة للحديث والتعارف وأحيانا للتفاوض حول الثمن والسلع، وفي البيوت كان ضيفا دائما لا يغيب. لكل منطقة مغربية لمستها الخاصة، هناك من يفضل النعناع وهناك من يضيف أعشابا عطرية أخرى، لكن روح الشاي المغربي تبقى واحدة، روح الكرم والبساطة وحسن الاستقبال. ولأن الضيافة قيمة متجذرة في الثقافة المغربية أصبح تقديم الشاي جزءا من آداب الاستقبال، حتى إن بعض المغاربة يعتبرون الجلسة ناقصة إذا غاب عنها إبريق الشاي. ومع تغير أنماط الحياة وظهور مشروبات كثيرة ومتنوعة، حافظ الشاي المغربي على مكانته الخاصة، فما زال حاضرا في المناسبات العائلية وفي الأعياد والأفراح، وما زال صوته يسمع في رنين الكؤوس ورائحته تعبق في البيوت كما كانت منذ زمن بعيد. الشاي المغربي ليس مجرد مشروب يحضر ويشرب، إنه لحظة هدوء في زحام الأيام وجسر صغير يصل بين الناس، وواحد من أجمل الطقوس التي تحفظها الذاكرة المغربية جيلا بعد جيل. وهكذا يبقى الشاي المغربي كنزا من كنوز التراث المغربي، حكاية من البساطة والألفة، ومشهدا يتكرر كل يوم لكنه لا يفقد جماله أبدا. إلى لقاء جديد مع حكاية أخرى من خزائن التراث المغربي.
2: من خزائن التراث المغربي ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: بدار أمريكا بالدار البيضاء التأم عدد من مشجعي أسود الأطلس من مغاربة وأمريكيين للتعبير عن دعمهم للمنتخب الوطني الذي واجه نظيره الكندي برسم دور ثمن نهائي كأس العالم 2026. الجمهور الحاضر تابع مختلف أطوار المقابلة بشغف واهتمام بالغين.
5: Well, we're here at the U.S. consulate in Casablanca.
6: نحن هنا نحتفل بالإنجاز التاريخي الذي حققه المغرب بفوزه على كندا. كما أن هذا الاحتفال يكتسي بعدا خاصا إذ يتزامن مع ذكرى استقلال أمريكا. ونحن نأمل أن يحقق المنتخب المغربي الفوز في الدور المقبل. وديما مغرب.
4: لم يتوقف المشجعون طيلة المباراة عن مساندتهم لأسود الأطلس من خلال الأهازيج والتصفيقات المتواصلة في أجواء احتفالية وعائلية متميزة.
7: كنشكروا القنصلية ديال الميريكان بعدا على هذه الاستضافة، الحمد لله على هذا الربح، وإن شاء الله مازالين في باركور ديال كأس العالم.
4: اللقاء المنظم بدار أمريكا يكتسي بعضا احتفاليا خاصا إذ يتزامن مع الذكرى 152 لاستقلال الولايات المتحدة الأمريكية، وتعكس هذه اللحظة من الألفة والمشاركة متانة العلاقات الاستثنائية التي تجمع المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية.
2: غيم راديو، الخبر من المصدر.
8: Comédia Blanca revient. Et cette année, c'est 3 jours de rire. Les 4, 5 et 6 juin, au complexe Mohamed V. Le 4 juin, gala 100% marocain. Avec Thalys, figure emblématique de l'humour marocain, en maître de cérémonie. Entouré de Oussama Ramzi, Saïd Ewadia, Rachid Rafir, Ayoub Idri, Driss et Mehdi, Fadwa Taleb, Fatih Mohamed, Zoher Zahir et Wahib Abouya. Le 5 juin, Jalil Tidjani remonte sur scène avec son tout premier spectacle Jeu de société, qu'il rejoue pour la dernière fois, dans une version revisitée. Dernière place en gradin. Le 6 juin, place au gala francophone, avec Kéron en maître de cérémonie, aux côtés de Laurie Perret, Nimo Lazrak, Merdi Boussaïdan, Douli, John Sulo et Hamaka. Comédia Blanca revient plus grand que jamais. 3 jours de rire, de comédie et d'une expérience unique à vivre sur place. Réservez dès maintenant sur comediablanca.com. Produit par Tendancia.
9: ذاكرة المونديال. أهداف لا تنسى.
10: لا تنسى.
9: مباريات حدثت الأنفاس.

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو. خلال
1: ريم راديو،
2: ريم راديو،
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة الإخبارية، والبداية بأبرز العناوين. بمجلس المستشارين بحث سبل تعزيز التعاون البرلماني بين المغرب والشيلي. في نشرة إنذارية، موجة حر من الثلاثاء إلى الخميس بعدد من مناطق المملكة. وفي تقرير رياضي للنشرة، أسود الأطلس يواصلون استعداداتهم لموقعة فرنسا ضمن ربع نهائي كأس العالم، فيما إسبانيا وبلجيكا تلتحقان بركب المتأهلين. في التفاصيل، البداية بأخبار المؤسسة التشريعية، حيث شكل تعزيز التعاون البرلماني بين المغرب والشيلي محور مباحثات أجراها نائب رئيس مجلس المستشارين لحسن حداد اليوم برباط مع وفد برلماني عن مجلس النوابي بجمهورية الشيلي برئاسة رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية الشيل المغرب ماريا كاتالينا ديريال ميهوفيلوفيتش. خلال هذا اللقاء، أكد السيد حداد أن العلاقات المغربية الشيلية تشهد تطورا مطردا منذ الزيارة التاريخية التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى جمهورية الشيلي سنة 2004، والتي شكلت محطة مفصلية في مسار التعاون الثنائي وأسهمت في إرساء شراكة استراتيجية بين البلدين. نستمع لتصريح لحسن حداد.
5: اللقاء مهم جدا مع مجموعة الصداقة البرلمانية الشيلية، الصداقة المغربية الشيلية، وهمت قضايا متعددة تهم مستوى العلاقات ما بين البلدين التي بلغت يعني مستويات عليا، وخصوصا على المستوى السياسي. ونتمن في هذا الإطار مواقف المؤسسات الشيلية سواء على المستوى الحكومي أو المستوى البرلماني فيما يخص القضية الوطنية وتسمين قرار مجلس الأمن الأخير، وكذلك دعم المبادرة المغربية بقيادة جلالة الملك فيما يخص الحكم الذاتي، وهذا يعني دعم يعني على جميع المستويات من الزملاء الشيليين في هذا الإطار هذا.
4: وفي جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ما بين 33 و 47 درجة ابتداء من الثلاثاء إلى غاية الخميس بعدد من مناطق المملكة. تفاصيل أوفى مع أسماء الخياري.
6: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ما بين 33 و 47 درجة ابتداء من اليوم الثلاثاء إلى غاية الخميس بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الثلاثاء إلى الخميس مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و 47 درجة بعملات وأقاليم أوسرد ووادي الذهب وبوجدور وأسازاق وسمارة وطاطا وزاغورة. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل نفس الظاهرة الجوية يومي الثلاثاء والأربعاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 43 و 45 درجة بعملات وأقاليم سيدي سليمان وقلعة السراغنة مراكش الحاملة الخميسة اليوسفية الفقيه بن صالح القنيطرة سيدي قاسم طات شيشاوة ترودانت وبني ملال. وخلال الفترة ذاتها، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و 43 درجة بعملات وأقاليم العرائش وزان قلميم مكناس تونات خريبقة صفرو بن سليمان برشيدة الصويرة النواصر سيدي بنور أسفي الحاجب خنيفرة فاس مولى يعقوب، فضلا عن داخل الأقاليم التالية طنطان ترفاية والعيون. كما ستتراوح درجات الحرارة ما بين 33 و 38 درجة بكل من عملات وأقاليم الصخيرات تميرة سلا والجديدة وإفران.
4: اختتمت وكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذية للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس اليوم الثلاثاء بالقدس المرحلة الثالثة من برنامجها التدريبي في الكفاءة المهنية في الاستيراد والتصدير الذي تنفذه بشراكة مع الغرفة التجارية الصناعية العربية في القدس. المزيد من التفاصيل مع شيماء جبران.
6: شملت الدورة 4 لقاءات تدريبية عقدت في مقر الغرفة التجارية بالقدس، واستهدفت رفع كفاءة التجار المقدسيين لا سيما الشباب وأصحاب المشاريع الصغيرة من خلال مواكبة المستجدات في القوانين والإجراءات الجمركية، بما يساعدهم على الحد من الخسائر المالية وتقليل الاعتماد على الوسطاء. وقال المدير العام للغرفة التجارية الصناعية العربية في القدس لؤي الحسيني إن الدورة تأتي في توقيت بالغ الأهمية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تشهدها القدس، موجها الشكر لجلالة الملك محمد السادس على دعمه المتواصل للقدس وأهلها، وإلى وكالة بيت مال القدس الشريف على رعايتها المستمرة للبرامج الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية في المحافظة. وأضاف أن تنمية معارف التجار تسهم في خفض التكاليف التشغيلية وتعزيز صمودهم وتحسين الواقع الاقتصادي، مشيرا إلى أن بناء القدرات يشكل أحد أهم أدوات التمكين الاقتصادي.
4: سلطت صحيفة الإسبانيولا الإسبانية الضوء على المبادرات التي انخرط فيها المغرب لتكييف مدنه الكبرى مع أثر التغير المناخي، وذلك من خلال اعتماد استراتيجية حضرية ترتكز على الخصوص على استخدام أرضيات نافذة للماء بهدف تخفيف من درجات الحرارة في الوسط الحضري. وبحسب اليومية الإسبانية فإن مدنا من بينها مراكش وأجدير شرع تدريجيا في تنفيذ مخطط التهيئة الحضرية يقوم على استبدال الأسطح الإسفلتية التقليدية في الفضاءات العمومية بأرضيات نفاذة للمياه، وذلك للحد من ظاهرة الجذور الحرارية الحضرية وتحسين الراحة الحرارية داخل المدن. وفي الشأن الجهوي، أوصى المشاركون في لقاء تواصلي بالعرائش بمناسبة اليوم الدولي للتعاونيات بحزمة إجراءات عملية لتعزيز وتطوير دور التعاونيات في التنمية المحلية ودعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. المشاركون في هذا اللقاء المنظم بمبادرة من اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بالعرائش تحت شعار التعاونيات من أجل عالم مسالم، أكدوا على الأدوار الطلائعية التي تلعبها وحدات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني لا سيما التعاونيات في خلق فرص الشغل وتحقيق العدالة المجالية ودعم الإدماج الاقتصادي للشباب والنساء، وذلك تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية وأهداف النموذج التنموي الجديد. وفي هذا السياق دعا المتداخلون إلى تعزيز الحكامة والتمكين الإداري والمؤسساتي للتعاونيات من خلال تحديث أساليب التدبير والرفع من كفاءة التسيير الداخلي ومواكبة منظومة التدقيق ومأسسة عمليات التتبع والتدقيق الدوري لمشاريع التعاونيات لضمان استدامتها وشفافيتها المالية والإدارية. دوليا ودائما مع شأن المناخي، حذرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية من تصاعد المخاطر التي تهدد منطقة جنوب غرب المحيط الهادئ نتيجة ارتفاع حرارة المحيطات وتكرار موجات الحر البحرية وارتفاع مستوى سطح البحر. المنظمة التابعة للأمم المتحدة قالت في تقريرها السنوي إن المنطقة شهدت الثانية أكثر عام حرا منذ بدء تسجيل البيانات المناخية بعد عام 2024، والذي تميز بظواهر جوية متطرفة تسببت في اضطرابات واسعة النطاق وأضرار اقتصادية وخسائر في الأرواح. وأشارت إلى أن العام 2025 كان الأسوأ من ناحية موجات الحر في ظل غياب ظاهرة نينيو، مبدية قلقها من احتمال عودة هذه الظاهرة سنة 2026. نفتح الآن صفحة المونديال، حيث يواصل المنتخب الوطني المغربي استعداداته للموقع المنتظر أمام المنتخب الفرنسي في ربع نهائي كأس العالم، فيما التحق كل من منتخب إسبانيا وبلجيكا بركب المتأهلين إلى دور ربع نهائي. التقرير التالي لإسماعيل المالكي.
1: من بوسطن حيث تكبر الأحلام وتقترب المواعيد التي تصنع التاريخ، يواصل المنتخب الوطني المغربي استعداداته لواحدة من أهم مبارياته في نهائيات كأس العالم 2026. بعثة سود الأطلس دخلت مرحلة العدي العكسية لمواجهة المنتخب الفرنسي الخميس المقبل برسم الدور ربع النهائي، بعدما خاضت أول حصة تدريبية بمدينة بوسطن في أجواء يسودها التركيز والانضباط ورغبة واضحة في مواصلة المشوار المونديالي. وأشرف الناخب الوطني محمد وهبي على حصة تدريبية خصصت للجوانب التكتيكية والتقنية إلى جانب برنامج للاستشفاء البدنية بهدف تجهيز جميع العناصر الوطنية لهذا الموعد الكبير الذي يأتي بعد الإنجاز اللافت المحقق في الثمنية النهائية إثر الفوز المستحق على المنتخب الكندي بثلاثة أهداف دون رد. ويطمح المنتخب المغربي لمواصلة كتابة التاريخ وبلوغ المربع الذهبي للمرة الثانية تواليا أمام منتخب فرنسي بلغ الدور ذاته بعد تجاوزه منتخب الباراغواي بهدف دون مقابل، في مواجهة تعد من أبرز قمم هذا الدور وتستأثر باهتمام واسع من الجماهير ووسائل الإعلام عبر العالم. وفي باقي مباريات الثمنية النهائي، وصل المنتخب البلجيكي عروضه القوية بعدما حجز بطاقة العبور إلى ربع النهائي بفوز عريض على الولايات المتحدة الأمريكية بأربعة أهداف مقابل هدف واحد ليضرب موعدا مع المنتخب الإسباني. أما إسبانيا فحسمت القمة الإيبيرية أمام البرتغال بهدف قاتل في الوقت بدلي الضائع، حمل توقيع البديل ميغيل ميرينو لتنهي مشوار المنتخب البرتغالي في مباراة قد تكون الأخيرة للنجم كريستيانو رونالدو بقميص منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم. هذا وتدخل البطولة العالمية مراحلها الحاسمة، بينما تبقى الأنظار المغربية مشدودة إلى مدينة بوسطن حيث يقف أسود الأطلس على بعد خطوة جديدة من كتابة فصل آخر في تاريخ الكرة الوطنية، فصل عنوانه الإيمان، الطموح والرغبة في مواصلة الحلم المغربي على أكبر مسرح كروي في العالم.
4: إلى هنا نصل إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية. سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. المخيمات الصيفية الأسرية من أهم الفضاءات الترفيهية فصل الصيف، كتيح للأسر فرصة الاستمتاع بالعطلة في أجواء طبيعية مميزة، وكتساهم في تعزيز الروابط الأسرية وتنمية روح التواصل بين أفراد الأسرة. وكتوفر هذه المخيمات برامج متنوعة كتشمل أنشطة رياضية وترفيهية متنوعة، الأمر اللي كيجعلها وجهة مفضلة للعديد من الأسر خلال فصل الصيف. غير أن نجاح تجربة التخييم بين أفراد الأسرة وتحقيق أهدافها كيطلبوا الالتزام بمجموعة من الشروط والقوانين اللي توضعات لضمان قضاء عطلة ممتعة فيها السلامة للجميع والحفاظ أيضا على النظام والبيئة. لذلك احترام هذه الضوابط كيتعتبر واجب أساسي على كل الأفراد اللي كيقضيوا العطلة في المخيمات. وبلادنا كتزخر بالعديد من الوجهات الرائعة للتخييم الصيفي بالنسبة للأسر، سواء بالنسبة اللي كتفضل الشواطئ أو اللي كتفضل الغابات الجبلية أو الصحاري. ويمكن لكل أسرة الاستمتاع بتجربة تخييم فريدة للهروب من حرارة الصيف بأقل التكاليف. ومن أهم الشروط اللي خاص احترامها في هذه المخيمات الصيفية الأسرية الالتزام بإجراءات التسجيل اللي كتوضعها الإدارة المنظمة للمخيم اللي كتختاره كل أسرة. وغالبا ما كتشترط تقديم الوثائق اللازمة المتعلقة بأفراد الأسرة والتقيد بعدد المشاركين المسموح بهم داخل كل خيمة أو وحدة إقامة، وخاص أيضا الالتزام بمواعيد الوصول والمغادرة المحددة في الحجز، لأن التنظيم الجيد كيساعد على توفير ظروف مناسبة للجميع وكيمنع الفوضى والازدحام. أيضا من أهم الشروط المحافظة على النظافة اللي كتعد من أهم القواعد اللي خاص التقيد بها داخل المخيم، لأن المخيم فضاء مشترك كيجمع عدد كبير من الأسر، وأي إهمال في النظافة غيأثر سلبا على صحة المشاركين وراحتهم. لذلك على كل فرد جمع النفايات في الأماكن المخصصة لها وعدم رميها في الطبيعة أو بالقرب من أماكن الإقامة. كما يجب الحرص على نظافة المرافق المشتركة بحال الحمامات اللي كتكون في بعض الأحيان في وضعية غير صحية تماما بسبب الإهمال من قبل القاطنين في المخيم، وخاص الحفاظ أيضا على فضاءات الأنشطة، لأن النظافة مسؤولية جماعية كتعكس وعي المشاركين واحترامهم للآخرين، وأيضا كتخليهم يعيشوا تجربة جيدة في مخيم فيه كل أسباب الراحة. ومن القوانين الأساسية كذلك احترام البيئة الطبيعية اللي كيحتضنها المخيم، فغالبا ما كتقام المخيمات في مناطق غابوية أو ساحلية أو جبلية كتميز بجمالها الطبيعي والتنوع ديالها البيئي. لذلك خاص تجنب إتلاف النباتات أو قطع الأشجار أو إشعال النيران في الأماكن غير المخصصة لهذا الأمر، وعدم تلوية المياه أو الإضرار بالحيوانات الموجودة في المنطقة، وأيضا المحافظة على البيئة، لأن المحافظة على البيئة هي التزام قانوني وواجب أخلاقي كيهدف لحماية الموارد الطبيعية. خاص أيضا احترام الأسر لقواعد الأمن والسلامة المعتمدة داخل المخيم. كتشمل هذه القواعد الالتزام بالتعليمات المتعلقة باستعمال المرافق والتجهيزات المختلفة، وعدم القيام بأي سلوك اللي يقدر يعرض حياة الآخرين للخطر، وخاص عند ممارسة الأنشطة الرياضية أو الترفيهية اتباع إرشادات المشرفين عليها وارتداء وسائل الحماية اللازمة عند الحاجة. خاص أيضا مراقبة الأطفال وعدم تركهم كيتجولوا وحدهم في الأماكن الخطيرة أو البعيدة على نطاق المخيم، حفاظا على سلامتهم ومنعا لأي حوادث محتملة. من الجوانب المهمة أيضا احترام أوقات الراحة والهدوء داخل المخيم، فالأسر في المخيم فيها أفراد كيختلفوا في الأعمار وفي الاحتياجات، كاين اللي محتاج للنوم والاسترخاء بعد يوم حافل بالأنشطة. لذلك خاص تجنب ما أمكن إحداث الضجيج المفرط أو تشغيل الموسيقى خلال الفترات المخصصة للراحة، وكيساعد الالتزام بهذه القواعد على توفير أجواء مريحة للجميع، وكيعزز قيم الاحترام المتبادل بين الأسر، ولا بد للأفراد من التحلي بالسلوك الحضاري واحترام الآخرين مهما كانت اختلافاتهم الثقافية أو الاجتماعية. فالمخيم فضاء للتعايش والتواصل بين أشخاص كينتمي والبيئات متنوعة وربما كتختلف كتير في بعض التفاصيل، الأمر اللي كيقتضي تحلي بروح التسامح والتعاون، وكيشمل احترام خصوصية الأسر الأخرى وعدم التدخل في شؤونها أو استعمال البعض من ممتلكاتها بدون إذن بحال بعض اللعاب أو طاولة الأكل أو أي غرض من أغراضها. خاص ما أمكن أيضا تجنب المشاجرات أو السلوكيات العدوانية والعمل على حل الخلافات بالحوار والتفاهم، لأن الأسر معها الأطفال ويقدروا من وقت لآخر يتخاصموا، لذلك خاص الوالدين يكونوا حذرين. ومن القوانين اللي كتحظى بأهمية كبيرة داخل المخيمات الصيفية الأسرية الالتزام بالمشاركة الإيجابية في الأنشطة الجماعية، هي أنشطة كتهدف لتعزيز روح الفريق وتنمية مهارات التواصل والتعاون بين المشاركين. لذلك يستحسن تشجيع الأطفال على الانخراط في البرامج التربوية والترفيهية والاستفادة ما أمكن منها مع احترام تعليمات المؤطرين والمنظمين، وما يمكنش إغفال أهمية احترام الممتلكات والتجهيزات المتوفرة داخل المخيم، لأنها توضعات لخدمة الجميع وخاص المحافظة عليها واستعمالها بطريقة سليمة. فالسلوكيات الحضارية عامل أساسي كيساهم في نجاح تجربة التخييم وتحقيق أهدافها النبيلة وتحقيق المتعة والتواصل، وكيخلي ذكريات جميلة وتجارب مفيدة كتدوم الوقت طويل. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
7: ريم راديو.
8: ريم راديو.
9: ريم راديو.
10: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة الإخبارية، والبداية بأبرز العناوين. بمجلس المستشارين بحث سبل تعزيز التعاون البرلماني بين المغرب والشيلي. في نشرة إنذارية، موجة حر من الثلاثاء إلى الخميس بعدد من مناطق المملكة. وفي التقرير الرياضي للنشرة، أسود الأطلس يواصلون استعداداتهم لموقعة فرنسا ضمن ربع نهائي كأس العالم، فيما إسبانيا وبلجيكا تلتحقان بركب المتأهلين. في التفاصيل، البداية بأخبار المؤسسة التشريعية، حيث شكل تعزيز التعاون البرلماني بين المغرب والشيلي محور مباحثات أجراها نائب رئيس مجلس المستشارين لحسن حداد اليوم برباط مع وفد برلماني عن مجلس النوابي بجمهورية الشيلي برئاسة رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية الشيلي المغرب ماريا كاتالينا ديريال ميهوفيلوفيتش. خلال هذا اللقاء، أكد السيد حداد أن العلاقات المغربية الشيلية تشهد تطورا مطردا منذ الزيارة التاريخية التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى جمهورية الشيلي سنة 2004، والتي شكلت محطة مفصلية في مسار التعاون الثنائي وأسهمت في إرساء شراكة استراتيجية بين البلدين. نستمع لتصريح لحسن حداد.
5: اللقاء مهم جدا مع مجموعة الصداقة البرلمانية الشيلية، الصداقة المغربية الشيلية، وهمت قضايا متعددة تهم مستوى العلاقات ما بين البلدين التي بلغت يعني مستويات عليا، وخصوصا على المستوى السياسي. ونتمن في هذا الإطار مواقف المؤسسات الشيلية سواء على المستوى الحكومي أو البرلماني فيما يخص القضية الوطنية وتثمين قرار مجلس الأمن الأخير، وكذلك دعم المبادرة المغربية بقيادة جلالة الملك فيما يخص الحكم الذاتي، وهذا يعني دعم يعني على جميع المستويات من الزملاء الشيليين في هذا الإطار هذا.
4: وفي جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ما بين 33 و 47 درجة ابتداء من الثلاثاء إلى غاية الخميس بعدد من مناطق المملكة. تفاصيل أوفى مع أسماء الخياري.
6: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ما بين 33 و 47 درجة ابتداء من اليوم الثلاثاء إلى غاية الخميس بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الثلاثاء إلى الخميس مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و 47 درجة بعملات وأقاليم أوسرد ووادي الذهب وبوجدور وأسازاق وسمارة وطاطا وزاغورة. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل نفس الظاهرة الجوية يومي الثلاثاء والأربعاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 43 و 45 درجة بعملات وأقاليم سيدي سليمان وقلعة السراغنة مراكش الرحامنة الخميسة اليوسفية الفقيه بن صالح القنيطرة سيدي قاسم طات شيشاوة ترودانت وبني ملال. وخلال الفترة ذاتها، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و 43 درجة بعملات وأقاليم العرائش وزان قلميم مكناس تونات خريبقة صفرو بن سليمان برشيدة الصويرة النواصر سيدي بنور أسفي الحاجب خنيفرة فاس مولى يعقوب، فضلا عن داخل الأقاليم التالية طنطان ترفاية والعيون. كما ستتراوح درجات الحرارة ما بين 33 و 38 درجة بكل من عملات وأقاليم الصخيرات تميرة سلا والجديدة وإفران.
4: اختتمت وكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذية للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس اليوم الثلاثاء بالقدس المرحلة الثالثة من برنامجها التدريبي في الكفاءة المهنية في الاستيراد والتصدير الذي تنفذه بشراكة مع الغرفة التجارية الصناعية العربية في القدس. المزيد من التفاصيل مع شيماء جبران.
6: شملت الدورة 4 لقاءات تدريبية عقدت في مقر الغرفة التجارية بالقدس، واستهدفت رفع كفاءة التجار المقدسيين لا سيما الشباب وأصحاب المشاريع الصغيرة من خلال مواكبة المستجدات في القوانين والإجراءات الجمركية، بما يساعدهم على الحد من الخسائر المالية وتقليل الاعتماد على الوسطاء. وقال المدير العام للغرفة التجارية الصناعية العربية في القدس لؤي الحسيني إن الدورة تأتي في توقيت بالغ الأهمية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تشهدها القدس، موجها الشكر لجلالة الملك محمد السادس على دعمه المتواصل للقدس وأهلها، وإلى وكالة بيت مال القدس الشريف على رعايتها المستمرة للبرامج الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية في المحافظة. وأضاف أن تنمية معارف التجار تسهم في خفض التكاليف التشغيلية وتعزيز صمودهم وتحسين الواقع الاقتصادي، مشيرا إلى أن بناء القدرات يشكل أحد أهم أدوات التمكين الاقتصادي.
4: سلطت صحيفة الإسبانيولا الإسبانية الضوء على المبادرات التي انخرط فيها المغرب لتكييف مدنه الكبرى مع أثر التغير المناخي، وذلك من خلال اعتماد استراتيجية حضرية ترتكز على الخصوص على استخدام أرضيات نافذة للماء بهدف التخفيف من درجات الحرارة في الوسط الحضري. وبحسب اليومية الإسبانية فإن مدنا من بينها مراكش وأجدير شرع تدريجيا في تنفيذ مخطط التهيئة الحضرية يقوم على استبدال الأسطح الإسفلتية التقليدية في الفضاءات العمومية بأرضيات نفاذة للمياه، وذلك للحد من ظاهرة الجذور الحرارية الحضرية وتحسين الراحة الحرارية داخل المدن. وفي الشأن الجهوي، أوصى المشاركون في لقاء تواصلي بالعرائش بمناسبة اليوم الدولي للتعاونيات بحزمة إجراءات عملية لتعزيز وتطوير دور التعاونيات في التنمية المحلية ودعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. المشاركون في هذا اللقاء المنظم بمبادرة من اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بالعرائش تحت شعار التعاونيات من أجل عالم مسالم، أكدوا على الأدوار الطلائعية التي تلعبها وحدات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني لا سيما التعاونيات في خلق فرص الشغل وتحقيق العدالة المجالية ودعم الإدماج الاقتصادي للشباب والنساء، وذلك تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية وأهداف النموذج التنموي الجديد. وفي هذا السياق دعا المتداخلون إلى تعزيز الحكامة والتمكين الإداري والمؤسساتي للتعاونيات من خلال تحديث أساليب التدبير والرفع من كفاءة التسيير الداخلي ومواكبة منظومة التدقيق ومأسسة عمليات التتبع والتدقيق الدوري لمشاريع التعاونيات لضمان استدامتها وشفافيتها المالية والإدارية. دوليا ودائما مع شأن المناخي، حذرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية من تصاعد المخاطر التي تهدد منطقة جنوب غرب المحيط الهادئ نتيجة ارتفاع حرارة المحيطات وتكرار موجات الحر البحرية وارتفاع مستوى سطح البحر. المنظمة التابعة للأمم المتحدة قالت في تقريرها السنوي إن المنطقة شهدت ثانية أكثر عام حرا منذ بدء تسجيل البيانات المناخية بعد عام 2024، والذي تميز بظواهر جوية متطرفة تسببت في اضطرابات واسعة النطاق وأضرار اقتصادية وخسائر في الأرواح. وأشارت إلى أن العام 2025 كان الأسوأ من ناحية موجات الحر في ظل غياب ظاهرة نينيو، مبدية قلقها من احتمال عودة هذه الظاهرة سنة 2026. نفتح الآن صفحة المونديال، حيث يواصل المنتخب الوطني المغربي استعداداته للموقع المنتظر أمام المنتخب الفرنسي في ربع نهائي كأس العالم، فيما التحق كل من منتخب إسبانيا وبلجيكا بركب المتأهلين إلى دور ربع نهائي. التقرير التالي لإسماعيل المالكي.
1: من بوسطن حيث تكبر الأحلام وتقترب المواعيد التي تصنع تاريخ، يواصل المنتخب الوطني المغربي استعداداته لواحدة من أهم مبارياته في نهائيات كأس العالم 2026. بعثة سود الأطلس دخلت مرحلة العادية العكسية لمواجهة المنتخب الفرنسي الخميس المقبل برسم الدور ربع النهائي، بعدما خاضت أول حصة تدريبية بمدينة بوسطن في أجواء يسودها التركيز والانضباط ورغبة واضحة في مواصلة المشوار المونديالي. وأشرف الناخب الوطني محمد وهبي على حصة تدريبية خصصت للجوانب التكتيكية والتقنية إلى جانب برنامج للاستشفاء البدنية بهدف تجهيز جميع العناصر الوطنية لهذا الموعد الكبير الذي يأتي بعد الإنجاز اللافت المحقق في ثمن النهائي إثر الفوز المستحق على المنتخب الكندي بثلاثة أهداف دون رد. ويطمح المنتخب المغربي لمواصلة كتابة التاريخ وبلوغ المربع الذهبي للمرة الثانية تواليا أمام منتخب فرنسي بلغ الدور ذاته بعد تجاوزه منتخب الباراغواي بهدف دون مقابل، في مواجهة تعد من أبرز قمم هذا الدور وتستأثر باهتمام واسع من الجماهير ووسائل الإعلام عبر العالم. وفي باقي مباريات ثمن النهائي، وصل المنتخب البلجيكي عروضه القوية بعدما حجز بطاقة العبور إلى ربع النهائي بفوز عريض على الولايات المتحدة الأمريكية بأربعة أهداف مقابل هدف واحد ليضرب موعدا مع المنتخب الإسباني. أما إسبانيا فحسمت القمة الإيبيرية أمام البرتغال بهدف قاتل في الوقت بدلي الضائع، حمل توقيع البديل ميغيل ميرينو لتنهي مشوار المنتخب البرتغالي في مباراة قد تكون الأخيرة للنجم كريستيانو رونالدو بقميص منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم. هذا وتدخل البطولة العالمية مراحلها الحاسمة، بينما تبقى الأنظار المغربية مشدودة إلى مدينة بوسطن حيث يقف أسود الأطلس على بعد خطوة جديدة من كتابة فصل آخر في تاريخ الكرة الوطنية، فصل عنوانه الإيمان، الطموح والرغبة في مواصلة الحلم المغربي على أكبر مسرح كروي في العالم.
4: إلى هنا نصل إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
10: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: تم على مستوى إقليم مولا يعقوب خلال الفترة ما بين سنتي 2019 و 2026 إنجاز 18 مشروعا لفائدة التعاونيات بكلفة إجمالية بلغت 5.62 مليون درهم. معطيات قدمت خلال لقاء تواصلي نظمته اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بعمالة إقليم مولا يعقوب بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات. أفادت بأن هذه المشاريع المنجزة في إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية مكنت من استفادة 110 مستفيدين.
9: كتعكس هذه الأنشطة هذه الأهداف الجوهرية اللي كتعمل عليها البرامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اللي كتوضع التنمية المجالية في صميم الاهتمامات ديالها من خلال رفع الوعي حول مساهمة التعاونيات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية إيمانا بالدور ديالهم في الفعال في الرفع من مستوى التنمية البشرية والإدماج الاجتماعي والاقتصادي للسكنين المحلية. وتميزات المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية منذ الانطلاق ديالها سنة 2019 بدعم ومواكبة أكثر من 18 تعاونية أنجزت ضمن برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب محور دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، سبعة منها من طرف تعاونيات نسائية وبلغت الكلفة الإجمالية لهذه المشاريع 5.62 مليون درهم. ساهم فيها صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بما يناهز 3.46 مليون ديال الدرهم.
11: هذا اللقاء تقدموا فيه واحد مجموعة من العروض اللي هي أيضا عندها واحد الجانب تكويني بالنسبة للتعاونيات اللي ركزوا فيه المتدخلين على أهمية القطاع التعاوني بالنهوض بالتنمية مجالية عادلة على مستوى الإقليم، ولكن أيضا طرقوا الأساتذة للدور السبل في أننا نتمنوا الموارد المجالية من أجل خلق هذه التنمية المستدامة والدامجة انطلاقا من الموارد الخاصة بالإقليم، كيفاش يمكننا نمشيو أبعد ما يمكن في نقطة ديال التثمين في سلاسل الإنتاج باش القيمة اللي كتخلق في الإقليم ترجع للإقليم.
7: هذا اللقاء المنظم بشراكة مع مكتب تنمية التعاون والمركز المغربي للدراسات والأبحاث حول المقاولة الاجتماعية تميز بتقديم عروض همت تثمين الموارد المحلية ودعم التمكين الاقتصادي وإبراز دور القطاع التعاوني في تعزيز الاستدامة المحلية، فضلا عن استعراض أهمية مواكبة التعاونيات والرفع من أدائها باعتبارها فاعلا رئيسيا في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
10: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
12: اختتمت وكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذية للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس بالقدس المرحلة الثالثة من برنامجها التدريبي في الكفاءة المهنية في الاستيراد والتصدير الذي تنفذه بالشراكة مع الغرفة التجارية الصناعية العربية في القدس. وشملت الدورة 4 لقاءات تدريبية عقدت في مقر الغرفة التجارية بالقدس واستهدفت رفع كفاءة التجار المقدسيين لا سيما الشباب وأصحاب المشاريع الصغيرة من خلال مواكبة المستجدات في القوانين والإجراءات الجمركية بما يساعدهم على الحد من الخسائر المالية وتقليل الاعتماد على الوسطاء. وقال المدير العام للغرفة التجارية الصناعية العربية في القدس لؤي الحسيني إن الدورة تأتي في توقيت بالغ الأهمية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تشهدها القدس، موجها الشكر لجلالة الملك محمد السادس على دعمه المتواصل للقدس وأهلها وإلى وكالة بيت مال القدس الشريف على رعايتها المستمرة للبرامج الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية في المحافظة. وأضاف أن تنمية معارف التجار تسهم في خفض التكاليف التشغيلية وتعزيز صمودهم وتحسين الواقع الاقتصادي، مشيرا إلى أن بناء القدرات يشكل أحد أهم أدوات التمكين الاقتصادي.
10: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
8: ريم راديو،
10: إذاعة الأخبار المغربية.
13: بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية ببنغرير قامت كتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية بإطلاق إتريت بويما، وهي منصات وطنية للتجارة الإلكترونية موجهة للتصدير تمكن المقاولات المصدرة من الترويج لمنتجاتها بطريقة تفاعلية وتيسير ربطها بالمشترين الدوليين.
14: هذا الاتريد بوان ايما غادي يمكن كل الشركات الصغيره جدا والصغرى والمتوسطه والتعاونيات انهم يولجوا الاسواق العالميه بلا ما يمشيوا يشاركوا في المعارض، يمكن انهم يكونوا عندهم الامكانيه انهم يعرضوا المنتوجات ديالهم عبر هذه المنصه.
13: هذه المنصة التي صممت كواجهة رقمية للعرض المغربي الموجه للتصدير تشكل خطوة جديدة في مسار التحول الرقمي للتجارة الخارجية الوطنية، وتأتي لتستكمل آليات المواكبة المبرمجة في إطار تنزيل برنامج التجارة الخارجية 2025-2027 ولا سيما الورشة المتعلقة بتسريع الرقمنة في هذا المجال. هي منصة وطنية للتجارة الإلكترونية موجهة للتصدير ستمكن من ربط المقاولات المغربية بمختلف جهات المملكة مباشرة بزبناء دوليين. كما تقدم المنصة استجابة ملموسة لأبرز العوائق التي لا تزال تكبح التطور الدولي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، لا سيما عدم وجود رؤية واضحة على الأسواق الخارجية ومحدودية الولوج إلى شبكات المشترين الدوليين.
10: أخبار المغرب والعالم.
15: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو. ريم راديو،
10: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة الإخبارية، والبداية بأبرز العناوين. بمجلس المستشارين بحث سبل تعزيز التعاون البرلماني بين المغرب والشيلي. في نشرة إنذارية موجة حر من الثلاثاء إلى الخميس بعدد من مناطق المملكة. وفي التقرير الرياضي للنشرة، أسود الأطلس يواصلون استعداداتهم لموقعة فرنسا ضمن ربع نهائي كأس العالم، فيما إسبانيا وبلجيكا تلتحقان بركب المتأهلين. في التفاصيل، البداية بأخبار المؤسسة التشريعية، حيث شكل تعزيز التعاون البرلماني بين المغرب والشيلي محور مباحثات أجراها نائب رئيس مجلس المستشارين لحسن حداد اليوم برباط مع وفد برلماني عن مجلس نوابي بجمهورية الشيلي برئاسة رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية الشيلي المغرب ماريا كاتالينا ديريال ميهوفيلوفيتش. خلال هذا اللقاء أكد السيد حداد أن العلاقات المغربية الشيلية تشهد تطورا مطردا منذ الزيارة التاريخية التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى جمهورية الشيلي سنة 2004، والتي شكلت محطة مفصلية في مسار التعاون الثنائي وأسهمت في إرساء شراكة استراتيجية بين البلدين. نستمع لتصريح لحسن حداد.
5: اللقاء مهم جدا مع مجموعة الصداقة البرلمانية الشيلية، الصداقة المغربية الشيلية، وهمت قضايا متعددة تهم مستوى العلاقات ما بين البلدين التي بلغت يعني مستويات عليا، وخصوصا على المستوى السياسي. ونتمن في هذا الإطار مواقف المؤسسات الشيلية سواء على المستوى الحكومي أو البرلماني فيما يخص القضية الوطنية وتثمين قرار مجلس الأمن الأخير، وكذلك دعم المبادرة المغربية بقيادة جلالة الملك فيما يخص الحكم الذاتي، وهذا يعني دعم يعني على جميع المستويات من الزملاء الشيليين في هذا الإطار هذا.
4: وفي جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ما بين 33 و47 درجة ابتداء من الثلاثاء إلى غاية الخميس بعدد من مناطق المملكة. تفاصيل أوفى مع أسماء الخياري.
6: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ما بين 33 و47 درجة ابتداء من اليوم الثلاثاء إلى غاية الخميس بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الثلاثاء إلى الخميس مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و47 درجة بعملات

0: توقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و43 درجة بحملات وأقاليم العرائش وزان قلميم مكناس تونات خريبكا صفرو بن سليمان برشيدة الصويرة النواصر سيدي بنور أسفي الحاجب خنيفرة فاس مولى يعقوب فضلا عن داخل الأقاليم التالية طنطان ترفاية والعيون. كما ستتراوح درجات الحرارة ما بين 33 و38 درجة بكل من عملات وأقاليم الصخيرات تميرة سلا والجديدة وإفران.
1: اختتمت وكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذية للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس اليوم الثلاثاء بالقدس المرحلة الثالثة من برنامجها التدريبي في الكفاءة المهنية في الاستيراد والتصدير الذي تنفذه بشراكة مع الغرفة التجارية الصناعية العربية في القدس. المزيد من التفاصيل مع شيماء جبران.
2: شملت الدورة 4 لقاءات تدريبية عقدت في مقر الغرفة التجارية بالقدس واستهدفت رفع كفاءة التجار المقدسيين لا سيما الشباب وأصحاب المشاريع الصغيرة من خلال مواكبة المستجدات في القوانين والإجراءات الجمركية بما يساعدهم على الحد من الخسائر المالية وتقليل الاعتماد على الوسطاء. وقال المدير العام للغرفة التجارية الصناعية العربية في القدس لؤي الحسيني إن الدورة تأتي في توقيت بالغ الأهمية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تشهدها القدس، موجها الشكر لجلالة الملك محمد السادس على دعمه المتواصل للقدس وأهلها وإلى وكالة بيت مال القدس الشريف على رعايتها المستمرة للبرامج الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية في المحافظة. وأضاف أن تنمية معارف التجار تسهم في خفض التكاليف التشغيلية وتعزيز صمودهم وتحسين الواقع الاقتصادي، مشيرا إلى أن بناء القدرات يشكل أحد أهم أدوات التمكين الاقتصادي.
1: سلطت صحيفة الإسبانيولا الإسبانية الضوء على المبادرات التي انخرط فيها المغرب لتكييف مدنه الكبرى مع أثر التغير المناخي، وذلك من خلال اعتماد استراتيجية حضرية ترتكز على الخصوص على استخدام أرضيات نافذة للماء بهدف التخفيف من درجات الحرارة في الوسط الحضري. وبحسب اليومية الإسبانية فإن مدنا من بينها مراكش وأجدير شرع تدريجيا في تنفيذ مخطط التهيئة الحضرية يقوم على استبدال الأسطح الإسفلتية التقليدية في الفضاءات العمومية بأرضيات نفاذة للمياه، وذلك للحد من ظاهرة الجزر الحرارية الحضرية وتحسين الراحة الحرارية داخل المدن. وفي الشأن الجهوي، أوصى المشاركون في لقاء تواصلي بالعرائش بمناسبة اليوم الدولي للتعاونيات بحزمة إجراءات عملية لتعزيز وتطوير دور التعاونيات في التنمية المحلية ودعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. المشاركون في هذا اللقاء المنظم بمبادرة من اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بالعرائش تحت شعار التعاونيات من أجل عالم مسالم أكدوا على الأدوار الطلائعية التي تلعبها وحدات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني لا سيما التعاونيات في خلق فرص الشغل وتحقيق العدالة المجالية ودعم الإدماج الاقتصادي للشباب والنساء، وذلك تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية وأهداف النموذج التنموي الجديد. وفي هذا السياق دعا المتداخلون إلى تعزيز الحكامة والتمكين الإداري والمؤسساتي للتعاونيات من خلال تحديث أساليب التدبير والرفع من كفاءة التسيير الداخلي ومواكبة منظومة التدقيق ومأسسة عمليات التتبع والتدقيق الدوري لمشاريع التعاونيات لضمان استدامتها وشفافيتها المالية والإدارية. دوليا ودائما مع شأن المناخي، حذرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية من تصاعد المخاطر التي تهدد منطقة جنوب غرب المحيط الهادئ نتيجة ارتفاع حرارة المحيطات وتكرار موجات الحر البحرية وارتفاع مستوى سطح البحر. المنظمة التابعة للأمم المتحدة قالت في تقريرها السنوي إن المنطقة شهدت ثانية أكثر عام حرا منذ بدء تسجيل البيانات المناخية بعد عام 2000 2024 والذي تميز بظواهر جوية متطرفة

0: تسببت في اضطرابات واسعة النطاق وأضرار اقتصادية وخسائر في الأرواح. وأشارت إلى أن العام 2025 كان الأسوأ من ناحية موجات الحر في ظل غياب ظاهرة نينيو، مبدية قلقها من احتمال عودة هذه الظاهرة سنة 2026. نفتح الآن صفحة المونديال، حيث يواصل المنتخب الوطني المغربي استعداداته للموقع المنتظر أمام المنتخب الفرنسي في ربع نهائي كأس العالم، فيما التحق كل من منتخب إسبانيا وبلجيكا بركب المتأهلين إلى دور ربع نهائي. التقرير التالي لإسماعيل المالكي.
1: من بوسطن، حيث تكبر الأحلام وتقترب المواعيد التي تصنع تاريخ، يواصل المنتخب الوطني المغربي استعداداته لواحدة من أهم مبارياته في نهائيات كأس العالم 2026. بعثة سود الأطلس دخلت مرحلة العادية العكسية لمواجهة المنتخب الفرنسي الخميس المقبل برسم الدور ربع النهائي، بعدما خاضت أول حصة تدريبية بمدينة بوسطن في أجواء يسودها التركيز والانضباط ورغبة واضحة في مواصلة المشوار المونديالي. وأشرف الناخب الوطني محمد وهبي على حصة تدريبية خصصت للجوانب التكتيكية والتقنية إلى جانب برنامج للاستشفاء البدنية، بهدف تجهيز جميع العناصر الوطنية لهذا الموعد الكبير الذي يأتي بعد الإنجاز اللافت المحقق في ثمن النهائي إثر الفوز المستحق على المنتخب الكندي بثلاثة أهداف دون رد. ويطمح المنتخب المغربي لمواصلة كتابة التاريخ وبلوغ المربع الذهبي للمرة الثانية تواليا أمام منتخب فرنسي بلغ الدور ذاته بعد تجاوزه منتخب الباراغواي بهدف دون مقابل، في مواجهة تعد من أبرز قمم هذا الدور وتستأثر باهتمام واسع من الجماهير ووسائل الإعلام عبر العالم. وفي باقي مباريات ثمن النهائي، وصل المنتخب البلجيكي عروضه القوية بعدما حجز بطاقة العبور إلى ربع النهائي بفوز عريض على الولايات المتحدة الأمريكية بأربعة أهداف مقابل هدف واحد ليضرب موعدا مع المنتخب الإسباني. أما إسبانيا فحسمت القمة الإيبيرية أمام البرتغال بهدف قاتل في الوقت بدلي الضائع، حمل توقيع البديل ميغيل ميرينو لتنهي مشوار المنتخب البرتغالي في مباراة قد تكون الأخيرة للنجم كريستيانو رونالدو بقميص منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم. هذا وتدخل البطولة العالمية مراحلها الحاسمة، بينما تبقى الأنظار المغربية مشدودة إلى مدينة بوسطن، حيث يقف أسود الأطلس على بعد خطوة جديدة من كتابة فصل آخر في تاريخ الكرة الوطنية، فصل عنوانه الإيمان، الطموح والرغبة في مواصلة الحلم المغربي على أكبر مسرح كروي في العالم.
0: إلى هنا نصل إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
2: غيم راديو، الخبر من المصدر. صحتك، مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو،
3: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
4: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي. يوميا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، ماب راديو.
0: عدد جديد من يوميات المونديال، مرحبا بكم. في آخر أخبار المنتخب الوطني المغربي، خاضت النخبة الوطنية أول حصة تدريبية بمدينة بوسطن استعدادا للمباراة التي ستجمعه بالمنتخب الفرنسي لحساب ربع نهائي كأس العالم. الحصة التدريبية أقيمت في مركز تدريب نيو إنجلاند ريفولوشن، حيث جرى تقسيم لاعبين إلى مجموعتين. خاضت المجموعة الأولى تدريباتها على أرضية الملعب تحت إشراف الناخب الوطني محمد وهبي، بينما أجرت المجموعة الثانية الحصة التدريبية داخل القاعة الرياضية، وذلك وفق البرنامج الذي أعدته الأطر التقنية والطبية وأطر الإعداد البدني. ويأتي هذا التقسيم في إطار تدبير التحمل البدني للاعبين في هذه المرحلة المتقدمة من المنافسة. وسيواصل أسود الأطلس تحضيراتهم خلال الأيام المقبلة بهدف خوض مباراة ربع نهائي في أفضل الظروف الممكنة ومواصلة مشوارهم في كأس العالم. وفي آخر نتائج المونديال، تأهل المنتخب الإسباني لكرة القدم إلى ربع نهائي كأس العالم عقب فوزه الثمين والصعب على نظيره البرتغالي بهدف دون رد. الهدف الوحيد في هذه المواجهة المثيرة والمليئة بالندية سجله مايكل ميرينو في الأنفاس الأخيرة من اللقاء، وتحديدا في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع بعد تمريرة حاسمة من زميله فيران توريس، مهديا لاروخا بطاقة العبور المباشرة نحو الدور المقبل. وشهدت المباراة صراعا تكتيكيا كبيرا فوق أرضية ملعب دالاس، حيث فرض المنتخب الإسباني أسلوبه واستحوذ على الكرة مخترقا جدار الدفاع البرتغالي بعدة محاولات شكلت خطورة حقيقية. في المقابل أبدى المنتخب البرتغالي صمودا دفاعيا واعتمد على الهجمات المرتدة، وكان قريبا من التسجيل في عدة مناسبات لولا غياب لمسة الأخيرة. وسيواجه زملاء لامين يامال في الدور المقبل المنتخب البلجيكي الذي تأهل عقب فوزه العريض على نظيره الأمريكي بأربعة أهداف لواحد في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب سياتل الأمريكية برسم ثمن نهائي المسابقة. تناولت الصحافة البرازيلية بخطاب شديد اللهجة هزيمة سيلساو بنتيجة 2-1 أمام نظيره النرويجي في ثمن نهائي كأس العالم، واضعة موضع تساؤل خيارات المدرب كارلو أنشيلوتي ومستقبل منتخب بلغ نهاية حقبة بعد إعلان نيمار اعتزاله اللاعب دوليا. واعتبرت الصحف البرازيلية الرئيسية هذا الإقصاء بمثابة إحدى أكبر خيبات الأمل في التاريخ الحديث لكرة القدم البرازيلية، مشيرة إلى أن السعي نحو التتويج بلقب عالمي سادس قد توقف مرة أخرى قبل الأوان. وخصصت صحيفة أوغلوبو الواسعة الانتشار صفحتها الأولى لمرحلة ما بعد المونديال، متسائلة عن اللاعبين الذين ينبغي عليهم الاعتزال وأولئك الذين يجب الاحتفاظ بهم لدورة السنوات الأربع القادمة. وكتبت الصحيفة التي أرفقت غلاف بصورة لكارلو أنشيلوتي أن حلم البرازيل في الفوز بلقب عالمي سادس قد تبخر مرة أخرى. وفي المقابل أشادت الصحيفة ذاتها بأداء إيرلينغ هالاند صاحب هدفي النرويج، وصفة إياه بالمفترس والتجسيد الأمثل للفعالية القادر على انتظار اللحظة الدقيقة ليكون حاسما. كما أثار إعلان نيمار خوضه لآخر كأس عالم في مسيرته ردود فعل قوية. ونشرت أسبوعية فيغا صورة للمهاجم وهو يذرف الدموع مرفقة بتعليق قاس للغاية وصفت فيه مسيرته مع المنتخب بإهدار الموهبة. كما انتقدت المجلة قرار أنشيلوتي بالدفع به كبديل معتبرة أنه لم يقدم أي إضافة خلال هذه المباراة. أما صحيفة رئيسية في العاصمة الاقتصادية للبرازيل فوليا دي ساو باولو فقد اهتمت بتحليل تكتيكي مبرزة أن سيلساو لم يستحوذ على الكرة سوى بنسبة 34% 1-0 أمام النرويج، وهو أدنى معدل له منذ بدء تدوين هذه الإحصائيات. وحسب الصحيفة فإن الفريق يعاني من خلل هيكلي بوجود العديد من المهاجمين السريعين، لكن في غياب شبه تام للاعبي خط وسط الميدان من المستوى العالي، وهو ما أجبره على الخضوع لضغط اللعب والاعتماد بشكل شبه حصري على الهجمات المرتدة. ويشكل هذا الإقصاء انتكاسة جديدة للمنتخب الأكثر تتويجا في تاريخ كرة القدم، والذي لم يفز بكأس العالم منذ تتويجه بلقبه الخامس في 2002. هذا كل ما لدينا في يوميات المونديال لهذا اليوم، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
4: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي. يوميا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، ماب راديو.
3: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: نشرة إذاعية مفصلة، سلام الله عليكم، وهذه أبرز العناوين. بخصوص الصحراء المغربية، مجموعة الصداقة البرلمانية الشيلية المغرب تجدد دعمها لقرار مجلس الأمن 2797. وزير التربية الوطنية يؤكد أن نسبة الاكتظاظ ستتراجع إلى 2% على الصعيد الوطني خلال الدخول المدرسي المقبل. في جديد أحوال الطقس، وفي نشرة إنذارية، موجة حر من الثلاثاء إلى الخميس بعدد من مناطق المملكة. إلى أولى الملفات، أعربت رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية الشيلية المغرب ماريا كاتالينا اليوم بالرباط مجددا عن دعم المجموعة لقرار مجلس الأمن رقم 2797 الصادر في أكتوبر الماضي حول الصحراء المغربية. تقرير لفاطمة زهراء الرشية.
6: قالت المسؤولة الشيلية في تصريح للصحافة عقب مباحثة مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج ناصر بوريطة إن هذا القرار يكرس مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب باعتباره حلا جذريا ومستداما من شأنه أن يجلب الاستقرار والازدهار للصحراء المغربية، مضيفة أن مجموعة الصداقة التي تضم مختلف الأحزاب السياسية تعرب عن دعمها الكامل لهذا القرار. وأوضحت البرلمانية الشيلية أن بلادها تنظر إلى المغرب باعتباره بوابة نحو بلدان القارة الإفريقية، معربة عن أملها في أن تكون الشيلي بدورها منصة انطلاق للمغرب نحو أمريكا اللاتينية ومنطقة المحيط الهادئ. كما سلطت الضوء على إمكانات التكامل بين اقتصادي البلدين، لا سيما في القطاع الفلاحي بفضل اختلاف الفصول المناخية، مما يعزز تبادل المنتجات الزراعية. وفي هذا السياق أشارت إلى أهمية الأسمدة المغربية بالنسبة للشيلي مقابل ما يمكن أن توفر الأخيرة من معادن استراتيجية كالنحاس والليثيوم الضروريين لصناعة السيارات التي تشهد نموا كبيرا في المغرب. كما شدد الوفد الشيلي على رغبة بلاده في أن تكون شركا استراتيجيا للمملكة في مجالات أخرى، منها تحلية المياه والتكنولوجيا والتبادل الثقافي والجامعي والسياحة. وذكرت رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية الشيلية المغرب أن زيارة المجموعة للمملكة تتزامن مع مرور 65 عاما على إقامة علاقات الصداقة بين البلدين، واثنين وعشرين عاما على الزيارة التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله للشيلي، مشيرة إلى أن السياسة الخارجية لبلدها هي سياسة دولة، وصداقتنا مع المغرب تتجاوز الانتماءات الحزبية.
5: في خبر آخر، أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد براد اليوم بمجلس المستشارين أن نسبة الاكتظاظ بالأقسام الدراسية ستتراجع إلى 2% على الصعيد الوطني خلال الدخول المدرسي المقبل، موضحا في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول التدابير والإجراءات المتخذة للتخفيف من الاكتظاظ داخل الأقسام الدراسية أن نسبة الاكتظاظ انتقلت من 11.6% خلال الدخول المدرسي 2021-2022 إلى 4.6% خلال الموسم الدراسي 2025-2026، مضيفا يمكن القول إننا سنتغلب على هذه المشكلة ابتداء من الدخول المدرسي المقبل. سلطت صحيفة الإسبانيولا الإسبانية الضوء على المبادرات التي انخرط فيها المغرب لتكييف مدنه الكبرى مع آثار التغير المناخي من خلال اعتماد استراتيجية حضرية ترتكز على استخدام أرضية نفاذة للماء بهدف التخفيف من درجة الحرارة في الوسط الحضري. وبحسب اليومية الإسبانية فإن مدنا من بينها مراكش وأكادير شرعت تدريجيا في تنفيذ مخطط للتهيئة الحضرية يقوم على استبدال الأسطح الإسفلتية التقليدية في الفضاءات العمومية بأرضيات نفاذة للمياه للحد من ظاهرة الجزر الحرارية الحضارية وتحسين الراحة الحرارية داخل المدن. من جديد الأخبار إلى جديد أحوال الطقس، توقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ما بين 33 و47 درجة ابتداء من اليوم إلى غاية الخميس بعدد من مناطق المملكة. تقرير لأسماء الخياري.
7: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ما بين 33 و47 درجة ابتداء من اليوم الثلاثاء إلى غاية الخميس بعدد من مناطق المملكة. وأوضح المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الثلاثاء إلى الخميس مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و47 درجة بعملات وأقاليم أوسرد ووادي الذهب وبوجدور وأسازق وسمارة وطاطا وزاغورة. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل نفس الظاهرة الجوية يومي الثلاثاء والأربعاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 43 و45 درجة بعملات وأقاليم سيدي سليمان وقلعة السراغنة مراكش الرحامنة الخميسات اليوسفية الفقيه بن صالح القنيطرة سيدي قاسم سطات شيشاوة ترودانت وبني ملال. وخلال الفترة ذاتها تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و43 درجة بعملات وأقاليم العرائش وزان قلميم مكناس تونات خريبقة صفرو بن سليمان برشيدة الصويرة النواصر سيدي بنور أسفي الحاجب خنيفرة فاس مولى يعقوب فضلا عن داخل الأقاليم التالية طنطان ترفايا والعيون. كما ستتراوح درجات الحرارة ما بين 33 و38 درجة بكل من عملات وأقاليم الصخيرات تميرة سلا والجديدة وإفران.
5: بمبادرة من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج قطاع المغاربة المقيمين بالخارج انطلقت بمدينة طنجة فعالية الدورة 17 للجامعة الصيفية لفائدة الشباب المغاربة المقيمين بالخارج. هذا التصريح لرئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج إدريس اليزمي.
8: الجلسة الافتتاحية لهذه الجامعة الصيفية تنظمها وزارة الخارجية واللي تجمع 300 شاب وشابة من أبناء الجالية المغربية اللي جايين من 18 دولة. وهذا في حد ذاته يعبر أو على عدة أشياء. القضية الأولى تعبر عليها هو يعني العولمة التغيرات الجذرية التي تعرفها الجالية المغربية بروز الجيل الثاني والثالث ديال الجالية المغربية وكذلك الارتباط ديالهم والرغبة ديالهم في تقوية العلاقة مع الوطن الأم. تنظن بأن المغرب يتميز يعني بالسياسة جد نشيطة في ميدان الهجرة اللي ستعبر عليها هذه الجامعة الصيفية واللي ستشكل مثال آخر ديال هذه السياسة القوية اللي ستربط بالجالية المغربية بالخارج والوطن الأم.
5: إلى السويرة اللحظة، حيث نظمت عمالة الإقليم بالمركب المندمج للصناعة التقليدية بمدينة الرياح لقاء تواصليا بمناسبة اليوم العالمي للتعاونية. تقرير أيوب مشيور.
9: تحت شعار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من أجل تنمية دامجة ومستدامة، شكل اليوم العالمي للتعاونيات بإقليم السويرة مناسبة لتسليط الضوء على جهود دعم النسيج التعاوني وتعزيز دوره في تحقيق التنمية المحلية والتمكين الاقتصادي. وعرف اللقاء الذي احتضنه المركب المدمج للصناعة التقليدية تكريم أزيد من 100 تعاونية تنشط في مجالات الصناعة التقليدية والصيد البحري والفلاحة والسياحة، إلى جانب بتقديم حصيلة برامج المواكبة والدعم التي تستفيد منها التعاونيات بالإقليم. وأبرزت المعطيات المقدمة خلال اللقاء أن المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية لتنمية البشرية مكنت من دعم ومواكبة أزيد من 67 تعاونية بغلاف مالي بلغ 21 مليونا ونصف المليون درهم، ساهمت فيه المبادرة بحوالي 13 مليون درهم. كما ساهمت هذه المشاريع في إحداث فرص للشغل وتحسين دخل الأسر والتمكين الاقتصادي للنساء وتشجيع ريادة الأعمال لدى الشباب، إلى جانب تثمين المهن والمنتوجات المحلية، مع التأكيد على مواصلة دعم التعاونيات عبر تحسين الولوج إلى التمويل والأسواق وتعزيز الابتكار والتحول الرقمي والحكمة. ويضم الإقليم أكثر من 5000 فاعل مسجل بالسجل الوطني للصناعة التقليدية يتوزعون بين صناع تقليديين وتعاونيات حرفية ومقاولات حرفية، في مؤشر يعكس حيوية القطاع ودوره في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالإقليم. واختتم اللقاء بزيارة لعدد من التعاونيات بالمركب المدمج للصناعة التقليدية، حيث اطلع المشاركون على تنوع المنتجات الحرفية والمحلية في صورة تعكس حيوية القطاع التعاوني ودوره في تثمين الموارد المحلية ودعم التنمية المستدامة بإقليم الصويرة.
5: في جديد عالم الرياضة، تفاعل مع الإقبال الكبير الذي شهده برنامج الرحلات الجوية الخاصة التي تربط الدار البيضاء ببوسطن، والذي تم إطلاقه لتمكين المشجعين المغاربة من مرافقة أسود الأطلس خلال ربع نهائي أعرق منافسة كروية في العالم. عززت الخطوط الملكية المغربية برنامجها من خلال تخصيص رحلات جوية إضافية متوجهة إلى بوسطن ونيويورك. تقرير لفاطمة زهراء الرشية.
10: الشركة الوطنية ذكرت في بلاغ أن هذا البرنامج يأتي ليستكمل العرض الذي تمت برمجته في البداية، حيث ستربط رحلات خاصة إضافية مباشرة بين الدار البيضاء وبوسطن للاستجابة للطلب الكبير المسجل مع اقتراب موعد المباراة التي ستجرى يوم الخميس 9 يوليوز، ولتمكين أكبر عدد من عيش محطة تاريخية جديدة إلى جانب أسود الأطلس. ستخصص الشركة الوطنية أيضا رحلات جوية خاصة ومباشرة تربط الدار البيضاء بالنيويورك، وسيتم تأمين رحلة الذهاب في الفترة من 6 إلى 9 يوليوز، في حين تمت برمجة رحلات العودة بين 10 و 19 يوليوز. ستطرح التذاكر بسعر موحد يبلغ 10,000 درهم في الدرجة الاقتصادية وتاريخ محدد وغير قابل للتعديل أو الاسترداد، ويهم هذا السعر الثابت الرحلات الخاصة نحو بوسطن ونيويورك. بحسب البلاغة، التذاكر طرحت للبيع ابتداء من الساعة 1 من زوال يوم الاثنين 6 يوليوز بالوكالات التجارية التابعة للخطوط الملكية المغربية في المغرب، وكذا عبر البوابة المخصصة goulion.wayalermaroc.com.
5: شكرا لكم على حسن المتابعة، في أمان الله.
3: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة الأخبار المغربية.
11: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
12: أهلا بكم، البداية بأبرز العناوين. تسليط الضوء بشفشاون حول دور التعاونيات في التنمية المحلية. مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة يصادق على مشاريع بيئية ورياضية واقتصادية. وسمارة تحتضن النسخة الثالثة للمهرجان الوطني ذو البعد الإفريقي للألعاب التقليدية. بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي للتعاونيات، جرى بشفشاون تسليط الضوء على الدور الأساسي للتعاونيات في تعزيز التنمية المحلية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني. نستمع بهذا الخصوص لتصريح المديرة العامة لمكتب تنمية التعاون عائشة الرفاعي.
13: هذا العام تم اختيار واحد الشعار من طرف منظمة الأمم المتحدة التعاونيات من أجل عالم يسوده السلام، لأن التعاونية هي واحد المقاولة اللي تمكنت أنها يعني ترسخ المبادئ ديالها اللي كيقوموا على العدالة وكيقوموا على التضامن والتآزر والديمقراطية. فالمعنى ديال السلام هو ماشي غياب نزاع، ولكن السلام بالنسبة لنا هو تكون الكرامة وتكون تكافؤ الفرص والمساواة والعدالة الاجتماعية. وإقليم شوشاون هو واحد الإقليم اللي كيعرف أكثر من 800 تعاونية وزخر بمجموعة من المؤهلات الطبيعية وكذلك رأس مالي البشري مهم جدا اللي كيخلي أن يعني هذا الإقليم هو مختبر حي للتنمية المحلية، مختبر حي ليقدروا الشباب والنساء في العالم القروي وكذلك الحضري أنهم يعني يبرزوا الإمكانيات ديالهم والمؤهلات ديالهم باش أنهم يكون عندهم فرص شغل مستدامة ويقدروا كذلك يحافظوا على القيمة المحلية، عوض ما أنهم يعني يمشيوا يهاجروا المناطق أخرى. فكاين ممكن هاد الشباب وهاد النساء يبقاو في المجال الترابي ديالهم ويتجدروا في التراب ديالهم ويقدروا يكون عندهم يعني فرص اللي يخلقوا منها القيمة واللي يخلقوا منها كذلك الثروة.
12: عقد مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة دورته العادية لشهر يوليوز في جلسة لبحث ومصادقة على مشاريع تنموية همت قطاعات البنية التحتية والبيئة والرياضة والاقتصاد الرقمي. وتوجت الدورة بالمصادقة على عدة مشاريع تعكس توجه المجلس نحو تسريع تنزيل برنامج التنمية الجهوية للفترة 2022-2027. واحتلت مشاريع البنية التحتية والملفات البيئية موقع الصدارة في جدول أعمال الدورة، حيث صدق أعضاء المجلس على اتفاقية إنجاز وتدبير مركز طمر وتثمين النفايات المنزلية المعروفة بالبوغاز الذي تناهز كلفته الإجمالية 1.62 مليار درهم، وينجز بشراكة بين وزارة الداخلية ومجلس الجهة ومؤسسة التعاون بين الجماعات الترابية بهدف الارتقاء بمنظومة تدبير النفايات. احتضنت مدينة السمارة فعالية النسخة الثالثة من المهرجان الوطني ذو البعد الإفريقي للألعاب التقليدية، وذلك بهدف صون وإحياء هذا الموروث الثقافي اللامادي. لنتابع.
14: عاشت مدينة السمارة قلب وادي السقية الحمراء على ضوء فعاليات النسخة الثالثة من المهرجان الوطني ذي البعد الإفريقي للألعاب التقليدية، وذلك بهدف صون وإحياء هذا الموروث الثقافي اللامذي. الحدث الذي نظمته المديرية الإقليمية لقطاع الشباب بدعم من وزارة الشباب والثقافة والتواصل يهدف إلى المساهمة في الحفاظ على الألعاب التقليدية وإرساء دينامية ثقافية ورياضية سياحية على المستوى المحلي.
15: هذا المهرجان حج إليه عدد من الفرق الوطنية، وكذلك عارف بعض مشاركة بعض القنصليات المعتمدة في بلادنا بإقليم العيون، والذين جاءوا بفرق يمثلون ثقافتهم. والمهم من هذا المهرجان، تنظيم هذا المهرجان، هو التسويق لمدينة السمارة كعاصمة ثقافية للأقاليم الجنوبية، وأيضا نعمل في إطار البعد الإفريقي والترويج لهكذا ثقافة وهكذا مهرجانات. المهرجان أيضا سيشهد أول مرة مشاركة دولة زامبيا، أول مرة تشارك.
14: المهرجان شكل مناسبة للنهوض بالألعاب الشعبية الممارسة بالمغرب وإفريقيا، وإيجاد فضاء للتلاقي والتبادل بين الشباب، وكذا إبراز الأبعاد الثقافية والتربوية المرتبطة بالألعاب التقليدية. كما تميزت هذه التظاهرة التي استمرت على مدى 3 أيام بتقديم لوحات استعراضية في الألعاب التقليدية الحسانية، بالإضافة إلى رياضات تقليدية أخرى من مختلف جهات المملكة. لك.
12: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهاد. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
3: غيم راديو. غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. غيم راديو. حالة الطقس.
7: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الثلاثاء استمرار الطقس الحار بعدد من مناطق البلاد، بما في ذلك الأقاليم الصحراوية والجنوب الشرقي للبلاد والسهول الشمالية والوسطى والسيس وولماس وداخل منطقة سوس. كما يرتقب تشكل سحب منخفضة خلال الصباح والليل، وذلك قرب سواحل المحيط الأطلسي والواجهة المتوسطية، حيث ستكون مرفوقة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة، فضلا عن تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بالأقاليم الجنوبية وهبوب رياح رملية محلية. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 12 درجة و 18 درجة مرتفعات الأطلس والريف، وما بين 25 درجة و 32 درجة بالسهول الواقعة غرب الأطلس والشيادمة ومنطقة سوس وهضاب الفوسفات وولماس وسهول تدلا والرحمنة والجنوب الشرقي للبلاد وداخل الأقاليم الصحراوية، وستكون ما بين 18 درجة و 25 درجة ببقية المناطق الأخرى. أما درجات الحرارة خلال النهار فسترتفع بمنطقة طنجة وقرب السواحل الجنوبية والوسطى، وستعرف بعض الانخفاض أو لن تتغير بباقي المناطق. وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاز، وما بين كاب سبارتر والدار البيضاء وما بين أكادير وأجلو، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي الساحل الأطلسي.
3: الخبر من المصدر صحتك، مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو،
16: نشرة إذاعية مفصلة. سلام الله عليكم، وهذه هي أبرز العناوين. بخصوص الصحراء المغربية، مجموعة الصداقة البرلمانية الشيلية المغرب تجدد دعمها لقرار مجلس الأمن 2797. وزير التربية الوطنية يؤكد أن نسبة الاكتظاظ ستتراجع إلى 2% على الصعيد الوطني خلال الدخول المدرسي المقبل. في جديد أحوال الطقس، وفي نشرة إنذارية، موجة حر من الثلاثاء إلى الخميس بعدد من مناطق المملكة. إلى أولى الملفات، أعربت رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية الشيلية المغرب ماريا كاتالينا اليوم بالرباط مجددا عن دعم المجموعة لقرار مجلس الأمن رقم 2797 الصادر في أكتوبر الماضي حول الصحراء المغربية. تقرير لفاطمة زهراء الرشية. قالت المسؤولة الشيلية في تصريح للصحافة عقب مباحثة مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، إن هذا القرار يكرس مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب باعتباره حلا جذريا ومستداما من شأنه أن يجلب الاستقرار والازدهار للصحراء المغربية، مضيفة أن مجموعة الصداقة التي تضم مختلف الأحزاب السياسية تعرب عن دعمها الكامل لهذا القرار. وأوضحت البرلمانية الشيلية أن بلادها تنظر إلى المغرب باعتباره بوابة نحو بلدان القارة الإفريقية، معربة عن أملها في أن تكون الشيلي بدورها منصة انطلاق للمغرب نحو أمريكا اللاتينية ومنطقة المحيط الهادئ. كما سلطت الضوء على إمكانات التكامل بين اقتصادي البلدين، لا سيما في القطاع الفلاحي بفضل اختلاف الفصول المناخية، مما يعزز تبادل المنتجات الزراعية. وفي هذا السياق أشارت إلى أهمية الأسمدة المغربية بالنسبة للشيلي مقابل ما يمكن أن توفر الأخيرة من معادن استراتيجية كالنحاس والليثيوم الضروريين لصناعة السيارات التي تشهد نموا كبيرا في المغرب. كما شدد الوفد الشيلي على رغبة بلاده في أن تكون شريكا استراتيجيا للمملكة في مجالات
6: أخرى منها تحلية المياه والتكنولوجيا والتبادل الثقافي والجامع والسياحة. وذكرت رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية الشيلية المغرب بأن زيارة المجموعة للمملكة تتزامن مع مرور 65 عاما على إقامة علاقات الصداقة بين البلدين و22 عاما على الزيارة التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله للشيلي، مشيرة إلى أن السياسة الخارجية لبلدها هي سياسة دولة وصداقتنا مع المغرب تتجاوز الانتماءات الحزبية.
5: في خبر آخر، أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد براد اليوم بمجلس المستشارين أن نسبة الاكتضاض بالأقسام الدراسية ستتراجع إلى 2% على الصعيد الوطني خلال الدخول المدرسي المقبل، موضحا في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول التدابير والإجراءات المتخذة لتخفيف من الاكتضاض داخل الأقسام الدراسية أن نسبة الاكتضاض انتقلت من 11.6% خلال الدخول المدرسي 2021-2022 إلى 4.6% خلال الموسم الدراسي 2025-2026، مضيفا يمكن القول إننا سنتغلب على هذه المشكلة ابتداء من الدخول المدرسي المقبل.
6: سلطت صحيفة الإسبانيولا الإسبانية الضوء على المبادرات التي انخرط فيها المغرب لتكييف مدنه الكبرى مع آثار التغير المناخي من خلال اعتماد استراتيجية حضرية ترتكز على استخدام أرضية نفاذة للماء بهدف التخفيف من درجة الحرارة في الوسط الحضري. وبحسب اليومية الإسبانية فإن مدنا من بينها مراكش وأكادير شرعت تدريجيا في تنفيذ مخطط للتهيئة الحضرية يقوم على استبدال الأسطح الإسفلتية التقليدية في الفضاء العمومية بأرضيات نفاذة للمياه للحد من ظاهرة الجزر الحرارية الحضارية وتحسين الراحة الحرارية داخل المدن. من جديد الأخبار إلى جديد أحوال الطقس، توقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ما بين 33 و47 درجة ابتداء من اليوم إلى غاية الخميس بعدد من مناطق المملكة. تقرير لأسماء الخياري.
7: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ما بين 33 و47 درجة ابتداء من اليوم الثلاثاء إلى غاية الخميس بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الثلاثاء إلى الخميس مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و47 درجة بعملات وأقاليم أوسرد ووادي الذهب وبوجدور وأسازق وسمارة وطاطا وزاغورة. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل نفس الظاهرة الجوية يومي الثلاثاء والأربعاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 43 و45 درجة بعملات وأقاليم سيدي سليمان وقلعة السراغنة مراكش الرحامنة الخميسة اليوسفية الفقيه بن صالح القنيطرة سيدي قاسم سطات شيشاوة ترودانت وبني ملال. وخلال الفترة ذاتها تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و43 درجة بعملات وأقاليم العرائش وزان قلميم مكناس تونات خريبكا صفرو بن سليمان برشيدة الصويرة النواصر سيدي بنور أسفي الحاجب خنيفرة فاس مولى يعقوب، فضلا عن داخل الأقاليم التالية طنطان ترفايا والعيون. كما ستتراوح درجات الحرارة ما بين 33 و38 درجة بكل من عملات وأقاليم الصخيرات تميرة سلا والجديدة وإفران.
6: بمبادرة من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، قطاع المغاربة المقيمين بالخارج انطلقت بمدينة طنجة فعالية الدورة 17 للجامعة الصيفية لفائدة الشباب المغاربة المقيمين بالخارج. هذا التصريح لرئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج إدريس اليزامي.
8: الجلسة الافتتاحية ديال هذه الجامعة الصيفية ديال ذات انضمام وزارة الخارجية واللي تجمع 300 شاب وشابة من أبناء الجالية المغربية اللي جايين من 18 دولة، وهذا في حد ذاته يعبر أو على عدة أشياء. القضية الأولى التي يعبر عليها هو يعني العولمة التغيرات الجذرية التي تعرفها الجالية المغربية، بروز الجيل الثاني والثالث ديال الجالية المغربية، وكذلك الارتباط ديالهم والرغبة ديالهم في تقوية العلاقة مع الوطن الأم. تنظن بأن المغرب يتميز يعني بالسياسة جد نشيطة في ميدان الهجرة اللي ستعبر عليها هذه الجامعة الصيفية واللي ستشكل مثل آخر ديال هذه السياسة القوية اللي ستربط بين الجالية المغربية بالخارج والوطن الأم.
16: إلى السويرة اللحظة، حيث نظمت عمالة الإقليم بالمركب المندمج للصناعة التقليدية بمدينة الرياح لقاء تواصليا بمناسبة اليوم العالمي للتعاونية. التقرير أيوب مشيور.
9: تحت شعار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من أجل تنمية دامجة ومستدامة، شكل اليوم العالمي للتعاونيات بإقليم السويرة مناسبة لتسليط الضوء على جهود دعم النسيج التعاوني وتعزيز دوره في تحقيق التنمية المحلية والتمكين الاقتصادي. وعرف اللقاء الذي احتضنه المركب المدمج للصناعة التقليدية تكريم أزيد من 100 تعاونية تنشط في مجالات الصناعة التقليدية والصيد البحري والفلاحة والسياحة، إلى جانب بتقديم حصيلة برامج المواكبة والدعم التي تستفيد منها التعاونيات بالإقليم. وأبرزت المعطيات المقدمة خلال اللقاء أن المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية لتنمية البشرية مكنت من دعم ومواكبة أزيد من 67 تعاونية بغلاف مالي بلغ 21 مليون ونصف المليون درهم، ساهمت فيه المبادرة بحوالي 13 مليون درهم. كما ساهمت هذه المشاريع في إحداث فرص للشغل وتحسين دخل الأسر والتمكين الاقتصادي للنساء وتشجيع ريادة الأعمال لدى الشباب، إلى جانب تثمين المهن والمنتوجات المحلية، مع التأكيد على مواصلة دعم التعاونيات عبر تحسين الولوج إلى التمويل والأسواق وتعزيز الابتكار والتحول الرقمي والحكمة. ويضم الإقليم أكثر من 5000 فاعل مسجل بالسجل الوطني للصناعة التقليدية يتوزعون بين صناع تقليديين وتعاونيات حرفية ومقاولات حرفية، في مؤشر يعكس حيوية القطاع ودوره في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالإقليم. واختتم اللقاء بزيارة لعدد من التعاونيات بالمركب المدمج للصناعة التقليدية، حيث اطلع المشاركون على تنوع المنتجات الحرفية والمحلية في صورة تعكس حيوية القطاع التعاوني ودوره في تثمين الموارد المحلية ودعم التنمية المستدامة بإقليم السويرة.
16: في جديد عالم الرياضة، تفاعل مع الإقبال الكبير الذي شهده برنامج الرحلات الجوية الخاصة التي تربط الدار البيضاء ببوسطن، والذي تم إطلاقه لتمكين المشجعين المغاربة من مرافقة أسود الأطلس خلال ربع نهائي أعرق منافسة كروية في العالم. عززت الخطوط الملكية المغربية برنامجها من خلال تخصيص رحلات جوية إضافية متوجهة إلى بوسطن ونيويورك. تقرير لفاطمة زهراء الرشية.
17: الشركة الوطنية ذكرت في بلاغ أن هذا البرنامج يأتي ليستكمل العرض الذي تمت برمجته في البداية، حيث ستربط رحلات خاصة إضافية مباشرة بين الدار البيضاء وبوسطن للاستجابة للطلب الكبير المسجل مع اقتراب موعد المباراة التي ستجرى يوم الخميس 9 يوليوز، ولتمكين أكبر عدد من عيش محطة تاريخية جديدة إلى جانب أسود الأطلس. ستخصص الشركة الوطنية أيضا رحلات جوية خاصة ومباشرة تربط الدار البيضاء بنيويورك، وسيتم تأمين رحلة الذهاب في الفترة من 6 إلى 9 يوليوز، في حين تمت برمجة رحلات العودة بين 10 و 19 يوليوز. ستطرح التذاكر بسعر موحد يبلغ 10,000 درهم في الدرجة الاقتصادية وتاريخ محدد وغير قابل للتعديل أو الاسترداد، ويهم هذا السعر الثابت الرحلات الخاصة نحو بوسطن ونيويورك. بحسب البلاغة، التذاكر طرحت للبيع ابتداء من الساعة 1 من زوال يوم الاثنين 6 يوليوز بالوكالة التجارية التابعة للخطوط الملكية المغربية في المغرب، وكذا عبر البوابة المخصصة goulion.voyalermaroc.com.
16: شكرا لكم على حسن المتابعة، في أمان الله.

0: أخبار المغرب والعالم.
1: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: أهلا بكم مستمعين لنا نشرة الإيكولوجية لهذا اليوم، وهذه العناوين. نواكشوط افتتاح أشغال المنتدى الإفريقي للكهرباء والطاقات المتجددة بمشاركة المغرب. المنظمة العالمية للرصاد الجوية تحذر من تفاقم المخاطر البيئية في جنوب غرب المحيط الهادئ. وكوريا تنجح في إطلاق قمر صناعي محلي من قاعدة أمريكية لرصد الأرض. كانت هذه العناوين واللحظة للتفاصيل. أهلا بكم من جديد. افتتحت بالعاصمة الموريتانية نواكشوط أشغال المنتدى الإفريقي للكهرباء والطاقات المتجددة بمشاركة وفد مغربي رفيع المستوى إلى جانب مسؤولين حكوميين من عدة بلدان إفريقية ورؤساء شركات عمومية ومنظمات مهنية ومستثمرين ومصنعين وخبراء. هذا المنتدى تنظمه بشكل مشترك الفيدرالية الوطنية للكهرباء والإلكترونيات والطاقات المتجددة بالمغرب والاتحادية الموريتانية للطاقة والكهرباء. حفص الحجام في المتابعة.
3: يعد هذا المنتدى موعدا قاريا مرجعيا ومنصة لتبادل الخبرات والتجارب الوطنية وتحديد فرص التعاون وتعزيز التكامل بين المنظومات الطاقية الإفريقية. ووفقا للمنظمين، يندرج تنظيم هذا الحدث الإفريقي الذي يقام بدعم من الكونفدرالية الإفريقية للكهرباء والطاقات المتجددة ضمن سياق دينامية التعاون الاقتصادي جنوب جنوب وتطوير شراكات مستدامة بين الفاعلين في القطاعين العام والخاص في مجال الطاقة بالدول الاثني عشر الأعضاء المنضوية تحت لواء الكونفدرالية. وستركز أشغال المنتدى بالخصوص على الميثاق الطاقي الموريتاني والبرامج الوطنية للاستثمار والبنيات التحتية الكهربائية ومشاريع الربط الإقليمي والكهرباء القروية والطاقات المتجددة وتمويل المشاريع، كما ستسلط الضوء على المشاريع المهيكلة الكبرى التي يتم تنزيلها حاليا في المغرب وموريتانيا، ومنها على الخصوص مشروع الربط الكهربائي بين موريتانيا ومالي وبرنامج تعميم الكهرباء والبرنامج الشامل للكهرباء القروية بالمغرب.
2: حذرت المنظمة العالمية للرصاد الجوية من تصاعد المخاطر التي تهدد منطقة جنوب غرب المحيط الهادئ نتيجة ارتفاع حرارة المحيطات وتكرار موجات الحر البحرية وارتفاع مستوى سطح البحر. قالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة في تقريرها السنوي إن المنظمة شهدت ثاني أكبر عام حرا منذ بدء تسجيل البيانات المناخية بعد عام 2024، والذي تميز بظاهرة جوية متطرفة تسببت في اضطرابات واسعة النطاق وأضرار اقتصادية وخسائر في الأرواح. وأشارت إلى أن العام 2025 كان الأسوأ من ناحية موجات الحر في ظل غياب ظاهرة نينيو مبدية قلقها من احتمال عودة هذه الظاهرة سنة 2026. المنظمة سجلت في تقريرها ارتفاع درجة حرارة المياه وزيادة حموضتها مما يضر بالأنشطة والنظم البيئية وارتفاع مستوى مياه البحر الذي يهدد سكان المناطق الساحلية والدول الجزرية المنخفضة. وارتفع مستوى مياه البحر في المنطقة بمعدل 3 مليمترات سنوية فاصل 7 بين عامي 1999 و2025، أي خلال 26 عاما. قالت المنظمة العالمية للرصاد الجوية إن التقديرات تشير إلى أن الغطاء الجليدي الاستوائي المتبقي في بابو بإندونيسيا يمثل حاليا نحو 2% فقط من مساحة الجليد التي لوحظت سنة 1988، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يختفي آخر نهر جليدي استوائي في المنطقة بحلول نهاية هذا العام أو بداية العام المقبل. في موضوع آخر، أطلقت كوريا بنجاح قمرا صناعيا محليا لرصد الأرض على متن صاروخ فالكون 9 التابع لشركة سبايسكس من قاعدة فاندنبرغ الفضائية في كاليفورنيا بالولايات المتحدة، بحسب ما أعلنت عنه وكالة الفضاء الكورية كازا. ويعد هذا القمر الصناعي الكوري الأول المخصص للزراعة والغابات، وهو مصمم لدعم مجموعة واسعة من التطبيقات بما في ذلك مراقبة المحاصيل وإدارة الغابات والاستجابة للكوارث وتحليل المناخ. متوسط الحجم من الجيل الجديد رقم 4، ويحمل كاميرا مراقبة واسعة النطاق مطورة محليا قادرة على تصوير شبه الجزيرة الكورية بأكملها كل 3 أيام. وأفادت وكالة الفضاء الكورية بأنه في حال صارت العمليات الأولية وفقا للخطة، سيخضع القمر الصناعي لمدة تتراوح بين 3 و4 أشهر لمعايرة الصورة والتحقق من البيانات قبل أن يدخل الخدمة على نطاق كامل في النصف الأول من العام المقبل. بهذا الخبر مستمعينا نختم هذا الموعد الإيكولوجي، لكم تحيات عصام بلقنا، إلى الملتقى.
1: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
4: بدار أمريكا بالدار البيضاء التأم عدد من مشجعي أسود الأطلس من مغاربة وأمريكيين للتعبير عن دعمهم للمنتخب الوطني الذي واجه نظيره الكندي برسم دور ثمن نهائي كأس العالم 2026. الجمهور الحاضر تابع مختلف أطوار المقابلة بشغف واهتمام بالغين.
5: نحن هنا نحتفل بالإنجاز التاريخي الذي حققه المغرب بفوزه على كندا، كما أن هذا الاحتفال يكتسي بعدا خاصا إذ يتزامن مع ذكرى استقلال أمريكا، ونحن نأمل أن يحقق المنتخب المغربي الفوز في الدور المقبل. وديما مغرب.
4: لم يتوقف المشجعون طيلة المباراة عن مساندتهم لأسود الأطلس من خلال الأهازيج والتصفيقات المتواصلة في أجواء احتفالية وعائلية متميزة.
6: كنشكروا القنصلية ديال الميريكان بعدا على هذه الاستضافة، الحمد لله على هذا الربح، وإن شاء الله مازالين في باركور ديال كأس العالم.
4: اللقاء المنظم بدار أمريكا يكتسي بعضا احتفاليا خاصا إذ يتزامن مع الذكرى 152 لاستقلال الولايات المتحدة الأمريكية، وتعكس هذه اللحظة من الألفة والمشاركة متانة العلاقات الاستثنائية التي تجمع المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية.
1: ريم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.
7: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مهرجان جناوة وموسيقى العالم يعود بمدينة الصويرة من 25 إلى 27 يونيو. أكثر من 40 معلم جناوة إلى جانب فنانين من مختلف أنحاء العالم، كارلينوس براون، ريتشارد بونا، The Harlem Spirit of Gospel by أنتوني مورغان، ياسمين حمدان، 47 سول، هوبا هو سبيريت وآخرون، من 25 إلى 27 يونيو لنعيش جميعا على إيقاعات العالم بمدينة الصويرة. المزيد من المعلومات على فيستيفال تيري غناوة بوانت.
1: ريم راديو،
0: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
8: نشرة إذاعية مفصلة، سلام الله عليكم، وهذه هي أبرز العناوين. بخصوص الصحراء المغربية، مجموعة الصداقة البرلمانية الشيلية المغرب تجدد دعمها لقرار مجلس الأمن 2797. وزير التربية الوطنية يؤكد أن نسبة الاكتظاظ ستتراجع إلى 2% على الصعيد الوطني خلال الدخول المدرسي المقبل. في جديد أحوال الطقس، وفي نشرة إنذارية، موجة حر من الثلاثاء إلى الخميس بعدد من مناطق المملكة. إلى أولى الملفات، أعربت رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية الشيلية المغرب ماريا كاتالينا اليوم بالرباط مجددا عن دعم المجموعة لقرار مجلس الأمن رقم 2797 الصادر في أكتوبر الماضي حول الصحراء المغربية. تقرير لفاطمة زهراء الرشية. قالت المسؤولة الشيلية في تصريح للصحافة عقب مباحثة مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج ناصر بوريطة إن هذا القرار يكرس مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب باعتباره حلا جذريا ومستداما من شأنه أن يجلب الاستقرار والازدهار للصحراء المغربية، مضيفة أن مجموعة الصداقة التي تضم مختلف الأحزاب السياسية تعرب عن دعمها الكامل لهذا القرار. وأوضحت البرلمانية الشيلية أن بلادها تنظر إلى المغرب باعتباره بوابة نحو بلدان القارة الإفريقية، معربة عن أملها في أن تكون الشيلي بدورها منصة انطلاق للمغرب نحو أمريكا اللاتينية ومنطقة المحيط الهادئ. كما سلطت الضوء على إمكانات التكامل بين اقتصادي البلدين لا سيما في القطاع الفلاحي بفضل اختلاف الفصول المناخية مما يعزز تبادل المنتجات الزراعية. وفي هذا السياق أشارت إلى أهمية الأسمدة المغربية بالنسبة للشيلي مقابل ما يمكن أن توفره الأخيرة من معادن استراتيجية كالنحاس والليثيوم الضروريين لصناعة السيارات التي تشهد نموا كبيرا في المغرب. كما شدد الوفد الشيلي على رغبة بلاده في أن تكون شركا استراتيجيا للمملكة في مجالات أخرى منها تحلية المياه والتكنولوجيا والتبادل الثقافي والجامعي والسياحة. وذكرت رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية الشيلية المغرب بأن زيارة المجموعة للمملكة تتزامن مع مرور 65 عاما على إقامة علاقات الصداقة بين البلدين و22 عاما على الزيارة التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله للشيلي، مشيرة إلى أن السياسة الخارجية لبلدها هي سياسة دولة وصداقتنا مع المغرب تتجاوز الانتماءات الحزبية. في خبر آخر، أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد براد اليوم بمجلس المستشارين أن نسبة الاكتظاظ بالأقسام الدراسية ستتراجع إلى 2% على الصعيد الوطني خلال الدخول المدرسي المقبل، موضحا في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول التدابير والإجراءات المتخذة للتخفيف من الاكتظاظ داخل الأقسام الدراسية أن نسبة الاكتظاظ انتقلت من 11.6% خلال الدخول المدرسي 2021-2022 إلى 4.6% خلال الموسم الدراسي 2025-2026، مضيفا يمكن القول إننا سنتغلب على هذه المشكلة ابتداء من الدخول المدرسي المقبل. سلطت صحيفة الإسبانيولا الإسبانية الضوء على المبادرات التي انخرط فيها المغرب لتكييف مدنه الكبرى مع آثار التغير المناخي من خلال اعتماد استراتيجية حضرية ترتكز على استخدام أرضية نفاذة للماء بهدف التخفيف من درجة الحرارة في الوسط الحضري. وبحسب اليومية الإسبانية فإن مدنا من بينها مراكش وأكادير شرعت تدريجيا في تنفيذ مخطط للتهيئة الحضرية يقوم على استبدال الأسطح الإسفلتية التقليدية في الفضاء العمومية بأرضيات نفاذة للمياه للحد من ظاهرة الجذر الحرارية الحضاري.

0: دارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الثلاثاء إلى الخميس مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و47 درجة بعملات وأقاليم أوسرد ووادي الذهب وبوجدور وأسازاق وسمارة وطاطا وزاغورة. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل نفس الظاهرة الجوية يومي الثلاثاء والأربعاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 43 و45 درجة بعملات وأقاليم سيدي سليمان وقلعة السراغنة مراكش الرحامنة الخميسة اليوسفية الفقيه بن صالح القنيطرة سيدي قاسم سطات شيشاوة تارودانت وبني ملال. وخلال الفترة ذاتها تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و43 درجة بعملات وأقاليم العرائق وزان قلميم مكناس تونات خريبقة صفرو بن سليمان برشيدة الصويرة النواصر سيدي بنور أسفي الحاجب خنيفرة فاس مولى يعقوب فضلا عن داخل الأقاليم التالية طنطان ترفايا والعيون. كما ستتراوح درجات الحرارة ما بين 33 و38 درجة بكل من عملات وأقاليم الصخيرات تميرة سلا والجديدة وإفران.
1: بمبادرة من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج قطاع المغاربة المقيمين بالخارج انطلقت بمدينة طنجة فعالية الدورة 17 للجامعة الصيفية لفائدة الشباب المغاربة المقيمين بالخارج. هذا التصريح لرئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج إدريس اليزامي.
2: الجلسة الافتتاحية ديال هذه الجامعة الصيفية ديال تنظمها وزارة الخارجية واللي تجمع 300 شاب وشابة من أبناء الجالية المغربية اللي جايين من 18 دولة. وهذا في حد ذاته يعبر أو على عدة أشياء. القضية الأولى تعبر عليها هو يعني العولمة التغيرات الجذرية اللي تعرفها الجالية المغربية بروز الجيل الثاني والثالث ديال الجالية المغربية وكذلك الارتباط ديالهم والرغبة ديالهم في تقوية العلاقة مع الوطن الأم. تنظن بأن المغرب يتميز يعني بالسياسة جد نشيطة في ميدان الهجرة اللي ستعبر عليها هذه الجامعة الصيفية واللي ستشكل مثال آخر ديال هذه السياسة القوية اللي ستربط بالجالية المغربية بالخارج والوطن الأم.
1: إلى السويرة اللحظة حيث نظمت عملة الإقليم بالمركب المندمج للصناعة التقليدية بمدينة الرياح لقاء تواصليا بمناسبة اليوم العالمي للتعاونية. تقرير أيوب مشيور.
3: تحت شعار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من أجل تنمية دامجة ومستدامة شكل اليوم العالمي للتعاونيات بإقليم السويرة مناسبة لتسليط الضوء على جهود دعم النسيج التعاوني وتعزيز دوره في تحقيق التنمية المحلية والتمكين الاقتصادي. وعرف اللقاء الذي احتضنه المركب المدمج للصناعة التقليدية تكريم أزيد من 100 تعاونية تنشط في مجالات الصناعة التقليدية والصيد البحري والفلاحة والسياحة إلى بتقديم حصيلة برامج المواكبة والدعم التي تستفيد منها التعاونيات بالإقليم. وأبرزت المعطيات المقدمة خلال اللقاء أن المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية لتنمية البشرية مكنت من دعم ومواكبة أزيد من 67 تعاونية بغلاف مالي بلغ 21 مليون ونصف المليون درهم ساهمت فيه المبادرة بحوالي 13 مليون درهم. كما ساهمت هذه المشاريع في إحداث فرص للشغل وتحسين دخل الأسر والتمكين الاقتصادي للنساء وتشجيع ريادة الأعمال لدى الشباب إلى جانب تثمين المهن والمنتوجات المحلية مع التأكيد على مواصلة دعم التعاونيات عبر تحسين الولوج إلى التمويل والأسواق وتعزيز الابتكار والتحول الرقمي والحكمة. ويضم الإقليم أكثر من 5000 فاعل مسجل بالسجل الوطني للصناعة التقليدية يتوزعون بين صناع تقليديين وتعاونيات حرفية ومقاولات حرفية في مؤشر يعكس حيوية القطاع ودوره في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالإقليم. واختتم اللقاء بزيارة لعدد من التعاونيات بالمركب المدمج للصناعة التقليدية حيث اطلع المشاركون على تنوع المنتجات الحرفية والمحلية في صورة تعكس حيوية القطاع التعاوني ودوره في تثمين الموارد المحلية ودعم التنمية المستدامة بإقليم السويرة.
1: في جديد عالم الرياضة، تفاعل مع الإقبال الكبير الذي شهده برنامج الرحلات الجوية الخاصة التي تربط الدار البيضاء ببوسطن، والذي تم إطلاقه لتمكين المشجعين المغاربة من مرافقة أسود الأطلس خلال ربع نهائي أعلى.

0: أعرق منافسة كروية في العالم. عززت الخطوط الملكية المغربية برنامجها من خلال تخصيص رحلات جوية إضافية متوجهة إلى بوسطن ونيويورك. تقرير لفاطمة زهراء الرشية.
1: الشركة الوطنية ذكرت في بلاغ أن هذا البرنامج يأتي ليستكمل العرض الذي تمت برمجته في البداية، حيث ستربط رحلات خاصة إضافية مباشرة بين الدار البيضاء وبوسطن للاستجابة للطلب الكبير المسجل مع اقتراب موعد المباراة التي ستجرى يوم الخميس 9 يوليوز، ولتمكين أكبر عدد من عيش محطة تاريخية جديدة إلى جانب أسود الأطلس. ستخصص الشركة الوطنية أيضا رحلات جوية خاصة ومباشرة تربط الدار البيضاء بين نيويورك، وسيتم تأمين رحلة الذهاب في الفترة من 6 إلى 9 يوليوز، في حين تمت برمجة رحلات العودة بين 10 و 19 يوليوز. ستطرح التذاكر بسعر موحد يبلغ 10,000 درهم في الدرجة الاقتصادية وتاريخ محدد وغير قابل للتعديل أو الاسترداد، ويهم هذا السعر الثابت الرحلات الخاصة نحو بوسطن ونيويورك. بحسب البلاغ، التذاكر طرحت للبيع ابتداء من الساعة 1 من زوال يوم الاثنين 6 يوليوز بالوكالات التجارية التابعة للخطوط الملكية المغربية في المغرب، وكذا عبر البوابة المخصصة goulion.voyalermaroc.com.
0: شكرا لكم على حسن المتابعة، في أمان الله.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: من خزائن التراث المغربي، حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة، مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
3: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي. يومياً على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، ماب راديو. عدد جديد من يوميات المونديال، مرحباً بكم. في آخر أخبار المنتخب الوطني المغربي، خاضت النخبة الوطنية أول حصة تدريبية بمدينة بوسطن استعدادا للمباراة التي ستجمعه بالمنتخب الفرنسي لحساب ربع نهائي كأس العالم. الحصة التدريبية أقيمت في مركز تدريب نيو إنجلاند ريفولوشن، حيث جرى تقسيم لاعبين إلى مجموعتين. خاضت المجموعة الأولى تدريباتها على أرضية الملعب تحت إشراف الناخب الوطني محمد وهبي، بينما أجرت المجموعة الثانية الحصة التدريبية داخل القاعة الرياضية، وذلك وفق البرنامج الذي أعدته الأطر التقنية والطبية وأطر الإعداد البدني. ويأتي هذا التقسيم في إطار تدبير التحمل البدني للاعبين في هذه المرحلة المتقدمة من المنافسة، وسيواصل أسود الأطلس تحضيراتهم خلال الأيام المقبلة بهدف خوض مباراة ربع نهائي في أفضل الظروف الممكنة ومواصلة مشوارهم في كأس العالم. وفي آخر نتائج المونديال، تأهل المنتخب الإسباني لكرة القدم إلى ربع نهائي كأس العالم عقب فوزه الثمين والصعب على نظيره البرتغالي بهدف دون رد. الهدف الوحيد في هذه المواجهة المثيرة والمليئة بالندية سجله مايكل ميرينو في الأنفاس الأخيرة من اللقاء، وتحديدا في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع بعد تمريرة حاسمة من زميله فيران توريس، مهديا لاروخا بطاقة العبور المباشرة نحو الدور المقبل. وشهدت المباراة صراعا تكتيكيا كبيرا فوق أرضية ملعب دالاس، حيث فرض المنتخب الإسباني أسلوبه واستحوذ على الكرة مخترقا جدار الدفاع البرتغالي بعدة محاولات شكلت خطورة حقيقية. في المقابل أبدى المنتخب البرتغالي صمودا دفاعيا واعتمد على الهجمات المرتدة، وكان قريبا من التسجيل في عدة مناسبات لولا غياب لمسة الأخيرة. وسيواجه زملاء لامين يامال في الدور المقبل المنتخب البلجيكي الذي تأهل عقب فوزه العريض على نظيره الأمريكي بأربعة أهداف لواحد في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب سياتل الأمريكية برسم ثمن نهائي المسابقة. تناولت الصحافة البرازيلية بخطاب شديد اللهجة هزيمة سيليساو بنتيجة 2-1 أمام نظيره النرويجي في ثمن نهائي كأس العالم، واضعة موضع تساؤل خيارات المدرب كارلو أنشيلوتي ومستقبل منتخب بلغ نهاية حقبة بعد إعلان نيمار اعتزاله اللاعب دوليا. واعتبرت الصحف البرازيلية الرئيسية هذا الإقصاء بمثابة إحدى أكبر خيبات الأمل في التاريخ الحديث لكرة القدم البرازيلية، مشيرة إلى أن السعي نحو التتويج بلقب عالمي سادس قد توقف مرة أخرى قبل الأوان. وخصصت صحيفة أوغلوبو الواسعة الانتشار صفحتها الأولى لمرحلة ما بعد المونديال، متسائلة عن اللاعبين الذين ينبغي عليهم الاعتزال وأولئك الذين يجب الاحتفاظ بهم لدورة السنوات الأربع القادمة. وكتبت الصحيفة التي أرفقت غلاف بصورة لكارلو أنشيلوتي أن حلم البرازيل في الفوز بلقب عالمي سادس قد تبخر مرة أخرى. وفي المقابل أشادت الصحيفة ذاتها بأداء إيرلينغ هالاند صاحب هدفين النرويج، واصفة إياه بالمفترس والتجسيد الأمثل للفعالية القادر على انتظار اللحظة الدقيقة ليكون حاسما. كما أثار إعلان نيمار خوضه لآخر كأس عالم في مسيرته ردود فعل قوية. ونشرت أسبوعية فيغا صورة للمهاجم وهو يذرف الدموع مرفقة بتعليق قاس للغاية وصفت فيه مسيرته مع المنتخب بإهدار الموهبة. كما انتقدت المجلة قرار أنشيلوتي بالدفع به كبديل معتبرة أنه لم يقدم أي إضافة خلال هذه المباراة. أما صحيفة رئيسية في العاصمة الاقتصادية للبرازيل فوليا دي ساو باولو فقد اهتمت بتحليل تكتيكي مبرزة أن سيليساو لم يستحوذ على الكرة سوى بنسبة 34% أمام النرويج، وهو أدنى معدل له منذ بدء تدوين هذه الإحصائيات. وحسب الصحيفة فإن الفريق يعاني من خلل هيكلي بوجود العديد من المهاجمين السريعين، لكن في غياب شبه تام للاعبي خط وسط الميدان من المستوى العالي، وهو ما أجبره على الخضوع لضغط اللعب والاعتماد بشكل شبه حصري على الهجمات المرتدة. ويشكل هذا الإقصاء انتكاسة جديدة للمنتخب الأكثر تتويجا في تاريخ كرة القدم والذي لم يفز بكأس العالم منذ تتويجه بلقبه الخامس في 2002. هذا كل ما لدينا في يوميات المونديال لهذا اليوم، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
5: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي. يوميا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
2: ريم راديو، الخبر من المصدر. ريم راديو.
6: صحتك. ساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
2: ريم راديو،
4: نشرة الأخبار على ريم راديو،
0: نشرة إذاعية مفصلة. سلام الله عليكم، وهذه هي أبرز العناوين. بخصوص الصحراء المغربية، مجموعة الصداقة البرلمانية الشيلية المغرب تجدد دعمها لقرار مجلس الأمن 2797. وزير التربية الوطنية يؤكد أن نسبة الاكتظاظ ستتراجع إلى 2% على الصعيد الوطني خلال الدخول المدرسي المقبل. في جديد أحوال الطقس، وفي نشرة إنذارية، موجة حر من الثلاثاء إلى الخميس بعدد من مناطق المملكة. إلى أولى الملفات، أعربت رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية الشيلية المغرب ماريا كاتالينا اليوم بالرباط مجددا عن دعم المجموعة لقرار مجلس الأمن رقم 2797 الصادر في أكتوبر الماضي حول الصحراء المغربية. تقرير لفاطمة زهراء الرشية.
1: قالت المسؤولة الشيلية في تصريح للصحافة عقب مباحثة مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، إن هذا القرار يكرس مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب باعتباره حلا جذريا ومستداما من شأنه أن يجلب الاستقرار والازدهار للصحراء المغربية، مضيفة أن مجموعة الصداقة التي تضم مختلف الأحزاب السياسية تعرب عن دعمها الكامل لهذا القرار. وأوضحت البرلمانية الشيلية أن بلادها تنظر إلى المغرب باعتباره بوابة نحو بلدان القارة الإفريقية، معربة عن أملها في أن تكون الشيلي بدورها منصة انطلاق للمغرب نحو أمريكا اللاتينية ومنطقة المحيط الهادئ. كما سلطت الضوء على إمكانات التكامل بين اقتصادي البلدين، لا سيما في القطاع الفلاحي بفضل اختلاف الفصول المناخية، مما يعزز تبادل المنتجات الزراعية. وفي هذا السياق أشارت إلى أهمية الأسمدة المغربية بالنسبة للشيلي مقابل ما يمكن أن توفر الأخيرة من معادن استراتيجية كالنحاس والليثيوم الضروريين لصناعة السيارات التي تشهد نموا كبيرا في المغرب. كما شدد الوفد الشيلي على رغبة بلاده في أن تكون شركا استراتيجيا للمملكة في مجالات أخرى، منها تحلية المياه والتكنولوجيا والتبادل الثقافي والجامعي والسياحة. وذكرت رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية الشيلية المغرب بأن زيارة المجموعة للمملكة تتزامن مع مرور 65 عاما على إقامة علاقات الصداقة بين البلدين، واثنين وعشرين عاما على الزيارة التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله للشيلي، مشيرة إلى أن السياسة الخارجية لبلدها هي سياسة دولة، وصداقتنا مع المغرب تتجاوز الانتماءات الحزبية.
0: في خبر آخر، أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد براد اليوم بمجلس المستشارين أن نسبة الاكتظاظ بالأقسام الدراسية ستتراجع إلى 2% على الصعيد الوطني خلال الدخول المدرسي المقبل، موضحا في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول التدابير والإجراءات المتخذة للتخفيف من الاكتظاظ داخل الأقسام الدراسية أن نسبة الاكتظاظ انتقلت من 11.6% خلال الدخول المدرسي 2021-2022 إلى 4.6% خلال الموسم الدراسي 2025-2026، مضيفا يمكن القول إننا سنتغلب على هذه المشكلة ابتداء من الدخول المدرسي المقبل. سلطت صحيفة الإسبانيولا الإسبانية الضوء على المبادرات التي انخرط فيها المغرب لتكييف مدنه الكبرى مع آثار التغير المناخي من خلال اعتماد استراتيجية حضرية ترتكز على استخدام أرضية نفاذة للماء بهدف التخفيف من درجة الحرارة في الوسط الحضري. وبحسب اليومية الإسبانية، فإن مدنا من بينها مراكش وأكادير شرعت تدريجيا في تنفيذ مخطط للتهيئة الحضرية يقوم على استبدال الأسطح الإسفلتية التقليدية في الفضاء العمومية بأرضيات نفاذة للمياه للحد من ظاهرة الجزر الحرارية الحضارية وتحسين الراحة الحرارية داخل المدن. من جديد الأخبار إلى جديد أحوال الطقس، توقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ما بين 33 و47 درجة ابتداء من اليوم إلى غاية الخميس بعدد من مناطق المملكة. تقرير لأسماء الخياري.
7: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ما بين 33 و47 درجة ابتداء من اليوم الثلاثاء إلى غاية الخميس بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الثلاثاء إلى الخميس مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و47 درجة بعملات وأقاليم أوسرد ووادي الذهب وبوجدور والسازق وسمارة وطاطا وزاغورة. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل نفس الظاهرة الجوية يومي الثلاثاء والأربعاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 43 و45 درجة بعملات وأقاليم سيدي سليمان وقلعة السراغنة مراكش الرحامنة الخميسة اليوسفية الفقيه بن صالح القنيطرة سيدي قاسم سطات شيشاوة تارودانت وبني ملال. وخلال الفترة ذاتها تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و43 درجة بعملات وأقاليم العرائش وزان قلميم مكناس تونات خريبكا صفرو بن سليمان برشيدة الصويرة النواصر سيدي بنور أسفي الحاجب خنيفرة فاس مولى يعقوب فضلا عن داخل الأقاليم التالية طنطان ترفايا والعيون. كما ستتراوح درجات الحرارة ما بين 33 و38 درجة بكل من عملات وأقاليم الصخيرات تميرة سلا والجديدة وإفران.
0: بمبادرة من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، قطاع المغاربة المقيمين بالخارج انطلقت بمدينة طنجة فعالية الدورة 17 للجامعة الصيفية لفائدة الشباب المغاربة المقيمين بالخارج. هذا التصريح لرئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج إدريس اليزمي.
8: الجلسة الافتتاحية لهذه الجامعة الصيفية التي تنظمها وزارة الخارجية واللي تجمع 300 شاب وشابة من أبناء الجالية المغربية اللي جايين من 18 دولة، وهذا في حد ذاته يعبر أو على عدة أشياء. القضية الأولى تعبر عليها هو يعني العولمة، التغيرات الجذرية اللي تعرفها الجالية المغربية، بروز الجيل الثاني والثالث ديال الجالية المغربية، وكذلك الارتباط ديالهم والرغبة ديالهم في تقوية العلاقة مع الوطن الأم. تنظن بأن المغرب يتميز يعني بالسياسة جد نشيطة في ميدان الهجرة اللي ستعبر عليها الجامعة الصيفية واللي ستشكل مثل آخر ديال هذه السياسة القوية اللي ستربط بالجالية المغربية بالخارج والوطن الأم.
0: إلى السويرة اللحظة، حيث نظمت عمالة الإقليم بالمركب المندمج للصناعة التقليدية بمدينة الرياح لقاء تواصليا بمناسبة اليوم العالمي للتعاونية. تقرير أيوب مشيور.
9: تحت شعار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من أجل تنمية دامجة ومستدامة، شكل اليوم العالمي للتعاونيات بإقليم السويرة مناسبة لتسليط الضوء على جهود دعم النسيج التعاوني وتعزيز دوره في تحقيق التنمية المحلية والتمكين الاقتصادي. وعرف اللقاء الذي احتضنه المركب المدمج للصناعة التقليدية تكريم أزيد من 100 تعاونية تنشط في مجالات الصناعة التقليدية والصيد البحري والفلاحة والسياحة، إلى جانب بتقديم حصيلة برامج المواكبة والدعم التي تستفيد منها التعاونيات بالإقليم. وأبرزت المعطيات المقدمة خلال اللقاء أن المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية لتنمية البشرية مكنت من دعم ومواكبة أزيد من 67 تعاونية بغلاف مالي بلغ 21 مليون ونصف المليون درهم، ساهمت فيه المبادرة بحوالي 13 مليون درهم. كما ساهمت هذه المشاريع في إحداث فرص للشغل وتحسين دخل الأسر والتمكين الاقتصادي للنساء وتشجيع ريادة الأعمال لدى الشباب، إلى جانب تثمين المهن والمنتوجات المحلية مع التأكيد على مواصلة دعم الدعم التعاونية عبر تحسين الولوج إلى التمويل والأسواق وتعزيز الابتكار والتحول الرقمي والحكمة. ويضم الإقليم أكثر من 5000 فاعل مسجل بالسجل الوطني للصناعة التقليدية يتوزعون بين صناع تقليديين وتعاونية حرفية ومقاولات حرفية في مؤشر يعكس حيوية القطاع ودوره في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالإقليم. واختتم اللقاء بزيارة لعدد من التعاونيات بالمركب المدمج للصناعة التقليدية حيث اطلع المشاركون على تنوع المنتجات الحرفية والمحلية في صورة تعكس حيوية القطاع التعاوني ودوره في تثمين الموارد المحلية ودعم التنمية المستدامة بإقليم الصويرة.
0: في جديد عالم الرياضة، تفاعل مع الإقبال الكبير الذي شهده برنامج الرحلات الجوية الخاصة التي تربط الدار البيضاء ببوسطن والذي تم إطلاقه لتمكين المشجعين المغاربة من مرافقة أسود الأطلس خلال ربع نهائي أعرق منافسة كروية في العالم. عززت الخطوط الملكية المغربية برنامجها من خلال تخصيص رحلات جوية إضافية متوجهة إلى بوسطن ونيويورك. تقرير لفاطمة زهراء الرشية.
1: الشركة الوطنية ذكرت في بلاغ أن هذا البرنامج يأتي ليستكمل العرض الذي تمت برمجته في البداية، حيث ستربط رحلات خاصة إضافية مباشرة بين الدار البيضاء وبوسطن للاستجابة للطلب الكبير المسجل مع اقتراب موعد المباراة التي ستجرى يوم الخميس 9 يوليوز، ولتمكين أكبر عدد من عيش محطة تاريخية جديدة إلى جانب أسود الأطلس. ستخصص الشركة الوطنية أيضا رحلات جوية خاصة ومباشرة تربط الدار البيضاء بنيويورك، وسيتم تأمين رحلة الذهاب في الفترة من 6 إلى 9 يوليوز، في حين تمت برمجة رحلات العودة بين 10 و 19 يوليوز. ستطرح التذاكر بسعر موحد يبلغ 10,000 درهم في الدرجة الاقتصادية وتاريخ محدد وغير قابل للتعديل أو الاسترداد، ويهم هذا السعر الثابت الرحلات الخاصة نحو بوسطن ونيويورك. بحسب البلاغة، التذاكر طرحت للبيع ابتداء من الساعة 1 من زوال يوم الاثنين 6 يوليوز بالوكالات التجارية التابعة للخطوط الملكية المغربية في المغرب، وكذا عبر البوابة المخصصة goulion.voyalermaroc.com.
0: شكرا لكم على حسن المتابعة، في أمان الله.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: فرحانين وكيما ربحنا كندا في 2022 عاود ربحناها في 2026 نجيبوا الكاس وليما الكاس يكون مغربي ويجينا يا الرباط.
1: الصراحه فرحونا المنتخب اون اي تري زورو صراحه من هذه الكاليفيكاسيون. الماتش كان كومبليكي ولكن في الاخر فرحونا
2: وبيشكروا اللعابه والمدرب كلهم فرحونا بزاف وان شاء الله الفينال ندوزو ليه وان شاء الله لاكوب دي موند ديالنا.
3: الحمد لله وصلنا لواحد النتيجه مزيانه وان شاء الله الفينال ديما مغرب ديما مغرب ان شاء الله باذن الله الفينال ان شاء الله حنا اللي غنديو الكاس.
4: فرحانين بزاف بالفوز ديال المنتخب المغربي، كنا فرحانين داكشي علاش خرجنا، المغرب كامل فرحان والحمد لله على الفوز ديالو.
5: كون حنا فرحانين اليوم بزاف بهذا الانتصار هذا، الشوط الاول كان شي شويه قاصح علينا، الشوط الثاني تبدلت الماتش 360 درجه، وتحيه للمدرب واللعابه كاملين.
6: هذا انتصار ان شاء الله نفتخروا به ان شاء الله الرحمن الرحيم، وان شاء الله القادم احسن ان شاء الله الرحمن الرحيم، وحنا تايقين في المنتخب ديالنا. ان شاء الله غيزيد بينا القدام والكاس ان شاء الله مغربيه وديما ديما مغرب وعاش الملك.
7: غين راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك.

0: أطلقت الأمم المتحدة أسبوعاً غير مسبوق مخصصاً لمستقبل الذكاء الاصطناعي والتعاون الرقمي العالمي، تزامناً مع انطلاق فعاليات أسبوع جنيف الرقمي الذي يجمع خلال الفترة الممتدة من 6 إلى 10 يوليوز 3 مواعيد دولية كبرى من المرتقب أن تسهم في رسم قواعد الذكاء الاصطناعي وتحديد استخداماته وتطبيقاته على الصعيد العالمي. وتحتضن جنيف لأول مرة بشكل متزامن الحوار العالمي الأول بشأن حكامة الذكاء الاصطناعي المنظم تحت رعاية الأمم المتحدة ومنتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات لعام 2026 والقمة العالمية الذكاء الاصطناعي من أجل الخير التي ينظمها الاتحاد الدولي للاتصالات بشراكة مع أكثر من 50 وكالة تابعة للأمم المتحدة والكونفدرالية السويسرية. ومن المنتظر أن تستقطب هذه التظاهرات الثلاث مجتمعة آلاف المسؤولين السياسيين وقادة المنظمات الدولية والباحثين ورواد الأعمال وممثلي المجتمع المدني والفاعلين في قطاع التكنولوجيا. وسهلت فعاليات الأسبوع بانطلاق الحوار العالمي الأول بشأن حكامة الذكاء الاصطناعي، وهو منصة جديدة أحدثت عقب اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة الميثاق الرقمي العالمي. وعلى مدى يومين سيشارك أكثر من 1500 مساهم من مختلف القارات في مناقشات تتمحور حول 4 أولويات رئيسية تشمل فرص الذكاء الاصطناعي وآثاره وتعزيز القدرات والحد من الفجوات الرقمية وأمن وموثوقية أنظمة الذكاء الاصطناعي، فضلا عن احترام حقوق الإنسان والشفافية والإشراف البشري.
1: كليك إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
2: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة الأخبار المغربية.
3: بالإجماع صادق مجلس النواب في جلسة تشريعية على مشروع القانون المتعلق بالمندوبية السامية للتخطيط ومشروع القانون المتعلق بالنظام الإحصائي الوطني. في كلمة تقديمية أوضح وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت أن المشروعين يشكلان ورشا إصلاحيا متكاملا يندرج في إطار مواصلة تحديث المنظومة المؤسسية والقانونية للمغرب وتعزيز الحكامة الجيدة وترسيخ ثقافة التخطيط الاستراتيجي. الوزير سجل أن التحولات العميقة التي عرفتها المملكة والتطور الذي شهدته مناهج التخطيط والتقييم والإنتاج الإحصائي على المستوى الدولي أفرزت الحاجة إلى مراجعة الإطار القانوني الحالي بما يعزز استقلالية المندوبية ويطور حكامتها ويوسع اختصاصاتها. وبخصوص مشروع القانون الخاص بالمندوبية السامية للتخطيط أوضح وزير الداخلية أنه يروم إحداث تحول نوعي في مكانة المندوبية واختصاصاتها بما يجعلها هيئة للحكامة الجيدة. وبخصوص مشروع القانون المتعلق بالنظام الإحصائي الوطني أبرز الوزير أنه يؤسس لإطار قانوني حديث ومتكامل لهذا النظام من شأنه تعزيز حكامة المنظومة الإحصائية الوطنية والارتقاء بجودة الإحصاءات الرسمية وتوطيد الثقة فيها. وخلص المسؤول الحكومي إلى التأكيد أن هذين المشروعين يؤسسان لمرحلة جديدة في مسار تحديث هياكل الدولة.
2: أخبار المغرب والعالم.
4: مع آخر خيوط الشمس على ورزازات تبدأ ساحة الموحدين في استعادة حيويتها لتتحول إلى فضاء حقيقي للقاء والاسترخاء والتعبير الثقافي والفني. هنا تكتظ شرفات المقاهي بالزوار وتتجول الأسر بهدوء بينما يلهو الأطفال بحرية في مشهد يعكس أجواء من السكينة والتقاسم الإنساني الذي يجذب السكان المحليين والسياح الباحثين عن الأصالة ودفء اللقاءات.
5: الحمد لله كنفتخروا وكنعتزوا بواحد المجموعه من الانشطه اليوم اللي هي ثقافيه وسياحيه بدايه من ساحه الموحدين وكذلك الساحات العموميه اللي بنفسها غادي تعرف هذا العمل هذا.
4: ولإعطاء هذا الفضاء بعدا أكبر أطلق المجلس الجماعي لورزازات بشراكة مع السلطات المحلية وفعاليات المجتمع المدني مشروعا طموحا لإعادة إحياء وتثمين ساحة الموحدين.
6: كاين النقاشات تنقشوا العيالات وكاين المصور حتى هو تيصور الناس يخلي لهم لي سوفونير، وقلت حتى انا علاش ما نديرش حتى انايا شي حاجه عاوتاني حتى انايا تزيد واحد اللمسه في الساحه ديال الموحدين هنا في ورزازات. وجبت الفكره ديال انني نعمل ديكور يكون زوين هكايا يتصوروا مع الناس بلبسات ديال الشمال، لبسه ديال الشلحه.
7: كنجي للساحه كندير فيه الحنه وكنفرحوا حتى العيالات كنديروا لهم، وحتى البنات الصغار كيجيو حتى هما كيجلسوا هنا وتيحنيو.
4: ومع توالي ساعات الليل تزداد الساحة حيوية وتنوعا، حيث تمتزج نغمات فرق أحواش وجناوة وعساوة بعروض فناني الشارع ومروضي الأفاعي لترسم لوحة فولكلورية تحتفي بالتراث الثقافي العريق للمنطقة.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
8: نشرة إذاعية مفصلة، سلام الله عليكم، وهذه هي أبرز العناوين. بخصوص الصحراء المغربية، مجموعة الصداقة البرلمانية الشيلية المغرب تجدد دعمها لقرار مجلس الأمن 2797. وزير التربية الوطنية يؤكد أن نسبة الاكتظاظ ستتراجع إلى 2% على الصعيد الوطني خلال الدخول المدرسي المقبل. في جديد أحوال الطقس، وفي نشرة إنذارية، موجة حر من الثلاثاء إلى الخميس بعدد من مناطق المملكة. إلى أولى الملفات، أعربت رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية الشيلية المغرب ماريا كاتالينا اليوم بالرباط مجددا عن دعم المجموعة لقرار مجلس الأمن رقم 2797 الصادر في أكتوبر الماضي حول الصحراء المغربية. تقرير لفاطمة زهراء الرشية.
9: قالت المسؤولة الشيلية في تصريح للصحافة عقب مباحثة مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج ناصر بوريطة إن هذا القرار يكرس مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب باعتباره حلا جذريا ومستداما من شأنه أن يجلب الاستقرار والازدهار للصحراء المغربية، مضيفة أن مجموعة الصداقة التي تضم مختلف الأحزاب السياسية تعرب عن دعمها الكامل لهذا القرار. وأوضحت البرلمانية الشيلية أن بلادها تنظر إلى المغرب باعتباره بوابة نحو بلدان القارة الإفريقية، معربة عن أملها في أن تكون الشيلي بدورها منصة انطلاق للمغرب نحو أمريكا اللاتينية ومنطقة المحيط الهادئ. كما سلطت الضوء على إمكانات التكامل بين اقتصادي البلدين لا سيما في القطاع الفلاحي بفضل اختلاف الفصول المناخية مما يعزز تبادل المنتجات الزراعية. وفي هذا السياق أشارت إلى أهمية الأسمدة المغربية بالنسبة للشيلي مقابل ما يمكن أن توفر الأخيرة من معادن استراتيجية كالنحاس والليثيوم الضروريين لصناعة السيارات التي تشهد نموا كبيرا في المغرب. كما شدد الوفد الشيلي على رغبة بلاده في أن تكون شركا استراتيجيا للمملكة في مجالات أخرى منها تحلية المياه والتكنولوجيا والتبادل الثقافي والجامعي والسياحة. وذكرت رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية الشيلية المغرب بأن زيارة المجموعة للمملكة تتزامن مع مرور 65 عاما على إقامة علاقات الصداقة بين البلدين و 22 عاما على الزيارة التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله للشيلي، مشيرة إلى أن السياسة الخارجية لبلدها هي سياسة دولة وصداقتنا مع المغرب تتجاوز الانتماءات الحزبية.
8: في خبر آخر، أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد براد اليوم بمجلس المستشارين أن نسبة الاكتظاظ بالأقسام الدراسية ستتراجع إلى 2% على الصعيد الوطني خلال الدخول المدرسي المقبل، موضحا في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول التدابير والإجراءات المتخذة للتخفيف من الاكتظاظ داخل الأقسام الدراسية أن نسبة الاكتظاظ انتقلت من 11.6% خلال الدخول المدرسي 2021-2022 إلى 4.6% خلال الموسم الدراسي 2025-2026، مضيفا يمكن القول إننا سنتغلب على هذه المشكلة ابتداء من الدخول المدرسي المقبل. سلطت صحيفة الإسبانيولا الإسبانية الضوء على المبادرات التي انخرط فيها المغرب لتكييف مدنه الكبرى مع آثار التغير المناخي من خلال اعتماد استراتيجية حضرية ترتكز على استخدام أرضية نفاذة للماء بهدف التخفيف من درجة الحرارة في الوسط الحضري. وبحسب اليومية الإسبانية فإن مدنا من بينها مراكش وأكادير شرعت تدريجيا في تنفيذ مخطط للتهيئة الحضرية يقوم على استبدال الأسطح الإسفلتية التقليدية في الفضاءات العمومية بأرضيات نفاذة للمياه للحد من ظاهرة الجزر الحرارية الحضارية وتحسين الراحة الحرارية داخل المدن. من جديد الأخبار إلى جديد أحوال الطقس، توقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ما بين 33 و47 درجة ابتداء من اليوم إلى غاية الخميس بعدد من مناطق المملكة. تقرير لأسماء الخياري.
10: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ما بين 33 و47 درجة ابتداء من اليوم الثلاثاء إلى غاية الخميس بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الثلاثاء إلى الخميس مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و47 درجة بعملات وأقاليم أوسرد ووادي الذهب وبوجدور وأسازق وسمارة وطاطا وزاغورة. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل نفس الظاهرة الجوية يومي الثلاثاء والأربعاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 43 و45 درجة بعملات وأقاليم سيدي سليمان وقلعة السراغنة مراكش الرحامنة الخميسات اليوسفية الفقيه بن صالح القنيطرة سيدي قاسم سطات شيشاوة ترودانت وبني ملال. وخلال الفترة ذاتها تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و43 درجة بعملات وأقاليم العرائش وزان قلميم مكناس تونات خريبقة صفرو بن سليمان برشيدة الصويرة النواصر سيدي بنور أسفي الحاجب خنيفرة فاس مولى يعقوب فضلا عن داخل الأقاليم التالية طنطان ترفايا والعيون. كما ستتراوح درجات الحرارة ما بين 33 و38 درجة بكل من عملات وأقاليم الصخيرات تميرة سلا والجديدة وإفران.
8: بمبادرة من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، قطاع المغاربة المقيمين بالخارج انطلقت بمدينة طنجة فعالية الدورة 17 للجامعة الصيفية لفائدة الشباب المغاربة المقيمين بالخارج. هذا التصريح لرئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج إدريس اليزمي.
11: الجلسة الافتتاحية ديال هذه الجامعة الصيفية ديال تنظمها وزارة الخارجية واللي تجمع 300 شاب وشابة من أبناء الجالية المغربية اللي جايين من 18 دولة، وهذا في حد ذاته يعبر على عدة أشياء. القضية الأولى تعبر عليها هو يعني العولمة، التغيرات الجذرية اللي تعرفها الجالية المغربية، بروز الجيل الثاني والثالث ديال الجالية المغربية، وكذلك الارتباط ديالهم والرغبة ديالهم في تقوية العلاقة مع الوطن الأم. تنظن بأن المغرب يتميز يعني بالسياسة جد نشيطة في ميدان الهجرة اللي ستعبر عليها هذه الجامعة الصيفية واللي ستشكل مثال آخر ديال هذه السياسة القوية اللي ستربط بالجالية المغربية بالخارج والوطن الأم.
8: إلى السويرة اللحظة، حيث نظمت عمالة الإقليم بالمركب المندمج للصناعة التقليدية بمدينة الرياح لقاء تواصليا بمناسبة اليوم العالمي للتعاونية. تقرير أيوب مشيور.
12: تحت شعار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من أجل تنمية دامجة ومستدامة، شكل اليوم العالمي للتعاونيات بإقليم السويرة مناسبة لتسليط الضوء على جهود دعم النسيج التعاوني وتعزيز دوره في تحقيق التنمية المحلية والتمكين الاقتصادي. وعرف اللقاء الذي احتضنه المركب المدمج للصناعة التقليدية تكريم أزيد من 100 تعاونية تنشط في مجالات الصناعة التقليدية والصيد البحري والفلاحة والسياحة، إلى بتقديم حصيلة برامج المواكبة والدعم التي تستفيد منها التعاونيات بالإقليم. وأبرزت المعطيات المقدمة خلال اللقاء أن المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية لتنمية البشرية مكنت من دعم ومواكبة أزيد من 67 تعاونية بغلاف مالي بلغ 21 مليون ونصف المليون درهم، ساهمت فيه المبادرة بحوالي 13 مليون درهم. كما ساهمت هذه المشاريع في إحداث فرص للشغل وتحسين دخل الأسر والتمكين الاقتصادي للنساء وتشجيع ريادة الأعمال لدى الشباب، إلى جانب تثمين المهن والمنتوجات المحلية، مع التأكيد على مواصلة دعم التعاونيات عبر تحسين الولوج إلى التمويل والأسواق وتعزيز الابتكار والتحول الرقمي والحكمة. ويضم الإقليم أكثر من 5000 فاعل مسجل بالسجل الوطني للصناعة التقليدية يتوزعون بين صناع تقليديين وتعاونيات حرفية ومقاولات حرفية، في مؤشر يعكس حيوية القطاع ودوره في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالإقليم. واختتم اللقاء بزيارة لعدد من التعاونيات بالمركب المدمج للصناعة التقليدية، حيث اطلع المشاركون على تنوع المنتجات الحرفية والمحلية في صورة تعكس حيوية القطاع التعاوني ودوره في تثمين الموارد المحلية ودعم التنمية المستدامة بإقليم الصويرة.
9: في جديد عالم الرياضة، تفاعل مع الإقبال الكبير الذي شهده برنامج الرحلات الجوية الخاصة التي تربط الدار البيضاء ببوسطن، والذي تم إطلاقه لتمكين المشجعين المغاربة من مرافقة أسود الأطلس خلال ربع نهائي أعرق منافسة كروية في العالم. عززت الخطوط الملكية المغربية برنامجها من خلال تخصيص رحلات جوية إضافية متوجهة إلى بوسطن ونيويورك. تقرير لفاطمة زهراء الرشية.
13: الشركة الوطنية ذكرت في بلاغ أن هذا البرنامج يأتي ليستكمل العرض الذي تمت برمجته في البداية، حيث ستربط رحلات خاصة إضافية مباشرة بين الدار البيضاء وبوسطن للاستجابة للطلب الكبير المسجل مع اقتراب موعد المباراة التي ستجرى يوم الخميس 9 يوليوز، ولتمكين أكبر عدد من عيش محطة تاريخية جديدة إلى جانب أسود الأطلس. ستخصص الشركة الوطنية أيضا رحلات جوية خاصة ومباشرة تربط الدار البيضاء بالنسبة نيويورك، وسيتم تأمين رحلة الذهاب في الفترة من 6 إلى 9 يوليوز، في حين تمت برمجة رحلات العودة بين 10 و 19 يوليوز. ستطرح التذاكر بسعر موحد يبلغ 10,000 درهم في الدرجة الاقتصادية وتاريخ محدد وغير قابل للتعديل أو الاسترداد، ويهم هذا السعر الثابت الرحلات الخاصة نحو بوسطن ونيويورك. بحسب البلاغ، التذاكر طرحت للبيع ابتداء من الساعة 1 من زوال يوم الاثنين 6 يوليوز بالوكالات التجارية التابعة للخطوط الملكية المغربية في المغرب، وكذا عبر البوابة المخصصة goulion.wayalermaroc.com.
9: شكرا لكم على حسن المتابعة، في أمان الله.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
14: أهلا بكم في هذا الموعد الإفريقي، معكم حفصة الحجام، والبداية بأهم العناوين. في نواكشوط افتتاح أشغال المنتدى الإفريقي للكهرباء والطاقات المتجددة بمشاركة المغرب. الكوت ديفوار تطمح لتعزيز سيادتها الطاقية ببلوغ أزيد من 1300 ميجاوات في أفق سنة 2035. في ناميبيا تراجع السياح الوافدين بنسبة 3.2% في عام 2025 وفق وزارة البيئة والغابات والسياحة للبلاد. أهلا بكم من جديد. المستهل من نواكشوط تحتضن فعاليات المنتدى الإفريقي للكهرباء والطاقات المتجددة بمشاركة وفد مغربي رفيع المستوى إلى جانب مسؤولين حكوميين من عدة بلدان إفريقية ورؤساء شركات عمومية ومنظمات مهنية ومستثمرين ومصنعين وخبراء. تفاصيل أوفى في تقرير إلياس أبو الرجاء.
15: بتنظيم مشترك بين الفيدرالية الوطنية للكهرباء والإلكترونيات والطاقات المتجددة بالمغرب والاتحادية الموريطانية للطاقة والكهرباء، ينطلق هذا المنتدى كمنصة مرجعية لتبادل الخبرات وتحديد فرص التعاون بين الفاعلين الأفارقة. الحدث يقام بدعم من الكونفدرالية الأفريقية للكهرباء ويندرج في سياق دينامية التعاون الاقتصادي جنوب جنوب، حيث يهدف إلى تطوير شراكات مستدامة بين القطاعين العام والخاص في الدول الاثنتي عشر الأعضاء وتحول إلى منصة دائمة للحوار الاستراتيجي وتشجيع الاستثمارات لخدمة التنمية الطاقية في القارة. وتركز أشغال المنتدى بالخصوص على الميثاق الطاقي الموريتاني وبرامج الاستثمار والكهرباء القروية، فضلا عن تمويل المشاريع وبناء البنيات التحتية الكهربائية. كما يسلط المشاركون الضوء على المشاريع المهيكلة الكبرى التي يتم تنزيلها حاليا، وفي مقدمتها مشروع الربط الكهربائي بين موريتانيا ومالي والبرنامج الشامل للكهرباء القروية بالمغرب، وهي مشاريع تعكس الطموح القاري لبناء منظومة طاقية مندمجة ومتطورة.
14: نواصل جولتنا الإفريقية من الكوت ديفوار، تطمح إلى رفع القدرة الإنتاجية المركبة للطاقة الشمسية إلى أزيد من 1300 ميجاوات بحلول عام 2035، وذلك لمواكبة مسار التصنيع وتعزيز سيادتها الطاقية مع تسريع عملية إزالة الكربون من مزيجها الكهربائي. وزير البترول والطاقة والمناجم الإيفواري مامادو سانكافو كوليبالي أكد أن البلاد تعمل على تسريع انتقالها الطاقي بهدف رفع حصة الطاقات المتجددة إلى 46.3% من المزيج الكهربائي في أفق سنة 2035. وفي هذا الصدد أعلن الوزير أن العديد من محطات الطاقة الكهروضوئية سترى النور خلال السنوات المقبلة، لا سيما في مناطق كورهوغو وكاتيولا وبوندوغو وتوبا، وذلك بهدف تسريع إدماج الطاقة الشمسية في منظومة كهربائية تعتمد حاليا وبشكل كبير على المحطات الحرارية. الختام من ناميبيا، قطاع السياحة الناميبي سجل تراجعا في عدد الوافدين بنسبة 3.2% خلال عام 2025، وهو انخفاض بات يستدعي توجها استراتيجيا جديدا للحفاظ على تنافسية البلاد كوجهة سياحية عالمية، وفقا لما أفادت به وزارة البيئة والغابات والسياحة. الوزارة أقرت بأن نتائج عام 2025 تعكس ضغوطا هيكلية أوسع نطاقا تؤثر على حركة السفر والسياحة على المستوى العالمي، وتشمل هذه العوامل الإكراهات الاقتصادية وتغيير تفضيلات المسافرين وحدة التنافسية بين الوجهات الدولية، وكذا المخاوف المتزايدة المرتبطة بالأمن والسلامة. هذا التراجع الجزئي يعزى حسب الوزارة إلى المخاوف الأمنية التي تداولتها وسائل الإعلام الوطنية والدولية على نطاق واسع، لا سيما الحوادث الإجرامية التي استهدفت السياح، وصفة هذا الوضع بأنه مبعث قلق كبير يتطلب تدخلا عاجلا ومنسقا. كما أشارت إلى أن التدابير الأخيرة المتعلقة بمتطلبات التأشيرة الجديدة والتي أقرتها وزارة الداخلية أسهمت بدورها في تباطؤ تدفق الوافدين. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الجولة الإفريقية، إلى اللقاء.
16: ريم راديو.
17: ريم راديو.
18: Solo au patronage du roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, du 25 au 27 juin, cap sur Essaouira. Trois jours où les sons voyagent, où les traditions dialoguent, où les nuits s'embrasent. Le festival Gnawa et Musique du Monde est de retour. Plus de 40 maalem et des artistes venus du monde entier. Carlinhos Brown, Richard Bona, The Art of Gospel by Anthony Morgan, Yasmine Hemden, 47 Soul, Oba Oba Spirit et bien d'autres. À Essaouira, la musique ne se joue pas, elle se vit. Du 25 au 27 juin 2026, plus d'informations sur festival-gnawa.net.
19: أخبار المغرب والعالم.
3: مجلس جيات الدخل وادي الذهب يصادق خلال دورته العادية لشهر يوليوز على عدة اتفاقيات. خلال هذه الدورة تدارس أعضاء المجلس وصادقوا على مجموعة من اتفاقيات الشراكة الرامية إلى دعم مبادرات تهم مجالات الرياضة والتعليم والترويج الاقتصادي إلى جانب الإشعاع الترابي.
16: تم التصويت على جميع النقاط ونقاط المدرجة في جدول الأعمال، واللي في الحقيقة كانت كلها تخدم التنمية في الجهة.
3: في المجال الرياضي صادق المجلس على اتفاقية شراكة مع المديرية الجهوية لوزارة الشباب والثقافة والتواصل وجمعية المجلس الإقليمي للسياحة لجهة الدخل وادي الذهب. أما في مجال التعليم وافق المجلس على اتفاقية شراكة مع كل من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين والجامعة الوطنية لجمعيات أمهات وأباء وأولياء التلاميذ.
17: كانت هناك اتفاقية ما بين الأكاديمية والفيدرالية ومجلس الجهة فيما يخص دعم الفيدرالية لتدعيم التلاميذ المتعثرين دراسيا.
3: المجلس صادق أيضا على نقاط أخرى تهم تنمية قرى الصيد عبر تحسين الخدمات الأساسية ودعم قطاع الصيد البحري إلى جانب المصادقة على اتفاقيات للشراكة تهم مجالات الثقافة والرياضة.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو،
9: نشرة إذاعية مفصلة. سلام الله عليكم، وهذه أبرز العناوين. بخصوص الصحراء المغربية، مجموعة الصداقة البرلمانية الشيلية المغرب تجدد دعمها لقرار مجلس الأمن 2797. وزير التربية الوطنية يؤكد أن نسبة الاكتظاظ ستتراجع إلى 2% على الصعيد الوطني خلال الدخول المدرسي المقبل. في جديد أحوال الطقس، وفي نشرة إنذارية، موجة حر من الثلاثاء إلى الخميس بعدد من مناطق المملكة. إلى أولى الملفات، أعربت رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية الشيلية المغرب ماريا كاتالينا اليوم بالرباط مجددا عن دعم المجموعة لقرار مجلس الأمن رقم 2797 الصادر في أكتوبر الماضي حول الصحراء المغربية. تقرير لفاطمة زهراء الرشية. قالت المسؤولة الشيلية في تصريح للصحافة عقب مباحثة مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج ناصر بوريطة إن هذا القرار يكرس مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب باعتباره حلا جذريا ومستداما من شأنه أن يجلب الاستقرار والازدهار للصحراء المغربية، مضيفة أن مجموعة الصداقة التي تضم مختلف الأحزاب السياسية تعرب عن دعمها الكامل لهذا القرار. وأوضحت البرلمانية الشيلية أن بلادها تنظر إلى المغرب باعتباره بوابة نحو بلدان القارة الإفريقية، معربة عن أملها في أن تكون الشيلي بدورها منصة انطلاق للمغرب نحو أمريكا اللاتينية ومنطقة المحيط الهادئ. كما سلطت الضوء على إمكانات التكامل بين اقتصادي البلدين، لا سيما في القطاع الفلاحي بفضل اختلاف الفصول المناخية مما يعزز تبادل المنتجات الزراعية. وفي هذا السياق أشارت إلى أهمية الأسمدة المغربية بالنسبة للشيلي مقابل ما يمكن أن توفر الأخيرة من معادن استراتيجية كالنحاس والليثيوم الضروريين لصناعة السيارات التي تشهد نموا كبيرا في المغرب. كما شدد الوفد الشيلي على رغبة بلاده في أن تكون شريكا استراتيجيا للمملكة في مجالات أخرى، منها تحلية المياه والتكنولوجيا والتبادل الثقافي والجامعي والسياحة. وذكرت رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية الشيلية المغرب بأن زيارة المجموعة للمملكة تتزامن مع مرور 65 عاما على إقامة علاقات الصداقة بين البلدين، واثنين وعشرين عاما على الزيارة التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله للشيلي، مشيرة إلى أن السياسة الخارجية لبلدها هي سياسة دولة، وصداقتنا مع المغرب تتجاوز الانتماءات الحزبية. في خبر آخر، أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد براد اليوم بمجلس المستشارين أن نسبة الاكتظاظ بالأقسام الدراسية ستتراجع إلى 2% على الصعيد الوطني خلال الدخول المدرسي المقبل، موضحا في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول التدابير والإجراءات المتخذة للتخفيف من الاكتضاض داخل الأقسام الدراسية، أن نسبة الاكتضاض انتقلت من 11.6% خلال الدخول المدرسي 2021-2022 إلى 4.6% خلال الموسم الدراسي 2025-2026، مضيفا يمكن القول إننا سنتغلب على هذه المشكلة ابتداء من الدخول المدرسي المقبل. سلطت صحيفة الإسبانيولا الإسبانية الضوء على المبادرات التي انخرط فيها المغرب لتكييف مدنه الكبرى مع آثار التغير المناخي من خلال اعتماد استراتيجية حضرية ترتكز على استخدام أرضية نفاذة للماء بهدف التخفيف من درجة الحرارة في الوسط الحضري. وبحسب اليومية الإسبانية، فإن مدنا من بينها مراكش وأكادير شرعت تدريجيا في تنفيذ مخطط للتهيئة الحضرية يقوم على استبدال الأسطح الإسفلتية التقليدية في الفضاء العمومية بأرضيات نفاذة للمياه للحد من ظاهرة الجزر الحرارية الحضارية وتحسين الراحة الحرارية داخل المدن. من جديد الأخبار إلى جديد أحوال الطقس، توقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ما بين 33 و47 درجة ابتداء من اليوم إلى غاية الخميس بعدد من مناطق المملكة. تقرير لأسماء الخياري.
10: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ما بين 33 و47 درجة ابتداء من اليوم الثلاثاء إلى غاية الخميس بعدد من مناطق المملكة. أوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الثلاثاء إلى الخميس مع درجات حرارة تتراوح ما بين

0: الأجيال. وخلال الفترة ذاتها تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و43 درجة بعملات وأقاليم العرائش وزان قلميم مكناس تونات خريبكا صفرو بن سليمان برشيدة الصويرة النواصر سيدي بنور أسفي الحاجب خنيفرة فاس مولى يعقوب فضلا عن داخل الأقاليم التالية طنطان ترفايا والعيون. كما ستتراوح درجات الحرارة ما بين 33 و38 درجة بكل من عملات وأقاليم الصخيرات تميرة سلا والجديدة وإفران.
1: بمبادرة من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج قطاع المغاربة المقيمين بالخارج انطلقت بمدينة طنجة فعاليات الدورة 17 للجامعة الصيفية لفائدة الشباب المغاربة المقيمين بالخارج. هذا التصريح لرئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج إدريس اليزمي.
2: الجلسة الافتتاحية ديال هذه الجامعة الصيفية ديال تنظمها وزارة الخارجية واللي تجمع 300 شاب وشابة من أبناء الجالية المغربية اللي جايين من 18 دولة، وهذا في حد ذاته يعبر على عدة أشياء. القضية الأولى تعبر عليها هو يعني العولمة التغيرات الجذرية اللي تعرفها الجالية المغربية، بروز الجيل الثاني والثالث ديال الجالية المغربية، وكذلك الارتباط ديالهم والرغبة ديالهم في تقوية العلاقة مع الوطن الأم. تنظن بأن المغرب يتميز يعني بالسياسة جد نشيطة في ميدان الهجرة اللي ستعبر عليها هذه الجامعة الصيفية، واللي ستشكل مثال آخر ديال هذه السياسة القوية اللي ستربط بالجالية المغربية بالخارج والوطن الأم.
1: إلى السويرة اللحظة، حيث نظمت عمالة الإقليم بالمركب المندمج للصناعة التقليدية بمدينة الرياح لقاء تواصليا بمناسبة اليوم العالمي للتعاونية. تقرير أيوب مشيور.
3: تحت شعار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من أجل تنمية دامجة ومستدامة، شكل اليوم العالمي للتعاونيات بإقليم السويرة مناسبة لتسليط الضوء على جهود دعم النسيج التعاوني وتعزيز دوره في تحقيق التنمية المحلية والتمكين الاقتصادي. وعرف اللقاء الذي احتضنه المركب المدمج للصناعة التقليدية تكريم أزيد من 100 تعاونية تنشط في مجالات الصناعة التقليدية والصيد البحري والفلاحة والسياحة، إلى جانب تقديم حصيلة برامج المواكبة والدعم التي تستفيد منها التعاونيات بالإقليم. وأبرزت المعطيات المقدمة خلال اللقاء أن المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية لتنمية البشرية مكنت من دعم ومواكبة أزيد من 67 تعاونية بغلاف مالي بلغ 21 مليون ونصف المليون درهم، ساهمت فيه المبادرة بحوالي 13 مليون درهم. كما ساهمت هذه المشاريع في إحداث فرص للشغل وتحسين دخل الأسر والتمكين الاقتصادي للنساء وتشجيع ريادة الأعمال لدى الشباب، إلى جانب تثمين المهن والمنتوجات المحلية، مع التأكيد على مواصلة دعم التعاونيات عبر تحسين الولوج إلى التمويل والأسواق وتعزيز الابتكار والتحول الرقمي والحكمة. ويضم الإقليم أكثر من 5000 فاعل مسجل بالسجل الوطني للصناعة التقليدية يتوزعون بين صناع تقليديين وتعاونيات حرفية ومقاولات حرفية، في مؤشر يعكس حيوية القطاع ودوره في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالإقليم. واختتم اللقاء بزيارة لعدد من التعاونيات بالمركب المدمج للصناعة التقليدية، حيث اطلع المشاركون على تنوع المنتجات الحرفية والمحلية في صورة تعكس حيوية القطاع التعاوني ودوره في تثمين الموارد المحلية ودعم التنمية المستدامة بإقليم السويرة.
1: في جديد عالم الرياضة، تفاعل مع الإقبال الكبير الذي شهده برنامج الرحلات الجوية الخاصة التي تربط الدار البيضاء ببوسطن والذي تم إطلاقه لتمكين المشجعين المغاربة من مرافقة أسود الأطلس خلال ربع نهائي أعرق منافسة كروية في العالم. عززت الخطوط الملكية المغربية برنامجها من خلال تخصيص رحلات جوية إضافية متوجهة إلى بوسطن ونيويورك. تقرير لفاطمة زهراء الرشية.
4: الشركة الوطنية ذكرت في بلاغ أن هذا البرنامج يأتي ليستكمل العرض الذي تمت برمجته في البداية، حيث ستربط رحلات خاصة إضافية مباشرة بين الدار البيضاء وبوسطن للاستجابة للطلب الكبير المسجل مع اقتراب موعد المباراة التي ستجرى يوم الخميس 9 يوليوز، ولتمكين أكبر عدد من عيش محطة تاريخية جديدة إلى جانب أسود الأطلس. ستخصص الشركة الوطنية أيضا رحلات جوية خاصة ومباشرة تربط الدار البيضاء نيويورك، وسيتم تأمين رحلة الذهاب في الفترة من 7

0: السادس إلى 9 يوليوز، في حين تمت برمجة رحلات العودة بين 10 و 19 يوليوز. ستطرح التذاكر بسعر موحد يبلغ 10,000 درهم في الدرجة الاقتصادية وتاريخ محدد وغير قابل للتعديل أو الاسترداد، ويهم هذا السعر الثابت الرحلات الخاصة نحو بوسطن ونيويورك. بحسب البلاغ، التذاكر طرحت للبيع ابتداء من الساعة 1 من زوال يوم الاثنين 6 يوليوز بالوكالات التجارية التابعة للخطوط الملكية المغربية في المغرب، وكذا عبر البوابة المخصصة goulion.voyalermaroc.com. شكرا لكم على حسن المتابعة، في أمان الله.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: أهلا بكم مستمعاتنا مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم من خزائن التراث المغربي. في المغرب لا يقدم الشاي فقط لإرواء العطش، بل يقدم كعلامة ترحيب وكلمة أهلا وسهلا تقال دون حروف. فما أن يطرق ضيف باب بيت مغربي حتى تبدأ رحلة صغيرة من الدفء والضيافة، عنوانها إبريق شاي يتصاعد منه البخار وتفوح منه رائحة النعناع الطازج. ومنذ قرون أصبح الشاي جزءا من الحياة اليومية للمغاربة وحاضرا في البيوت والأسواق والحقول والمجالس، حتى صار أكثر من مجرد مشروب بل عادة اجتماعية راسخة. تبدأ الحكاية بإبريق معدني لامع توضع فيه أوراق أو حبات الشاي الأخضر، ثم يضاف السكر والنعناع قبل أن يمتزج كل ذلك فوق نار هادئة في طقس يعرفه المغاربة جيلا بعد جيل. لم يكن إعداد الشاي عملا عابرا بل فنا قائما بذاته، فصاحب الشاي يحرص على توازن المذاق وعلى درجة الغليان المناسبة، ثم يرفع الإبريق عاليا أثناء السكب تتشكل تلك الرغوة الخفيفة التي يعتبرها المغاربة علامة على جودة الكأس. وفي المجالس العائلية كان الشاي يجمع الأحبة حول مائدة واحدة تروى أثناءها الحكايات وتناقش شؤون الحياة وتنسج أجمل لحظات الألفة. وفي البوادي كما في المدن ظل الشاي رفيق اللقاءات اليومية، في الحقول كان استراحة بعد ساعات العمل، وفي الأسواق كان فرصة للحديث والتعارف وأحيانا للتفاوض حول الثمن والسلع، وفي البيوت كان ضيفا دائما لا يغيب. لكل منطقة مغربية لمستها الخاصة، هناك من يفضل النعناع وهناك من يضيف أعشابا عطرية أخرى، لكن روح الشاي المغربي تبقى واحدة، روح الكرم والبساطة وحسن الاستقبال. ولأن الضيافة قيمة متجذرة في الثقافة المغربية أصبح تقديم الشاي جزءا من آداب الاستقبال، حتى إن بعض المغاربة يعتبرون الجلسة ناقصة إذا غاب عنها إبريق الشاي. ومع تغير أنماط الحياة وظهور مشروبات كثيرة ومتنوعة، حافظ الشاي المغربي على مكانته الخاصة، فما زال حاضرا في المناسبات العائلية وفي الأعياد والأفراح، وما زال صوته يسمع في رنين الكؤوس ورائحته تعبق في البيوت كما كانت منذ زمن بعيد. الشاي المغربي ليس مجرد مشروب يحضر ويشرب، إنه لحظة هدوء في زحام الأيام، وجسر صغير يصل بين الناس، وواحد من أجمل الطقوس التي تحفظها الذاكرة المغربية جيلا بعد جيل. وهكذا يبقى الشاي المغربي كنزا من كنوز التراث المغربي، حكاية من البساطة والألفة، ومشهدا يتكرر كل يوم لكنه لا يفقد جماله أبدا. إلى لقاء جديد مع حكاية أخرى من خزائن التراث المغربي.
1: من خزائن التراث المغربي ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
4: اختتمت وكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذية للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس بالقدس المرحلة الثالثة من برنامجها التدريبي في الكفاءة المهنية في الاستيراد والتصدير الذي تنفذه بالشراكة مع الغرفة التجارية الصناعية العربية في القدس. وشملت الدورة 4 لقاءات تدريبية عقدت في مقر الغرفة التجارية بالقدس، واستهدفت رفع كفاءة التجار المقدسيين لا سيما الشباب وأصحاب المشاريع الصغيرة من خلال مواكبة المستجدات في القوانين والإجراءات الجمركية بما يساعدهم على الحد من الخسائر المالية وتقليل الاعتماد على الوسطاء. وقال المدير العام للغرفة التجارية الصناعية العربية في القدس لؤي الحسيني إن الدورة تأتي في توقيت بالغ الأهمية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تشهدها القدس، موجها الشكر لجلالة الملك محمد السادس على دعمه المتواصل للقدس وأهلها وإلى وكالة بيت مال القدس الشريف على رعايتها المستمرة للبرامج الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية في المحافظة. وأضاف أن تنمية معارف التجار تسهم في خفض التكاليف التشغيلية وتعزيز صمودهم وتحسين الواقع الاقتصادي، مشيرا إلى أن بناء القدرات يشكل أحد أهم أدوات التمكين الاقتصادي.
3: ريم راديو. ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
5: Comédia Blanca revient et cette année, c'est 3 jours de rire, les 4, 5 et 6 juin au complexe Mohamed V. Le 4 juin, gala 100% marocain avec Talis, figure emblématique de l'humour marocain en maître de cérémonie, entouré de Oussama Ramzi, Saïd Ewadia, Rachid Rafir, Ayoub Idri, Driss et Mehdi, Fadwa Taleb, Fatih Mohamed, Zoher Zahir et Wahid Abouya. Le 5 juin, Jalil Tidjani remonte sur scène avec son tout premier spectacle Jeu de société qu'il rejoue pour la dernière fois dans une version revisitée. Dernière place en gradin. Le 6 juin, place au gala francophone avec Kéron en maître de cérémonie aux côtés de Laurie Perret, Mimo Lazrak, Merdi Boussaïdan, Douli, John Sulo et Hamaka. Comédia Blanca revient plus grand que jamais. 3 jours de rire, de comédie et d'une expérience unique à vivre sur place. Réservez dès maintenant sur comediablanca.com. Produit par Tendancia.
3: Rim Radio.
5: Rim Radio.
1: الخبر من المصدر. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ma. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: ريم راديو.
5: ريم راديو.
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: نشرة إذاعية مفصلة. سلام الله عليكم، وهذه أبرز العناوين. بخصوص الصحراء المغربية، مجموعة الصداقة البرلمانية الشيلية المغرب تجدد دعمها لقرار مجلس الأمن 2797. وزير التربية الوطنية يؤكد أن نسبة الاكتظاظ ستتراجع إلى 2% على الصعيد الوطني خلال الدخول المدرسي المقبل. جديد أحوال الطقس، وفي نشرة إنذارية موجة حر من الثلاثاء إلى الخميس بعدد من مناطق المملكة. إلى أولى الملفات، أعربت رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية الشيلية المغرب ماريا كاتالينا اليوم بالرباط مجددا عن دعم المجموعة لقرار مجلس الأمن رقم 2797 الصادر في أكتوبر الماضي حول الصحراء المغربية. تقرير لفاطمة زهراء الرشية. قالت المسؤولة الشيلية في تصريح للصحافة عقب مباحثة مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج ناصر بوريطة إن هذا القرار يكرس مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب باعتباره حلا جذريا ومستداما من شأنه أن يجلب الاستقرار والازدهار للصحراء المغربية، مضيفة أن مجموعة الصداقة التي تضم مختلف الأحزاب السياسية تعرب عن دعمها الكامل لهذا القرار. وأوضحت البرلمانية الشيلية أن بلادها تنظر إلى المغرب باعتباره بوابة نحو بلدان القارة الإفريقية، معربة عن أملها في أن تكون الشيلي بدورها منصة انطلاق للمغرب نحو أمريكا اللاتينية ومنطقة المحيط الهادئ. كما سلطت الضوء على إمكانات التكامل بين اقتصادي البلدين لا سيما في القطاع الفلاحي بفضل اختلاف الفصول المناخية مما يعزز تبادل المنتجات الزراعية. وفي هذا السياق أشارت إلى أهمية الأسمدة المغربية بالنسبة للشيلي مقابل ما يمكن أن توفر الأخيرة من معادن استراتيجية كالنحاس والليثيوم الضروريين لصناعة السيارات التي تشهد نموا كبيرا في المغرب. كما شدد الوفد الشيلي على رغبة بلاده في أن تكون شريكا استراتيجيا للمملكة في مجالات أخرى منها تحلية المياه والتكنولوجيا والتبادل الثقافي والجامعي والسياحة. وذكرت رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية الشيلية المغرب بأن زيارة المجموعة للمملكة تتزامن مع مرور 65 عاما على إقامة علاقات الصداقة بين البلدين و22 عاما على الزيارة التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله للشيلي، مشيرة إلى أن السياسة الخارجية لبلدها هي سياسة دولة وصداقتنا مع المغرب تتجاوز الانتماءات الحزبية. في خبر آخر، أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد براد اليوم بمجلس المستشارين أن نسبة الاكتظاظ بالأقسام الدراسية ستتراجع إلى 2% على الصعيد الوطني خلال الدخول المدرسي المقبل، موضحا في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول التدابير والإجراءات المتخذة للتخفيف من الاكتظاظ داخل الأقسام الدراسية أن نسبة الاكتظاظ انتقلت من 11.6% خلال الدخول المدرسي 2021-2022 إلى 4.6% خلال الموسم الدراسي 2025-2026، مضيفا يمكن القول إننا سنتغلب على هذه المشكلة ابتداء من الدخول المدرسي المقبل. سلطت صحيفة الإسبانيولا الإسبانية الضوء على المبادرات التي انخرط فيها المغرب لتكييف مدنه الكبرى مع آثار التغير المناخي من خلال اعتماد استراتيجية حضرية ترتكز على استخدام أرضية نفاذة للماء بهدف التخفيف من درجة الحرارة في الوسط الحضري. وبحسب اليومية الإسبانية فإن مدنا من بينها مراكش وأكادير شرعت تدريجيا في تنفيذ مخطط للتهيئة الحضرية يقوم على استبدال الأسطح الإسفلتية التقليدية في الفضاء العمومية بأرضيات نفاذة للمياه للحد من ظاهرة الجذر الحرارية الحضارية وتحسين الراحة الحرارية داخل المدن. من جديد الأخبار إلى جديد أحوال الطقس، توقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ما بين 33 و47 درجة ابتداء من اليوم إلى غاية الخميس بعدد من مناطق المملكة. تقرير لأسماء الخياري.
6: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ما بين 33 و47 درجة ابتداء من اليوم الثلاثاء إلى غاية الخميس بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الثلاثاء إلى الخميس مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و47 درجة بعملات وأقاليم أوسرد ووادي الذهب وبوجدور وأسازاق وسمارة وطاطا وزاغورة. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل نفس الظاهرة الجوية يومي الثلاثاء والأربعاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 43 و45 درجة بحملات وأقاليم سيدي سليمان وقلعة السراغنة مراكش الرحامنة، الخميسة اليوسفية الفقيه بن صالح القنيطرة سيدي قاسم سطات شيشاوة ترودانت وبني ملال. وخلال الفترة ذاتها تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و43 درجة بحملات وأقاليم العرائش وزان قلميم مكناس تونات خريبكا صفرو بن سليمان برشيدة الصويرة النواصر سيدي بنور أسفي الحاجب خنيفرة فاس مولى يعقوب، فضلا عن داخل الأقاليم التالية طنطان ترفايا والعيون. كما ستتراوح درجات الحرارة ما بين 33 و38 درجة بكل من عملات وأقاليم الصخيرات تميرة سلا والجديدة وإفران.
0: بمبادرة من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، قطاع المغاربة المقيمين بالخارج انطلقت بمدينة طنجة فعالية الدورة 17 للجامعة الصيفية لفائدة الشباب المغاربة المقيمين بالخارج. هذا التصريح لرئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج إدريس اليزمي.
7: الجلسة الافتتاحية لهذه الجامعة الصيفية التي تنظمها وزارة الخارجية واللي تجمع 300 شاب وشابة من أبناء الجالية المغربية اللي جايين من 18 دولة، وهذا في حد ذاته يعبر على عدة أشياء. القضية الأولى تعبر عليها هو يعني العولمة، التغيرات الجذرية اللي تعرفها الجالية المغربية، بروز الجيل الثاني والثالث ديال الجالية المغربية، وكذلك الارتباط ديالهم والرغبة ديالهم في تقوية العلاقة مع الوطن الأم. تنظن بأن المغرب يتميز يعني بالسياسة جد نشيطة في ميدان الهجرة اللي ستعبر عليها هذه الجامعة الصيفية، واللي ستشكل مثل آخر ديال هذه السياسة القوية اللي ستربط بالجالية المغربية بالخارج والوطن الأم.
0: إلى السويرة اللحظة، حيث نظمت عمالة الإقليم بالمركب المندمج للصناعة التقليدية بمدينة الرياح لقاء تواصليا بمناسبة اليوم العالمي للتعاونية. تقرير أيوب مشيور.
8: تحت شعار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من أجل تنمية دامجة ومستدامة، شكل اليوم العالمي للتعاونيات بإقليم السويرة مناسبة لتسليط الضوء على جهود دعم النسيج التعاوني وتعزيز دوره في تحقيق التنمية المحلية والتمكين الاقتصادي. وعرف اللقاء الذي احتضنه المركب المدمج للصناعة التقليدية تكريم أزيد من 100 تعاونية تنشط في مجالات الصناعة التقليدية والصيد البحري والفلاحة والسياحة، إلى بتقديم حصيلة برامج المواكبة والدعم التي تستفيد منها التعاونيات بالإقليم. وأبرزت المعطيات المقدمة خلال اللقاء أن المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية لتنمية البشرية مكنت من دعم ومواكبة أزيد من 67 تعاونية بغلاف مالي بلغ 21 مليونا ونصف المليون درهم، ساهمت فيه المبادرة بحوالي 13 مليون درهم. كما ساهمت هذه المشاريع في إحداث فرص للشغل وتحسين دخل الأسر والتمكين الاقتصادي للنساء وتشجيع ريادة الأعمال لدى الشباب، إلى جانب تثمين المهن والمنتوجات المحلية، مع التأكيد على مواصلة دعم التعاونيات عبر تحسين الولوج إلى التمويل والأسواق وتعزيز الابتكار والتحول الرقمي والحكمة. ويضم الإقليم أكثر من 5000 فاعل مسجل بالسجل الوطني للصناعة التقليدية يتوزعون بين صناع تقليديين وتعاونيات حرفية ومقاولات حرفية، في مؤشر يعكس حيوية القطاع ودوره في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالإقليم. واختتم اللقاء بزيارة لعدد من التعاونيات بالمركب المدمج للصناعة التقليدية، حيث اطلع المشاركون على تنوع المنتجات الحرفية والمحلية في صورة تعكس حيوية القطاع التعاوني ودوره في تثمين الموارد المحلية ودعم التنمية المستدامة بإقليم الصويرة.
0: في جديد عالم الرياضة، تفاعل مع الإقبال الكبير الذي شهده برنامج الرحلات الجوية الخاصة التي تربط الدار البيضاء ببوسطن، والذي تم إطلاقه لتمكين المشجعين المغاربة من مرافقة أسود الأطلس خلال ربع نهائي أعرق منافسة كروية في العالم. عززت الخطوط الملكية المغربية برنامجها من خلال تخصيص رحلات جوية إضافية متوجهة إلى بوسطن ونيويورك. تقرير لفاطمة زهراء الرشية. الشركة الوطنية ذكرت في بلاغ أن هذا البرنامج يأتي ليستكمل العرض الذي تمت برمجته في البداية، حيث ستربط رحلات خاصة إضافية مباشرة بين الدار البيضاء وبوسطن للاستجابة للطلب الكبير المسجل مع اقتراب موعد المباراة التي ستجرى يوم الخميس 9 يوليوز، ولتمكين أكبر عدد من عيش محطة تاريخية جديدة إلى جانب أسود الأطلس. ستخصص الشركة الوطنية أيضا رحلات جوية خاصة ومباشرة تربط الدار البيضاء نيويورك، وسيتم تأمين رحلة الذهاب في الفترة من 6 إلى 9 يوليوز، في حين تمت برمجة رحلات العودة بين 10 و 19 يوليوز. ستطرح التذاكر بسعر موحد يبلغ 10,000 درهم في الدرجة الاقتصادية وتاريخ محدد وغير قابل للتعديل أو الاسترداد، ويهم هذا السعر الثابت الرحلات الخاصة نحو بوسطن ونيويورك. بحسب البلاغ، التذاكر طرحت للبيع ابتداء من الساعة 1 من زوال يوم الاثنين 6 يوليوز بالوكالات التجارية التابعة للخطوط الملكية المغربية في المغرب، وكذا عبر البوابة المخصصة goulion.wayalermaroc.com. شكرا لكم على حسن المتابعة، في أمان الله.
3: غيم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية.
0: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
9: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. المخيمات الصيفية الأسرية من أهم الفضاءات الترفيهية فصل الصيف، كتيح للأسر فرصة الاستمتاع بالعطلة في أجواء طبيعية مميزة، وكتساهم في تعزيز الروابط الأسرية وتنمية روح التواصل بين أفراد الأسرة. وكتوفر هذه المخيمات برامج متنوعة كتشمل أنشطة رياضية وترفيهية متنوعة، الأمر اللي كيجعلها وجهة مفضلة للعديد من الأسر خلال فصل الصيف. غير أن نجاح تجربة التخييم بين أفراد الأسرة وتحقيق أهدافها كيطلبوا الالتزام بمجموعة من الشروط والقوانين اللي توضعات لضمان قضاء عطلة ممتعة فيها السلامة للجميع والحفاظ أيضا على النظام والبيئة. لذلك احترام هذه الضوابط كيتعتبر واجب أساسي على كل الأفراد اللي كيقضيوا العطلة في المخيمات. وبلادنا كتزخر بالعديد من الوجهات الرائعة للتخييم الصيفي بالنسبة للأسر، سواء بالنسبة اللي كتفضل الشواطئ أو اللي كتفضل الغابات الجبلية أو الصحاري، ويمكن لكل أسرة الاستمتاع بتجربة تخييم فريدة للهروب من حرارة الصيف بأقل التكاليف. ومن أهم الشروط اللي خاص احترامها في هذه المخيمات الصيفية الأسرية الالتزام بإجراءات التسجيل اللي كتوضعها الإدارة المنظمة للمخيم اللي كتختاره كل أسرة، وغالبا ما كتشترط تقديم الوثائق اللازمة المتعلقة بأفراد الأسرة والتقيد بعدد المشاركين المسموح بهم داخل كل خيمة أو وحدة إقامة، وخاص أيضا الالتزام بمواعيد الوصول والمغادرة المحددة في الحجز، لأن التنظيم الجيد كيساعد على توفير ظروف مناسبة للجميع وكيمنع الفوضى والازدحام. أيضا من أهم الشروط المحافظة على النظافة اللي كتعد من أهم القواعد اللي خاص التقيد بها داخل المخيم، لأن المخيم فضاء مشترك كيجمع عدد كبير من الأسر، وأي إهمال في النظافة غيأثر سلبا على صحة المشاركين وراحتهم. لذلك على كل فرد جمع النفايات في الأماكن المخصصة لها وعدم رميها في الطبيعة أو بالقرب من أماكن الإقامة، كما يجب الحرص على نظافة المرافق المشتركة بحال الحمامات اللي كتكون في بعض الأحيان في وضعية غير صحية تماما بسبب الإهمال من قبل القاطنين في المخيم. الأيام، وخاص الحفاظ أيضا على فضاءات الأنشطة، لأن النظافة مسؤولية جماعية كتعكس وعي المشاركين واحترامهم للآخرين، وأيضا كتخليهم يعيشوا تجربة جيدة في مخيم فيه كل أسباب الراحة. ومن القوانين الأساسية كذلك احترام البيئة الطبيعية اللي كيحتضنها المخيم، فغالبا ما كتقام المخيمات في مناطق غابوية أو ساحلية أو جبلية، كتميز بجمالها الطبيعي والتنوع ديالها البيئي، لذلك خاص تجنب إتلاف النباتات أو قطع الأشجار أو إشعال النيران في الأماكن غير المخصصة لهذا الأمر، وعدم تلويث المياه أو الإضرار بالحيوانات الموجودة في المنطقة، وأيضا المحافظة على البيئة، لأن المحافظة على البيئة هي التزام قانوني وواجب أخلاقي كيهدف لحماية الموارد الطبيعية. خاص أيضا احترام الأسر لقواعد الأمن والسلامة المعتمدة داخل المخيم، كتشمل هذه القواعد الالتزام بالتعليمات المتعلقة باستعمال المرافق والتجهيزات المختلفة، وعدم القيام بأي سلوك اللي يقدر يعرض حياة الآخرين للخطر، وخاص عند ممارسة الأنشطة الرياضية أو الترفيهية اتباع إرشادات المشرفين عليها وارتداء وسائل الحماية اللازمة عند الحاجة، خاص أيضا مراقبة الأطفال وعدم تركهم كيتجولوا وحدهم في الأماكن الخطيرة أو البعيدة على نطاق المخيم، حفاظا على سلامتهم ومنعا لأي حوادث محتملة. من الجوانب المهمة أيضا احترام أوقات الراحة والهدوء داخل المخيم، فالأسر في المخيم فيها أفراد كيختلفوا في الأعمار وفي الاحتياجات، كاين اللي محتاج للنوم والاسترخاء بعد يوم حافل بالأنشطة، لذلك خاص تجنب ما أمكن إحداث الضجيج المفرط أو تشغيل الموسيقى خلال الفترات المخصصة للراحة، وكيساعد الالتزام بهذه القواعد على توفير أجواء مريحة للجميع، وكيعزز قيم الاحترام المتبادل بين الأسر، ولا بد للأفراد من التحلي بالسلوك الحضاري واحترام الآخرين مهما كانت اختلافاتهم الثقافية أو الاجتماعية، فالمخيم فضاء للتعايش والتواصل بين أشخاص كينتميوا والبيئات متنوعة وربما كتختلف كتير في بعض التفاصيل، الأمر اللي كيقتضي تحلي بروح التسامح والتعاون، وكيشمل احترام خصوصية الأسر الأخرى وعدم التدخل في شؤونها أو استعمال البعض من ممتلكاتها بدون إذن، بحال بعض اللعاب أو طاولة الأكل أو أي غرض من أغراضها. خاص ما أمكن أيضا تجنب المشاجرات أو السلوكيات العدوانية والعمل على حل الخلافات بالحوار والتفاهم، لأن الأسر معها الأطفال ويقدروا من وقت لآخر يتخاصموا، لذلك خاص الوالدين يكونوا حذرين. ومن القوانين اللي كتحظى بأهمية كبيرة داخل المخيمات الصيفية الأسرية الالتزام بالمشاركة الإيجابية في الأنشطة الجماعية، هي أنشطة كتهدف لتعزيز روح الفريق وتنمية مهارات التواصل والتعاون بين المشاركين، لذلك يستحسن تشجيع الأطفال على الانخراط في البرامج التربوية والترفيهية والاستفادة ما أمكن منها مع احترام تعليمات المؤطرين والمنظمين. وما يمكنش إغفال أهمية احترام الممتلكات والتجهيزات المتوفرة داخل المخيم، لأنها توضعات لخدمة الجميع وخاص المحافظة عليها واستعمالها بطريقة سليمة، فالسلوكيات الحضارية عامل أساسي كيساهم في نجاح تجربة التخييم وتحقيق أهدافها النبيلة وتحقيق المتعة والتواصل، وكيخلي ذكريات جميلة وتجارب مفيدة كتدوم الوقت طويل. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: عاشت مدينة سمارة قلب وادي السقية الحمراء على ضوء فعاليات النسخة الثالثة من المهرجان الوطني ذي البعد الإفريقي للألعاب التقليدية، وذلك بهدف صون وإحياء هذا الموروث الثقافي اللامذي. الحدث الذي نظمته المديرية الإقليمية لقطاع الشباب بدعم من وزارة الشباب والثقافة والتواصل يهدف إلى المساهمة في الحفاظ على الألعاب التقليدية وإرساء دينامية ثقافية ورياضية سياحية على المستوى المحلي.
11: هذا المهرجان حج إليه عدد من الفرق الوطنية، وكذلك عارف بعض مشاركة بعض القنصليات المعتمدة في بلادنا بإقليم العيون، والذين جاءوا بفرق يمثلون ثقافتهم. والمهم من هذا المهرجان، تنظيم هذا المهرجان، هو التسويق لمدينة سمارة كعاصمة ثقافية للأقاليم الجنوبية، وأيضا نعمل في إطار البعد الإفريقي والترويج لهذا هكذا ثقافة وهكذا مهرجانات. المهرجان أيضا سيشهد أول مرة مشاركة دولة زامبيا، أول مرة تشارك.
10: المهرجان شكل مناسبة للنهوض بالألعاب الشعبية الممارسة بالمغرب وإفريقيا وإيجاد فضاء للتلاقي والتبادل بين الشباب، وكذا إبراز الأبعاد الثقافية والتربوية المرتبطة بالألعاب التقليدية. كما تميزت هذه التظاهرة التي استمرت على مدى 3 أيام بتقديم لوحات استعراضية في الألعاب التقليدية الحسانية، بالإضافة إلى رياضات تقليدية أخرى من مختلف جهات المملكة. لك
3: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: غيم راديو،
1: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: نشرة إذاعية مفصلة. سلام الله عليكم، وهذه أبرز العناوين. بخصوص الصحراء المغربية، مجموعة الصداقة البرلمانية الشيلية المغرب تجدد دعمها لقرار مجلس الأمن 2797. وزير التربية الوطنية يؤكد أن نسبة الاكتظاظ ستتراجع إلى 2% على الصعيد الوطني خلال الدخول المدرسي المقبل. في جديد أحوال الطقس، وفي نشرة إنذارية، موجة حر من الثلاثاء إلى الخميس بعدد من مناطق المملكة. إلى أولى الملفات، أعربت رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية الشيلية المغرب ماريا كاتالينا اليوم بالرباط مجددا عن دعم المجموعة لقرار مجلس الأمن رقم 2797 الصادر في أكتوبر الماضي حول الصحراء المغربية. تقرير لفاطمة زهراء الرشية. قالت المسؤولة الشيلية في تصريح للصحافة عقب مباحثة مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، إن هذا القرار يكرس مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب باعتباره حلا جذريا ومستداما من شأنه أن يجلب الاستقرار والازدهار للصحراء المغربية، مضيفة أن مجموعة الصداقة التي تضم مختلف الأحزاب السياسية تعرب عن دعمها الكامل لهذا القرار. وأوضحت البرلمانية الشيلية أن بلادها تنظر إلى المغرب باعتباره بوابة نحو بلدان القارة الإفريقية، معربة عن أملها في أن تكون الشيلي بدورها منصة انطلاق للمغرب نحو أمريكا اللاتينية ومنطقة المحيط الهادئ. كما سلطت الضوء على إمكانات التكامل بين اقتصادي البلدين، لا سيما في القطاع الفلاحي بفضل اختلاف الفصول المناخية، مما يعزز تبادل المنتجات الزراعية. وفي هذا السياق أشارت إلى أهمية الأسمدة المغربية بالنسبة للشيلي مقابل ما يمكن أن توفر الأخيرة من معادن استراتيجية كالنحاس والليثيوم الضروريين لصناعة السيارات التي تشهد نموا كبيرا في المغرب. كما شدد الوفد الشيلي على رغبة بلاده في أن تكون شركا استراتيجيا للمملكة في مجالات أخرى، منها تحلية المياه والتكنولوجيا والتبادل الثقافي والجامعي والسياحة. وذكرت رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية الشيلية المغرب بأن زيارة المجموعة للمملكة تتزامن مع مرور 65 عاما على إقامة علاقات الصداقة بين البلدين، واثنين 20 عاما على الزيارة التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله للشيلي، مشيرة إلى أن السياسة الخارجية لبلدها هي سياسة دولة، وصداقتنا مع المغرب تتجاوز الانتماءات الحزبية. في خبر آخر، أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد براد اليوم بمجلس المستشارين أن نسبة الاكتظاظ بالأقسام الدراسية ستتراجع إلى 2% على الصعيد الوطني خلال الدخول المدرسي المقبل، موضحا في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول التدابير والإجراءات المتخذة للتخفيف من الاكتظاظ داخل الأقسام الدراسية أن نسبة الاكتظاظ انتقلت من 11.6% خلال الدخول المدرسي 2021-2022 إلى 4.6% خلال الموسم الدراسي 2025-2026، مضيفا يمكن القول إننا سنتغلب على هذه المشكلة ابتداء من الدخول المدرسي المقبل. سلطت صحيفة الإسبانيولا الإسبانية الضوء على المبادرات التي انخرط فيها المغرب لتكييف مدنه الكبرى مع آثار التغير المناخي من خلال اعتماد استراتيجية حضرية ترتكز على استخدام أرضية نفاذة للماء بهدف التخفيف من درجة الحرارة في الوسط الحضري. وبحسب اليومية الإسبانية، فإن مدنا من بينها مراكش وأكادير شرعت تدريجيا في تنفيذ مخطط للتهيئة الحضرية يقوم على استبدال الأسطح الإسفلتية التقليدية في الفضاء العمومية بأرضيات نفاذة للمياه للحد من ظاهرة الجذر الحرارية الحضارية وتحسين الراحة الحرارية داخل المدن. من جديد الأخبار إلى جديد أحوال الطقس، توقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ما بين 33 و47 درجة ابتداء من اليوم إلى غاية الخميس بعدد من مناطق المملكة. تقرير لأسماء الخياري.
6: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ما بين 33 و47 درجة ابتداء من اليوم الثلاثاء إلى غاية الخميس بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الثلاثاء إلى الخميس مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و47 درجة بعملات وأقاليم أوسرد ووادي الذهب وبوجدور وأسازاق وسمارة وطاطا وزاغورة. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل نفس الظاهرة الجوية يومي الثلاثاء والأربعاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 43 و45 درجة بعملات وأقاليم سيدي سليمان وقلعة السراغنة مراكش الرحامنة الخميسة اليوسفية الفقيه بن صالح القنيطرة سيدي قاسم سطات شيشاوة ترودانت وبني ملال. وخلال الفترة ذاتها تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و43 درجة بعملات وأقاليم العرائش وزان قلميم مكناس تونات خريبقة صفرو بن سليمان برشيدة الصويرة النواصر سيدي بنور أسفي الحاجب خنيفرة فاس مولى يعقوب فضلا عن داخل الأقاليم التالية طنطان ترفايا والعيون. كما ستتراوح درجات الحرارة ما بين 33 و38 درجة بكل من عملات وأقاليم الصخيرات تميرة سلا والجديدة وإفران.
0: بمبادرة من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، قطاع المغاربة المقيمين بالخارج انطلقت بمدينة طنجة فعالية الدورة 17 للجامعة الصيفية لفائدة الشباب المغاربة المقيمين بالخارج. هذا التصريح لرئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج إدريس اليزامي.
7: الجلسة الافتتاحية ديال هذه الجامعة الصيفية ديال ذات انضمها وزارة الخارجية واللي تجمع 300 شاب وشابة من أبناء الجالية المغربية اللي جايين من 18 دولة. وهذا في حد ذاته يعبر أو على عدة أشياء. القضية الأولى تعبر عليها هو يعني العولمة، تغيرات الجذرية اللي تعرفها الجالية المغربية، بروز الجيل الثاني والثالث ديال الجالية المغربية، وكذلك الارتباط ديالهم والرغبة ديالهم في تقوية العلاقة مع الوطن الأم. تنظن بأن المغرب يتميز يعني بالسياسة جد نشيطة في ميدان الهجرة اللي ستعبر عليها هذه الجامعة الصيفية واللي ستشكل مثل آخر ديال هذه السياسة القوية اللي ستربط بالجالية المغربية بالخارج والوطن الأم.
0: إلى السويرة اللحظة، حيث نظمت عمالة الإقليم بالمركب المندمج للصناعة التقليدية بمدينة الرياح لقاء تواصليا بمناسبة اليوم العالمي للتعاونية. تقرير أيوب مشيور.
8: تحت شعار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من أجل تنمية دامجة ومستدامة، شكل اليوم العالمي للتعاونيات بإقليم السويرة مناسبة لتسليط الضوء على جهود دعم النسيج التعاوني وتعزيز دوره في تحقيق التنمية المحلية والتمكين الاقتصادي. وعرف اللقاء الذي احتضنه المركب المدمج للصناعة التقليدية تكريم أزيد من 100 تعاونية تنشط في مجالات الصناعة التقليدية والصيد البحري والفلاحة والسياحة، إلى جانب بتقديم حصيلة برامج المواكبة والدعم التي تستفيد منها التعاونيات بالإقليم. وأبرزت المعطيات المقدمة خلال اللقاء أن المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية لتنمية البشرية مكنت من دعم ومواكبة أزيد من 67 تعاونية بغلاف مالي بلغ 21 مليون ونصف المليون درهم، ساهمت فيه المبادرة بحوالي 13 مليون درهم. كما ساهمت هذه المشاريع في إحداث فرص للشغل وتحسين دخل الأسر والتمكين الاقتصادي للنساء وتشجيع ريادة الأعمال لدى الشباب، إلى جانب تثمين المهني والمنتوجات المنتجات المحلية، مع التأكيد على مواصلة دعم التعاونيات عبر تحسين الولوج إلى التمويل والأسواق وتعزيز الابتكار والتحول الرقمي والحكمة. ويضم الإقليم أكثر من 5000 فاعل مسجل بالسجل الوطني للصناعة التقليدية، يتوزعون بين صناع تقليديين وتعاونيات حرفية ومقاولات حرفية، في مؤشر يعكس حيوية القطاع ودوره في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالإقليم. واختتم اللقاء بزيارة لعدد من التعاونيات بالمركب المدمج للصناعة التقليدية، حيث اطلع المشاركون على تنوع المنتجات الحرفية والمحلية في صورة تعكس حيوية القطاع التعاوني ودوره في تثمين الموارد المحلية ودعم التنمية المستدامة بإقليم الصويرة.
0: في جديد عالم الرياضة، تفاعل مع الإقبال الكبير الذي شهده برنامج الرحلات الجوية الخاصة التي تربط الدار البيضاء ببوسطن، والذي تم إطلاقه لتمكين المشجعين المغاربة من مرافقة أسود الأطلس خلال ربع نهائي أعرق منافسة كروية في العالم. عززت الخطوط الملكية المغربية برنامجها من خلال تخصيص رحلات جوية إضافية متوجهة إلى بوسطن ونيويورك. تقرير لفاطمة زهراء الرشية.
12: الشركة الوطنية ذكرت في بلاغ أن هذا البرنامج يأتي ليستكمل العرض الذي تمت برمجته في البداية، حيث ستربط رحلات خاصة إضافية مباشرة بين الدار البيضاء وبوسطن للاستجابة للطلب الكبير المسجل مع اقتراب موعد المباراة التي ستجرى يوم الخميس 9 يوليوز، ولتمكين أكبر عدد من عيش محطة تاريخية جديدة إلى جانب أسود الأطلس. ستخصص الشركة الوطنية أيضا رحلات جوية خاصة ومباشرة تربط الدار البيضاء بالنسبة نيويورك، وسيتم تأمين رحلة الذهاب في الفترة من 6 إلى 9 يوليوز، في حين تمت برمجة رحلات العودة بين 10 و 19 يوليوز. ستطرح التذاكر بسعر موحد يبلغ 10,000 درهم في الدرجة الاقتصادية وتاريخ محدد وغير قابل للتعديل أو الاسترداد، ويهم هذا السعر الثابت الرحلات الخاصة نحو بوسطن ونيويورك. بحسب البلاغة، التذاكر طرحت للبيع ابتداء من الساعة 1 من زوال يوم الاثنين 6 يوليوز بالوكالات التجارية التابعة للخطوط الملكية المغربية في المغرب، وكذا عبر البوابة المخصصة goulion.wayalermaroc.com.
0: شكرا لكم على حسن المتابعة، في أمان الله.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
13: أهلا بكم في عدد جديد من النشرة الاقتصادية، وفي تقديمها أميمة بوشعنين. البداية بالعناوين. لقاء بسمارة يبرز دور التعاونيات في التنمية المحلية. ببنغرير إطلاق المنصة الوطنية إيتريد بايما للتجارة الإلكترونية بين المقاولات الموجهة للتصدير. وبملاعقوب إنجاز 18 مشروعا لفائدة التعاونيات بكلفة تفوق 5.6 مليون درهم منذ سنة 2019. إلى التفاصيل. بسمارة نظمت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية لقاء تواصليا حول دور التعاونيات في التنمية المحلية، وذلك بمناسبة تخليد اليوم العالمي للتعاونيات. وتم تخصيص هذا اللقاء لإبراز دور التعاونيات في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز الاقتصاد التضامني باعتباره رافعة أساسية للتنمية المحلية. تابع المشاركون خلال هذا اللقاء عرضا حول مشاريع تندرج في إطار استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030 بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وذلك من أجل تحسين الإنتاجية وخلق فرص الشغل وتنشيط الاقتصاد القروي. وبجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بابن كرير، قامت كتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية بإطلاق إتريد بايما، وهي منصة وطنية للتجارة الإلكترونية موجهة للتصدير، تمكن المقاولات المصدرة من الترويج لمنتجاتها بطريقة تفاعلية وتيسير ربطها بالمشترين الدوليين. تجسد هذه المنصة التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني والنهوض بالصادرات المغربية وترسيخ مكانة المملكة كمنصة إقليمية وقارية للتبادل التجاري. تفاصيل حول التطبيق في تصريح عمر حجيرة كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية لنتابع.
14: هذا الاتريد بوان ايما غادي يمكن كل الشركات الصغيره جدا والصغرى والمتوسطه والتعاونيات انهم يولجوا الاسواق العالميه بلا ما يمشيوا يشاركوا في المعارض، يمكن انهم يكونوا عندهم الامكانيه انهم يعرضوا المنتوجات ديالهم عبر هذه المنصه.
13: هذا وتقدر قيمه السوق العالميه للتجاره الالكترونيه بين المقاولات بي تو بي بنحو 28 الف مليار دولار في سنه 2026، ومن المتوقع ان تتجاوز 105 الف مليار دولار في افق سنه 2033. وعلى مستوى إقليم مولا يعقوب، تم خلال الفترة ما بين سنتي 2019 و 2026 إنجاز 18 مشروعا لفائدة التعاونيات بكلفة إجمالية بلغت أزيد من 5 ملايين درهم. وفي تصريح له بالمناسبة، أكد رئيس مصلحة تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب بقسم العمل الاجتماعي بعمالة إقليم مولا يعقوب زهيد الفشتالي أن المبادرة الوطنية التنمية البشرية تولي أهمية خاصة لدعم النسيج التعاوني بالإقليم. لنستمع.
15: تمييزات المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية منذ الانطلاق ديالها سنة 2019 بدعم ومواكبة أكثر من 18 تعاونية أنجزت ضمن برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب محور دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، 7 منها من طرف تعاونيات نسائية، وبلغت الكلفة الإجمالية لهذه المشاريع 5.62 مليون درهم. ساهم فيها صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بما يناهز 3.46 مليون ديال الدرهم.
13: مستمعينا، بهذا نصل إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم. شكرا على طيب المتابعة، ألقاكم في موعد إخباري لاحق.

0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
1: لا تنسى،
0: مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة.

0: ريم راديو خلال المونديال.
1: المنتخب الوطني في المونديال للمرة الرابعة. سنة 1998 المغرب غيتأهل نهائيات كأس العالم بفرنسا بقيادة المدرب الراحل هنري ميشيل، وسود الأطلس دخلوا البطولة بطموحات كبيرة. في المباراة الأولى أمام النرويج أبدع مصطفى حجي وسجل واحد من أجمل أهداف تاريخ كأس العالم، الهدف اللي باقي راسخ في ذاكرة الجماهير إلى اليوم. رغم التعادل بهدفين لمثلهما أبان المنتخب المغربي عن شخصية قوية. المواجهة الثانية كانت أمام البرازيل حاملة اللقب واللي انهزم فيها المنتخب بثلاثة ديال الأهداف دون رد، لكن الموعد الحاسم كان أمام سكوتلندا. قدم المغرب واحدة من أجمل مبارياته في تاريخ المونديال، فاز فيها المغرب بثلاثة ديال الأهداف دون رد، حملات توقيع صلاح الدين باصير بهدفين وكاماتشو بهدف واحد. في ديك اللحظة كان حلم التأهل قريب بزاف، لكن في المباراة الأخرى فازت النرويج على البرازيل بهدفين مقابل هدف واحد، وبطاقة العبور غضيع في اللحظات الأخيرة. بالرغم من الإقصاء المغرب خلى بصمة خالدة بفضل جاي الذهبي أمتع العالم. نشوفكم في الحلقة الماشية.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
3: ريم راديو.
4: ريم راديو.
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: نشرة إذاعية مفصلة، سلام الله عليكم، وهذه أبرز العناوين. بخصوص الصحراء المغربية، مجموعة الصداقة البرلمانية الشيلية المغرب تجدد دعمها لقرار مجلس الأمن 2797. وزير التربية الوطنية يؤكد أن نسبة الاكتظاظ ستتراجع إلى 2% على الصعيد الوطني خلال الدخول المدرسي المقبل. في جديد أحوال الطقس، وفي نشرة إنذارية، موجة حر من الثلاثاء إلى الخميس بعدد من مناطق المملكة. إلى أولى الملفات، أعربت رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية الشيلية المغرب ماريا كاتالينا اليوم بالرباط مجددا عن دعم المجموعة لقرار مجلس الأمن رقم 2797 الصادر في أكتوبر الماضي حول الصحراء المغربية. تقرير لفاطمة زهراء الرشية.
6: قالت المسؤولة الشيلية في تصريح للصحافة عقب مباحثة مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج ناصر بوريطة إن هذا القرار يكرس مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب باعتباره حلا جذريا ومستداما من شأنه أن يجلب الاستقرار والازدهار للصحراء المغربية، مضيفة أن مجموعة الصداقة التي تضم مختلف الأحزاب السياسية تعرب عن دعمها الكامل لهذا القرار. وأوضحت البرلمانية الشيلية أن بلادها تنظر إلى المغرب باعتباره بوابة نحو بلدان القارة الإفريقية، معربة عن أملها في أن تكون الشيلي بدورها منصة انطلاق للمغرب نحو أمريكا اللاتينية ومنطقة المحيط الهادئ. كما سلطت الضوء على إمكانات التكامل بين اقتصادي البلدين لا سيما في القطاع الفلاحي بفضل اختلاف الفصول المناخية مما يعزز تبادل المنتجات الزراعية. وفي هذا السياق أشارت إلى أهمية الأسمدة المغربية بالنسبة للشيلي مقابل ما يمكن أن توفر الأخيرة من معادن استراتيجية كالنحاس والليثيوم الضروريين لصناعة السيارات التي تشهد نموا كبيرا في المغرب. كما شدد الوفد الشيلي على رغبة بلاده في أن تكون شريكا استراتيجيا للمملكة في مجالات أخرى منها تحلية المياه والتكنولوجيا والتبادل الثقافي والجامعي والسياحة. وذكرت رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية الشيلية المغرب بأن زيارة المجموعة للمملكة تتزامن مع مرور 65 عاما على إقامة علاقات الصداقة بين البلدين و 22 عاما على الزيارة التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله للشيلي، مشيرة إلى أن السياسة الخارجية لبلدها هي سياسة دولة وصداقتنا مع المغرب تتجاوز الانتماءات الحزبية.
5: في خبر آخر، أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد براد اليوم بمجلس المستشارين أن نسبة الاكتظاظ بالأقسام الدراسية ستتراجع إلى 2% على الصعيد الوطني خلال الدخول المدرسي المقبل، موضحا في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول التدابير والإجراءات المتخذة للتخفيف من الاكتظاظ داخل الأقسام الدراسية أن نسبة الاكتظاظ انتقلت من 11.6% خلال الدخول المدرسي 2021-2022 إلى 4.6% خلال الموسم الدراسي 2025-2026، مضيفا يمكن القول إننا سنتغلب على هذه المشكلة ابتداء من الدخول المدرسي المقبل.
2: سلطت صحيفة الإسبانيولا الإسبانية الضوء على المبادرات التي انخرط فيها المغرب لتكييف مدنه الكبرى مع آثار التغير المناخي من خلال اعتماد استراتيجية حضرية ترتكز على استخدام أرضية نفاذة للماء بهدف التخفيف من درجة الحرارة في الوسط الحضري. وبحسب اليومية الإسبانية، فإن مدنا من بينها مراكش وأكادير شرعت تدريجيا في تنفيذ مخطط للتهيئة الحضرية يقوم على استبدال الأسطح الإسفلتية التقليدية في الفضاء العمومية بأرضيات نفاذة للمياه للحد من ظاهرة الجزر الحرارية الحضارية وتحسين الراحة الحرارية داخل المدن. من الجديد الأخبار إلى جديد أحوال الطقس، توقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ما بين 33 و47 درجة ابتداء من اليوم إلى غاية الخميس بعدد من مناطق المملكة. تقرير لأسماء الخياري.
3: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ما بين 33 و47 درجة ابتداء من اليوم الثلاثاء إلى غاية الخميس بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الثلاثاء إلى الخميس مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و47 درجة بعملات وأقاليم أوسرد ووادي الذهب وبوجدور وأسازاق وسمارة وطاطا وزاغورة. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل نفس الظاهرة الجوية يومي الثلاثاء والأربعاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 43 و45 درجة بعملات وأقاليم سيدي سليمان وقلعة السراغنة مراكش الرحامنة الخميسات اليوسفية الفقيه بن صالح القنيطرة سيدي قاسم سطات شيشوات ترودانت وبني ملال. وخلال الفترة ذاتها

0: قرات، تميرة، سلا والجديدة وإفران.
1: بمبادرة من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، قطاع المغاربة المقيمين بالخارج انطلقت بمدينة طنجة فعالية الدورة 17 للجامعة الصيفية لفائدة الشباب المغاربة المقيمين بالخارج. هذا التصريح لرئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج إدريس اليزمي.
2: الجلسة الافتتاحية لهذه الجامعة الصيفية التي تنظمها وزارة الخارجية، واللي تجمع 300 شاب وشابة من أبناء الجالية المغربية اللي جايين من 18 دولة، وهذا في حد ذاته يعبر أو على عدة أشياء. القضية الأولى التي يعبر عليها هو يعني العولمة، التغيرات الجذرية التي تعرفها الجالية المغربية، بروز الجيل الثاني والثالث ديال الجالية المغربية، وكذلك الارتباط ديالهم والرغبة ديالهم في تقوية العلاقة مع الوطن الأم. تنظن بأن المغرب يتميز يعني بالسياسة جد نشيطة في ميدان الهجرة اللي ستعبر عليها هذه الجامعة الصيفية، واللي ستشكل مثل آخر ديال هذه السياسة القوية اللي ستربط بالجالية المغربية بالخارج والوطن الأم.
1: إلى السويرة اللحظة، حيث نظمت عملة الإقليم بالمركب المندمج للصناعة التقليدية بمدينة الرياح لقاء تواصليا بمناسبة اليوم العالمي للتعاونية. التقرير أيوب مشيور.
3: تحت شعار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من أجل تنمية دامجة ومستدامة، شكل اليوم العالمي للتعاونيات بإقليم السويرة مناسبة لتسليط الضوء على جهود دعم النسيج التعاوني وتعزيز دوره في تحقيق التنمية المحلية والتمكين الاقتصادي. وعرف اللقاء الذي احتضنه المركب المدمج للصناعة التقليدية تكريم أزيد من 100 تعاونية تنشط في مجالات الصناعة التقليدية والصيد البحري والفلاحة والسياحة، إلى جانب بتقديم حصيلة برامج المواكبة والدعم التي تستفيد منها التعاونيات بالإقليم. وأبرزت المعطيات المقدمة خلال اللقاء أن المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية لتنمية البشرية مكنت من دعم ومواكبة أزيد من 67 تعاونية بغلاف مالي بلغ 21 مليون ونصف المليون درهم، ساهمت فيه المبادرة بحوالي 13 مليون درهم. كما ساهمت هذه المشاريع في إحداث فرص للشغل وتحسين دخل الأسر والتمكين الاقتصادي للنساء وتشجيع ريادة الأعمال لدى الشباب، إلى جانب تثمين المهن والمنتوجات المحلية، مع التأكيد على مواصلة دعم التعاونيات عبر تحسين الولوج إلى التمويل والأسواق وتعزيز الابتكار والتحول الرقمي والحكمة. ويضم الإقليم أكثر من 5000 فاعل مسجل بالسجل الوطني للصناعة التقليدية يتوزعون بين صناع تقليديين وتعاونيات حرفية ومقاولات حرفية، في مؤشر يعكس حيوية القطاع ودوره في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالإقليم. واختتم اللقاء بزيارة لعدد من التعاونيات بالمركب المدمج للصناعة التقليدية، حيث اطلع المشاركون على تنوع المنتجات الحرفية والمحلية في صورة تعكس حيوية القطاع التعاوني ودوره في تثمين الموارد المحلية ودعم التنمية المستدامة بإقليم السويرة.
1: في جديد عالم الرياضة، تفاعل مع الإقبال الكبير الذي شهده برنامج الرحلات الجوية الخاصة التي تربط الدار البيضاء ببوسطن، والذي تم إطلاقه لتمكين المشجعين المغاربة من مرافقة أسود الأطلس خلال ربع نهائي أعرق منافسة كروية في العالم. عززت الخطوط الملكية المغربية برنامجها من خلال تخصيص رحلات جوية إضافية متوجهة إلى بوسطن ونيويورك. تقرير لفاطمة زهراء الرشية.
4: الشركة الوطنية ذكرت في بلاغ أن هذا البرنامج يأتي ليستكمل العرض الذي تمت برمجته في البداية، حيث ستربط رحلات خاصة إضافية مباشرة بين الدار البيضاء وبوسطن للاستجابة للطلب الكبير المسجل مع اقتراب موعد المباراة التي ستجرى يوم الخميس 9 يوليوز، ولتمكين أكبر عدد من عيش محطة تاريخية جديدة إلى جانب أسود الأطلس. ستخصص الشركة الوطنية أيضا رحلات جوية خاصة ومباشرة تربط الدار البيضاء بنيويورك، وسيتم تأمين رحلة الذهاب في الفترة من 6 إلى 9 يوليوز، في حين تمت برمجة رحلات العودة بين 10 و 19 يوليوز. ستطرح التذاكر بسعر موحد يبلغ 10,000 درهم في الدرجة الاقتصادية وتاريخ محدد وغير قابل للتعديل أو الاسترداد، ويهم هذا السعر الثابت الرحلات الخاصة نحو بوسطن ونيويورك. بحسب البلاغة، التذاكر طرحت للبيع ابتداء من الساعة 1 من زوال يوم الاثنين 6 يوليوز بالوكالات التجارية التابعة للخطوط الملكية المغربية في المغرب، وكذا عبر البوابة المخصصة goulion.voyalermaroc.com.

0: شكرا لكم على حسن المتابعة، في أمان الله.
1: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
2: بجماعة غالاز بدائرة غفصاي بإقليم تونات، نظمت النسخة الأولى من الأيام المفتوحة للتعليم العتيق بمبادرة من مدرسة لفق العلامة محمد التاوير للتعليم العتيق، للتعريف بهذا النمط من التعليم وتسليط الضوء على أدواره التربوية والأفاق التي يتيحها. هذا الحدث المنظم بتنسيق مع المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية تحت شعار التعليم العتيق أصالة المنهج وأفاق التميز، يهدف إلى تعريف التلاميذ وأولياء أمورهم والساكنة وكذا المهتمين برسالة ونظام التعليم العتيق وأهمية الاهتمام به وإحيائه. وتميز حفل الافتتاح الذي ترأسه عامل إقليم تونات بحضور المندوب الجهوي للشؤون الإسلامية لجهة فاس مكنس بتقديم عدة مداخلات أكدت العناية السامية التي يوليها أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس للتعليم العتيق الذي يعد منظومة تربوية شاملة. التعليم العتيق يشكل حصنا منيعا للهوية الدينية والثقافية للمملكة، وبهذه المناسبة أكد المتدخلون أن التوجيهات الملكية السامية أسهمت في الحفاظ على خصوصية التعليم العتيق وإشعاعه العلمي والثقافي وتأهيل البنيات التحتية للمؤسسات العريقة بما يضمن اندماج طلبته في المنظومة التربوية الوطنية.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرع على ريم راديو.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
4: بمناسبة اليوم الدولي للتعاونيات، جددت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى إقليم تنغير التزامها المتواصل بدعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من خلال مواكبة التعاونيات وتعزيز قدرات حاملي المشاريع. وبفضل هذا الدعم تمكنت العديد من التعاونيات بالإقليم من تحسين ظروف الإنتاج وتعزيز حكامتها والولوج إلى أسواق جديدة وتطوير قدراتها في مجال التسويق، كما تشمل تدخلات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التكوين والتأطير التقني واقتناء التجهيزات، إلى جانب الترويج للمنتجات المحلية خلال المعارض والتظاهرات الاقتصادية.
5: في إطار الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات لسنة 2026، تولي المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم تنغير من خلال برنامجها الثالث المتعلق بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب اهتماما خاصا بدعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بإقليم تنغير، حيث استفادت خلال المرحلة الثالثة للمبادرة حوالي 140 تعاونية من برامج الدعم والمواكبة. وفي نفس السياق أشرفت عمالة إقليم تنغير سنة 2026 على إبرام اتفاقية إطار بشراكة مع مختلف المتدخلين بكلفة إجمالية بلغت 11 مليون درهم لفائدة مجموعة من التعاونيات بالإقليم بهدف تأهيل وتجهيز وحدات تثمين الورد العطري وإنجاز الدراسات اللازمة وتوفير المواكبة التقنية والتنظيمية بما يساهم في تحسين جودة المنتجات وتعزيز تنافسية التعاونيات.
4: من خلال الإسهام في خلق الثروة، تضطلع هذه التعاونيات بدور فاعل في تنشيط النسيج الاقتصادي المحلي وتعزيز صمود المجالات الترابية.
6: التعاونية الفلاحية في اللور تأسست سنة 2023، فيها 5 ديال الأعضاء. الحمد لله التعاونية استفدت من واحد المشروع ديال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وبمناسبة اليوم العالمي للتعاونيات كنشكرهم من هذا المنبر هذا على الدعم والمساندة من هذا المنتج، من هذا المثالين هذو اللي مستفدين منه، وكذلك الدورة التكوينية اللي مستفدين معهم. وكان نشكرهم هما والشركاء ديالهم. والحمد لله تعاونيات إفر اللورد استطاعت باش تفرض نفسها داخل التعاونيات اللي كاينه في قلعة مقونة في إقليم تنغير بصفة عامة.
7: تأسست التعاونية نهار 21/6/2021، عدد المنخرطين 5. استفدنا في المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، عطات لنا واحد 8 العجلات، عملتنا في واحد 8 العجلات تنسمنوهم وتنخرجوا من السوق وتنشروا عاود ثاني وحدين اخرين. وتنشكروا جميع اللي سهروا على هذا البرنامج ديال المبادره الوطنيه للتنميه البشريه.
4: تدخل المبادره الوطنيه للتنميه البشريه على مستوى الاقليم اسهم بشكل كبير في تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء والادماج السوسيو اقتصادي للشباب، فضلا عن احداث فرص شغل مستدامه وتثمين الموارد المحليه والخبرات المتوارثه.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: تحت شعار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من أجل تنمية دامجة ومستدامة، شكل اليوم العالمي للتعاونيات بإقليم الصويرة مناسبة لتسليط الضوء على جهود دعم النسيج التعاوني وتعزيز دوره في تحقيق التنمية المحلية والتمكين الاقتصادي. وعرف اللقاء الذي احتضنه المركب المدمج للصناعة التقليدية تكريم أزيد من 100 تعاونية تنشط في مجالات الصناعة التقليدية والصيد البحري والفلاحة والسياحة، إلى جانب بتقديم حصيلة برامج المواكبة والدعم التي تستفيد منها التعاونيات بالإقليم. وأبرزت المعطيات المقدمة خلال اللقاء أن المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية لتنمية البشرية مكنت من دعم ومواكبة أزيد من 67 تعاونية بغلاف مالي بلغ 21.5 مليون درهم ساهمت فيه المبادرة بحوالي 13 مليون درهم. كما ساهمت هذه المشاريع في إحداث فرص للشغل وتحسين دخل الأسر والتمكين الاقتصادي للنساء وتشجيع ريادة الأعمال لدى الشباب، إلى جانب تثمين المهن والمنتوجات المحلية مع التأكيد على مواصلة دعم التعاونيات عبر تحسين الولوج إلى التمويل والأسواق وتعزيز الابتكار والتحول الرقمي والحكمة. ويضم الإقليم أكثر من 5000 فاعل مسجل بالسجل الوطني للصناعة التقليدية يتوزعون بين صناع تقليديين وتعاونيات حرفية ومقاولات حرفية في مؤشر يعكس حيوية القطاع ودوره في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالإقليم. واختتم اللقاء بزيارة لعدد من التعاونيات بالمركب المدمج للصناعة التقليدية، حيث اطلع المشاركون على تنوع المنتجات الحرفية والمحلية في صورة تعكس حيوية القطاع التعاوني ودوره في تثمين الموارد المحلية ودعم التنمية المستدامة بإقليم الصويرة.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: نشرة إذاعية مفصلة. سلام الله عليكم، وهذه أبرز العناوين. بخصوص الصحراء المغربية، مجموعة الصداقة البرلمانية الشيلية المغرب تجدد دعمها لقرار مجلس الأمن 2797. وزير التربية الوطنية يؤكد أن نسبة الاكتظاظ ستتراجع إلى 2% على الصعيد الوطني خلال الدخول المدرسي المقبل. في جديد أحوال الطقس، وفي نشرة إنذارية، موجة حر من الثلاثاء إلى الخميس بعدد من مناطق المملكة. إلى أولى الملفات، أعربت رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية الشيلية المغرب ماريا كاتالينا اليوم بالرباط مجددا عن دعم المجموعة لقرار مجلس الأمن رقم 2797 الصادر في أكتوبر الماضي حول الصحراء المغربية. تقرير لفاطمة زهراء الرشية.
4: قالت المسؤولة الشيلية في تصريح للصحافة عقب مباحثة مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، إن هذا القرار يكرس مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب باعتباره حلا جذريا ومستداما من شأنه أن يجلب الاستقرار والازدهار للصحراء المغربية، مضيفة أن مجموعة الصداقة التي تضم مختلف الأحزاب السياسية تعرب عن دعمها الكامل لهذا القرار. وأوضحت البرلمانية الشيلية أن بلادها تنظر إلى المغرب باعتباره بوابة نحو بلدان القارة الإفريقية، معربة عن أملها في أن تكون الشيلي بدورها منصة انطلاق للمغرب نحو أمريكا اللاتينية ومنطقة المحيط الهادئ. كما سلطت الضوء على إمكانات التكامل بين اقتصادي البلدين، لا سيما في القطاع الفلاحي بفضل اختلاف الفصول المناخية، مما يعزز تبادل المنتجات الزراعية. وفي هذا السياق أشارت إلى أهمية الأسمدة المغربية بالنسبة للشيلي مقابل ما يمكن أن توفر الأخيرة من معادن استراتيجية كالنحاس والليثيوم الضروريين لصناعة السيارات التي تشهد نموا كبيرا في المغرب. كما شدد الوفد الشيلي على رغبة بلاده في أن تكون شريكا استراتيجيا للمملكة في مجالات أخرى، منها تحلية المياه والتكنولوجيا والتبادل الثقافي والجامعي والسياحة. وذكرت رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية الشيلية المغرب بأن زيارة المجموعة للمملكة تتزامن مع مرور 65 عاما على إقامة علاقات الصداقة بين البلدين، واثنين 22 عاما على الزيارة التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله للشيلي، مشيرة إلى أن السياسة الخارجية لبلدها هي سياسة دولة، وصداقتنا مع المغرب تتجاوز الانتماءات الحزبية.
3: في خبر آخر، أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد براد اليوم بمجلس المستشارين أن نسبة الاكتظاظ بالأقسام الدراسية ستتراجع إلى 2% على الصعيد الوطني خلال الدخول المدرسي المقبل، موضحا في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول التدابير والإجراءات المتخذة للتخفيف من الاكتظاظ داخل الأقسام الدراسية أن نسبة الاكتظاظ انتقلت من 11.6% خلال الدخول المدرسي 2021-2022 إلى 4.6% خلال الموسم الدراسي 2025-2026، مضيفا يمكن القول إننا سنتغلب على هذه المشكلة ابتداء من الدخول المدرسي المقبل. سلطت صحيفة الإسبانيولا الإسبانية الضوء على المبادرات التي انخرط فيها المغرب لتكييف مدنه الكبرى مع آثار التغير المناخي من خلال اعتماد استراتيجية حضرية ترتكز على استخدام أرضية نفاذة للماء بهدف التخفيف من درجة الحرارة في الوسط الحضري. وبحسب اليومية الإسبانية، فإن مدنا من بينها مراكش وأكادير شرعت تدريجيا في تنفيذ مخطط للتهيئة الحضرية يقوم على استبدال الأسطح الإسفلتية التقليدية في الفضاء العمومية بأرضيات نفاذة للمياه للحد من ظاهرة الجزر الحرارية الحضارية وتحسين الراحة الحرارية داخل المدن. من جديد الأخبار إلى جديد أحوال الطقس، توقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ما بين 33 و47 درجة ابتداء من اليوم إلى غاية الخميس بعدد من مناطق المملكة. تقرير لأسماء الخياري.
5: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ما بين 33 و47 درجة ابتداء من اليوم الثلاثاء إلى غاية الخميس بعدد من مناطق المملكة. وأوضح وضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الثلاثاء إلى الخميس مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و 47 درجة بعملات وأقاليم أوسرد ووادي الذهب وبوجدور وأسازاق وسمارة وطاطا وزاغورة. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل نفس الظاهرة الجوية يومي الثلاثاء والأربعاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 43 و 45 درجة بعملات وأقاليم سيدي سليمان وقلعة السراغنة مراكش الرحامنة الخميسة اليوسفية الفقيه بن صالح القنيطرة سيدي قاسم سطات شيشاوة ترودانت وبني ملال. وخلال الفترة ذاتها تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و 43 درجة بعملات وأقاليم العرائش وزان قلميم مكناس تونات خريبكا صفرو بن سليمان برشيدة الصويرة النواصر سيدي بنور أسفي الحاجب خنيفرة فاس مولى يعقوب فضلا عن داخل الأقاليم التالية طنطان ترفاية والعيون. كما ستتراوح درجات الحرارة ما بين 33 و 38 درجة بكل من عملات وأقاليم الصخيرات تميرة سلا والجديدة وإفران.
3: بمبادرة من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج قطاع المغاربة المقيمين بالخارج انطلقت بمدينة طنجة فعالية الدورة 17 للجامعة الصيفية لفائدة الشباب المغاربة المقيمين بالخارج. هذا التصريح لرئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج إدريس اليزمي.
0: الجلسة الافتتاحية لهذه الجامعة الصيفية التي تنظمها وزارة الخارجية واللي تجمع 300 شاب وشابة من أبناء الجالية المغربية اللي جايين من 18 دولة، وهذا في حد ذاته تعبر أو على عدة أشياء. القضية الأولى تعبر عليها هو يعني العولمة، التغيرات الجذرية اللي تعرفها الجالية المغربية، بروز الجيل الثاني والثالث ديال الجالية المغربية، وكذلك الارتباط ديالهم والرغبة ديالهم في تقوية العلاقة مع الوطن الأم. تنظن بأن المغرب يتميز يعني بالسياسة جد ناشطة في ميدان الهجرة لتعبر تتعبر عليها الجامعة الصيفية ولتشكل مثل آخر ديال هذه السياسة القوية لتتربط بالجالية المغربية بالخارج والوطن الأم.
3: إلى السويرة اللحظة، حيث نظمت عمالة الإقليم بالمركب المندمج للصناعة التقليدية بمدينة الرياح لقاء تواصليا بمناسبة اليوم العالمي للتعاونية. تقرير أيوب مشيور.
1: تحت شعار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من أجل تنمية دامجة ومستدامة، شكل اليوم العالمي للتعاونيات بإقليم السويرة مناسبة لتسليط الضوء على جهود دعم النسيج التعاوني وتعزيز دوره في تحقيق التنمية المحلية والتمكين الاقتصادي. وعرف اللقاء الذي احتضنه المركب المدمج للصناعة التقليدية تكريم أزيد من 100 تعاونية تنشط في مجالات الصناعة التقليدية والصيد البحري والفلاحة والسياحة، إلى جانب تقديم حصيلة برامج المواكبة والدعم التي تستفيد منها التعاونيات بالإقليم. وأبرزت المعطيات المقدمة خلال اللقاء أن المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية لتنمية البشرية مكنت من دعم ومواكبة أزيد من 67 تعاونية بغلاف مالي بلغ 21 مليون ونصف المليون درهم، ساهمت فيه المبادرة بحوالي 13 مليون درهم. كما ساهمت هذه المشاريع في إحداث فرص للشغل وتحسين دخل الأسر وتمكين الاقتصادي للنساء وتشجيع ريادة الأعمال لدى الشباب، إلى جانب تثمين المهن والمنتوجات المحلية مع التأكيد على مواصلة دعم التعاونيات عبر تحسين الولوج إلى التمويل والأسواق وتعزيز الابتكار والتحول الرقمي والحكمة. ويضم الإقليم أكثر من 5000 فاعل مسجل بالسجل الوطني للصناعة التقليدية يتوزعون بين صناع تقليديين وتعاونيات حرفية ومقاولات حرفية في مؤشر يعكس حيوية القطاع ودوره في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالإقليم. واختتم اللقاء بزيارة لعدد من التعاونيات بالمركب المدمج للصناعة التقليدية، حيث اطلع المشاركون على تنوع المنتجات الحرفية والمحلية في صورة تعكس حيوية القطاع التعاوني ودوره في تثمين الموارد المحلية ودعم التنمية المستدامة بإقليم السويرة.
3: في جديد عالم الرياضة، تفاعل مع الإقبال الكبير الذي شهده برنامج الرحلات الجوية الخاصة التي تربط الدار البيضاء ببوسطن، والذي تم إطلاقه لتمكين المشجعين المغاربة من مرافقة أسود الأطلس خلال ربع نهائي أعرق منافسة كروية في العالم. عززت الخطوط الملكية المغربية برنامجها من خلال تخصيص رحلات جوية إضافية متوجهة إلى بوسطن ونيويورك. تقرير لفاطمة زهراء الرشية.
4: الشركة الوطنية ذكرت في بلاغ أن هذا البرنامج يأتي ليستكمل العرض الذي تمت برمجته في البداية، حيث ستربط رحلات خاصة إضافية مباشرة بين الدار البيضاء وبوسطن للاستجابة للطلب الكبير المسجل مع اقتراب موعد المباراة التي ستجرى يوم الخميس 9 يوليوز، ولتمكين أكبر عدد من عيش محطة تاريخية جديدة إلى جانب أسود الأطلس. ستخصص الشركة الوطنية أيضا رحلات جوية خاصة ومباشرة تربط الدار البيضاء نيويورك، وسيتم تأمين رحلة الذهاب في الفترة من 6 إلى 9 يوليوز، في حين تمت برمجة رحلات العودة بين 10 و 19 يوليوز. ستطرح التذاكر بسعر موحد يبلغ 10,000 درهم في الدرجة الاقتصادية وتاريخ محدد وغير قابل للتعديل أو الاسترداد، ويهم هذا السعر الثابت الرحلات الخاصة نحو بوسطن ونيويورك. بحسب البلاغ، التذاكر طرحت للبيع ابتداء من الساعة 1 من زوال يوم الاثنين 6 يوليوز بالوكالة التجارية التابعة للخطوط الملكية المغربية في المغرب، وكذا عبر البوابة المخصصة goulion.voyalermaroc.com.
3: شكرا لكم على حسن المتابعة، في أمان الله.
2: إذاعة الأخبار المغربية غيم راديو، الأخبار على مدار الساعة.
6: بدار أمريكا بالدار البيضاء التأم عدد من مشجعي أسود الأطلس من مغاربة وأمريكيين للتعبير عن دعمهم للمنتخب الوطني الذي واجه نظيره الكندي برسم دور ثمن نهائي كأس العالم 2026. الجمهور الحاضر تابع مختلف أطوار المقابلة بشغف واهتمام بالغين.
7: نحن هنا نحتفل بالإنجاز التاريخي الذي حققه المغرب بفوزه على كندا، كما أن هذا الاحتفال يكتسي بعدا خاصا إذ يتزامن مع ذكرى استقلال أمريكا، ونحن نأمل أن يحقق المنتخب المغربي الفوز في الدور المقبل. وديما مغرب.
6: لم يتوقف المشجعون طيلة المباراة عن مساندتهم لأسود الأطلس من خلال الأهازيج والتصفيقات المتواصلة في أجواء احتفالية وعائلية متميزة.
8: كنشكروا القنصلية ديال الميريكان بعدا على هذه الاستضافة، الحمد لله على هذا الربح، وإن شاء الله مازالين في باركور ديال كأس العالم.
6: اللقاء المنظم بدار أمريكا يكتسي بعضا احتفاليا خاصا إذ يتزامن مع الذكرى 152 لاستقلال الولايات المتحدة الأمريكية، وتعكس هذه اللحظة من الألفة والمشاركة متانة العلاقات الاستثنائية التي تجمع المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية.
2: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
9: ريم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
5: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ما بين 33 و 47 درجة ابتداء من اليوم الثلاثاء إلى غاية الخميس بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الثلاثاء إلى الخميس مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و 47 درجة بعملات وأقاليم أوسرد ووادي الذهب وبوجدور وأسازاق وسمارة وطاطا وزاغورة. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل نفس الظاهرة الجوية يومي الثلاثاء والأربعاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 43 و 45 درجة بعملات وأقاليم سيدي سليمان وقلعة السراغنة مراكش الرحامنة، الخميسة اليوسفية الفقيه بن صالح القنيطرة، سيدي قاسم سطات، شيشاوة تارودانت وبني ملال. وخلال الفترة ذاتها تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و 43 درجة بعملات وأقاليم العرائش وزان، قلميم، مكناس، تونات، خريبكا، صفرو، بن سليمان، برشيدة، الصويرة، النواصر، سيدي بنور، أسفي، الحاجب، خنيفرة، فاس، مولى يعقوب، فضلا عن داخل الأقاليم التالية طنطان، ترفاية والعيون. كما ستتراوح درجات الحرارة ما بين 33 و 38 درجة بكل من عملات وأقاليم الصخيرات، تميرة، سلا والجديدة وإفران.
2: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: تم على مستوى إقليم مولى يعقوب خلال الفترة ما بين سنتي 2019 و2026 إنجاز 18 مشروعا لفائدة التعاونيات بكلفة إجمالية بلغت 5.62 مليون درهم. معطيات قدمت خلال لقاء تواصلي نظمته اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بعمالة إقليم مولى يعقوب بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات. أفادت بأن هذه المشاريع المنجزة في إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية مكنت من استفادة 110 مستفيدين.
10: كتعكس هذه الأنشطة هذه الأهداف الجوهرية اللي كتعمل عليها البرامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اللي كتوضع التنمية المجالية في صميم الاهتمامات ديالها من خلال رفع الوعي حول مساهمة التعاونيات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية إيمانا بالدور ديالهم في الفعال في الرفع من مستوى التنمية البشرية والإدماج الاجتماعي والاقتصادي للسكنين المحلية. وتميزات المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية منذ الانطلاق ديالها سنة 2019 بدعم ومواكبة أكثر من 18 تعاونية أنجزت ضمن برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب محور دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني 7 منها من طرف تعاونيات نسائية، وبلغت الكلفة الإجمالية لهذه المشاريع 5.62 مليون درهم. ساهم فيها صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بما يناهز 3.46 مليون ديال الدرهم.
11: هذا اللقاء تقدموا فيه واحد مجموعه من العروض اللي هي ايضا عندها واحد الجانب تكويني بالنسبه للتعاونيات اللي ركزوا فيه المتدخلين على اهميه القطاع التعاوني بالنهوض بالتنميه مجاليه عادله على مستوى الاقليم، ولكن ايضا ترقوا الأساتذة للدور السبل في أننا نتمنوا الموارد المجالية من أجل خلق هذه التنمية المستدامة والدامجة انطلاقا من الموارد الخاصة بالإقليم، كيفاش يمكننا نمشيو أبعد ما يمكن في نقطة ديال التثمين في سلاسل الإنتاج باش القيمة اللي كتخلق في الإقليم ترجع للإقليم.
9: هذا اللقاء المنظم بشراكة مع مكتب تنمية التعاون والمركز المغربي للدراسات والأبحاث حول المقاولة الاجتماعية تميز بتقديم عروض همت تثمين الموارد المحلية ودعم التمكين الاقتصادي وإبراز دور القطاع التعاوني في تعزيز الاستدامة المحلية، فضلا عن استعراض أهمية مواكبة التعاونيات والرفع من أدائها باعتبارها فاعلا رئيسيا في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
2: أخبار المغرب والعالم.
12: السلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: ريم راديو.
13: ريم راديو.
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: نشرة إذاعية مفصلة. سلام الله عليكم، وهذه أبرز العناوين. بخصوص الصحراء المغربية، مجموعة الصداقة البرلمانية الشيلية المغرب تجدد دعمها لقرار مجلس الأمن 2797. وزير التربية الوطنية يؤكد أن نسبة الاكتظاظ ستتراجع إلى 2% على الصعيد الوطني خلال الدخول المدرسي المقبل. في جديد أحوال الطقس، وفي نشرة إنذارية، موجة حر من الثلاثاء إلى الخميس بعدد من مناطق المملكة. إلى أولى الملفات، أعربت رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية الشيلية المغرب ماريا كاتالينا اليوم بالرباط مجددا عن دعم المجموعة لقرار مجلس الأمن رقم 2797 الصادر في أكتوبر الماضي حول الصحراء المغربية. تقرير لفاطمة زهراء الرشية.
4: قالت المسؤولة الشيلية في تصريح للصحافة عقب مباحثة مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج ناصر بوريطة إن هذا القرار يكرس مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب باعتباره حلا جذريا ومستداما من شأنه أن يجلب الاستقرار والازدهار للصحراء المغربية، مضيفة أن مجموعة الصداقة التي تضم مختلف الأحزاب السياسية تعرب عن دعمها الكامل لهذا القرار. وأوضحت البرلمانية الشيلية أن بلادها تنظر إلى المغرب باعتباره بوابة نحو بلدان القارة الإفريقية، معربة عن أملها في أن تكون الشيلي بدورها منصة انطلاق للمغرب نحو أمريكا اللاتينية ومنطقة المحيط الهادئ. كما سلطت الضوء على إمكانات التكامل بين اقتصادي البلدين لا سيما في القطاع الفلاحي بفضل اختلاف الفصول المناخية مما يعزز تبادل المنتجات الزراعية. وفي هذا السياق أشارت إلى أهمية الأسمدة المغربية بالنسبة للشيلي مقابل ما يمكن أن توفر الأخيرة من معادن استراتيجية كالنحاس والليثيوم الضروريين لصناعة السيارات التي تشهد نموا كبيرا في المغرب. كما شدد الوفد الشيلي على رغبة بلاده في أن تكون شريكا استراتيجيا للمملكة في مجالات أخرى منها تحلية المياه والتكنولوجيا والتبادل الثقافي والجامعي والسياحة. وذكرت رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية الشيلية المغرب بأن زيارة المجموعة للمملكة تتزامن مع مرور 65 عاما على إقامة علاقات الصداقة بين البلدين و 22 عاما على الزيارة التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله للشيلي، مشيرة إلى أن السياسة الخارجية لبلدها هي سياسة دولة وصداقتنا مع المغرب تتجاوز الانتماءات الحزبية.
3: في خبر آخر، أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد براد اليوم بمجلس المستشارين أن نسبة الاكتظاظ بالأقسام الدراسية ستتراجع إلى 2% على الصعيد الوطني خلال الدخول المدرسي المقبل، موضحا في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول التدابير والإجراءات المتخذة للتخفيف من الاكتظاظ داخل الأقسام الدراسية أن نسبة الاكتظاظ انتقلت من 11.6% خلال الدخول المدرسي 2021-2022 إلى 4.6% خلال الموسم الدراسي 2025-2026، مضيفا يمكن القول إننا سنتغلب على هذه المشكلة ابتداء من الدخول المدرسي المقبل. سلطت صحيفة الإسبانيولا الإسبانية الضوء على المبادرات التي انخرط فيها المغرب لتكييف مدنه الكبرى مع آثار التغير المناخي من خلال اعتماد استراتيجية حضرية ترتكز على استخدام أرضية نفاذة للماء بهدف التخفيف من درجة الحرارة في الوسط الحضري. وبحسب اليومية الإسبانية فإن مدنا من بينها مراكش وأكادير شرعت تدريجيا في تنفيذ مخطط للتهيئة الحضرية يقوم على استبدال الأسطح الإسفلتية التقليدية في الفضاءات العمومية بأرضيات نفاذة للمياه للحد من ظاهرة الجزر الحرارية الحضارية وتحسين الراحة الحرارية داخل المدن. من جديد الأخبار إلى جديد أحوال الطقس، توقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ما بين 33 و47 درجة ابتداء من اليوم إلى غاية الخميس بعدد من مناطق المملكة. تقرير لأسماء الخياري.
5: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ما بين 33 و47 درجة ابتداء من اليوم الثلاثاء إلى غاية الخميس بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الثلاثاء إلى الخميس مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و47 درجة بعملات وأقاليم أوسرد ووادي الذهب وبوجدور وأسازاق وسمارة وطاطا وزاغورة. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل نفس الظاهرة الجوية يومي الثلاثاء والأربعاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 43 و45 درجة بعملات وأقاليم سيدي سليمان وقلعة السراغنة مراكش الرحامنة الخميسة اليوسفية الفقيه بن صالح القنيطرة سيدي قاسم سطات شيشاوة ترودانت وبني ملال. وخلال الفترة ذاتها تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و43 درجة بعملات وأقاليم العرائش وزان قلميم مكناس تونات خريبقة صفرو بن سليمان برشيدة الصويرة النواصر سيدي بنور أسفي الحاجب خنيفرة فاس مولى يعقوب فضلا عن داخل الأقاليم التالية طنطان طرفاية والعيون. كما ستتراوح درجات الحرارة ما بين 33 و38 درجة بكل من عملات وأقاليم الصخيرات تميرة سلا والجديدة وإفران.
3: بمبادرة من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، قطاع المغاربة المقيمين بالخارج انطلقت بمدينة طنجة فعاليات الدورة 17 للجامعة الصيفية لفائدة الشباب المغاربة المقيمين بالخارج. هذا التصريح لرئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج إدريس اليزمي.
0: الجلسة الافتتاحية ديال هذه الجامعة الصيفية ديال زتندمها وزارة الخارجية واللي تجمع 300 شاب وشابة من أبناء الجالية المغربية اللي جايين من 18 دولة، وهذا في حد ذاته تعبر أو على عدة أشياء. القضية الأولى تعبر عليها هو يعني العولمة، التغيرات الجذرية اللي تعرفها الجالية المغربية، بروز الجيل الثاني والثالث ديال الجالية المغربية، وكذلك الارتباط ديالهم والرغبة ديالهم في تقوية العلاقة مع الوطن الأم. تنظن بأن المغرب يتميز يعني بالسياسة جد نشيطة في ميدان الهجرة اللي ستعبر عليها هذه الجامعة الصيفية، واللي ستشكل مثل آخر ديال هذه السياسة القوية اللي ستربط بالجالية المغربية بالخارج والوطن الأم.
3: إلى السويرة اللحظة، حيث نظمت عملة الإقليم بالمركب المندمج للصناعة التقليدية بمدينة الرياح لقاء تواصليا بمناسبة اليوم العالمي للتعاونية. التقرير أيوب مشيور.
1: تحت شعار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من أجل تنمية دامجة ومستدامة، شكل اليوم العالمي للتعاونيات بإقليم السويرة مناسبة لتسليط الضوء على جهود دعم النسيج التعاوني وتعزيز دوره في تحقيق التنمية المحلية والتمكين الاقتصادي. وعرف اللقاء الذي احتضنه المركب المدمج للصناعة التقليدية تكريم أزيد من 100 تعاونية تنشط في مجالات الصناعة التقليدية والصيد البحري والفلاحة والسياحة، إلى جانب تقديم حصيلة برامج المواكبة والدعم التي تستفيد منها التعاونية بالإقليم. وأبرزت المعطيات المقدمة خلال اللقاء أن المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية لتنمية البشرية مكنت من دعم ومواكبة أزيد من 67 تعاونية بغلاف مالي بلغ 21 مليون ونصف المليون درهم، ساهمت فيه المبادرة بحوالي 13 مليون درهم. كما ساهمت هذه المشاريع في إحداث فرص للشغل وتحسين دخل الأسر والتمكين الاقتصادي للنساء وتشجيع ريادة الأعمال لدى الشباب، إلى جانب تثمين المهن والمنتجات المحلية، مع التأكيد على مواصلة دعم التعاونيات عبر تحسين الولوج إلى التمويل والأسواق وتعزيز الابتكار والتحول الرقمي والحكمة. ويضم الإقليم أكثر من 5000 فاعل مسجل بالسجل الوطني للصناعة التقليدية يتوزعون بين صناع تقليديين وتعاونيات حرفية ومقاولات حرفية، في مؤشر يعكس حيوية القطاع ودوره في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالإقليم. واختتم اللقاء بزيارة لعدد من التعاونيات بالمركب المدمج للصناعة التقليدية، حيث اطلع المشاركون على تنوع المنتجات الحرفية والمحلية في صورة تعكس حيوية القطاع التعاوني ودوره في تثمين الموارد المحلية ودعم التنمية المستدامة بإقليم الصويرة.
3: في جديد عالم الرياضة، تفاعل مع الإقبال الكبير الذي شهده برنامج الرحلات الجوية الخاصة التي تربط الدار البيضاء ببوسطن، والذي تم إطلاقه لتمكين المشجعين المغاربة من مرافقة أسود الأطلس خلال ربع نهائي أعرق منافسة كروية في العالم. عززت الخطوط الملكية المغربية برنامجها من خلال تخصيص رحلات جوية إضافية متوجهة إلى بوسطن ونيويورك. تقرير لفاطمة زهراء الرشية.
4: الشركة الوطنية ذكرت في بلاغ أن هذا البرنامج يأتي ليستكمل العرض الذي تمت برمجته في البداية، حيث ستربط رحلات خاصة إضافية مباشرة بين الدار البيضاء وبوسطن للاستجابة للطلب الكبير المسجل مع اقتراب موعد المباراة التي ستجرى يوم الخميس 9 يوليوز، ولتمكين أكبر عدد من عيش محطة تاريخية جديدة إلى جانب أسود الأطلس. ستخصص الشركة الوطنية أيضا رحلات جوية خاصة ومباشرة تربط الدار البيضاء نيويورك، وسيتم تأمين رحلة الذهاب في الفترة من 6 إلى 9 يوليوز، في حين تمت برمجة رحلات العودة بين 10 و 19 يوليوز. ستطرح التذاكر بسعر موحد يبلغ 10,000 درهم في الدرجة الاقتصادية وتاريخ محدد وغير قابل للتعديل أو الاسترداد، ويهم هذا السعر الثابت الرحلات الخاصة نحو بوسطن ونيويورك. بحسب البلاغ، التذاكر طرحت للبيع ابتداء من الساعة 1 من زوال يوم الاثنين 6 يوليوز بالوكالة التجارية التابعة للخطوط الملكية المغربية في المغرب، وكذا عبر البوابة المخصصة goulion.voyalermaroc.com.
3: شكرا لكم على حسن المتابعة، في أمان الله.
2: غين راديو. إذاعة الأخبار المغربية. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم، ريم راديو. يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. ريم راديو. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. الخبر من المصدر. حالة الطقس. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الثلاثاء استمرار الطقس الحار بعدد من مناطق البلاد، بما في ذلك الأقاليم الصحراوية والجنوب الشرقي للبلاد والسهول الشمالية والوسطى والسيس وولماس وداخل منطقة سوس. كما يرتقب تشكل سحب منخفضة خلال الصباح والليل، وذلك قرب سواحل المحيط الأطلسي والواجهة المتوسطية، حيث ستكون مرفوقة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة، فضلا عن تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بالأقاليم الجنوبية وهبوب رياح رملية محلية.
5: وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 12 درجة و 18 درجة مرتفعات الأطلس والريف، وما بين 25 درجة و 32 درجة بالسهول الواقعة غرب الأطلس والشيادمة ومنطقة سوس وهضاب الفوسفات والماس وسهول تدلا والرحمنة والجنوب الشرقي للبلاد وداخل الأقاليم الصحراوية، وستكون ما بين 18 درجة و 25 درجة بباقي المناطق الأخرى. أما درجات الحرارة خلال النهار فسترتفع بمنطقة طنجة وقرب السواحل الجنوبية والوسطى، وستعرف بعض الانخفاض أو لن تتغير بباقي المناطق. وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاز، وما بين كاب سبارتر والدار البيضاء وما بين أكادير وأجلو، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي الساحل الأطلسي.
2: الأخبار المغربية ريم راديو.
12: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
13: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
14: مجلس جلطة الدخل وادي الذهب يصادق خلال دورته العادية لشهر يوليوز على عدة اتفاقيات. خلال هذه الدورة تدارس أعضاء المجلس وصادقوا على مجموعة من اتفاقيات الشراكة الرامية إلى دعم مبادرات تهم مجالات الرياضة والتعليم والترويج الاقتصادي إلى جانب الإشعاع الترابي.
15: تم التصويت على جميع النقاط والنقاط المدرجة في جدول الأعمال، واللي في الحقيقة كانت كلها تخدم التنمية في الجهة.
14: في المجال الرياضي صادق المجلس على اتفاقية شراكة مع المديرية الجهوية لوزارة الشباب والثقافة والتواصل وجمعية المجلس الإقليمي للسياحة لجهة الدخل وادي الذهب. أما في مجال التعليم وافق المجلس على اتفاقية شراكة مع كل من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين والجامعة الوطنية لجمعيات أمهات وأباء وأولياء التلاميذ.
16: كانت هناك اتفاقية ما بين الأكاديمية والفيدرالية ومجلس الجهة فيما يخص دعم الفيدرالية لتدعيم التلاميذ المتعثرين دراسيا.
14: المجلس صادق أيضا على نقاط أخرى تهم تنمية قرى الصيد عبر تحسين الخدمات الأساسية ودعم قطاع الصيد البحري، إلى جانب المصادقة على اتفاقية للشراكة تهم مجالات الثقافة والرياضة.
2: إذاعة الأخبار المغربية
13: ريم راديو.
17: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
18: لا تنسى،
17: مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو. خلال
1: ريم راديو،
2: الخبر من المصدر
3: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ما بين 33 و47 درجة ابتداء من اليوم الثلاثاء إلى غاية الخميس بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الثلاثاء إلى الخميس مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و47 درجة بعملات وأقاليم أوسرد ووادي الذهب وبوجدور والسازاق وسمارة وطاطا وزاغورة. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل نفس الظاهرة الجوية يومي الثلاثاء والأربعاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 43 و45 درجة بعملات وأقاليم سيدي سليمان وقلعة السراغنة مراكش الحاملة الخميسة اليوسفية الفقيه بن صالح القنيطرة سيدي قاسم شيشاوة تارودانت وبني ملال. وخلال الفترة ذاتها تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و43 درجة بعملات وأقاليم العرائش وزان قلميم مكناس تونات خريبقة صفرو بن سليمان برشيدة الصويرة النواصر سيدي بنور أسفي الحاجب خنيفرة فاس مولى يعقوب فضلا عن داخل الأقاليم التالية طنطان ترفاية والعيون. كما ستتراوح درجات الحرارة ما بين 33 و38 درجة بكل من عملات وأقاليم الصخيرات تميرة سلا والجديدة وإفران.
1: ريم راديو. ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: نشرة إذاعية مفصلة. سلام الله عليكم. وهذه أبرز العناوين. بخصوص الصحراء المغربية، مجموعة الصداقة البرلمانية الشيلية المغرب تجدد دعمها لقرار مجلس الأمن 2797. وزير التربية الوطنية يؤكد أن نسبة الاكتظاظ ستتراجع إلى 2% على الصعيد الوطني خلال الدخول المدرسي المقبل. في جديد أحوال الطقس وفي نشرة إنذارية، موجة حر من الثلاثاء إلى الخميس بعدد من مناطق المملكة. إلى أولى الملفات، أعربت رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية الشيلية المغرب ماريا كاتالينا اليوم بالرباط مجددا عن دعم المجموعة لقرار مجلس الأمن رقم 2797 الصادر في أكتوبر الماضي حول الصحراء المغربية. تقرير لفاطمة زهراء الرشية.
6: قالت المسؤولة الشيلية في تصريح للصحافة عقب مباحثة مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج ناصر بوريطة إن هذا القرار يكرس مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب باعتباره حلا جذريا ومستداما من شأنه أن يجلب الاستقرار والازدهار للصحراء المغربية، مضيفة أن مجموعة الصداقة التي تضم مختلف الأحزاب السياسية تعرب عن دعمها الكامل لهذا القرار. وأوضحت البرلمانية الشيلية أن بلادها تنظر إلى المغرب باعتباره بوابة نحو بلدان القارة الإفريقية، معربة عن أملها في أن تكون الشيلي بدورها منصة انطلاق للمغرب نحو أمريكا اللاتينية ومنطقة المحيط الهادئ. كما سلطت الضوء على إمكانات التكامل بين اقتصادي البلدين، لا سيما في القطاع الفلاحي بفضل اختلاف الفصول المناخية، مما يعزز تبادل المنتجات الزراعية. وفي هذا السياق أشارت إلى أهمية الأسمدة المغربية بالنسبة للشيلي مقابل ما يمكن أن توفره الأخيرة من معادن استراتيجية كالنحاس والليثيوم الضروريين لصناعة السيارات التي تشهد نموا كبيرا في المغرب. كما شدد الوفد والشيلي على رغبة بلاده في أن تكون شركا استراتيجيا للمملكة في مجالات أخرى، منها تحلية المياه والتكنولوجيا والتبادل الثقافي والجامعي والسياحة. وذكرت رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية الشيلية المغرب بأن زيارة المجموعة للمملكة تتزامن مع مرور 65 عاما على إقامة علاقات الصداقة بين البلدين و22 عاما على الزيارة التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله للشيلي، مشيرة إلى أن السياسة الخارجية لبلدها هي سياسة دولة، وصداقتنا مع المغرب تتجاوز الانتماءات الحزبية.
5: في خبر آخر، أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد براد اليوم بمجلس المستشارين أن نسبة الاكتضاض بالأقسام الدراسية ستتراجع إلى 2% على الصعيد الوطني خلال الدخول المدرسي المقبل، موضحا في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول التدابير والإجراءات المتخذة للتخفيف من الاكتضاض داخل الأقسام الدراسية أن نسبة الاكتضاض انتقلت من 11.6% خلال الدخول المدرسي 2021-2022 إلى 4.6% خلال الموسم الدراسي 2025-2026، مضيفا يمكن القول إننا سنتغلب على هذه المشكلة ابتداء من الدخول المدرسي المقبل.
6: سلطت صحيفة الإسبانيولا الإسبانية الضوء على المبادرات التي انخرط فيها المغرب لتكييف مدنه الكبرى مع آثار التغير المناخي من خلال اعتماد استراتيجية حضرية ترتكز على استخدام أرضية نفاذة للماء بهدف التخفيف من درجة الحرارة في الوسط الحضري. وبحسب اليومية الإسبانية، فإن مدنا من بينها مراكش وأكادير شرعت تدريجيا في تنفيذ مخطط للتهيئة الحضرية يقوم على استبدال الأسطح الإسفلتية التقليدية في الفضاء العمومية بأرضيات نفاذة للمياه للحد من ظاهرة الجزر الحرارية الحضارية وتحسين الراحة الحرارية داخل المدن.
5: من جديد الأخبار إلى جديد أحوال الطقس، توقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ما بين 33 و47 درجة ابتداء من اليوم إلى غاية الخميس بعدد من مناطق المملكة. تقرير لأسماء الخياري.
3: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ما بين 33 و47 درجة ابتداء من اليوم الثلاثاء إلى غاية الخميس بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الثلاثاء إلى الخميس مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و47 درجة بعملات وأقاليم أوسرد ووادي الذهب وبوجدور والسازق وسمارة وطاطا وزاغورة. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل نفس الظاهرة الجوية يومي الثلاثاء والأربعاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 43 و45 درجة بعملات وأقاليم سيدي سليمان وقلعة السراغنة مراكش الرحامنة الخميسة اليوسفية الفقيه بن صالح القنيطرة سيدي قاسم سطات شيشاوة ترودانت وبني ملال. وخلال الفترة ذاتها تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و43 درجة بعملات وأقاليم العرائش وزان قلميم مكناس تونات خريبكا صفرو بن سليمان برشيدة الصويرة النواصر سيدي بنور أسفي الحاجب خنيفرة فاس مولى يعقوب، فضلا عن داخل الأقاليم التالية طنطان ترفايا والعيون. كما ستتراوح درجات الحرارة ما بين 33 و38 درجة بكل من عملات وأقاليم الصخيرات تميرة سلا والجديدة وإفران.
5: بمبادرة من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، قطاع المغاربة المقيمين بالخارج انطلقت بمدينة طنجة فعالية الدورة 17 للجامعة الصيفية لفائدة الشباب المغاربة.

0: الارتباط ديالهم والرغبة ديالهم في تقوية العلاقة مع الوطن الأم. تنظن بأن المغرب يتميز يعني بالسياسة جد ناشطة في ميدان الهجرة اللي ستعبر عليها الجامعة الصيفية واللي ستشكل مثل آخر ديال هذه السياسة القوية اللي ستربط بالجالية المغربية بالخارج والوطن الأم.
1: إلى السويرة اللحظة، حيث نظمت عمالة الإقليم بالمركب المندمج للصناعة التقليدية بمدينة الرياح لقاء تواصليا بمناسبة اليوم العالمي للتعاونية. التقرير أيوب مشيور.
2: تحت شعار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من أجل تنمية دامجة ومستدامة، شكل اليوم العالمي للتعاونيات بإقليم السويرة مناسبة لتسليط الضوء على جهود دعم النسيج التعاوني وتعزيز دوره في تحقيق التنمية المحلية والتمكين الاقتصادي. وعرف اللقاء الذي احتضنه المركب المدمج للصناعة التقليدية تكريم أزيد من 100 تعاونية تنشط في مجالات الصناعة التقليدية والصيد البحري والفلاحة والسياحة، إلى جانب بتقديم حصيلة برامج المواكبة والدعم التي تستفيد منها التعاونيات بالإقليم. وأبرزت المعطيات المقدمة خلال اللقاء أن المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية لتنمية البشرية مكنت من دعم ومواكبة أزيد من 67 تعاونية بغلاف مالي بلغ 21 مليون ونصف المليون درهم، ساهمت فيه المبادرة بحوالي 13 مليون درهم. كما ساهمت هذه المشاريع في إحداث فرص للشغل وتحسين دخل الأسر والتمكين الاقتصادي للنساء وتشجيع ريادة الأعمال لدى الشباب، إلى جانب تثمين المهن والمنتوجات المحلية، مع التأكيد على مواصلة دعم التعاونيات عبر تحسين الولوج إلى التمويل والأسواق وتعزيز الابتكار والتحول الرقمي والحكمة. ويضم الإقليم أكثر من 5000 فاعل مسجل بالسجل الوطني للصناعة التقليدية يتوزعون بين صناع تقليديين وتعاونيات حرفية ومقاولات حرفية، في مؤشر يعكس حيوية القطاع ودوره في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالإقليم. واختتم اللقاء بزيارة لعدد من التعاونيات بالمركب المدمج للصناعة التقليدية، حيث اطلع المشاركون على تنوع المنتجات الحرفية والمحلية في صورة تعكس حيوية القطاع التعاوني ودوره في تثمين الموارد المحلية ودعم التنمية المستدامة بإقليم السويرة.
1: في جديد عالم الرياضة، تفاعل مع الإقبال الكبير الذي شهده برنامج الرحلات الجوية الخاصة التي تربط الدار البيضاء ببوسطن، والذي تم إطلاقه لتمكين المشجعين المغاربة من مرافقة أسود الأطلس خلال ربع نهائي أعرق منافسة كروية في العالم. عززت الخطوط الملكية المغربية برنامجها من خلال تخصيص رحلات جوية إضافية متوجهة إلى بوسطن ونيويورك. تقرير لفاطمة زهراء الرشية.
3: الشركة الوطنية ذكرت في بلاغ أن هذا البرنامج يأتي ليستكمل العرض الذي تمت برمجته في البداية، حيث ستربط رحلات خاصة إضافية مباشرة بين الدار البيضاء وبوسطن للاستجابة للطلب الكبير المسجل مع اقتراب موعد المباراة التي ستجرى يوم الخميس 9 يوليوز، ولتمكين أكبر عدد من عيش محطة تاريخية جديدة إلى جانب أسود الأطلس. ستخصص الشركة الوطنية أيضا رحلات جوية خاصة ومباشرة تربط الدار البيضاء بنيويورك، وسيتم تأمين رحلة الذهاب في الفترة من 6 إلى 9 يوليوز، في حين تمت برمجة رحلات العودة بين 10 و 19 يوليوز. ستطرح التذاكر بسعر موحد يبلغ 10,000 درهم في الدرجة الاقتصادية وتاريخ محدد وغير قابل للتعديل أو الاسترداد، ويهم هذا السعر الثابت الرحلات الخاصة نحو بوسطن ونيويورك. بحسب البلاغ، التذاكر طرحت للبيع ابتداء من الساعة 1 من زوال يوم الاثنين 6 يوليوز بالوكالات التجارية التابعة للخطوط الملكية المغربية في المغرب، وكذا عبر البوابة المخصصة goulion.voyalermaroc.com.
1: شكرا لكم على حسن المتابعة، في أمان الله.
4: إذاعة الأخبار المغربية.
5: فرض الأبطال المغاربة سيطرتهم على منافسات الدورة 22 للأسبوع الدولي البحري بالمضيق، فقد تألق متسابقو جمعية الدالية للرياضات البحرية بشكل لافت، حاصدين الميداليات الذهبية في معظم فئات الزوارق الخفيفة، بينما برزت مواهب شابة من أندية أخرى لتؤكد هذه الدورة التطور الملحوظ الذي تشهده الرياضات البحرية بالمملكة.

0: كيتميز هذا الأسبوع ذات السنة هذه بعدد المشاركين، لأن في الزواريخ الخفيفة وصلنا 97، وفي الكبار وفي الزواريخ عبر القارات وصلنا تقريبا 50. ولكن الامتياز الكبير ديال هذا الأسبوع الدولي اللي كنظنوا أن ديما كيربح به المضيق هو واحد التحدي كبير، لأن هذا هو السباق الوحيد اللي كيتنظم على الصعيد الوطني والإفريقي اللي كيجمع أصناف أربعة.
1: وإلى جانب الزوارق الخفيفة شهد الحفل الختامي تتويج الفائزين في الدورة 25 للسباقات بين القارات طريق الشمس المخصص للزوارق الشراعية الكبرى، والذي عرف سيطرة إسبانية.
2: تدهور جاز الحمد لله في أحسن ظروف، كان واحد النجاح في جميع الأنصاف. بالنسبة للمشاركة الإسبانية، المشاركة كانت كثيفة هذا العام هذا، والديبار كان في خيرولا، الميناء ديال في خيرولا إسبانيا إلى المضيق لاستغرقت تقريبا ما بين 9 و10 ساعات.
1: ويعتبر هذا الأسبوع الدولي البحري تظاهرة فريدة من نوعها على الصعيدين الوطني والإفريقي، لكونه يجمع 4 فئات من المنافسات الشراعية في حدث واحد. نجاح هذه النسخة يؤكد مكانة مدينة المضيق كوجهة رائدة للرياضات المائية.
3: إذاعة الأخبار المغربية
4: غيم راديو،
3: الأخبار على مدار الساعة.
5: بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية ببنغرير، قامت كتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية بإطلاق إتريت بويما، وهي منصات وطنية للتجارة الإلكترونية موجهة للتصدير، تمكن المقاولات المصدرة من الترويج لمنتجاتها بطريقة تفاعلية وتيسير ربطها بالمشترين الدوليين.
6: هذا الاتريد بوان ايما غادي يمكن كل الشركات الصغيره جدا والصغرى والمتوسطه والتعاونات انهم يولجوا الاسواق العالميه بلا ما يمشيوا يشاركوا في المعارض. يمكن انهم يكونوا عندهم الامكانيه انهم يعرضوا المنتوجات ديالهم عبر هذه المنصه.
5: هذه المنصة التي صممت كواجهة رقمية للعرض المغربي الموجه للتصدير تشكل خطوة جديدة في مسار التحول الرقمي للتجارة الخارجية الوطنية، وتأتي لتستكمل آليات المواكبة المبرمجة في إطار تنزيل برنامج التجارة الخارجية 2025-2027، ولا سيما الورشة المتعلقة بتسريع الرقمنة في هذا المجال. هي منصة وطنية للتجارة الإلكترونية موجهة للتصدير، ستمكن من ربط المقاولات المغربية بمختلف جهات المملكة مباشرة بزبناء دوليين. كما تقدم المنصة استجابة ملموسة لأبرز العوائق التي لا تزال تكبح التطور الدولي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، لا سيما عدم وجود رؤية واضحة على الأسواق الخارجية ومحدودية الولوج إلى شبكات المشترين الدوليين.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
4: ريم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم.
7: بمناسبة اليوم الدولي للتعاونيات، جددت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى إقليم تنغير التزامها المتواصل بدعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من خلال مواكبة التعاونيات وتعزيز قدرات حاملي المشاريع. وبفضل هذا الدعم تمكنت العديد من التعاونيات بالإقليم من تحسين ظروف الإنتاج وتعزيز حكامتها والولوج إلى أسواق جديدة وتطوير قدراتها في مجال التسويق، كما تشمل تدخلات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التكوين والتأطير التقني واقتناء التجهيزات، إلى جانب الترويج للمنتجات المحلية خلال المعارض والتظاهرات الاقتصادية.
4: في إطار الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات لسنة 2026، تولي المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم تنغير من خلال برنامجها الثالث المتعلق بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب اهتماما خاصا بدعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بإقليم تنغير، حيث استفادت خلال المرحلة الثالثة للمبادرة حوالي 140 تعاونية من برامج الدعم والمواكبة. وفي نفس السياق أشرفت عمالة إقليم تنغير سنة 2026 على إبرام اتفاقية إطار بشراكة مع مختلف المتدخلين بكلفة إجمالية بلغت 11 مليون درهم لفائدة مجموعة من التعاونيات بالإقليم بهدف تأهيل وتجهيز وحدات تثمين الورد العطري وإنجاز الدراسات اللازمة وتوفير المواكبة التقنية والتنظيمية، بما يساهم في تحسين جودة المنتجات وتعزيز تنافسية التعاونيات.
7: من خلال الإسهام في خلق الثروة، تضطلع هذه التعاونيات بدور فاعل في تنشيط النسيج الاقتصادي المحلي وتعزيز صمود المجالات الترابية.
8: التعاونية الفلاحية في اللور تأسست سنة 2023، فيها 5 ديال الأعضاء. الحمد لله التعاونية استفدت من واحد المشروع ديال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وبمناسبة اليوم العالمي للتعاونيات كنشكرهم من هذا المنبر هذا على الدعم والمساندة من هذا المنتج، من هذا المثالين هذو اللي مستفدين منه، وكذلك الدورة التكوينية اللي مستفدين معهم، وكنشكرهم هما والشركاء ديالهم. والحمد لله تعاونيات إفر اللورد استطاعت باش تفرض نفسها داخل التعاونيات اللي كاينه في قلعة مقونة في إقليم تنغير بصفة عامة.
9: تأسست التعاونية نهار 21/6/2021، عدد المنخرطين 5. استفدنا في المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، عطات لنا واحد 8 العجلات، عملتنا في واحد 8 العجلات تنسمنوهم وتنخرجوهم للسوق وتنشريو عاوتاني وحدين اخرين. وتنشكروا جميع اللي سهروا على هذا البرنامج ديال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
7: تدخل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى الإقليم أسهم بشكل كبير في تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء والإدماج السوسيواقتصادي للشباب، فضلا عن إحداث فرص شغل مستدامة وتثمين الموارد المحلية والخبرات المتوارثة.
3: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو.
10: ريم راديو. ريم راديو.
3: أخبار المغرب والعالم. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
10: ريم راديو.
3: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
11: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ما بين 33 و47 درجة ابتداء من اليوم الثلاثاء إلى غاية الخميس بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الثلاثاء إلى الخميس مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و47 درجة بعملات وأقاليم أوسرد ووادي الذهب وبوجدور وأسازاق وسمارة وطاطا وزاغورة. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل نفس الظاهرة الجوية يومي الثلاثاء والأربعاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 43 و45 درجة بعملات وأقاليم سيدي سليمان وقلعة السراغنة مراكش الحاملة الخميسة اليوسفية الفقيه بن صالح القنيطرة سيدي قاسم 16 الطات، شيشاوات، رودانت وبني ملال. وخلال الفترة ذاتها تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و43 درجة بعملات وأقاليم العرائش وزان، قلميم، مكناس، تونات، خريبكا، صفرو، بن سليمان، برشيدة، الصويرة، النواصر، سيدي بنور، أسفي، الحاجب، خنيفرة، فاس، مولى يعقوب، فضلا عن داخل الأقاليم التالية طنطان، ترفاية والعيون. كما ستتراوح درجات الحرارة ما بين 33 و 38 درجة بكل من عملات وأقاليم الصخيرات، تميرة، سلا والجديدة وإفران.
10: غيم راديو.
3: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو،
12: الإذاعة الأقرب إليكم.
3: ريم راديو،
12: إذاعة الأخبار المغربية.
13: تحت شعار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من أجل تنمية دامجة ومستدامة، شكل اليوم العالمي للتعاونيات بإقليم الصويرة مناسبة لتسليط الضوء على جهود دعم النسيج التعاوني وتعزيز دوره في تحقيق التنمية المحلية والتمكين الاقتصادي. وعرف اللقاء الذي احتضنه المركب المدمج للصناعة التقليدية تكريم أزيد من 100 تعاونية تنشط في مجالات الصناعة التقليدية والصيد البحري والفلاحة والسياحة، إلى جانب بتقديم حصيلة برامج المواكبة والدعم التي تستفيد منها التعاونيات بالإقليم. وأبرزت المعطيات المقدمة خلال اللقاء أن المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية لتنمية البشرية مكنت من دعم ومواكبة أزيد من 67 تعاونية بغلاف مالي بلغ 21 مليون ونصف المليون درهم، ساهمت فيه المبادرة بحوالي 13 مليون درهم. كما ساهمت هذه المشاريع في إحداث فرص للشغل وتحسين دخل الأسر والتمكين الاقتصادي للنساء وتشجيع ريادة الأعمال لدى الشباب، إلى جانب تثمين المهن والمنتوجات المحلية، مع التأكيد على مواصلة دعم التعاونيات عبر تحسين الولوج إلى التمويل والأسواق وتعزيز الابتكار والتحول الرقمي والحكمة. ويضم الإقليم أكثر من 5000 فاعل مسجل بالسجل الوطني للصناعة التقليدية يتوزعون بين صناع تقليديين وتعاونيات حرفية ومقاولات حرفية، في مؤشر يعكس حيوية القطاع ودوره في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالإقليم. واختتم اللقاء بزيارة لعدد من التعاونيات بالمركب المدمج للصناعة التقليدية، حيث اطلع المشاركون على تنوع المنتجات الحرفية والمحلية في صورة تعكس حيوية القطاع التعاوني ودوره في تثمين الموارد المحلية ودعم التنمية المستدامة بإقليم الصويرة.
10: غيم راديو،
12: إذاعة الأخبار المغربية.
14: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
15: ريم راديو،
14: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
12: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: مع آخر خيوط الشمس على ورزازات تبدأ ساحة الموحدين في استعادة حيويتها لتتحول إلى فضاء حقيقي للقاء والاسترخاء والتعبير الثقافي والفني. هنا تكتظ شرفات المقاهي بالزوار وتتجول الأسر بهدوء بينما يلهو الأطفال بحرية في مشهد يعكس أجواء من السكينة والتقاسم الإنساني الذي يجذب السكان المحليين والسياح الباحثين عن الأصالة ودفء اللقاءات.
16: الحمد لله كنفتخر وكنعتز بواحد المجموعه من الانشطه اليوم اللي هي ثقافيه وسياحيه، بدايه من ساحه الموحدين وكذلك الساحات العموميه اللي بنفسها غادي تعرف هذا العمل هذا.
1: ولإعطاء هذا الفضاء بعدا أكبر أطلق المجلس الجماعي لورزازات بشراكة مع السلطات المحلية وفعاليات المجتمع المدني مشروعا طموحا لإعادة إحياء وتثمين ساحة الموحدين.
15: كاين النقاشات تنقشوا العيالات وكاين المصور حتى هو تيصور الناس يخلي لهم لي سوفونير، وقلت حتى انا علاش ما نديرش حتى انايا شي حاجه عاوتاني حتى انايا تزيد واحد اللمسه في الساحه ديال الموحدين هنا في ورزازات. وجبت الفكره ديال انني نعمل ديكور يكون زوين هكايا يتصور مع الناس بالبيسات ديال الشمال، البيسات ديال الشلحه.
17: كنجي للساحه كندير فيه الحنه وكنفرحوا حتى العيالات كنديروا لهم، وحتى البنات الصغار كيجيو حتى هما كيجلسونا وتيحنيو.
1: ومع توالي ساعات الليل تزداد الساحة حيوية وتنوعا، حيث تمتزج نغمات فرق أحواش وجناوة وعساوة بعروض فناني الشارع ومرودي الأفاعي لترسم لوحة فولكلورية تحتفي بالتراث الثقافي العريق للمنطقة.
12: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: حي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: عاشت مدينة سمارة قلب وادي السقية الحمراء على ضوء فعاليات النسخة الثالثة من المهرجان الوطني ذي البعد الإفريقي للألعاب التقليدية، وذلك بهدف صون وإحياء هذا الموروث الثقافي اللامادي. الحدث الذي نظمته المديرية الإقليمية لقطاع الشباب بدعم من وزارة الشباب والثقافة والتواصل يهدف إلى المساهمة في الحفاظ على الألعاب التقليدية وإرساء دينامية ثقافية ورياضية والسياحية على المستوى المحلي.
3: هذا المهرجان حج إليه عدد من الفرق الوطنية، وكذلك عارف بعض مشاركة بعض القنصليات المعتمدة في بلادنا بإقليم العيون، والذين جاءوا بفرق يمثلون ثقافتهم. والمهم من هذا المهرجان، تنظيم هذا المهرجان، هو التسويق لمدينة سمارة كعاصمة ثقافية للأقاليم الجنوبية، وأيضا نعمل في إطار البعد الإفريقي والترويج لهكذا ثقافة وهكذا مهرجانات. المهرجان أيضا سيشهد أول مرة مشاركة دولة زامبيا، أول مرة تشارك.
2: المهرجان شكل مناسبة للنهوض بالألعاب الشعبية الممارسة بالمغرب وإفريقيا، وإيجاد فضاء للتلاقي والتبادل بين الشباب، وكذا إبراز الأبعاد الثقافية والتربوية المرتبطة بالألعاب التقليدية. كما تميزت هذه التظاهرة التي استمرت على مدى 3 أيام بتقديم لوحات استعراضية في الألعاب التقليدية الحسانية، بالإضافة إلى رياضات تقليدية أخرى من مختلف جهات المملكة.
1: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
0: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: المنتخب الوطني في المونديال للمرة الرابعة. سنة 1998 المغرب غيتأهل نهائيات كأس العالم بفرنسا بقيادة المدرب الراحل هنري ميشيل، وسود الأطلس دخلوا البطولة بطموحات كبيرة. في المباراة الأولى أمام النرويج أبدع مصطفى حجي وسجل واحد من أجمل أهداف تاريخ كأس العالم، الهدف اللي باقي راسخ في ذاكرة الجماهير إلى اليوم. رغم التعادل بهدفين لمثلهما أبان المنتخب المغربي عن شخصية قوية. المواجهة الثانية كانت أمام البرازيل حاملة اللقب واللي انهزم فيها المنتخب بثلاثة ديال الأهداف دون رد، لكن الموعد الحاسم كان أمام سكوتلندا. قدم المغرب واحدة من أجمل مبارياته في تاريخ المونديال، فاز فيها المغرب بثلاثة ديال الأهداف دون رد، حملات توقيع صلاح الدين باصير بهدفين وكاماتشو بهدف واحد. في ديك اللحظة كان حلم التأهل قريب بزاف، لكن في المباراة الأخرى فازت النرويج على البرازيل بهدفين مقابل هدف واحد، وبطاقة العبور غضيع في اللحظات الأخيرة. بالرغم من الإقصاء المغرب خلى بصمة خالدة بفضل جيد ذهبي أمتع العالم. نشوفكم في الحلقة الماشية.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، مباريات حدثت الأنفاس،

0: وعيلة المالكي على ريم راديو خلال المونديال. ريم راديو
1: الخبر من المصدر. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
0: ريم راديو،
2: ريم راديو
1: الخبر من المصدر. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: أهلا بكم، البداية بأبرز العناوين. تسليط الضوء بشفشاون حول دور التعاونيات في التنمية المحلية. مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة يصادق على مشاريع بيئية ورياضية واقتصادية. وسمارة تحتضن النسخة الثالثة للمهرجان الوطني ذو البعد الإفريقي للألعاب التقليدية. بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي للتعاونيات، جرى بشفشاون تسليط الضوء على الدور الأساسي للتعاونيات في تعزيز التنمية المحلية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني. نستمع بهذا الخصوص لتصريح المديرة العامة لمكتب تنمية التعاون عائشة الرفاعي.
4: هذا العام تم اختيار واحد الشعار من طرف منظمة الأمم المتحدة، التعاونيات من أجل عالم يسوده السلام، لأن التعاونية هي واحد المقاولة اللي تمكنت أنها يعني ترسخ المبادئ ديالها اللي كيقوموا على العدالة وكيقوموا على التضامن والتآزر والديمقراطية. فالمعنى ديال السلام هو ماشي غياب نزاع، ولكن السلام بالنسبة لنا هو تكون الكرامة وتكون تكافؤ الفرص والمساواة والعدالة الاجتماعية. وإقليم شفشاون هو واحد الإقليم اللي كيعرف أكثر من 800 تعاونية وزخر بمجموعة من المؤهلات الطبيعية وكذلك رأس مالي البشري مهم جدا اللي كيخلي أن يعني هذا الإقليم هو مختبر حي للتنمية المحلية، مختبر حي ليقدروا الشباب والنساء في العالم القروي وكذلك الحضري أنهم يعني برزوا الإمكانيات ديالهم والمؤهلات ديالهم باش أنهم يكون عندهم فرص شغل مستدامة ويقدروا كذلك يحافظوا على القيمة المحلية عوض ما أنهم يعني يمشيوا يهاجروا المناطق أخرى. فكاين ممكن هاد الشباب وهاد النساء يبقوا في المجال الترابي ديالهم ويتجدروا في التراب ديالهم ويقدروا يكون عندهم يعني فرص اللي يخلقوا منها القيمة واللي يخلقوا منها كذلك الثروة.
3: عقد مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة دورته العادية لشهر يوليوز في جلسة لبحث ومصادقة على مشاريع تنموية همت قطاعات البنية التحتية والبيئة والرياضة والاقتصاد الرقمي. وتوجت الدورة بالمصادقة على عدة مشاريع تعكس توجه المجلس نحو تسريع تنزيل برنامج التنمية الجهوية للفترة 2022-2027. واحتلت مشاريع البنية التحتية والملفات البيئية موقع الصدارة في جدول أعمال الدورة، حيث صادق أعضاء المجلس على اتفاقية إنجاز وتدبير مركز طمر وتثمين النفايات المنزلية المعروفة بالبوغاز الذي تناهز كلفته الإجمالية 1.62 مليار درهم، وينجز بشراكة بين وزارة الداخلية ومجلس الجهة ومؤسسة التعاون بين الجماعات الترابية بهدف الارتقاء بمنظومة تدبير النفايات. احتضنت مدينة سمارة فعالية النسخة الثالثة من المهرجان الوطني ذو البعد الإفريقي للألعاب التقليدية، وذلك بهدف صون وإحياء هذا الموروث الثقافي اللامادي. لنتابع.
2: عاشت مدينة سمارة قلب وادي السقية الحمراء على ضوء فعاليات النسخة الثالثة من المهرجان الوطني ذي البعد الإفريقي للألعاب التقليدية، وذلك بهدف صون وإحياء هذا الموروث الثقافي اللامادي. الحدث الذي نظمته المديرية الإقليمية لقطاع الشباب بدعم من وزارة الشباب والثقافة والتواصل يهدف إلى المساهمة في الحفاظ على الألعاب التقليدية وإرساء دينامية ثقافية ورياضية والسياحية على المستوى المحلي.
5: هذا المهرجان حج إليه عدد من الفرق الوطنية، وكذلك عارف بعض مشاركة بعض القنصليات المعتمدة في بلادنا بإقليم العيون، والذين جاءوا بفرق يمثلون ثقافتهم. والمهم من هذا المهرجان، تنظيم هذا المهرجان، هو التسويق لمدينة سمارة كعاصمة ثقافية للأقاليم الجنوبية، وأيضا نعمل في إطار البعد الإفريقي والترويج لهكذا ثقافة وهكذا مهرجانات. المهرجان أيضا سيشهد أول مرة مشاركة دولة زامبيا، أول مرة تشارك.
2: المهرجان شكل مناسبة للنهوض بالألعاب الشعبية الممارسة بالمغرب وإفريقيا، وإيجاد فضاء للتلاقي والتبادل بين الشباب، وكذا إبراز الأبعاد الثقافية والتربوية المرتبطة بالألعاب التقليدية. كما تميزت هذه التظاهرة التي استمرت على مدى 3 أيام بتقديم لوحات استعراضية في الألعاب التقليدية الحسانية، بالإضافة إلى رياضات تقليدية أخرى من مختلف جهات المملكة. لك.
3: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهاد. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
6: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
7: بمناسبة اليوم الدولي للتعاونيات، جددت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى إقليم تنغير التزامها المتواصل بدعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من خلال مواكبة التعاونيات وتعزيز قدرات حاملي المشاريع. وبفضل هذا الدعم تمكنت العديد من التعاونيات بالإقليم من تحسين ظروف الإنتاج وتعزيز حكامتها والولوج إلى أسواق جديدة وتطوير قدراتها في مجال التسويق. كما تشمل تدخلات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التكوين والتأطير التقني واقتناء التجهيزات، إلى جانب الترويج للمنتجات المحلية خلال المعارض والتظاهرات الاقتصادية.
8: في إطار الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات لسنة 2026، تولي المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم تنغير من خلال برنامجها الثالث المتعلق بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب اهتماما خاصا بدعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بإقليم تنغير، حيث استفادت خلال المرحلة الثالثة للمبادرة حوالي 140 تعاونية من برامج الدعم والمواكبة. وفي نفس السياق أشرفت عمالة إقليم تنغير سنة 2026 على إبرام اتفاقية إطار بشراكة مع مختلف المتدخلين بكلفة إجمالية بلغت 11 مليون درهم لفائدة مجموعة من التعاونيات بالإقليم، بهدف تأهيل وتجهيز وحدات تثمين الورد العطري وإنجاز الدراسات اللازمة وتوفير المواكبة التقنية والتنظيمية، بما يساهم في تحسين جودة المنتجات وتعزيز تنافسية التعاونيات.
7: من خلال الإسهام في خلق الثروة، تضطلع هذه التعاونيات بدور فاعل في تنشيط النسيج الاقتصادي المحلي وتعزيز صمود المجالات الترابية.
9: التعاونية الفلاحية في اللور تأسست سنة 2023، فيها 5 ديال الأعضاء. الحمد لله التعاونية استفدت من واحد المشروع ديال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وبمناسبة اليوم العالمي للتعاونيات كان نشكرهم من هذا المنبر هذا على الدعم والمساندة من هذا المنتج، من هذا المثالين هذو اللي مستفدين منه، وكذلك الدورة التكوينية اللي مستفدين معهم، وكنشكرهم هما والشركاء ديالهم. والحمد لله تعاونيات إفر اللورد استطاعت باش تفرض نفسها داخل التعاونيات اللي كاين في قلعة مقونة في إقليم تنغير بصفة عامة.
10: تأسست التعاونية نهار 21/6/2021، عدد المنخرطين 5. استفدنا في المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، عطات لنا واحد 8 العجلات، عملتنا في واحد 8 العجلات تنسمنوهم وتنخرجوا من السوق وتنشريو عاود ثاني وحدين اخرين. وتنشكروا الجميع اللي سهروا على هذا البرنامج ديال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
7: تدخل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى الإقليم أسهم بشكل كبير في تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء والإدماج السوسيو-اقتصادي للشباب، فضلا عن إحداث فرص شغل مستدامة وتثمين الموارد المحلية والخبرات المتوارثة.
6: إذاعة الأخبار المغربية
0: غيم راديو.
6: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، أحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
11: بجماعة غالاز بدائرة غفصاي بأقليم تونات نظمت النسخة الأولى من الأيام المفتوحة للتعليم العتيق بمبادرة من مدرسة لفق العلامة محمد التاوير للتعليم العتيق للتعريف بهذا النمط من التعليم وتسليط الضوء على أدواره التربوية والأفاق التي يتيحها. هذا الحدث المنظم بتنسيق مع المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية تحت شعار التعليم العتيق أصالة المنهج وأفاق التميز، يهدف إلى تعريف التلاميذ وأولياء أمورهم والساكنة وكذا المهتمين برسالة ونظام التعليم العتيق وأهمية الاهتمام به وإحيائه. وتميز حفل الافتتاح الذي ترأسه عامل إقليم تونات بحضور المندوب الجهوي للشؤون الإسلامية لجهة فاس مكنس بتقديم عدة مداخلات أكدت العناية السامية التي يوليها أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس للتعليم العتيق الذي يعد منظومة تربوية شاملة. التعليم العتيق يشكل حصنا منيعا للهوية الدينية والثقافية للمملكة، وبهذه المناسبة أكد المتدخلون أن التوجيهات الملكية السامية أسهمت في الحفاظ على خصوصية التعليم العتيق وإشعاعه العلمي والثقافي وتأهيل البنيات التحتية للمؤسسات العريقة بما يضمن اندماج طلبته في المنظومة التربوية الوطنية.
0: ريم راديو.
6: إذاعة الأخبار المغربية.
12: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
0: ريم راديو.
6: أخبار المغرب والعالم.
13: تحت شعار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من أجل تنمية دامجة ومستدامة، شكل اليوم العالمي للتعاونيات بإقليم الصويرة مناسبة لتسليط الضوء على جهود دعم النسيج التعاوني وتعزيز دوره في تحقيق التنمية المحلية والتمكين الاقتصادي. وعرف اللقاء الذي احتضنه المركب المدمج للصناعة التقليدية تكريم أزيد من 100 تعاونية تنشط في مجالات الصناعة التقليدية والصيد البحري والفلاحة والسياحة، إلى جانب بتقديم حصيلة برامج المواكبة والدعم التي تستفيد منها التعاونيات بالإقليم. وأبرزت المعطيات المقدمة خلال اللقاء أن المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية لتنمية البشرية مكنت من دعم ومواكبة أزيد من 67 تعاونية بغلاف مالي بلغ 21 مليون ونصف المليون درهم، ساهمت فيه المبادرة بحوالي 13 مليون درهم. كما ساهمت هذه المشاريع في إحداث فرص للشغل وتحسين دخل الأسر والتمكين الاقتصادي الاقتصادي للنساء وتشجيع ريادة الأعمال لدى الشباب إلى جانب تثمين المهن والمنتوجات المحلية، مع التأكيد على مواصلة دعم التعاونيات عبر تحسين الولوج إلى التمويل والأسواق وتعزيز الابتكار والتحول الرقمي والحكمة. ويضم الإقليم أكثر من 5000 فاعل مسجل بالسجل الوطني للصناعة التقليدية، يتوزعون بين صناع تقليديين وتعاونيات حرفية ومقاولات حرفية، في مؤشر يعكس حيوية القطاع ودوره في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالإقليم. واختتم اللقاء بزيارة لعدد من التعاونيات بالمركب المدمج للصناعة التقليدية، حيث اطلع المشاركون على تنوع المنتجات الحرفية والمحلية في صورة تعكس حيوية القطاع التعاوني ودوره في تثمين الموارد المحلية ودعم التنمية المستدامة بإقليم الصويرة.
14: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
15: غيم راديو،
14: إذاعة الأخبار المغربية. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
15: غيم راديو.
14: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيم راديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
15: غيم راديو،
14: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
15: غيم راديو،
14: الإذاعة الأقرب إليكم.
16: غيم راديو،
14: إذاعة الأخبار المغربية.
17: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
18: ريم راديو،
17: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
19: أهلا بكم مستمعين لنا نشرة الإيكولوجيا لهذا اليوم، وهذه العناوين. نواكشوط افتتاح أشغال المنتدى الإفريقي للكهرباء والطاقات المتجددة بمشاركة المغرب. المنظمة العالمية للرصاد الجوية تحذر من تفاقم المخاطر البيئية في جنوب غرب المحيط الهادئ. كوريا تنجح في إطلاق قمر صناعي محلي من قاعدة أمريكية لرصد الأرض. كانت هذه العناوين واللحظة للتفاصيل. أنا بكم من جديد. افتتحت بالعاصمة الموريتانية نواكشوط أشغال المنتدى الإفريقي للكهرباء والطاقات المتجددة بمشاركة وفد مغربي رفيع المستوى إلى جانب مسؤولين حكوميين من عدة بلدان إفريقية ورؤساء شركات عمومية ومنظمات مهنية ومستثمرين ومصنعين وخبراء. هذا المنتدى تنظمه بشكل مشترك الفيدرالية الوطنية للكهرباء والإلكترونيات والطاقات المتجددة بالمغرب والاتحادية الموريتانية للطاقة والكهرباء. حفص الحجام في المتابعة.
20: يعد هذا المنتدى موعدا قاريا مرجعيا ومنصة لتبادل الخبرات والتجارب الوطنية وتحديد فرص التعاون وتعزيز التكامل بين المنظومات الطاقية الإفريقية. ووفقا للمنظمين، يندرج تنظيم هذا الحدث الإفريقي الذي يقام بدعم من الكونفدرالية الإفريقية للكهرباء والطاقات المتجددة ضمن سياق دينامية التعاون الاقتصادي جنوب جنوب وتطوير شراكات مستدامة بين الفاعلين في القطاعين العام والخاص في مجال الطاقة بالدول الاثني عشر الأعضاء المنضوية تحت لواء الكونفدرالية. وستركز أشغال المنتدى بالخصوص على الميثاق الطاقي الموريتاني والبرامج الوطنية للاستثمار والبنيات التحتية الكهربائية ومشاريع الربط الإقليمي والكهرباء القروية والطاقات المتجددة وتمويل المشاريع، كما ستسلط الضوء على المشاريع المهيكلة الكبرى التي يتم تنزيلها حاليا في المغرب وموريتانيا، ومنها على الخصوص مشروع الربط الكهربائي بين موريتانيا ومالي وبرنامج تعميم الكهرباء والبرنامج الشامل للكهرباء القروية بالمغرب.
19: حذرت المنظمة العالمية للرصاد الجوية من تصاعد المخاطر التي تهدد منطقة جنوب غرب المحيط الهادئ نتيجة ارتفاع حرارة المحيطات وتكرار موجات الحر البحرية وارتفاع مستوى سطح البحر. قالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة في تقريرها السنوي إن المنظمة شهدت ثاني أكبر عام حرا منذ بدء تسجيل البيانات المناخية بعد عام 2024، والذي تميز بظاهرة جوية متطرفة تسببت في اضطرابات واسعة النطاق وأضرار اقتصادية وخسائر في الأرواح. وأشارت إلى أن العام 2025 كان الأسوأ من ناحية موجة الحر في ظل غياب ظاهرة نينيو مبدية قلقها من احتمال عودة هذه الظاهرة سنة 2026. المنظمة سجلت في تقريرها ارتفاع درجة حرارة المياه وزيادة حموضتها، مما يضر بالأنشطة والنظم البيئية وارتفاع مستوى مياه البحر الذي يهدد سكان المناطق الساحلية والدول الجزرية المنخفضة. وارتفع مستوى مياه البحر في المنطقة بمعدل 3 مليمترات سنوية فاصل 7 بين عامي 1999 و2025، أي خلال 26 عاما. وقالت المنظمة العالمية للرصاد الجوية إن التقديرات تشير إلى أن الغطاء الجليدي الاستوائي المتبقي في بابو بإندونيسيا يمثل حاليا نحو 2% فقط من مساحة الجليد التي لوحظت سنة 1988، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يختفي آخر نهر جليدي استوائي في المنطقة بحلول نهاية هذا العام أو بداية العام المقبل. في موضوع آخر، أطلقت كوريا بنجاح قمرا صناعيا محليا لرصد الأرض على متن صاروخ فالكون 9 التابع لشركة سبايسكس من قاعدة فاندنبرغ الفضائية في كاليفورنيا بالولايات المتحدة، بحسب ما أعلنت عنه وكالة الفضاء الكورية كازا. ويعد هذا القمر الصناعي الكوري الأول المخصص للزراعة والغابات، وهو مصمم لدعم مجموعة واسعة من التطبيقات بما في ذلك مراقبة المحاصيل وإدارة الغابات والاستجابة للكوارث وتحليل المناخ. متوسط الحجم من الجيل الجديد رقم 4، ويحمل كاميرا مراقبة واسعة النطاق مطورة محليا قادرة على تصوير شبه الجزيرة الكورية بأكملها كل 3 أيام. وأفادت وكالة الفضاء الكورية بأنه في حال صارت العمليات الأولية وفقا للخطة، سيخضع القمر الصناعي لمدة تتراوح بين 3 و4 أشهر لمعايرة الصورة والتحقق من البيانات قبل أن يدخل الخدمة على نطاق كامل في النصف الأول من العام المقبل. بهذا الخبر مستمعينا نختم هذا الموعد الإيكولوجي، لكم تحيات عصام بلقنا، إلى الملتقى.
16: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
18: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
15: ريم راديو،
18: إذاعة الأخبار المغربية.
21: تم على مستوى إقليم مولا يعقوب خلال الفترة ما بين سنتي 2019 و2026 إنجاز 18 مشروعا لفائدة التعاونيات بكلفة إجمالية بلغت 5.62 مليون درهم. معطيات قدمت خلال لقاء تواصلي نظمته اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بعمالة إقليم مولا يعقوب بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات. أفادت بأن هذه المشاريع المنجزة في إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية مكنت من استفادة 110 مستفيدين.
22: كتعكس هذه الأنشطة هذه الأهداف الجوهرية اللي كتعمل عليها البرامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، اللي كتوضع التنمية المجالية في صميم الاهتمامات ديالها من خلال رفع الوعي حول مساهمة التعاونيات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية إيمانا بالدور ديالهم الفعال في الرفع من مستوى التنمية البشرية والإدماج الاجتماعي والاقتصادي للسكان المحلية. وتميزت المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية منذ الانطلاق ديالها سنة 2019 بدعم ومواكبة أكثر من 18 تعاونية منجزات ضمن برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب محور دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، 7 منها من طرف تعاونيات نسائية، وبلغت الكلفة الإجمالية لهذه المشاريع 5.62 مليون درهم. ساهم فيها صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بما يناهز 3.646 مليون ديال الدرهم.
1: هذا اللقاء تقدموا فيه واحد مجموعة من العروض اللي هي أيضا عندها واحد الجانب تكويني بالنسبة للتعاونيات اللي ركزوا فيه المتدخلين على أهمية القطاع التعاوني بالنهوض بالتنمية مجالية عادلة على مستوى الإقليم، ولكن أيضا طرقوا الأساتذة للدور السبل في أننا نتمنوا الموارد المجالية من أجل خلق هذه التنمية المستدامة والدامجة انطلاقا من الموارد الخاصة بالإقليم، كيفاش يمكننا نمشيو أبعد ما يمكن في نقطة ديال التثمين في سلاسل الإنتاج باش القيمة اللي كتخلق في الإقليم ترجع للإقليم.
21: هذا اللقاء المنظم بشراكة مع مكتب تنمية التعاون والمركز المغربي للدراسات والأبحاث حول المقاولة الاجتماعية تميز بتقديم عروض همت تثمين الموارد المحلية ودعم التمكين الاقتصادي وإبراز دور القطاع التعاوني في تعزيز الاستدامة المحلية، فضلا عن استعراض أهمية مواكبة التعاونيات والرفع من أدائها باعتبارها فاعلا رئيسيا في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
15: غيم راديو. غيم
14: راديو. إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
15: غيم راديو.
14: الأخبار على مدار الساعة.
4: اختتمت وكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذية للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس بالقدس المرحلة الثالثة من برنامجها التدريبي في الكفاءة المهنية في الاستيراد والتصدير الذي تنفذه بالشراكة مع الغرفة التجارية الصناعية العربية في القدس. وشملت الدورة 4 لقاءات تدريبية عقدت في مقر الغرفة التجارية بالقدس، واستهدفت رفع كفاءة التجار المقدسيين لا سيما الشباب وأصحاب المشاريع الصغيرة من خلال مواكبة المستجدات في القوانين والإجراءات الجمركية بما يساعدهم على الحد من الخسائر المالية وتقليل الاعتماد على الوسطاء. وقال المدير العام للغرفة التجارية الصناعية العربية في القدس لؤي الحسيني إن الدورة تأتي في توقيت بالغ الأهمية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تشهدها القدس، موجها الشكر لجلالة الملك محمد السادس على دعمه المتواصل للقدس وأهلها وإلى وكالة بيت مال القدس الشريف على رعايتها المستمرة للبرامج الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية في المحافظة. وأضاف أن تنمية معارف التجار تسهم في خفض التكاليف التشغيلية وتعزيز صمودهم وتحسين الواقع الاقتصادي، مشيرا إلى أن بناء القدرات يشكل أحد أهم أدوات التمكين الاقتصادي.
15: غيم راديو.
5: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
15: ريم راديو،
14: الخبر من المصدر. حالة الطقس.
23: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الثلاثاء استمرار الطقس الحار بعدد من مناطق البلاد بما في ذلك الأقاليم الصحراوية والجنوب الشرقي للبلاد والسهول الشمالية والوسطى والسيس وولماس وداخل منطقة سوس، كما يرتقب تشكل سحب منخفضة خلال الصباح والليل وذلك قرب سواحل المحيط الأطلسي والواجهة المتوسطية، حيث ستكون مرفوقة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة، فضلا عن تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بالأقاليم الجنوبية وهبوب رياح رملية محلية. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 12 درجة و 18 درجة مرتفعات الأطلس والريف، وما بين 25 درجة و 32 درجة بالسهول الواقعة غرب الأطلس والشيادمة ومنطقة سوس وهضاب الفوسفات والماس وسهول تدلا والرحمنة والجنوب الشرقي للبلاد وداخل الأقاليم الصحراوية، وستكون ما بين 18 درجة و 25 درجة ببقي المناطق المناطق الأخرى. أما درجات الحرارة خلال النهار فسترتفع بمنطقة طنجة وقرب السواحل الجنوبية والوسطى، وستعرف بعض الانخفاض أو لن تتغير بباقي المناطق. وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاز، وما بين كاب سبارتر والدار البيضاء وما بين أكادير وأجلو، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي الساحل الأطلسي.
2: المغرب والعالم.
3: مجلس جهة الدخل وادي الذهب يصادق خلال دورته العادية لشهر يوليوز على عدة اتفاقيات. خلال هذه الدورة تدارس أعضاء المجلس وصادقوا على مجموعة من اتفاقيات الشراكة الرامية إلى دعم مبادرات تهم مجالات الرياضة والتعليم والترويج الاقتصادي إلى جانب الإشعاع الترابي.
8: تم التصويت على جميع النقاط والنقاط المدرجة في جدول الأعمال، واللي في الحقيقة كانت كلها تخدم التنمية في الجهة.
3: في المجال الرياضي صادق المجلس على اتفاقية شراكة مع المديرية الجهوية لوزارة الشباب والثقافة والتواصل وجمعية المجلس الإقليمي للسياحة لجهة الدخل وادي الذهب. أما في مجال التعليم وافق المجلس على اتفاقية شراكة مع كل من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين والجامعة الوطنية لجمعيات أمهات وأباء وأولياء التلاميذ.
9: كانت هناك اتفاقية ما بين الأكاديمية والفيدرالية ومجلس الجهة فيما يخص دعم الفيدرالية لتدعيم التلاميذ المتعثرين دراسيا.
3: المجلس صادق أيضا على نقاط أخرى تهم تنمية قرى الصيد عبر تحسين الخدمات الأساسية ودعم قطاع الصيد البحري إلى جانب المصادقة على اتفاقية للشراكة تهم مجالات الثقافة والرياضة.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ما بين 33 و 47 درجة ابتداء من اليوم الثلاثاء إلى غاية الخميس بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الثلاثاء إلى الخميس مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و 47 درجة عملات وأقاليم أوسرد ووادي الذهب وبوجدور وأسازاق وسمارة وطاطا وزاغورة. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل نفس الظاهرة الجوية يومي الثلاثاء والأربعاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 43 و 45 درجة بعملات وأقاليم سيدي سليمان وقلعة السراغنة مراكش الحاملة الخميسة اليوسفية الفقيه بن صالح القنيطرة سيدي قاسم شيشاوة تارودانت وبني ملال. وخلال الفترة ذاتها تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و 43 درجة بعملات وأقاليم العرائش وزان قلميم مكناس

0: المغرب والعالم.
1: بدار أمريكا بالدار البيضاء التأم عدد من مشجعي أسود الأطلس من مغاربة وأمريكيين للتعبير عن دعمهم للمنتخب الوطني الذي واجه نظيره الكندي برسم دور ثمن نهائي كأس العالم 2026. الجمهور الحاضر تابع مختلف أطوار المقابلة بشغف واهتمام بالغين.
2: نحن هنا نحتفل بالإنجاز التاريخي الذي حققه المغرب بفوزه على كندا، كما أن هذا الاحتفال يكتسي بعدا خاصا إذ يتزامن مع ذكرى استقلال أمريكا، ونحن نأمل أن يحقق المنتخب المغربي الفوز في الدور المقبل. وديما مغرب.
1: لم يتوقف المشجعون طيلة المباراة عن مساندتهم لأسود الأطلس من خلال الأهازيج والتصفيقات المتواصلة في أجواء احتفالية وعائلية متميزة.
3: كنشكروا القنصلية ديال الميريكان بعدا على هذه الاستضافة، الحمد لله على هذا الرباح، وإن شاء الله مازالين في باركور ديال كأس العالم.
1: اللقاء المنظم بدار أمريكا يكتسي بعضا احتفاليا خاصا إذ يتزامن مع الذكرى 152 لاستقلال الولايات المتحدة الأمريكية، وتعكس هذه اللحظة من الألفة والمشاركة متانة العلاقات الاستثنائية التي تجمع المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أي تدرع على ريم راديو.
0: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
5: مع آخر خيوط الشمس على ورزازات تبدأ ساحة الموحدين في استعادة حيويتها لتتحول إلى فضاء حقيقي للقاء والاسترخاء والتعبير الثقافي والفني. هنا تكتظ شرفات المقاهي بالزوار وتتجول الأسر بهدوء بينما يلهو الأطفال بحرية في مشهد يعكس أجواء من السكينة والتقاسم الإنساني الذي يجذب السكان المحليين والسياح الباحثين عن الأصالة ودفء اللقاءات.
6: الحمد لله كنفتخروا وكنعتزوا بواحد المجموعه من الانشطه اليوم اللي هي ثقافيه وسياحيه، بدايه من ساحه الموحدين وكذلك الساحات العموميه اللي بنفسها غادي تعرف هذا العمل هذا.
5: ولإعطاء هذا الفضاء بعدا أكبر أطلق المجلس الجماعي لورزازات بشراكة مع السلطات المحلية وفعاليات المجتمع المدني مشروعا طموحا لإعادة إحياء وتثمين ساحة الموحدين.
7: كاين النقاشات تنقشوا العيالات، وكاين المصور حتى هو تيصور الناس يخلي لهم لي سوفونير، وقلت حتى انا علاش ما نديرش حتى انايا شي حاجه عاوتاني حتى انايا تزيد واحد اللمسه في الساحه ديال الموحدين هنا في ورزازات. وجبت الفكره ديال انني نعمل ديكور يكون زوين هكايا يتصوروا معاه الناس بالبيسات ديال الشمال، البيسه ديال الشلحه.
8: كنجي للساحه كندير فيه الحنه وكنفرحوا حتى العيالات كنديروا لهم، وحتى البنات الصغار كيجيو حتى هما كيجلسوا هنا وتيحنيو.
5: ومع توالي ساعات الليل تزداد الساحة حيوية وتنوعا، حيث تمتزج نغمات فرق أحواش وجناوة وعساوة بعروض فناني الشارع ومروضي الأفاعي لترسم لوحة فولكلورية تحتفي بالتراث الثقافي العريق للمنطقة.
0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
9: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
9: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
9: غيم راديو.

0: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
1: اختتمت وكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذية للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس بالقدس المرحلة الثالثة من برنامجها التدريبي في الكفاءة المهنية في الاستيراد والتصدير الذي تنفذه بالشراكة مع الغرفة التجارية الصناعية العربية في القدس. وشملت الدورة 4 لقاءات تدريبية عقدت في مقر الغرفة التجارية بالقدس، واستهدفت رفع كفاءة التجار المقدسيين لا سيما الشباب وأصحاب المشاريع الصغيرة من خلال مواكبة المستجدات في القوانين والإجراءات الجمركية بما يساعدهم على الحد من الخسائر المالية وتقليل الاعتماد على الوسطاء. وقال المدير العام للغرفة التجارية الصناعية العربية في القدس لؤي الحسيني إن الدورة تأتي في توقيت بالغ الأهمية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تشهدها القدس، موجها الشكر لجلالة الملك محمد السادس على دعمه المتواصل للقدس وأهلها وإلى وكالة بيت مال القدس الشريف على رعايتها المستمرة للبرامج الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية في المحافظة. وأضاف أن تنمية معارف التجار تسهم في خفض التكاليف التشغيلية وتعزيز صمودهم وتحسين الواقع الاقتصادي، مشيرا إلى أن بناء القدرات يشكل أحد أهم أدوات التمكين
0: الاقتصادي. الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة الأخبار المغربية.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: تم على مستوى إقليم مولا يعقوب خلال الفترة ما بين سنتي 2019 و2026 إنجاز 18 مشروعا لفائدة التعاونيات بكلفة إجمالية بلغت 5.62 مليون درهم. معطيات قدمت خلال لقاء تواصلي نظمته اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بعمالة إقليم مولا يعقوب بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات. أفادت بأن هذه المشاريع المنجزة في إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية مكنت من استفادة 110 مستفيدين.
3: كتعكس هذه الأنشطة هذه الأهداف الجوهرية اللي كتعمل عليها البرامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اللي كتوضع التنمية المجالية في صميم الاهتمامات ديالها من خلال رفع الوعي حول مساهمة التعاونيات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية إيمانا بالدور ديالهم في الفعال في الرفع من مستوى التنمية البشرية والإدماج الاجتماعي والاقتصادي للسكان المحلي. وتميزات المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية منذ الانطلاق ديالها سنة 2019 بدعم ومواكبة أكثر من 18 تعاونية أنجزت ضمن برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب محور دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني 7 منها من طرف تعاونيات نسائية، وبلغت الكلفة الإجمالية لهذه المشاريع 5.62 مليون درهم. ساهم فيها صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بما يناهز 3.46 مليون ديال الدرهم.
4: هذا اللقاء تقدموا فيه واحد مجموعة من العروض اللي هي أيضا عندها واحد الجانب تكويني بالنسبة للتعاونيات اللي ركزوا فيه المتدخلين على أهمية القطاع التعاوني بالنهوض بالتنمية مجالية عادلة على مستوى الإقليم، ولكن أيضا ترقوا الأساتذة للدور السبل في أننا نتمنوا الموارد المجالية من أجل خلق هذه التنمية المستدامة والدامجة انطلاقا من الموارد الخاصة بالإقليم. كيفاش يمكننا نمشيو أبعد ما يمكن في نقطة ديال التثمين في سلاسل الإنتاج باش القيمة اللي كتخلق في الإقليم ترجع للإقليم.
2: هذا اللقاء المنظم بشراكة مع مكتب تنمية التعاون والمركز المغربي للدراسات والأبحاث حول المقاولة الاجتماعية تميز بتقديم عروض همت تثمين الموارد المحلية ودعم التمكين الاقتصادي وإبراز دور القطاع التعاوني في تعزيز الاستدامة المحلية، فضلا عن استعراض أهمية مواكبة التعاونيات والرفع من أدائها باعتبارها فاعلا رئيسيا في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
5: ريم راديو.
1: ريم راديو.
5: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: مستمعي إذاعة ريم راديو، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب. اليوم غادي ناخدكم في واحد الجولة وسط عالم صياغة الذهب، حرفة عريقة كتجمع بين الدقة الصبر والإبداع، وكتبقى من بين الحرف اللي حافظت على المكانة ديالها عبر السنين. معنا في البداية سي مصطفى رمزان، متخصص في صناعة السلاسل والأساور الذهبية. سي مصطفى مرحبا بك معنا. كأول سؤال، كيفاش كانت البداية ديالك مع هذه الحرفة؟
2: البداية ديالي كانت في هذه الحرفة في 1997، وكنت لقيت التكوين ديالي في إيطاليا في ميدان ديال تصنيع السلاسل، وفي هذا الميدان ديال التذواب ديال الذهب، كيفيه ديال التعامل معاه من ناحيه تصنيع من المراحل الاولى كمادة خام الى مراحل ديال السيمي فيني الى المراحل النهائيه ديال التصنيع.
1: تبارك الله عليك سي مصطفى، شنو هي المراحل اللي كدوز منها صناعة السلسلة ولا السوار من الأول حتى كيوصل للزبون؟
2: بالنسبة للمراحل ديال التصنيع ديال الذهب، كيدوز عبر واحد المراحل الأولية، هو بالنسبة للمادة الخام كنخلطوها مع واحد المواد أخرى اللي أغلبها كتكون نقرة ونحاس، وكاين ديزالياج على حسب كل واحد والجودة اللي بغا. كاين ديزالياج اللي هما ديجا كيكونوا مصاوبين، كنشريوهم مصاوبين، كنشريوهم سيرتو إيطاليان ولا تركيا، كنخلطوهم مع الذهب الخام باش كيعطينا 18، كيخصو يكون 750 ذهب، وما تبقى كيكون الياج. هذا ما قال لي كيحدوا لنا القانون، وكيكون تذواب، من تذواب كيكون تطراق، وديك الساعه من بعد تطراق كيكون اما لي طخابو مانيال اللي كيكونوا باش يمشي لكشي ديال البلدي، او لا كيكون شي حاجه اللي غادي تكون تمشي للتصنيع بحال السلسله بحال البراسيات. كاين مراحل مساله اخرى اللي كتكون كنسميو حنا الفريغ، كتكون نفس القضيه، يعني كيجي الماده الخام وكيكون عندنا هذوك لي زالياج، وكيكون عندنا الارتيكل كيكون في الشمع او في لاغيزين، يعني الموديل كيتصاوب في 3 دي او لا كيكون في الشمع كيتيرا في السيليكون كيدار في واحد الشجيرة، ومن بعد كيدوسوا في واحد المراحل عده، منها كيدوز في الغاز، من الغاز كيتخوى هذيك لي فيدمون ديال الشمع ولا داك ديال لاريزين، وعاد كيدوز في واحد لا ماشين ديال السوفيد ديال لاندكسيون، وكيتفرغ الذهب. عاد من بعد كتكون الفينيسيون، كيكون البوليساج، كيكون لا كان شي من كان سيرتيشاج، او لا كيكون بعد دابا لي زارتيكل الجداد حاليا دابا كيخرجوا سيرتي في الشمع او لا في لاريزين، ديجا لامبلونطاسيون ديال الحجر كيكون في هذاك الارتيكل قبل ما يتفرغ.
1: سي مصطفى، من بين هذه المراحل كامله، شنو هي المرحله اللي كتعتبرها الاصعب وكتحتاج تركيز ودقه اكثر؟
2: والمرحله اللي كنعانيو منها هي المرحله ديال الماده الخام، ما كتكونش عندنا 100% 100% بيان افيني ولا رافيني، كنلقاو مشاكل لان كتاثرنا على الخدمه في البروسيس ديال الخدمه ديالنا. الشيء الاخر كيجي من بعد، كانت عندنا الماده الخام مزيانه نقيه، الشيء الاخر كيسهل، وبطبيعه الحال كاين مراحل